0: أو يتظاهر بالمعاصي أو بالعجلة والشدة كرهه العلماء وكرهه الأخيار فلم يفرحوا بطلبه، وكذلك العالم الفاسق والعالم المعرض يكرهه الطلبة الطيبون والمجتهدون في الدعوة إلى الخير الراغبون في الأجر، فيكون بينهم فجوة. أما العلماء الصالحون والطلاب الصالحون فليس بينهم فجوة أبدا، بل بينهم التعاون الصادق في كل خير، ولكن الفجوة بين المنحرف الذي يدعي العلم وهو مع الفساق والمدخنين ومع شراب الخمر ومع المنحرفين عن الصلاة وأشباه ذلك، فمن يحب هذا ومن يقبل منه وهذه أخلاقه فهو يحتاج إلى دعوة ونصيحة وعناية وصبر ومصابرة حتى يستقيم. فالفجوة جاءت من جهته هو الذي بعد أقواله هو الذي بعد بأقواله وأعماله عن أهل العلم وسيرتهم الحميدة، والعالم الذي لا يمثل علمه بالتقوى والسيرة الحميدة، بل هو مع الخرافيين ومع عباد القبور ومع الخمارين ومع أشباههم ليس بعالم ولا يستحق التقدير، بل يستحق أن يجفوه أهل العلم النافع والطلب الصالحون حتى يرجع إلى الحق ويستقيم مع أهل الحق. ولا شك أن طلبة العلم يمقتون ولا يفرحون بقربه لسوء سيرته، بل تسرهم الفجوة التي تكون بينهم وبينه لعدم الفائدة منه ولضرره على المجتمع وعلى طلبة العلم، فهو بحاجة إلى أن يدعى إلى الله وينصح حتى ينفعه علمه وحتى ينفع الناس أيضا. والواجب على الجميع التعاون على البر والتقوى بصدق وإخلاص والاستقامة على أمر الله والحرص على ما يبعد الشحناء وما يضيق الفجوة بينهم، وذلك بالعلم النافع والعمل الصالح والسيرة الحميدة والصبر على ذلك، والله الموفق. النفور من المناصب الدينية. الهامش، مجلة البحوث، رقم 47، الشيخ بن باز رحمه الله، في الصفحتين 61 بعد 163 بعد 100. انتهى الهامش. السؤال: ينفر كثير من طلبة العلم من المناصب الدينية، فما هو السبب؟ وهل من نصيحة للحضور كما يلحظ أن كثيرا من الطلبة في كليات الشريعة يبحث بشتى الطرق للتخلص من القضاء، فما نصيحة فضيلتكم لهم؟ الجواب: المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والخطابة مناصب شريفة ومهمة، والمسلمون في أشد الحاجة إليها، وإذا تخلى عنها العلماء تولاها الجهال فضلوا وأضلوا. فالواجب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه في الدين أن يمتثل، لأن هذه الأمور من القضاء والتدريس والخطابة والدعوة إلى الله وأشباه ذلك من فروض الكفايات، فإذا تعينت على أحد من المؤهلين وجبت عليه ولم يجز له الاعتذار منها والامتناع. ثم لو قدر أن هناك من يظهر أنه يكفي وأنها لا تجب عليه هذه المسألة، فينبغي له أن ينظر الأصلح، كما ذكر الله سبحانه عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، سورة يوسف الآية 55. لما رأى المصلحة في توليه ذلك طلب الولاية، وهو نبي ورسول كريم، والأنبياء هم أفضل الناس، طلبها للإصلاح، يصلح أهل مصر ويدعوهم إلى الحق. فطالب العلم إذا رأى المصلحة في ذلك طلب الوظيفة ورضي بها، قضائية أو تدريسا أو وزارة أو غير ذلك، على أن يكون قصده الإصلاح والخير وليس قصده الدنيا، وإنما يقصد وجه الله وحسن المآب في الآخرة، وأن ينفع الناس في دينهم أولا ثم في دنياهم، ولا يرضى أن يتولى المناصب الجهال والفساق. فإذا دعي إلى منصب صالح يرى نفسه أهلا له وأن فيه قوة عليه، فليجب إلى ذلك وليحسن النية وليبذل وسعه في ذلك، ولا يقل أخشى كذا وأخشى كذا. ومع النية الصالحة والصدق في العمل يوفق العبد ويعان على ذلك. إذا أصلح لله نيته وبذل وسعه في الخير وفقه الله. ومن هذا الباب حديث عثمان ابن أبي العاص الثقفي أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. الهامش، رواه أبو داود في الصلاة رقم 531، والنسائي في الأذان الجزء الثاني رقم 23، وابن ماجه في إقامة الصلاة رقم 987، وأخرج آخره فقط الترمذي في الصلاة رقم 209. انتهى الهامش. فطلب رضي الله عنه إمامة قومه للمصلحة الشرعية ولتوجيههم للخير وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مثلما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: إنما نهي عن طلب الإمرة والولاية إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك، لأنه خطر كما جاء في الحديث النهي عن ذلك، لكن متى دعت الحاجة والمصلحة الشرعية إلى طلبها جاز ذلك، لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام وحديث عثمان رضي الله عنه المذكور. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني: طالب العلم والمجتمع. الهامش، مجلة البحوث الإسلامية رقم 47، الشيخ بن باز رحمه الله، من الصفحة 63 وحتى 66 بعد 100. انتهى الهامش. السؤال: من أكبر المشكلات التي يعاني منها طالب العلم مشكلة انصراف المجتمع عنه وعن علمه، فهو لا يشعر بمكانه المناسب له في المجتمع، لأن المجتمع المادي في هذا العصر لا يقيس الأشخاص إلا بمقدار الكسب المادي الحاصل من أي عمل، فما هو العلاج في نظر فضيلتكم؟ وكيف يعمل طالب العلم؟ هل يكون في مجتمع خاص يستطيع أن يتعلم ويعيش فيه، أم ماذا يصنع؟ أرجو أن تقدموا لنا النصيحة التي استفدتموها عن شيوخكم واستفادها شيوخكم عن شيوخهم. الجواب: هذا الذي قاله السائل ليس بصحيح، ولكن الصحيح أن العلم يقدم أهل العلم ويرفع أهله في كل مجتمع. فلو ذهب إلى أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا أو أي مكان لرفعه علمه بين الأقليات الإسلامية وبين من يدعوهم إلى الله على بصيرة من نفس المشركين، لأنهم سينقادون إلى الحق إذا عرفوه بأدلته الواضحة وبأخلاق أهله الكريمة. فالإسلام هو دين الفطرة، وهو دين العدالة والأخلاق، ودين القوة، ودين النشاط، ودين المواساة، ودين كل فضيلة. فطالب العلم الذي يسير على بصيرة يعرف الأدلة الشرعية ويعرف أحكام الإسلام ويعمل بها مرفوع الرأس أينما كان، محترما وهو محترم أينما حل، ولا سيما بين جماعته وأهل بلده، إذا عرفوا منه العلم والنصح والصدق وعدم العجلة التي ليس لها ما يبررها، بل يكون طبيبا حكيما يدعو إلى الله بالحكمة والرفق، فهذا مرفوع الرأس ومحترم أينما كان، في قرية أو قبيلة أو غير ذلك، إذا كان متخلقا بالعلم قولا وعملا، مبتعدا عن أخلاق الفساق والمجرمين، فإن هذا وأمثاله محبوب عند الله وعند عباده الصالحين، ما دام يعلم ويعمل وينصح إخوانه ويعطف عليهم ويحرص على نفعهم بعلمه وأخلاقه وماله وجاهه، كما فعل الأنبياء والصالحون. والقول بأن طالب العلم لا محل له في المجتمع ولا يلتفت إليه قول في عمومه باطل غير موافق للواقع كما بينا. فطالب العلم البصير بدينه الناصح لله ولعباده مرفوع الرأس ومحترم أينما كان، في الطائرة وفي القطار وفي البر والبحر وفي أي مكان، إذا أخلص لله وأظهر العلم والدعوة إلى الله وأحسن إلى الناس بالرفق والكلام الطيب، فله البشرى والعاقبة الحميدة والثناء الحسن من المجتمع والأجر العظيم من الله عز وجل، كما قال تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، سورة يوسف الآية 90. وكما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سورة العنكبوت الآية 69. وقال جل وعلا يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر إن العاقبة للمتقين. سورة هود الآية 49. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ثم لو قدر أن بعض الدعاة إلى الله لم يحصل مطلوبه بل أوذي وامتحن، أليس له قدوة في الرسل الذين أوذوا وامتحنوا وأهانهم الناس بل قتلوا بعضهم؟ فلطالب العلم أسوة فيهم عليهم الصلاة والسلام وفي تحملهم وصبرهم. ولو فرضنا أن طالب العلم ما وجد الاحترام بين الناس فإن ذلك لا يضره لأنه لم يطلب العلم لهذا، وإنما طلب العلم لإنقاذ نفسه من الجهالة ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فإن قبلوا منه ورفعوا مكانته فالحمد لله، وإلا فهو على خير ولو قتلوه أو أهانوه. فله أسوة بالرسل عليهم الصلاة والسلام وبخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أوذي وأخرج من بلاده مكة إلى المدينة. فالداعي إلى الله سبحانه الصادق المخلص له البشرى بالخير والعزة والكرامة وحسن العاقبة إذا سلك الطريق السوي وكان على خلق عظيم وهدى وسيرة حميدة ومن غير عنف ولا شدة ولا دخول فيما لا يعني، فإنه على خير عظيم كما حصل للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولخاتمهم وأفضلهم وإمام الدعاة والمجاهدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ما حصل للتابعين لهم بإحسان، والله ولي التوفيق. حكم وسم أذن الدابة أو خرقها أو قرضها. الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الرابع رقم 446. انتهى الهامش. السؤال: أفتانا شيخ بأن وسم أذن الدابة أو خرقها أو قرضها جزئيا أو كليا هو أمر من الشيطان وهو يسبب لعنة الله على فاعل هذا الشيء، فهل هذا صحيح أم لا؟ الجواب: الأصل في الإسلام احترام بهيمة الأنعام وعدم إيذائها بوسم أو خرقها أو قرضها جزئيا أو كليا أو بغير ذلك، إلا إذا كان لحاجة ظاهرة كأن يريد تعليمها بشيء تعرف به له أو لغيره من وسم بنار في غير الوجه أو شق سنام الإبل التي تساق هديا، فلا بأس بذلك ما دام ذلك في حدود الحاجة ولغرض صحيح. فقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة. الهامش رواه البخاري في الزكاة رقم 1502 ومسلم بنحوه في اللباس رقم 2119. انتهى الهامش. ولأحمد وابن ماجه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها. الهامش رواه أحمد في الصفحة رقم 71 و254 و259 وابن ماجه في اللباس رقم 3565 وراجع البخاري في الذبائح رقم 5542 ومسلم في اللباس تحت 2119. انتهى الهامش. وثبت في صحيح البخاري عن المسور ابن مخرمة ومروان قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بضع عشرة ومائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره. الهامش رواه البخاري في الحج رقم 1694 و1695. انتهى الهامش. والإشعار هو أن يجرح سنام البدن حتى يسيل الدم ثم يسلته، فيكون ذلك علامة على كونه هديا. أما الوسم في الوجه فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعله. الهامش راجع صحيح مسلم في اللباس رقم 2117. انتهى الهامش. وبالله التوفيق، صلى الله على عبده ورسوله محمد وصحبه وسلم. حكم واسم البهائم أو الدواب للتمييز بينها؟ السؤال: توجد أدلة في الفقه على تحريم واسم البهائم أو الدواب في وجهها، ونحن معشر البادية نضطر إلى واسم الدواب للتمييز بين الدواب، حيث تختلط في المرعى مع دواب الغير، وحيث تمنع السارق ويصعب عليه بيعها، فهل يجوز لنا ذلك؟ الجواب: نعم، يجوز للغرض المذكور في السؤال إذا كان في غير الوجه، لما روى الشيخ رحمهم الله في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة. الهامش رواه البخاري في الزكاة رقم 1502 ومسلم في اللباس رقم 2119. انتهى الهامش. وفي لفظ لأحمد وابن ماجه رحمهم الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها. الهامش رواه أحمد في الجزء الثالث رقم 171 و254 و259 وابن ماجه في اللباس رقم 3565. انتهى الهامش. أما الوسم في الوجه فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك. الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الرابع رقم 448. انتهى الهامش. التسلي بالطيور في الأقفاص. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن باز رحمه الله الجزء الرابع رقم 449. انتهى الهامش. السؤال: ما الحكم في من يجمع الطيور ويضعها في قفص وذلك لكي يتسلى بها أولاده؟ الجواب: لا حرج في ذلك إذا أعد لها ما يلزم من الطعام والشراب، لأن الأصل في مثل هذا الأمر الحل، ولا دليل يدل على خلاف ذلك فيما نعلم، والله ولي التوفيق. حكم قتل الحشرات المؤذية. السؤال: سائل يقول: انتشر النمل في بلدنا بصورة مذهلة لا يترك لنا طعاما ولا لباسا إلا أتلفه، بالإضافة إلى أنه يؤذينا في أجسامنا، فهل يجوز لنا قتله؟ وبأي وسيلة نقتله؟ وهل هذا بلاء لنا؟ وكيف ندفعه عنا؟ الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لكم قتل المؤذي منه بأي وسيلة ما عدا النار، ولا شك أن ذلك من الابتلاء والامتحان الذي يدعو للاعتبار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الرابع رقم 449. انتهى الهامش. الفواسق الخمس. الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الشيخ بن عثيمين الجزء الرابع رقم 450 و451. انتهى الهامش. السؤال: سمعت عن لفظة الفواسق الخمس، فما معناها؟ وهل نحن مأمورون بقتلها حتى في الحرم؟ الجواب: الفواسق الخمس هي الفارة والعقرب والكلب العقور والغراب والحدأ أو الحدأ. هذه هي الخمس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خمس كلهن فواسق يقتن في الحل والحرم. الهامش رواه البخاري في الحج رقم 1829 ومسلم في الحج رقم 1198. انتهى الهامش. فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم، لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان، ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها إلا ما كان مثلها أو أشد منها، إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثا، لأنه يخشى أن تكون من الجن، إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ذلك إلا الأبتر وذي الطفيتين. الهامش رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3297 و3298 ومسلم في السلام رقم 2233. والأبتر انتهى الهامش. والأبتر يعني قصير الذنب وذو الطفيتين هما خطان أسودان على ظهره، فهذان النوعان يقتلان مطلقة، وما عداهما لا يقتل ولكن يحرج عليه 3 مرات بأن يقول لها أحرج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها، يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته. فإن بقيت بعد ذلك فإنها ليست بجن، أو لو كانت جنا فقد أهدرت حرمتها فحينئذ يقتلها، ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فله أن يدافعها ولو لأول مرة يدافعها، فإن أدت المدافعة إلى قتلها أو لم يندفع أذاها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذ، لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس. حكم قتل الحشرات التي في البيوت. الهامش فتاوى إسلامية شيخ بن باز رحمه الله، الجزء الرابع رقم 451. انتهى الهامش. السؤال: الحشرات التي توجد في المنزل مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك، هل يجوز قتلها بالحرق؟ وإن لم يجوز فماذا نفعل؟ الجواب: هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل بالمبيدات الحشرية ولا تقتل بالنار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الدواب كلهن فواسق يقتن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب. الهامش رواه البخاري في الحج رقم 1829 ومسلم في الحج رقم 1198. انتهى الهامش. وفي لفظ آخر: والحية 6، هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أذاها وأنها فواسق، وقد خرجت عن طبيعة غيرها من عدم الأذى، ولهذا قال: يقتن في الحل والحرم. وهكذا إذا وجد الأذى من غيرها كالنمل أو الصراصير أو الخنافس أو غيرها مما يؤذي فإنها تقتل بالمبيدات الحشرية وليس بالنار، والله ولي التوفيق. نصائح وتوجيهات لشاب في 20. الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة، الجزء الرابع رقم 498. انتهى الهامش. السؤال: كيف يسلم المسلم وماذا يعمل المسلم في هذه الحياة المادية التي طغت فيها المادة على الناس طغيانا شديدا حتى قست قلوبهم والعياذ بالله من ذلك؟ وما هي نصائحكم وتوجيهاتكم لي كشاب في سن 20 مقبل على الدنيا؟ وما هي الكتب التي تنصحوننا بقراءتها؟ الجواب: عليك بتقوى الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بكتابه تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتزام ما يعينك واجتناب ما لا يعنيك، والتزام ما يعنيك أو ما يعنيك واجتناب ما لا يعنيك، والبعد عن الفتن وملازمة الأخيار ومجانبة الأشرار، والإكثار من تلاوة القرآن مع تدبر معانيه، والمحافظة على الأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع تذلل وحضور قلب، والقراءة من الكتب التي تكثر فيها الحكم والمواعظ ككتاب الفوائد وكتاب الداء والدواء كلاهما لابن القيم، وادع الله في سجودك بما ورد في السنة من الأدعية مع تضرع وخشوع عسى أن يهديك ويشرح صدرك للخير ويدفع عنك الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن الكتب المفيدة زاد المعاد في هدي خير العباد وإغاثة اللهفان كلاهما لابن القيم رحمه الله، وككتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد مع العناية بالصحيحين وتفسير ابن كثير، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم. تقوية الإيمان. الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة، الجزء الرابع رقم 495. انتهى الهامش. السؤال: كيف يكون المرء قوي الإيمان مطبقا لأوامر الله خائفا من عقابه؟ يكون ذلك بتلاوة كتاب الله ودراسته وتدبر معانيه وأحكامه، وبدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة تفاصيل الشريعة منها والعمل بمقتضى ذلك والتزامه عقيدة وفعلا وقولا، ومراقبة الله وإشعار القلب عظمته وتذكر اليوم الآخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب وشدة وأهوال، وبمخالطة من يعرف من الصالحين ومجانبة أهل الشر والفساد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. توجيهات للشباب، الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن جبرين، الجزء الرابع رقم 495، انتهى الهامش. السؤال: كشاب ما هي توجيهاتكم لي؟ ننصحك بتحقيق صفة الإسلام الظاهرة والباطنة وإظهار شعائره وبغشيان مجالس العلماء والاستفادة منهم واختيار الأصحاب والرفقاء الصالحين الناصحين من الشباب الطيب وهجر جلساء السوء الذين يرغبون في المعاصي ويكسلون عن الطاعة ويهونون أمر العبادة، وننصحك بقراءة كتب السلف الصالح. الله مع الصابرين، الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن عثيمين، الجزء الرابع رقم 495 و496، انتهى الهامش. السؤال: كثيرا ما أحدث نفسي على أن أكون إنسانا قوي الإيمان ثابتا في عقيدته متمسكا بدينه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنني بعد فترة أجد فتورا في ذلك ثم يرجع إلي ذلك العزم، وهكذا حتى أصبحت متضايقا جدا. أرجو يا شيخنا أن تدلني على الطريق الصحيح الذي أسلكه ليكون إيماني ثابتا. الجواب: الطريق الصحيح هو أن تبقى على ما يحدث لك من صفاء القلب ومحبة الخير، وهذا الذي يعتريك يعتري غيرك أيضا، فبعض الناس يعتريهم هذا فيصبرون ويصابرون ويعينهم الله على أنفسهم. تعلموا السحر ولا تعملوا به، حديث باطل. الهامش: صحيح مجموع فتاوى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء الأول رقم 653 و654، انتهى الهامش. السؤال: ما صحة حديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا السحر ولا تعملوا به؟ الجواب: هذا الحديث باطل لا أصل له، ولا يجوز تعلم السحر ولا العمل به، وذلك منكر بل كفر وضلال، وقد بين الله إنكاره للسحر في كتابه الكريم في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. سورة البقرة، الآيتان 2 و3 بعد 100. فأوضح سبحانه في هذه الآيات أن السحر كفر وأنه من تعليم الشياطين، وقد ذمهم الله على ذلك وهم أعداؤنا، ثم بيّن أن تعليم السحر كفر وأنه يضر ولا ينفع، فالواجب الحذر منه، لأن تعلم السحر كله كفر. ولهذا أخبر عن الملكين أنهما لا يعلمان الناس حتى يقول للمتعلم إنما نحن فتنة فلا تكفر، ثم قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فعلم أنه كفر وضلال، وأن السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، والمراد بذلك إذنه سبحانه الكوني القدري لا الشرعي الديني، لأنه سبحانه لم يشرع ولم يأذن فيه شرعا، بل حرمه ونهى عنه، وبين أنه كفر ومن تعليم الشياطين، كما أوضح سبحانه أن من اشتراه أي اعتاضه وتعلمه ليس له في الآخرة من خلاق أي من حظ ولا نصيب، وهذا وعيد عظيم. ثم قال سبحانه: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، والمعنى باعوا أنفسهم للشيطان بهذا السحر. ثم قال سبحانه: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من الله خير لو كانوا يعلمون، فدل ذلك على أن تعلم السحر والعمل به ضد الإيمان والتقوى ومناف لهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حكم حوافز الكبائن الهاتفية. السؤال: سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية عن جواز حوافز الكبائن الهاتفية، فأجاب سماحته بقوله: إن الجوائز التي تمنح للمتصلين بالهواتف من مراكز الكبائن الهاتفية من أجل تحفيزهم على الاتصال أكثر من مرة لا تجوز، لما في ذلك من المقامرة والتغرير بالناس وأكل المال بالباطل من أجل ترويج الاتصالات الهاتفية وزيادة الدخل منها، مع ما يتبع ذلك من الشحناء وإيقاد نار العداوة والبغضاء بين أصحاب المراكز أنفسهم وبين المتصلين. جاء ذلك في رد سماحته على بعض المستفتين حول هذا الخصوص. اقتناء الكلب في البيت. السؤال: إن لدينا في البيت كلبا أنثى جلبناه، وكنا لا نعرف حكم اقتناء الكلاب بدون حاجة، وبعد أن عرفنا الحكم طردنا الكلب ولم يذهب لأنه ألف البيت ولا أريد قتله، فما هو الحل؟ الفتوى: مما لا شك فيه أنه يحرم على الإنسان اقتناء الكلب إلا في الأمور التي نص الشرع على جواز اقتنائه فيها، فإن من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث انتقص من أجره كل يوم قيراط. الهامش: رواه البخاري بنحوه في الذبائح والصيد رقم 5480 و5482 ومسلم في المساقات رقم 1574. انتهى الهامش. وإذا كان ينتقص من أجره قيراط فإنه يأثم بذلك، لأن فوات الأجر كحصول الإثم كلاهما يدل على التحريم، أي على ما رتب عليه ذلك. وبهذه المناسبة فإني أنصح كل أولئك المغرورين الذين اغتروا بما فعله الكفار من اقتناء الكلاب وهي خبيثة ونجاستها أعظم نجاسات الحيوانات، فإن نجاسة الكلاب لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب، حتى الخنزير الذي نص الله في القرآن أنه محرم وأنه رجس فنجاسته لا تبلغ هذا الحد. فالكلب نجس خبيث، ولكن مع الأسف الشديد نجد أن بعض الناس اغتروا بالكفار الذين يألفون الخبائث، فصاروا يقتنون هذه الكلاب بدون حاجة وبدون ضرورة، يقتنونها ويربونها وينظفونها مع أنها لا تنظف أبدا، مع أنها لا تنظف أبدا، ولو نظفت بالبحر ما نظفت لأن نجاستها عينية. ثم هم يخسرون أموالا كثيرة فيضيعون بذلك أموالهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. الهامش: راجع البخاري في الزكاة رقم 1477 ومسلم في الأقضية رقم 593. انتهى الهامش. فأنصح هؤلاء المغترين أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يخرجوا الكلاب من بيوتهم. أما من احتاج إليها لصيد أو حرث أو ماشية فإنه لا بأس بذلك لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بقي الجواب على سؤال الأخ، نقول له: أنت إذا أخرجت هذه الكلبة من بيتك وطردتها فأتت، فأنت لست مسؤولا عنها، لا تبقيها عندك ولا تؤويها، ولعلها إذا بقيت هكذا خلف الباب لعلها أن تذهب وتخرج خارج البلد وتأكل من رزق الله تعالى كما يأكل غيرها من الكلاب. الهامش: فتاوى الشيخ بن عثيمين في الجزء الثاني. انتهى الهامش. تربية الكلاب. السؤال: عندي كلاب أربيها وهي ليست من كلاب الصيد المعروفة، فهل صيدها عندما تصيد حلال أم حرام؟ وما حكم تربية مثل هذه الحيوانات؟ الجواب: لا يحل لإنسان أن يقتني كلبا إلا أن يكون كلب صيد أو حرث أو ماشية، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلاب التي أشار إليها السائل إن كان يقتنيها ليمرنها على الصيد حتى تصطاد فإنه لا حرج عليه في ذلك، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب، سورة المائدة الآية الرابعة. وأما إذا كان يقتنيها لمجرد هوايته لها فإن هذا حرام عليه ولا يجوز، وينتقص من أجره كل يوم قيراط. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على ما يفعله كثير من المترفين كاقتناء الكلاب في بيوتهم، بل ربما يشترونها بأثمان باهظة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. الهامش: راجع صحيح البخاري في البيوع رقم 2237 ومسلم في المساقات رقم 1567. انتهى الهامش. يفعلون ذلك تقليدا لغير المسلمين. ومن المعلوم أن تقليد غير المسلمين فيما كان محرما أو فيما كان من خصائصهم أمر لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الهامش رواه أحمد في الجزء الثاني رقم 50 و92. انتهى الهامش. نصيحتي لها أو لا الإخوة أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحفظوا فلوسهم، وأن يحفظوا أجورهم وثوابهم من النقص، وأن يدعوا هذه الكلاب ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه. الهامش نور على الدرب، الشيخ ابن عثيمين، مكتبة الضياء. انتهى الهامش. حكم الحمام المعلق. الهامش كتاب الدعوة رقم 8 الشيخ الفوزان، الجزء الثالث رقم 46. انتهى الهامش. السؤال: يوجد لدينا في العمل وعلى حائط داخل دورة المياه ما يسمى الحمام المعلق، يأتي إليه بعض الإخوان الذين يلبسون البنطلونات ويبول الواحد منهم وهو واقف، فكيف يضمن أن البول لا يصيب البنطلون؟ وفي يوم من الأيام نصحت شخصا ما فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، أرجو النصح والإرشاد. الجواب: يجوز للشخص البول وهو واقف إذا تحرز من رشاش البول على بدنه وثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال وهو واقف في بعض المرات. الهامش راجع صحيح البخاري في الطهارة رقم 224 ومسلم في الطهارة رقم 273. انتهى الهامش. لا سيما إذا كان يحتاج إلى ذلك لضيق ملابسه أو لآفة في جسمه، إلا أنه يكره من غير حاجة. وبهذا ينتهي كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام، من إعداد خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي، ومن تقديم الشيخ سعد بن عبد الله البريك. تم تسجيله والانتهاء من تسجيله يوم الأحد الرابع من شهر رمضان المبارك من عام 2400 للهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع به، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجله لكم بعون الله وتوفيقه عبد اللطيف بن محمد الغامدي.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه جملة من فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين حول الصيام. وقد كان الشيخ رحمه الله يأتي بالأجوبة مركزة واضحة، وفي هذه الأسئلة التي عرضت عليه أمور يحتاجها المسلمون وطلاب العلم لكثرة شيوع السؤال عن هذه الأحوال. فمن ذلك هذا السؤال: ما الحكمة من إيجاب الصوم؟ فقال الشيخ: إذا قرأنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم، وهي التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى. والتقوى هي ترك المحارم، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المنهي عنه. فالتقوى بإطلاق في تعريفها هي ترك المحارم وفعل المأمور به، فإن ذلك إذا ما حصله العبد على وجهه كان متقيا لله تبارك وتعالى حقا وصدقا. التقوى هي ترك المحارم، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المنهي عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري في صحيح. يدع يعني يترك، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل يعني ويدع العمل بقول الزور وبالزور، وكذلك من لم يدع الجهل وهو السفه والنزق والطيش واللجاجة، فليس لله حاجة في أن يدع أن يترك طعامه وشراب. وعلى هذا يتأكد على الصائم القيام بالواجبات وكذلك اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال. وهذا يحل لنا إشكالا، وهو أن الناس يقبلون في شهر رمضان على المساجد ويشهدون الجماعات ويحرصون على الخيرات، فهذا أمر مطلوب أصلا في رمضان وفي غير رمضان، ولكن لما كان هذا من التقوى، إذ التقوى عند الإطلاق هي فعل المأمور به وهذا من المأمور به، فهذا مطلوب أن يقع في رمضان خاصة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأتي به في جميع أيام العام على نحو صحيح، فإنه يجتهد في رمضان، لأن الله تبارك وتعالى يقول: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي فعل المأمور به وترك المنهي عنه. فالإنسان عليه أن يأتي بالواجبات وأن يجتنب المحرمات من الأقوال والأفعال، فلا يغتاب الناس ولا يكذب ولا ينم بينهم ولا يبيع بيعا محرما ويجتنب جميع المحرمات. وإذا فعل الإنسان ذلك في شهر كامل فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام. ولكن المؤسف أن كثيرا من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم ويوم فطرهم، فهم على العادة التي هم عليها من ترك الواجبات وفعل المحرمات، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم. وهذه الأفعال وإن كانت لا تبطل الصوم، ولكنها لا شك تنقص من أجره، وربما عند المعادلة بين الحسنات والسيئات ترجح على أجر الصوم حتى تضيع ثواب. إذا لم يتحرز الإنسان من الأمور التي نهاه الله تبارك وتعالى عنها، وإن كانت هي بذاتها إذا وقعت من الصائم لا تفسد صومه، يعني إذا ما كذب الصائم فإن صومه على حاله، وكذلك إذا اغتاب فلا يقال إن هذا من مبطلات الصوم ولا من مفسداته. ولكن هذا يتحصل الآتي به والواقع فيه على كثير من الإثم، وعليه بذلك وزر ما وقع فيه. إذا أردت أن تعادل بين ما يتحصل عليه من الأجر لقاء وتلقاء صومه المشوش المجروح بأمثال هذه المعاصي، وما حسب عليه من الذنوب والآثام بسبب التخبط فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه، لربما وجدت كفة السيئات قد رجحت، فكأنه لم يصنع شيئا بصوم. فالصوم كما قال الله تبارك وتعالى: إنما كتبه الله رب العالمين علينا وعلى الذين من قبلنا من أجل أن نحصل التقوى. والتقوى هي ترك المحارم، فإذا ترك الإنسان المحارم كان من أهل التقوى، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المنهي عنه. فإذا فعل الإنسان المأمور به وترك المنهي عنه كان من أهل التقوى وكان متقيا. وأما إذا ما تخبط فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يسلك في سلك أهل التقوى. إذا انتقل الصائم من بلد إلى بلد وأعلن في البلد الأول رؤية هلال شوال، فهل يفطر تبعا لهم علما بأن البلد الثاني لم يرى فيه هلال شوال؟ يعني سافر معتمر من مصر وثبتت رؤية الهلال في مصر ولم تثبت في أرض الحجاز، فلما مضى إلى أداء عمرته وأتى هلال شوال أعلن عنه في بلده الذي صام على هلاله وتأخر في البلد التي هو بها حال، فماذا يصنع؟ الجواب: إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. ربما يكون هذا التأخير في البلد الذي نزل فيه يزيد عدة ما صام هو، يعني يكون بلده الذي سافر منه قد رأى الهلال قبل البلد الذي وصل إليه، ويكون البلد الذي حل فيه متما لشهره، فيكون قد صام 31 يوما، فصام يوما على رؤية بلده وتأخرت الرؤية في البلد التي يسافر إليها، فلما ذهب أتم الشهر 30، وهو بدأ قبلهم الصيام بيوم، فيكون قد صام 31 بيقين. فهل يقال له في هذه الحالة إن الشهر لا يكون 31 يوما أبدا؟ فهذا اليوم الذي تصومه أنت ما حاله؟ هل عليه أن يفطر على أن الشهر لا يمكن أن يصل إلى هذا العدد من الأيام، أم عليه أن يظل ممسكا صائما مع أهل البلد التي هو حال فيها؟ يقول الشيخ: إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطر، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا وإن زاد عليه، يعني زاد على الصوم يوما أو أكثر، فهو كما لو سافر إلى بلد آخر يتأخر فيه غروب الشمس، فإنه قد يزيد على اليوم المعتاد في بلده هو قبل السفر، وسافر إلى بلد يتأخر فيها غروب الشمس، فحينئذ يزيد النهار الذي يصومه هو وبدأ مع أهل بلده، ثم سافر إلى بلد يتأخر فيها غروب الشمس فيزيد النهار المعتاد الذي اعتاد صيامه 2 أو 3 ساعات أو أكثر، فهذا عليه أن يظل ممسكا وأن يفطر مع أهل البلد التي نزل بها، ولا يقول إني أصوم في بلدي 13 ساعة مثلا والآن سيصل زمن الصيام إلى 15 ساعة، فحينئذ يقول أنا أفطر ويفطر على الزمن الذي كان يفطر عليه في بلدي. هذا لا يجوز، وإنما يظل صائما مع أهل البلد الثاني الذي يتأخر فيه غروب الشمس. وكذلك إذا كان قد سافر وكان شرع في الصيام في بلده على رؤية بلده ولم يؤخذ بها في البلد التي سافر إليها فزاد زمان الصوم عنده يوما أو يومين، فإنه يظل حتى يفطر أهل البلد التي نزل بها، لأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم يرى فيه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك قال: أفطروا لرؤيته. وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده مثل ما حدث هذا العام، فإنه تأخر عندنا في مصر ثبوت رؤية الهلال يوما عن أرض الحجاز، فالذين سافروا إلى العمرة هؤلاء صاموا بعد أن صام أهل الحجاز بيوم. لو أن الشهر كان عند أهل الحجاز في هذا العام، لو كان الشهر 29 يوما فأفطر معهم، فإنه يكون قد صام 28 يوم، والشهر لا يكون 28 يوما أبدا، كما لا يكون 31 أبدا. فماذا يصنع؟ يقول الشيخ: أما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الهلال عنده كما حدث عندنا إلى بلد تقدم فيه ثبوت الهلال كما حدث في أرض الحجاز، فإنه يفطر معه ويقضي ما فاته من رمضان. إن فاته يوم قضى يوما، وإن فاته يومان قضى يومين، وقلنا يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما أو يزيد على 30 يوما. وقلنا له أفطر وإن لم تتم 29 يوما، لأن الهلال قد رؤي في الأرض التي نزل فيها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأفطروا لرؤيته. فما دام قد نزل البلد التي سبقت برؤية الهلال في أول رمضان ثم لم يتم الشهر عندهم، وثبت عندهم رؤية هلال شوال، فقد وجب عليه أن يفطر، وإلا كان آثما لأنه يصوم يوم العيد، وإن كان قد صام في الحقيقة 28 يوم، والشهر لا يمكن أن يكون 28 يوم. قلنا له أفطر وإن لم تتم 29 يوما، لأن الهلال رؤية، فإذا رؤية فلا بد من الفطر. ولما كنت ناقصا عن 29، لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما، لزمك أن تتم 29، بخلاف المسألة الأولى فإنك لا تفطر حتى يرى الهلال، يعني في البلد الذي نزلت فيه. لو كان قد صام قبل السفر إلى البلد التي سافر إليها بيوم، فإنه يكون قد صام وأتمهم، فيكون قد صام 31 يوم. لا يقال له أفطر، فإن الشهر لا يكون 31 يوما، ولكن كان الهلال في البلد التي نزل فيها لم يرى بعد، فيقال له في الحالة الأولى وهو قد صام 28 يوما أفطر، ولا يقال له في الحالة الثانية وقد صام فيها 31 يوما لا يقال له أفطر، لأنه لم تثبت رؤية الهلال في الحالة الثانية، وهو مرتبط بالرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وأفطروا لرؤيته. فإذا في الحالة الأولى هو صام 28 يوما فيفطر مع أهل البلد التي نزل بها، ثم يقضي يوما بعد العيد مكان اليوم الذي نقص عن 29 يوما، وهي أدنى ما يكون عليه الشهر القمري. فهذا كما ترى حكم لو أنك نظرت فيه إلى زيادة الساعات في اليوم لوجدته متطابقة، ونص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصوم يوم يصوم الناس جملة، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وأفطروا لرؤيته. والمكان الذي انتقل إليه تأخرت فيه الرؤية، وعليه فعليه أن يظل حتى يفطر مع الناس، وإن كان قد صام يوما زائدا على الشهر، فإن كان قد نقص يوما فعليه أن يقضي يوما بعد أن يمر العيد، لأنه يحرم على المسلم أن يصوم يوم العيد. ما الرأي في من عمله شاق صعب ويصعب عليه الصيام، هل يجوز له الفطر؟ قال الشيخ رحمه الله: الذي أرى في هذه المسألة أن إفطاره من أجل العمل محرم ولا يجوز. أصحاب الأعمال الشاقة المتعبة يشق عليهم الصيام، وفي الوقت ذاته لا يستطيعون أن يتركوا تلك الأعمال لأنهم يحصلون منها عيشهم وعيش أبنائهم وأسرهم، فماذا يصنعون؟ هل يفطرون رمضان جملة من أجل العمل؟ يرى الشيخ أن ذلك محرم وأنه لا يجوز، وإذا كان لا يمكن الجمع بين العمل والصوم فليأخذ إجازة في رمضان حتى

ما أفطر يوما قضاه ويقضيه أيضا في إجازاته، لأنه ليس هنالك من عامل إلا وله إجازات، ولو جمعت تلك الإجازات على مدار الشهور وعلى مدار العام فإنها تكون أكثر من عدة شهر الصيام. فلو أن الإنسان التفت إلى هذا الأمر، وهو أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يجوز الإخلال به بحال أبدا، ومع ذلك فالدين يسر كله، وقد رفع الله تبارك وتعالى عنا فيه الحرج، ولكن الرخصة بقدرها والعزيمة على وجهها كما يحب ربنا جل وعلا. سؤال: فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلا، فماذا يجب عليها؟ لما أدركت ونزل منها الدم وحاضت لا تدري، فظلت تصوم في وقت الحيض، فماذا عليها؟ يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في أيام الحيض. هي كانت تقضي عن أيام تفطر فيها، والآن سوف تقضي عن أيام صامتها، لأن هذه الأيام التي صامتها لا يعتد بها أصلا ولا يصح بل يحرم صومها. فالمرأة الحائض والنفساء لا يجوز لها بل يحرم عليها أن تصوم متى ما دخلت في الحيض أو في النفاس حتى تطهر، وإن وقع منها الصوم فإنه لا يقع صحيحا. فهذه الفتاة الصغيرة التي أدركها الحيض ثم صامت جهلا، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في أيام حيضه، لأن الصيام في أيام الحيض لا يقبل ولا يصح ولو كانت جاهلة، لأن القضاء لا حد لوقته. وهنالك مسألة عكس هذه المسألة: امرأة جاءها الحيض أو فتاة جاءها الحيض وهي صغيرة، فاستحيت أن تخبر أهلها، وكانت قبل الحيض غير مكلفة، فكانت مفطرة بين أهلها، فلما أن جاءها الحيض وانصرف زمان نزول الدم وطهرت صارت مكلفة ووجب عليها الصيام، إلا أنها حياء منها لم تخبر من حولها بأنها صارت حائضة، فظلت على ما كانت عليه من الإفطار حتى لا يظن بها أنها صارت من أهل التكليف، استحيت فظلت تأكل وتشرب وقد صارت مكلفة بعد أن حاضت، ثم صارت مكلفة بالصيام خاصة بعد أن طهرت من حيضها، ولكنها حياء منها لم تخبر أهلها وظلت تأكل وتشرب، فماذا تصنع؟ هذه يجب عليها قضاء الأيام التي لم تصومها، لأن المرأة إذا حاضت صارت مكلفة، لأن الحيض إحدى علامات البلوغ، الحيض إحدى علامات البلوغ. رجل ترك صيام رمضان من أجل كسب عيشه وعيش من تحته من الذرية، فما الحكم؟ ترك صيام رمضان وأهمله تماما، قال أنا أعمل وأكسب العيش لي ولذريتي وأهلي، والعمل عبادة، وقد تعارضت العبادتان، فقدم هو العبادة التي تحلو له على العبادة التي تشق عليه، فظل على العبادة التي يدعي وترك الصيام. ما حكم هذا الرجل؟ هذا الرجل الذي ترك صيام شهر رمضان بحجة أنه يكسب العيش له ولأولاده، إذا كان فعل ذلك متأولا يظن أنه كما جاز للمريض أن يفطر فإنه يجوز له أن يفطر أيضا، يعني تأول في المسألة ولم يقل إنه لا صيام، وهذه عبادة وهذه عبادة، وترك الصيام رأسا وشرع فيما هو فيه من طلب العيش، فهذا له حكم آخر. المتأول الذي يقول أنا كالمريض فلي أن أفطر كما أن للمريض أن يفطر، هذا متأول ويقضي رمضان إن كان حيا، وأما إن مات على ذلك فإنه يطعم عنه وليه كل يوم مسكينا لتأوله، وأما إذا ترك رمضان بغير تأويل هكذا
يقول هذه عبادة.

هذه عبادة ويمضي في طريقه ولا يلتفت. هذا القول الراجح فيه من أقوال أهل العلم أن كل عبادة، هذه قاعدة من القواعد الكبيرة في دين الله، أن القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة وفي أشباهها أن كل عبادة مؤقتة، العبادة التي جعل الله تبارك وتعالى لها وقتا كالصلاة والصيام، إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه. يعني الذي يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة التي تلي لا يقبل منه، ولا يقال له اقض ما فاته. هذا عند كثير من العلماء رحمة الله عليهم ومنهم شيخ الإسلام، وأما الجمهور فيقولون إن الذي يترك الصلاة عمدا عليه القضاء، وأما الشيخ ومن شايعه من أهل العلم فإنه يقول إن هذه العبادة المؤقتة لما تركها عامدا متعمدا من غير عذر فإنه لا يطلب منه أن يقضيه عقابا له، لأنه إن طلب منه أن يقضيها فقد سقط الفرض عنه، وشيء آخر أنه يتحصل على الثواب الذي يترتب على قضاء ما كلف به العبد. وأما هذا الذي تعمد إخراج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فإنه لا تقبل منه العبادة، وإنما يكتفى منه بالعمل الصالح وكثرة النوافل والاستغفار. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه. فكما أن العبادة المؤقتة التي لها زمن معلوم محدود لا تفعل قبل وقتها فكذلك لا تفعل بعد وقتها. يعني لو ذهب إنسان يصلي المغرب في وقت العصر يقال له لا تقبل منك ولا تصح، لأن الله تبارك وتعالى جعل للعصر زمنا وكذلك للمغرب زمنا، فلا يقبل منك أن تصلي واحدا من هذين في وقت الثاني، فلا تؤخر العصر حتى يدخل وقت المغرب ثم تصلي بعد أن أخرجت الوقت أو الفرض عن وقته. وكذلك يقال لك إنك إذا أوقعت العبادة قبل زمانها فإنها لا تقبل منك. فهذا الذي يتعمد أن يترك العبادة المؤقتة يقول علماء إنه لا يطالب بأدائها، لا يطالب بأن يأتي بها، لا يطالب بالقضاء. إذا كان متعمدا للترك حريصا عليه فإنه إذا ترك الصلاة متعمدا ليس عند الجمهور وإنما عند شيخ الإسلام وعند كثير من أهل العلم أنه حينئذ لا يقال له اقض ما فاتك من صلوات تعمدت أنت ألا تصليها. وأما الصلاة التي لك فيها عذر فتأخرت حتى خرج زمن الصلاة المفروضة كما حدده الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم فحينئذ يقال له اقض، أو نسي أو نام فإنه لا تفريط في النوم. فالشيخ يرى هذا، قال: أما إذا كان هناك عذر كالجهل والنسيان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النسيان: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أخرجه مسلم في صحيح. فلا بد أن يكون هنالك عذر في الإفطار. ما العذر؟ أو ما هي الأعذار التي تبيح الفطر؟ الأعذار التي تبيح الفطرة المرض والسفر كما جاء في القرآن. ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملا تخاف على نفسها أو على جنينها، وكذلك إذا كانت مرضعة. ومن الأعذار أيضا أن تكون المرأة تخاف على نفسها إذا صامت أو على جنينها أو على رضيعها، وكذلك من الأعذار أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، مثل أن يجد غريقا، يعني يجد إنسانا يعاني الغرق في الماء ولا يحسن السباحة، أو غلبه التيار فشرع يغرق، أو وجد إنسانا في مكان قد أحاطت به فيه في هذا المكان النار
فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر، فله حينئذ أن يفطر وينقذه. ومن ذلك أيضا إذا احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة الفتح: إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، رواه مسلم. فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم. فإذا قدر أن شخصا قد أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة كغريق أو محاصر بالنار، فيقول هذا الصائم: لا أستطيع أن أنقذه من الغرق أو أخرجه مما أحاط به من النار إلا أن أفطر، فيقال له: أفطر وأنقذه، فيكون قد أفطر لعذر شرعي مقبول. ماذا يصنع هذا؟ هذا يستمر مفطرا ولو بعد إنقاذه. نزل الماء فأنقذه أفطر، ثم نزل الماء فأنقذ الغريق ثم خرج، هل نطالبه بأن يظل ممسكا بقية نهار رمضان احتراما للزمان، أو نقول له: عليك أن تظل مفطرا إلى آخر النهار ولا حرج عليك لأنك قد أفطرت بعذر شرعي؟ هذا الثاني لا يلزمه الإمساك حينئذ لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر، هنالك سبب شرعي مقبول قد أباح له أن يفطر، فحينئذ زالت حرمة اليوم عنه، فله أن يفطر وأن يظل حتى بعد الإنقاذ مفطرا. ولهذا نقول بالقول الراجح في هذه المسألة أن المريض لو برئ في أثناء النهار وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك. مريض كان مفطرا لمرضه ثم عافاه الله رب العالمين، فهل يقال له: أنت كنت مفطرا لأن المرض كان يجهدك، وأما الآن فعليك أن تمسك، وكان مفطرا أول النهار ومن الله تبارك وتعالى بالعافية؟ فحينئذ يقال له: إنما قد أفطرت لعذر شرعي مقبول، فلك أن تفطر وأن تظل على إفطارك ثم تقضي يوما مكان اليوم. ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده، مسافر أخذ بالرخصة وأفطر ونزل بلده في أثناء النهار الذي أفطر فيه، صار في بلده وخرج من وصف السفر، أصبح مقيما رجع إلى أهله، وهو كان مسافرا فأخذ بالرخصة وأفطر، فلما نزل البلد وصار مقيما هل نقول له: أمسك إلى الغروب؟ لو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك. لو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك، ولو أتى الطهر بعد طلوع الفجر مباشرة فإنها حينئذ تكون مطالبة، لأنها قد طهرت، تكون هذه المرأة مطالبة بالصيام، ولكن أين هو المحل القابل؟ إنه دخل عليها النهار والصيام عليها غير واجب، كانت حائضا ثم طهرت بعد أن دخل الوقت الذي هو مظنة الوجوب عندها، فلما دخل الوقت وهي في حالة لا تسمح لها شرعا بالصيام إذ في حالة الحيض أو النفاس، ثم طهرت بعد أن دخل الوقت، حينئذ لا يجب عليها الإمساك، بل إنها تفطر عامة يومها. لو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك، لأن هؤلاء المسافر والمريض وكذلك الحائض التي طهرت في أثناء النهار كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم ليس له حرمة الصيام لإباحة الشرع الإفطار فيه، فلا يلزمهم الإمساك. وهذا بخلاف ما إذا ثبت دخول شهر رمضان في أثناء النهار فإنه يلزم الإمساك حينئذ، يعني لم يتبين الوجه في الصيام وعدمه في أول يوم من رمضان إلا ضحى وكان الناس قد أفطروا، فما الذي عليهم؟ عليهم أن يكفوا عن الطعام والشراب وأن يمسكوا إلى غروب الشمس.
يسير الشيخ في هذه المسألة على رأي الجمهور، وهو أنه ما دام هؤلاء حتى ولو أصبحوا ممسكين غير مفطرين، هؤلاء أصبحوا ممسكين غير مفطرين ولم يكونوا عالمين من الليل بدخول الشهر فلم يبيتوا النية، فالجمهور على أنه ما داموا لم يبيتوا النية قبل الفجر، لم يبيتوها ويجمعوها من الليل، فهؤلاء عندما يصبحون لم يأكلوا ولم يشربوا ولم يأتوا بشيء يخل بالصيام فيفسده، هؤلاء وإن كانوا ممسكين صائمين إلا أنهم لما لم يبيتوا النية من الليل وقبل الفجر فإنهم عليهم أن يظلوا صواما إلى غروب الشمس ويقضوا يوما بعد رمضان. ولكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول إن التكليف يتبع العلم، وهؤلاء كانوا في جهالة، فما داموا لم يأكلوا ولم يشربوا ثم علموا أن اليوم من رمضان فإنهم يتمون الصيام ولا يقضون، والنية كانوا بها جاهلين فكيف تلزمهم؟ والتكليف إنما يتبع العلم، يعني أعلم وحينئذ أصير بهذا العلم مكلفا، وأنا لم أعلم أن اليوم من رمضان فلم أبيت النية من الليل، فماذا أصنع؟ أصبحت فعلمت أن اليوم من رمضان لم آكل ولم أشرب، أتم النهار إلى الليل ويحسب اليوم. هذا كلامه وهو كلام متين، والذي يراه الشيخ صالح بعكس ذلك يقول والأحوط أنه يقضي يوما مكان اليوم، ولكن عليه أن يظل ممسكا. الفرق بين هاتين الحالتين ظاهر، لأنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فقد ثبت أن الإمساك في هذا اليوم واجب عليهم، لكنهم معذورون قبل قيام البينة بالجهل، ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم الإمساك. أما أولئك القوم الآخرون الذين أشرنا إليهم فقد أبيح لهم الفطر، المسافر الذي يفطر في السفر ثم يحل في أهله ويصبح مقيما يجب عليه الصيام، يجب عليه الصيام، وأما في السفر فيرخص له في الفطر، فأفطر في الصيام ثم نزل في أثناء النهار نهار رمضان بلده فصار مقيما، فهل يمسك؟ لا يقال له أمسك، لأنه عندما أفطر أفطر بعذر شرعي مقبول. المرأة كذلك التي طلع عليها النهار وهي في حيضها ثم في أثناء النهار طهرت من حيضها فصارت مطالبة بالصيام، ولكن الزمانها هنا لا تكلف هي فيه لأنها أفطرت بعذر شرعي وهو الحيض، حتى إنها لا يحل لها أصلا أن تصوم. فكذلك من كان محاولا لإنقاذ نفس معصومة فأفطر لعذر شرعي لا يقال له أمسك وصم بقية اليوم، هذا بخلاف هذه حالة، بخلاف الحالة التي يصبح فيها الإنسان فيعلم أن اليوم من رمضان، فإنه يقال له في هذه الحالة عليك بالإمساك إلى غروب الشمس. ثم المذهبان عندنا مذهب الجمهور وقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهذا هو السؤال: رجل نام الليلة الأولى من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت نية الصوم، وعلم بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان، فما العمل في مثل هذه الحال؟ وهل يقضي ذلك اليوم؟ نام ليلا ولم يعلم بثبوت رؤية هلال رمضان فلم يبيت النية، وتبييت النية أمر واجب في صيام الفرض، لأنه من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع نية الصوم قبل الفجر فلا صيام له، لابد من أن تبيت النية في صيام الفرض من الليل. هذا لم يبيت النية لأنه لم يكن عالما بأن الغد من رمضان، فأصبح وهو غير مبيت للنية للصوم فأخبر بأن اليوم من رمضان، ماذا نصنع في حالة هذا الرجل؟ هذا الرجل الذي نام أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت نية الصوم من الليل، ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر بأن اليوم من رمضان، فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم،
ولم يخالف في ذلك فيما أعلم إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال: إن النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور، فهو لم يترك تبييت النية بعد علمه، يعني لم يعلم أن الغد من رمضان ثم ترك تبييت النية، ولكنه لم يكن يعلم، كان جاهلا، والنية تتبع العلم، فهذا كان جاهلا والجاهل معذور. وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح كما قال الشيخ، ولا قضاء عليه على هذا القول، على قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه. أما جمهور العلماء فقد قالوا إنه يلزمه الإمساك عن الطعام والشراب إلى الليل لحرمة اليوم، ويلزمه القضاء أن يصوم يوما مكان اليوم بعد رمضان، عللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية، يعني أصبح وعلم في الضحى أن اليوم من رمضان ولم يكن قد بيت نية الصيام، هو لم يأتي بمفطر، لم يأكل ولم يشرب، ولكن مر منه هذا الزمان من طلوع الفجر إلى حين علم من غير نية صيام، فجزء من النهار وقع الإمساك فيه عن الطعام والشراب بلا نية، فنظر الجمهور إلى هذا فقالوا: هذا فاته جزء من اليوم بلا نية فلا يصح له هذا اليوم، ماذا يصنع؟ يظل ممسكا لحرمة نهار رمضان ثم يقضي يوما مكان اليوم. شيخ الإسلام قال: لا، النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور، لم يعلم أن الغد من رمضان ثم لم يبيت النية، وإنما كان جاهلا. الذي رآه الشيخ صالح رحمه الله هو الأخذ بالاحتياط في حق هذا الرجل وأن يقضي ذلك اليوم. الحق أن كلام شيخ الإسلام وإن كان في مقابل رأي جمهور أهل العلم إلا أنه قوي جدا، وأن الله تبارك وتعالى لا يكلفنا بما لا نستطيع، فلم يكلفنا الله تبارك وتعالى بإيقاع نية لأمر نحن به جاهلون، فلما علمنا نوينا وصبنا، فما الذي علينا؟ إن شاء الله لا يكون عليه شيء. إذا أفطر الإنسان لعذر وزال العذر في أثناء النهار فهل يمسك بقية يومه؟ لا يلزمه الإمساك، وذلك أن هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع، فالشرع يبيح للمضطر إلى تناول الدواء مثلا أن يتناوله، لكنه إذا تناوله أفطر، إذن حرمة اليوم غير ثابتة في حقه، لأن الشرع أباح له أن يفطر في هذا اليوم، فحرمة اليوم غير ثابتة في حقه، فقد أباح له الشرع أن يفطر، لكن عليه القضاء، وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعا لا يستقيم، أن تقول له أمسك، فلماذا يمسك؟ تعاقبه؟ هو أفطر كما ترى بعذر شرعي، فلأجل أي شيء تعاقبه بالإمساك عن الطعام والشراب إلى الليل؟ فما دام هذا الرجل لا ينتفع بالإمساك لا نلزمه به لأنه أفطر بعذر شرعي. مثال ذلك: رجل رأى غريقا في الماء وقال: إن شربت أمكنني إنقاذه، وإن لم أشرب لم أتمكن من إنقاذه، فيشرب وينقذه ويأكل ويشرب بقية يومه بعد إنقاذه، لأن هذا الرجل لم يكن هذا اليوم محترما في حقه، حيث استباحه بمقتضى الشرع، أباح له الشرع أن يفطر، فلا يلزمه الإمساك حينئذ. ولهذا لو كان هنالك شخص مريض، هل نقول لهذا المريض لا تأكل إلا إذا جعت ولا تشرب إلا إذا عطشت، بمعنى لا تأكل ولا تشرب إلا بقدر الضرورة؟ لا، هو يأكل ويشرب ولو تلذذا وتمتعا ما دام الشرع قد أباح له الفطر في هذا اليوم، فلا نقول له أنت في حكم المضطر، هذا لا يكون. المريض أباح الله رب العالمين له الفطر، فكل من أفطر في رمضان، هذه قاعدة من القواعد، كل من أفطر في رمضان بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يلزمه الإمساك، والعكس بالعكس، فمن أفطر لغير عذر لزمه الإمساك، لأنه لا يحل له أن يفطر أصلا، وقد انتهك حرمة اليوم بدون إذن من الشرع، فنلزمه بالبقاء على الإمساك والقضاء بعد رمضان، فيلزم بأن يظل صائما بعد أن أتى ما أتى
مما أفطر به أن يظل بقية اليوم صائما ممسكا ثم يقضي يوما مكان اليوم، لأنه أفطر منتهكا لحرمة اليوم بغير عذر شرعي. وأما الذي يفطر وعنده العذر الشرعي فلا يقال له أمسك بقية اليوم، ولكن عليه القضاء بعد رمضان. امرأة مصابة بجلطة، مصابة بمرض خبيث، مصابة بالفشل الكلوي، ومنعها الأطباء من الصيام مطلقا، قالوا هذه لا تصوم أبدا، حالتها الصحية لا تسمح لها بأن تصوم لا هذا العام ولا بعد ذلك، ما الحكم؟ قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه، مرض مزمن مستمر لا يرجى شفاؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا عليه الفدية وليس عليه صيام. كيف يفدي؟ ما هي كيفية الإطعام؟ أن يوزع عليهم طعاما من الأرز مثلا، ويحسن أن يكون معه ما يؤدمه من اللحم أو غيره، أو يدعو مساكين إلى العشاء أو إلى الغداء فيعشيهم أو يغديهم. هذا هو حكم المريض مرضا لا يرجى برؤه، المريض مرضا ملازما لا يرجى شفاؤه، ومنعه الأطباء من الصيام أو كان الصيام يشق عليه، فإنه يفطر ولا قضاء عليه، وإنما يفدي بإطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه. كم وجبة يطعم المسكين؟ وجبة واحدة. كيف يطعمه؟ قال بعض أهل العلم يطعمه صاعا، وقال بعضهم يطعمه مدا، وقال بعضهم كما فعل أنس رضوان الله عليه يشبعهم ثريدا ولحما، لأنه ضعف عن الصيام فأفطر الشهر، ثم بعد أن انقضى شهر رمضان جمع 30 مسكينا فأشبعهم ثريدا ولحما رضوان الله عليه. فالمريض الذي لا يرجى شفاؤه، وكذلك الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يرخص لهم جميعا في الإفطار، ثم لا قضاء عليهم، وإنما عليهم الفدية، فيطعمون عن كل يوم مسكينا. هنا مسألة: لو أن إنسانا عنده مرض لا يرجى شفاؤه، وأمره الأطباء بالفطر وعليه الفدية، هل يجمع في أول الشهر 30 مسكينا ويطعمهم مسكينا مسكينا عن كل يوم، ويقول أنا قد فديت ما علي، أنت لم يجب عليك شيء بعد، فهل يقع هذا الأمر صحيحا؟ يعني هل يمكن أن تكون الفدية قبل الوجوب؟ هي لم تجب عليه بعد، لم يجب عليه بعد إطعام المساكين، لأنه لم يفطر بعده، هو في أول الشهر، وقال إن الأطباء منعوني من الصيام والمرض لا يرجى شفاؤه، وأنا علي أن أطعم عن كل يوم مسكينا، فأنا أجمع المساكين في أول الشهر وقبل أن يمر منه كثير أيام، ثم يطعم عما يستقبل من أيام سوف يفطرها، هل يقع هذا صحيحا؟ هذه المسألة شبيهة بمسألة إخراج زكاة المال قبل حولان الحول، هل يجوز أن يعجل الإنسان بإخراج زكاة المال قبل حولان الحول؟ هذه المسائل ينبغي أن يكون الأخذ فيها بالهدي المحمدي، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمثال هذه الأمور لا يطلق فيها عنان العقل لكي يسير ويرتع ها هنا وها هنا، وإنما إذا التزم الإنسان بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج في أقل التقديرات من خلافات أهل العلم، فلا يختلف فيه أهل العلم ويقولون له إن زكاتك لم تقع صحيحة، وآخرون يجوزون، فلما تجعل الفريضة في محل هذه الظنة
وتكون الفريضة التي فرضها الله رب العالمين عليك بهذه المثابة في موقف خلاف بين أهل العلم، أن تكون وقعت صحيحة أو وقعت باطلة. ولماذا يفعل الإنسان ذلك؟ متى وكيف تكون صلاة المسافر وصومه؟ صلاة المسافر ركعتان في الرباعية من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، وللشيخ تفصيل حسن في رسالة برأسها في هذا الأمر، وهو أن المسافر ولو ظل ظهرا طويلا وشهور عديدة وزمنا متطاولا على نية السفر في سفره لا على نية الإقامة، فإنه يرخص له في قصر الصلاة وفي إفطار رمضان وإن طال به الزمان. ولذلك أقول الشيخ من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، ولم يقولوا إن المسافة هي المسافة التي حددها الفقهاء بكذا بريد من البرد إلى غير ذلك من تلك التقديرات، ولا أن يظل متمتعا بالرخصة بقصر الصلاة 3 أيام وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص إلى غير ذلك مما لا دليل عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عمل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الثابت الصحيح من السنة ومن عمل الأصحاب بضد هذا الذي يقوله. تقول عائشة رضوان الله عليها: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. يعني ظلت الصلاة على أصلها، الأصل أنها فرضت ركعتين ركعتين، فبقيت على حالها في السفر وزيدت إلى 4 في الحضر، وفي رواية وزيد في صلاة الحضر، وهذان متفق عليهما. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. ولا يخفى عليه أن الطريق بين مكة والمدينة، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، خرج من المدينة إلى مكة ثم عاد من مكة إلى المدينة، فهذا زمان طويل، ولكن ظل صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخذا برخصة القصر، لأن المسافة على حسب ما كان يسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما زال الطريق إلى اليوم يسمى طريق الهجرة، الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة يقال له طريق الهجرة، وهو سوى الطريق الحديث السريع الذي استحدث بعده. هذا الطريق عندما تسلكه على ظهر الناقة يأخذ منك 8 أيام بلياليهن، ربما تزيد قليلا أو تنقص قليلا، فإذا كان في جمع فلا شك أنه يبلغ هذا المدى من الزمان وربما يطول عنه، لأن النبي لم يكن مسافرا وحده صلى الله عليه وسلم، بل هو جمع غفير مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المدة في الطريق وما كان هنالك من زمان بمكة، ثم عند العودة أيضا في الطريق ظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه. لكن إذا صلى المسافر مع إمام يتم صلى 4، مسافر نزل بلدا وله القصر فدخل مسجدا يصلي الظهر فصلى وراء إمام مقيم، فعليه أن يتم الصلاة وأن يتبع إمامه، سواء أدرك الصلاة من أولها أم فاته شيء منه. لأن بعضهم يقول لو أدرك الإمام المقيم، لو أدرك المسافر الإمام المقيم في 3 والرابعة من الظهر فيكون قد أدرك معه ركعتين، والصلاة في حق المسافر ركعتان، وهو صلى مع الإمام ركعتين، فإذا يسلم مع الإمام وينصرف راشدا. لا، بل يصلي بصلاة إمامه ويأتم بما كان عليه الإمام من صلاة بنيتها. فالمسافر إذا ائتم بالمقيم أتم الصلاة خلفه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا.
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، رواه البخاري ومسلم. فعموم قوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعا وغيرهم. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم، فقال تلك السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني لا نذهب نتلمس الحكمة في أمثال هذه الأمور، كما سألت المرأة عائشة رضي الله عنها ما بال المرأة تفطر وتكف عن الصلاة في حال حيضها، فإذا طهرت أمرت بقضاء الصيام ولم تؤمر بقضاء الصلاة. فقالت أحرورية أنت؟ قالت لها عائشة رضوان الله عليها أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ فقالت لست حرورية ولكني أسأل. فقالت عائشة رضوان الله عليها لقد رأيتني مع أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصيبنا مثل ذلك، تعني الحيضة، في رمضان فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسقط، هذا مهم جدا هذا الحكم، ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر. وهذا سؤال كثير الدوران، يقول أصلي مع الجماعة مصلي وحدي وأتمتع بالرخصة؟ لا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر، لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال. وقد يكون القتال في سفر، ولو كان القتال في غير سفر، يعني لو دهم العدو أهل بلد فخرجوا إلى ظاهر البلد ليسوا على سفر، فإنه من الواجب عليهم أن يصلوا في جماعة صلاة الخوف، وتكون في جماعة. فإذا كان الله تبارك وتعالى أمر بصلاة الجماعة في حال القتال، فقال سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، على هيئات معروفة في صلاة الخوف، وهي من أعجب ما يكون. وهؤلاء يأتون وهؤلاء يروحون وهؤلاء يضعون السلاح ويأخذون الحذر إلى غير ذلك، ولم يسقط عنهم ربهم تبارك وتعالى في حال القتال الجماعة، صلاة الجماعة لم يسقطها الله تبارك وتعالى في حال القتال، فكيف بحال الأمن والسلم؟ والشيخ كما هو شأن أهل العلم يذهب إلى وجوب الصلاة في الجماعة، فيلزمك في صلاة العصر مثلا فرضان، الفرض الأول أن تصلي العصر، والفرض الثاني أن تصلي العصر في جماعة. ولم يرتب ربنا تبارك وتعالى الفرض الأول على الفرض الثاني، يعني لم يقل لنا ربنا تبارك وتعالى فرضت عليكم صلاة العصر وفرضت عليكم صلاة العصر في جماعة، فإذا لم تصلوا فرض العصر الذي فرضته عليكم في الجماعة فإن صلاتكم تكون باطلة، فهذا فرض وهذا فرض. كما أن الأمر بالمعروف واجب، والائتمار بالمعروف في نفس الآمر بالمعروف واجب آخر، والنهي عن المنكر واجب، والانتهاء عن المنكر في نفس المنكر على من يأتي بالمنكر والناهي عن المنكر، الانتهاء عن المنكر في حقه واجب ثان. وليس معنى أني لا أأتمر بالمعروف ألا أأمر به، بل أأمر بالمعروف وإن لم أأتمر به، ولكنه معيب جدا ومعاقب عليه. وكذلك أنهى عن المنكر وإن كنت مغموسا فيه، لأن هذا واجب وهذا واجب، وأنت مسؤول عن هذا الواجب ومسؤول عن هذا الواجب، ولا يسقط هذا الواجب ولا يؤخر لأنك لم تأتي بالواجب الأول، بل تأمر بالمعروف وإن لم تأتمر به، وتنهى عن المنكر وإن لم تنتهي عنه. ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ كما قال مالك رحمة الله عليه، لأنه نقل إليه أن فلانا يقول إنه لا يأمر بالمعروف إلا من كان مؤتمرا ولا ينهى عن المنكر إلا من كان منتهيا، قال سبحان الله
ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ إذن لن يأمر أحد بمعروف ولن ينهى أحد عن منكر. فكذلك الأمر في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة، وكذلك الصلاة في حد ذاتها واجب آخر. وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء. كثير من الناس يترخصون ويقولون آتانا الله تبارك وتعالى الرخصة بقصر الصلاة ونحن في سفر، فلا يذهب عند سماع النداء إلى المسجد لكي يصلي مع الجماعة وإن كان مسافرا. ولكن يقول الشيخ: وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء، إلا أن يكون بعيدا أو يخاف فوت رفقته، لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة. فهذا مهم. وأما التطوع بالنوافل فإن المسافر يصلي جميع النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فيصلي الوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وراتبة الفجر وغير ذلك من النوافل غير الرواتب المستثناة. إذن هي راتبة الظهر قبلية وبعدية، وراتبة المغرب البعدية، لأن السنة القبلية غير راتبة وغير مؤكدة، وكذلك راتبة العشاء البعدية للقبلية، الركعتان بعد صلاة العشاء. فهذا لا يصليه المسافر، ولكن يصلي جميع النوافل فيما دون ذلك، يصلي قيام الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه في السفر حتى كان يصليه على الراحلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجمع بين الصلوات في السفر هل هو أمر مضطرد أم يأتي به المسافر عند الحاجة؟ إن كان المسافر سائرا فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له، وكل ما كان أيسر فهو له أفضل. فالإنسان إذا كان سائرا، يعني كان في الطريق، وإن كان نازلا وصل إلى البلد التي هو مسافر إليها، فالأفضل له ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس، ولكن الأفضل ألا يجمع لصحة الأمرين، إن جمع وإن لم يجمع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه صلاة المسافر. وأما صيام المسافر في رمضان فاختيار الشيخ أن الأفضل له الصوم، وإن أفطر فلا بأس ويقضي عدد الأيام التي أفطرها، إلا أن يكون الفطر أسهل له والصوم شديد عليه لوقوع المشقة، فالفطر في هذه الحالة أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، والحمد لله رب العالمين. فإذا هذا الأمر كان على حسب المشقة، فإن وجد المسافر المشقة في الصيام فالأفضل له الفطر، وإن لم يجد المشقة في الصيام فإن صام فهو خير. وكذلك إذا راعى المصلحة عند قضاء ما عليه فإنه ربما خف عليه أن يصوم مع الناس وأن يصوم في السفر الذي لا يكلفه مشقة، وهو في حال إقامته يعاني من عمل شاق، فإذا أفطر آخذا بالرخصة ثم أراد أن يقضيه وقع القضاء في زمان يعالج فيه مشقة وتعب، فحينئذ يكون قد شق على نفسه، وهذا اختيار عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. فما حكم صوم المسافر مع المشقة؟ الجواب: إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه من الحر من الشمس والناس حوله زحام، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. ماذا يصنع هذا؟ هذا شق عليه الصوم فلم يستطع سيرا، فلما أن قعد عياء وتعبا قام الناس فضللوا عليه يحجبون عنه حر الشمس، وازدحم الناس حوله كل يرى ما هنالك،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، وأما إذا شق عليه الصوم مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، إذا كانت المشقة يسيرة فمكروه له أن يصوم، وإذا كانت المشقة مع السفر، إذا كان قد شرع في الصيام، إذا كانت المشقة شديدة فالواجب عليه الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وهذا رواه مسلم في صحيحه. فإذا وجدت المشقة وكانت محتملة فالصيام في السفر مكروه، وإذا وجدت المشقة في السفر وكانت شديدة فإن الصيام حينئذ يكون محرما ويكون الفطر واجبا، يكون الفطر واجبا ويكون الصوم في هذه الحالة غير مأخوذ به، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول للذين كانوا يجدون المشقة فأصروا على إكمال اليوم، وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أفطر بعد العصر، ولكنه كان في زمان شديد الحر، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخذا بالرخصة، وفي الوقت ذاته صلى الله عليه وسلم يراعي مصلحة إخوانه من المسلمين. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم بأن بعض الناس قد صام: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يصوم، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. متفق عليه. فهي ثلاث حالات: الحالة الأولى أن لا يشق عليه الصوم، لا يجد تعبا عند الصيام في السفر، فهذا الأفضل له أن يصوم، أن يجد مشقة محتملة ولكنه يجد المشقة فهو حينئذ مكروه له أن يصوم. فإذا كانت المشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، يجب عليه أن يفطر. ما حكم صوم المسافر مع أن الصوم لا يشق على الصائم في الوقت الحاضر لتوفر وسائل المواصلات الحديثة؟ المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. القاعدة في المسافر أنه يخير بين الصيام والإفطار، ولكن إن كان الصوم لا يشق عليه فهو أفضل. فهذا جمع للحالات الثلاث التي فصلها الشيخ في السؤال الذي مر، فيقول: المسافر يخير بين الصيام والإفطار، ولكن إن كان الصوم لا يشق عليه فالصوم له أفضل، لأن فيه، أي في الصيام، ثلاث فوائد: إذا صام في السفر والصيام لا يشق عليه في السفر فقد تحصل على ثلاث فوائد: الأولى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية السهولة، سهولة الصوم على الإنسان، لأن الإنسان إذا صام مع الناس كان أسهل عليه، يصوم في جملة الناس فهو حينئذ يكون أسهل عليه. وأما الفائدة الثالثة فسرعة إبراء ذمته، سرعة إبراء الذمة بإتيان ما عليه. وأما إذا ما أفطر فإنه ينتظر حتى ينقضي رمضان، ثم بعد ذلك يطالب بالقضاء. فإن كان يشق عليه فإنه لا يصوم، وليس من البر الصيام في السفر في مثل هذه الحال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
رأى رجلا قد ظلل عليه وحوله زحام، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر. فينزل هذا على حسب حاله. وننزل العموم الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فهذا عموم كما ترى، ليس من البر الصيام، مطلق الصيام، عموم الصيام، ليس من البر الصيام في السفر. ينزل هذا العموم على من كان في مثل حال هذا الرجل يشق عليه الصوم. وكأن الشيخ يراعي فيها سبب الورود، يعني السبب الحامل، ولا يجعل هذا الأمر خارجا عن ذلك النطاق. وهو رحمة الله عليه نظر إلى ما كان من أمر عائشة رضوان الله عليها في إحرامها من التنعيم، وما يقال له اليوم مساجد عائشة رضوان الله عليه، نظر إلى ذلك. وقد سمعناه منه رحمة الله عليه، سئل عن معتمر في رمضان، عن معتمر بعد أن أدى العمرة يريد أن يعتمر مرة ثانية وثالثة وهكذا، فهل له أن يخرج من مكة إلى التنعيم بخمس ريالات ذهابا وبخمس ريالات إيابة، يعني لا تكلف شيئا، وإنما يأخذ ملابس الإحرام ويذهب إلى مساجد عائشة إلى التنعيم ليغتسل ثم يحرم بالعمرة ثم ينزل مكة ليعتمر؟ فقال الشيخ رحمة الله عليه إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حاضت عائشة رضوان الله عليها ثم طهرت من حيضها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم من أجل أن تحرم بالعمرة حتى تتساوى مع بقية نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تنصرف بعمرة لم تأتي بها وقد أتين بها رضوان الله عليهم. قال فهذا كان لعائشة أن تخرج إلى التنعيم ثم تحرم ثم تعتمر. قال فمن كان عنده عذر كعذر عائشة فليعتمر. فالشيخ رحمة الله عليه ينظر أيضا إلى سبب الورود في هذا الحديث. رجل صائم والمشقة شديدة جدا عليه حتى إنه طرح أرض، وقام هذا يظلل وهذا يروح والناس زحام، ولما هذا العناء وعندك الرخصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا وجدت المشقة. فهذا العموم يتنزل على من كان في مثل حال هذا الرجل يشق عليه الصوم. وعلى هذا نقول السفر في الوقت الحاضر سهل كما قال السائل لا يشق الصوم فيه غالبا، فإذا كان لا يشق الصوم فيه فإن الأفضل أن يصوم. هذا أمر مهم جدا يصرح به الشيء. تقال لك إن السفر الآن صار سهلا ميسرا لا مشقة فيه، نقول نعم، ومن الشرع إذا كان السفر سهلا لا مشقة فيه أن يصوم المسافر، والأفضل له أن يصوم ولا يكون قد تخلى عن الرخصة بحال أبدا، بل هي على حالها، إن وجد المشقة أفطر، وإن لم يجد المشقة وكان الصوم سهلا عليه وكان السفر ميسرا، يقول الشيخ فإذا كان لا يشق الصوم فيه، أي في السفر الحديث، فإن الأفضل أن يصوم، فإن الأفضل أن يصوم. وهذا من فقهه رحمة الله عليه. إذا صمت مع عدم وجدان المشقة على أي شيء تتحصل؟ تتحصل على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى السهولة في الإتيان بما فرض الله عليك إذ تصوم مع الناس، ومع سرعة إبراء الذمة إذ قد أتيت بما فرض الله رب العالمين عليك. وهذا من فقهه، وهؤلاء هم الأئمة الأعلام الذين ينبغي أن يراعى فقههم. وأما الفقه السقيم الذي يتأتى من المتفيهقين والمتفقهين الذين يعتدون على كراسي الإفتاء بغير حق، فهذا لا يتأتى من وراء الاتباع لهم إلا الإعنات والمشقة، الإعنات والمشقة، لأنه لا يستطيع أن ينفذ إلى باطن الشريعة على مثل هذه الصورة البديعة. هذا كلام قعيد في العلم، وعليك أن تراعي أمثال هذه الأشياء
ولا تلقي بمقادة زمام تقليدك لكل متكلم، وعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى في دينك. المسافر إذا وصل إلى مكة صائما فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة أو يظل على صيامه؟ قال الشيخ رحمه الله: نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في 20 من رمضان من عام الفتح، وكان عليه الصلاة والسلام مفطرا، وكان يصلي ركعتين في أهل مكة ويقول لهم: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. رواه البخاري. كان يصلي بهم إماما ويقول للمسلمين من المقيمين، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا بقية الشهر رمضان في سنة 8 في عام الفتح، لأنه كان مسافرا صلى الله عليه وسلم، فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة. هل صارت دار إقامة لك؟ المعتمر لا ينقطع حكم سفره بمجرد وصوله إلى مكة، ولا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطرا. وقد يكون بعض الناس مستمرا في صيامه حتى في السفر، نظرا إلى أن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس بشاق على الأمة، فيستمر في صيامه في سفره، ثم يقدم مكة ويكون متعبا، فيقول في نفسه: هل أستمر على صيامي وأؤجل العمرة إلى ما بعد الفطر يتقوى على الطواف والسعي بين الصفا والمروة، ولو كان هنالك زحام فإنه لعناء شديد؟ يقول: أنتظر إلى الغروب ثم أفطر لأتقوى على أداء العمرة، أم أفطر وأعجل بأداء العمرة؟ يقول في نفسه: هل أستمر على صيامي وأؤجل العمرة إلى ما بعد الفطر، أم أفطر لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي إلى مكة؟ قال: نقول له في هذه الحال: الأفضل أن تفطر لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك إلى مكة وأنت نشيط، لأن السنة لمن قدم مكة لأداء نسك أن يبادر فورا لأداء هذا النسك فورا إن استطاع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة وهو في نسك بادر إلى المسجد، حتى كان ينيق راحلته عند المسجد صلى الله عليه وسلم، ويدخل المسجد ليؤدي نسكه الذي كان متلبسا به. فكونك أيها المعتمر تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار أفضل من كونك تبقى صائمة، هذا بضد الحالة التي قال هنالك. قال: إذا كان الصيام لا يعاني منه الصائم مشقة فالأفضل له أن يصوم في السفر. هنا السنة أنه بمجرد وصولك إلى مكة أن تبادر بأداء النسك. إذا كنت صائما ستقول: إني لا أستطيع أن آتي بالنسك أصلا، لن أستطيع الطواف 7 أشواط ثم أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط أخريات، لن أستطيع يقينا، أو سأجد المشقة الشاقة حتى إني لن أستطيع أن آتي بالأمر على الوجه المرضي عند الله تبارك وتعالى، ولن أجد عندي ذهنا حاضرا لذكر ولا لخشوع ولا لدعاء ولا لبكاء، فأي مشقة والرخصة عندك تدعوك إلى أن تفعل في نفسك هذا؟ هنا يقول له الشيخ: الفطر لك أفضل، وتأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار، وهو أفضل من كونك تبقى صائمة. ثم إذا أفطرت في الليل قضيت عمرتك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما في سفره لغزوة الفتح، فجاء إليه الناس وقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ماذا تفعل. وكان ذلك بعد العصر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشربه والناس ينظرون صلى الله عليه وسلم. فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر، بل أفطر في آخر اليوم، وهذا حديث رواه مسلم في صحيح.
كل هذا من أجل أن يبين للأمة أن ذلك جائز. وتكلف بعض الناس الصوم في السفر مع المشقة خلاف السنة بلا شك، وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هل يجوز للمرضع أن تفطر؟ ومتى تقضي؟ وهل تطعم وتفدي؟ قال الجواب: المرضع إذا كانت تخاف على ولدها من الصيام

إذا لم يكن في الشتاء ففي العام القادم. أما الإطعام فلا يجوز كلامه إلا في حال كون المانع أو العذر مستمرا لا يرجى زواله، فهذا هو الذي يكون فيه الإطعام بدلا عن الصيام. هذا بضد ما ذهب إليه ابن عمر وابن عباس كما مر ذكر ذلك، فإنهما يريان أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على الرضيع أو الجنين فإن لهما أن تفطرا وأن تفديا ولا قضاء عليهما. دليل الشيخ قياس، والدليل الآخر نص، وإن كان عن الأصحاب إلا أن له حكم الرفع، لأنه كان يتعلق بسبب نزول آية، وسبب النزول لا يقال فيه بالرأي. فإذا المذهب الذي يقول بالفدية ولا قضاء نص، عنده نص. الشيخ يقول بالقياس، لا يقوم القياس مع النص، بل لا ينبغي القياس في وجود النص. الشيخ يقيس هذه المرضع على المسافر، طرأ عذر ثم زال، والفدية إنما تكون للذي عنده مانع أو عذر مستمر لا يرجى زواله، فهذا الذي يكون فيه الإطعام. فهل هذا الفهم يقوم أمام فهم عبد الله بن عباس الذي قال إنها نزلت للشيخ والشيقة وللمرضع وكذلك للحبلى، ونزلت للمطيق الذي يستطيع الصيام ولكنه يذهب إلى الفطر مع الفدية، ثم نسخت في حق هؤلاء وبقيت للحامل والمرضع؟ لا يمكن أبدا، وقد صحت النصوص عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن يترك قولهما لقول أحد. وقديما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه وهو يعاني ما يعاني في شرح منازل السائرين ويتلمس المخلص والمخرج للإمام الهروي الأنصاري، وكان شيخا للإسلام حنبليا صلبا في السنة عليه الرحمة، وإن كان عنده نزوع إلى بعض شيء من أمور التصوف أو ما أشبه أو بكلام يواطئ كلامهم، فكان الشيخ يقول شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام، ويمضي في مخالفته عندما يعييه أن يجد له المخرج. ويا لله العجب، لكم تكلف الشيخ ابن القيم عليه الرحمة من مشاق وعانى من عنت لكي يجد للهروي الأنصاري رحمة الله عليه المخرج مما لا مخرج منه، حتى كان أحيانا يتعسف، وكان له محبا رحمة الله عليهما. وبقي لنا القانون شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. فالإنسان عليه أن يدور مع الحق حيث دار. إذا قضى الصائم معظم النهار مسترخيا لشدة الجوع والعطش، فهل يؤثر ذلك في صحة الصيام؟ أقوام لا يتحملون المشقة ولو في أقل صورها، فإذا دخل عليهم الشهر فقد هجم عليهم الموت، ويظلون النهار بطوله يقومون عن جنب إلى جنب، ويروحون ويروح عليهم ويبتردون، وربما ظل الواحد منهم في يوم فيه حر مسترخيا في حوض الماء البارد حتى يؤذن لصلاة المغرب. هل هذا الذي يظل النهار أو معظمه مسترخيا لشدة الجوع والعطش، هل يؤثر استرخاؤه هذا في صحة الصيام؟ قال هذا لا يؤثر على صحة الصيام، وفيه زيادة أجر، يعني هذا التعب الذي وجده في الصيام فيه مزيد أجر، لقول عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها أجرك على قدر نصبك، فالأجر على قدر المشقة، قال أجرك على قدر نصبك، متفق عليه. فكلما زاد تعب الإنسان في طاعة الله زاد أجره، وله أن يفعل ما يخفف الصيام عليه كالتبرد بالماء والجلوس في المكان البارد لا حرج حتى يتم يومه، والله المستعان.
فكلما زاد تعب الإنسان في طاعة

الله زاد أجره، بشرط ألا يتكلف هو التعب والمشقة، كأولئك الصوفية الحمقى الذين يكلفون أنفسهم بأمور لم يكلفهم بها الله تبارك وتعالى لزيادة المشقة تحصيلا لزيادة الأجر. فمنهم من كان يقوم على رجل واحدة الليل بطوله ذاكرا لله رب العالمين ويرفع الأخرى، ومنهم من كان يذهب إلى مستنقع كثر به الباعوق فيعري ظهره ويجلس هنالك في الماء ويجتمع عليه من جحافل تلك الهوام الطائرات ما يمص دمه حتى يعود بلا دم ليلا طويلا. وآخر من هؤلاء الحمقى كان يذهب إلى بيت الطاحون والحمار يدور برحاه من طلوع الشمس إلى أن يحل الحمار من تلك الرحى، ويدور مع الحمار في مدار لا يفعل شيئا إلا أن يدور مع الحمار حيث دار، فإذا ما حل وثاق الحمار وأطلق من مشقة ما كلف به وأنزل على أم رأسه اعتق الآخر فيقول اللهم أعنا وتقبل منا. فلا يتكلف الإنسان المشقة، وإنما إذا جاءت المشقة عفوا فقدر الله أن يأتي رمضان وهو يعاني من المرض أو من الكبر، وهو يعاني بمشقة لا تعتبر، وإلا فلو كانت المشقة شديدة فإن الواجب عليه أن يفطر، وإذا كانت المشقة محتملة ولكنها موجودة فيكره له أن يصوم وعليه أن يأخذ بالرخصة. ولكن عند وجود أمثال هذه المعاناة وهذا التعب الذي لا يخلو منه جسد، وإلا لو قلنا إن المشقة التي تكون مشقة ومحتملة ويكره معها الصوم للصائم ويكره عدم الأخذ بالرخصة، لو قلنا إن المشقة هي أن يعاني الإنسان العطش أو يعاني الإنسان الجوع، وأي صيام سيكون إن لم تعاني العطش والجوع؟ ما هذا؟ مشقة بما يعرفه الناس الرجال الذين يعانون الحياة ويجدون الصعوبة في التحمل والمشقة في العمل، هؤلاء عندما يجدون المشقة تكون مشقة. أما الرفاهية والترفه والتنعم بحيث إنه متى وجد مس العطش قال سأموت فيقال له أفطر، فإنها مشقة شديدة والله، والأفضل في حقيقته بل الواجب عليك أن تفطر. هل كل يوم يصام من رمضان يحتاج إلى نية أو تكفي نية صيام الشهر كله؟ هذا سؤال مهم. قال الشيخ في الجواب عنه يكفي في رمضان نية واحدة من أوله، لأن الصائم وإن لم ينوي كل يوم بيومه في ليلته فقد كان ذلك في نيته من أول الشهر، فما دام مستمرا في صيامه لم يقطع فالنية التي نوى في أول الشهر تجزئه. ولكن لو قطع الصوم في أثناء الشهر لسفر أو مرض أو نحوه وجب عليه استئناف النية، لأنه قطعها بترك الصيام للسفر والمرض ونحوهما. وأما ما دام الصيام مستمرا من غير منقطاع بسفر أو مرض فإن النية التي نوى في أول الشهر تجزئه، وهذا اختيار الشيخ وهو اختيار متين وفيه من التيسير ما فيه بفضل الله رب العالمين. النية الجازمة للفطر دون أكل أو شرب، هل يفطر بها الصائم؟ رجل صائم ممسك عن الطعام والشراب ولكنه نوى أن يأكل أو نوى أن يشرب ولم يأكل ولم يشرب، هل هذه النية الجازمة دون أكل أو شرب أن يفطر هل يفطر بها الصائم؟ الجواب من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك، فينوي الإنسان بصومه التقرب إلى الله عز وجل بترك المفطرات، وإذا عزم على أنه قطعه فعلا فإن الصوم يبطل وإن لم يأتي بمفطر، ولكنه فسخ النية كالذي يصلي ثم يريد أن يخرج
من الصلاة. تجد بعض الناس يلتفت يمينا ويسارا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهو واقف وهو قائم. فيقال له: أي شيء هذا؟ يعني هذا الذي أتيت به من هذا السلام، هل هو في محله حتى تخرج به من الصلاة؟ يعني هل يكون السلام الذي هو تحليل الصلاة، تحريمها التكبير في أولها بتكبيرة الإحرام وتحليلها بالخروج منها بالسلام، فهل هذا السلام الذي هو تحليل للخروج من الصلاة هذا موضعه؟ فكيف يخرج؟ كما يخرج الناس. كيف؟ هو نوى الفسخ، نوى أنه ليس في صلاة، فليتحرك ما شاء، إذن فليس في صلاة، ولا يسلم يمينا ولا يسارا ولا شيء، ولكن يتحرك حيث شاء لأنه أصبح في غير صلاة، إذ فسخ النية. فكذلك الصائم نوى الفسخ، عانى عطشا، عانى جوعا، عانى مشقة محتملة مما يمر على الرجال من غير ما أثر، فقال هذا في نفسه: لابد أن أفطر، وقد عزمت وجزمت بأن أفطر، سأقوم لآكل وأشرب. هذا يقول في نفسه ففسخ النية. ثم قال بعد حين: ولكن المغرب قد اقترب أوانه فالأظل صائما. لم يعد صائما، لقد أفطر. إذا عزم على الإفطار فقد أفطر، وإن لم يأتي بمفطر. يقول: ولكنه ما دام في نهار رمضان فواجب عليه الإمساك مع أنه قد أفطر حتى تغيب الشمس، لأن كل من أفطر في رمضان لغير عذر لزمه الإمساك والقضاء، لأنه أفطر بغير عذر، فلا بد من احترام حرمة اليوم الذي انتهك حرمته، فيؤمر بالإمساك عن الطعام والشراب إلى الليل، ويؤمر بالقضاء بعد رمضان. وأما إذا لم يعزم ولكن تردد في أن يفطر أو لا يفطر، فهذا موضع خلاف بين العلماء، منهم من قال إن صومه يبطل لأن التردد ينافي العزم، ومنهم من قال إنه لا يبطل لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها، وهذا هو الراجح عندي لقوته كما قال الشيخ عليه الرحمة. فهذا هو الذي يرجحه، أنه ما دام مترددا لم يعزم ولم يجزم فصيامه صحيح، وأما إذا جزم وعزم على الفسخ فسخ النية فإنه في هذه الحالة صار مفطرا. إذا تردد، الاختيار الذي اختاره الشيخ لقوته وهو الراجح عنده أن هذا الذي تردد في أن يفطر أو لا يفطر ولم يعزم أنه ما زال على صيامه، وآخرون من أهل العلم يقولون إن صومه يبطل لأن التردد ينافي العزم، النية عزم وجزم وحسم، والآن حصل تردد، هذا التردد ينافي العزم، يعني ينافي النية، فكيف تكون النية نية وقد شابها ما شابها من أمر التردد المخرج لها عن عزمها؟ هذا قول. وأما الذي ترجح عند الشيخ عليه الرحمة فهو أنه إذا ما تردد ولم يعزم ولم يجزم بالفطر فإنه على صيامه باق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا السؤال يعرض لنا كثيرا، وهو: هل كل يوم يصام في رمضان يحتاج إلى نية، أم تكفي نية صيام الشهر كله؟ هل نحتاج في صيام رمضان إلى تبييت النية لكل يوم قبل طلوع الفجر، أم أن نية واحدة تكفي في صيام الشهر كله؟ الجواب: يكفي في رمضان نية واحدة من أول، لأن الصائم وإن لم ينوي كل يوم بيومه في ليلته
وقد كان ذلك في نيته من أول الشهر، ولكن لو قطع الصوم في أثناء الشهر لسفر أو مرض أو نحوه وجب عليه استئناف النية، لأنه قطعها بترك الصيام للسفر والمرض ونحوهما. ويمكن أن تقول أيضا إن المرأة إذا حاضت في رمضان فإنها تحتاج إلى نية بعد هذا القطع الذي حدث بالإفطار في أيام الحيض، فالإنسان يحتاج نية واحدة ينوي فيها الصيام وتكفي في الشهر كله، إلا إذا سافر فأخذ بالرخصة فأفطر، أو مريض فأخذ بالرخصة فأفطر ثم عاود الصيام، فإنه بعد هذا القطع يحتاج إلى نية من بداية ما ينشئ الصيام من بعد القطع. ما الحكم إذا أكل الصائم ناسيا، وما الواجب على من رآه يأكل في نهار رمضان؟ ما حكم من أكل الطعام أو شرب ناسيا في نهار رمضان، وما الواجب على من رآه يفعل ذلك؟ من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإن صيامه صحيح. من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإن صيامه صحيح، ولكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع، يعني أن يكف عن الطعام والشراب، حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظه. ولكن ما أكله أو شربه ناسيا لا يؤثر في صيامه شيئا، ولكن إذا تذكر وهو يأكل يقطع مباشرة، حتى لو كانت اللقمة في فمه فإنه يلقيها، وكذلك إذا كانت الشربة في فمه فإنه يمجها. ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة وأخرجه الشيخان: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه ويتم صومه ولا شيء عليه. وهذا لأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل المحظور، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تبارك وتعالى: قد فعلت، كما في الصحيح. فالنسيان إذا فعل فيه العبد المحظور فإنه لا يؤاخذ عليه. فما حكم من رآه، من رأى من يأكل أو يشرب ناسيا في نهار رمضان، هل يتركه ويقول إن الله تبارك وتعالى يطعمه ويسقيه فأنا أدعه وهو يأكل أو يشرب ناسيا وصيامه صحيح ولا شيء عليه، أم يجب عليه أن ينبهه؟ من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره، يعني إذا رأيت إنسانا يأكل أو يشرب في نهار رمضان وأنت تعلم أنه يفعل ذلك من نسيان فيجب عليك أن تذكره. لماذا؟ لأن هذا من تغيير المنكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، رواه مسلم. ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر، ولكنه يعفى عنه بالنسبة له في حال النسيان لعدم المؤاخذة. أما من رآه فإنه لا عذر له، يعني لا عذر للإنسان إذا رأى إنسانا يفطر في رمضان وهو يعلم أنه ناس أن ينهى عن هذا المنكر، لأن أكل الطعام وشرب الشراب في نهاية رمضان منكر لغير ذي عذر، فهذا المنكر ينبغي أن ينكر. فإذا تركه الإنسان وهو يبصره وعنده القدرة التي لا تحول دون الإنكار فإنه فعل ذلك يأثم هو، وأما الذي يأكل ويشرب ناسيا فلا شيء عليه وصيامه صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقع الإثم في هذه الحالة على الذي لا ينكر عليه، فعليه أن ينكر عليه لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تغيير المنكر. ما حكم الكحل للصائم؟ لا بأس على الصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينيه، يعني أن يستخدم القطرة في عينيه، وأن يقطر كذلك في أذنه
حتى وإن وجد طعم ذلك في حلق فإنه لا يفطر به حينئذ، لأنه ليس بأكل ولا شرب. يعني الذي يضع القطرة في عينه فيجد طعم القطرة في حلقه لا يستطيع إنسان أن يقول إنه أكل أو شرب بهذه الصورة. وكذلك إذا قطر في أذنه فوجد ذلك في حلقه، وهو إذا قطر في أذنه لا يمكن أن يجد طعم القطرة في حلقه إلا إذا كان هنالك ثقب في طبلة الأذن. وأما في حال الصحة في الأذن لا يمكن أن يجد طعم ما قطره في أذنه في حلقه، لأنه لا اتصال، إلا في الحالة التي يحدث فيها ثقب في الأذن. وأما ما يتعلق بالعين فذلك. والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب، الدليل الذي عندنا هو في منع الأكل والشرب، وهذا ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب لهما حالة، نقول هذا أكل وهذا شرب، وهنالك ما له معنى الأكل والشرب وإن لم يكن أكلا ولا شربا، كالحقن المغذية، فهذه وإن لم تكن أكلا ولا شربا إلا أن لها معنى الأكل والشرب، لأنها تقوم مقاما، فتجد صاحب الغيبوبة تمتد شهورا ولا يدخل جوفه شيء، وممكن أن يعيش على هذه التغذية التي تدخل الدماء عن طريق الإبر، فهذا له معنى الأكل والشرب ولكنه ليس بأكل ولا شرب. فالدليل جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، والقطرة والكحل ليس بأكل ولا شرب ولا في معنى الأكل والشرب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو الصواب. لو قطر في أنفه يختلف الأمر، يعني لو قطر في أذنه فوجد طعم ذلك في حلقه، لو قطر في عينه فوجد طعم ذلك في حلقه، لا شيء عليه. لو قطر في أنفه يختلف الحكم، لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه حينئذ يفطر. اختلف الأمر بالنسبة للأنف، لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، فحذر صلى الله عليه وسلم ونهى، ولا ينهى إلا لعلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ في الاستنشاق حتى لا يتسرب شيء من الماء الذي تستنشق به فينزل في حلقك، فحينئذ تكون قد أفطرت. فاختلف الأمر، فإذا كانت القطرة في الأنف فوجد طعمها في حلقه، فلو نظرت إلى هذا الحديث تقضي بأنه قد صار مفطرا، لو قطر في أنفه فدخل ما قطره متسربا إلى جوفه فإنه يفطر، إن قصد ذلك، إن قصد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. قال إن قصد ذلك، لأنه سيأتي حالة من حالات القطر في الأنف لا تفطر، فلا ننسى إن قصد ذلك، يعني إن قصد أن يصل ما وضعه في أنفه من قطر إلى حلقه، فإن قصد ذلك فقد أفطر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وحديث صحيح. ما حكم السواك والطيب للصائم؟ الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أخرجه البخاري في صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وهذا متفق عليه. فهذا عموم كما ترى، لم يحدد صياما ولا إفطارا ولم يحدد زمانا، وإنما هو كلام عام لا تخصيص له، فمن أراد أن يخصص فعليه الدليل. يعني من قال إلا للصائم نقول: من أين أتيت بقولك إلا للصائم؟ إن قال إلا
بعد الزوال، من أين أتيت بتحديدي إلا بعد الزوال؟ فإذا هذا العموم على إطلاقه. فالصواب أن الصائم يستخدم السواك في أول النهار وفي آخره لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حرج في ذلك. وأما الطيب فهو كذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان الطيب بخورا أو دهنا أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور استنشاقا، أما أن يجد ريحه فلا حرج. قال: لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للاقيط بن سبرة رضي الله عنه: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. في النفس من هذا الكلام شيء، لأن الزعم بأن البخور له جرم ومادة محسوسة، فهنا يقال إذا استنشقته أنت فأين يذهب؟ سيذهب مع الهواء إلى أين؟ ينزل المعدة؟ لا ينزل المعدة. وقال له جرم. ما معنى أن له جرما؟ هذه مسألة قديمة تكلم فيها الفقهاء، وقد لا تجد الآن انطباقها على الواقع. فلعل البخور الذي تكلم عنه الفقهاء قديما كان له جرم لا نعرفه نحن اليوم، وأما ما يسمى في عرفنا نحن اليوم بخورا فلا نرى له جرما، ولا يعدو أن يكون مثل أي شيء يستخدم من أجل تغيير الجو برائحة طيبة. على كل حال، الطيب جائز للصائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان الطيب بخورا أو دهنا أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، فإذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته. الذين قالوا مسألة الطيب في الصيام كانوا ينظرون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فأرادوا أن يبقى الأمر على حاله. وهذا الكلام كلام عقلي لا يصلح أن يكون دليلا، ولذلك لم يلتفت إليه أحد من علماء السنة عندما أتوا بالأدلة، وإنما نظروا إلى شيء آخر. فلما تكلموا عن البخور لم يتكلموا عن تغيير رائحة الفم أو ما أشبه من تلك الأشياء، وإنما تكلم عن أجزاء محسوسة مشاهدة لها جرم يمكن أن ينزل إلى المعدة فيفطر حينئذ الصائم. هذا كلام لا علاقة له بتغيير رائحة الفم ولا غير ذلك. ما هي مفسدات الصوم؟ مفسدات الصوم هي المفطرات، وهي الجماع والأكل والشرب، إنزال المني بشهوة ولو من غير الجماع، وما كان بمعنى الأكل والشرب، والقيء عمدا، وخروج الدم بالحجامة. هذا كلام الشيخ، خروج الدم بالحجامة، والحق أنه لا يفطر، وخروج دم الحيض والنفاس. فهذه هي المفطرات. فما الدليل على ذلك؟ أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا دليل الأكل والشرب والجماع، فإذا أكل أو شرب أو جامع فإن صيامه يفسد. وأما إنزال المني بشهوة فما دليله؟ لأن في تمام المنة أن الاستمناء لا يبطل الصيام ولا يفسده. أما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يدع طعامه وشرابه، قام بهما الدليل، وشهوته يعني يترك شهوته من أجلي. وإنزال المني شهوة، ما الدليل على أن إنزال المني شهوة؟ انظر إلى كلام الفقهاء وتأمل فإنه يزيد العقل عقلا. إنزال المني شهوة، ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة،
قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام، أي كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه مسلم في صحيح. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في هذا الجماع بإنزال المني صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، فدل ذلك على أن إنزال المني شهوة، والله تبارك وتعالى يقول يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. إذن فإنزال المني في نهار رمضان بشهوة لا من أثر مرض ولا برد، إنزال المني في هذه الحالة يكون له هذا الحكم، هو أنه مفسد للصيام. والذي يوضع في قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في الحرام، يعني هذه الشهوة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام، الذي يوضع إنما هو النطفة وهو المني الدافق. ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع، لأنه ليس هو الماء الدافق، ليس منيا، فالمذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة من تفكر أو مباشرة أو بغير ذلك مما لا يكون جماع، فالمذي لا يفسد ولا يبطل الصيام. وأما المني الماء الدافق فإنه يفسد الصيام، وقد مر الدليل. وما كان بمعنى الأكل والشرب هو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، لأن هذه وإن كانت ليست أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب حتى لا يستغنى بها عن الأكل والشرب. وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ما كان بمعنى الشيء فله حكم، الشيء له حكم. الأكل والشرب في نهار رمضان مفسد للصيام، الإبر المغذية لها حكم الأكل والشرب، وما كان بمعنى الأكل والشرب فله حكم الأكل والشرب، وحكم الأكل والشرب الإفساد، فكذلك ما كان بمعناه حكمه إفساد الصيام. ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر، بمعنى أن الجسم يبقى متغذيا على هذه الإبر وإن كان لا يتغذى بغيرها في الإنعاش وفي تلك الأشياء من الحالات الخاصة. أما الإبر التي لا يغذى بها الجسد ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد أو في العضلات أو في أي مكان من بدن، فالتفت. إذن الإبر التي لها معنى الأكل والشرب مفطرة تفطر، وأما الإبر التي ليس لها معنى الأكل والشرب ولو كانت في الوريد فإنها لا تفطر. ومن باب أولى إذا كانت في العضلات أو كانت في أي مكان آخر من بدن الإنسان. هذا ما يتعلق بما كان بمعنى الأكل والشرب مما ليس بأكل ولا شرب ولكنه بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية فإنها مبطلة للصيام. وأما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب ولا هي في معنى الأكل والشرب من باب أولى فإنها لا تفسد الصيام. القيء عمدا، أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، لو فعل ذلك فإن صيامه يبطل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا، يعني طلب القيء، استقاء أي طلب القيء، واتخذ من الوسائل ما يتوصل به إلى إحداث القيء، فمن استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه يعني غلبه من غير ما محاولة منه، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وهذا الحديث حديث ثابت صحيح رواه أبو داود والترمذي. إلى هنا نتوقف فنقول هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من استقاء عمدا فليقضي، فسد الصيام. نقول سمعا وطاعة. ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، لا شيء عليه، نقول سمعا وطاعة. الحكمة من أن الإنسان إذا تقيأ يفطر ما هي؟
لسنا مطالبين بالبحث عن الحكمة، لأن المسائل العبادية يقول عنها العلماء إنها غير معقولة المعنى، العبادات غير معقولة المعنى بعكس المعاملات، المعاملات معقولة المعنى، وأما العبادات فهي غير معقولة المعنى. بأي معنى؟ بمعنى أنك لا تبحث عن السبب وراء الفرضية، يعني لما كانت الصلاة 5 مفروضات، لما لم تكن 7، ولما لم تكن 3 صلوات مفروضات في اليوم والليل، ولا يعمل الإنسان عقله، لما كان الصبح بقراءة جهرية وكذلك المغرب والعشاء، وأما الظهر والعصر فلم يكونا كذلك، لما كان الظهر 4 ركعات وكذا العصر والعشاء والمغرب 3 ركعات والصبح 2 ركعات. الإنسان غير مكلف بالبحث في أمثال هذه الأشياء، هي غير معقولة المعنى، ولذلك تدخلك فيما يسميه المناطقة بالدور والتسلسل. بأي معنى؟ بمعنى أنك تقول لما كان الصبح 2 ركعات، نقول لك لو كان 3 ركعات كنت ستسأل نفس السؤال، ولو كان 4 ركعات كنت ستسأل نفس السؤال، ولو كان 8 ركعات كنت تسأل نفس السؤال. إذن هو سؤال دائر، اسمك أحمد، فإذا قيل لك لما سميت أحمد، فإنه حينئذ يدور الأمر، لأنه لو كنت محمدا لقيل لك لما لم تكن أحمد، وعندما تكون أحمد يقال لك لما لم تكن محمدا. فهذا ما يسمى بالدور عند المناطقة، وهذه المسائل باطلة كما هو معلوم. فالحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ. ولهذا نقول، يقول الشيخ رحمه الله: إذا كان الصوم فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ، لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الواجب. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من الحديث. وأما الحكمة فهي تشمل الأمرين، يعني ما الفارق بين من استقاء عمدا فليقضي من حيث فراغ المعدة، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. من ذرعه القيء وغلبه على أمره ولم يتوسل هو إلى إحداثه بأي وسيلة، فقد وصل إلى ذات النتيجة التي يصل إليها المستقيء، وهي فراغ المعدة. إذن فالحكمة واحدة. فنعود إلى أي شيء؟ إلى حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: وأما السابع من المفطرات فهو خروج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا أخرجه البخاري تعليقا، وهو عند الترمذي، وهو حديث صحيح ولكنه منسوخ. فهذا كان قبل عام الفتح، عندما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة في عام الفتح في رمضان، ونقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فهذا ناسخ. وأما ما ذكره الشيخ عليه الرحمة فهو منسوخ، كان معمولا به، ثم مرت 2 سنة، فلما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعده واحتجم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه احتجم وهو محرم صائم، هل هذا كان في عام الفتح أم في حجة الوداع؟ النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح كان في رمضان، ومر على الرجل وهو يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، فكان كذلك. ثم لما حج صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام؟ يحرر هذا الموضع إن شاء الله. المهم أن أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ، والناسخ له أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. فالشيخ ذكر هذا لا أدري لماذا، ولكن هو ذكر أنه من المفطرات، وليس في الحقيقة هو من المفطرات، وإنما هو من المنسوخ. وأما الثامن وهو خروج دم الحيض والنفاس، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة:
أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا حديث متفق على صحته، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض ولا من النفساء. هذه المفطرات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، هذه المفطرات المفسدات للصيام لا تفسد الصيام إلا بشروط، وهذه الشروط ثلاثة، وهي العلم والذكر والقصد. العلم والذكر والقصد، فلا بد من توفر هذه الشروط لأجل أن يكون المفسد للصيام مفسدا للصيام. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإن المفسد للصيام لا يكون مفسدا للصيام. الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات المفطرات إلا بهذه الشروط الثلاث. الأول أن يكون عالما بالحكم الشرعي وعالما بالحال، يعني بالوقت. فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو كان جاهلا بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله جلت قدرته: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال تعالى: قد فعلت. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذان دليلان عامان، ولثبوت السنة في ذلك في أدلة خاصة في الصيام. ففي الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين، وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد البعير إذا برك، أحد العقالين أسود والثاني أبيض، وجعل العقالين تحت الوسادة، ثم جعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود من العقالين، ثم أمسك. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار وبالخيط الأسود سواد الليل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم لأنه كان جاهلا بالحكم، يظن أن هذا معنى الآية الكريم. وهذا حديث متفق على صحته. فلو كان الصيام إذا ما أتى فيه مفسد له ومبطل يفسد والمرء جاهل بالحكم الشرعي لأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء، يقول له: عليك أن تقضي يوما مكان اليوم الذي أفطرت فيه لأنك قد أفطرت. يعني أنت عندما صنعت ذلك أخذت تأكل وتشرب في وقت كان قد حرم عليك فيه الطعام والشراب والشهوة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشده وعلمه ولم يأمره بالقضاء، فكان جاهلا بالحكم، يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة. وأما الجهل بالوقت ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، حسبوا أن الشمس قد غروت لوجود الغيم فأفطروا، ثم طلعت الشمس، انقشع الغمام وبدت الشمس مرة أخرى فعلموا أنهم في نهار، فيكونون قد أكلوا قبل حل وقت الأكل. فهل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة، لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب. ما دام لم ينقل إلينا أنه صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بالقضاء لتوفر الدواعي الداعية إلى النقل، ولكن لم ينقل إلينا شيء، علمنا أنه لم يأمرهم بالقضاء. وما دام لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء فقد علمنا أن ذلك ليس بواجب. ومثل هذا لو قام الإنسان من النوم يظن أنه في الليل فأكل أو شرب
ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر، فإنه ليس عليه قضاء لأنه كان جاهلا بالوقت. أن يكون جاهلا بالحكم وأن يكون جاهلا بالحال، يعني بالوقت، فإذا كان كذلك فلا شيء عليه، ولا يعد ما أتى به من مفسد للصيام مفسدا لصيامه حتى يكون عالما بالحكم الشرعي عالما بالحال. فهذا هو الشرط الأول، لا يقع شيء من تلك المفسدات للصيام إلا إذا توفرت ثلاثة شروط: الشرط الأول العلم، والشرط الثاني الذكر، والشرط الثالث القصد. الشرط الثاني هو أن يكون ذاكرا، وضد الذكر النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال تعالى: قد فعلت. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا متفق عليه. فإذا كان الإنسان ناسيا فلا شيء عليه، لابد أن يكون عالما بالحكم الشرعي عالما بالحال أي بالوقت، ولابد أن يكون ذاكرا غير ناس. فإن لم يكن عالما وكان جاهلا بالحكم الشرعي أو كان جاهلا بالحال أي بالوقت فإن صيامه لا يفسد، وكذلك إذا كان ناسيا غير ذاكر فإن صيامه لا يفسد أيضا. وأما الشرط الثالث فهو القصد، وهو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح سواء كان مكرها أم غير مكره، لقول الله تعالى في المكره على الكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان حكم الكفر يغتفر عند الإكراه، يعني لو أكره إنسان على أن يكفر فكفر تحت وطأة الإكراه فإنه مغفور له. فإذا كان حكم الكفر يغتفر بالإكراه فما دونه يغتفر من باب أولى. فإذا أكره إنسان على الفطر وهو صائم فأفطر فإنه يكون صائما ولا قضاء عليه. والحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك، لأنه لم يستطع أن يتحرز منه، فكأنما أكره عليه ولم يتقصد هو إلى شيء من ذلك. وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعا للإكراه فإن صومه صحيح لأنه غير مختار. وكذلك لو احتلم فأنزل وهو نائم في نهار رمضان فإن صومه صحيح لأن النائم لا قصد له. وكذلك لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها هي صحيح لأنها غير مختارة ولا قضاء عليه ولا كفارة. فإذا لابد من توفر هذه الشروط مع وجود المبطل المفسد للصيام حتى يعد المبطل المفسد للصيام مبطلا مفسدا للصيام. فلا بد من العلم، ولا بد من الذكر، ولا بد من القصد. وهذا كلام متين ينبغي أن يحفظ. وها هنا مسألة ينبغي أن يتفطن لها الإنسان، وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يترتب على جماعه 5 أمور. إذا أفطر الرجل بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه، لأننا لو قلنا إذا أفطر الرجل بالجماع في نهار رمضان وسكتنا نقول لعله يكون في سفر فلا شيء عليه حينئذ، فتكون الرخصة موجودة فلا يترتب على جماعه شيء وعليه القضاء. ولكن عندما نقول والصوم واجب عليه فإنه يترتب على جماعه 5 أمور: الأول الإثم، قد أثم بما صنع، والثاني وجوب إمساك بقية اليوم، لأن كل من أفطر بعذر غير شرعي وجب عليه أن يتم الصيام إلى الليل. وأما الأمر الثالث ففساد صومه،
وأما الأمر الرابع فالقضاء أن يأتي بيوم مكان اليوم الذي جامع فيه. والأمر الخامس الكفارة، وهو أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين تتابعا حقيقيا، بحيث إذا اختل التتابع ولو في اليوم قبل الأخير فإنه يستأنف ويبدأ صيام شهرين متتابعين متتاليين من جديد. فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكين. ولا فرق بين أن يكون عالما بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهلا، لأنه عالم بالحرمة ولكن هو لا يدري الحكم. يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان والصوم واجب عليه ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه، لا يدري الحكم المترتب على الفعل، لا أنه لا يدري أن الجماع في نهار رمضان غير مفطر، فإن هذا لو كان جاهلا بهذا الحكم فله شأن آخر، ولكن الجهل ها هنا مصبوب على أنه لا يدري ما يجب عليه في هذا الجماع. فإذا جامع في صيام رمضان والصوم واجب عليه ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه، فإنه تترتب عليه أحكام الجماع السابقة، الإثم ووجوب إمساك بقية اليوم وفساد الصيام والقضاء والكفار، لأنه تعمد المفسد، وتعمده المفسد يستلزم ترتب الأحكام عليه. بل في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. هو يعلم الحرمة، يعلم أن هذا مفسد للصيام، ولذلك جاء يشتكي إلى رسول الله، ولكنه لا يعلم الحكم المترتب على العمل الذي جاء به. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، مع أن الرجل لا يعلم هل عليه كفارة أو لا، هو لا يدري ما عليه، كان جاهلا بالحكم المترتب على الفعل الذي فعله، لا أنه كان جاهلا بحكم الفعل الذي فعله، وكان يعلم أن هذا مفسد، ولذلك جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما يترتب على هذا المفسد فكان لا يعلمه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالكفارة مع أنه كان جاهلا بما يجب عليه عند الإتيان بهذا المفسد. قال: وفي قولنا والصوم واجب عليه احتراز عما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا، فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله في رمضان وهما صائمان ثم يجامع أهله، فإنه ليس عليه كفارة، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه، إن شاء أتمه وإن شاء أفطر وقضى. فهذا أمر من الأمور العظيمة في قواعد أهل العلم وينبغي أن تتحفظ. سؤال من الأسئلة التي تعرض كثيرا، وهو: ما حكم استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم، وهل يفطر إذا استخدمه؟ ما حكم استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم، وهل يفطر؟ هل يفطر هذا البخاخ؟ هل يفطر؟ الجواب: هذا البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة، فحينئذ نقول لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك، لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء، لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول، ولا يصل منه جرم إلى المعدة، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك. فاستعمال البخاخة التي تكون لضيق النفس وضيق التنفس في نهار رمضان لا شيء فيه، ومن فعل ذلك في نهار رمضان فصيامه صحيح ولا يبطل صيامه باستعمال ذلك البخاخ لضيق النفس. مرة حكم القيء، هل القيء مفطر؟ إذا قاء الإنسان متعمدا فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر، والدليل على ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض.
وهذا أخرجه أبو داود والترمذي. وأما إن غلبه القيء فإنه لا يفطر. فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج، وهذا مهم في التفصيل، لو أحس الإنسان أن معدته تموج يعني ما يسمى بالغثيان، وأنه يهم بأن يتقيأ، فإذا أحس بذلك وأحس أن معدته ستخرج ما فيها نقول له لا تمنعه ولا تجذبه. بأي معنى؟ يعني قف موقفا حياديا، لا تستقئ ولا تمنع القيء، وإنما قف موقفا حياديا. فتقف موقفا حياديا إذا أحس بالغثيان وأن معدته تموج وأنها توشك أن تخرج ما فيها، فإنه يقف موقفا حياديا، لا يحاول أن يمنعه ولا يجذبه من أجل أن يدفعه، ولكن يقف الموقف الحيادي. لماذا؟ لأنه إن استقاء أفطر، وإن منع تضرر، فحينئذ يدع المعدة تجري على ما يريد لها ربها تبارك وتعالى من أمر يكون، وحينئذ لو وقع القيء فإنه لا يضره وصيامه صحيح. فالذي يذرعه القيء صيامه صحيح، والذي يستقيء عليه القضاء، والذي يجد أن معدته تموج ويحس بالغثيان وأن معدته توشك أن تخرج ما فيها، فإنه يقف الموقف الحيادي، لا يمنعه، يعني لا يمنع هذا القيء، ويجتهد في منعه، ولا هو أيضا يجذبه ويسهل له الخروج يعني للقيء، وإنما يقف الموقف الحيادي. لماذا؟ لأنه إن استقاء أفطر، وإن منع القيء تضرر، فحينئذ يدعه يخرج بغير فعل منه، فإنه لا يضره ولا يفطر بذلك. ما حكم خروج الدم من لثة الصائم؟ هل يفطر بذلك أو لا يفطر؟ الجواب: الدم الذي لا يخرج من المخرج الطبيعي على النحو المعهود، فإنه كما هو معلوم في مسألة الوضوء له حكمه. وأما الذي يخرج من مخرج غير معهود، الدم الذي يخرج من المخرج غير المعهود، فإنه لا يؤثر في مسألة الوضوء. وأما بالنسبة للصيام، فالدم الذي يخرج من الأسنان لا يؤثر على الصوم، لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن. وكذلك لو رعف أنفه، يعني سال الدم من الأنف، الرعاف والرعاف يقال في أكثر استعمالاته اللغوية للدم الذي يخرج من الأنف، الدم الذي يسيل من الأنف، لو رعف أنفه يحترز من ابتلاعه، فإنه ليس عليه حينئذ شيء ولا يلزمه قضاء. فإذا نزفت اللثة وخرج الدم من اللثة، الواجب عليه فقط أن يحترز من بلع هذا الدم ولا شيء عليه. وكذلك إذا رعف أنفه فسال الدم من أنفه، فيحترز من ابتلاع هذا الدم ولا شيء عليه ولا قضاء، وصيامه صحيح. إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد طلوعه، فما حكم صومها؟ صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، يعني إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر فدخل عليها الفجر في حال طهر فقد وجب عليها الصيام، وإن لم تتطهر إلا بعد طلوع الفجر. إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر. المهم أن تتيقن أنها قد طهرت قبل طلوع الفجر، أن تتيقن من ذلك، لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر. ولهذا كانت النسوة يأتين بالقطن لعائشة فيعرضن هذا القطن على عائشة رضوان الله عليها علامة للطهر، يعني الواحدة تضع قطعة من القطن أو القماش الأبيض النظيف تضعه في محل العفة منها، ثم تأتي به لعائشة تعرض عليها ذلك كرسف، فتقول لهن عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني تقول لهذه انتظري
لم تأتي القصة البيضاء بعد. هذا التحرز كان من الصحابيات رضوان الله عليهن ومن التابعيات، فكنا يأتينا بتلك القطع من القطن لعائشة رضوان الله عليها، يعرضن عليها ما هنالك لكي تقرر هل طهرت المرأة أم لم تطهر. فكانت تقول رضوان الله عليها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالمرأة عليها أن تتأكد.

الصلاة، فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها وقبل خروج الوقت، لأن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر، ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلا أكمل، يعني حتى لو طهرت بعد طلوع الفجر لا صيام عليها وعليها أن تصلي، فيلزمها الصلاة. وأما الصيام فإنها طهرت بعد طلوع الفجر، وكذلك التي طهرت قبل طلوع الفجر عليها أن تجتهد في أن تدرك وقت الصلاة قبل الخروج. فبعض النسوة يؤخرن حتى تطلع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلا أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ في رمضان وفي غيره، لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ولها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة. لا يخفى عليك أنها إن أخرت الاغتسال وقد طهرت قبل الفجر ونوت الصيام، لا يخفى عليك أنها لو أخرت التطهر إلى ما بعد طلوع الشمس فإن ذلك لا يؤثر سلبا في صيامها. فالكلام الآن ليس في الصيام وإنما في الصلاة. فلو طهرت قبل الفجر ونوت ثم اغتسلت قبل شروق الشمس أو بعدها فهذا لا يؤثر في الصيام. وأما إذا ما طهرت قبل الفجر أو بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فقد وجب عليها أن تصلي الوقت، لأن العذر قد زال، العذر قد زال، فعليها أن تصلي الوقت. فإن تأخرت بالغسل بالتطهر الذي يبيح لها الصلاة من بعد ما كانت في حالة الحيض على تلك الصورة التي تمنعها من الصلاة وقد زالت، إن تأخرت إلى ما بعد طلوع الشمس فقد أخرت الصلاة عن وقتها. فماذا تصنع؟ بعض النسوة يريدن أن يتأنقن وأن تأخذ وقتا من أجل أن يكون الغسل أكمل وألطف وأنظف وأطهر إلى غير ذلك من ما تتمحك به بعض النسوة، ولكن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ولها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة. الغسل الواجب يعني أن تنوي وتعمم الجسد بالماء، وفي حال الحيض يجب عليها نقض ضفائرها، وأما في حال الجنابة فهو على السعة فهي لا تنقض ضفائرها، وإنما في حال الحيض والنفاس عندما تريد المرأة أن تتطهر فإنها تنقض ضفائرها. فماذا تصنع؟ يصل الماء إلى أصول الشعر، تعمم الجسد بالماء، لا تلتفت إلى السنن هنا من أجل أن تختصر الوقت، من أجل أن تصلي الصلاة في وقتها. فإذا طلعت الشمس فلتفعل ما شاءت بلا حرج. والمرأة الحائض مثلها كذلك في هذا مثل من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، يعني كان عليها الجنابة قبل أذان الفجر وطلع عليها الفجر وهي على الجنابة، فلا حرج عليها أيضا وصومها صحيح. كما أن الرجل لو كان عليه جنابة من الليل ولم يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر، يعني أدركه الفجر وهو جنب، وكذلك المرأة لا شيء وهو صائم، ولا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدركه الفجر وهو جنب، جنب من أهله لا من احتلام، صلى الله عليه وسلم، فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر. بعد طلوع الفجر يعني بعد دخول الوقت لا بعد طلوع الشمس. الرسول لم يكن يؤخر الصلاة عن وقتها صلى الله عليه وسلم، بل كان وهو صلى الله عليه وسلم كذلك إمام المسلمين، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بهم وينتظرونه، ولكن يطلع عليه الفجر يعني يدخل الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب والجماع وتحل فيه الصلاة، صلاة الصبح، يدخل هذا الوقت وهو جنوب من أهله، فيغتسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخرج من أجل الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما حكم قلع الضرس للصائم وهل يفطر ذلك؟ الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر. يقول فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر به. الحق أن الحجامة لا تؤثر أيضا،
لأن الحديث الذي

0: تمسك به الشيخ رحمة الله عليه، حديث منسوخ. ما حكم تحليل الدم للصائم؟ وهل يفطر؟ لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل التحليل. وللشيخ اجتهاد ها هنا ينبغي أن يتأمل فيه. يقول: لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل التحليل، لأن الطبيب قد يحتاج إلى الأخذ من دم المريض ليختبره، فهذا لا يفطر، لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة، فقاس على الحجامة أيضا. ولذلك هل سيؤخذ بالحكم الذي ترتب على ذلك القياس وما قيس عليه هو في أصل الشريعة غير معمول به لأنه منسوخ، وما بني على الباطل فهو باطل كما يقول العلماء؟ فلنرى. قال: يؤخذ منه دم للتحليل، دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطرا، والأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي، وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر بمثل هذا الدم اليسير. وأما أخذ الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثلا، فإنه إذا أخذ منه الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك. وعلى هذا فإذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد، إلا أن يكون المتبرع له في حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب، وقرر الأطباء أن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرع بدمه ويفطر ويأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته ويقضي هذا اليوم الذي أفطر. والحق أن هذا جميعا غير قائم على أساس، لأن الشيخ لما فرق بين الدم الكثير الذي يؤخذ والدم القليل قاس الكثير على الحجامة فمنع، لأنه يمنع الحجامة في الأصل ويقول بأنها مفطرة، وترك اليسير. ولا خلاف عندما يتهاوى الاعتماد على أثر أفطر الحاجم والمحجوم لأنه منسوخ، عندما يتهاوى الاعتماد على هذا الدليل فنعود إلى سؤال: ما الفرق بين الدم الكثير والدم القليل عند أخذه؟ لا شيء، العلة واحدة أنه أخذ منه دم. الشيخ فرق بين القليل والكثير لحديث الحجامة أفطر الحاجم والمحجوم وهو منسوخ، فلننسى هذا ولنعود إلى أصل المسألة: هل هنالك إباحة لأخذ الدم من الوريد أو ليس هنالك إباحة؟ الشيخ يقول إن الأمر في الأصل لا شيء فيه ولا دليل يمنعه، وأجاز هو أخذ الدم اليسير من أجل التحليل، لا فرق بين القليل والكثير، لأن الفرق بين القليل والكثير ليس له مسوغ ولا دليل شرعي، وإنما الدليل الشرعي كان عند الشيخ في قياسه على مسألة الحجامة، وهي مما لا يقاس عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع الحرج فيها، وأصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتيا بها بنفسه في نهار رمضان، وكان صائما محرما صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الأول منسوخ وهو أفطر الحاجم والمحجوم، لما مر على رجل يحجم أخاه فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. شيء آخر أن الشيخ لما التفت إلى العلة التي قاس عليها، لأنه لم يقس على ذات النص وإنما على الحكمة أو العلة المفهومة من النص وليست بلازمة للنص، لأن الشيخ عندما قال إن الدم الكثير الذي يؤخذ من المحجوم هو السبب في أن صيامه قد بطل عليه، فنقول: فما تقول في الحاجم ولم يؤخذ منه شيء؟ هل تسري عليه نفس العلة؟ إن العلة بالضد من تلك العلة، لأنهم يقولون لأنه لعله وهو يسحب الدم في الأنبوب من المحجوم يدخل شيء من الدم إلى جوفه، فهذا التعليل بضد التعليل الأول، هذا يأخذ دما وهذا يعطي دما، فإذا لا يقال ولا يستند على هذا الكلام من أنه لا يتبرع بالدم في نهار رمضان، ومن تبرع بالدم في نهار رمضان لمن يحتاجه فإنه يفطر بقية يومه ويأكل ويشرب، لأنه أفطر بعذر شرعي من ضرورة ملحة ثم يقضي، لا شيء من هذا كله يلزمه. وإنما لو تبرع بالدم في نهار رمضان فلا شيء عليه، بشرط ألا يضره ذلك، ولو ضره فإنه لا يؤثر في صيامه، وإنما يتعلق به إثم من ناحية أخرى، وأما الصيام فلا شيء فيه. والشيخ نفسه رحمة الله عليه أشار إلى هذا فقال: الأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي، والدليل الذي أتى به محجوج منقوض بمسألة النسخ التي مر ذكرها. إذا استمن الصائم فهل يفطر بذلك وهل تجب عليه الكفارة؟ إذا استمن الصائم فهل يفطر بالاستمناء وهل تجب عليه الكفارة؟ إذا استمن الصائم فأنزل أفطر ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه وليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع وعليه التوبة مما فعل، فعليه القضاء، فمن استمنى فعليه القضاء. في تمام المنة قال الشيخ إنه لا قضاء عليه، وهذا الكلام ينقضه أيضا الحديث القدسي عند ابن ماجه وغيره في قول ربنا تبارك وتعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. والطعام والشراب من المفطرات كما هو معلوم، وكذلك هذه الشهوة تكون مفطرة لمن أتى بها، ومر أن الشهوة ما هي إلا الماء الدافق، إخراج الماء بدفق ولذة، فلو حدث ذلك فهو مفطر لا محالة لكلام الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصحيح: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله. فالقول بأن الاستمناء لا يؤثر بالسلب في الصيام قول محجوج مدفوع أيضا بهذا الحديث. فإذا استمنى الصائم فأنزل أفطر ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه وليس عليه كفار، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع وعليه التوبة، لأن اليوم الذي أفطر لن يقوم مقامه شيء، هو يقضيه فيما بعد، هو قضاء، فحينئذ تسقط المطالبة، المطالبة بما أفسده، وكذلك الشأن في القضاء، ولكن يقوم مقامه لا يمكن أن يقوم مقام اليوم الذي أفسده. وأما الحديث أنه لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه فحديث ضعيف لا تقوم به حجة. ما حكم شم الطيب للصائم؟ شم الطيب للصائم لا بأس به سواء كان دهنا أم بخورا شمه، لكن إذا كان بخورا فإنه لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف فيكون مفطرا كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه دون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به. ولعل هذا يمكن أن تستخدمه إلى أدلة أخرى كثيرة في الرد على من قال إن التدخين لا يبطل الصيام، هذه البدع التي يخرجون عليها في كل يوم ويبلبلون بها أفكار المسلمين. ما الفرق بين شم البخور وبين القطرة، حيث يفطر بشم البخور ولا يفطر بالقطرة يجدها في حلقه؟ يعني إذا شم البخور استنشقه، استنشق دخانه أفطر، وأما إذا قطر في عينه فوجد طعم القطرة في حلقه فإنه لا يفطر، مع أن هذا الذي حدث عند القطر في العين له جرم هو أكبر وهو أكثر إحساسا به، يعني الإنسان يحسه إحساسا قويا يفوق الإحساس بمسألة الجرم الذي يكون في دخان البخور ثم بعد ذلك ينعقد من أجل أن ينزل في المعدة إلى غير ذلك. قطرة تحس بشيء مادي في حلق، فما الفرق؟ قال: الفرق بينهما أن الذي يستنشقه قد تعمد أن يدخله إلى جوفه، وأما القطرة فإنه لم يقصد أن تصل إلى جوفه، وإنما قصد أن يقطر في أنفه في الخياشيم فقط، وهو الآن يتكلم عن القطرة في الأنف، حتى لو وضع القطرة في الأنف ثم وجد طعمها في حلقه مر ذكر ذلك. إذا كان يقصد أن يجد ذلك في حلقه فقد أفطر، وأما إذا كان غير عامد ولا قاصد فإنه لا يفطر. ويوضح ذلك هذا السؤال: ما حكم قطرة الأنف والعين والأذن للصائم؟ قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر، لما جاء في حديث لقيط بن صبرة حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر. فهو يفرق بين نوعين من القطرة يكونان في الأنف، بين ما يصل إلى المعدة وبين ما لا يصل إلى المعدة من قطرة الأنف فإنها لا تفطر. هناك ما يسمى بأنبوب رايل، وهو يستخدم عند عدم القدرة على استخدام الفم في الطعام والشراب. في بعض الحالات عند بعض المرضى لا يستطيع أن يتناول الطعام والشراب، فيدخل أنبوب عن طريق الأنف ليصل إلى المعدة ويغذى منه المريض. لا شك أن الشيخ لا يقصد هذا، لأن هذا مفطر، ولا يقال إنه دخل عن طريق الأنف وإنما دخل إلى المعدة، ولو كان عن طريق الأنف ثم هو مفطر لشيء آخر، وهو أنه يقوم مقام الطعام والشراب، هذه تغذية حقيقية وهي سوى ما يؤخذ عن طريق الأوردة، هذه تغذية حقيقية بطعام وشراب يدخل إلى المعدة بذاته أو يدخل إلى المعدة بذاته. فالشيخ يفرق بين ما يتعمد الإنسان أن يدخله من أنفه إلى معدته أو إلى حلقه، وبين ما لا يتعمد أن يقطره في أنفه ليصل إلى حلقه أو إلى معدته. وأما قطرة العين ومثلها أيضا الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست منصوصا عليها ولا هي بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفذا للأكل والشرب، وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسام الجلد. وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان لو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بذلك رحمة الله عليه. هم لاحظوا أمرا وهو علمي محض، فالإنسان لو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بذلك. قد يحدث امتصاص عن طريق هذه المنطقة، فإذا وضع الشيء عليها فإنه يحدث بعض الامتصاص ويجد طعمه في حلقه. فقال لو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، لأن ذلك ليس منفذا عليه، لا يكون من اكتحل أو قطر في عينه أو قطر في أذنه مفطرا بذلك ولو وجد طعمه في حلق. ومثل هذا أيضا لو ادهن الصائم بدهن للعلاج أو لغير العلاج فإنه لا يضر، وكذلك لو كان عنده ضيق نفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس فإنه لا يفطر بذلك، لأن ذلك لا يصل إلى المعدة فلا يكون أكلا ولا شربا. يقال لك إن الدخان في حالة التدخين لا يصل إلى المعدة أيضا إلا إذا حبس، وأما الذين يدخنون تدخينا طبيعيا فإن الدخان لا يصل إلى معداتهم. فلماذا يقال هنا إن هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل النفس لا يفطر به، أو لا يفطر به من يفعله، لأن ذلك لا يصل إلى المعدة فلا يكون أكلا وشربا، ولا يقال مثله في حال الدخان. وفي حال الدخان هو أصلا محرم كما هو معلوم. والأمر الثاني أنه يمكن أن تستدل بالأدلة التي استدل بها الفقهاء فيما يتعلق بمسألة البخور، فيما يتعلق بمسألة البخور ومسألة الانعقاد وغير الانعقاد. وإن خرج عليك بعض الذين يعملون في بعض معامل التحليل يقولون لك قد حللنا فلم نجد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما حكم التبرد للصائم؟ التبرد للصائم جائز لا بأس به، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم، وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود رحمة الله عليه. وكان ابن عمر يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة أو العطش، ربما وضعه على رأسه. الرطوبة لا تؤثر لأنها ليست ماء يصل إلى المعدة، فلو استخدم الإنسان أمثال هذه الأشياء للابتراد ولكسر حدة ما يجده من الحر والعطش فصنع ذلك، سواء أتى بثوب فبله ماء فوضعه على رأسه أو على جسده أو اغتسل، فإنه لا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه هل يفطر بذلك؟ إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر، لأنه لم يتعمد ذلك. وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية؟ لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها، إلا البخور فلا يستنشقه، لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان. هل الرعاف يفطر؟ الرعاف والرعاف لغتان، هو الدم الذي يسبق الأنف، والرعاف لا يفطر ولو كان كثيرا لأنه بغير اختيار صاحبه، ولكن عليه أن يجتهد في ألا ينزل شيء من ذلك إلى معدته. نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيها قسم يسمى الإمساك، وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة، فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟ هذا من البدع وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلاف، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. متفق عليه. فهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله عز وجل فيكون حينئذ باطلا، وهو من التنطع في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيح. من غربت عليه الشمس وأذن المؤذن وهو في أرض المطار فأفطر، وبعد إقلاع الطائرة رأى الشمس، لما ارتفعت الطائرة وعلت رأى الشمس، فهل يمسك؟ الجواب على هذا أنه لا يلزم الإمساك، لأنه حان وقت الإفطار وهو على الأرض، فقد غربت الشمس وهو في مكان غربت منه الشمس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أخرجه البخاري. فإذا كان قد أفطر من غربت عليه الشمس وهو في أرض المطار فقد انتهى يومه، فإذا انتهى يومه فإنه لا يلزمه الإمساك إلا في اليوم التالي ولم يأتي بعد، فلماذا يمسك؟ وعلى هذا فلا يلزم الإمساك في هذه الحال، لأن الفطر كان بمقتضى دليل شرعي، فلا يلزم الإمساك إلا بدليل شرعي ولا دليل. الذي يكون على أرض المطار قبل الإقلاع وغربت الشمس فأفطر، ثم لما أقلعت رأى الشمس لم تغرب بعد، هذا لا شيء عليه. ما حكم بلع البلغم أو النخامة للصائم؟ البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولا واحدا في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها تفطر إلحاقا لها بالأكل والشرب، ومنهم من قال لا تفطر إلحاقا لها بالريق، فإن الريق لا يبطل الصوم حتى ولو جمع الرجل ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد. وإذا اختلف العلماء فماذا نصنع؟ المرجع إلى الكتاب والسنة. وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها، فالأصل عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر. والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت من الفم فليخرجها سواء كان صائما أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصيام على المستفتي. فإذا كما ترى ليس عندنا دليل، والأصل عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة غير مفطر. هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟ لا يبطل الصوم بتذوق الطعام إذا لم يبتلع، ولكن ينبغي ألا يفعل ذلك إلا إذا دعت الحاجة إليه. وفي هذه الحالة لو دخل منه شيء إلى بطنه بغير قصد فصومه لا يبطل ما دامت قد دعت إليه الحاجة. وفي هذا نص لم يذكره الشيخ، علقه البخاري في صحيحه ووصله ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم، يعني لا بأس وهو صائم أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه. فهذا إذا دعت إليه ضرورة فلا شيء، إذا احتاج إليه أو احتاجت إليه المرأة فلا شيء، ولكن يجتهد ألا يدخل حلقه منه شيء. هل تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد الصيام؟ لو تحدث الإنسان بكلام حرام في نهار رمضان هل يفسد صيامه؟ إذا قرأنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم، وهي التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى. والتقوى هي ترك المحارم، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحذور المنهي عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري في صحيح. وعلى هذا يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال، فلا يغتاب الناس ولا يكذب ولا ينم بينهم ولا يبيع بيعا محرما ويجتنب جميع المحرمات. وإذا قام الإنسان بفعل المأمورات وترك المحرمات شهرا كاملا فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام. ولكن المؤسف أن كثيرا من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم ويوم فطرهم، فهم على العادة التي هم عليها من الأقوال المحرمة من كذب وغش وغيره، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم، وهذه الأفعال لا تبطل الصوم، هذه الأفعال لا تبطل الصوم، ولكن تنقص أجره، وربما عند المعادلة بين الأجر والوزر تضيع أجر الصيام أصلا. مر حديث البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة الزور: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فما هي شهادة الزور؟ وهل تبطل الصيام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فهل شهادة الزور إذا وقعت تبطل الصيام؟ شهادة الزور من أكبر الكبائر، وهي أن يشهد الرجل بما لا يعلم. شهادة الزور أن يشهد الرجل بما لا يعلم، أو أن يشهد الرجل بما يعلم خلافه. الناس تقصر شهادة الزور على أن يشهد الرجل بما يعلم خلافه، لا، يدخل في شهادة الزور أن يشهد الرجل بما لا يعلم، هذه شهادة الزور أيضا، أن يشهد بما لا يعلم وأن يشهد بما يعلم خلافه. أن يشهد الرجل بما يعلم خلافه، بما يعلم خلافه يشهد شهادة الزور، أو يشهد بما لا يعلم، يعني يستدعى من قبل أحد بأجر أو بغير أجر لكي يقول كلاما لا يعلمه، فهو شاهد زور. أو أن يشهد بضد ما يعلم فهو أيضا شاهد زور. فهذا من أكبر الكبائر ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم، وكان متكئا فقعد، فاعتدل صلى الله عليه وسلم وأخذ يرددها محذرا منها منفرا من الاقتراب من حرمتها، حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. أنها تقلب الحقائق، تغير الأمور وتضيع الحقوق. فقال مع ذلك هي لا تبطل الصيام ولكنها تنقص أجره. فإذا شهادة الزور من أكبر الكبائر أن يشهد الرجل بما لا يعلم أو بما يعلم خلافه، لا تبطل الصيام ولكنها تنقص أجره. ما هي آداب الصيام؟ من آداب الصيام لزوم تقوى الله تبارك وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري. ومن آداب الصيام أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس، لا سيما في رمضان، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلهو أجود من الريح المرسلة حينئذ صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة والنظر المحرم والاستماع إلى الشيء المحرم وغير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يجتنبها ولكنها في حق الصائم أوكد. ومن آداب الصيام أيضا أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. ومن آدابه أيضا أن يعجل الفطر وأن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هل عند الفطر دعاء مأثور؟ وهل يتابع الصائم المؤذن أم يستمر في فطره؟ يعني إذا دخل الوقت وغربت الشمس يفطر، فهو يفطر على تمرات، على رطبات، على حثوات من ماء، في أثناء وقوع هذا الفطر منه يؤذن المؤذن، هل يستمر في فطره أم يتوقف ويتابع المؤذن في أذانه؟ الأول، هل هنالك دعاء مأثور يقال عند الإفطار؟ معلوم أن الدعاء عند الإفطار موطن من مواطن إجابة الدعاء، لأنه في آخر العبادة، ولأن الإنسان أشد ما يكون غالبا من ضعف النفس عند إفطار، وكلما كان الإنسان أضعف نفسا وأرق قلبا كان أقرب إلى الإنابة والإخبات لله عز وجل. الدعاء عند الإفطار قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ماجه والحاكم وابن السني في عمل اليوم والليلة والطيالسي إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، دعوة مستجابة عند الفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وابن ماجه وابن حبان ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. فالدعاء عند الفطر دعاء في وقت هو مظنة الإجابة فيه للداعي، فالإنسان يجتهد. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا هو الدعاء الثابت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث حديث حسن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الإنسان ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ويدعو بما شاء، يدعو بما شاء، له دعوة مستجابة ما ترد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يدعو بما يخطر على قلبه عند الإفطار، فإنه موطن إجابة ومظنة قبول. وأما إجابة المؤذن والإنسان يفطر فهي مشروعة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثناء، فيمكن أن يجيب المؤذن وهو يفطر، ولا يشترط أن يكف عما في يديه من شغل أو ما في فمه من طعام وشراب من أجل أن يجيب المؤذن، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه، فأن يكون في بيت الخلاء أو غير ذلك من الأمور التي حضرها الشرع في تلك الحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
2: إلى متى هذا الخلاف،
1: لفضيلة الشيخ
2: محمد ابن صالح العثيمين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، بالهدى بالعلم النافع ودين الحق بالعمل الصالح السداد الصواب، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 22 من شهر ربيع الثاني عام 1400 أن ألتقي بإخوان لنا في مدينة جدة في مسجد الأمير متعب، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. ولا يخفى علينا أيها الإخوة أننا نعيش منذ سنوات في يقظة مباركة ونهضة فعالة في التوجه إلى دين الله علما وعقيدة وعملا، وهذا هو الذي نرجوه من الله عز وجل، أن نجد من المسلمين من شبابهم وكهولهم وشيوخهم من يتوجهون هذا التوجه السليم الذي به سعادة الدنيا والآخرة، وبه نيل العزة والكرامة. وإن شئتم الدليل على هذا من كتاب الله ومن الواقع فالأمر واضح جدا ولله الحمد. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره أي ليعليه، لأنه مشتق من الظهر، والظهر هو العالي. إذن فهذا الدين لا بد أن يظهر على جميع الأديان. وبأي شيء يظهر؟ لا يظهر إلا برجاله، فرجال الدين هم الذين يظهر الله بهم الدين حتى يعلو على جميع الأديان، على دين اليهود وعلى دين النصارى وعلى دين المجوس وعلى كل من يتدين بدين فلا بد أن يظهر دين الإسلام عليه، لكن بشرط أن يمثله أهله تمثيلا صحيحا. وإن شئتم زيادة على ذلك من كتاب الله، فقد قال الله تعالى: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول الله عز وجل: وأنتم الأعلون، ولم يقل وأنتم العالون. والبصير باللغة العربية يعرف أن الأعلى اسم تفضيل يدل على أنه، أي الموصوف بهذه الصفة، فوق كل من تحته، فوقا ظاهرا، حتى وإن كان لمن تحته علو فإننا نحن أعلى منه. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ولكن متى نكون الأعلين؟ إنما نكون الأعلين إذا كنا مؤمنين، ولهذا قال: إن كنتم مؤمنين. أما من الواقع فإن من درس التاريخ، تاريخ الأمة الإسلامية في أول عصرها، تبين له ذلك جليا. الأمة الإسلامية في أول عهدها حين كانت متمسكة بدين الله ملكت مشارق الأرض ومغاربها، هزمت الروم، هزمت الفرس، هزمت الأقباط، هزمت كل من ناوأها. ولا يخفى على من درس التاريخ أن تاج كسرى، ذلك التاج العظيم، جيء به محمولا من المدائن إلى المدينة، إلى طيبة، إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تاج كسرى، ذلك التاج العظيم، جيء به محمولا حتى ألقي بين يدي رجل عليه ثياب مرقعة. لماذا؟ لأنه متمسك بدين الله عقيدة وقولا وعملا ودعوة وسياسة وسلطانا. ليس إيمانه بالتمني أو التحلي، ولكن إيمانه رضي الله عنه كان قد وقر في قلبه وصدقته أعماله. فلذلك ملكت الأمة الإسلامية حين تمسكها بدين الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. وهذا أمر يمكنكم الرجوع إليه في كتب التاريخ، مثل الكامل لابن الأثير، البداية والنهاية لابن كثير، وغيرهما من كتب المؤرخين. أيها الإخوة، إن هذا الدين الإسلامي يحتاج إلى رجال يعملون به عقيدة وقولا وعملا. ومن أكبر ما تكون به العزة أن يتفق المسلمون على دين الإسلام، يتبعون هدى الله لا يتبعون أهواءهم، لأن هدى الله هو الهدى، ولا يمكن للأمة أن تهتدي إلا بهدى الله. هدى الله مضمون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد من الله على هذه الأمة، من الله عليهم بالائتلاف بعد التفرق، ومن عليهم بالاتفاق بعد الاختلاف. فقال الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. تأمل يا أخي، أن الله أوصانا وصية خاصة بأن نذكر نعمة الله علينا حين كنا أعداء فألف بين قلوبنا. ولا شك أن الأمة إذا كانت أعداء أنها سوف تتفرق وسوف تهزم كما سيتبين فيما بعد. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جمع الأنصار بعد قسمة غنائم حنين، فإننا قرأنا وقرأ غيرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين وكانت غنائم كثيرة قسمها في المؤلفة قلوبهم وأعطى عطاء كثيرا كبيرا، صار في بعض الأنصار شيء من القلق وقالوا إن هذا الرجل وجد أصحابه فأعطاهم الغنائم أو كلمة نحوها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته لم يعنفهم ولم يؤدبهم، وإنما جمعهم عليه الصلاة والسلام جميعا، جمع الأنصار وحدهم وأمر أن لا يكون أحد يشاركهم في هذا الاجتماع، ثم وعظهم موعظة أوجبت سكب دموعهم على لحاهم رضي الله عنهم. ذكرهم بنعمة الله فقال لهم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. هذه أكبر نعمة، أن يكونوا ضالين فيهديهم الله برسوله عليه الصلاة والسلام. قالوا الله ورسوله أمن. قال ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي. قالوا الله ورسوله أمن، عالة يعني فقراء فأغناكم الله بي. قالوا الله ورسوله أمن. قال ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. قالوا الله ورسوله أمن. فقرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه النعم الثلاث عليهم حتى أقروا بها وقالوا الله ورسوله أمن. فتأمل كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام الإلفة بعد التفرق في مقابلة الضلال بعد الهدى، والفقر بعد والغنى بعد الفقر، في مقابلة الهدى بعد الضلالة والغنى بعد الفقر والائتلاف بعد التفرق. إذن هذه النعمة، أعني نعمة اتفاق الأمة الإسلامية، من أكبر النعم عليها. وإذا كانت من أكبر النعم فإنها جديرة بأمرين: الأمر الأول الحرص التام من بني الإسلام على الاتفاق وعدم الاختلاف، وأن تكون كلمتهم واحدة كما أن دينهم واحد، أن يكون هدفهم واحدا كما أن سعيهم لنصرة الدين حسب ما عندهم من الاعتقاد واحد. أما الأمر الثاني فإن عليهم أن يحققوا هذه الوحدة بتجنب كل ما يثير الشقاق والنزاع والبلبلة، لأن التعرض لمثل ما هذه الأمور، أعني ما يثير الشقاق والنزاع والبلبلة، لا شك أنه تحطيم للأمة الإسلامية. ولقد جاءت النصوص الكثيرة على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل في أسباب الفرقة، جاءت بالنهي عن التفرق. فلنستمع إلى قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من القائل ولا تكونوا كالذين تفرقوا؟ من؟ الله. الله هو الذي نهانا أن نتفرق ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا. وهذا يدل على أن التفرق في دين الله مشابهة للكفار الذين سبقونا فتفرقوا. ولكن تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. انتبه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا في الدين. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ولنعد الآية من أفواهكم فمن حفظها لنا؟ من يحفظ هذه الآية؟ وما تمام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فبدأ بأول الرسل وآخر الرسل ثم ثنى بمن بينهما. ما وصى به نوحا وهو أول الرسل، والذي أوحينا إليك ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر الرسل، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله تعالى لنبيه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فهذه آيات من كتاب الله عز وجل كلها تحذر من التفرق في دين الله، لأنه لا فلاح للأمة مع تفرقها أبدا. وإن أعداء الله من الكفار والمنافقين، وأقول المنافقين وسموهم ما شئتم من التسمية، كل من يظهر أنه صديق للإسلام وأنه يعز الإسلام وعمله بخلاف ذلك فإنه منافق. وإن كان هناك تسميات عصرية لهؤلاء المنافقين فأنا لا يهمني التسمية، الذي يهمني المعنى. كل من أظهر أنه مسلم ولكنه بالعكس فهو منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، المنافقون في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. إني أقول إن أعداء الإسلام من الكفار الخلص والمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يفرحون فرحا كبيرا إذا وجدوا من الأمة الإسلامية تفرقا، ولا سيما إذا كان هذا التفرق ممن ينتسب إلى العلم، ولا سيما إذا كان هذا التفرق من شباب الأمة الذين هم أمل الأمة بعد الله عز وجل. إن أعداءنا يا إخواني يحبون أن نتفرق، يفرحون بذلك، لأننا إذا تفرقنا كفيناهم مؤونة الفشل الذي يريدون. إذا كان بعضنا يضلل بعضا أو يكفر بعضا أو يكره بعضا فهذا هو الذي يريده منا أعداؤنا. فلماذا نتفرق ولماذا نختلف على مسائل لا توجب أن تختلف القلوب؟ ونحن نضرب لهذا مثلا أو أكثر حسب ما نقيده الآن، ولا حرج أن نستعين أن يستعين بعضنا ببعض فيما هو على الساحة من الخلافات. فمثلا حينما حصل أو حينما حصلت أزمة الخليج وجاءت القوات المشتركة تنازع الناس تنازعا كبيرا عظيما واختلفوا اختلافا متباينا ليس في بلادنا هنا فقط ولكن حتى في البلاد الأخرى وتنازعوا وصار أحد يقدر في ذهنه ما يقدر والآخر يقول بلسانه ما يقول حتى إن الأخوين الشقيقين ربما يكره بعضهم بعضا في هذه المسألة أو من أجل هذه المسألة. وما الذي حدث؟ صار فيما نعتقد صار الخير فيما قدر الله عز وجل. انتهت الأزمة ونحن خصوصا في البلاد السعودية قد سلم كثير مما كنا نخشاه من قبل. الدمار الذي كنا نخشاه من قبل لم يكن على حسب ما خشيناه. الأزمات الاقتصادية لم تكن ولله الحمد. النفوس البشرية الذي كنا نظن أن تكون هذه الحرب حربا طاحنة لم يحصل منها شيء ولله الحمد. والقوات الأجنبية حسب ما بلغنا في آخر الإحصائيات أنه لم يبق إلا نحو 30,000 بعد أن كانوا أكثر من 500,000. ونسأل الله أن يعجل برحيل الباقي وأن يرزقنا الاكتفاء بذاتنا. هذه الأزمة كما يعلمها من عاش منكم صارت أزمة نفسية بين أهل الخير بين الشباب الذي لا نشك في نصحهم لكن تختلف الآراء. ومع الأسف أنه يحصل من هذا الاختلاف في الرأي اختلاف في القلوب. والاختلاف في الرأي لا يعاب على الإنسان لأن الإنسان بشر قد يدرك من الشيء ما لا يدركه الآخر وقد يخفى عليه من الشيء ما لا يخفى على الآخر. لكن الذي يؤلمنا ويعصر قلوبنا أن يؤدي هذا الاختلاف في الرأي إلى اختلاف القلوب ويكون بعضنا لبعض عدوا يكرهه ويكره نصرته ويكره كل ما يسره. وهذه الأزمة لو أننا تعقلنا وفكرنا في الأمر وسلمنا الأمر إلى من هو أجدر به منا ومن هو حريص كل الحرص على سلامة البلد لكفينا هذا الاختلاف وسلمنا منه. ثم جاءت أزمة الجهاد في أفغانستان وحصل ما قدره الله عز وجل من الأحداث المؤلمة التي لا يمكن أن نصل فيها إلى حقيقة الواقع وذلك لأن الأخبار متضاربة كل ينقل ما شاء. فجاءت هذه الأزمة وفرقت الناس وشتتتهم حتى إن بعض الناس حصل عنده من هذه الأزمة ما قد يكون سببا لشغل ذمته في كونه يتعرض لأديان الآخرين وعقائد الآخرين. وهذا لا شك خطر على الإنسان في دينه أن يرمي أحدا بالكفر وهو بريء منه لأن من رمى أحدا بالكفر وهو بريء منه رجع عليه والعياذ بالله. فلعله يختم له بسوء الخاتمة فيموت كافرا. لأن مسألة التكفير ليست بالأمر الهين مسألة التكفير عظيمة جدا، فالتكفير ليس إلينا ولكنه إلى الله ورسوله، ولا يحل لنا أبدا أن نحكم على شخص بالكفر إلا إذا كان لنا مستند من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن مع الأسف أن هذه الأزمة صارت حربا كلامية طاحنة بين إخواننا الذين لا نشك في

وصبر ولم يتعجل لكان خيرا له. ولقد حدثني الذين ذهبوا إلى هناك وقالوا إن الصراع الكلامي الموجود هنا عندنا في السعودية أكثر وأكبر بكثير من الصراع الموجود هناك، وهذا شيء يؤسف له. الذي يجب علينا تجاه هذه الأمور أن لا ننقل مشاكل العالم إلى بلادنا إلا على وجه يحصل به الحل إلا على وجه يحصل به الحل بهدوء وطمأنينة وإخلاص وصدق نية. أما أن يكون بعضنا يضلل بعضا أو يكفره أو يختلف الخطباء على المنابر فلا شك أن هذا خطأ وليس من السبيل الصحيح. السبيل الصحيح أن نتثبت وأن نكل الأمر إلى من يمكنه أن يتحقق في الأمر، حتى إذا تكلمنا ونحن في طمأنينة من سلامة ألسنتنا وسلامة ذممنا. وأما أن نجعل هذا الأمر الذي وقع بين الأفغانيين مثارا لتفرقنا نحن بدون أن يكون هناك مستند فإن هذا غير مقبول إطلاقا. وليعلم أن من الخطأ أن يأخذ الإنسان القول من جانب واحد. أقول ليعلم أنه من الخطأ أن يأخذ الإنسان القول من جانب واحد، لأنك إذا أخذته من جانب واحد أخطأت على الجانب الثاني وحكمت بغير العدل. وانظروا إلى قصة وقعت على نبي من الأنبياء، أخذ بها من جانب واحد فتنة من الله عز وجل. ما هذه القصة؟ لا، قصة داود قال الله تعالى فيها: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة. القصة: كان داود عليه الصلاة والسلام يعبد الله كثير العبادة، فدخل محرابه، والمحراب مكان الصلاة. دخل المحراب وأغلق عليه الباب، وهو حاكم بين الناس، والحاكم بين الناس لا ينبغي له أن يغلق بابه دون الناس. جاء الخصمان فوجدوا الباب مغلقا، وكانت قضيتهم عاجلة، فماذا صنعوا؟ إيش؟ تسوروا المحراب، يعني أنهم دخلوا المحراب من السور لا من الباب. والله تعالى يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. دخلوا عليه ففزع منها، ووجه الفزع ظاهر لأن الرجل مغلق بابه، فإذا تسور عليه أحد فلا بد أن يخاف، فزع. فقالوا لا تخف، أزالوا عنه الخوف. خصمان، وأقف قليلا هنا لأسأل أهل النحو: كيف قال خصمان بعد قوله لا تخف

0: والمعروف أن اللغة المشهورة نصب المثنى بالياء، وهنا جاءت الآية الكريمة خصماس، فما هو جواب هذا الإشكال؟ من يعرف؟ نعم نعم، نعم نعم. طيب عندنا قولان في المسألة. القول الأول يقول هذه على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا، ولو جاءت على اللغة المشهورة لقال لا تخف خصمين، هذا على تقدير جواب الأخ. الثاني يقول إن خصمان خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير نحن خصمان، فأيهما الأصح؟ الأصح الثاني. والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وإلزام المثنى الألف مطلقا ليست هي اللغة المشهورة عند العرب، ولا يحمل القرآن عليها. على كل حال خصمان هذه خبر مبتدأ محذوف، هذه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير نحن خصمان. داود عليه الصلاة والسلام، انتبه أخ عشان نشوف القصة الشاهدة لما نقول أو لا. داود لما ذكرت له القصة قال له إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجها، إلى آخر القصة. حكم قبل أن يأخذ رد الخصم، حكم قبل أن يأخذ رد الخصم. والقاعدة في الحكم أن يأخذ القاضي من الخصمين، ولهذا قال الله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ومن هنا نعلم أن ما ذكر حول هذه القصة من الإسرائيليات كذب لا أصل له، حيث قيل إن داود أعجبته امرأة أحد الجنود، وأنه أراد أن يتزوجها، وأمر زوجها أن يخرج في الحرب رجاء أن يقتل فيتزوجها داود، وهذا والعياذ بالله قدح في النبي، هذا لا يفعله أدنى واحد من الناس، فكيف يكون ذلك واقعا من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ولكن هذا من دسائس اليهود الذين يقتلون الأنبياء بغير حق. أنا سقت هذه القصة للتنبيه على هذه المسألة الخطيرة، ولأبين أنه لا يليق بنا حين نسمع ما يشاع في مشكلة الأفغان أن نأخذ من جانب واحد، والواجب أن نأخذ من الجانبين. ومع ذلك إذا أخذنا من الجانبين فليس من حقنا أن يبرز كل واحد منا للآخر في المجامع في المساجد وينتصر لقوم دون قوم. الواجب أن يقول الإنسان خيرا، فإن لم يكن في قوله خير فليصمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هاتان مسألتان من المشاكل التي جرت في بلادنا وصار فيها كلام طويل وعريض، وهناك أيضا مشكلة ثالثة ظهرت أخيرا بين إخوة لنا من الدعاة، نحسبهم جميعا بأنهم على نية صالحة، ولهم ولله الحمد قبول بين الناس، ولكن صار بعضهم يتكلم في بعض ويدعي أنه جاهل في طرف في أمر من الأمور، وأنه لا يحسن التقدير، وأنه في مكان محصن عن الواقع ولا يعرف الواقع ولا يعرف من الواقع شيئا، فصار بعض الناس يتكلم في هذا الأمر ويتكلم في أشخاص يعينهم بأوصافهم وأحيانا بأعيانهم، والكل من الدعاة لا الذين تكلم فيهم ولا الذين تكلموا، كلهم من الدعاة، كلهم لهم كلمة مسموعة بين الشباب، ومع ذلك صار بعضهم يقدح في بعض. ولا شك أن قدح العلماء أو الدعاة بعضهم ببعض لا شك أن ننزل قيمة الداعية مهما كان الداعية على مستوى، فإن النفوس البشرية قد تقبل ما تسمع بدون روية، فإذا قدح أحد الدعاة بالآخر فلا بد أن ينزل قدر هذا وقدر هذا، لا المعتدي الذي تكلم في حق أخيه ولا المعتدى عليه الذي ظلم فتكلم فيه حقه الظالم، لا بد أن يؤثر في قبول دعوة هذا. وإذا لم يثق الناس لا بهذا ولا بهذا إذن لا يثقون بالدعوة، ويحصل الخلل العظيم. وإذا كان من تكلم فيه إذا كان من العلماء الذين يعتبر قولهم قدوة، فإن هذا سوف يحط من قدره، وبالتالي يقلل من قيمة علمه، وفي الموضع الثالث يقلل من الأخذ بالشريعة، لأننا نعلم أن الوسطاء بيننا وبين شريعة الله من هم؟ العلماء ورثة الأنبياء، فإذا قلنا فيهم قولا ينزل من هيبتهم ومن مرتبتهم فلا بد أن ينزل من الشريعة التي يحملونها ويبلغونها الناس بقدر ما نزل من قدرهم، وهذا خطير. هذه المسألة لو يعلم المتكلم ماذا يحدث منها ما تكلم بما تكلم به، لأنه لا يكون أساء إلى الشخص بنفسه، ولكن أساء إلى الشريعة، أساء إلى الشريعة من حيث لا يعلم، وهدم ما كان مبنيا. فأحذر إخواني الشباب والدعاة من أن يتكلم بعضهم في بعض. إلى متى نتكلم؟ إلى متى كلما خبت نار الفتنة ذهب من يشعلها والعياذ بالله؟ إما بحسن قصد لكنه ليس عنده ذكاء وفطنة، وإما بسوء قصد. ولا تظنوا أن كل واحد يأتي إليكم يتكلم في فلان أو فلان، لا تظنوا أن كل واحد يكون قصده حسنا أبدا، لا تعلمون، فلعله من أعدائكم ويريد أن يوقد الفتنة بينكم حتى لا تتحدوا على كلمة الله. وإن من المؤسف أن يستغل بعض الشباب الذين عندهم شيء من العلم الذي يخفى على كثير ممن هو دونهم أن يستغلوا هذا الموقف، فيجمع إليهم بعض الشباب إما في المساجد وإما في البيوت ويفرق الشباب، يفرق هذه الطاقة العظيمة التي لها مستقبل ساهر إن شاء الله، فتجد بعض الناس يلعب بعقول هؤلاء الشباب الصغار ويتكلم بحديث أو حديثين أو تفسير آية أو آيتين، فيظنه هذا الشاب الذي دونه يظنه ذا علم كثير، ولكنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالحذر الحذر من التفرق والاختلاف إذا كنتم تريدون حقيقة أن تنصروا دين الله عز وجل وأن يمكن الله لكم في الأرض. واعلموا أن هذا الخلاف الذي يكون بينكم هو أشد من سلاح أعدائكم. فإذا قال قائل ماذا نصنع في قوم قد يخالفوننا في العقيدة أو قد يخالفوننا في السلوك في العمل في العبادة، ماذا نصنع؟ هل نتكلم فيهم أو نسكت وندع كل واحد وشأنه، أم ماذا؟ نقول الواجب قبل كل شيء أن يدعى هؤلاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقال إن كنتم صادقين في إرادة الحق فتفضلوا، هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أعتقد أنه متى صلحت النية وخلص القصد وحسن الطريق أعتقد أنهم سيتفقون ولا يمكن أن يكون اختلاف. ولكن إذا لم تحصل هذه المرتبة وهي الاجتماع على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا ننظر هذا الخلاف هل هو من الخلاف السائغ الذي يعذر فيه الإنسان، فإنه لا يجوز أن يكون سببا لاختلاف القلوب، وليكن متحملا وليكن متحملا، لأن الصحابة وهم أشد الناس حرصا منا أشد الناس حرصا على دين الله لم يوجب هذا الخلاف أن تختلف قلوبهم. وأقص عليكم قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوة الأحزاب، ومتى كانت الغزوة؟ الأخ إيه؟ متى كانت غزوة الأحزاب؟ تفضل. نعم، في السنة الخامسة من الهجرة، لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الأحزاب أتاه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة ليقاتلهم. لماذا؟ لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة عاهد قبائل اليهود الذين في المدينة، وكانوا ثلاثة قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، كلهم نقضوا العهد آخرهم بنو قريظة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فماذا يفهم من هذا الخطاب؟ لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ما الذي يفهم من هذا الخطاب؟ أن لا يصلوا إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس. طيب استرس، هل منكم أحد يفهم خلاف ذلك؟ الأخ نعم نعم يقول: أنا أفهم من هذا الخطاب أن المراد به أن يسرعوا إلى الوصول إلى بني قريظة قبل أن تغيب الشمس. نعم، إذن عندنا فهمان. الفهم الأول يقول لا تصلي العصر إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، والثاني يقول المراد أن لا تتأخر، نعم، عن الخروج إلى بني قريظة بحيث تصلي العصر في بني قريظة. الصواب مع من؟ ها الثاني الصواب مع الثاني لا لا الصواب مع الثاني يعني أن المراد بذلك حثهم على التقدم والاستعجال، هذا المراد. المهم أن الصحابة اختلفوا كما اختلفتم أنتم. كيف اختلفوا؟ بعضهم صلى في الطريق، وبعضهم أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة بعد الغروب، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف لا هؤلاء ولا هؤلاء. لماذا؟ لأنهم مجتهدون واللفظ محتمل. هم بأنفسهم هل أحد منهم كره الآخر؟ لا. هل اختلفت قلوبهم من أجل ذلك؟ لا. مع أن القضية كبيرة. ما هي القضية؟ القضية أن هؤلاء أخروا صلاة العصر وهي الوسطى وهي من أعظم الصلوات، أخروها حتى غابت الشمس، معناها أنهم تعمدوا تأخيرها عن وقتها، لكنه باجتهاد يعذرون فيه. ومع ذلك نجد بعضنا الآن مع الأسف إذا خالف غيره في مسألة دون ذلك بكثير اتخذ من هذا الخلاف عداوة. أضرب مثلين في هذا. المثل الأول رجلان مأمومان خلف إمام، سجد أحدهما فوضع ركبتيه قبل يديه، وسجد الثاني فوضع يديه قبل ركبتيه. اختلف أو لا؟ عجيب يا جماعة، اختلف عملا. هذا وضع ركبتيه قبل يديه، والثاني وضع يديه قبل ركبتيه. بعض الناس يتخذ من هذا الاختلاف اختلافا في القلوب، فتجده يكره أخاه الذي يصلي هو وإياه خلف إمام واحد. لماذا؟ لأنه قدم يديه قبل ركبتيه أو قدم ركبتيه قبل يديه. هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا من التفرق في دين الله. إذا كان كل واحد منهما معروفا بحسن قصد ولكن الذي حصل منه خطأ في الاجتهاد، فلا يجوز لنا أن نضلل الثاني. بل إني أنا أرى أنه إذا خالفني بمقتضى الدليل فقد وافقني، أليس كذلك؟ إذا خالفني بمقتضى الدليل فقد وافقني، لأنني أنا خالفت بماذا؟ بمقتضى الدليل. إذن أنا وهو لم نختلف، كلنا عملنا بمقتضى الدليل، فأين الخلاف يا جماعة؟ ما في خلاف. مثال آخر، رجلان مدعوان إلى وليمة وفيها لحم إبل، فأكلا من اللحم وقاما للصلاة جميعا، أما أحدهما فتوضأ وأما الآخر فلم يتوضأ. المسألة هذه كبيرة جدا. الذي توضأ يرى أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، والذي لم يتوضأ يرى أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل. الخلاف هنا كبير، لأن الذي يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل يرى أنه لو صلى بلا وضوء فصلاته باطلة، فهي خطيرة المسألة، معناه أنه لم يصلي. فيتخذ بعض الناس من هذا الخلاف سببا لاختلاف القلوب، مع أن الواجب أن لا يكون مثل هذا الخلاف سبب لاختلاف القلوب، لأنه أمر اجتهادي. أنا أستطيع أن أصلي خلف هذا الذي صلى بدون وضوء بعد أن أكل لحم الإبل، أستطيع أن أصلي خلفه فيكون هو إماما لي. لماذا؟ لأنني أعتقد أن الصلاة في حقه صحيحة ولا باطلة؟ في حقه هو صحيحة، لكن أنا لو صليت بلا وضوء وأنا أعتقد وجوب الوضوء من لحم الإبل فصلاتي باطلة، لكن هو صحيحة. إذن لا يجوز أبدا أن أحمل عليه ضغينة أو عداوة أو كراهة، لأن هذه مسائل اجتهاد يسوق فيها الاجتهاد، إن أصاب المصيب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. المسائل في هذا كثيرة. رجل طلق زوجته ثلاثا فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يرى أكثر العلماء أن الزوجة تبين بينونة كبرى لا تحل إلا بعد زوجها، فلو تزوجها زوجها الذي طلقها فنكاحه غير صحيح. ويرى بعض العلماء أن هذا الطلاق لا يكون إلا طلقة واحدة، وأن لزوجها أن يراجعها بلا عقد ما دامت في العدة وبعقد إن انتهت العدة. فلو أن رجلا أخذ بهذا القول وتزوج هذه المرأة بعد العدة أو راجعها في العدة، فإن وطأه إياها على رأي الأول يعتبر زنا. ليش؟ لأنه وطئ فرجا حراما عليه. وعلى رأي الثاني الذي يقول إن ثلاثة واحدة، إيش؟ ليس عليه شيء، إن راجعها في العدة فهي زوجته، وإن عقد عليها بعد العدة فهي زوجته، فليس عليه شيء. هذا الخلاف أكبر من مسألة وضع اليدين قبل الركبتين أو الركبتين قبل اليدين، ومع ذلك نقول إنه ما دام الأمر سائغا أو ما دام الخلاف سائغا فلا يجوز أن نجعل من هذا الخلاف سببا لاختلاف القلوب. وهذه المسائل كثيرة لا يمكن حصرها في هذا المقام، ولكنني الآن أتوجه إليكم، هل في الساحة شيء يمكن الاختلاف فيه أو وقع الاختلاف فيه حتى صار الناس يضلل بعضهم بعضا؟ أنا ذكرت لكم مسألتين، المسألة الأولى أزمة الخليج والمسألة الثانية أزمة أفغانستان، هل عندكم شيء؟ إيش الجماعة الإسلامية؟ يقول هذا عندنا مشكلة الجماعات الإسلامية، وضرب لي مثلا بجماعة التبليغ وجماعة السلفيين وجماعة الأخوان وجماعة الجهاد، في شيء بعد؟ ها؟ يكفي؟ طيب، أقول لو سألنا كل واحد من هذه ممن ينتمي لهذه الجماعات، هل تعتقد أنك على حق أو على باطل؟ فسيقول أعتقد أني على حق. طيب، هل أنت تريد الحق أو الباطل؟ سيقول أنا أريد الحق. هل أنت معصوم أو غير معصوم؟ ها؟ إن قال إنه معصوم فهو غير معصوم، بهذه الكلمة يكون غير معصوم، وإن قال أنا غير معصوم قلنا الحمد لله، هذا ما نريد. كل واحد نسأله هذه الأسئلة الثلاثة، هل أنت على حق أو لا؟ سيقول بطبيعة الحال إنه على حق. هل أنت تريد الحق حين وافقت الحق أو حصلت لك موافقة الحق مصادفة؟ سيقول أنا أريد الحق. نسأل السؤال الثالث، ما هو؟ هل أنت معصوم أو غير معصوم؟ سيقول غير معصوم. فإن ادعى أنه معصوم قلنا بادعائك أنك معصوم صرت غير معصوم، لأن هذه الدعوة خطأ. واضح يا جماعة؟ طيب، كل واحد منهم إذا كان جوابه بما ذكرت قلنا أن الآن اتفقتم، فيجب أن ترجعوا إلى ما كان عليه السلف، يجب أن ترجعوا إلى ما كان عليه السلف، ثم نعرض منهاجهم على منهاج السلف، إذا كان صوابا، إذا كان موافقا لمنهج السلف فهو صواب، وإذا كان مخالفا فهو خطأ، سواء في جانب التبليغيين أو في جانب السلفيين أو في جانب الجهاديين أو في جانب الإخوان المسلمين. وحينئذ يجب على كل شخص تبين له الخطأ أن يرجع عنه إلى الصواب. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا يمكن لي أن أقول يجب أن تبقى كل طائفة على ما هي عليه حتى وإن سلمت منها وإن سلمت من الأخرى. لا، أنا أرى، لا أرى هذا، أرى أن يدعى الجميع إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الأمر بين ولله الحمد. فالسكوت خطأ، وتضليل بعضنا بعضا خطأ، والتسرع في الحكم على الغير خطأ. ومن أخطر ما يكون ما أسمعه عن جماعة الجهاد إن كان ما سمعته حقا، وهو سهولة إطلاق الكفر عندهم، حتى إنهم يكفرون من ليس بكافر ولا ينطبق عليه أنه كافر. ونحن نقول: الحكم بالتكفير إلى من؟ إلى الله ورسوله، كالحكم بالتحليل أو التحريم. فكما أنه لا يملك أحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من الشرع، لا يملك أحد أن يقول هذا كفر وهذا غير كفر إلا بدليل من الشرع. ثم إن التكفير أيضا، ليس كل من قال كلمة الكفر يكفر بها، قد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر لوجود مانع يمنع من تكفيره. والموانع كثيرة، منها بل هو أعظمها الجهل. قد يفعل الإنسان ما يكفر جهلا، أو قد يقول ما يكفر جهلا، فهل نكفره؟ لا، نعلمه أولا، فإذا أصر حكمنا عليه بما يقتضيه عمله. كثير من الناس مثلا يرى شخصا يقول إن الربا في المسألة الفلانية جائز، يعني بعض الناس يقول إن الربا الاستثماري جائز، يعني الذي يقصد به الاستثمار والتنمية الاقتصادية كما يقولون جائز، وأن الربا المحرم هو المشتمل على الظلم ويستدل بقوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فيأتي شخص من العلماء مثلا يقول إن الربا الاستثمار لا بأس به وهو جائز، فيتعجل بعض الناس ويقول إن هذا الرجل كافر. لماذا؟ قال: لأنه أحل الربا، والله تعالى قد نص في القرآن فقال: وحرم الربا. صراحة حرم الربا. فالذي يقول إن الربا حلال يقتضي قوله أن يكون هذا الرجل مكذبا لله عز وجل، وتكذيب الله كفر. نقول له: لا تتعجل، هذا الرجل قد يكون قال هذا القول بناء على اجتهاد أخطأ فيه، وفعلا هو يقول الدليل عندي قوله تعالى: لا تظلمون ولا تظلمون. قد نقول: هذا الرجل قال هذا الكلام أو أحل هذا النوع من الربا بناء على اجتهاد اجتهده فأخطأ فيه. قل لهذا الرجل الذي قال إن الربا لا يحرم إلا إذا كان ظلما، قل له: ما تقول فيما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. هذا اللفظ بهذا أو بما معناه قد ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول الذهب بالذهب والفضة بالفضة هل هو عام أو خاص؟ أجيبوا يا جماعة، عام، عام على أي وجه كان. البر بالبر عام، الشعير بالشعير عام، التمر بالتمر عام، ما في تخصيص. ثم نقول له ما تقول أيضا فيما ثبت بالسنة أنه جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، بتمر جيد، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عين الربا، وقال بع التمر الرديء أولا بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا طيبا. هل في هذا ظلم؟ إذا أخذت صاعا من التمر الطيب وأعطيت بدله صاعين بقيمة الصاع، هل في هذا ظلم؟ أجيبوا يا أخوان، كم هذا؟ فيه صاع من التمر طيب يساوي 10 ريالات، ففيه صاعان من التمر الردي تساوي 10 ريالات، فأبدلت هذا التمر الردي بالطيب، هل في هذا ظلم؟ لماذا؟ لأن القيمة واحدة، ما في ظلم. هذا زيد في كميته وذاك زائد في كيفيته وطيبه، ما في ظلم إطلاقا. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا عين الربا، يعني هذا عين الربا. فتبين أن هذا الأخ أو هذا القائل الذي قال إن الربا إذا لم يكن فيه ظلم فهو حلال، تبين أنه أخطأ، وأنه ليس أعلم بشريعة الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا من الربا مع أنه ليس فيه ظلم. فأقول إن بعض الناس يتعجل في تكفير في التكفير بما ليس له حق فيه. من الموانع، من موانع التكفير أن يقول الإنسان كلمة الكفر بدون قصد، أن يقول كلمة الكفر بدون قصد. مثاله ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كانت معه راحلته عليها طعامه وشرابه فضلت، يعني ضاعت منه، ثم طلبها فلم يجدها، فاضطجع تحت شجرة فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة هذه كفر ولا إيمان؟ ها؟ أي لا بأس، لكن الكلمة نفسها كلمة كفر. أن تقول لله أنت عبدي وتقول لنفسك أنا ربك كلمة كفر، لكنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، من شدة فرحه زل لسانه فقال اللهم أنت ربي أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول أنت ربي وأنا عبدك. إذن فلو قال الإنسان كلمة الكفر خطأ سبقت لسانه فإنه لا يكفر. طيب لو قالها استهزاء، لو قال كلمة الكفر استهزاء، ها يكفر؟ اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسيدنا محمد. فتبين الآن أن الإنسان قد يقول كلمة الكفر ولا يكفر لوجود مانع. ومن الموانع الإكراه لو أن شخصا أكره على كلمة الكفر هل يكفر؟ لا، في نص القرآن من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. المهم أني أدعو إخواننا المسلمين إلى عدم التحزب، وأدعوهم إلى الائتلاف والاتفاق، وأن يتكلم بعضهم مع بعض فيما يختلفون فيه بهدوء وطمأنينة وإخلاص، وإذا أحسن النية يسر الله لهم الاتفاق. أما من حيث وضع هذه الأحزاب أو هذه الطوائف فهذا ليس موضعا لذكره والتفصيل فيه. وبعد الأذان ستكون إن شاء الله أسئلة حتى بعد الصلاة. طيب الإخوان يقولون بعد الأسئلة تكون بعد الصلاة، وهذا طيب، الأسئلة بعد الصلاة أحسن عشان يكون الذي يحب أن يستمع الإجابة يبقى، واللي يكفيه الكلمة يكتفي بها. أقول إذا علمنا هذا وأنه لا يحل لنا أن نتعجل في التكفير، لأن التكفير لا بد له من شروط ولا بد له من موانع، إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع حكمنا بالكفر إذا كان قد دل عليه الكتاب والسنة، وليس التكفير راجعا إلينا بل إلى الله ورسوله، لأنه حكم عظيم تتعلق به أحكام كثيرة، لأن الكافر والعياذ بالله مرتد، إذا كان أصله مسلما مرتد عن الإسلام لا يقر على ردته، بل يدعى إلى الإسلام، فإن دخل فيما خرج منه سلم، وإلا وجب أن يقتل. من مواضع الخلاف التي اشتهرت لكنها قليلة بالنسبة لبلادنا لكنها في غير بلادنا كثيرة، مسألة الإسبال، إسبال اليدين بعد الركوع أو قبض أو وضع اليد اليمنى على اليسرى، هل السنة إرسال اليدين أو السنة أن تضع اليد اليمنى على اليسرى؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. ولكن مع هذا نجد بعض الناس إذا رأى أحدا خالفه في هذا الأمر يكون في قلبه عليه شيء، وهذا غلط، هذا خطأ، لأن هذه المسألة مما يسوغ فيه الاجتهاد، قد يجتهد فيه الإنسان فيها الإنسان ويوفق الصواب، وقد يجتهد ويحرم الصواب، والكل مأجور، لكن المخطئ له أجر واحد والمصيب له أجران. ومن ذلك أيضا جلسة الاستراحة التي تكون عند القيام للركعة الثانية أو القيام للركعة الرابعة، هذه أيضا يختلف فيها الإخوان، ولا سيما الشباب الذين يحبون تطبيق السنة، فتجد من يرى أن هذه الجلسة السنة يكره من لا يجلس ويكون في قلبه عليه شيء، وهذا خطأ. لماذا تكرهه وهو يرى أنها ليست بسنة؟ إذا قسنا بهذا الميزان قلنا وله أن يكرهك، لأنك لا ترى أن القيام رأسا من السجود سنة. هذه المسائل كثيرة بين الشباب مع الأسف، وتجد بعضهم يخطئ بعضا ويضلل بعضهم بعضا. ولنرجع إلى ما نراه في هذه المسألة، والمسألة الأولى وضع اليدين أو الركبتين، فأقول إن الذي يظهر أن هذه الجلسة سنة عند الحاجة إليها، كما اختار ذلك الموفق صاحب المغني وابن القيم رحمه الله، وهو ظاهر السنة، لأن هذا الفعل وكون الإنسان عند القيام يتكئ على يديه يدل على أن هذا القائم محتاج إلى هذه الجلسة. والمسألة الثانية وضع اليدين قبل الركبتين، الذي نرى أن الصواب وضع الركبتين قبل اليدين، لأن وائل بن حجر وإن كان حديثه أضعف من حديث أبي هريرة الآتي يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهض بدون أن يجلس، نعم إن الرسول كان يقدم ركبتيه قبل يديه. أما حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فإن الظاهر كما قال ابن القيم رحمه الله أن الحديث منقلب وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه، وذلك أن البعير إذا برك فإنما يقدم إيش؟ يقدم يديه، فتجد مقدم البعير ينزل الأرض قبل مؤخر البعير. ولهذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع فلا، نعم ولهذا لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل قال فلا يبرك كما يبرك، والكاف هنا للتشبيه في الصفة والهيئة. وبهذا يتفق أول الحديث وآخر الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا الله سبحانه وتعالى بما قال. وهذه أسئلة، يقول السائل في أول سؤال: لقد فرحنا كثيرا برؤيتكم في جدة، وأهل جدة يحبونكم في الله ويودون أن يروك دائما. فضيلة الشيخ، بمناسبة محاضرتكم المعنون لها إلى متى هذا الخلاف، أود أن أطرح بين أيديكم سؤالا طالما وجدنا فيه خلافا، الخلاف الكثير، لعلنا نتفق بعد رجوعنا إلى العلماء ليبينوا لنا كيف نتفق، مع العلم أننا لن نتفق إلا إذا عرفنا الحق بكل وضوح وقبلناه رغم أنوفنا. ومن هنا نجيب على السؤال: إلى متى هذا الخلاف؟ هو هناك نصوص في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما إباحة تعدد الجماعات أو الأحزاب الإسلامية، وما حكم تعدد الجماعات في الشرع إن وجدت؟ وهل المنتمي إلى حزب الإخوانية والتبليغ في بلادنا على صواب أم على خطأ؟ وما موقفنا ممن يدعو إلى هذين الحزبين؟ نعم، وهل يجوز أن تكون في عنق الشخص الواحد بيعتان، بيعة للوالي المسلم وبيعة لزعيم الحزب؟ والسؤال الأخير والمهم: ما هو موقفنا أو كيف نتعامل مع هذه الجماعات ونحن نحتك بها في المجتمع، لأن الشباب انقسم إلى فريقين في ذلك: الفريق الأول يرفع لواء العداء عليهم بالشتم والضرب وبكل ما يستطيع من قوة، والفريق الثاني يتساهل في أمرهم وكأنهم لم يحدثوا شيئا قط، فلا يناصحهم باسم الأخوة ويرى أنه لا بأس بوجودهم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب على هذا: أولا يذكر أن أهل جدة يحبوننا في الله ويودون أن نكثر الترداد عليهم. فالفقرة الأولى نحن نقول ونحن نحبهم في الله، نحب منهم كل من أحبنا في الله فإننا نحبه في الله، ونسأل الله أن يجعل ذلك مقربا لنا إليه عز وجل. والرجلان إذا تحابا في الله فإن ذلك من أسباب أن يظلهما الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأما كونهم يريدون كثرة ترداد عليهم فلا أظن، بل أجزم أنني لم آتي إلى بلد أكثر مما أتيت إلى جدة. ولهذا بعض الناس يحتجون علينا كثيرا، يقولون: لماذا تكثر المجيء إلى أهل جدة ولا تأتي لنا ولا بالسنة مرة واحدة؟ وعلى كل حال الإنسان يلتمس الخير ويلتمس نفع إخوانه، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك. أما بالنسبة للسؤال فالسؤال من فقرات متعددة نجيب عن الفقرة الأولى وهي
1: نعم. يقول الفقرة الأولى نعم هل هناك نصوصا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما إباحة تعدد الجماعات أو الإخوان؟
0: نعم أقول ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك. قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. ولا شك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به، بل ما حث الله عليه في قوله وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولا سيما حينما ننظر إلى آثار هذا التفرق والتحزب، حيث كان كل حزب وكل فريق يرمي الآخر بالتشنيع والسب والتفسيق، وربما يرميه بما هو أعظم من ذلك. لهذا أنا أرى أن هذا التحزب خطأ. وقول بعضهم إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حزب، نقول هذا ليس بصحيح، بل إن الدعوة تقوى كلما كان الإنسان منطويا تحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين.
1: وما حكمها في الشرع؟
0: نعم حكمها في الشرع علم مما ذكرت أن هذا من الأمور التي أعني التفرق من الأمور التي ذمها الله عز وجل.
1: الإخوانية والتبليغ في بلادنا على صواب أم على خطأ؟
0: الذي أرى أنه على خطأ، وأنه لا ينبغي أن نفرق الأمة، هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا سلفي، كلنا نريد أن نكون أمة واحدة تحت شعار واحد وهو الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإسلام لا بد أن يطبق الإنسان أحكامه على حسب ما تقتضيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي معلومة لمن أراد الهدى. قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: موقفنا ممن يدعو إلى هذين الحزبين بمنطق الأخوة والمحبة في الله؟
0: نعم إذا كان أحد يدعو إلى هذين الحزبين بناء على المحبة في الله والأخوة في الله فإن هذه النية سليمة، يعني كونه يحب أن يكون المسلمون إخوة متحابين في الله عز وجل. ولكن كونه يدعو إلى حزب دون حزب وينتمي إلى حزب دون آخر أقول إن هذا ليس بصحيح، وأن الذي أرى أن يكون الحزبان حزبا واحدا حتى لا نتفرق. نعم.
1: وهل يجوز أن تكون في عنق الشخص الواحد بيعتان، بيعة للوالي المسلم وبيعة لزعيم الحزب؟
0: لا لا يجوز للإنسان أن يكون في عنقه بيعتان، بيعة للولي ولي الأمر العام في البلد وبيعة لرئيس الحزب الذي ينتمي إليه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في المسافرين إذا كانوا ثلاثة يؤمرون أحدهم لا يعني ذلك أنهم يعطونه بيعة، ولكن هذا يعني أنه لا بد للجماعة من شخص تكون له الكلمة عليهم حتى لا يختلف، وهذا مما يدل على أن الاختلاف ينبغي أن نسد بابه بكل طريق.
1: سائل نشكو إلى الله ثم إليكم ما يقوم به بعض إخواننا من إثارة الفتن وتجديدها كلما نامت، وآخر ما ظهر من جهودهم ذلك الشريط الذي توزعه تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية وسموه مناقشات صريحة حول فقه الواقع، وهو مليء بالمغالطات وهدفه الإيقاع بين علماء هذه البلاد المباركة وارتكبوا جريمة أخرى بنسبة هذا الشريط إلى تسجيلات من تسجيلات الآثار الإسلامية، فهل لكم من كلمة تبينون فيها حكم هذا العمل؟ وهل من نصيحة لمن يلف لفهم ممن يسعون لتفريق الصفوف ويضللون الدعاة والعلماء؟
0: نعم، أقول إنه لا شك أن الدين الإسلامي يأمر بالإصلاح بين الناس وإصلاح ذات البين، ولكن ولا سيما إذا كان ذلك بين أمة بين رجال الدعوة ورجال العلم، فإن الواجب على كل واحد، بل هو فرض كفاية، أن يسعى للإصلاح بين الناس. ومن سعى للإصلاح بين الناس فهو على خير، سواء حصل ما يريد أم لم يحصل. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والسعي بين الناس بالإفساد هو الحالقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فالسعي بين الناس بالإفساد لا شك أنه من فساد الدين، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه وأن يقلع عما كان يفعل. أما ما أشار إليه السائل من الشريط فأنا لم أسمعه بعد، ولكن إذا سمعته إن شاء الله تعالى فسوف أعمل بقدر ما أستطيع على حل هذا. وإن صح ما قاله السائل فإن هذا الشريط سيكون سببا لإيقاد الفتنة من جديد، وهو أيضا عدوان وظلم إذا كان قد سجل على وجه يظن أنه لتسجيلات أخرى وليس للذين يوزعونه. على كل حال أرجو أن لا تأخذوا مني حكما على هذا الشريط بعينه حتى أستمع إليه وأنظر ماذا ينبغي أن يعامل هؤلاء الذين نشروا هذا الشريط.
1: جزاكم الله خيرا. ما نصيحتك يا شيخ لمن يوزعون مثل هذه الأشرطة؟
0: أرى أن من استمع إلى هذا الشريط ورأى أنه يؤجج الفتنة من جديد وأن فيه عدوانا على غير، أرى أنه لا يحل له أن ينشر هذا الشريط، وكذلك لا يحل أن ينشر أمثاله من الأشرطة التي توجب البلبلة والإيقاع بين الناس، لأن الواجب علينا يا إخواني أن نصلح وأن لا نكون أداة فساد. والصلح خير كما قال الله عز وجل، الصلح مهما كان فهو خير. نعم.
1: يقول السائل: فضيلة الشيخ،
0: نعم،
1: نرجو من سماحتكم الإجابة على سؤالنا هذا. توجد عندنا عند كثير من القبائل التي تسكن في الحجاز عادة في الزواجات، وهذه العادة تتمثل في إقامة ما يسمى بالملعبة.
0: إيش؟
1: الملعبة.
0: ملعبة.
1: الملعبة. وتتكون هذه الملعبة من صفين متقابلين من شاعرين، ويقوم كل شاعر بالرد على الآخر بالشعر، ويردد الصفان ما يقوله الشاعران، ويقترن ذلك بالتصفيق والقفص الرقص، ويكثر فيها الشاعران من الهجاء والمديح وغيرهما. وقد اختلف الناس حول هذه العادة بين مؤيد ومعارض، والأكثرون يطالبون بفتوى شرعية خطية أو صوتية إن أمكن تكون مقرونة بالسؤال، لا لقصد الإحراج ولكن لقصد إقناع الناس بما هو أصلح. فهل هذه العادة حرام؟
0: أولا، ليس من حقنا أن نقول عن شيء إنه حرام أو حلال إلا بعد أن ننظر هل فيه نص، هل فيه إجماع، هل هناك قواعد شرعية ينطوي تحتها أم لا. وبناء على ذلك نقول لدينا شيئان: الشيء الأول عبادات، والشيء الثاني ما سواها. أما العبادات فالأصل فيها المنع والتحريم حتى يقوم دليل على مشروعيته، وأما غير العبادات من العادات والمعاملات وغيرها، فالأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على التحريم. فلننظر إلى هذه العادة التي سمعتم. هذه العادة تشتمل على محاذير. المحذور الأول الهجاء، الهجاء لإخوانه المسلمين.

0: وظلم له وإيذاء له. ثانيا أنه قد يشتمل على فخر، فخر بالحسب، فخر بالنسب، وهذا من عادات الجاهلية. ثالثا أنه يشتمل حسب السؤال على الرقص، والرقص من العادات الذميمة، وقد نص كثير من العلماء على كراهته ونص آخرون على تحريمه. والأقرب عندي أنه حرام للرجال، لأنه لو لم يكن فيه إلا التشبه بالنساء لكان كافيا. فالذي أرى منع هذا، وأن يتعاون الناس بعضهم على مع بعض على منعه. ونعم التسبيق أيضا نوع من اللهو لا ينبغي، ولكنه يعني التصفيق الذي جاء بتخصيصه بالنساء إنما هو التصفيق في مجامع الرجال، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به في قوله إذا نابكم شيء يعني في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء. وإنما أمر النساء بالتصفيق لئلا تظهر أصواتهن عند الرجال. وأما التصفيق الذي ذكره الله من صنع أهل الجاهلية فهم إنما يتخذونه عبادة، كما قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق.
1: صاحبه طبل أيضا،
0: وإذا صاحبه طبل صار ظلمات بعضها فوق بعض. نعم.
2: يقول السائل ما رأيكم في من يقول نجتمع، ما رأيكم في من يقول نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟
0: رأينا في هذا الكلمة أن فيها إجمالا، أما نجتمع على ما اتفقنا فيه فهذا حق، وأما يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فهذا فيه تفصيل. فما كان الاجتهاد فيه سائغا فإنه كما ذكرنا قبل الأذان يعذر بعضنا بعضا فيه، ولكن لا يجوز أن تختلف قلوبنا من أجل هذا الخلاف. وأما إذا كان الخلاف غير سائغ فإننا لا نعذر من خالف فيه، ونرى أنه يجب عليه أن يرجع إلى الحق أينما كان. فأول العبارة صحيح، وأما الثاني فيحتاج إلى تفصيل.
2: جزاكم الله خير. نكمل ولا
0: للساعة التاسعة؟
2: تاسعة.
0: كم
2: ساعة؟
0: تاسعة. أجل نقتصر على هذا، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين.
3: أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
4: 9951.
3: أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

وكل ضلالة في النار، أما بعد، فمن الأسئلة التي يكثر دورانها فيما يتعلق بصيام رمضان وما يتبعه من صيام ست من شوال، وعما يكون في ذلك وما يتوفر فيه، من الأسئلة التي يكثر دورانها هذا السؤال: ما رأيكم في صيام الست من شوال لمن عليه قضاء؟ ويدخل في هذا دخولا أوليا بلا شك المرأة الحائض في رمضان، تكون عليها أيام نظير الأيام التي أفطرتها في رمضان عندما أصابها الحيض، فهل يؤثر ذلك فيها شيئا أن عليها أياما من رمضان لم تصمها بعد؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رغب في صيام ست من شوال، فهل المرأة الحائض على سبيل المثال أو الرجل المريض أو المسافر يكون عليه أيام أفطرها في رمضان وعليه أن يقضيها، ويدخل شوال وعليه هذه الأيام، فما الحكم في ذلك؟ قال الشيخ رحمه الله: الجواب على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، أخرجه مسلم في صحيحه. وإذا كان على الإنسان قضاء وصام الست فهل صامها قبل رمضان أو بعد رمضان؟ يتساءل الشيء إذا كان على الإنسان أيام من رمضان ولم يقضها بعد وصام الست من شوال، فهل يكون قد صام الست من شوال قبل رمضان أو بعد رمضان؟ قال: هذا رجل صام من رمضان 24 يوما وبقي عليه 6 أيام، فإن صام الست من شوال قبل أن يصوم 6 القضاء فلا يقال إنه صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، لأنه لا يقال صام رمضان إلا إذا أكمله، وعلى هذا فلا يثبت أجر صيام 6 أيام من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان. وهذا كلام كبير. يرى الشيخ رحمة الله عليه أن الأخذ بظاهر النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، والإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان لا يكون قد صام رمضان حتى يأتي بقضاء ما أفطره من أيام رمضان، لا يقال له إنه صام رمضان وعليه قضاء لم يأتي به بعد. وأقرب مثال لذلك المرأة تحيض في رمضان فتفطر 6 أيام أو أكثر أو أقل، ثم يدخل شوال، فترى هذا الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، فهل تصوم بنية صيام 6 من شوال أم ينبغي عليها أن تتم رمضان أولا؟ الشيخ يرى أنه لا بد أن تقضي ما عليها من رمضان أولا حتى تدخل في المثوبة، وينطبق عليها الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وهذه عليها قضاء أيام حيضها بعد رمضانها فلا يقال لها إنها قد صامت رمضان حتى تأتي بالقضاء، فلا يثبت أجر صيام 6 من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان. هذا رأي الشيخ رحمة الله عليه. ثم قال تأكيدا: وليست هذه المسألة من باب اختلاف العلماء في جواز تنفل من عليه قضاء بالصوم، لأن هذا الخلاف في غير أيام الست، يعني من كان عليه أيام
لم يقضها بعد، ثم أراد أن يصوم الاثنين والخميس مثلا ولم يقضي ما عليه، أو أراد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وهي الأيام البيض، إلى غير ذلك من تنفل بالصيام، فأقول هذه المسألة، مسألة الست من شوال، ليست من باب اختلاف العلماء في جواز التنفل بالصيام لمن عليه قضاء بالصوم فيما سوى الست من شوال. قال: لأن هذا خلاف في غير تلك الأيام، أما أيام الست فهي تابعة لرمضان ولا يمكن أن يثبت ثوابها إلا لمن أكمل رمضان. فأكد الشيخ هذا الأمر، بل إنه أخرجه من الخلاف بين أهل العلم في أصل المسألة، وأصل المسألة هو: هل يجوز لمن عليه أيام من رمضان لم يقضها أن يتنفل بالصيام وهو من جنس ما يجب أن يقضي به وهو الصيام؟ هذا هو الخلاف. قال: إن صيام الست من شوال خارج هذا الخلاف. لماذا؟ قال: لأنها تابعة لرمضان ولا يمكن أن يثبت ثوابها إلا لمن أكمل رمضان. الحقيقة أن في النفس من هذا الكلام شيء، وخاصة أنه لم يبنى على دليل وإنما على فهم، بل سنقع في إشكال آخر، وهذا الإشكال هو قول عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، تجده قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. إذن كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان وعليه، فلم تكن تأخذ بهذه البشرى العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تصوم الست من شوال على كلامه. يعني إذا كان ذلك كذلك، فمعنى ذلك أنها لم تكن، وربما كذلك أمهات المؤمنين، لم يكن يصمن الست من شوال، لأنها كانت تؤخر رضوان الله عليه. تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان، يعني بسبب الحيض، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فلا يقال لها إنها صامت رمضان إلا في شعبان. وعليه: فإذا صامت بعقب رمضان يقال لها: لم تصنعي شيئا ولا تأخذين حينئذ الأجر لأنك لم تصومي رمضان، والنص يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وأنت لم تصومي رمضان بعد حتى تقضي ما عليك. وإذن فكانت إما أنها تصوم الست من شوال بعقب رمضان، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يكن في سفر أو يمنعه عذر من مرض أو غير ذلك كان يصوم الست من شوال، لأنه لا يأمر الأمة بشيء ولا بأمر إلا وكان أسرع من يأتيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكن ليأمر الأمة بصيام ست من شوال بعقب رمضان ثم لا يفعل هو. فإذا عائشة رضوان الله عليها ربما كانت تصوم الست من شوال ولا تتحصل على الأجر المذكور في الحديث، أو أنها كانت لا تصوم أصلا، وهذا كلام غريب جدا. ولكن الحقيقة أنه يقال لمن صام رمضان غير أيام أفطرها بعذر شرعي تعلق بذمته قضاؤها أنه صام رمضان. وأي شيء صام رمضان يقال له صام رمضان ما دام قد تعلق بذمته قضاء ما أفطره من أيام في رمضان، تعلق بذمته أنه يقضي ما عليه من أيام أفطرها بعذر شرعي. نعم يقال له إنه قد فعل ذلك، ويدخل في الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وهذه الأيام التي أفطرها بعذر شرعي كأنها ليست من رمضان أصلا، فيكون رمضان في حقه هو ما صام لا ما أفطره، ثم يقضي بعد ذلك ليكمل العدة في الأيام التي أفطره. وإلا فإن نقع في هذا التناقض الغريب،
الذي قالت عائشة، وذكر الشيخ الحديث بعد، قالت عائشة رضي الله عنها إنها ما كانت تستطيع أن تقضي ما عليها من أيام صومها التي أفطرتها بعذرها في رمضان، لا تستطيع أن تقضيها إلا في شعبان. فمعنى ذلك أن هذا الحديث لم يكن واردا لها على بال، هذا أمر، أو أنها كانت تصوم ولا تتحصل على الأجر، ويدعوها النبي صلى الله عليه وسلم تجهد نفسها في الصيام بست أيام من شوال بعقب رمضان، ولا يقول لها لا بل عليك أن تقضي أولا ثم تصوم الست من شوال. ولما لم يكن شيء من ذلك وتطرق إلى ما فهمه الشيخ وليس بالدليل، تطرق إليه مثل هذا الاحتمال، فهذا لا يقال، وإنما من كان عليه قضاء ويشق عليه أن يأتي به مع الست من شوال بعقب رمضان فليصم الست من شوال وليقضي كما كانت عائشة تفعل ولو في شعبان. على كل حال العلماء لهم مسالك ولهم طرق في الاستدلال، وهم يتحصلون على الأجر في كل حال، أصابوا أم أخطأوا، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. فهذا من تلك البابة، والعلماء الذين تمكنوا من أدوات العلم وحصلوها على وجهها يجتهدون في فهم النصوص وفي بيانها، ولا حرج عليهم ولا تثريب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يرحم الشيخ رحمة واسعة. مريض أفطر في رمضان وبعد 4 أيام من دخول الشهر مات، فهل يقضى عنه؟ مريض أفطر 4 أيام من دخول شهر رمضان، يعني بعد أن دخل رمضان مرض هذا الرجل فأفطر 4 أيام ثم مات، فماذا نصنع؟ هل يقضى عنه؟ يعني هل يصوم عنه وليه؟ أم ماذا يصنع؟ قال الشيخ رحمه الله الجواب: إذا كان هذا المرض الذي أصابه من الأمراض الطارئة فإنه لا يقضى عنه إذا استمر به حتى مات. يعني إذا كان المرض الذي عرض له ومات منه أو مات بعقبه، إذا كان هذا المرض الذي أفطر منه ما أفطر من تلك الأيام المذكورات كان مرضا يرجى برؤه، إذا كان من الأمراض الطارئة فإنه لا يقضى عنه إذا استمر به هذا المرض حتى مات، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيكون الواجب على هذا المريض أن يصوم عدة من أيام أخر إذا ما برئ وانقضى رمضان، لأن مرضه ليس بالمرض الذي لا يرجى برؤه، بل هو مرض يرجى شفاؤه، والمرض الذي يرجى شفاؤه الحكم فيه ما قال الله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالواجب في حق هذا المريض الذي أتاه مرض وهذا المرض ليس بمرض مزمن لا يرجى برؤه، وإنما هو مرض طارئ يرجى شفاؤه، فالواجب فيه أنه يقضي بعد أن يبل من مرضه وبعد أن ينتهي رمضان، بعد أن يشفى عليه أن يقضي ما عليه بعد انقضاء رمضان، يتعلق ذلك بذمته. فيكون الواجب على هذا المريض أن يصوم عدة من أيام أخرى، وإذا مات قبل أن يتمكن من ذلك سقطت عنه، سقط عنه تلك المطالبة بصيام أيام بعدة ما أفطر عندما أصابه المرض الذي يرجى برؤه ثم مات بعقبه، فهذا تعلقت بذمته تلك المسألة وهي قضاء تلك الأيام التي أفطرها، غير أنه لم يبلغ محل القضاء لأنه مات قبل أن ينتهي رمضان بعد 4 أيام من مرضه الطارئ غير المزمن، من مرضه الذي يرجى شفاؤه وبرؤه، بعد هذه الأيام توفاه الله تبارك وتعالى إليه، فإذا لم يدخل عليه الوقت الذي يجب عليه فيه القضاء وهو انقضاء شهر رمضان، فأنه يقضي بعد رمضان، فتكون هذه الأيام قد سقطت عنه لأنه لم يبلغ الزمن الذي يجب عليه فيه الصوم، فهو كمن مات في شعبان مثل الذي يموت في شعبان، فلا يجب عليه صيام رمضان المقبل أنه لم يبلغ بعد وقت الوجوب،
فكذلك هذا الذي عليه أيام من رمضان مات قبل أن يبلغ الوقت الذي يجب عليه فيه القضاء، فهو كما مات في شعبان فلا يجب عليه صيام رمضان المقبل. أما إذا كان المرض من الأمراض التي لا يرجى برؤها فإنه من الأصل يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فالسؤال: مريض أفطر في رمضان وبعد 4 أيام من دخول الشهر مات، فهل يقضى عنه؟ نسأل: ما هو المرض الذي أصابه؟ فإن كان المرض الذي أصابه مرضا لا يرجى برؤه ولا تنتظر العافية منه، فإنه يقال حق هذا المريض أن عليه الفدية، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا إذا مات فإنه يطعم عنه وليه كل يوم مسكينا. وأما إذا كان المرض مرضا طارئا غير مزمن ويرجى شفاؤه ثم توفاه رب العالمين إليه، فإنه حينئذ لا شيء عليه، لأنه لم يكن ليلزمه القضاء أصلا، لأنه لم يبلغ المحل الذي يقضي فيه، لأنه مات قبل أن يبلغ المحل الذي يقضي فيه. والوقت الذي يقضي فيه ما عليه هو ما بعد انقضاء رمضان، فحينئذ لا يطالب بشيء، فلا يقضى عنه، لا يصوم عنه وليه، ولا يفدى بعدد الأيام التي أفطرها ولا شيء، لأنه غير مطالب أصلا بشيء. كالذي يموت في شعبان قبل دخول رمضان لا يقال إنه يلزمه صيام رمضان، لأنه لم يدخل في زمن الوجوب بعد. فهذا أيضا من الأمور المهمة وينبغي التمييز بين المرضين. رجل عليه يوم من رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان الثاني، فكيف يصنع؟ رجل عليه أيام أو امرأة عليها أيام نظير أيام حيضها ثم لم تقضها حتى دخل رمضان الذي يلي، فكيف تصنع؟ قال الشيخ رحمه الله: الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذا الرجل الذي أفطر لعذر شرعي عليه أن يقضيه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن يقضيه في سنته، فلا يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، أخرجه البخاري في صحيحه. وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فقولها ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان دليل على أنه لا بد من القضاء قبل دخول رمضان الثاني، ولكن إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني فإن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يندم على ما فعل وأن يقضي هذا اليوم، لأن القضاء لا يفوت بالتأخير، فيقضي هذا اليوم ولو بعد رمضان الثاني. إذن لا يلزمه فدية ولا شيء مما يقوله الناس، وإنما الذي يلزمه هو أن يأتي ما عليه، فإن كان قد أخره فإنه يأثم بتأخيره، ولكن لا يلزمه إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفره جلت قدرته ويقضي ما عليه. وقول الشيخ في قول عائشة رضي الله عنها: ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، ذلك لمكان رسول الله منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المرأة ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. ولماذا كانت تؤخر إلى شعبان أو تجد الفرصة في شعبان خاصة؟ كان ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، وكما في روايتها هي في صحيح مسلم عندما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية: يصوم شعبان إلا قليلا. فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من التنفل بالصيام في شهر شعبان، فكانت تجد الفرصة لصيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتصوم هي، فتقضي ما عليها من أيام رمضان التي أفطرتها عند حيضها.
فالمرأة ليس لها أن تصوم تطوعا، ولا تستطيع أن تقول الآن، ولا ما يلزمها قضاؤه على سبيل التراخي، يلزمها قضاؤه وجوبا موسعا فيه، لأن الله تبارك وتعالى لم يفرض على الناس أن يأتوا بقضاء ما أفطروه من رمضان بعقب رمضان، وإنما هذا على الوجوب الموسع، وواجب ولكنه وجوب موسع، فيجب على التراخي ولا يجب على الفور، ولو كان يجب على الفور ما قالت عائشة رضوان الله عليها: فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني قبل رمضان الذي يلي مع انتهاء العام ما بين رمضان ورمضان. فالمرأة لا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر صيام نفل، ولا أن تقضي ما عليها ما وجب عليها قضاؤه وجوبا موسعا إلا بإذنه، كما فعلت عائشة رضوان الله عليها. ما هو الأفضل في صيام ستة أيام من شوال؟ الأفضل أن يكون صيام ستة أيام من شوال بعد العيد مباشرة، وأن تكون متتابعة كما نص على ذلك أهل العلم، لأن ذلك أبلغ في تحقيق الاتباع الذي جاء في الحديث ثم أتبعه ستا من شوال. والغريب أن الدليل الذي أخذ به الشيخ في قوله في تحقيق الاتباع الذي جاء في الحديث ثم أتبعه هو بعينه الذي أخذ به من يقول إن ذلك لا يكون على الفور، ونظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم ثم، وقالوا إن ثم تفيد الترتيب مع التراخي لا تفيد الترتيب مع التعاقب كما تفيده الواو، لا تفيد الترتيب والعطف معه، وإنما تفيد العطف مع التراخي. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه، فهذا يفهم منه لغة من قوله صلى الله عليه وسلم ثم، لأنها تفيد التراخي فلا تفيد الفور. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبع أو فأتبع ستا من شوال كان كصيام الدهر، لكان نصا في مسألة الفور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أتبع. فالشيخ رحمه الله نظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه وقال: أيام المتتابعة ها هنا أفضل، كما نص على ذلك أهل العلم، لأن ذلك أبلغ في تحقيق الإتباع الذي جاء في الحديث ثم أتبعه، ولأن ذلك من السبق إلى الخير الذي جاءت النصوص بالترغيب فيه والثناء على فاعله، ولأن ذلك من الحزم الذي هو من كمال العبد، فإن الفرص لا ينبغي أن تفوت، لأن المرأة لا يدري ما يعرض له في ثاني الحال وآخر الأمر، وهذا أعني المبادرة بالفعل وانتهاز الفرص، ينبغي أن يسير عليه العبد في جميع أموره متى تبين الصواب فيها، وهذا يكفي. يعني لا نلجأ إلى أخذ الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه، لأنه لا يكون لنا، يكون علينا، لأن ثم لا تفيد الفورية وإنما تفيد التراخي، فيكون هنالك فاصل، وقالوا: هل هذا الفاصل هو إفطار يوم العيد؟ لأنه لا يجب ثم أتبعه فيكون كافيا. المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، والذي قاله الشيخ بعد ذلك من هذا الدليل العام يكفي في هذه المسألة، لأن ذلك من الحزم الذي هو من كمال العبد، فإن الفرص لا ينبغي أن تفوت، لأن المرأة لا يدري ما يعرض له في ثاني الحال وآخر الأمر، لا يدري الإنسان، يمرض، يسافر، يعرض له عارض، والفرصة ليست بواسعة، وإنما هي شهر شوال، فإذا انقضى خرجت هذه الفرصة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سانحة بهذا الأجر العظيم كان كصيام الدهر. قال: وهذا أعني المبادرة بالفعل وانتهاز الفرص، ينبغي أن يسير العبد عليه في جميع أموره متى تبين الصواب فيها، وهذا حق. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر إذا صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، معنى ذلك هو أن الإنسان إذا صام
رمضان كان كأنما صام 10 أشهر، لأن الحسنة 10 أمثالها، فيكون إذا صام شهرا كأنما صام 10 أشهر، وإذا صام هذه الست فكأنما صام 60 يوما، وهذه 60 شهران مضموما ذلك إلى 10 أشهر، فيكون كأنما صام العام كله. وهذا صرح به النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه، فقال: شهر 10 أشهر و6 أيام بشهرين، فيكون كأنما صام الدهر، يعني صام العام. فالدهر ها هنا معناه السنة، فكأنما صام السنة كلها. من أين؟ من أنه إذا صام شهرا كأنما صام 10 أشهر، كما صرح بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. و6 أيام يصومها من شوال بعقب رمضان، فهي بشهرين، فيكون المجموع على ذلك 1 سنة كاملة، كأنما صام الدهر كله. فالأفضل في صيام 6 أيام من شوال أن يأخذ الإنسان بالحزم الذي هو من كمال العبد، ولا يفوت الفرص، لأن المرأة لا يدري ما يكون في غد. هل يجوز للإنسان أن يختار الأيام التي يصومها من شهر شوال، أم أن هذه الأيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صام المسلم هذه الأيام تصبح فرضا عليه ويجب عليه صيامها كل عام؟ يعني إذا صامها وحددها 1 سنة، فيصبح ذلك فرضا عليه أن يأتي بتلك الأيام على نحو ما أتى به في العام الذي مر، أو في أول مرة صامها يأتي بها في العام الذي يلي على ذلك النحو، كأنه فرض ويجب عليه صيامها كل عام؟ هذه الأسئلة في الغالب العام فيها جزء يتعلق بالموروث الشعبي، لأن كثيرا من العوام يحتفلون بعيد 6 أيام من شوال، فإذا صاموا رمضان وأفطروا العيد ثم صاموا بعد ذلك 6 من شوال، كان اليوم الذي يفطرون فيه في آخر 6 عندهم عيدا، فهذا عيد آخر ينشئونه من عند أنفسهم. يقول الشيخ: الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وهذه 6 ليست بأيام غير معلومة ولا معدودة ولا معينة، هذه 6 ليس لها أيام معدودة معينة، بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، إن شاء صامها في أوله، وإن شاء صامها في أثنائه، وإن شاء صامها في آخره، وإن شاء فرقها، الأمر واسع بحمد الله. وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل، ومن باب المسارعة إلى الخير، ولكن ليس في هذا ضيق بحمد الله، بل الأمر فيها واسع، إن شاء تابع وإن شاء فرق. ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس، لأنها تطوع وليست فريضة. فيقول الشيخ بعدما رغب في المسابقة إلى الخير، وأن يأتي بها الإنسان متتابعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه، بعد أن قال ذلك وقال إنه يؤتى بها متتابعة كما نص على ذلك أهل العلم، ذهب إلى أن الأمر واسع، وأن من باب المسارعة إلى الخير أن يأتي بها بعقب رمضان وأن تكون متتابعة، ولكن يمكن أن يأتي بها في أول الشهر أو في أثنائه أو في آخره، وإن شاء فرقها فصام 2 والخميس من كل أسبوع على حسب ما يتراءى له ويسنع. قال: وليس في هذا ضيق بحمد الله، بل الأمر فيها واسع، إن شاء تابع وإن شاء فرق. ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس، لأنها تطوع وليست فريضة. ما حكم صيام يوم عاشوراء؟ قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم 10 من شهر المحرم، وهذا متفق عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بالصيام،
وسئل عن فضل صيامه فقال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. إلا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بعد ذلك بمخالفة اليهود بأن يصام اليوم العاشر ويوما يصام بعد ذلك يكون قبله أو يكون بعده، فيصام التاسع أو الحادي عشر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فصام النبي صلى الله عليه وسلم العاشر وهو عاشوراء، وقال: لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فحدد التاسع. ما الذي أتى بالحادي عشر؟ عندما تعرض الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح لصيام يوم عاشوراء ذكر ملخص أقوال العلماء في أفضلية ما يكون هنالك من مراتب صيام يوم عاشوراء. ومن المعلوم أن صيام عاشوراء كان فرضا في بدء الأمر حتى أنزل الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان، فذهبت الفرضية عن عاشوراء وبقيت سنية صومه، فصومه مسنون بل وفيه أجر كبير، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة مضت. فصيام يوم عاشوراء يكفر الله تبارك وتعالى به ذنوب سنة مما يقبل التكفير كما هو معلوم، لأنه لا يقال إنه يكفر جميع الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رمضان وهو أعلى قدرا بل هو الفرض الذي فرضه الله رب العالمين على المسلمين وهو ركن من أركان الإسلام، من جحده فقد كفر، معلوم ذلك في دين الإسلام بالضرورة. لما ذكر صيام رمضان قال: ورمضان إلى رمضان، مع ذكر ما يكون من الإتيان بالصلوات الخمس وكذلك الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. حتى رمضان مع عظمه وارتفاع قدره وفضله لو صامه الإنسان صياما صحيحا فإنه يكفر الذنوب خلا الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا هذه الإطلاقات مقيدة وليست على ظاهرها. فإذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام عاشوراء فإني أحتسب على الله تبارك وتعالى أن يكفر عنه ذنوب سنة مضت بصيامه لهذا اليوم، فلا يقال حينئذ إنه يكفر جميع الذنوب، وإنما يكفر الذنوب التي تقبل التكفير، كما قال الله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل دمرت السماء والأرض؟ هل دمرت الجبال والبحار والأودية والأنهار؟ وإنما دمرت ما يقبل التدمير، تدمر كل شيء. فقال: كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء يقبل التدمير، فلا يكون الأمر مأخوذا على إطلاقه، وإنما هو مقيد بهذا، بدليل أنها لما جاءت ودمرت كل شيء بقيت لنا السماء وبقيت لنا الأرض وبقيت لنا الجبال وبقيت لنا الأنهار والوديان والكثبان والوهاد والأنجاد، ولكن دمرت كل ما يقبل التدمير أو ما هي مأمورة بتدميره. وكذلك عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة مضت، والحديث صحيح ولكن يجتنب الإنسان الكبائر وحقوق العباد، فإن هذه لا تكفر بأمثال هذه الطاعات وإن كانت جليلة وإن كانت عظيمة. حتى الشهيد فإنه إذا بذل نفسه ودمه لله تبارك وتعالى ومات شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى وكانت عليه حقوق للعباد لا بد من توفيتها، مع أنه داخل الجنة داخلها لا خلاف، هذا الشهيد داخل جنة الله تبارك وتعالى، ولكن عليه حقوق للعباد لا بد من أداء حقوق العباد، فهذا لا تسامح فيه بالمرة ولا يترك منه شيء أبدا ولا مثقال ذر. ولكن هذا الشهيد يدخل الجنة، فكيف يكون المخرج من هذا؟ ينشئ الله تبارك وتعالى بقدرته ورحمته وحكمته
القصر العظيم ويقول لصاحب الحق عند الشهيد: انظر إلى هذا. فيقول: يا رب، لمن هذا؟ لأي نبي؟ لأي صديق؟ لأي شهيد؟ يقول: لك إن تركت حقك عند أخيك. فيرضيه الله تبارك وتعالى من عنده حتى يسقط الحق الذي له عند أخيه. في العرصات لابد من التوفيق، حتى الذين ينجون من النار خلى الشهداء والذين يدخلون الجنة بغير حساب، هؤلاء يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. وقال العلماء إن هذه القنطرة، ذلك الجسر، إنما يكون في طرف الصراط مما يلي الجنة من أجل القصاص، مع أنهم سيدخلون الجنة. لابد من القصاص، لابد من التوفيق، حتى إن الله تبارك وتعالى جعل ذلك في الحيوانات. فالشاة الجلحاء التي لا قرن لها ضربتها شاة قرناء ذات قرون فضربتها، ينشئ الله تبارك وتعالى للجلحاء يوم القيامة قرونا، ثم يأمرها بأن تقتص من التي نطحتها وضربتها بقرنيها في الدنيا جزاء وفاقا. فإذا ما تم القصاص قال الله تبارك وتعالى لتلك المخلوقات: كوني ترابا. يقول علماء: حينئذ يتمنى الكافر على ربه، يقول: يا ليتني كنت ترابا. ولكن لابد من القصاص ولابد من الاستيفاء للحقوق. فصيام يوم عاشوراء له فضل كبير، ولكن في هذه الحدود التي بيانها الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. قال الحافظ رحمه الله في الفتح، وهو يبين هذه المراتب في أفضلية مراتب صيام يوم عاشوراء، قال: أول هذه المراتب هي تصاعدية. قال: أول هذه المراتب صيام العاشر، صيام يوم عاشوراء، فله هذا الأجر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره. وأعلى منه قدرا أن يصوم التاسع والعاشر. قال: وأعلى منه قدرا أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. وللعلماء تعليلات في الحادي عشر والتاسع ويأتي بالعاشر. قال: لأنه ربما حدث هنالك خطأ في مسألة رؤية الهلال، فلا يكون العاشر عاشرا بالمعنى، فلربما كان تاسعا ولربما كان حادي عشر. فإذا صام التاسع والحادي عشر وصام العاشر فهو مصيب لما أراد صيامه بيقين، وهذا أيضا مما فيه نظر، لأن الله تبارك وتعالى لم يكلفنا بمثل هذا التعمق في أمور الشريعة ولا بمثل هذا الاحتياط، ولذلك لم يأذن لنا ربنا بأن نصوم يوم الشك، وإنما أرجعنا الله تبارك وتعالى إلى أمور. فإذا روي الهلال بدأ الشهر، ويأخذ الإمام بقول الواحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ بقول عبد الله بن عمر في ثبوت هلال رمضان. هل الخطأ البشري وارد هنا أو غير وارد؟ قال: رأيت الهلال، وهذا يقين، ويكتفي فيه بقول الواحد. وأعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة بأن تصوم من غدها وأن تتسحر في ليلتها. وبدأ الشهر بثبوت رؤية الهلال بشهادة واحد وهو عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلا نقول لعله أخطأ بدءا أو منتهى، ولعل الهلال كان قد رؤي في الليلة التي قبلها أو لم يرى في الليلة التي رأى فيها الهلال، فتكون الرؤية ثابتة في الليلة التي تلي، ثم ننزل ذلك على صيام ثلاثة أيام لنصيب صيام يوم عاشوراء. إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فإن صام الحادي عشر فلا شك أنه فضل يضم إلى فضل بفضل الله تبارك وتعالى. ما حكم الصيام في شهر شعبان؟ الصيام في شهر شعبان سنة، والإكثار منه سنة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، رواه البخاري. فينبغي الإكثار من الصيام في شهر شعبان لهذا الحديث. قال أهل العلم: وصوم شعبان مثل السنن الرواتب بالنسبة للصلوات المكتوبة، ويكون كأنه تقدمة لشهر رمضان، أي كأنه راتبة لشهر رمضان.
ولذلك سن الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام في شهر شعبان، وسن الصيام 6 أيام في شهر شوال كالراتبة قبل المكتوبة وبعدها. وفي الصيام في شعبان فائدة أخرى، وهي توطين النفس وتهيئتها للصيام لتكون مستعدة لصيام رمضان سهلا عليها أداؤه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن سر الإكثار من الصيام في شعبان علل، أتى بعلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإكثار صيامه في شعبان، فقال إنه صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان لأن شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، ويحب أن يرفع عمله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. فلا يجمل أن نبتعد عن العلة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونأتي بعلل أخرى أو بحكم أخرى وهي صحيحة بلا خلاف. يعني الحكم الأخرى المذكورة لا يمكن أن تدفع من تهيئة النفس بالاستعداد للصيام والتمرس عليه والتدريب على الإتيان به حتى إذا ما دخل رمضان وكان الأمر غير شاق على النفس. كل هذا كلام طيب وحكمة واضحة وظاهرة، ولكن الحكمة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يبدأ بها، وهي أنه ترفع فيه أي في شعبان الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صوم شعبان قال أهل العلم كما ذكر الشيخ رحمه الله هو مثل السنن الرواتب بالنسبة للصلوات المكتوبة، يعني كما أن الظهر لها سنة قبلية وسنة بعدية، قال فكذلك رمضان كأن له راتبة قبلية وراتبة بعدية. فالراتبة القبلية هي الإكثار من الصيام في شهر شعبان، وأما الراتبة البعدية فصيام 6 أيام من شوال. فقال الشيخ رحمه الله إن أهل العلم قالوا إن صوم شعبان مثل السنن الرواتب بالنسبة للصلوات المكتوبات، ويكون كأنه تقدمة لشهر رمضان، أي كأنه راتبة قبلية لشهر رمضان. قال: ولذلك سن الصيام في شهر شعبان، وسن الصيام 6 أيام من شهر شوال كالراتبة قبل المكتوبة، يعني بذلك شعبان، وبعدها يعني 6 أيام من شوال. وفي الصيام في شعبان فوائد أخر، منها توطين النفس وتهيئتها للصيام لتكون مستعدة لصيام رمضان سهلا عليها أداء. إذا كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما، ووافق يوم صومه يوم الجمعة، فهل يجوز له صيامه أو لا؟ يصوم يوما ويفطر يوما، هو أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، اليوم الذي يصومه وافق بقدر الله تبارك وتعالى يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصيام أو يخص ليل يوم الجمعة بقيام، هذا ممنوع. فهذا يصوم يوما ويفطر يوما، فجاء يوم صومه موافقا بقدر الله ليوم الجمعة، فهل يجوز له صيامه أو لا يجوز؟ قال الشيخ: نعم، يجوز للإنسان إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما أن يصوم يوم الجمعة مفردا، أو السبت، أو الأحد، أو غير ذلك من الأيام ما لم يصادف ذلك أياما يحرم صومها. فإن صادف أياما يحرم صومها وجب عليه ترك الصوم. فإذا قدر أن رجلا كان يصوم يوما ويفطر يوما، فصار فطره يوم الخميس ويوم صومه يوم الجمعة، فلا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة حينئذ، لأنه لم يصم يوم الجمعة لأنه يوم جمعة، ولكن لأنه صادف اليوم الذي يصوم فيه. أما إذا صادف اليوم الذي يصوم فيه يوما يحرم صومه، فإنه يجب ترك الصوم كما لو صادف عيد الأضحى أو أيام التشريق، وكما لو كانت امرأة تصوم يوما وتفطر يوما فأتاها ما يمنع الصوم من حيض أو نفاس فإنها لا تصوم حينئذ. هو يصوم على حاله، يصوم يوما ويفطر يوما، وإن مر به ما يكره صومه، وأما إذا مر به ما يحرم صومه فيحرم عليه أن يصوم، كعيد الفطر من
رمضان وكذلك عيد الأضحى أو أيام التشريق، فإن أيام التشريق يحرم صيامها، وكما لو كانت امرأة تصوم يوما وتفطر يوما فأتاها ما يمنع الصوم من حيض أو نفاس فإنها لا تصوم حينئذ. ذكر الشيخ رحمه الله السبت فقال إنه لو كان يصوم يوما ويفطر يوما وجاء يوم صومه موافقا للجمعة مفردا فإنه يصومه، أو السبت يصومه، أو الأحد يصومه، أو غيرها من الأيام ما لم يصادف ذلك أياما يحرم صومها. يوم السبت في حديث الصماء بنت بسر اختلف العلماء فيه اختلافا كبيرا، ومن صححه وأثبته قال بحرمة الصيام يوم السبت إلا أن يكون ذلك في فرض. وقد تمسك الشيخ الإمام ناصر الدين رحمة الله عليه بهذا الأمر كما فعل كثير من أهل العلم من قبله، ولكنه قال إذا جاء يوم عرفة موافقا ليوم السبت فإنه لا يصوم يوم عرفة، إذا كان غير حاج فإنه لا يصوم يوم عرفة إذا جاء يوم عرفة يوم السبت. لماذا؟ لأنه في الحديث فإذا لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة ليفطر عليها فليفعل، معنى الحديث في حديث الصماء بنت بسر. فلما صحح الشيخ الحديث وأخذ بتصحيحه وكذلك فعل جملة من أهل العلم قديما وحديثا، قال يحرم صيام يوم السبت في غير الفرض. والحق أن هذه المسألة مسألة متدافعة، تدافع العلماء قديما وحديثا، حتى إن أبا داود رمى الحديث بالوضع، ومالك رحمة الله عليه أخذ بشيء آخر، وأعدل ما في هذه المسألة من القول هو أن التشديد إنما وقع من أجل أن يوم السبت هو عيد اليهود وأنهم يقدسونه ويحترمونه، فإذا صامه فكأنه يضاهئهم في بعض هذا التقدير والاحترام، ولكن إذا كان يصوم يوم السبت من غير ما علة، وأما إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما ثم جاء يوم صومه بقدر الله تبارك وتعالى موافقا ليوم السبت إن شاء الله لا حرج عليه، لا حرج عليه مطلقا بفضل الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لواحدة من أمهات المؤمنين وقد رآها صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا وهو السبت؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. فالتمسك بالحديث على هذا النحو هو اجتهاد لأهل العلم لا حرج عليهم فيه، ولو أنهم أخذوا بهذا الاجتهاد وتبعوا ما قيل في هذه المسألة من أنه إذا جاء يوم عرفة موافقا بقدر الله ليوم السبت فأفطروا يكونون طائعين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب اجتهادهم، وهذا الاجتهاد يؤدي إلى أنهم يرون أن الصيام في يوم السبت في غير الفرض حرام فيفطرون يوم عرفات ويأخذون الأجر، هذا أمر لا نتكلم فيه ولا نعيب عليه، ولا ينبغي أن يكون الذي يأخذ بضد ذلك عائبا على من لم يأخذ به، لأن الأحاديث كما هو معلوم تقسم ثلاثة أقسام، قسم اتفق العلماء على قبوله ليس بمعنى المتفق عليه اصطلاحا الذي أخرجه البخاري ومسلم، ولكن قسم اتفق العلماء على قبوله والعمل به، وإذا اتفق العلماء على قبوله فقد وجب العمل به، وقسم اتفق العلماء على رده فلا يجوز العمل به، وقسم ثالث اختلف العلماء في قبوله ورده، وهو سبب الاختلافات العملية في جملة الأحوال التي تدور بين أهل القبل. فهذا يفهم من الحديث شيئا، وهذا يفهم منه شيئا آخر، وهذا يأخذ بالحديث يصححه أو يحسنه ويثبته ويجوده، وآخر يرده، فيختلفون في القبول والرد. لا ينبغي مطلقا أن يكون ما وقع الاختلاف في قبوله ورده من هذا القسم الثالث من أقسام الحديث النبوي، لا ينبغي أن يكون هذا الخلاف مدعاة للشقاق ولا للاختلاف ولا للتحزب ولا للتشرذم،
لأن المسائل العملية لن تنضبط أبدا، ولن تجمع الأمة في الأمور العملية على قول واحد أبدا، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في بعض المسائل العملية، وأما الأصول الاعتقادية فلا ينبغي أن يكون فيها اختلاف ولا بدعة، هذا هو الأصل. وأما الأمور العملية التي تتعلق بآحاد ومفردات ما كلف الله تبارك وتعالى به عبادة من الأوامر والنواهي وغير ذلك، فهذه يقع فيها هذا الاختلاف، ووقع مثل ذلك بين الأصحاب رضوان الله عليهم، إما لاختلاف الفهوم كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا العصر في بني قريظة، ففهم بعضهم أن ذلك إنما هو على سبيل الحث ولا يجوز أن يدعوا العصر يخرج وقته من غير أن يصلوا، وآخرون أخذوا بظاهر النص فقالوا بل نطبق وننفذ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فأخروا العصر حتى خرجت وقتها ثم صلوا بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على هؤلاء ولا على هؤلاء، فهذا اختلاف في الفهوم، اختلاف أفهام، وقد يكون هنالك بعض المسائل التي ينظر فيها أهل العلم بنظر خاص، كما صنع عثمان رضوان الله عليه وهو في الدين من هو رضوان الله عليه، عندما صنع في الصلاة الرباعية في السفر، وكان إمام العامة في الحج رضي الله عنه، فأتم وهو مسافر، أتم الصلاة في السفر، والأصحاب رضوان الله عليهم يعجبون، يقولون كيف يتم ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جارية على قصره، وذهب بعضهم شاكيا عثمان بفعله إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالوا ألا ترى ما يفعل أخوك عثمان؟ فقال نعم، فقالوا هذه السنة؟ قال السنة القصر، والآن هو يتم فكأنه يخالف السنة في ظاهر الأمر، فقالوا ولماذا تصلي معه؟ كان يصلي معه ولا يتركه، يصلي معه متما ويعلم أن السنة القصر، قال الخلاف شر، وأما في مخرج عثمان في هذا الذي دخل فيه فإن المخرج من ذلك في أعدل الأقوال، أنه قال أنا إمام عامة يصلي ورائي الآفاقي والمكي، يعني الذي هو من أهل الحرم والذي يأتي من الآفاق، ويصلي ورائي البدوي والحضري والجاهل والعالم في موسم الحج، قال فإن أنا قصرت فسيذهب هؤلاء إلى رحالهم ويعودون إلى أماكنهم ومواطنهم ويقولون إن الظهر صار ثنتين، لا يفهمون قصرا ولا إتماما، وسيحلفون بجميع مؤكدات الأيمان وهم حديث عهد بحج ونسك أنهم صلوا وراء عثمان الظهر ثنتين ويصدقهم الناس، فلما خاف من هذا ترك السنة حتى لا يقع الناس في هذا المحظور العظيم، وأتم ما عليه قصره اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المسائل التي يقع فيها الخلاف مثل صوم يوم السبت في غير الفرض حرام محرم لحديث الصماء بنت بسر ولكثير من القواعد الأصولية وغير ذلك، نعم أنت أخذت بهذا وترجح عندك وأنت من أهل العلم فالله المستعان، فلتفطر ولو كان السبت يوم عرفات وأنت وما أداك إليه اجتهادك، وأما غيرك فإن اجتهد اجتهادا آخر في مثل هذا لا يعيب هذا على هذا ولا على هذا يعيب أخوه، كما قال الصحابي رضي الله عنه في مسألة الصيام في السفر، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا يعيب الصائم على المفطر، وهذا كلام جميل جدا وحسن جدا وقوي جدا، وينبغي أن يتأمل برفق وبدقة وبحكمة، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهذا في المسائل العملية. وأما المسائل الاعتقادية فينبغي أن تكون العقيدة صحيحة وواضحة ولا اختلاف عليها، وينبغي أن يكون الولاء والبراء دائرا عليها وعلى مفرداتها أخذا وتركا واستنانا وابتداعا، ينبغي أن يكون هذا الأمر واضحا جدا في ذهن المسلم، فالولاء والبراء يدور على هذه المسائل الكبيرة
في دين الله تبارك وتعالى لا يدور الولاء والبراء على القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع، فيحب المسلم لأنه يوافق في هذا الأمر ولا يخالف، يعني تقبض على الصدر أنت بعد الرفع من الركوع، ويقبض من على يمينك ولا يقبض من على شمالك في الصلاة، فيعقد الولاء والبراء على القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع، والموافقة والمخالفة في ذلك أو الضد يكون، أو تحريك الأصبع في

قضية في أصول دين الله تبارك وتعالى، فهذه محررة لم يختلف فيها الأصحاب أبدا، ولم يثبت إطلاقا أن الأصحاب رضوان الله عليهم اختلفوا في أمر من أمور الاعتقاد. وأما المسائل العملية فالاستدراكات بين الأصحاب موجودة، بل استدراكات عائشة رضوان الله عليها على الأصحاب فيها مصنف فيما استدركته عائشة رضوان الله عليها على الأصحاب، ويراجع بعضهم بعض، لا حرج في هذه المسائل العملية. ثم قال الشيخ: ما حكم الوصال؟ وهل هو مشروع؟ بل ما هو الوصال أصلا؟ ما هو الوصال في الصيام؟ صوم الوصال ألا يفطر الإنسان في يومين فيواصل الصيام يومين متتاليين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقال: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وهذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. والمواصلة للسحر من باب الجائز وليست من باب المشروع، يعني هذا جائز إن فعلته فأنت وما تريد أن تفعل جائز، أم أنه من باب المشروع؟ ليس من باب المشروع، بل هو من باب الجائز فقط. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بمثال أوضح هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشرب أبدا إلا من قعود، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من قعود، ونهى عن الشرب من قيام، وشدد في هذا الأمر تشديدا كبيرا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب مرة من قيام، فإذا السنة أن تشرب من قعود، ويجوز أن تشرب وأنت قائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب مرة من قيام كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم دل على أنه فعل ذلك لبيان الجواز، فكان يبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك جائز، ولكن تأخذ عليه أجرا لا تأخذ عليه أجرا، أنت فعلت الجائز. وأما أن تفعل السنة فشيء آخر، فإن شربت قاعدا تكون متسننا وتأخذ أجرا على شربك من قعود اتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إن شربت من قيام فلا تقل إني شربت من قيام متسننا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في شربه من قيام، لا، إنما شرب مرة على سبيل بيان الجواز من قيام. وأما المعهود من حاله ومن فعله ومن أمره ونهيه أن الشرب يكون من قعود، فكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشرع للمسلمين أن يواصلوا، ولكن إن أردت أنت أن تواصل فلا حرج عليه. يريد الإنسان أن يربي نفسه ويحس أن اليوم الذي صامه لم يكن مؤثرا بجوعه وعطشه في نفسه فيواصل. يقول الشيخ: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا المواصلة إلى السحر، يعني لا يفطر ويظل على ما هو عليه من إمساك إلى أن يأتي السحر فيتسحر، وأما أن يتعدى ذلك فإنه يكون مسيئا مخالفا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه إنما هي من باب الجائز ليست من باب المشروع. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل الفطر وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، متفق عليه. لكنه أباح لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط، فلما قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، يبيت يطعمه ربه ويسقين. وهذا متفق عليه، هل يطعمه ربه ويسقيه طعاما وسقيا على وجه الحقيقة؟ لو كان ذلك كذلك ما كان وصالا، فعندما يقولون له: ولكنك تواصل يا رسول الله، يقول: لا أواصل، أنا لا أواصل أصلا، أنا آكل وأشرب بليل، يطعمنا ربي ويسقيه. فإذا لابد أن تكون المسألة في إطعامه وسقياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست على ما يذهب إليه لأول الوهلة من أنه يأكل ويشرب صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه كان يخلو بجبريل عليه السلام ويدارسه القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبيت متصلا بربه تبارك وتعالى. لها أحاديث من ذكراك تشغلها

0: عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. فإذا امتلأ القلب بمحبة الرب جل وعلا فإن الإنسان لا يلتفت إلى طعام الشراب. وفي ذلك تلك الطرف القديمة أن أعرابيا استضاف رجلا كان مسافرا، أعرابي استضاف مسافرا فقدم له رغيفا وأخذ هو رغيفا آخر، ولم يكن عند الأعرابي سواهما، فوجد الضيف يأكل أكلا ذريعا حتى أفنى ما بين يديه ومد يده إلى الرغيف الذي بين مضيفه، وهو مع ذلك في أثناء أكله وقبل ذلك يتكلم عن العشق والحب وثورة الهوى في القلب واستفاض في هذا المعنى. فقال له الأعرابي على البداهة: ولو كنت عذري العلاقة لم تكن سمينا وأنساك الهوى كثرة الأكل، لأن الهموم التي تتأتى من وراء تلك العواطف تذيب الشحوم، بل إنها تذيب اللحوم لا الشحوم، كما قال أبو الطيب قديما: والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرمه. ما علينا من هذه الأشياء. قال: إني لست كهيئتكم. ما العلة في النهي عن تخصيص الجمعة بصيام؟ وهل يعم صيام القضاء؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، رواه مسلم. والحكمة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أن يوم الجمعة عيد للأسبوع، فهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة، لأن الإسلام فيه أعياد ثلاثة: عيد الفطر من رمضان، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. فمن أجل هذا نهي عن إفراده بالصوم، ولكن يوم الجمعة يوم ينبغي فيه للرجال أن يتقدموا إلى صلاة الجمعة والاشتغال بالدعاء والذكر، فهو شبيه بيوم عرفة الذي لا يشرع للحاج أن يصومه لأنه مشتغل بالدعاء والذكر. ومن المعلوم أنه عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله. هذه قاعدة مهمة جدا. يقول: من المعلوم أنه عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيل. يعني لو دخلت مثلا إلى المسجد من أجل أن تصلي الفرض فوجدت القوم قد صلوا الفرض وتهيأوا لصلاة الجنازة، إذا لم تصلي معهم الجنازة تفوتك، فهل تشرع في صلاة الظهر ولا تصلي معهم، أم تصلي معهم الجنازة ثم تصلي ما يمكن تأجيله مع اتساع الوقت فيه؟ عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله. فإذا قال قائل إن هذا التعليل بكونه عيدا للأسبوع يقتضي أن يكون صومه محرما كيوم العيدين لا إفراده فقط، قال: قلنا إنه يختلف عن يوم العيدين لأنه يتكرر في كل شهر 4 مرات، فلهذا لم يكن النهي فيه على التحريم. ثم هناك أيضا معاني في العيدين لا توجد في يوم الجمعة. وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فإن الصيام حينئذ يعلم بأنه ليس الغرض منه أن يخصص يوم الجمعة للصوم، لأنه صام يوما قبله وهو الخميس أو يوما بعده وهو يوم السبت. أما قول السائل هل هذا خاص بالنفل أم يعم القضاء، قال: فإن ظاهر الأدلة العموم، وأنه يكره تخصيصه بصوم سواء كان لفريضة أو نافلة، اللهم إلا أن يكون الإنسان صاحب عمل لا يفرغ من العمل ولا يتسنى أن يقضي صومه إلا في يوم الجمعة، فحينئذ لا يكره له أن يفرده بالصوم لأنه محتاج إلى ذلك. إذا أفسد الإنسان صوم النفل بمفطر من المفطرات فهل يأثم؟ وإذا كان أفسده بالجماع فهل عليه كفارة؟ وهذا سؤال يعرض كثيرا أيضا. إذا أفسد الإنسان صوم النفل بمفطر من المفطرات فهل يأثم؟ يعني شرع في صوم يوم الاثنين ثم أفطر، هل يأثم؟ وإذا كان قد أفسد الصيام هذا اليوم الذي صامه شرع فيه من أيام النفل ثم أفسده بالجماع هل عليه كفارة؟ قال الجواب: إذا صام الإنسان نفلا ثم أفطر بأكل أو شرب أو جماع فلا إثم عليه، لأن كل من شرع في نافلة فإنه لا يلزمه إتمامها إلا في الحج والعمر، ولكن الأفضل أن يتمه، وحينئذ ليس عليه كفارة إذا جامع في صوم النفل لأنه لا يلزمه إتمامه. أما إذا كان الصوم فرضا وجامع زوجته فإن ذلك لا يجوز، لأن صوم الفريضة لا يجوز قطعه إلا لضرورة، ولا تجب عليه الكفارة إلا إذا كان ذلك في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم. قال: وانتبه لقولنا وهو ممن يجب عليه الصوم. لماذا؟ قال: لأن الرجل لو فرض أنه قد سافر هو وزوجته وصاما في السفر ثم جامعها فليس عليهما إثم وليس عليهما كفارة، وإنما عليه أن يقضي هو وزوجته ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع، لأنه لا يجب عليه فيه الصوم، وهو مخير فيه بين أن يأخذ بالرخصة إذا كان الصوم يشق عليه أو يدع تلك الرخصة إذا كان الصوم لا يشق عليه. وأما إذا كان مقيما وكان قد وجب عليه الصوم فإنه ليس له أن يأتي بمفطر في صيام هذا اليوم الذي وجب عليه الصيام، فإن فعل وجمع زوجته مثلا فوجب عليه القضاء والكفارة، يجب عليه حينئذ القضاء والكفارة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: هذه 3 أسئلة بعث بها السائل مساعد سالم حسين، يمني مقيم بالرياض. سؤاله الأول يقول: كان لي جد وقد توفي عن والدي وأخوين لوالدي وأختين له، أي عن 3 أبناء وبنتين، والبنتان متزوجتان وترك أرضا زراعية تصل إلى حوالي 60 فدانا، وقد اقتسمها أبناء المتوفى والدي وأخواه ولم يعطوا أختيهم شيئا بحجة أنهما متزوجتان، فهل صحيح أن الزواج يسقط حق البنت في الإرث؟ وإذا لم يكن كذلك فماذا عليهم أن يفعلوا الآن؟
2: الزواج لا يسقط حق البنت من الإرث، فلها حق الإرث سواء كانت متزوجة أم لا. والواجب على أبيك وعميك في هذه الحال أن يعطيا أو أن يعطوا أختيهم نصيبهما من الإرث، ومن المعلوم أن الأولاد كما ذكر الله سبحانه وتعالى إرثهم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل من أبيك وعميك سهمان ولكل أخت من الأختين سهم واحد. نعم.
1: سؤاله الثاني يقول: نحن 5 إخوة أشقاء، وقد توفي أحدنا وخلف طفلين، ووالدنا وقت وفاته كان حيا ثم توفي والدنا بعد ذلك وترك مالا، فهل لطفلي الأخ المتوفى نصيب من التركة أم لا؟
2: هذه المسألة يكون والدكم قد مات عنكم أنتم 4 وعن أبناء ابنه 5.
1: نعم.
2: وأبناء الابن لا يرثون مع ذكر من الفروع أعلى منهم، أي أن أبناء الابن لا يرثون مع أعمامهم شيئا، وعلى هذا فيكون ميراث والدكم لكم فقط دون أولاد ابنه المتوفى.
1: نعم. سؤاله الأخير يقول: توفي شخص عن والده ووالدته وابنتين وترك مالا، فهل يرث والده ووالدته، وكيف نقسم تركته بين الورثة؟
2: إذا مات ميت عن أمه وأبيه وبناته فإن الكل يرث.
1: نعم.
2: ويكون التقسيم كالآتي: للبنات 2/3، وللأم 1/6، وللأب 1/6. نعم.
1: يعني إلى كم ينقسم المال؟
2: من 6 أسهم.
1: نعم.
2: يكون للبنات 4 أسهم، وللأم سهم، وللأب سهم.
1: لو فرضنا أن الزوجة موجودة، هو لم يوضح هذا في رسالته لكن ربما كان سهوا،
2: إذا فرضنا أن الزوجة موجودة فإنه تقسم المسألة من 27 سهما.
1: نعم.
2: يكون للبنات 16 سهما، وللأم 4 أسهم، وللأب 4 أسهم، وللزوجة 3 أسهم.
1: نعم، لها الثمن الزوجة،
2: لها الثمن عائلا، كل من هؤلاء الورثة نصيبهم عائل.
1: نعم،
2: لأن الفروض زادت على المسألة،
1: وإذا زادت على المسألة أقل من 24 المسألة في الأصل.
2: نعم، وإذا زادت على المسألة فإنه تعول.
1: نعم، بارك الله فيكم. هذا سؤال من السائل سيد أحمد حسن، مصري مقيم بالمملكة، يقول: أنا أعمل مع أحد رجال الأعمال، وقد فرض علي إما أن أدفع له كل شهر من معاشي مبلغا معينا لأنه أحضرني بعقد عمل من بلدي، وإما أن أدفع له قيمة العقد كاملة ما يعادل 8000 ريال، وأكون حرا في العمل في أي موقع أختاره، وأنا لا أملك هذا المبلغ الضخم، وسوف أفوض أمري إلى الله وأدفع له كل شهر المبلغ الذي طلبه مني، وإلا فسيقوم بإرجاعي إلى بلدي مرة أخرى، فهل يحل له أخذ هذا المال الذي هو من كسبي وعرق جبيني؟
2: هذه المشكلة التي صارت لهذا العامل هي مشكلة موجودة في كثير من أمثاله.
1: نعم.
2: وذلك أن بعض الناس يجلبون العمال، قد يكون على وجه مزور لدى الحكومة، ثم يفرضون على هؤلاء العمال شيئا مقدرا يأخذونه منهم كل شهر، أو شيئا معينا مشاعا مما يعملونه ك20% وما أشبهها. وهذه العملية عملية محرمة، لأنها مخالفة لما حصل الاتفاق عليه بين هذا العامل الجالب وبين الحكومة، فالحكومة وفقها الله لها نظام في هذا الأمر، نظام معين يجب على الجالب لهؤلاء العمال أن يتمشى عليه.
1: نعم.
2: لا يقول مثلا إنه إذا كان الأمر جائزا في الشرع فإنه يجوز لي أن أفعله، لأننا نقول إن الشرع أمر بالوفاء بالعقود، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا كنت دخلت هؤلاء العمال إلى المملكة العربية السعودية على شرط بينك وبين الجهات المسؤولة، فإنه لا يجوز لك أن تخالف هذا الشرط لأمر الله تعالى بالوفاء بالعقود، وكذلك الوفاء بالعهد. والحكومة وفقها الله إنما اشترطت الشروط المعينة في جلب العمال من أجل مصلحة المنتفعين بهذا العمل، حتى لا تزداد الأجور، لأنه إذا كان العامل قد قدم به إلى هذه البلاد بأجرة شهرية زهيدة، فإنه سوف يكون عمل الكفيل له عند الناس بأجر أقل نظرا إلى أنه رابح. أما إذا جعل هذا العامل يشتغل بالنسبة أو يشتغل بقدر معين، فإن هذا الغرض الذي ترمي إليه الحكومة بنظامها يفوت على المواطنين. وعلى كل حال، فإني أنصح إخواننا أولئك الذين يجلبون هؤلاء العمال، أنصحهم بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيهم، وأن يتقوا الله تعالى في حكومتهم وشعبهم، وأن لا يزوروا ويلبسوا أو يخالفوا ما كان منظما من قبل الحكومة، لأنه يقصد به المصلحة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكل ما أمرت به الحكومة أو نظمت مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن العمل به عمل بكتاب الله، وواجب على الرعية أن يقوموا به، لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا ما أريد توجيهه إلى إخواننا الذين يجلبون هؤلاء العمال.
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائلة عزة حسن الشهري من أبها المجاردة، تقول: كان لها زوج عاشت معه مدة لا تقل عن 35 سنة، وكان يقوم بكل حقوقها الشرعية إلى درجة أنه يشركها معه في صدقته أو صلاته، فتسأل هل يجوز لها أن تتبع صلاتها بركعتين يكون ثوابهما لزوجها، وما هي الأعمال التي تفعلها ويصل ثوابها إلى زوجها؟
2: هذه المسألة مبنية على إهداء القرب للأموات،
1: نعم،
2: بمعنى إهداء الثواب، ثواب العمل إذا عمله الإنسان لميت من أمواته. وهذه المسألة وردت السنة بما يدل على جوازها، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لسعد ابن عبادة أن يتصدق لأمه بمخرافه، وكذلك أذن للرجل الذي قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فالصحيح أن إهداء القرب إلى الأموات جائز، والثواب يصل إليهم، ولكنه ليس من المشروع، يعني ليس من الأمر المطلوب فعله، ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه حينما قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فقال: يدعو له، ولم يقل يعبد له أو يعمل له عملا صالحا أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فإنه ليس من الأمر المشروع، بل هو من الأمر الجائز، الجائز فعله. ومع ذلك فليس من الحسن أن يكون الإنسان يهدي إلى هؤلاء الأموات دائما كما تريده السائلة، كلما صلت لزوجها ركعتين، فإن هذا العمل لم يكن معروفا عند السلف، وإنما كانوا يفعلونه ليس على سبيل الاستمرار والدوام والسنة الراتبة. فإذا قال قائل: كيف تقولون إنه ليس بمشروع مع أنه فعل بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، فإن الشيء قد يكون جائزا غير مشروع ولو فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فكان يقرأ لأصحابه فيختم بقوله: والله أحد، كلما صلى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: سألوه لأي شيء يصنعه أو يصنع ذلك؟ فقال الرجل: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل. ومع ذلك فإنه لم يشرع لأمته أن يفعلوا كفعله، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا لم يكن يفعل كفعل هذا الرجل. نعم،
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل:
0: وهي مقبرة واحدة ويتخللها أيضا بعض الطرق الصغيرة للمواشي وللسير على الأقدام، وقد فتحنا طريقا للسيارات ولم نستطع أن نصرف الناس الذين يسكنون في هذا الوادي من استعمال تلك الطرق المذكورة لعدم استجابتهم لنصائحنا المتكررة، كذلك الحيوانات تسير عليها كل وقت كالبقر والغنم وغيرها، فكيف التخلص من هذه المشكلة عندما نسير عليها كل وقت؟ هل نأثم بذلك أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب على سؤال الأخ، أود أن أبين أن لأصحاب القبور حقوقا لأنهم مسلمون، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطع على القبر وأن يجلس عليه، وقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. وكما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن امتهان القبور، فإنه نهى أيضا عن تعظيمها بما يفضي إلى الغلو والشرك، فنهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. وهذه القضية التي ذكرها السائل عن هذه المقبرة القديمة التي أصبحت ممرا وطريقا للمشاة والسيارات ومرعا للبقر والمواشي، يجب عليهم أن يرفعوا أمرها إلى ولاة الأمور لاتخاذ اللازم في حمايتها وصيانتها وفتح طرق حولها يعبر الناس منها إلى الجهات الأخرى. والحكومة وفقها الله لا تقصر في هذا الأمر، وعلى الرعية أن يبين للحكومة ما يكون فيه مصلحة الإسلام والمسلمين ليكونوا متعاونين على البر والتقوى. نعم.
1: سؤاله الثاني يقول: يوجد عندنا بعض الناس يزعمون أنهم فقهاء، ليسوا فقهاء علم، بل يزعمون أنهم يضرون وينفعون من يشاءون بحجة أن لهم شرحة يصيبون بها من يريدون، ويكررون هذا القول في كثير من المناسبات، فهل ذلك صحيح أم خرافات جاهلية؟ وكيف نتخلص من ذلك علما بأن بعض الناس يصدقونهم فيما يقولون مثل كبار السن والجهال؟
2: هؤلاء الذين يدعون أنهم ينفعون أو يضرون، هؤلاء كذبة، لا يجوز لأحد أن يصدقهم ولا أن يسألهم عن هذه الأشياء، ويجب على من علم بهم أن يبلغ بأمرهم إلى ولاة الأمور ليتخذوا اللازم، فلا أحد يملك النفع والضرر إلا الله وحده لا شريك له. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وأمره الله أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ومن زعم أن أحدا يملك الضرر أو النفع بغير أسباب حسية معلومة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإني أقول لهؤلاء الذين يتوهمون صدق ما قاله هؤلاء الدجاجلة، أقول لهم: اثبتوا على إيمانكم ودينكم، واعلموا أنه لا يملك أحد الضرر والنفع إلا الله وحده لا شريك له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس، قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي القرآن الكريم لما ذكر الله السحرة قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالمهم أن هؤلاء كذبة فيما ادعوه من كونهم يملكون النفع والضرر، فإن ذلك إلى الله وحده لا شريك له، وعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل، وأن يعترفوا بقصورهم وبتقصيرهم، وأنهم ضعفاء أمام قدرة الله، وأنهم لا يملكون دفع الضرر عن أنفسهم هم فضلا عن غيرهم، كما لا يملكون لأنفسهم جلب نفع فضلا عن جلبه لغيرهم إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وعلى من حولهم ممن يتوهمون صدقهم أن يتوبوا إلى الله تعالى في تصديقهم، وأن يعلموا أنهم كذبة ولا حق لهم ولا حظ لهم أيضا في مثل هذه الأمور.
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل عين عين يا من تعز، يقول: هناك امرأة قريبة لي كانت تسكن في بيتنا وعندها أملاك ورثتها عن والدها ووالدتها وزوجها وأولادها المتوفين، وقد أمرتني أن أبحث لها عن موضعين يكون ريعهما وقفا لإعادة بناء مسجد قديم مهدم، وقد عينت الموقعين، وحينما أرادت الذهاب لمشاهدتهما والتوقيع على المستندات الخاصة بذلك حصل لها حادث سيارة توفيت على إثره، فهل يلزم ورثتها الوفاء بهذا الوقف؟ ففيهم من يعارض ذلك، وأشدهم معارضة زوج ابنتها، فهل يملك ذلك؟ وهل يلزم موافقتهم على إتمام الوقف أم يؤخذ من تركتها رغما عنهم وإن لم يكن لدي شهود على إيقافها آنذاك؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
2: حسب ما ذكره السائل أنه لم يتم الوقف حتى الآن، لأن الوقف يتوقف على مشاهدتها للمكان وعلى تنفيذها له، وهذا الأمر لم يحصل، وعليه فإن ذلك يكون ملكا للورثة إن كان قد تم شراؤه، وإن لم يتم شراؤه فإن الأمر فيه واضح. ولكن ينبغي للورثة في مثل هذه الحال أن يوافقوا على ما نوته هذه الميتة التي ورثوا المال من قبلها لأجل أن يكون النفع لها بعد مماتها فيما نوته من التقرب إلى الله تعالى بمالها. أما إذا كانت المرأة هذه قد وكلته بالشراء والتوقيف، فاشتراه ووقفه وتوقف الأمر على مشاهدتها للإطمئنان فقط، فإن الوقف حينئذ يكون نافذا ولا حق لأحد في المعارضة فيه، لأنه قد تم بواسطة التوكيل لهذا الوكيل المفوض والذي أمضى ما وكل فيه، إلا أنه أراد أن تطمئن هذه الموقفة على المكان الذي عينه ونفذ فيه الوقف.
1: لو فرضنا أن المضي في إثبات الوقف كان يترتب على زيارتها تلك، فوافق الورثة جميعهم ما عدا زوج هذه البنت، هل يملك الحق في المعارضة؟
2: زوج البنت لا يملك الحق في المعارضة، وذلك لأنه لا حق له في هذا المال.
1: نعم.
2: وإنما الحق لزوجته لأنها ابنة المتوفاة، وزوجته أيضا لا يلزمها طاعته في هذا الأمر، أي لو قال لها لا تنفذي هذا فإنه لا يلزمها طاعته فيه، لأن الزوجة حرة في مالها وليس محجورا عليها فيه، بل هي تتصرف فيه كما شاءت إذا كانت رشيدة.
1: نعم
2: نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمعة ابتسام محمد أحمد من العراق الأنبار، تقول: ما معنى قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ وهل يستدل بهذه الآية على صحة القول بدوران الأرض؟
2: قبل الإجابة على هذا السؤال أعلق على الجواب السابق.
1: نعم.
2: وهو أنه إذا لم يثبت ما ذكر ببينة، أي ما ذكره السائل من أن هذه المرأة وكلت على الحصول على أرض توقفها، إذا لم يثبت هذا ببينة فإنه لا بد من تصديق الورثة لدعوى هذا الوكيل، فإن لم يصدقوه لم يثبت شيء.
1: لا.
2: أما بالنسبة لسؤال المرأة من عن قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، فهذه الآية في يوم القيامة، لأن الله ذكرها بعد ذكر النفخ في الصور، فقال: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فالآية هذه في يوم القيامة بدليل ما قبلها وما بعدها، وليست في الدنيا. وقوله تحسبها جامدة أي ساكنة لا تتحرك، ولكنها تمر مر السحاب لأنها تكون هباء منثورا يتطاير.
1: نعم.
2: و أما الاستدلال بها على صحة دوران الأرض فليس كذلك، هذا الاستدلال غير صحيح لما ذكرنا من أنها تكون يوم القيامة. ومسألة دوران الأرض وعدم دورانها، الخوض فيها في الواقع من فضول العلم، لأنها ليست مسألة يتعين على العباد العلم بها ويتوقف صحة إيمانهم على ذلك، ولو كانت هكذا لكان بيانها في القرآن والسنة بيانا ظاهرا لا خفاء فيه. وحيث إن الأمر هكذا فإنه لا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه في الخوض بذلك، ولكن الشأن كل الشأن فيما يذكر من أن الأرض تدور وأن الشمس ثابتة وأن اختلاف الليل والنهار يكون بسبب دوران الأرض حول الشمس، فإن هذا القول باطل يبطله ظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن والسنة يدل على أن الذي يدور حول الأرض أو يدور على الأرض هي الشمس، فإن الله يقول في القرآن الكريم في القرآن الكريم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، فقال تجري فأضاف الجريان إليها، وقال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فهنا أربعة أفعال كلها أضافها الله إلى الشمس: إذا طلعت، تساوروا، إذا غربت، تقرضهم. هذه الأفعال الأربعة المضافة إلى الشمس ما الذي يقتضي صرفها عن ظاهرها؟ وأن نقول إذا طلعت في رأي العين، وإذا وتقرضهم وتزاوروا في رأي العين، وإذا غربت في رأي العين وتقرضهم في رأي العين. ما الذي يوجب لنا أن نحرف الآية عن ظاهرها إلى هذا المعنى سوى نظريات أو تقديرات قد لا تبلغ أن تكون نظرية لمجرد أوهام؟ والله تعالى يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، والإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلا، وإذا كان يجهل حقيقة روحه التي بين جنبيه كما قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فكيف يحاول أن يعرف هذا الكون الذي هو أعظم من خلقه كما قال الله تعالى لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنحن نقول إن نظرية كون اختلاف الليل والنهار من أجل دوران الأرض على الشمس هذه النظرية باطلة لمخالفتها لظاهر القرآن الذي تكلم به الخالق سبحانه وتعالى وهو أعلم بخلقه وأعلم بما خلق، فكيف نحرف كلام ربنا عن ظاهره من أجل مجرد نظريات اختلف فيها أيضا أهل النظر، فإنه لم يزل القول بأن الأرض ساكنة وأن الشمس تدور عليها لم يزل سائدا إلى هذه العصور المتأخرة. ثم إننا نقول إن الله تعالى ذكر أنه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير بمعنى التدوير، وإذا كان كذلك فمن أين يأتي الليل والنهار إلا من الشمس؟ وإذا كان لا يأتي الليل والنهار إلا من الشمس دل هذا على أن الذي يلتف حول الأرض هو الشمس، لأنه يكون كذلك بالتكوير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه وقد غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش إلى آخر الحديث. وهذا دليل على أنها هي التي تتحرك نحو الأرض لقوله أتدري أين تذهب، وفي الحديث المذكور قال فإن أذن لها وإلا قيل ارجعي من حيث جئتي فتخرج من مغربها، وهذا دليل على أنها هي التي تدور على الأرض، وهذا أمر هو الواجب على المؤمن اعتقاده عملا بظاهر كلام ربه العليم بكل شيء، دون النظر إلى هذه النظريات التالفة والتي سيدور الزمن عليها ويقبرها كما قبر نظريات أخرى بالية. هذا ما نعتقده في هذه المسألة. أما مسألة دوران الأرض فإننا كما قلنا أولا ينبغي أن يعرض عنها لأنها من فضول العلم، ولو كانت من الأمور التي يجب على المؤمن أن يعتقدها إثباتا أو نفيا لكان الله تعالى يبينها بيانا ظاهرا، لكن الخطر كله أن نقول إن الأرض تدور وأن الشمس هي الساكنة وأن اختلاف الليل والنهار يكون باختلاف دوران الأرض، هذا هو الخطر العظيم لأنه مخالف لظاهر القرآن والسنة. ونحن مؤمنون بالله ورسوله نعلم أن الله تعالى ورسوله أن الله تعالى يتكلم عن علم، وأنه لا يمكن أن يكون ظاهر كلامه خلاف الحق، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كذلك عن علم، ونعلم أنه أنصح الخلق وأفصح الخلق، ولا يمكن أن يكون يأتي لأمته بكلام ظاهره خلاف ما يريده صلى الله عليه وسلم. فعلينا في هذه الأمور العظيمة علينا أن نؤمن بظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن يأتي من الأمور اليقينيات الحسيات المعلومة علما يقينيا بما يخالف ظاهر القرآن، فإننا في هذه الحالة يكون فهمنا بأن هذا ظاهر القرآن غير صحيح، ويمكن أن نقول إن القرآن يريد كذا وكذا مما يوافق الواقع المعين المحسوس الذي لا يمتري فيه أحد، وذلك لأن الدلالة القطعية لا يمكن أن تتعارض، أي أنه لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان أبدا، إذ أنه لو تعارضا لا أمكن رفع أحدهما بالآخر، وإذا أمكن رفع أحدهما بالآخر لم يكونا قطعيين. والمهم أنه يجب علينا في هذه المسألة أن نؤمن بأن الشمس تدور على الأرض، وأن اختلاف الليل والنهار ليس بسبب دوران الأرض ولكنه بسبب دوران الشمس حول الأرض.
3: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل محمد علي أريتري الجنسية مقيم بجدة. سؤاله الأول يقول: بعض الناس عندنا عندما يريدون الوضوء يتوضؤون داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة فيخرجون وقد ابتلت ملابسهم، ولا شك أن الحمامات لا تخلو من النجاسات، فهل تصح الصلاة في ملابسهم تلك وهل يجوز لهم فعلهم ذلك؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقبل أن أجيب على هذا السؤال أقول إن هذه الشريعة ولله الحمد كاملة من جميع الوجوه وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها، حيث إنها جاءت باليسر والسهولة وعدم، بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل لها. وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه الأصل أن يكون طاهرا ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، يعني الحدث، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكره السائل إذا تلوثت بماء، فمن الذي يقول أن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو ماء متغير بغائط أو نحو ذلك؟ وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة. صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس، ولكن ما دمنا لم نتيقن فإن الأصل بقاء الطهارة. فنقول في الجواب على هذا السؤال إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت بشيء نجس فإن الأصل بقاء الطهارة، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم، ولهم أن يصلوا بها ولا حرج.
3: له سؤال آخر حول الموضوع تقريبا، يقول: البعض الآخر يقضي حاجته أو يستنجي في المكان المخصص للوضوء مما يجعل عورته تنكشف لمن حوله، فهل يجوز هذا أم لا؟
2: هذا لا يجوز له، لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته بحيث يراها من لا يحل له النظر إليها. فإذا كشف الإنسان عورته في الحمامات المعدة للوضوء والتي يشاهدها الناس فإنه يكون بذلك آثما. وقد ذكر أهل الفقه رحمهم الله أنه في هذه الحال يجب على المرء أن يستجمر بدل الاستنجاء، بمعنى أن يقضي حاجته بعيدا عن الناس، وأن يستجمر بالأحجار أو بالمناديل ونحوها مما يباح الاستجمار به حتى ينقي محل الخارج بثلاث مساحات فأكثر. قالوا إنما يجب ذلك لأنه لو كشف عورته للاستنجاء لظهرت للناس، وهذا أمر محرم، وما لا يمكن تلافي المحرم إلا به فإنه يكون واجبا. وعلى هذا فنقول في الجواب إنه لا يجوز للمرء أن يتكشف أمام الناظرين لاستنجاء، بل يحاول أن يكون في محل لا يراه أحد. نعم،
3: بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع إبراهيم محمد الخالدي من الدمام، يقول: ما هي العلة في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام دون أن يتقدمه بيوم أو يصوم بعده يوما، علما أنه أفضل أيام الأسبوع؟ وهل هذا النهي خاص بصيام التطوع أم حتى لو كان صيام قضاء؟
2: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام.
3: نعم.
2: والحكمة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أن يوم الجمعة عيد للأسبوع، فهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة، لأن الإسلام فيه أعياد ثلاثة، هي عيد الفطر من رمضان، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. فمن أجل هذا نهي عن إفراده بالصوم، ولأن يوم الجمعة يوم ينبغي فيه للرجال التقدم إلى صلاة الجمعة والاشتغال بالدعاء والذكر، فهو شبيه بيوم عرفة الذي لا يشرع للحاج أن يصومه لأنه مشتغل بالدعاء والذكر. ومن المعلوم أنه عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله. فإذا قال قائل إن هذا التعليل بكونه عيدا للأسبوع يقتضي أن يكون صومه محرما لا إفراده فقط، قلنا: لكنه نعم كيوم العيدين. قلنا: إنه يختلف عن يوم العيدين لأنه يتكرر في كل شهر 4 مرات، فلهذا لم يكن النهي فيه على التحريم. ثم هناك أيضا معان أخرى في العيدين لا توجد في يوم الجمعة. وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فإن الصيام حينئذ يعلم بأنه ليس الغرض منه تخصيص يوم الجمعة بالصوم، لأنه صام يوما قبله وهو يوم الخميس، أو يوما بعده وهو يوم السبت. وأما السؤال السائل هل هذا خاص بالنفل أم يعم حتى القضاء، فإن ظاهر الأدلة العموم، وأنه يكره تخصيصه بالصوم سواء كان لفريضة أو نافلة، اللهم إلا أن يكون الإنسان صاحب عمل لا يفرغ من العمل ولا يتسنى له أن يقضي صومه إلا في يوم الجمعة، فحينئذ لا يكره له أن يفرده بالصوم لأنه محتاج إلى ذلك.
1: نعم. هذا سؤال من المستمع محمد أحمد محمد، سوداني مقيم بالطائف، يقول: أنا رجل متزوج، وذات يوم حصل بيني وبين زوجتي نقاش، وكان أخي موجودا معنا، فغضبت منها فقلت طلقتك، فقال أخي مرجوعة، فقلت لا غير رجعة إلا بعد سنة، فهل يقع طلاق في مثل هذه الحالة؟ فبعض الناس يقولون إذا قال الزوج هي طالق وقال من بحضرته مرجوعة فإنها تعتبر مرجوعة، فهل هذا صحيح؟ وماذا علي الآن أن أفعله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: ما دمت قد طلقت زوجتك فإنه لا يملك أحد إرجاعها إليك إلا أنت فقط، فالطلاق إليك والإرجاع إليك. وقول أخيك إنها مرجوعة لا تثبت به الرجعة، بل لو قاله من هو أقرب إلى أخيك إليك من أخيك كأبيك وابنك مثلا فإن ذلك لا يعتبر رجعة، الرجعة إليك وحدك. وعلى هذا فإنك لما قلت لزوجتك إنها مطلقة تكون طالقا. فالآن إن كانت في العدة والطلاق رجعيا فإنه يمكنك أن تراجعها فتقول راجعت زوجتي، أو تخاطبها فتقول قد ارتجعتك أو رددتك أو ما أشبه ذلك مما يفهم منه الرجوع. وإذا لم تكن بحضرتك فإنه ينبغي أن تشهد على ذلك رجلين من المسلمين، وبل حتى لو كانت بحضرتك وحولها أحد يمكن أن تشهد فهو أولى، لأجل أن يكون الأمر بينا واضحا لقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. أما إذا كانت قد انقضت عدتها قبل أن تراجعها أنت فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد، كأنك خطبتها الآن، فلا بد من أن يعقد النكاح لك وليها ويكون وتتم بقية الشروط المعتبرة في النكاح. أما إذا كنت قد طلقتها قبل هذه المرة مرتين فإنها لا تحل لك إلا بعد زوج، لقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال: فإن طلقها، يعني المرة الثالثة، حتى تنكح
4: فلا تحل له
2: من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، أي الزوج الثاني، فلا جناح عليهما، أي على الزوج الأول والمرأة، أن يتراجعا.
1: بارك الله فيكم. هذان سؤالان بعثت بهما الأخت المستمعة نجمة عبد الله من العراق، محافظة التأميم، تقول: والدتي أرضعت ابنة عمي لمدة شهر، فهل إخوتها يصبحون إخوتي من الرضاع، علما أنني لم أرضع من أمهم؟
2: لا يكون إخوتها إخوة لك من الرضاع.
1: سائلة:
2: نعم، لأنك لم ترضعي من أمهم، وعلى هذا فهذه البنت التي رضعت من أمك تكون أختا لك وأختا لجميع أولاد أمك الذين ولدوا قبلها والذين ولدوا بعدها، سواء كان أولاد أمك من هذا الزوج الذي رضعت من أمك وهي في حباله، أو من زوج سابق، أو من زوج لاحق. نعم.
1: سؤالها الثاني تقول فيه: عمي قتل في المعركة، وقد بلغ بنا الحزن عليه أن قررنا زيارة قبره كل خميس وجمعة، ولبسنا السواد مدة 35 يوما، وقد رفع أهله قبره عن الأرض، فما الحكم في هذه الأعمال؟ هل هي صحيحة أم مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله؟
2: هذه الأعمال غير صحيحة.
1: نعم.
2: والواجب على المرء إذا أصيب بمصيبة أن يتلقاها بالصبر والاحتساب، لأن الحزن لا يرد شيئا من المقدور، وقد قال الله تعالى في القرآن: ولنبلونكم بشيء من الجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى بناته وقد مات لها طفل، قال للرسول الذي أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فالواجب عليكم أيها المصابون بفقد حبيبكم الصبر والاحتساب والدعاء له بالمغفرة والرحمة، حيث إنه مسلم. وعلى هذا فإن زيارتكم لقبره أو تقرير هذه الزيارة لقبره كل خميس وجمعة ليس بمشروع ولا ينبغي، وكذلك لبسكم السواد فإنه من البدع وإظهار الحزن، وهو شبيه بشق الجيوب ولطم الخدود الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، حيث قال: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية. نعم.
3: أما القبر المرفوع،
2: وأما رفع القبر فإنه أيضا خلاف السنة.
3: نعم.
2: ويجب أن يسوى بالقبور التي حوله إن كان حوله قبور، أو ينزل حتى يكون كالقبور المعتادة، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
3: نعم، بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع حا دال من سوريا، يقول: سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن فيه الراشية والمرتشي، فهل يدخل في هذا من كانت له حاجة في إحدى الدوائر الرسمية ويبذل بعض المال لقضائها، فلو لم يفعل ذلك لتعطلت أو لم تنقضي بتاتا، وليس في ذلك ظلم لأحد أو تغيير لحق إلى باطل، أم أن مثل هذا جائز شرعا؟
2: هذه العملية التي ذكرها السائل، وهو أنه يكون له حاجة في إحدى الدوائر الحكومية ولا يمكنه أن يصل إليها إلا بدفع شيء للموظف.
3: نعم.
2: هذه العملية لها جانبان: الجانب الأول جانب الدافع، والجانب الثاني جانب المدفوع إليه. أما المدفوع إليه هذا الأمر فإنه يكون آثما، المدفوع إليه المال يكون آثما، والمال حرام عليه لا يحل له أكله لأنه أخذه بالباطل. فإن الواجب على كل موظف أن يقوم بوظيفته التي وكلت إليه بدون أن يستجدي الناس أو يضطرهم إلى أن يبذلوا له مالا لقضاء حاجتهم المنوطة به. وعليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل، وأن يؤدي الأموال التي أخذها إلى أصحابها إن كان يمكنه العلم بهم، فإن لم يمكنه العلم بهم فإن الواجب عليه أن يتخلص منها، إما بالصدقة على الفقراء، وإما ببذلها في مشاريع نافعة، وينوي بذلك التخلص منها لا التقرب بها إلى الله، لأنه لو نوى التقرب بهذه الأموال المحرمة إلى الله لم يقبلها الله منه، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولم تبرأ ذمته منها لأنه تصرف بها على أنها لنفسه، فيكون قد أتلفها على غيره ولم تنفعه في الآخرة، ولكن يتصدق بها تخلصا منها أو يصرفها في مشاريع أخرى نافعة، وحينئذ لا يكون له أجرها كصدقة، ولكن يكون له أجر التوبة منها. والله تعالى يقول في سورة الفرقان لما ذكر شيئا من المحرمات الكبيرة والصغيرة، قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم لحظة. أما الجانب الثاني وهو جانب الدافع،
3: نعم،
2: فإن الدافع لا ليس عليه شيء إذا كان دفعه هذا من أجل تخليص حقه ولم يتضمن ضررا على غيره، فإن تضمن ضررا على غيره حرم عليه ذلك، وعليه أن يصبر ويحتسب حتى يأتيه الدفع.

0: مستعد للخطبة بهم والصلاة بهم، فأنا أقرأهم لكتاب الله، ولكنهم يرفضون ذلك بحجة أن صلاة الجمعة يلزم لوجوبها عدد 40 من أهلها، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ هل هم على حق أم أنا وعليهم طاعتي في هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال ينبني على اختلاف أقوال أهل العلم، وذلك أن العلماء اختلفوا رحمهم الله هل يشترط للجمعة عدد معين ب40 أو لا يشترط أن يكون معينا ب40.
0: لا.
1: فمن أهل العلم من يقول إن الجمعة لا تصح حتى يوجد 40 من أهل وجوبها مستوطنون بالمكان الذي تقام فيه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من يقول تجب إقامة الجمعة إذا وجد في المكان 12 رجلا مستوطنا فيه، ومنهم من يقول تجب إقامة الجمعة إذا وجد 3 فأكثر مستوطنون في هذا المكان.
0: نعم.
1: والقول الراجح أنها تقام الجمعة إذا وجد في القرية 3 فأكثر مستوطنون، لأن الأدلة التي استدل بها من يشترطون 12 أو 40 ليست واضحة في الاستدلال، والأصل وجوب الجمعة فلا يعدل إلى عنه إلا بدليل بين، ذلك أن الذين استدلوا بأنه لا بد من 12 رجلا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فقدمت عير من الشام فانصرف الناس إليها وانفضوا، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. والذين استدلوا على اشتراط 40 استدلوا بأن أول جمعة جمعت في المدينة كان عدد المقيمين لها 40 رجلا. ومن المعلوم أن العدد في الأول والعدد في الثاني إنما كان اتفاقا، بمعنى أنه أقيمة الجمعة فكان الاتفاق أي الذي وافق العدد 40 رجلا، وكذلك الذين انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاتفاق أن بقي منهم 12 رجلا. ومثل هذا لا يمكن أن يستدل به على أنه شرط، إذ من الممكن أن يقال لو أقيمت الجمعة وكانوا أقل من 40 فليس عندنا دليل على أنها لا تصح، ولو أنهم انفضوا فلم يبق إلا 10 فليس عندنا دليل أنها أي الجمعة لا تصح.
0: لا.
1: كما أنه لو بقي أكثر من 12 أو كانوا عند إقامة الجمعة أكثر من 40 لم يمكننا أن نقول إنه يشترط أن يزيد على 12 أو يزيد عن 40. ولكن وعلى هذا فنرجع إلى أقل جمع ممكن وهو بالنسبة للجمعة 3، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومعلوم أن المنادي ينادي لحضور الخطيب، فيكون المنادي والخطيب والمأمور بالسعي إلى الجمعة، وأقل ما يمكن في ذلك 3، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح. فإذا وجد في قرية جماعة مستوطنون يبلغون 3 رجال فإن الجمعة واجبة عليهم. أما قضيتكم المعينة في هذه القرية التي في اليمن فالذي أرى أن تراجع فيها المسؤولين عن شؤون المساجد لدى الجمهورية، ثم تمشوا على ما يوجهونكم إليه.
0: نعم. هذا سؤال من السائل محمد عقاب زيدان من العراق.

0: أبو عقاب يقول: والدتي لها ولد واحد ولها 4 بنات، أنجبت توأم بنات في إحدى المرات وابنتين أخريين، فغضبت لكثرة البنات ولم تنجب ولدا، فأرضعت واحدة وتركت الأخرى 7 أيام دون إرضاع، فأرضعتها 1 واحدة خلال هذه الأيام 7 فتوفيت تلك البنت، فهل تعتبر هي المتسببة في ذلك، وماذا عليها أن تفعله الآن؟
1: إن هذا الذي فعلته يعتبر إثما عليها وتسخطا من قضاء الله وقدره، وهي آثمة بذلك، وما يدريها فلعل الصلاح يكون في البنات، ولعل البر في الحياة يكون في البنات، ولعل الخير والأجر يكون في البنات. نعم. وربما لا ينفع الميت بعد موته إلا بناته، وهذا خطأ منها وإثم، وتعتبر هي القاتلة لها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن حبست هذه الطفلة والعياذ بالله؟ لا هي أرضعتها ولا دفعتها لمن يرضعها، فهي بذلك آثمة إثما عظيما، نسأل الله العافية. فعليها أن تتوب إلى الله وأن تندم على ما وقع منها من هذا العمل المحرم الذي فيه اعتداء على حرمة آدمي، والله المستعان.
0: لا يلزمها كفارة بهذا؟
1: هذه عندي محل توقف.
0: نعم.
1: ولعلنا نراجعها إن شاء الله وننظر ما يذكو فيها
0: إن شاء الله. هذان سؤالان من المستمع عبد العزيز يوسف الشحات، مصري مقيم بالقصيم. يقول: أنا أنوي السفر إلى بلدي، ولكني أريد قبل أن أسافر أؤدي عمرة تطوعا لله تعالى، وقد أقمت بعض الأيام في جدة وأنا قادم من القصيم، فهل يجوز أن أحرم بالعمرة من جدة، أم ماذا يجب علي أن أفعل؟
1: إذا كنت سافرت إلى جدة بدون نية العمرة ولكن طرأت لك العمرة وأنت في جدة، فإنك تحرم منها ولا حرج عليك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أما إذا كنت سافرت من القصيم بنية العمرة عازما عليها، فإنه يجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به، ولا يجوز لك الإحرام من جدة لأنك دون الميقات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فعليك إن كنت لم تفعل شيئا الآن أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به أولا وتحرم منه، ولا تحرم من جدة.
0: ولا يلزمه شيء بعد ذلك؟
1: لا يلزمه شيء، لأنه أدى ما عليه حيث أحرم من الميقات برجوعه إليه.
0: لا، إنما عمرته بإحرامه من جدة لا تصح.
1: لا، إذا كان قد أحرم من جدة وأدى العمرة،
0: نعم،
1: وهو لم ينوي العمرة إلا من جدة، بمعنى أنه كان قدومه من القصيم إلى جدة
0: زيارة
1: لغير إرادة العمرة،
0: نعم،
1: ثم طرأ عليه، فإنه لا شيء عليه أيضا لأنه أتى بما عليه. أما إذا كان عازما على أن يحرم بالعمرة ولكنه تجاوز الميقات قبل الإحرام،
0: نعم،
1: ثم أحرم من جدة،
0: هذا ما
1: فإن
0: ده.
1: عليه عند أهل العلم عليه فدية دم يذبحه في مكة ويتصدق به على الفقراء، وعمرته صحيحة.
0: لا، ولا يلزمه الإعادة بإحرامه من الميقات؟
1: لا يلزمه.
0: لا تلزمه. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: ما معنى قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وما المقصود بهذه الأمانة؟
1: المقصود بالأمانة ما أتمن الله عباده عليه من طاعته، فإن الله سبحانه وتعالى ألزمهم بالطاعة بامتثال أمره واجتناب نهيه، فالتزموا بذلك بالعهد الذي بينهم وبينه بما فطرهم عليه من الإيمان به والإقرار به وبما أعطاهم من العقل وبما أرسل إليهم من الرسل، فهنا فطرة وهنا عقل وهنا رسالة. وبهذه الأمور الثلاثة كان تحمل الأمانة من الإنسان وكلف بها، وعليه أن يقوم بهذه الأمانة ويعرف قدرها، حيث عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، ولكن الإنسان تحملها وحملها فعليه أن يقوم بها، وهي طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه فيما يتعلق بعبادته وفيما يتعلق بحقوق عباده.
0: هذا سؤال من المستمعة ها من الأردن إربد، تقول: قدر الله لها وتزوجت من رجل اكتشفت بعد الزواج أنه لا يصلي ولا يتقي الله في أقواله ولا أفعاله، وصار لها معه سنة ونصف، وأنجبت منه ولدا ذكرا، وتلبية لرغبة والده ووالدته الذين يشاهرون بالكلام المعسول وفعلهم فعل الأشرار، فقد امتنعت عن الذهاب إلى بيت أهلها علما أنه لا يبعد عنها سوى بمئة متر تقريبا.
1: امتنعت عن الذهاب إلى بيت أهلها؟
0: نعم. فقد قال زوجها لها: اختاري بيني أنا أو أهلك، فأصبحت حائرة، فما ذنب أهلها حتى تقاطعهم وتنحرم منهم بدون ذنب؟ فتقول: أرشدوني، هل أقاطع أهلي وأبقى عند هذا الزوج الفاسق، أم أترك زوجي وطفلي وأذهب إلى بيت أهلي دون رجعة؟
1: هذا الزوج الذي وصفتيه بأنه زوج ليس زوجا لك،
0: لا،
1: وذلك لأنك تزوجتيه وتبين بعد ذلك أنه كان لا يصلي، وكل إنسان لا يصلي إذا عقد على امرأة فإن نكاحه لا صح ولا تزاوج بينهما، وعلى هذا فيعتبر النكاح باطلا من أصله، ذلك لأن الله يقول: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فنكاحك باطل، وهو ليس زوجا لك وليس له عليك طاعة، ويجب عليك أن تفارقيه وترجعي إلى أهلك، ثم إن هداه الله للإسلام فآمن بالله ورسوله وأقام الصلاة فإنه يعقد لك عليه عقدا جديدا، وتبقين معه إن شاء الله تعالى في سعادة وأمان. وإنني أنصح هذا الرجل، أنصحه بأن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الإسلام ليس مجرد النطق بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن مجرد النطق بذلك لا يكفي إذا كان الإنسان يرتكب أمرا مكفرا، سواء كان هذا الأمر مكفر عمليا عملا بالجوارح، أي من أعمال الجوارح، أو من أعمال القلوب، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يؤمن به ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويقوم بشرائع الإسلام وشعائره، ثم يتزوج هذه المرأة من جديد، والله موفق.
0: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن
2: الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمد سليمان الشمري من جدة، يقول: عقدت على فتاة من أسرة كريمة بعقد نكاح شرعي، وبعد أن مضى شهر على حدوث العقد رفضتني الفتاة مدعية أنها لا تريدني، علما أنها كانت موافقة على الزواج مني، وقد بذلت قصارى جهدي لكي أعرف السبب ولكن دون جدوى، وقد تشاورت مع أهلها في الموضوع فقالوا: نحن لا نستطيع إجبارها عليك، وسوف نعيد لك ما دفعته حسب المكتوب بالعقد، علما أنني قد خسرت مبلغ 30,000 ريال في يوم عقد النكاح، وعندي شهود على ذلك، وأنا لازلت أرغب في الزواج منها، فأرجو إفادتي، هل من حقها الرفض بعد أن عقدت عليها أم ليس لها ذلك؟
1: ليس من حقها الرفض بعد العقد عليها، لأن النكاح لزم بالعقد،
0: لا،
1: ما دام على الشروط الشرعية المرعية. ولكن إذا رأيت أن من المصلحة موافقتها على الطلاق فإن الأفضل أن تطلقها إحسانا إليها لئلا تحبس حريتها، ولأنه ربما يحصل بينكما بعد الدخول أو بعد إنجاب الأولاد ما يكون مكروها وتضطر بعد ذلك إلى طلاقها بعد أن تعلقت بها نفسك أكثر وبعد أن حصل الأولاد بينكما. فالذي أرى أنه إذا كانت مصرة على المفارقة أرى أن الأفضل لك والأولى حالا ومستقبلا أن تطلقها وأن تأخذ ما أنفقت عليها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس وقد كرهته، قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يطلقها، لأن الحال في مثل لأن الأمر في هذه الحال لا يستقيم بين الزوجين وقد حصلت الكراهة الشديدة من المرأة للزوج. فدفعا لضرر ما يستقبل ينبغي إجابتها إلى الطلاق فيتطلقها وتأخذ ما أعطيتها كاملا.
2: يأخذه كاملا أو النصف لأنه لم يدخل بها؟
1: أي نعم، يأخذه كاملا ما دامت المسألة على سبيل طلب المفارقة. نعم. فله الحق في أن يأخذه كاملا، أما لو طلقها من ذات نفسه بدون اتفاق بينهما فليس له إلا نصف المهر إذا كان معينا أو المتعة إذا لم يكن معينا.
2: نعم، لو أخذه كاملا بأن يكونوا هم دفعوه له هل يكون هذا خلعا؟
1: أي نعم، هو من الخلع،
2: يكون خلعا.
1: نعم،
2: ولا يجوز له استرجاعها بعد ذلك؟
1: يجوز أن يسترجعها بعقد،
2: بعقد جديد.
1: أي نعم، لأن الخلع لا يحرمها تحريما بائنا بينونة كبرى.
2: نعم،
1: لكنه يحرمها تحريما بائنا بينونة صغرى، بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد،
2: بعقد جديد.
1: نعم،
2: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل:
3: هل الخمر نجسة كسائر النجاسات؟ وإذا كانت كذلك فهل يلحق بها الكولونيا؟ بمعنى لو أصابت البدن أو الثوب يجب غسل الجزء الذي أصابته أم لا؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة وهي نجاسة الخمر، إن أريد بالنجاسة النجاسة المعنوية فإن العلماء مجمعون على ذلك.
2: لا،
1: فإن الخمر نجس وخبيث ومن أعمال الشيطان. وإن أريد به النجاسة الحسية فإن المذاهب الأربعة وعامة الأمة على النجاسة وأنها نجسة يجب التنزه منها وغسل ما أصابته من ثوب أو بدن، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجسة نجاسة حسية وأن نجاستها معنوية عملية. فالذين قالوا إنها نجسة نجاسة حسية ومعنوية استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى آخره. والرجس هو النجس لقوله تعالى: قل لا أجد ما فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فالرجس في الآية والحديث بمعنى النجس نجاسة حسية، فكذلك هي في آية الخمر بمعنى نجس نجاسة حسية. وأما الذين قالوا بطهارة الخمر من طهارة حسية، أي أن الخمر نجس نجاسة معنوية لا حسية، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قيد في سورة المائدة ذلك الرجس بقوله: رجس من عمل الشيطان، فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا ذاتيا. بدليل أنه قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. ومن المعلوم أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية.
0: نعم.
1: فقرن هذه الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام في وصف واحد الأصل أن تتفق فيه، فإذا كانت الثلاثة نجاستها معنوية فكذلك الخمر نجاسته معنوية لأنه من عمل الشيطان. وقالوا أيضا إنه ثبت أنه لما نزل تحريم الخمر أراقها المسلمون في الأسواق، ولو كانت نجسة ما جازت إراقتها في الأسواق، لأن تلويث الأسواق بالنجاسات محرم لا يجوز. وقالوا أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر لم يأمر بغسل الأواني منها، ولو كانت نجسة لأمر بغسل الأواني منها كما أمر بغسلها في كما أمر بغسلها حين حرمت الحمر. قالوا وقد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أنها قد حرمت؟ ثم ساره رجل، أي كلم صاحب الراوية رجل بكلام سر، فقال ماذا قلت؟ قال قلت يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فأخذ الرجل بثمن الراوية فأراق الخمر، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها منه ولا منعه من إراقتها هناك.
0: لا.
1: قالوا فهذا دليل على أنه أي الخمر ليس نجسا نجاسة حسية. وقالوا أيضا الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليل بين يدل على النجاسة، وحيث لم يوجد دليل بين يدل على النجاسة في الخمر فإن الأصل أنه طاهر لكنه خبيث من ناحية العملية المعنوية. وبناء على ذلك نقول في الكلونيا وشبهها إنها ليست بنجسة، لأن الخمر ذاته ليس بنجس على هذا القول الذي ذكرنا أدلته، فيكون هذا الكلونيا وشبهها ليس بنجس أيضا. وإذا لم يكن نجسا فإنه لا يجب تطهير الثياب منه، ولكن يبقى النظر هل يحرم استعمال هذا الكلونيا كطيب يتطيب به الإنسان أو لا يحرم؟
0: لا.
1: لننظر، يقول الله تعالى في الخمر فاجتنبوه، وهذا الاجتناب مطلق، لم يقل اجتنبوه شربا أو استعمالا أو ما أشبه ذلك، أمر أمرا مطلقا بالاجتناب. فهل يشمل ذلك ما لو استعمله الإنسان كطيب؟ أو نقول إن الاجتناب المأمور به هو ما علل به الحكم وهو اجتناب شربه، لقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وهذه العلة لا تثبت بما فيما إذا استعمله الإنسان لغير الشرب.
0: لا.
1: ولكننا نقول إنه إن الأحوط للإنسان أن يتجنبه حتى للتطيب وأن يبتعد عنه، لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة. إلا أننا نرجع مرة ثانية إلى هذه الأطياب، هل النسبة التي فيها نسبة تؤدي إلى الإسكار أو أنها نسبة قليلة لا تؤدي إلى الإسكار؟ لأنه إذا اختلط الخمر بشيء ثم لم يظهر له أثر ولو أكثر الإنسان منه فإنه لا يوجب تحريم ذلك المخلوط به، لأنه لما لم يظهر له أثر لم يكن له حكم، إذ أن العلة هي الموجبة، العلة علة الحكم هي الموجبة له.
0: نعم.
1: فإذا فقدت العلة فقد الحكم. فإذا كان هذا الخلط لا يؤثر في المخلوط فإنه لا أثر لهذا الخلط ويكون الشيء مباحا. فالنسبة القليلة في الكلونيا وغيرها إذا كانت لا تؤدي إلى الإسكار ولو أكثر الإنسان مثلا من شربه فإنه لا ليس بخمر ولا يثبت له حكم الخمر، كما أنه لو سقطت قطرة من بول في ماء ولم يتغير بها فإنه يكون طاهرا، فكذلك إذا سقطت قطرة من خمر في شيء لم يتأثر بها فإنه لا يكون خمرا، وقد نص على ذلك أهل العلم في باب حد المسكر. ثم إنني أنبه هنا على مسألة تشتبه على بعض الطلبة، وهو أنهم يظنون أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، يظنون أن معنى الحديث أنه إذا اختلط القليل من الخمر بالكثير من غير الخمر فإنه يكون حراما، وليس هذا معنى الحديث، بل معنى الحديث أن الشيء إذا كان لا يسكر إلا الكثير منه فإن القليل الذي لا يسكر منه يكون حراما. مثل لو فرضنا أن هذا الشراب إن شربت منه 10 قارورات سكرت، وإن شربت قارورة لم تسكر، فإن هذه القارورة وإن لم تسكرك تكون حراما. هذا معنى ما أسكر كثيره فقليله حرام. وليس المعنى ما اختلط به شيء من المسكر فهو حرام، لأنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر له أثر فإنه يكون حلالا. لعدم وجود العلة التي هي مناط الحكم، فينبغي أن يتنبه لذلك. ولكني مع هذا لا أستعمل هذه الأطياب الكلونيا ولا أنهى عنها، إلا أنه إذا أصابنا شيء من الجروح أو شبهها واحتجنا إلى ذلك فإننا نستعمله، لأنه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه، فإن الحاجة أمر داع إلى الفعل، والاشتباه إنما يدعو إلى الترك على سبيل التورع والاحتياط. ولا ينبغي الإنسان أن يحرم نفسه شيئا احتاج إليه وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه. وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتاج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه.
0: جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: ما حكم الدم الخارج من جسد الإنسان سواء كان من الأنف أو غيره؟ هل يعتبر نجسا يجب غسل ما أصابه من الملابس وينقض الوضوء؟ وما هو الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله؟
1: الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله هو الذي يخرج من الحيوان في حال حياته.
0: نعم.
1: مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، كان الرجل إذا جاع فصد عرقا من بعيره وشرب دمه، فهذا هو المحرم. وكذلك الدم الذي يكون عند الذبح قبل أن تخرج الروح هذا هو الدم المحرم النجس، ودلالة القرآن عليه ظاهرة في عدة آيات من القرآن بأنه حرام، وفي سورة الأنعام صرح الله تعالى بأنه نجس، فإنه رجس، فإن قوله تعالى فإنه رجس يعود على الضمير المستتر في قوله إلا أن يكون، وليس كما قيل يعود على الخنزير فقط. وإذا تأملت الآية وجدت أن هذا هو المتعين، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ذلك الشيء إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن ذلك الشيء الذي استثني من الحل هو الذي يكون نجسا. فالتعليل تعليل للحكم الذي يتضمن هذه الأمور الثلاثة، وهذا أمر ظاهر لما تدبره، وليس من باب الخلاف هل يعود الضمير إلى أقرب مذكور أو إلى كل المذكور، بل هذا واضح لأنه تعليل لحكم ينتظم ثلاثة أمور. هذا هو الدم المسفوح. أما الدم الذي يبقى في الحيوان الحلال بعد تذكيته تذكية شرعية فإنه يكون طاهرا حتى لو انفجر بعد فصده، فإن بعض العروق يكون فيها دم بعد الذبح وبعد خروج الروح بحيث إذا فصدتها سال منها الدم، هذا الدم حلال وطاهر. وكذلك دم الكبد ودم القلب وما أشبهه كله حلال وطاهر. وأما الدم الخارج من الإنسان، فالدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين من القبر أو الدبر فهو نجس وناقض للوضوء قل أم كثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقا، وهذا دليل على نجاسته وأنه لا يعفى عن يسيره، وهو كذلك، فهو نجس لا يعفى عن يسيره وناقض للوضوء قليله وكثيره. وأما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو من السن أو من جرح بحديدة أو بزجاجة أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر، هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن سواء من الأنف أو من السن أو من غيره، وسواء كان قليلا أو كثيرا. وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله، إلا أنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه، والله أعلم.
2: بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول: هل الوضوء من أكل لحم الجزور يشمل المعدة والكبد والأحشاء عموما أم هو خاص باللحم؟
1: هذه المسألة أيضا فيها خلاف على النحو التالي: أولا، هل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ وثانيا، هل هو عام لكل البعير أم خاص بما يعرفه العامة عندنا بالهبر؟
2: نعم،
1: اللحم الأحمر. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه ينقض الوضوء، سواء اللحم الهبر أو الكرش أو الكبد أو الأمعاء أو غيره، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، وعموم قوله حين سئل: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. ولأن هذا اللحم سواء كان أحمر أو أبيض من حيوان واحد، والحيوان الواحد في الشريعة الإسلامية لا تختلف أجزاؤه في الحكم، إن كان حلالا فهو للجميع، إن كان حراما فهو للجميع، بخلاف الشريعة اليهود فإن الله تعالى يقول: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. أما هذه الشريعة فليس فيها حيوان تختلف أجزاؤه حلا وحرمة أو أثرا، بل إن الأجزاء كلها واحدة، لأنها تتغذى من طعام واحد ومن شراب واحد وبدم واحد، وعلى هذا فيكون الراجح هو العموم، أن جميع أجزاء البعير يكون ناقضا للوضوء قليله وكثيره لعموم الأدلة في ذلك وإطلاقها. ولأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير فقال: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، كان ذلك شاملا لجميع أجزاء الخنزير سواء كان المعدة أو الكبد أو الشحم أو غير ذلك.
2: لا.
1: فعليه يجب على من أكل شيئا من لحم الإبل من كبدها أو قلبها أو كرشها أو أمعائها أو لحمها الأحمر أو غير ذلك، يجب عليه أن يتوضأ للصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم إنه حسب ما علمناه له فائدة طبية، لأنهم يقولون إن للحم الإبل تأثيرا على الأعصاب، لا يهدئه ويبرده إلا الماء، وهذا من حكمة الشرع. وسواء كانت هذه الحكمة أم كانت الحكمة غيرها، نحن متعبدون بما أمرنا به، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولهذا يقول الأطباء: لا ينبغي للإنسان العصبي أن يكثر من لحم من أكل لحم الإبل، لأن ذلك يؤثر عليه.
0: نعم.
1: والله أعلم.
0: إنما ليست هناك علة واضحة، بل هو أمر تعبدي.
1: هو غالبا عند أكثر أهل العلم.
0: نعم.
1: الذين يقولون بنقض الوضوء به تعبدي، وقال بعض العلماء إنه له هذه العلة. نعم.
0: العلة الطبية.
1: نعم.
0: له سؤال أخير يقول: نرى كثيرا من الناس إذا نوم أحدهم في المستشفى وعملت له عملية ولو كانت بسيطة يترك الصلاة طيلة وجوده في المستشفى، وحجته أنه لا يتمكن من الوضوء وأن جسمه عليه نجاسات إما بالثوب أو على البشرة، فهل يعذرون بذلك؟ وما توجيهكم لإخواننا الذين يخفى عليهم الحكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا.
1: هذا العمل جهل وخطأ، فإن الواجب على المؤمن أن يقيم الصلاة في وقتها بقدر استطاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال الله تعالى في القرآن: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فجعل الله للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء جعل الله له بدلا بالتيمم. وكذلك بالنسبة للصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها مراحل: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فيجب على المريض أن يتوضأ أولا، فإن لم يستطع تيمم، ثم يجب أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض إذا لم يستطع السجود، فإن كان يتمكن من السجود سجد، فإن لم يستطع أن يصلي قائدا صلى على جنب ويومئ بالركوع والسجود، فإن لم يستطع الحركة إطلاقا لكن قلبه معه فإنه ينوي الصلاة، ينوي الأفعال ويتكلم بالأقوال. فمثلا يكبر ويقرأ الفاتحة، فإذا وصل إلى الركوع نوى أنه ركع وقال الله أكبر وسبح سبحان رب العظيم، ثم قال سمع الله لمن حمده ونوى الرفع، وهكذا بقية الأفعال. ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى لو فرض أن عليه نجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في الفراش الذي تحته ولم يتمكن من إزالتها، فإن ذلك لا يضره، فيصلي على حسب حاله لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإننا لنرجو من وزارة الصحة التي تبين نشاطها في كثير من الأمور، نرجو أن تلفت أنظار المرضى بهذا الأمر، بأن يختار رجل يكون مرشدا لهم فيما يجب عليهم في صلاتهم وغيرها، ليكون المرضى معالجين من أمراض الأجسام ومن أمراض الأعمال والقلوب.
0: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السودان الديمقراطية، بعث بعدة أسئلة في رسالته. سؤاله الأول يقول فيه: ظروف العمل قد تجمعنا مع هؤلاء الآتية صفاتهم: أولهم رجل يدين بدين المجوسية مطلقا لا علاقة له بالإسلام، وثانيهم يدين بأحد الأديان السماوية المنسوخة بالإسلام، وثالثهم ناكر للأديان، ورابعهم يدين بالإسلام ويؤمن به ولكنه في نفس الوقت لا يطبق قواعد الإسلام الخمسة عمليا مع القدرة على العمل، ويترك ذاك تلقائيا بغير عذر شرعي، زد على ذلك أنه يستغيث ويستعين بغير الله. وسؤالي هو أننا بحكم ظروف العمل الموحد في مصلحة واحدة يبادلوننا بالسلام مرة وتارة نبادلهم نحن، وأيضا قد يموت واحد من هؤلاء ويلزمنا من ناحية إنسانية بحكم الزمالة أن نحضر مراسم العزاء من صلاة ودفن وتعزية، فما حكم الإسلام في كل هذا؟ أفيدونا أفادكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونحن ننصح هذا الأخ ونقول له: ينبغي لك أن تطلب عملا ليس فيه أحد من أعداء الله ورسوله ممن يدينون بغير الإسلام، فإذا تيسر فهذا هو الواجب، فهذا هو الذي ينبغي، وإن لم يتيسر فلا حرج عليك لأنك أنت في عملك وهم في عملهم، ولكن بشرط أن لا يكون في قلبك مودة لهم ومحبة وموالاة، وأن تلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بالسلام عليهم ورد السلام ونحو هذا. وكذلك أيضا لا تشيع جنائزهم ولا تحضرها اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما لو لم يوجد أحد يقوم بدفنهم فلا حرج عليك في هذه الحال أن تقوم بدفنهم. وأما مع وجود أحد من أوليائهم يقوم بذلك فإنك لا تشهد جنائزهم، لأن المؤمن يجب أن يراعي ما يرضي الله ورسوله، فالله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.
2: بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: يوجد بعض الناس يقدمون المعونات المادية لبعض المساكين ويكتفون بذلك ولا يؤدون فرائض الله تعالى كالصلاة والصوم وغيرهما، ويدعون أنهم يعملون الصالحات وأنهم خير عند الله من الذين يؤدون فرائض الله ثم يذنبون، وأنهم سيدخلون الجنة بما قدموا من حسنات مادية قبل الذين يؤدون الفرائض، وربما حرمت على الذين يؤدون الفرائض ويذنبون وهم لا يحرمون منها لأنهم أيضا بيض القلوب غير مذنبين، فما الحكم في مثل هؤلاء أينما كانوا؟
1: الحكم في هؤلاء أنه إذا كان الواحد منهم يدعي أنه غير مذنب فإننا نقول أي ذنب أعظم من ترك الصلاة وشعائر الإسلام؟
2: نعم.
1: وما أنفقوه على الناس من سد الحاجات وإعانة المحتاج وإصلاح الطرق وغيرها كل هذا لا ينفعهم، كل هذا هباء منثور، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهؤلاء كل أعمالهم ولو كانت متعديا نفعها إلى الغير كلها لا تنفعهم عند الله ولا تقربهم إليه، وهم إن ماتوا على ترك الصلاة ماتوا كفارا مخلدين في النار والعياذ بالله. فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم. ودعواهم أن من قام بشرائع الإسلام ولم ينفق إنفاقهم فإنه يحرم دخول الجنة وتكون الجنة لهم، هذه دعوة كاذبة، بل إن من قام بشرائع الإسلام وحصل منه البخل في بعض ما أوجب الله عليه بذله فإنه كغيره من أهل الذنوب والمعاصي تحت المشيئة، وإن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له. إذا كان هذا فهذه التي قالها أولئك القوم دعوة باطلة كاذبة.
2: نعم. سؤاله الثالث والأخير يقول: هل يخرج المعتكف من معتكفه إذا مات أحد والديه أو هما معا، وهل يخرج إذا خرج ولده الصغير ولم يعد للمنزل منذ مطلع الشمس حتى غروبها، أو اشتعلت النار في ممتلكاته أو منزله أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
1: خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
2: نعم.
1: القسم الأول أن يكون خروجا لما ينافي الاعتكاف، كما لو خرج ليجامع أهله أو خرج ليبيع ويشتري وما أشبه ذلك مما هو مضاد للاعتكاف ومناف له، فهذا الخروج لا يجوز وهو مبطل للاعتكاف سواء شرطه أم لم يشترطه. ومعنى قولنا لا يجوز أنه إذا وقع في الاعتكاف أبطله، وعلى هذا فإذا كان الاعتكاف تطوعا وليس بواجب بنذر فإنه إذا خرج لا يأثم، لأن قطع النفل ليس فيه إثم، ولكنه يبطل اعتكافه فلا يبني على ما سبق. القسم الثاني من خروج المعتكف فإنه إذا خرج لا يأثم، لأن قطع النفل ليس فيه إثم، ولكنه يبطل اعتكافه فلا يبني على ما سبق. القسم الثاني

0: من خروج المعتكف أن يخرج لأمر لا بد له منه، وهو أمر مستمر كالخروج للأكل إذا لم يكن له من يأتي به، والخروج لقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به حاجته، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا بد منها وهي أمور مضطردة مستمرة. فهذا الخروج له أن يفعله سواء اشترط ذلك أم لم يشترط، لأنه وإن لم يشترط في اللفظ فهو مشترط في العادة، فإن كل أحد يعرف أنه سيخرج لهذه الأمور. القسم الثالث ما لا ينافي الاعتكاف ولكن له منه بد، مثل الخروج لتشييع جنازة أو لعيادة مريض أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة، ولكنه له منه بد. فهذا يقول أهل العلم إن اشترطه في اعتكافه فإنه يفعله، وإن لم يشترط فإنه لا يفعله. فهذا هو ما يتعلق بخروج المعتكف من المسجد. وأما خروجه لطلب ابنه الضائع أو لإطفاء الحريق المحترق في ماله فهذا أمر واجب عليه، فعليه أن يخرج لطلب ابنه، وعليه أن يخرج لإطفاء الحريق عن ماله، لأنه مأمور بحفظ أمواله وحفظ أولاده، فليخرج. وهنا إن قلنا بأنه أمر ضروري طارئ فلا يبطل الاعتكاف فله وجه، وإن قلنا أنه يبطله ولكنه انتقل من مفضول إلى أفضل، لأن القيام بالواجب أفضل من الاستمرار في التطوع، ثم إذا زالت هذه الضرورة رجع إلى معتكفه.
1: هذا سؤال من المستمع ناجح خلف مصري مقيم بالزلفي، يقول أنا أعمل في مزرعة وهذه المزرعة تبعد عن المسجد الذي تقام فيه الجمعة بما يقارب 6 كيلومتر، وليس عندي وسيلة نقل توصلني إلى المسجد، وقد طلبت من صاحب المزرعة إيصالي إلى المسجد يوم الجمعة فرفض وقال صلي في المزرعة، فهل يجوز لي أن أصليها ظهرا دائما حتى لو كان لأكثر من 3 جمع مدام صاحب العمل لا يسمح لي بالذهاب إلى المسجد؟
0: نعم، لك أن تصلي في هذا المكان ظهرا كل جمعة، لأن صاحب المنزل لأن صاحب المحل
1: مزرعة.
0: نعم. المزرعة لا يمكنك من هذا الأمر، ولأنك بعيد عن مكان المسجد وليس لك ما يوصلك إلى هذا، فأنت إذن معذور، فلا حرج عليك أن تصلي في مكانك ظهرا.
1: وصاحب المزرعة لا يأثم بمنعه مع قدرتي على إيصاله؟
0: لا يأثم بمنعه صاحب المزرعة.
1: نعم.
0: إلا إذا كان قد شرط عليه عند العقد بأنه يمكنه من الصلاة ويقوم بنقله إلى المسجد، فيجب عليه الوفاء بما شرط عليه.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. هذه 3 أسئلة بعث بها السائل مبروك العوفي من خليص. سؤاله الأول يقول لدي قطعة أرض ولها صك شرعي قديم ومكتوب في الصك وقف لله تعالى ومكتوب عليه وقف لله ملعون بائعها وملعون شاريها، مع العلم بأني أستغل هذه الأرض للزراعة وآكل من دخلها، فهل هو حلال أم حرام أم ماذا، وهل يصح الوقف بهذا الأسلوب؟
0: الوقف صحيح إذا كان من مالك وتم شروط الوقف، ولكن ما ينبغي للموقف أن يستعمل مثل هذه العبارات.
1: نعم.
0: باللعن، فإنه يكفي إذا أوقفها أن يثبت ذلك بطريق شرعي، ومن غير أو بدل فالإثم عليه سواء قرن ذلك باللعنة أم لم يقرن. وأما التصرف في هذا الوقف فإنه إذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعه والتصرف فيه، وتؤخذ قيمته وتجعل في مكان آخر ينتفع به، ولكن ينبغي أن يكون هذا التصرف بعد مراجعة المحكمة حتى تتبين الأمر وتتحققه، ثم تأذن في نقله إلى مكان

0: آخر. سؤاله الثاني يقول: حديث شريف أسمعه دائما ولكني لا أدرك معناه، وهو: تبلغ الحلية من الرجل حيث يبلغ الوضوء، فما معناه؟
1: الحديث: تبلغ الحلية من المؤمن،
0: نعم،
1: حيث يبلغ الوضوء.
0: هذه صحة الحديث،
1: هذا لفظ الحديث.
0: نعم.
1: والمعنى أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنهم يحلون فيها كما قال الله عز وجل: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وحلوا أساور من فضة. فهم يحلون أسورة من ذهب ولؤلؤ وفضة. فالمؤمن يحلى في الجنة رجلا كان أو امرأة بهذه الحلية إلى حيث يبلغ الوضوء، فعلى هذا تبلغ الحلية إلى المرفقين، لأن الوضوء يبلغ إلى المرفقين. هذا معنى الآية الكريمة، وهذا معنى الحديث الذي أشار إليه السائل.
0: نعم. لكن ليس فيه حث على الزيادة في الوضوء عن الأماكن المحددة؟
1: لا، ليس فيه،
0: لا يفهم منه،
1: لا يفهم منه، لأن الوضوء يبلغ إلى مكان معين قدره الله تعالى في القرآن، في قوله لا. تعالى: وأيديكم إلى المرافق.
0: لا. له سؤال أخير يقول: إذا صدف وتزوج رجل امرأتين وأنجب أطفالا من كلتيهما، وبعد فترة اكتشف بشهادة من بعض ذويهم أنهما أختان من الرضاعة، فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟
1: في هذه الحالة إذا ثبت أن زوجتيه كانتا أختين من الرضاعة،
0: نعم،
1: فإن نكاح الثانية منهما باطل، الأخيرة يكون نكاحها باطلا ويجب عليه أن يفارقها. بل وليس معنى قولي يفارقها أنه فراق بطلاق أو فسخ، بل إنه يجب أن يفارقها لأن النكاح قد تبين فساده، بل تبين بطلانه. وأما الأولاد الذين ولدوا له في هذه المدة فهم أولاد له شرعيون، لأنه في الواقع وطئها بشبهة.
0: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
1: أحسن من قوله قال: إن الله تعالى في القرآن حدد إلى الكعبين في الرجلين وإلى المرفقين في اليدين، فلا نتعدى ما حده الله تعالى. وكذلك الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تحدد اليدين بالمرفقين والرجلين بالكعبين. وأكثر ما ورد في ذلك فيما أعلم حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين. وهذا الإشراع معناه أنه تجاوز المحل، لكن ليس إلى هذا الحد. وهذا الذي فعله أبو هريرة ذكر أنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالذي ينبغي أن يعدو الكعبين قليلا وأن يعدو المرفقين قليلا، وفائدة ذلك هو التحقق من غسل ما أوجب الله غسله إلى المرفقين وإلى الكعبين.
0: بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: إذا صلى الإنسان قبل وقت الصلاة بعشر دقائق أو أقل مثلا، مع العلم أنه لم يكن يعلم أنه تقدم الوقت، فهل تبطل صلاته؟ وهل عليه الإعادة بعد علمه بمخالفته للوقت أم لا؟
1: نعم، صلاته التي صلاها قبل الوقت لا تجزئه عن الفريضة، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات في قوله: وقت الظهر إذا زالت الشمس، إلى آخر الحديث. وعلى هذا فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة، لكنها تقع نفلا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب نفل، وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت.
0: نعم، إذا استمر جهله بأنه صلى في غير الوقت هل تجزئه الصلاة؟
1: إذا كان حين أداها قبل الوقت شاكا في دخول الوقت،
0: نعم،
1: فإنها لا تجزئه ولو لم يتبين له. أما إذا كان قد غلب على ظنه دخول الوقت فإنها تجزئه، ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يتعجل، حتى يتبين له الأمر.
0: هذه رسالة من السائل أحمد محمد شكور من دمشق سوريا، يقول: إذا كان حالف اليمين الذي يريد أن يكفر عن يمينه مسكينا ولا يملك أن يطعم 10 مساكين ولا يستطيع الصيام لعذر صحي ومرض يمنعه من الصيام، فماذا يفعل؟ وكذلك بخصوص فدية الصوم في رمضان، إذا كان لا يجد ما يطعم به 30 مسكينا ولا يستطيع أن يصوم، فماذا يفعل؟ وما هي صفات المسكين؟ يعني متى يكون المرء مسكينا؟ وهل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: إذا لزم الإنسان كفارة يمين ولم يجد ما يطعم ولم يستطع الصوم فإنها تسقط عنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا يلزمه شيء،
0: لا،
1: لأن من القواعد المقررة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها إلى بدلها إن كان، أو إلى غير شيء إذا لم يكن لها بدل، وإذا عجز عن البدل سقطت عنه نهائيا. أما بالنسبة لصيام رمضان فإن الواجب على المرء أن يصوم رمضان، فإن كان مريضا فله الفطر وينتظر حتى يعافيه الله، إلا أن يكون مرضه مستمرا فإنه في هذه الحال يلزمه الإطعام، وإذا لم يجد ما يطعم سقط عنه أيضا لما سبق. أما الفرق بين الفقير والمسكين فإنه إذا ذكر أحدهما دون الثاني فهما بمعنى واحد، فإذا قلنا مثلا أطعم 10 فقراء فهنا لا فرق بين الفقير والمسكين، وإذا قلنا أطعم 10 مساكين فلا فرق بين المساكين والفقراء. أما إذا ذكر الفقير والمسكين في كلام واحد كما في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فإن الجميع يشتركون في الحاجة، لكن الفقير أحوج من المسكين، ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الفقير من يجد دون نصف الكفاية، والمسكين من يجد النصف ودون الكفاية.
0: جزاكم الله خيرا. هذا سؤاله الثاني، يقول فيه: بعض الناس يقولون إن كل شيء من العبادات مستقل بنفسه ويبررون تركهم لبعض الفرائض وهم يقومون ببعضها الآخر، فمثلا نجد شخصا يصلي ولا يصوم، أو امرأة تصلي ولا تضع الخمار على وجهها، فإن قلت لها: لماذا تصلين ولا تتحجبين؟ فتقول: كل شيء لوحده، والله يحاسبني على الصلاة وحدها وعلى الخمار لوحده. ومنهن من تقول: أعرف أنه واجب ولكن الظروف لا تسمح لي. فما رأيكم بذلك؟ ليس هذا من جنس الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض؟ وهل تكون صلاة المرأة التي تخرج سافرة صلاة صحيحة مقبولة؟ وما الحكم لو كان زوجها هو الذي يمنعها من الحجاب؟
1: العبادات لا شك أنها تتجزأ، وأن كل عبادة مستقلة بنفسها، فهذه صلاة وهذه صدقة وهذه صيام وهذه حج وهذا بر الوالدين، ولكل منها حكم نفسه، ويقبل منها كل واحد وإن كان مفرطا في الآخر، إلا عبادة واحدة وهي الصلاة، فإنه إذا تركها لا تقبل منه عبادة أخرى، وذلك لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وإذا كان كفرا مخرج عن الملة فإن الكافر لا تقبل منه عبادة، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، أو رسوله نسيت. إنما غير الصلاة إذا ترك عبادة وفعل عبادة أخرى فإنها تقبل منه التي فعلها إذا كانت على الوجه الشرعي، وإن كان متهاونا بالعبادة الثانية، إلا إذا كان تركه للعبادة الثانية ترك تكذيب وجحود، وهي مما يخرج عن الملة جحوده، فحينئذ لا يقبل منه، لا تقبل منه العبادات الأخرى لما ذكرناه قبل قليل. وأما بالنسبة للمرأة التي تصلي وهي لا تحتجب الحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي هو تغطية الوجه واليدين ومواضع الفتنة من المرأة، فإن صلاتها تكون صحيحة وهي آثمة بترك الحجاب الشرعي، وإذا كان زوجها يأمرها بأن لا

0: فإنه لا يحل له أن يقصر في شيء من واجباتها بناء على هذه المعصية بحجة أنها نشذت بمعصيتها إياه، لأن هذا ليس من النشوز، فإن معصية المرأة زوجها في طاعة الله سبحانه وتعالى ليس من النشوز في شيء، بل ينبغي للمرء أن تكون زوج أن تزيد زوجته غلاء في قلبه إذا كانت عصته في طاعة الله سبحانه وتعالى، أي من أجل طاعة الله.
1: أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمعة فتاة من الأردن الزرقاء، تقول عمرها 25 عاما، فمنذ صغرها وهي تطلب للزواج ولا يحصل نصيب، لا يكون ذلك برفض منها ولكنها لا تدري ما هو السبب، فهي إنسانة طبيعية متوسطة الجمال، فقال الناس لأمها إن ابنتك لها حجاب عن الزواج، ولكن أمها رفضت هذه الفكرة من الأصل لأنها تخاف الله ولا تصدق بهذه الأشياء. وفي يوم من الأيام ذهبت الفتاة لوحدها إلى امرأة يقال لها شيخة، وقالت لها إن لك عدة أعمال محجوبة من ضمنها الزواج والوظيفة والقلق والكراهية وما إلى ذلك، وعملت لها عدة أشياء منها ما يعلق على الصدر وعلى الكتف اليمين، ومنها ما يشرب ويرش، فبقيت تستعمل هذه الأشياء بالسر عن والدتها، ومضى شهر وشهران وأكثر ولم يطرق بابها أي خاطب. أما ما قالته لها بخصوص العمل فهي موظفة، أما ما تعانيه فهو صحيح، فهي تكره أن ترى الناس، وبعد ذلك تغيرت وأصبحت حالتها أحسن. وذات مرة خطر ببالها أن تمزق هذا الحجاب الذي أعطته لها تلك المرأة، وعندما فتحته وجدت بداخله تكرارا لأسماء الرسول والخلفاء وبعض الرسوم وبعض الأسماء الغريبة، فحرقتها جميعا، فتسأل هل صحيح أن يمنع الحجاب الذي يعمله المشعوذون الفتاة عن الزواج، وهل ما قامت به من تمزيقه حرام؟
0: يمنع الزواج ولا يسرها أمر الزواج؟
1: نعم،
0: أقول هي تقول يمنعها.
1: لا يمنعها، لأنها كانت تقول أنها محجوبة عن الزواج.
0: إيه؟
1: ممنوعة يعني. فتقول هل صحيح أنه يمنع الفتاة عن الزواج، وهل ما قامت به من تمزيقه حرام، مع العلم أن بعض ما أخبرتها به صحيح؟
0: هذا السؤال يتلخص جوابه في شيئين. الشيء الأول تعليق هذه الحجب، سواء كان لطالب الزواج أم للبراءة من المرض الجسمي أو النفسي، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه ليس بجائز على كل حال، وذلك لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعليق مثل هذا يكون سببا في إزالة ما يكره أو حصول ما هو محبوب، وإذا لم يثبت شرعا فإنه لا يجوز إثبات كونه سببا. ومن العلماء من يقول إنه لا بأس به، أي بتعليق الحجاب لدفع ضرر أو حصول منفعة، لكن بشرط أن يكون من إنسان موثوق به، وأن يعلم ما كتب به، وأن لا يكون هذا المكتوب مخالفا لما جاء به الشرع، فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فهو جائز. وبعضهم يشترط شرطا رابعا، وهو أن يكون من القرآن خاصة.
1: نعم.
0: وعلى هذا القول الثاني يجوز التعليق بالشروط الأربعة، ولكن الذي أرى أنه لا يجوز مطلقا، لأن تعليل من قال بعدم الجواز قوي، حيث إنه لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا من الأسباب النافعة، وكل شيء يثبت سببا لشيء ولم يكن معلوما بالشرع أو معلوما بالحس فإنه لا يجوز إثباته. أما المسألة الثانية أو الشيء الثاني مما يتضمنه جوابنا هذا على سؤال المرأة، فإن هذا الذي عملته في هذا الحجاب من المعروف، وهو عمل طيب، بل يجب عليها إذا كانت لا تدري ما الذي فيه أن تكشف عنه، فإذا رأت فيه مثل ما ذكرت أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء وبعض الرسول، فإنه لا يجوز تعليقه، لأن هذا شيء غير مؤثر بالتأكيد. وإذا رأت فيه قرآنا فإنه ينبني على الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل، والذي نرى أيضا أنه لا

0: يجوز تعليقه. فإذا كان قرآنا فهناك طريقان: إما أن تدفنه في محل نظيف، وإما أن تحرقه وتدقه بعد إحراقه حتى يتلاشى نهائيا. وبهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التردد على أولئك الناس الذين يكتبون هذه الأحراز وهذه الحجب وحالهم لا تعلم، لا من جهة الديانة ولا من جهة العلم، لأن هذه من الأمور الخطيرة. وكون الإنسان إذا فعلها يتأثر ويجد خفة، قد لا يكون ذلك من جراء هذا العمل، قد يكون الله تعالى قد أذن ببرئه أو شفائه وصادف أن يكون عند هذا الشيء لا به. وأيضا فإنه من المعلوم نفسيا أن الإنسان إذا شعر بشيء فإنه يتأثر به جسمه، إذا شعر بشيء نفسيا فإنه يتأثر به جسمه، حتى إن الإنسان كما هو مشاهد إذا كان غافلا عما به من مرض فإنه لا يحس به، فإذا التفت في فكره إليه أحس به. هذا الرجل يكون مشتغلا بتحميل عفشه مثلا فيجرحه مسمار أو زجاجة، تجده لا يحس بها حين اشتغاله بالعمل، فإذا تفرغ فإنه يحس به لأنه جعل فكره إليه. والمهم أن ننصح إخواننا عن هذه الطرق التي لا يعلم من سلكها ولا يعلم ما فيها من مكتوب. والإنسان ينبغي له أن يعلق قلبه بالله عز وجل ويتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء بالقرآن والدعاء.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل حمدان حامد الهلالي من وادي ضعان، ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: نحن من البدو ولكننا غير متنقلين، بل مقيمين بوادي وبه مقبرة قديمة لا زال يقبر فيها حتى وقتنا الحاضر، وهي على الطريق بين ضلعين يقسمها طريق للسيارات بحيث تصبح نصفين، وهي مقبرة واحدة، ويتخللها أيضا بعض الطرق الصغيرة للمواشي وللسير على الأقدام، وقد فتحنا طريقا للسيارات ولم نستطع أن نصرف الناس الذين يسكنون في هذا الوادي من استعمال تلك الطرق المذكورة لعدم استجابتهم لنصائحنا المتكررة، كذلك الحيوانات تسير عليها كل وقت كالبقر والغنم وغيرها، فكيف التخلص من هذه المشكلة عندما نسير عليها كل وقت؟ هل نأثم بذلك أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب على سؤال الأخ، أود أن أبين أن لأصحاب القبور حقوقا، لأنهم مسلمون، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطأ على القبر وأن يجلس عليه، وقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. وكما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن امتهان القبور، فإنه نهى أيضا عن تعظيمها بما يفضي إلى الغلو والشرك، فنهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. وهذه القضية التي ذكرها السائل عن هذه المقبرة القديمة التي أصبحت ممرا وطريقا للمشاة والسيارات ومرعا للبقر والمواشي، يجب عليهم أن يرفعوا أمرها إلى ولاة الأمور لاتخاذ اللازم في حمايتها وصيانتها وفتح طرق حولها يعبر الناس منها إلى الجهات الأخرى. والحكومة وفقها الله لا تقصر في هذا الأمر، وعلى الرعية أن يبينوا للحكومة ما يكون فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، ليكونوا متعاونين على البر والتقوى. نعم.
1: سؤاله الثاني يقول: يوجد عندنا بعض الناس يزعمون أنهم فقهاء، ليسوا فقهاء علم، بل يزعمون أنهم يضرون وينفعون من يشاءون بحجة أن لهم شرحة يصيبون بها من يريدون، ويكررون هذا القول في كثير من المناسبات، فهل ذلك صحيح أم خرافات جاهلية؟ وكيف نتخلص من ذلك علما بأن بعض الناس يصدقونهم فيما يقولون مثل كبار السن والجهال؟
0: هؤلاء الذين يدعون أنهم ينفعون أو يضرون، هؤلاء كذبة، لا يجوز لأحد أن يصدقهم ولا أن يسألهم عن هذه الأشياء، ويجب على من علم بهم أن يبلغ بأمرهم إلى ولاة الأمور ليتخذوا اللازم، فلا أحد يملك النفع والضرر إلا الله وحده لا شريك له. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وأمره الله أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ومن زعم أن أحدا يملك الضرر أو النفع بغير أسباب حسية معلومة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإني أقول لهؤلاء الذين يتوهمون صدق ما قاله هؤلاء الدجاجلة، أقول لهم: اثبتوا على إيمانكم ودينكم، واعلموا أنه لا يملك أحد الضرر والنفع إلا الله وحده لا شريك له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس، قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي القرآن الكريم لما ذكر الله السحرة قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالمهم أن هؤلاء كذبة فيما ادعوه من كونهم يملكون النفع والضرر، فإن ذلك إلى الله وحده لا شريك له، وعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل، وأن يعترفوا بقصورهم وبتقصيرهم، وأنهم ضعفاء أمام قدرة الله، وأنهم لا يملكون دفع الضرر عن أنفسهم هم فضلا عن غيرهم، كما لا يملكون لأنفسهم جلب نفع فضلا عن جلبه لغيرهم إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وعلى من حولهم ممن يتوهمون صدقهم أن يتوبوا إلى الله تعالى في تصديقهم، وأن يعلموا أنهم كذبة ولا حق لهم ولا حظ لهم أيضا في مثل هذه الأمور.
2: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب.
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل عين عين يا من تعز، يقول: هناك امرأة قريبة لي كانت تسكن في بيتنا وعندها أملاك ورثتها عن والدها ووالدتها وزوجها وأولادها المتوفين، وقد أمرتني أن أبحث لها عن موضعين يكون ريعهما وقفا لإعادة بناء مسجد قديم مهدم، وقد عينت الموقعين، وحينما أرادت الذهاب لمشاهدتهما والتوقيع على المستندات الخاصة بذلك حصل لها حادث سيارة توفيت على إثره، فهل يلزم ورثتها الوفاء بهذا الوقف؟ ففيهم من يعارض ذلك، وأشدهم معارضة زوج ابنتها، فهل يملك ذلك؟ وهل يلزم موافقتهم على إتمام الوقف أم يؤخذ من تركتها رغما عنهم وإن لم يكن لدي شهود على إيقافها آنذاك؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
0: حسب ما ذكره السائل أنه لم يتم الوقف حتى الآن، لأن الوقف يتوقف على مشاهدتها للمكان وعلى تنفيذها له، وهذا الأمر لم يحصل. وعليه فإن ذلك يكون ملكا للورثة إن كان قد تم شراؤه، وإن لم يتم شراؤه فإن الأمر فيه واضح. ولكن ينبغي للورثة في مثل هذه الحال أن يوافقوا على ما نوته هذه الميتة التي ورثوا المال من قبلها، لأجل أن يكون النفع لها بعد مماتها فيما نوته من التقرب إلى الله تعالى بمالها. أما إذا كانت المرأة هذه قد وكلته بالشراء والتوقيف، فاشتراه ووقفه وتوقف الأمر على مشاهدتها للاطمئنان فقط، فإن الوقف حينئذ يكون نافذا ولا حق لأحد في المعارضة فيه، لأنه قد تم بواسطة التوكيل لهذا الوكيل المفوض والذي أمضى ما وكل فيه، إلا أنه أراد أن تطمئن هذه الموقفة على المكان الذي عينه ونفذ فيه الوقف.
2: لو فرضنا أن المضي في إثبات الوقف كان يترتب على زيارتها تلك، فوافق الورثة جميعهم ما عدا زوج هذه البنت، هل يملك الحق في المعارضة؟
0: زوج البنت لا يملك الحق في المعارضة، وذلك لأنه لا حق له في هذا المال.
2: نعم.
0: وإنما الحق لزوجته لأنها ابنة المتوفاة، وزوجته أيضا لا يلزمها طاعته في هذا الأمر، أي لو قال لها لا تنفذي هذا فإنه لا يلزمها طاعته فيه، لأن الزوجة حرة في مالها وليس محجورا عليها فيه، بل هي تتصرف فيه كما شاءت إذا كانت رشيدة.
2: نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمعة ابتسام محمد أحمد من العراق الأنبار، تقول: ما معنى قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ وهل يستدل بهذه الآية على صحة القول بدوران الأرض؟
0: قبل الإجابة على هذا السؤال أعلق على الجواب السابق.
2: نعم.
0: وهو أنه إذا لم يثبت ما ذكر ببينة، أي ما ذكره السائل من أن هذه المرأة وكلت على الحصول على أرض توقفها، إذا لم يثبت هذا ببينة فإنه لا بد من تصديق الورثة لدعوى هذا الوكيل، فإن لم يصدقوه لم يثبت شيء.
2: لا.
0: أما بالنسبة لسؤال المرأة من عن قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، فهذه الآية في يوم القيامة، لأن الله ذكرها بعد ذكر النفخ في الصور، فقال: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فالآية هذه في يوم القيامة بدليل ما قبلها وما بعدها، وليست في الدنيا. وقوله تحسبها جامدة أي ساكنة لا تتحرك، ولكنها تمر مر السحاب لأنها تكون هباء منثورا يتطاير.
2: لا.
0: وأما الاستدلال بها على صحة دوران الأرض فليس كذلك، هذا الاستدلال غير صحيح لما ذكرنا من أنها تكون يوم القيامة. ومسألة دوران الأرض وعدم دورانها، الخوض فيها في الواقع من فضول العلم، لأنها ليست مسألة يتعين على العباد العلم بها ويتوقف صحة إيمانهم على ذلك، ولو كانت هكذا لكان بيانها في القرآن والسنة بيانا ظاهرا لا خفاء فيه. وحيث إن الأمر هكذا فإنه لا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه في الخوض بذلك، ولكن الشأن كل الشأن فيما يذكر من أن الأرض تدور وأن الشمس ثابتة وأن اختلاف الليل والنهار يكون بسبب دوران الأرض حول الشمس، فإن هذا القول باطل يبطله ظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن والسنة يدل على أن الذي يدور حول الأرض أو يدور على الأرض هي الشمس، فإن الله يقول في القرآن الكريم في القرآن الكريم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، فقال تجري فأضاف الجريان إليها، وقال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهنا أربعة أفعال كلها أضافها الله إلى الشمس، إذا طلعت تزاور إذا غربت تقرضهم، هذه الأفعال الأربعة المضافة إلى الشمس ما الذي يقتضي صرفها عن ظاهرها وأن نقول إذا طلعت في رأي العين وإذا وتقرضهم وتزاوروا في رأي العين وإذا غربت في رأي العين وتقرضهم في رأي العين، ما الذي يوجب لنا أن نحرف الآية عن ظاهرها إلى هذا المعنى سوى نظريات أو تقديرات قد لا تبلغ أن تكون نظرية لمجرد أوهام؟ والله تعالى يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، والإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلا، وإذا كان يجهل حقيقة روحه التي بين جنبيه كما قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فكيف يحاول أن يعرف هذا الكون الذي هو أعظم من خلقه كما قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنحن نقول إن نظرية كون اختلاف الليل والنهار من أجل دوران الأرض على الشمس هذه النظرية باطلة لمخالفتها لظاهر القرآن الذي تكلم به الخالق سبحانه وتعالى وهو أعلم بخلقه وأعلم بما خلق، فكيف نحرف كلام ربنا عن ظاهره من أجل مجرد نظريات اختلف فيها أيضا أهل النظر، فإنه لم يزل القول بأن الأرض ساكنة وأن الشمس تدور عليها لم يزل سائدا إلى هذه العصور المتأخرة. ثم إننا نقول إن الله تعالى ذكر أنه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير بمعنى التدوير، وإذا كان كذلك فمن أين يأتي الليل والنهار إلا من الشمس؟ وإذا كان لا يأتي الليل والنهار إلا من الشمس دل هذا على أن الذي يلتف حول الأرض هو الشمس لأنه يكون كذلك بالتكوير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه وقد غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش إلى آخر الحديث، وهذا دليل على أنها هي التي تتحرك نحو الأرض لقوله أتدري أين تذهب، وفي الحديث المذكور قال فإن أذن لها وإلا قيل ارجعي من حيث جئتي فتخرج من مغربها، وهذا دليل على أنها هي التي تدور على الأرض، وهذا أمر هو الواجب على المؤمن اعتقاده عملا بظاهر كلام ربه العليم بكل شيء دون النظر إلى هذه النظريات التالفة والتي سيدور الزمن عليها ويقبرها كما قبر نظريات أخرى بالية. هذا ما نعتقده في هذه المسألة. أما مسألة دوران الأرض فإننا كما قلنا أولا ينبغي أن يعرض عنها لأنها من فضول العلم، ولو كانت من الأمور التي يجب على المؤمن أن يعتقدها إثباتا أو نفيا لكان الله تعالى يبينها بيانا ظاهرا، لكن الخطر كله أن نقول إن الأرض تدور وأن الشمس هي الساكنة وأن اختلاف الليل والنهار يكون باختلاف دوران الأرض، هذا هو الخطر العظيم لأنه مخالف لظاهر القرآن والسنة، ونحن مؤمنون بالله ورسوله نعلم أن الله تعالى ورسوله أن الله تعالى يتكلم عن علم وأنه لا يمكن أن يكون ظاهر كلامه خلاف الحق، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كذلك عن علم، ونعلم أنه أنصح الخلق وأفصح الخلق ولا يمكن أن يكون يأتي لأمته بكلام ظاهره خلاف ما يريده صلى الله عليه وسلم فعلينا في هذه الأمور العظيمة علينا أن نؤمن بظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن يأتي من الأمور اليقينيات الحسيات المعلومة علما يقينيا بما يخالف ظاهر القرآن، فإننا في هذه الحالة يكون فهمنا بأن هذا ظاهر القرآن غير صحيح، ويمكن أن نقول إن القرآن يريد كذا وكذا مما يوافق الواقع المعين المحسوس الذي لا يمتري فيه أحد، وذلك لأن الدلالة القطعية لا يمكن أن تتعارض، أي أنه لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان أبدا، إذ أنه لو تعارضا لا أمكن رفع أحدهما بالآخر، وإذا أمكن رفع أحدهما بالآخر لم يكونا قطعيين. والمهم أنه يجب علينا في هذه المسألة أن نؤمن بأن الشمس تدور على الأرض، وأن اختلاف الليل والنهار ليس بسبب دوران الأرض، ولكنه بسبب دوران الشمس حول الأرض.
4: السؤال يقول: الصلاة في مكة المكرمة أفضل من الصلاة في غيرها، فهل ينطبق ذلك على الصوم في مضاعفة الأجر أم لا؟ وهل يلزم المصلي أن يؤدي صلاة الشفع والوتر في رمضان؟
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن نقول: الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في غيرها بلا ريب، ولهذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مقيما في الحديبية في غزوة الحديبية كان في الحل، ولكنه يصلي في الحرم أي داخل أميال الحرم، وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أي فيما أدخلت الأميال أفضل من الصلاة في الحل، وذلك لفضل المكان. وقد أخذ العلماء من هذا قاعدة قالوا فيها: إن الحسنات تضاعف في كل مكان وزمان فاضل، كما أن الحسنات تتضاعف أيضا باعتبار العامل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن فالعبادات تتضاعف باعتبار العامل وباعتبار الزمان وباعتبار المكان، كما تختلف أيضا في ثوابها باعتبار جنسها وهيئتها، وهذا أمر معلوم ولا يتسع المقام لبسطه وشرحه. ولكننا نقول إن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في غيرها، ونقول أيضا إن الصلاة في المسجد الحرام نفسه تتضاعف فتكون بمئة ألف صلاة فيما عداه. وقد أخذ أهل العلم من ذلك أن الصيام يضاعف في مكة ويكون أفضل من الصيام في غيرها، وذلك لشرف مكانه، على أن الصيام إمساك وليس بعمل يحتاج إلى مكان ولا زمان سوى الزمان الذي شرع فيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد ورد في حديث عند ابن ماجه بإسناد ضعيف أن من صام رمضان في مكة وقام ما تيسر منه كتب له أجر مئة ألف رمضان، وهذا إسناده ضعيف ولكنه يستأنس به، ويدل على أن صوم رمضان في مكة أفضل من صومه في غيرها. نقول: الوتر سنة مؤكدة في رمضان وغيره، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يقول: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فهو سنة مؤكدة لا ينبغي للمرء تركه لا في رمضان ولا في غيره، والوتر هو أن يختم صلاة الليل بركعة، وليس الوتر كما يفهمه بعض العوام القنوت في الوتر، فالقنوت شيء، والوتر هو أن يختم المرء صلاة الليل بركعة أو بثلاث سردا. وعلى كل حال فالوتر سنة في رمضان وفي غيره، ولا ينبغي للمرء أن يدعه، والله أعلم. الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح في اليوم 20 من رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم مفطرا، وكان يصلي ركعتين في أهل مكة ويقول لهم: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في ذلك العام، أي أنه أفطر 10 أيام في مكة في غزوة الفتح، كما أنه بلا شك كان يصلي ركعتين في هذه المدة لأنه كان مسافرا، فلا ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة، فلا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطرا، بل قد نقول له الأفضل إذا كان ذلك أقوى على أداء العمرة ألا تصوم ما دمت إذا أديت العمرة كسلت. وقد يكون بعض الناس مستمرا على صيامه حتى في السفر، نظرا إلى أن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس دون شق على الأمة، فيستمر في سفره صائما ثم يقدم مكة ويكون متعبا، فيقول في نفسه: هل أستمر على صيامي وأؤجل أداء العمرة إلى ما بعد الفطر، أي إلى الليل، أو الأفضل أن أفطر لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي إلى مكة؟ نقول له: في هذه الحال الأفضل أن تفطر حتى لو كنت صائما، فأفطر لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك إلى مكة وأنت نشيط، لأن السنة في من قدم إلى مكة لأداء النسك أن يبادر فورا بقضائه، أو بعبارة أصح بأدائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة وهو في نسك بادر إلى المسجد، حتى كان ينيخ راحلته صلى الله عليه وسلم عند المسجد ويدخله ليؤدي المنسك الذي كان متلبسا به صلى الله عليه وسلم. فكونك تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار أفضل من كونك تبقى صائما ثم إذا أفطرت في الليل قضيت عمرتك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما في سفره لغزوة الفتح، فجاء إليه الناس وقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ماذا تفعل، وكان هذا بعد العصر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشربه والناس ينظرون، فأفطر صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر، بل أفطر في آخر اليوم، كل هذا من أجل أن لا يشق الإنسان على نفسه بالصيام. وتكلف بعض الناس في الصوم في السفر يصومون مع المشقة، لا شك أن هذا خلاف السنة، وأنه ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وربما تتاح لهم الفرصة في كلام مفصل على حكم المسافر، على حكم صيام المسافر، في حلقة قادمة إن شاء الله، والله أعلم.
4: السؤال التالي: المرأة إذا طهرت من الحيض قبيل طلوع الفجر في رمضان ولم تتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، فما الحكم؟
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، والمهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت، لأن بعض النساء يتعجل فتظن المرأة أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن إلى عائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهم: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضا أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها. وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر، ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلا أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ منها لا في رمضان ولا في غيره، لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد نظافة وطهارة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها. ومثل المرأة في هذا الحكم مثل المرأة الحائض، من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتركه الفجر وهو جنب من أهله فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر صلى الله عليه وسلم، يصوم قبل الفجر ويغتسل بعده، والله أعلم.
4: كما ورد إلينا أيها الإخوة السؤال التالي: المرأة ينزل منها الحيض بعد غروب الشمس بقليل، هل صومها صحيح أم لا؟
5: جوابا عليه أن صيامها صحيح، حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجا إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها صحيح، لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به، بل خروجه بالفعل.
4: هل يلزم الصائم أن يمسك من حين يسمع المؤذن يؤذن للفجر، أو يجوز له أن يأكل ويشرب حتى ينتهي من الأذان؟
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن جوابنا على هذا السؤال الذي يقول فيه صاحبه: هل يلزم الصائم أن يمسك من حين ما يسمع المؤذن يؤذن للفجر، أو يجوز له أن يأكل ويشرب حتى ينتهي من الأذان؟ جوابنا على هذا أن نقول: أيها السائل، إن الحكم لم يجعل مرتبا على الأذان، بل هو مرتب على طلوع الفجر، فمتى طلع الفجر وجب على المرء الإمساك سواء أذن أم لم يؤذن، ومتى لم يطلع الفجر فإنه لا يجب الإمساك سواء أذن أم لم يؤذن، لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي قوله تعالى حتى يتبين دليل على أنه يجوز للمرء أن يأكل ويشرب مع الشك في طلوع الفجر، وذلك لأن الأصل بقاء الليل، وما كان هو الأصل فإنه لا ينتقل عنه إلا بيقين، يعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر، يجب عليه أن يمسك بمجرد سماع أذانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وعلى هذا فإذا علمت أن المؤذن حريص على مراقبة الوقت وأنه لا يتسرع، فإنه يجب عليك بمجرد سماعه أن تمسك. أما إذا كنت تشك في هذا الأمر فإنه يجوز لك أن تأكل وتشرب. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن بعض المؤذنين هداهم الله يتسرعون في الأذان في أيام الصوم، يتسرعون في أذان الفجر، يزعمون أنهم يحتاطون بذلك للصيام وهم في ذلك مخطئون لسببين. السبب الأول أن الاحتياط في العبادة هو لزوم ما جاء به الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ما قال حتى يقرب طلوع الفجر، حتى يطلع الفجر. إذن فالاحتياط للمؤذنين أن لا يؤذنوا حتى يطلع الفجر. الأمر الثاني من خطأ هؤلاء المؤذنين الذين يؤذنون للفجر قبل دخول الوقت، زعموا أنهم يحتاطون، أنهم يحتاطون لأمر احتياطهم فيه غير صحيح، لكنهم يفرطون في أمر يجب عليهم الاحتياط له وهو صلاة الفجر، فإنهم إذا أذنوا قبل دخول الفجر قبل طلوع الفجر قام الناس، وخصوصا الذين لا يصلون في المساجد من نساء أو معذورين عن الجماعة، قاموا فصلوا صلاة الفجر، وحينئذ يكون أداؤهم لصلاة الفجر قبل وقتها، وهذا خطر عظيم. بهذا أوجه النصيحة لإخواني المؤذنين أن لا يؤذنوا إلا إذا تبين الصبح وظهر لهم، فإذا ظهر لهم سواء شاهدوه بأعينهم أو شاهدوه بالحساب أو علموه بالحساب الدقيق فإنهم يؤذنون. ينبغي للمرء أن يكون مستعدا للإمساك قبل الفجر، خلافا لما يفعله بعض الناس، إذا قرب الفجر جدا قدم سحوره زاعما أن هذا هو معنى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتأخير السحور، ولكن ليس هذا بصحيح، فإن تأخير السحور إنما ينبغي إلى وقت يتمكن الإنسان فيه من التسحر قبل طلوع الفجر، والله أعلم.
4: هل استخدام معجون الأسنان والفرشاة محظور على الصائم أم هو مقيس على السواك؟
5: جوابنا على هذا أن نقول السواك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، ولا أعلم حجة مستقيمة لمن قال إنه يكره للصائم أن يتسوك بعد الزوال، لأن الأدلة في مشروعية السواك عامة ليس فيها ما يدل على التفصيل. وقد روى البخاري تعليقا عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وعلى هذا التسوك للصائم مشروع كما أنه مشروع لغيره أيضا. وأما استعمال الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالين، إحداهما أن يكون قويا ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه فهذا محذور عليه ولا يجوز له استعماله، لأنه يؤدي إلى فساد الصوت، وما أدى إلى المحرم فهو محرم. وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فاستثنى الرسول عليه الصلاة والسلام من المبالغة في الاستنشاق، استثنى حال الصوم، لأنه إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم فإن الماء قد يتسرب إلى جوفه فيفسد بذلك صومه. فنقول إنه إذا كانت الفرشاة والمعدونات قوية بحيث تنفذ إلى معدته فإنه لا يجوز له استعمالها في هذه الحال، أو على الأقل نقول إنه يكره. وأما إذا كانت ليست بتلك القوة ويمكنه أن يتحرز منها فإنه لا حرج عليه في استعمالها، لأن باطن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره، ولو كان داخل الفم في حكم الباطن لكان الصائم يمنع من أن يتمضمض.
2: رسالة من السائل علي محمد حسن المعافى من الجمهورية العربية اليمنية،
6: يقول: أنا أسكن في قرية يبلغ سكانها من الرجال 21 رجلا بالغين عقلاء مقيمين بها، ولكنهم لا يقيمون صلاة الجمعة، وقد حاولت فيهم أن نصلي الجمعة وأنا مستعد للخطبة بهم والصلاة بهم، فأنا أقرأهم لكتاب الله، ولكنهم يرفضون ذلك بحجة أن صلاة الجمعة يلزم لوجوبها عدد 40 من أهلها، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ هل هم على حق أم أنا وعليهم طاعتي في هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
5: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال ينبني على اختلاف أقوال أهل العلم، وذلك أن العلماء اختلفوا رحمهم الله هل يشترط للجمعة عدد معين ب40 أو لا يشترط أن يكون معينا ب40.
6: لا،
5: فمن أهل العلم من يقول إن الجمعة لا تصح حتى يوجد 40 من أهل وجوبها مستوطنون بالمكان الذي تقام فيه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من يقول تجب إقامة الجمعة إذا وجد في المكان 12 رجلا مستوطنا فيه، ومنهم من يقول تجب إقامة الجمعة إذا وجد 3 فأكثر مستوطنون في هذا المكان.
6: لا،
5: والقول الراجح أنها تقام الجمعة إذا وجد في القرية 3 فأكثر مستوطنون، لأن الأدلة التي استدل بها من يشترطون 12 أو 40 ليست واضحة في الاستدلال، والأصل وجوب الجمعة فلا يعدل إلى عنه إلا بدليل بين، ذلك أن الذين استدلوا بأنه لا بد من 12 رجلا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فقدمت عير من الشام فانصرف الناس إليها وانفضوا، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. والذين استدلوا على اشتراط 40 استدلوا بأن أول جمعة جمعت في المدينة كان عدد المقيمين لها 40 رجلا، ومن المعلوم أن العدد في الأول والعدد في الثاني إنما كان اتفاقا، بمعنى أنه أقيمت الجمعة فكان الاتفاق أي الذي وافق العدد 40 رجلا، وكذلك الذين انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاتفاق أن بقي منهم 12 رجلا. ومثل هذا لا يمكن أن يستدل به على أنه شرط، إذ من الممكن أن يقال لو أقيمت الجمعة وكانوا أقل من 40 فليس عندنا دليل على أنها لا تصح، ولو أنهم انفضوا فلم يبق إلا 10 فليس عندنا دليل أنها أي الجمعة لا تصح.
6: لا،
5: كما أنه لو بقي أكثر من 12 أو كانوا عند إقامة الجمعة أكثر من 40 لم يمكننا أن نقول إنه يشترط أن يزيد على 12 أو يزيد عن 40. ولكن وعلى هذا فنرجع إلى أقل جمع ممكن، وهو بالنسبة للجمعة 3، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ومعلوم أن المنادي ينادي لحضور الخطيب، فيكون المنادي والخطيب والمأمور بالسعي إلى الجمعة، وأقل ما يمكن في ذلك 3، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح. فإذا وجد في قرية جماعة مستوطنون يبلغون 3 رجال فإن الجمعة واجبة عليهم. أما قضيتكم المعينة في هذه القرية التي في اليمن فالذي أرى أن تراجع فيها المسؤولين عن شؤون المساجد،
0: لدى الجمهورية ثم تمشوا على ما يوجهونكم إليه؟
6: نعم، هذا سؤال من السائل محمد عقاب زيدان من العراق أو عقاب، يقول: والدتي لها ولد واحد ولها 4 بنات، أنجبت توأم بنات في إحدى المرات وابنتين أخريين، فغضبت لكثرة البنات ولم تنجب ولدا، فأرضعت واحدة وتركت الأخرى 7 أيام دون إرضاع، فأرضعتها 1 واحدة خلال هذه الأيام 7 فتوفيت تلك البنت، فهل تعتبر هي المتسببة في ذلك، وماذا عليها أن تفعله الآن؟
0: إن هذا الذي فعلته يعتبر إثما عليها وتسخطا من قضاء الله وقدره، وهي آثمة بذلك، وما يدريها فلعل الصلاح يكون في البنات، ولعل البر في الحياة يكون في البنات، ولعل الخير والأجر يكون في البنات. نعم. وربما لا ينفع الميت بعد موته إلا بناته، وهذا خطأ منها وإثم، وتعتبر هي القاتلة لها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن حبست هذه الطفلة والعياذ بالله؟ لا هي أرضعتها ولا دفعتها لمن يرضعها، فهي بذلك آثمة إثما عظيما، نسأل الله العافية. فعليها أن تتوب إلى الله وأن تندم على ما وقع منها من هذا العمل المحرم الذي فيه اعتداء على حرمة آدمي، والله المستعان.
6: لا يلزمها كفارة بهذا؟
0: هذه عندي محل توقف.
6: نعم،
0: ولعلها من راجعها إن شاء الله وننظم إلى كوفيها
6: إن شاء الله. هذان سؤالان من المستمع عبد العزيز يوسف الشحات، مصري مقيم بالقصيم، يقول: أنا أنوي السفر إلى بلدي، ولكني أريد قبل أن أسافر أؤدي عمرة تطوعا لله تعالى، وقد أقمت بعض الأيام في جدة وأنا قادم من القصيم، فهل يجوز أن أحرم بالعمرة من جدة، أم ماذا يجب علي أن أفعل؟
0: إذا كنت سافرت إلى جدة بدون نية العمرة ولكن طرأت لك العمرة وأنت في جدة، فإنك تحرم منها ولا حرج عليك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أما إذا كنت سافرت من القصيم بنية العمرة عازما عليها، فإنه يجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به، ولا يجوز لك الإحرام من جدة لأنك دون الميقات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فعليك إن كنت لم تفعل شيئا الآن أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به أولا وتحرم منه، ولا تحرم من جدة.
6: ولا يلزمه شيء بعد ذلك؟
0: لا يلزمه شيء، لأنه أدى ما عليه حيث أحرم من الميقات برجوعه إليه.
6: لا، إنما عمرته بإحرامه من جدة لا تصح.
0: لا، إذا كان قد أحرم من جدة وأدى العمرة،
6: نعم،
0: وهو لم ينوي العمرة إلا من جدة، بمعنى أنه كان قدومه من القصيم إلى جدة
6: زيارة
0: لغير إرادة العمرة،
6: نعم،
0: ثم طرأ عليه، فإنه لا شيء عليه أيضا لأنه أتى بما عليه. أما إذا كان عازما على أن يحرم بالعمرة ولكنه تجاوز الميقات قبل الإحرام،
6: نعم،
0: ثم أحرم من جدة،
6: هذا ما
0: فإن عليه عند أهل العلم عليه فدية، دم يذبحه في مكة ويتصدق به على الفقراء، وعمرته صحيحة.
6: لا، ولا يلزمه الإعادة بإحرامه من الميقات؟
0: لا يلزمه.
6: لا تلزمه. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: ما معنى قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وما المقصود بهذه الأمانة؟
0: المقصود بالأمانة ما أتمن الله عباده عليه من طاعته، فإن الله سبحانه وتعالى ألزمهم بالطاعة بامتثال أمره واجتناب نهيه، فالتزموا بذلك بالعهد الذي بينهم وبينه بما فطرهم عليه من الإيمان به والإقرار به وبما أعطاهم من العقل وبما أرسل إليهم من الرسل. فهنا فطرة وهنا عقل وهنا رسالة، وبهذه الأمور الثلاثة كان تحمل الأمانة من الإنسان وكلف بها، وعليه أن يقوم بهذه الأمانة ويعرف قدرها حيث عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها، ولكن الإنسان تحملها وحملها فعليه أن يقوم بها، وهي طاعة الله تعالى من امتثال أمره واجتناب نهيه فيما يتعلق بعبادته وفيما يتعلق بحقوق عباده. نعم.
4: هل الحقن في العضل أو الوريد يفسد الصوم؟
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا أن نقول إنه لا يفسد الصوم إذا احتقن الإنسان بالإبر في وريده أو في عضلاته، فإن صومه لا يفسد بذلك، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب. والله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكل شيء يحتاج الناس إليه لا سيما في عباداتهم العظيمة كالصوم، فإن الشرع لا بد أن يبينه. ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ عام يدل على أن الصائم لا يدخل إلى جوفه شيئا من أي طريق، وإنما جاء الأكل والشرب فيما يدخل إلى الجوف. وعلى هذا فالإبر في العضلات أو في العرق لا تفطر حتى لو أحس بطعمها في حلقه، فإنه لا يضره ولا ينقض صيامه. وإنما قال كثير من أهل العلم بأن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب هي التي تفطر الصائم، لأنها بمعنى الأكل والشرب، وهي التي إذا استعملها المرء لم يحتج معها إلى الطعام والشراب. والشرع حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين في المعنى، وعلى هذا فإذا ركب في الإنسان إبر مغذية تغنيها عن الطعام والشراب فإنه يكون بذلك كالآكل والشارب ولا يصح له صوم. والغالب أن مثل هذه الإبر لا يحتاج إليها إلا إنسان مريض يباح له الفطر، ولكننا نقول ذلك من أجل تبيين الحكم، على أنه لقائل أن يقول إن هذه الإبر أيضا لا تفطر، وذلك لأنه لا يحصل بها ما يحصل في الأكل والشرب، ما يحصل بالأكل والشرب من التلذذ والشهوة والتغذية الكاملة وملء المعدة، فإن هذا كله لا يحصل. ولهذا تجد الذي يتغذى بها يكون معه شوق كبير إلى الأكل والشرب، ويرى أنه لم يستغني عنها، لم يستغني عن الأكل والشرب بها. ولا ندري، فلعل الشرع إنما منع الأكل والشرب للصائم لا لأنه يتغذى به فقط، بل لأنه يتغذى به وينال به شهوته، ولكن الاحتياط أن الإنسان لا يستعمل مثل هذه الإبر وهو صائم إلا في حال مرض يبيح له الفطر، وحينئذ يفطر ويستعملها، والله الموفق.
7: ويقول فيه إنه أحس بألم شديد في أحد أضراسه في نهار رمضان، وذهب إلى الطبيب فأعطاه حقنة بنج وأخرج الضرس، فهل سريان البنج وخروج الدم مع الضرس يجرحان الصوم أم لا؟
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن سريان البنج في الجسم لا يجرح الصوم ولا يضر، وذلك لأن جميع الحقن التي تحقن في الجلد بل التي تحقن في الجسد لا تفطر الصائم ما عدا نوعا واحدا وهو الذي يغذي ويكتفي به المرء عن الطعام والشراب، فإنه هو الذي يفطر الصائم ويجب عليه أن يتجنبه. وأما الإبر التي ليست كذلك فإنه ليس فيها حرج ولا

0: غير معتاد فيكون مفطرا، بخلاف ابتلاء الريق فإنه لا يفطر. فعلى الصائم الذي قلع ضرسه أن يحتاط ويحترز من أن يصل الدم إلى معدته لأنه يفطر. لكن لو أن الدم تسرب بغير اختياره فإنه لا يضره لأنه غير متعمد بهذا الأمر. وأصل الاشتباه عند كثير من العوام في هذا في هذه المسألة، وهي قلع الضرس أو السن أو شق الجرح أو نحوه، أصل الاشتباه عند هؤلاء هو الإفطار بالحجامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم. فيظن بعض العامة أن الدم الذي يخرج من قلع الضرس أو السن أو بطن الجرح أو ما أشبهه يظنون أنه يفطر كالحجامة، والأمر ليس كذلك، فإن الحجامة يخرج منها دم كثير يؤثر على الصائم فيجد في نفسه كسلا وضعفا يحتاج معه إلى أن يتناول شيئا يرد قوته ويزيل عنه هذا الضعف الذي حصل بسبب الحجامة. وأما الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر به أبدا. كذلك أيضا لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل اختباره، فإن الطبيب قد يحتاج إلى أخذ دم من المريض ليختبره، يختبر هذا الدم وينظر ما هو المرض الذي أصابه، فهذا أيضا لا يفطر لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطرا. والأصل بقاء الصيام فلا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي، وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر بمثل هذا الدم اليسير. وأما أخذ الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثلا، فإنه إذا أخذ منه الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك. وعلى هذا فإذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد، إلا أن يكون هذا المتبرع له في حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب، وقرر الأطباء بأن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرع بدمه ويفطر فيأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته ويقضي هذا اليوم الذي أفطره. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب.
3: السؤال يقول هل حقنة العروق تفطر الصائم، وهل تستوي هي وحقنة العضل في التفطير، أم كلاهما لا يفطر؟
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأبنى على هذا أن نقول إن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون به الفطر وما لا يكون، والله تعالى أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذا الذي حدث في الأزمنة المتأخرة هذه الحقن، وإن كان أصلها غير موجود فيما سبق، لكن الشرع مشتمل على الحكمة، فما كان بمعنى المنصوص عليه فله حكم المنصوص عليه، وما لم يكن بمعناه فإنه لا يستطيع له حكم.

0: إلا بدليل شرعي. والذي فيه التفطير مما يدخل إلى الجوف هو الأكل والشرب، وهما عن طريق الفم. وقد دل حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، على أن ما دخل من الأنف كالذي يدخل من الفم، وما عدا ذلك فإن الأصل فيه عدم التفطير، لأنه لو كان مفطرا لبينه الله ورسوله. وعلى هذا فنقول إن هذه الإبر أو الحقن كما قال السائل التي تكون في العروق أو تكون في العضلات غير مفطرة، لأنها ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص عليه. والأصل في الصيام الصحة حتى يقوم دليل على الفساد، ولا فرق في هذا بين أن يجد الإنسان طعم هذه الحقنة في حلقه أو لا يجده، أو لا يجده، لأن ذلك ليس بمعنى المنصوص عليه. وأما الحقن التي يستغنى بها عن الطعام والشراب وهي المغذية، فإنها وإن لم تكن أكلا وشربا فإنها بمعنى الأكل والشرب، ولهذا فالاحتياط أن لا يتناولها الصائم إلا في حال يجوز له فيها الفطر، وحينئذ أي في الحال التي يجوز له فيها الفطر يتناولها ويفطر.
1: كما ورد من نفس السائلة السؤال التالي: هل قطرة العين وقطرة الأنف والاكتحال، هل هذه الأشياء الثلاثة من المفطرات أم بينها تفصيل؟
0: وأبنى على هذا أن نقول قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة أو إلى الحلق فإنها تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أشرنا إليه آنفا في حديث لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته أو إلى حلقه. وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر. وأما قطرة العين ومثلها أيضا الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفذا للأكل والشرب، وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسام الجسد. وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان لو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، لأن ذلك ليس منفذا، فعليه لا يكون إذا اكتحل أو قطر في عينه أو قطر في أذنه لا يفطر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه. ومثل هذا أيضا لو ادهن الإنسان بدهن للعلاج أو لغير العلاج فإنه لا يضره، وكذلك لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه فإنه لا يفطر، لأن ذلك لا يصل إلى المعدة فلا يكون أكلا ولا شربا، والله أعلم.
1: السؤال يقول: الرجل إذا نام وعليه جنابة وقد أدركه أذان الفجر فقام واغتسل، فهل صيام ذلك اليوم مقبول؟
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على ذلك أن نقول نعم، إن صيامه ذلك اليوم مقبول، وذلك لأنه لا حرج على المرء أن يدخل في الصيام وعليه جنابة حتى لو طلع الفجر وهي عليه، ثم اغتسل بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليه في ذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم فيستمر في صيامه. وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا شك في جوازه، لأن الأصل أن لنا فيه أسوة حسنة، وأن ما فعله فالأمة فيه تبع له، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم فإنه يختص به، والله أعلم.
1: وورد أيضا من نفس السائل الكريم السؤال التالي: إذا تسحر الرجل ونام بعد أن يؤدي صلاة الفجر ثم يقوم، وربما يحتلم في أثناء نومه هذا، فهل

0: لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن يجعل الإنسان صيامه محلا للطاعات والذكر وقراءة القرآن وغير هذا مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
1: وورد أيضا السؤال التالي من نفس السائل: ما حكم السباحة في البحر أو في البرك في نهار رمضان؟ هل هذا يجرح الصوم أم لا؟
0: جوابنا على هذا أن نقول

وما كان منشطا على طاعة الله فإنه لا يمنع منه، لأنه مما يخفف العبادة على العابد ويسرها عليه. وقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آيات الصوم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل العدة ولتكبر الله على

0: فلا بأس أن يفعل ذلك، كما أنه لا بأس أيضا أن يتصبح من الدش وغيره، والله أعلم.
1: رسالة من السائل خليل عبد الرزاق العاني من العراق الأنبار، يقول: ما هي المسافة التي تقطع الصلاة فيها إذا مر أمام المصلي حمار أو كلب أسود، وهل تقاس بالمتر أو مترين، وهل تعاد الصلاة من جديد إذا قطعت الصلاة بعد ذلك أم لا؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي يقطع الصلاة ثلاثة: الحمار والكلب الأسود والمرأة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يكن بين الإنسان وبين هؤلاء المارين مثل مؤخرة الرحل فإنهم يقطعون صلاتهم. وعلى هذا فنقول: إذا كان للإنسان السترة ثم مر هؤلاء من ورائها فإنهم لا يقطعون الصلاة ولا ينقصونها، حتى لو كانت السترة قريبة من موضع سجوده ولم يكن بينهم وبين قدميه إلا أقل من ثلاثة أذرع فإن الصلاة صحيحة ما داموا من وراء السترة. أما إذا لم يكن له سترة ومروا بين يديه فإنهم يقطعون صلاته، فإذا مر الحمار بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد، وإذا مر الكلب الأسود بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد، وإذا مرت المرأة والمرأة هي البالغة من بين يديه فإنها تقطع صلاته ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. ولكن ما المراد بما بين يديه؟ كثير من العلماء يقولون إن المراد بما بين يديه مسافة ثلاثة أذرع، أي متر ونصف تقريبا من قدميه. وبعض العلماء يقول ما بين يديه هو منتهى سجوده، بمعنى موضع جبهته، وما وراء ذلك فإنه لا حق له فيه، لأن الإنسان يستحق من الأرض ما يحتاج إليه في صلاته، وهو لا يحتاج في صلاته إلى أكثر من مكان سجوده. وهذا القول هو الأصح عندي، وهو أن الإنسان إذا لم يكن له سترة فإن منتهى المكان المحترم له هو موضع سجوده، أي ما وراء مكان جبهته من السجود لا حق له فيه ولا يضره من مر من ورائه. وبهذا تبين الجواب، وهو أن المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود إذا مرت هذه الثلاثة بين المصلي وبين سترته بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد، وإذا لم يكن له سترة ومر من بينه وبين موضع سجوده بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد.
1: سؤاله الثاني يقول فيه: إذا سجد المصلي وكان بعض شعر رأسه على جبهته فما الحكم، أو كانت عمامته ملفوفة على رأسه وجبهته فما الحكم أيضا؟
2: صلاته صحيحة، ولكنه لا ينبغي أن يتخذ العمامة وقاية بينه وبين الأرض إلا من حاجة، فإذا كان محتاجا لذلك مثل أن تكون الأرض صلبة جدا أو فيها حجارة صغيرة أو فيها شوك ولا بد أن يضع وقاية، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتقي الأرض بما هو متصل به من عمامة أو ثوب، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فهذا دليل على أن الأولى أن تباشر الجبهة مكان السجود، وأنه لا بأس أن يتقي الإنسان الأرض بشيء متصل به من ثوب أو عمامة إذا كان محتاجا لذلك لحرارة الأرض أو برودتها أو شدتها. إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لا بد أن يضع أنفه على الأرض في هذه الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. نعم.
3: هذه رسالة من السائلة رقية عين الصاد، تقول: هي زوجة لرجل مدمن خمر والعياذ بالله، وذات مرة شرب حتى سكر ثم طلقها، فهل يقع طلاقه وهو بحالة سكر أم لا؟
2: أولا قبل أن نجيب على هذا السؤال، فإننا ننصح هذا الرجل وغيره ممن ابتلي بشرب الخمر، ونعلمهم بأن الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وأخبر أن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. قال بعض العلماء: معنى لم يشربها في الآخرة أي لا يدخل الجنة، لأن من دخل الجنة لا بد أن يشرب من الخمر الذي فيها، وهذا الخمر ليس فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقال بعض العلماء: لا يشربها في الآخرة، يعني لو دخل الجنة فإنه يحرم لذة التنعم بشرب خمر الجنة، وأيا كان هذا أو هذا فإنه دليل على عقوبة فعل الخمر. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، فعلى المسلم أن يتوب إلى الله تعالى من شربها وأن يسأل الله العافية منها. وأما بالنسبة لسؤال المرأة وهو أن زوجها طلقها وهو سكران، فإن للعلماء في ذلك خلافا، هل يقع الطلاق في حال السكر أو لا يقع؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يقع عقوبة له على شربه، فإن هذا الشارب عاص لله عز وجل، فلا ينبغي أن يقابل عصيانه بالتخفيف عنه وعدم وقوع الطلاق منه. وقال بعض العلماء: بل إن طلاق السكران لا يقع، وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أقيس، لأن السكران لا يعي ما يقول ولا يدري ماذا يقول، فكيف نلزمه بأمر لا يدري عنه؟ وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فدل هذا على أن السكران لا يعلم ما يقول، فكيف نلزمه بشيء لا يعلمه؟ وأما قولهم إنه عقوبة، فإن عقوبة شارب الخمر إنما تكون عليه نفسه، وهو معاقب بالضرب الذي وردت به السنة، وإذا عاقبناه بإيقاع الطلاق ففي الحقيقة أن هذه العقوبة تتعدى إلى زوجته، فيحصل الفراق، وربما يكون لها أولاد فيتشتت العائلة ويحصل الضرر على غيره. فالصواب أنه لا يقع طلاق السكران ولا يعتبر بأقواله، ولكن مع ذلك ينبغي أن يرجع في هذا إلى المحكمة الشرعية حتى لا نحكم ببقاء الزوجة معه أو بفراقه إياها إلا بحكم شرعي يرفع الخلاف، والله موفق.
3: بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل عبد الله إمام أمين أثيوبي مقيم بالمدينة المنورة، يقول علي كفارة يمين، فهل يجوز لي أن أتصدق بقيمتها لعشرة مساكين لكل واحد 5 ريالات مثلا؟
2: أوجب الله تعالى في كفارة اليمين واحدا من أمور 3، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وبدأ الله تبارك وتعالى بالأسهل غالبا، فإن الإطعام أسهل من الكسوة والكسوة أسهل من إعتاق الرقبة. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وعلى هذا فإخراج الدراهم لا يجزئ، لأن الله تعالى فرض الإطعام أو الكسوة أو العتق، ثم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فنحن نقول بدلا من أن تعطي كل واحد 5 دراهم، اجمع المساكين واصنع لهم طعاما غداء أو عشاء ودعهم يأكلونه، أو ادفع إليهم ما يساوي 2.5 صاع تقريبا بالصاع النبوي من الرز، واجعل معه شيئا يؤدمه من اللحم أو غيره وهم يصنعونه في بيتهم، أو أكس كل واحد منهم ما يعد كسوة من قميص وسروال وغترة وضاقية حسب عرف الناس في كسوتهم، أو أعتق رقبة إن أمكن. فإن لم تفعل شيئا من ذلك بحيث لم تجد ما تؤدي به ذلك، أو لم تجد أحدا يستحق ذلك، لأنه قد يكون من الصعب أن تجد فقراء مستحقين لا للكسوة ولا للإطعام كما لو كنت في بلاد غنية، ففي هذه الحال تصوم 3 أيام، لأن الله تعالى قال: فمن لم يجد، وحذف المفعول به، فتشمل من لم يجد ما يطعم، بمعنى من لم يجد طعاما ولا كسوة، أو من لم يجد محلا لهذا الطعام والكسوة وهم الفقراء والمساكين.
3: نعم. له سؤال آخر يقول فيه: هل يجوز نقل الزكاة إلى بلاد أخرى بسبب أو بدون سبب؟ أفيدوني وفقكم الله.
2: الأفضل أن تؤدى زكاة المال في البلد الذي فيه المال، لأنه محل أطماع الفقراء، ولأنه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولكن إذا كان نقلها إلى بلد آخر فيه مصلحة، مثل أن يكون في البلد الآخر أقارب لمن عليه الزكاة وهم محتاجون، أو يكون أهل البلد الآخر أشد حاجة، أو يكون أهل البلد الآخر أنفع للمسلمين، فإنه في هذه الحال يكون النقل لهذه الأغراض جائزا ولا حرج فيه. نعم.
3: هذان سؤالان من المستمع يونس الطائي من العراق الموصل، يقول: إذا حضر المرء إن كان ذكرا أو أنثى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، وجلس حتى إذا منتهى الإمام من خطبته الأولى ثم قام وصلى 2 ركعتين خفيفتين، فهل هذه الصلاة جائزة في هذا الوقت أم لا؟
2: عمله هذا ليس بصحيح ولا بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين. وهذا الرجل جلس فقد أخطأ وعصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ولكن إذا دخل المسجد والإمام يخطب فليبادر قبل أن يجلس وليصلي 2 ركعتين خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فهذا هو المشروع، أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين ثم ينصت للخطبة.
1: سؤاله الآخر يقول: بينما كنت جالسا في مصلى المسجد أقرأ القرآن، دخلت علي امرأة ومعها فتاة بالغة وطلبت مني أن أقرأ على الفتاة آيات من القرآن لأنها كانت تعاني من حالة نفسية، فقرأت قدر 50 آية من سورة البقرة، وبعد أن انتهيت من القراءة قمت بمسح رأسي ووجه الفتاة وطلبت منها أن تنظر في المصحف، فهل أنا آثم على ما فعلت، علما بأني ما أردت من ذلك إلا الخير والثواب وقصد الشفاء إن شاء الله؟
2: أما قراءتك على الفتاة فإن هذا لا بأس به، ولكن في هذه الحال يجب أن تكون ساترة لما يجب ستره من الوجه وغيره. وأما مسحك رأسها ووجهها بعد قراءتك فلا أرى له وجها، ولا ينبغي ذلك منك، بل يحرم عليك أن تمس بشرة امرأة أجنبية منك ليست زوجة وليس بينك وبينها محرمية، فعليك أن تتوب إلى الله من هذا الأمر وأن لا تعود إليه. أما القراءة على النساء والرجال مع وجوب التحفظ الواجب، مع مراعاة التحفظ الواجب، فإن هذا لا بأس به وهو من الإحسان، بشرط أن لا يكون هناك فتنة.
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل حماد عبدون من السودان، يقول: أرجو توضيح عدة المطلقة، وهل المطلقة طلاقا رجعيا تبقى في بيت زوجها أم تذهب إلى منزل والدها حتى يراجعها زوجها؟
2: نتكلم على بقاء المرأة المطلقة في بيت زوجها إذا كانت رجعية، فنقول إنه يجب على المرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن تبقى في بيت زوجها، ويحرم على زوجها أن يخرجها منه، لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وما كان الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا تنصرف إلى بيت أهلها فورا هذا خطأ ومحرم، لأن الله قال: لا تخرجوهن ولا يخرج، ولم يستثن من ذلك إلا إذا أتين بفاحشة مبينة، ثم قال بعد ذلك: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ثم بين الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله والتمسك بما وجههم الله إليه، وأن لا يتخذوا من العادات سبيلا لمخالفة الأمور المشروعة. المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة، وأن المطلقة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها، وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له، وأن تتزين وأن تتجمل وأن تتطيب وأن تكلمه ويكلمها وتجلس معه وكل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة، فإن هذا إنما يكون عند الرجعة، وله أن يراجعها بالقول فيقول: راجعت زوجتي، وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة. أما بالنسبة لعدة المطلقة فنقول: المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة، يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة، فإنه لا عدة عليها إطلاقا، بمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره. وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها أو جامعها فإن عليها العدة، وعدتها على الوجوه التالية: أولا إن كانت حاملا فإلى وضع الحمل، سواء طالت المدة أم قصرت، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها، وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة فتبقى في العدة 12 شهرا. المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقا لقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثانيا إذا كانت ممن يحيض فعدتها 3 حيض كاملة بعد الطلاق، بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر. هذه 3 حيض كاملة سواء طالت المدة بينهما بينهن أم لم تطل. وعلى هذا فإذا طلقها وهي ترضع ولم يأتيها الحيض إلا بعد 2 سنين فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض 3 مرات، وتكون عدتها على هذا 2 سنين وأكثر. المهم أن من تحيض عدتها 3 حيض كاملة طالت المدة أم قصرت. ثالثا التي لا تحيض، إما لصغرها ما بعد أتاها الحيض أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها، فهذه عدتها 3 أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وقال في الحيض والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. رابعا إذا كان ارتفع حيضها لسبب يعلم أنها لا يعود الحيض معها، مثل أن يستأصل رحمها، فهذه كالآيسة تعتد 3 أشهر. إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فقد قلنا إنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض. إذا كانت لا تعلم ما الذي رفعه فإن العلماء يقولون تعتد 1 سنة كاملة 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة. هذه أقسام عدد المرأة المطلقة. أما المطلقة آخر 3 تطليقات بمعنى أن الزوج قد طلقها 2 مرات قبل ذلك وهذه 3، فإنها عند جمهور أهل العلم كغيرها تعتد على الوجه الذي ذكرنا. وقال بعض العلماء إنها تكون كالمخالعة وهي التي فسخت بعوض، فإن المخالعة يكفيها حيضة واحدة، يعني إذا طلق الرجل زوجته فسخها بعوض دفعته هي أو وليها على أن يفارقها الزوج ثم فارقها بناء على هذا العوض فإنه يكفيها حيضة واحدة. والله موفق.
1: جزاكم الله خيرا.
4: وصل إلى هذا البرنامج من الجمهورية العراقية وهو مقدم من الأخ مبارك عبد العزيز، ويقول فيه إنه يعمل عملا متواصلا في شهر رمضان بمعدل 6 ساعات في اليوم، ويضطر أن يتمضمض بالماء من حين لآخر من شدة الحر، فهل إذا تمضمض بالماء من أجل ذلك يفسد صومه؟
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال لا يفسد صومه بذلك، لأن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الصائم في صيامه ولا يفطر به، ومن ثم كانت المضمضة واجبة في الوضوء، ولو لم يكن الفم في حكم الظاهر ما كان غسله واجبا في الوضوء. ثم إن هذا أعني المضمضة بالماء إذا يبس الفم من شدة الحر مما يسر الصوم ويسهله، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه من شدة العطش من شدة الحر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه في صومه ويلبسه ليبرد على جسده، وكان لأنس بن مالك حوض يملأه ماء فيسبح فيه في الصوم. كل هذا مما يدل على أن فعل ما يخفف الصوم عن المرء جائز ولا بأس به، ولكن ليحذر هذا المتمضمض، ليحذر من أن يتسرب الماء إلى داخل جوفه، فإن ذلك يكون خطرا. ولكن مع هذا لو تهرب الماء أو لو تسرب الماء إلى جوفه في هذا الحال بدون اختياره فإنه ليس عليه في ذلك بأس، والله أعلم.
4: ومن نفس السائل ورد السؤال التالي: العمال الذين يطحنون الحب وعمال النجارة يتعرضون في عملهم إلى تطاير الدقيق إلى أجوافهم، فهل ذلك يجرح صومهم؟
0: الجواب على هذا نقول إنه لا يجرح صومهم، وصومهم صحيح، لأن تطاير هذه الأمور بغير اختيارهم وليس لهم قصد في وصولها إلى أجوافهم. وأحب بهذه المناسبة أن أبين أن المفطرات التي تفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيره لا يفطر بها المرء إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، فإن لم يكن عالما لم يفطر، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ولقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والجاهل مخطئ، لو كان عالما ما فعل، فإذا فعل شيئا من المفطرات جاهلا فلا شيء عليه، وصومه تام وصحيح، سواء كان جهله بالحكم أم بالوقت. مثال جهله بالحكم أن يتناول شيئا من المفطرات يظن أنه لا يفطر، كما لو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر، فنقول إن صومك صحيح ولا شيء عليك. إلى غير ذلك من الأمور التي تقع للمرء بغير اختياره فإنه لا حرج عليه فيها ولا يفطر بذلك لما ذكرنا. والخلاصة أن جميع المفطرات لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالما، ذاكرا، مختارا، والله أعلم.
4: يقول السؤال: المرأة الحامل في شهرها الأخير إذا خافت على نفسها وإذا خافت على جنينها، هل لكل حال حكم خاص بها أم لا؟
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا أن نقول: المرأة الحامل لا تخلو من حالين، إحداهما أن تكون قوية نشيطة لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم لأنه لا عذر لها في ترك الصيام. والحالة الثانية أن تكون المرأة غير متحملة للصيام، إما لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لا سيما إذا كان الضرر على جنينها فإنه قد يجب عليها الفطر حينئذ. وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر، يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس. ولكن أحيانا يزول عذر الحمل ويخلفه عذر آخر، وهو عذر الإرضاع، فإن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لا سيما في أيام الصيف الطويلة النهار الشديد الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضا أفطري أفطري، وإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان إفطار الحامل والمرضع من أجل الخوف على الولد فقط دون الأم فإنه يجب عليها مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم يدفعه من عليه نفقة هذا الطفل. وفي معنى ذلك أي في معنى الحامل والمرضع التي تفطر خوفا على الولد، في معنى ذلك من أفطر لإنقاذ غريق أو حريق ممن يجب إنقاذه فإنه يفطر ويقضي. مثلا رأيت النار تلتهم هذا البيت وفيه أناس مسلمون ولا يمكنك أن تقوم بالواجب بواجب الإنقاذ إلا إذا أفطرت وشربت للتقوى على إنقاذ هؤلاء، فإنه يجوز لك بل يجب عليك في هذا الحال أن تفطر لإنقاذهم. ومثله هؤلاء الذين يشتغلون بالإطفاء فإنهم إذا حصل حريق في النهار وذهبوا لإنقاذه ولم يتمكنوا منه إلا بأن يفطروا ويتناولوا ما تقوى به أبدانهم فإنهم يفطرون ويتناولون ما تقوى به أبدانهم، لأن هذا شبيه تماما بالحامل التي تخاف على جنينها أو المرضع التي تخاف على طفلها. والله تبارك وتعالى حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين في المعنى بل يكون حكمهما واحد، وهذه من كمال الشريعة الإسلامية وهو عدم التفريق بين المتماثلين وعدم الجمع بين المختلفين، والله عليم حكيم.
5: من بعض الطلبة الذين يدرسون في أوروبا وأمريكا، والسؤال يقول: نحن مقيمون في أوروبا وأمريكا والمريض والطاعن في السن منا إذا أراد أن يتصدق عن كل يوم، فهل يخرجه إلى غير المسلمين أم ينقله إلى بلد المسلمين؟
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا أن نقول: أولا لا بد أن نعرف أن المريض انقسم إلى قسمين: مريض يرجى برؤه مثل ذوي الأمراض الطارئة التي يرجى أن يشفى منها، فهذا حكمه كما قال الله تعالى: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ليس عليه إلا أن ينتظر البرء ثم يصوم. فإذا قدر أنه استمر به المرض في هذه الحال ومات قبل أن يشفى فإنه ليس عليه شيء، لأن الله إنما أوجب عليه القضاء في أيام أخر وقد مات قبل إدراكها، فهو كالذي يموت في شعبان قبل أن يدخل رمضان لا يقضى عنه. والحالة الثانية أن يكون المرض ملازما للمرء مثل مرض السرطان والعياذ بالله، ومرض الكلى، ومرض السكر، وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجى انفكاك المريض منها، فهذه يفطر صاحبها في رمضان ويلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا كالكبير والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان هذا في أول الأمر على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ولكن الصيام خير له، كما قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فكان فيه التخير بين الإطعام والصيام. ثم وجب الصيام عينا في قوله تعالى في الآية الثانية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فجعل الله تعالى الإطعام عديلا للصيام، إما هذا أو هذا في أول الأمر، ثم تعين الصيام. فإذا لم يتمكن الإنسان من الصيام لا حال رمضان ولا ما بعده، رجعنا إلى العديل الذي جعله الله عز وجل معادلا للصيام وهو الإطعام. فيجب على المريض المستمر مرضه وعلى الكبير من ذكر وأنثى أن يطعم عن كل يوم مسكينا، سواء أطعم بالتمليك بأن دفع إلى الفقراء هذا الإطعام، أو كان بالإطعام بالدعوة يدعو مساكين بعدد أيام الشهر فيعشيهم، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل حين كبر، صار يجمع 30 مسكينا فيعشيهم ويكون ذلك بدلا عن صوم الشهر. فهذا خلاصة هذا الجواب، أننا قسمنا المرضى إلى قسمين: مرض طارئ يرجى زواله فهذا ينتظر حتى يعافيه الله ويقضي، ومرض ملازم فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان الإنسان في بلاد غير إسلامية ووجب عليه إطعام، فإن كان في هذه البلاد مسلمون من أهل الاستحقاق دفع أطعمهم، وإلا فإنه يصرفه إلى أي بلاد من بلاد المسلمين التي يحتاج أهلها إلى هذا الإطعام. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: الشقيقة ورد هذا السؤال، السؤال عن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، هل هو حديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فما هو تفسيره؟
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا أن نقول إن هذا الحديث صحيح، صححه الإمام أحمد وغيره، ومعناه أن الصائم إذا حجم غيره أفطر، وإذا حجمه غيره أفطر، وذلك أن الحجامة فيها حاجم ومحجوم، فالمحجوم الذي استخرج الدم منه والحاجم الذي استخرج الدم. فإذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز للصائم أن يحتجم، لأنه يستلزم الإفطار من صوم واجب عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن هاج به الدم وشق عليه، فإنه لا حرج أن يحتجم حينئذ ويعتبر نفسه مفطرا، يقضي هذا اليوم ويأكله ويشرب في بقيته، لأن كل من أفطر لعذر شرعي يبيح الفطر فإنه يجوز أن يأكل في بقية يومه، إذ أن هذا اليوم الذي أباح الشارع له الإفطار فيه ليس يوما يجب عليه إمساكه في مقتضى أدلة الشرع. ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أذكر أن بعض الناس يغالي في هذا الأمر، حتى إن بعضهم يحصل به خدش يسير يخرج به الدم اليسير فيظن أن صومه بطل بهذا، ولكن هذا الظن ليس بصحيح، بل نقول إن خروج الدم إذا خرج بغير فعلك لا يؤثر عليك سواء كان كثيرا أو قليلا. فلو فرض أن إنسانا ضعف أنفه فخرج منه دم كثير فإنه لا يضر، أو كان به جرح فانفجر وخرج منه دم كثير فإنه لا يضر، أو أصيب بحادث فخرج منه دم كثير فإنه لا يضره ولا يفتر به لأنه خرج بغير اختياره. أما إذا أخرج الدم هو باختياره فإن كان هذا الدم يستلزم ما تستلزمه الحجامة من ضعف البدن وانحطاط القوة فإنه يكون مفطرا، إذ أنه لا فرق بينه وبين الحجامة في المعنى. وإن كان الدم يسيرا لا يتأثر به الجسم فإنه لا يضر ولا يفطر، مثل أن يخرج منه الدم من أجل اختباره أو نحوه فإنه لا يضره ولا يفطر به. وعلى كل إنسان أن يكون عارفا بحدود ما أنزل الله على رسوله ليعبد الله على بصيرة، والله موفق.
7: يقول السائل: إن أباه كان مريضا فاقدا للذاكرة يصلي الفرض الواحد عدة مرات، فما حكم صومه؟ ويقول: هل لنا أن نكذب عليه ونقول له إن الشهر لم يدخل بعد، أو نخبره بدخول الشهر ولا نلزمه بالصوم، أم ماذا نصنع؟
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن نقول: إن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلا للوجوب، بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء. وأما من لا عقل له فإنه لا تلزمه الشرائع، ولهذا لا تلزم المجنون ولا تلزم الصغير الذي لم يميز، بل ولا الذي لم يبلغ أيضا، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومثله أيضا المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون، ومثله أيضا الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة كما قال هذا السائل، فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة لأنه فاقد الذاكرة، وهو بمنزلة الصبي الذي لم يميز فتسقط عنه التكاليف، فلا يلزم بطهارة ولا يلزم بصلاة ولا يلزم أيضا بالصيام. وأما الواجبات المالية فإنها تجب في ماله ولو كان في هذه الحال، فالزكاة مثلا يجب على من يتولى أمره أن يخرج الزكاة من مال هذا الرجل الذي بلغ إلى هذا الحد، لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقال: خذ من أموالهم، ولم يقل خذ منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فقال: صدقة في أموالهم، فبين أنها في المال وإن كانت تؤخذ من صاحب المال. وعلى هذا فالواجبات المالية لا تسقط عن شخص هذه حاله. أما العبادات البدنية كالصلاة، العبادات البدنية كالصلاة والطهارة والصوم، فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل لأنه لا يعقل. وأما من زال عقله بإغناء من مرض فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم، فإذا أغنى على المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه، ولأنه ليس له عقل. وليس كالنائم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لأن النائم معه إدراك، بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ. وأما هذا المغنى عليه فإنه لا يستطيع أن يوقظ إذا أوقظ. هذا إذا كان الإغناء بغير سبب منه، أما إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج فإنه يقضي الصلاة التي مرت عليه وهو في حال الغيبوبة، والله أعلم.
4: السؤال يقول من إحدى الأخوات المستمعات وتقول فيه إنها أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد، فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام؟ وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا أن نقول إن الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض. لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل وموجبا

0: ذلك أنه أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا. والنوع الثاني حمل دم طرأ على الحامل طروا، إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه، فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام، بل هي في حكم الطاهرات. ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو أن ينزل الحمل الذي في بطنها، فإنه على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاسا تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر. وإن خرج الجنين وهو غير مخلق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد، لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما. قال أهل العلم وأقل زمن يتبين فيه التخطيط أقله 81 يوما، لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وعلى هذا فإذا وضعت الجنين 81 يوما فما زاد فإن الدم الذي أصابها يكون نفاسا، لأن هذه المدة يكون قد تبين فيه خلق الإنسان، وإذا كان نفاسا فإنها لا تصوم ولا تصلي ولا يقربها زوجها. وأظن بهذه الإجابة تبين حكم هذه المرأة التي حدثت عن نفسها أنها كانت في بداية العمل فأسقطت الجنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب.
3: يقول السائل إن له والدة طاعنة في السن وهي تصر على الصوم مع أن ذلك يضر بصحتها، فهل هناك كفارة من عدم صومها وما هي؟
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جواب على هذا أن نقول إذا كان الصوم يضر بها كما ذكر السائل فإنه لا يجوز لها أن تصوم، لأن الله تعالى يقول في القرآن ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا يجوز لها أن تصوم والصوم يضر بصحتها. وما دامت طاعنة في السن فإن الغالب أنها لم تقدر على الصوم في المستقبل، وحينئذ يطعم عن كل يوم مسكين، فإما أن يدفع إلى المساكين ذلك الطعام ومقداره ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره، والرز مثل البر لأن انتفاع الناس به كانتفاعهم في البر بل أبلغ، إذ أنه لا يحتاج إلى كلفة ومشقة كما يحتاج إليها البر. وإما أن يصنع طعام ويدعى إليه مساكين في عدد أيام الشهر، وبذلك تبرأ ذمتها، والله أعلم.
3: ويسأل مرة أخرى ويقول إنه مريض بالكلى ولا يستطيع الصوم لأن الطبيب نصحه باستعمال السوائل دائما وقال له إن الصوم يضاعف من الحصى.

0: يؤدي إلى إتلاف الكلية، فما حكم هذا؟
1: جوابنا على ذلك أن نقول إن هذا يعتبر من المرضى، ويعتبر مرضه فيما يبدو من الأمراض المستمرة، فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا كما ذكرنا ذلك في حلقات سابقة. وكيفية الإطعام؟ إما أن يصنع طعاما فيدعوهم إليه حتى يأكلوا منه، وإما أن يفرق رزا لكل مسكين مد من البر، وإذا حصل مع ذلك أن يجعل مع البر شيئا يؤدمه من لحم أو غيره فهو أحسن وأفضل. أما إذا قال الطبيب إن هذا المرض يضرك الصيام فيه في أيام الصيف ولكنه لا يضر في أيام الشتاء، فإنه يؤجل الصوم إلى أيام الشتاء ولا يطعم، لأن هذا تختلف حاله عن حال الذي يضره الصوم دائما. والله أعلم.
0: يقول السائل: جرت عادة كثير من الناس أن يتصدقوا في شهر رمضان المبارك ويخرجوا زكاتهم، أرجو الإفادة، هل الزكاة والصدقات مقتصرة على شهر رمضان فقط، وهل هناك درجات متفاوتة في هذا الشهر الفضيل؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن الصدقات والزكوات ليست مختصة بشهر رمضان، بل هي مستحبة ومشروعة في كل وقت. والزكاة بالذات يجب على المرء أن يخرجها إذا تم حول ماله، ولا ينتظر رمضان، اللهم إلا إذا كان رمضان قريبا، مثل أن يكون حوله في شعبان فينتظر رمضان فهذا لا بأس به. أما لو كان حول زكاته في محرم مثلا فإنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى رمضان. نعم يجوز له أن يقدمها في رمضان قبل محرم ولا حرج، وأما تأخيرها عن وقت وجوبها فإن هذا لا يجوز، لأن الواجبات المقيدة بسبب يجب أن تؤدى عند وجود سببها ولا يجوز تأخيرها عنه. ثم إن المرأة ليس عنده ضمان إذا أخر الزكاة عن وقتها، ليس عنده ضمان أن يبقى إلى الوقت الذي أخرها إليه، فقد يموت وحينئذ تبقى الزكاة في ذمته، قد لا يخرجها الورثة، قد لا يعلمون أنها عليه، إلى غير ذلك من الأسباب التي يخشى على المرء إذا تهاون في إخراج زكاته أن تكون عائقا عن أداء زكاته. وأما الصدقة فالصدقة ليس لها وقت معين، كل أيام العام وقت لها، ولكن الناس يختارون أن تكون صدقاتهم وزكاتهم في رمضان لأنه وقت فاضل، وقت الجود والكرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ولكنه يجب أن نعرف أن فضيلة الزكاة أو الصدقة في رمضان فضيلة تتعلق بالوقت، فإذا لم يكن هناك فضيلة أخرى تربو عليها ففي هذا الزمن أفضل من غيره. أما إذا كان هناك فضيلة أخرى تربو عليها، مثل أن يكون الفقراء أشد حاجة في وقت آخر، فإنه لا ينبغي أن يؤخرها إلى رمضان، بل الذي ينبغي أن ينظر إلى الوقت والزمن الذي يكون فيه أنفع للفقراء فيخرج الصدقة في ذلك الزمن. والغالب أن الفقراء في غير رمضان أحوج منهم في رمضان، لأن رمضان تكثر فيه الصدقات والزكوات، فتجد الفقراء فيه مكتفين مستغنين بما يعطون، لكنهم يفتقرون افتقارا شديدا في أيام في بقية أيام السنة. فهذه المسألة ينبغي أن يلاحظها المرء، وأن لا يجعل فضل الزمن مقدما على كل فضل. وأما قول السائل هل هناك درجات متفاوتة في هذا الشهر الفضيل، فنقول نعم، آخر الشهر أفضل من أوله، آخر شهر رمضان أفضل من أوله. ولكن العمل في أيام العشر ذي الحجة من واحد إلى يوم العيد، العمل في هذه الأيام أحب إلى الله تعالى من العمل في أي أيام أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فإن يرجع من ذلك بشيء. والله أعلم.
0: يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الصلوات، والبعض يصلي ويصوم خلال شهر رمضان فقط، فما الحكم لأمثال هؤلاء؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن نقول: لا ريب أن هذا الذي يفعل هذا الفعل أنه على خطأ عظيم، وأنه لا يفيده صيام رمضان شيئا، وذلك لأن من لا يصلي فهو كافر والعياذ بالله. والدليل على كفره من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقل عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم. أما في القرآن فإن الله تعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل الأخوة في الدين لا تكون إلا بهذه الأمور الثلاثة: التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ومعنى هذا أنه إذا فقد واحد من هذه الثلاثة فقدت الأخوة في الدين. والأخوة في الدين لا تفقد إلا حيث يفقد الدين، فإن المعاصي وإن عظمت لا تفقد الأخوة في الدين. قال الله تعالى في آية القصاص: في من قتل أخاه المؤمن عمدا، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقتل المؤمن من أعظم الذنوب وأكبرها، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء أعلام الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فدل هذا على أن الأخوة الإيمانية باقية مع المعاصي، وأنها مع الكفر لا تبقى. وعلى هذا ففي آية التوبة التي صدرنا بها الجواب دليل على كفر تارك الصلاة. وقد يقول قائل: كفروها أيضا بترك الزكاة. فنقول: لولا حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم في عقوبة تارك الزكاة، وأنه قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لقلنا بكفر تارك الصلاة، كما قال به بعض أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وأما السنة فقد دلت أيضا على كفر تارك الصلاة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عند مسلم من حديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. في حديث بريدة في السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد نقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة. وعلى هذا فنقول: هذا الذي لا يصلي وهو يصوم لا ينفعه صومه، لأن من شرط صحة الصيام الإسلام، وتارك الصلاة ليس بمسلم. فلا ينفعه صوم ولا زكاة ولا حج، بل ولا يجوز له دخول المسجد الحرام وحرم مكة ما دام على تركه الصلاة، لأنه والعياذ بالله مرتد خارج عن الإسلام. ويترتب على ترك الصلاة إضافة إلى ما ذكرنا من عدم قبول أعماله الصالحة، يترتب عليه أنه إن كان ذا زوجة فإن زوجته ينفسخ نكاحها منه، وكذلك أيضا لا يجوز لأحد أن يزوجه ما دام لا يصلي، وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل أو يكفن أو يصلى عليه أو يدفن في مقابر المسلمين، بل الواجب على أهله الذين يعلمون منه أنه لا يصلي إذا مات أن يخرجوا به بعيدا ويحفروا له حفرة فيدفنوه فيها، لأنه ليس من المسلمين، نسأل الله العافية. كما أنه أيضا إذا مات على هذه الحال فإن أقاربه لا يرثون منه ولا يحل لهم أن يرثوا شيئا من ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا عام في الكافر الأصلي والكافر المرتد. ثم إنه أي التارك للصلاة إذا مات على ذلك فإنه يدخل النار والعياذ بالله ويخلد فيها، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يحاسب عليهم أي على الصلاة الخمس لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فالمسألة خطيرة في ترك الصلاة، ولكنه للأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين اليوم يتهاونون بالصلاة فيتركونها عمدا بدون عذر شرعي، ثم يتصدقون وينفقون ويحجون، وهذه كلها كل الأعمال لا تقبل مع الكفر. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وفي هذا الشهر المبارك أتوجه إلى إخواني النصيحة أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعودوا إلى دينهم فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهكذا أيضا من يفرط بالوضوء فلا يتوضأ يصلي بغير وضوء، أو يفرط في الاستنجاء فلا يستنجي، فإن بعض الناس يبول أو يتغوط ثم يقوم بدون استنجاء ولا استجمار شرعي، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان ينشي بالنميمة. والله موفق وهو الهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم.
2: السؤال يقول:
3: أعرف شخصا لا يتجه للصلاة إلا في رمضان، فإذا أقبل رمضان اتجه كلية إلى الصلاة والصوم، وبعد انتهاء الشهر يترك الصلاة، فهل يجوز هذا لمسلم؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن هذا لا يجوز لمسلم. بئس رجلا لا يعرف الله تعالى إلا في رمضان، فإن هذا كيف يكون مسلما وهو لا يعبد الله إلا في زمن دون زمن، الزمن الذي يهواه يعبد الله فيه والزمن الذي لا يهواه لا يعبد الله فيه، هذا ليس جائزا للمسلم، وهو شبيه بمن قال الله عنهم: يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فالواجب على المسلم أن يستقيم على أمر الله في رمضان وفي غيره وفي مكة وفي غيرها، ولا يفرق بين زمان ومكان في القيام بما أوجب الله عليه، فكل ذلك واجب، والله أعلم.
3: وورد السؤال التالي من نفس السائل يقول: بأنه يعمل سائق لشاحنة لدى إحدى الشركات، وكثيرا ما يسافر في رحلات طويلة مما يصعب عليه الصيام في هذا الحر الشديد، فماذا يفعل وما هي الفدية؟
1: جوابنا على هذا السؤال أن نقول إن الله تعالى قد بين حكم هذه المسألة في قوله: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأنت أيها الأخ المشتغل عند هؤلاء عند هذه الشركة، ما دمت مسافرا فأنت مسافر، لك أن تترخص بجميع رخص السفر من القصر والجمع والفطر في رمضان والمسح على الخفين 3 أيام وغيرها مما هو معروف في أحكام السفر. وعلى هذا فنقول يجوز لك أن تفطر في هذه الحال ولو كنت دائما تشتغل في هذه السيارة، لأنه ما دام لك مكان تأوي إليه وأهل تأوي إليهم، فأنت إذا فارقت هذا المكان وأولئك الأهل فأنت مسافر، وعلى هذا فيجوز لك أن تفعل ما يفعله المسافرون. فإن الله تعالى قد أطلق في الآية: ومن كان مريضا أو على سفر، ولم يقيده بشيء، وما أطلقه الله ورسوله فإنه يجب العمل بمطلقه. فإذا قلت كيف أصنع وأنا دائما في هذه المهنة سافر دائما شتاء وصيفا، نقول لك إذا كنت في أهلك في رمضان وجب عليك أن تصوم، وإذا كنت في غير أهلك فأنت مسافر لا يجب عليك أن تصوم. ثم إنه من الممكن أن نقول بأن لك فائدة عظيمة، وهي أنك بدل أن تصوم في هذا الحر الشديد تصوم في أيام الشتاء القصيرة في المدة الباردة، وذلك أسهل لك من الصيام في السفر في مثل هذه الأيام الطويلة الشديدة الحر. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: فلا إلى البرنامج هذا التساؤل من الأخت الكريمة هيفاء عادل، وتقول: هل يجوز صرف زكاتي إلى أقاربي أم لا؟
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا أن نقول إن معرفة من تصرف إليهم الزكاة أمر مهم جدا، وذلك لأن الزكاة لا تنفع إلا إذا وقعت موقعها وصرفت في مصارفها، والله تبارك وتعالى قد تولى بيان ذلك بنفسه حيث قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء هم أهل الزكاة. وإذا أردنا أن نطبق الأمر على ما هو معروف في أصول الفقه، فإننا نقول هؤلاء المذكورون يجوز الصرف إليهم بكل حال، وهم أهل الزكاة بكل حال، ولا نخرج من هؤلاء إلا من قام الدليل على إخراجهم. فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وعائلتهم لمدة سنة، والعاملون عليها هم من يوليهم الإمام شؤونها من جباية وصرف وضبط وحفظ. المؤلف قلوبهم هم الذين يعطون منها ليقوى إيمانهم ويؤلفوا على الإسلام فيحبوه ويحبوا أهله، أو يعطون من أجل دفع شرهم عن الإسلام والمسلمين إذا لم يمكن دفع شرهم بما سوى ذلك. وأما الرقاب فهم الأرقى، يشترون من الزكاة ويعتقون حتى يتحرروا من الرق، ومنهم المكاتبون الذين يشترون أنفسهم من أثيابهم فيعطون معونة لأجل أن يحرروا أنفسهم من أسيادهم. وأما الغارمون فهم أصحاب الدين الذين عليهم الدين وهم لا يستطيعون وفاءه. وأما سبيل الله فالمراد بها الجهاد في سبيل الله. ومن قال إن المراد بها جميع سبل الخيرات فإنه قول ضعيف، وذلك لأننا لو قلنا إن المراد بذلك مراد بها جميع سبل الخيرات لم يكن للحصر فائدة، والله تعالى قد حصرها في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. الأقارب إذا تصدقت عليهم من زكاتك فهم أحق الناس بها، هم أحق الناس بها لأنهم يجمعون بين الاستحقاق بالوصف المذكور في الآية وبين صلة الرحم، فصدقتها على القريب صدقة وصلة. ولكن إذا كان القريب يجب عليك الإنفاق عليه حسب ما تقتضيه قواعد الشرع فإنه لا يجوز أن تعطيه من زكاتك ما يصرفه في نفقته، لأنك إذا أعطيته من زكاتك ما يصرفه في نفقته فمعنى ذلك أنك وفرت مالك بزكاتك على نفسك، وهذا محاباة، ولا يجوز للمرء أن يتحيل على إسقاط الواجب بمثل هذا. وبناء عليه نقول إذا أعطيت أقاربك في قضاء دين، أي قضيت عن أقاربك دينا من زكاتك، فهذا جائز، سواء كان هؤلاء الأقارب من الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأعمام أو بني الإخوة أو بني الأعمام، ما دمت تصرف الزكاة في قضاء دين عليهم، وذلك لأن قضاء الدين لا يجب عليك لهم، فإذا صرفتها في قضاء الدين فقد صرفتها في جهتها التي ذكرها الله عز وجل، ولا حرج عليك في هذا. وعلى هذا فدفع الزكاة إلى الأقارب في قضاء الدين جائز بكل حال. أما في سداد النفقة فإن كان يجب عليك نفقتهم فإنه لا يجوز لك أن تدفع الزكاة إليهم من أجل دفع حاجتهم، لأن ذلك واجب عليك قبل الزكاة، فإذا دفعت الزكاة إليهم في هذا الوجه فمعنى ذلك أنك وفرت نفسك وأفرت مالك على نفسك. ومن المهم أن نبين أن الرجل الفقير الذي لا يجد ما يتزوج به وهو محتاج إلى الزواج فإنه يجوز أن تصرف الزكاة إليه لزواجه، حتى لو صرفت إليه جميع زكاتك من أجل أن يتزوج بها فإن هذا جائز لا بأس به، لأن الزواج من أعظم حاجات الإنسان، والله أعلم.
4: جزاكم الله خيرا. هذه لها أيضا سؤال آخر يتعلق بالصوم في حالة والدتها، تقول لقد أمكنها الله من صيام شهر رمضان إلا أنه قد حدث لها نزيف من أسنانها في يومين من رمضان ولمرضها لم تتمكن من قضائها، وسؤالنا هل يقضى عنها هذا الصيام أم تلزمنا كفارة عن ذلك؟
5: هذا النزيف الذي حصل لها في أسنانها لا يؤثر على صومها ما دامت تحترز من ابتلاعه ما أمكن، لأن خروج الدم بغير اختيار الإنسان لا يعد مفطرا كما لو رعف أو خرج دم من أسنانه واحترز غاية ما يمكنه عن ابتلاعه، فإنه ليس عليه في ذلك شيء ولا يلزمها قضاء، فهذه المرأة نقول لها لا قضاء عليك.
4: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائلة شين ميم من العراق الموصل، تقول كنت أقوم بخدمة والدي في صحته ومرضه أكثر من أي أحد في العائلة، وأثناء مرض وفاته قال له أحد إخوتي إن زوجتك ستخرجنا من الدار إذا توفيت لا سمح الله، ولما اشتد به المرض أوصى بثلث الدار لي بموجب سند مصدق من قبل الجهات الرسمية ومؤيدا بتقرير طبي يؤكد بأنه بكامل قواه العقلية. يذكر في الوصية بأنه يوصي بثلث داره بمحض إرادته ورغبته إلى ابنته التي هي السائلة لقاء خدمتها وأتعابها واهتمامها به، ولم يكرهه أحد على ذلك. وبعد وفاة والدي بفترة تزوجت بموافقة إخوتي، وبعد الزواج أخذ بعض إخوتي وزوجة والدي يطلبون مني التنازل عن الوصية وعدم تنفيذها، قائلين لي لو كنت متزوجة قبل وفاة والدك لما أوصى لك بما أوصى، ولما تزوجت الآن فلا يحق لك ذلك، وإذا نفذت الوصية فإن والدك يحاسب أمام الله ويعذب نتيجة وصيته هذه، وأنت تفقدين أجرك على خدمته، أفيدوني رجاء، هل عمل والدي مخالفا للشرع؟ وإذا نفذت الوصية فهل يحاسبه الله على وصيته هذه ويأثم على ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وأثابكم.
5: وصية الرجل لأحد من الورثة محرمة، لأن الله سبحانه وتعالى فرض المواريث وبينها وقال فريضة من الله في ميراث الأصول والفروع، وقال في ميراث الأزواج والإخوة من الأم تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في إرث الإخوة والأخوات في آخر سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فهذه الوصية وصية أبيك لك في مقابل خدمته وصية جائرة لا يجوز تنفيذها، ولكن إذا كان الورثة قد وافقوا بعد موت والدك عليها فإنها تعتبر نافذة بسبب إجازتهم لها، وحينئذ لا يحق لهم الرجوع بعد ذلك، ومطالبتك بأن تردي هذه الوصية. ولكن أنت إذا رأيت من المصلحة أن تتنازلي دفعا لما قد يحصل من الحرج والبغضاء بينك وبين إخوتك فإن هذا من الأفضل والأطيب. نعم.
4: هذه رسالة من السائل سين جيم من سلطنة عمان، يقول كنت مسافرا أنا وولدي وعمره 16 سنة في طلب المعيشة، وذات يوم التقط ولدي حافظة نقود وجدها ملقاة على الأرض بأحد الشوارع وبداخلها 600 درهم، ولا نعرف صاحب هذه الحافظة وقد صرفناها في شؤوننا الخاصة لجهلي بحكم مثل هذا، فماذا نفعل الآن وماذا يترتب علينا؟
5: افعلوا الآن أن تتصدقوا بما يقابل هذه الدراهم بنية أنها لصاحبها تخلصا منها، ولعل الله أن يعفو عنكم، وإلا فالواجب على من وجد لقطة تتبعها همة أوساط الناس وتتعلق بها أطماعهم، الواجب عليه أن يعرفها لمدة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له. وأما كونه يصرفها في أغراضه الخاصة بمجرد وجودها فإن هذا لا يجوز، فعليكم أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن تتصدقوا بها لصاحبها، ونسأل الله لنا ولكم المغفرة.
4: هذا سؤال من المستمع ناجح خلف مصري مقيم بالزلفي، يقول أنا أعمل في مزرعة وهذه المزرعة تبعد عن المسجد الذي تقام فيه الجمعة بما يقارب 6 كيلومتر، وليس عندي وسيلة نقل توصلني إلى المسجد، وقد طلبت من صاحب المزرعة إيصالي إلى المسجد يوم الجمعة فرفض وقال صلي في المزرعة، فهل يجوز لي أن أصليها ظهرا دائما حتى لو كان لأكثر من 3 جمع ما دام صاحب العمل لا يسمح لي بالذهاب إلى المسجد؟
6: نعم لك أن تصلي في هذا المكان ظهرا كل جمعة، لأن صاحب المنزل، لأن صاحب المحل
7: مزرعة.
6: نعم. المزرعة لا يمكنك من هذا الأمر، ولأنك بعيد عن مكان المسجد وليس لك ما يوصلك إلى هذا، فعند إذن معذور، فلا حرج عليك أن تصلي في مكانك ظهرا.
7: وصاحب المزرعة لا يأثم بمنعه مع قدرته على إيصاله؟
6: لا يأثم بمنعه صاحب المزرعة.
7: نعم.
6: إلا إذا كان قد شرط عليه عند العقد بأنه يمكنه من الصلاة ويقوم بحمل بنقله إلى المسجد، فيجب عليه الوفاء بما شرط عليه.
7: نعم جزاكم الله خيرا. هذه ثلاثة أسئلة بعث بها السائل مبروك العوفي من خليص. سؤاله الأول يقول: لدي قطعة أرض ولها صك شرعي قديم ومكتوب في الصك وقف لله تعالى، ومكتوب عليه وقف لله ملعون بائعها وملعون شاريها، مع العلم بأني أستغل هذه الأرض للزراعة وآكل من دخلها، فهل هو حلال أم حرام أم ماذا؟ وهل يصح الوقف بهذا الأسلوب؟
6: الوقف صحيح إذا كان من مالك وتم شروط الوقف، ولكن ما ينبغي للموقف أن يستعمل مثل هذه العبارات.
7: نعم.
6: باللعن، فإنه يكفي إذا أوقفها أن يثبت ذلك بطريق شرعي، ومن غير أو بدل فالإثم عليه، سواء قرن ذلك باللعنة أم لم يقرن. وأما التصرف في هذا الوقف فإنه إذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعه والتصرف فيه، وتؤخذ قيمته وتجعل في مكان آخر ينتفع به، ولكن ينبغي أن يكون هذا التصرف بعد مراجعة المحكمة حتى تتبين الأمر وتتحققه، ثم تأذن في نقله إلى مكان آخر.
7: سؤاله الثاني يقول: حديث شريف أسمعه دائما ولكني لا أدرك معناه، وهو: تبلغ الحلية من الرجل حيث يبلغ الوضوء، فما معناه؟
6: الحديث: تبلغ الحلية من المؤمن.
7: نعم.
6: حيث يبلغ الوضوء،
7: هذه صحة الحديث،
6: هذا لفظ الحديث.
7: نعم.
6: والمعنى أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنهم يحلون فيها كما قال الله عز وجل: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وحلوا أساور من فضة، فهم يحلون أسورة من ذهب ولؤلؤ وفضة. فالمؤمن يحلى في الجنة رجلا كان أو امرأة بهذه الحلية إلى حيث يبلغ الوضوء، فعلى هذا تبلغ الحلية إلى المرفقين، لأن الوضوء يبلغ إلى المرفقين، هذا معنى الآية الكريمة، وهذا معنى الحديث الذي أشار إليه السائل.
7: نعم. لكن أليس فيه حث على الزيادة في الوضوء عن الأماكن المحددة؟
6: لا، ليس فيه،
7: لا يفهم منه،
6: لا يفهم منه، لأن الوضوء يبلغ إلى مكان معين قدره الله تعالى في القرآن، في قوله. نعم. تعالى: وأيديكم إلى المرافق.
7: نعم. له سؤال أخير يقول: إذا صدف وتزوج رجل امرأتين وأنجب أطفالا من كلتيهما، وبعد فترة اكتشف بشهادة من بعض ذويهم أنهما أختان من الرضاعة، فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟
6: في هذه الحالة إذا ثبت أن زوجتيه كانتا أختين من الرضاعة،
7: نعم،
6: فإن نكاح الثانية منهما باطل، الأخيرة يكون نكاحها باطلا، ويجب عليه أن يفارقها، بل وليس معنى قولي يفارقها أنه فراق بطلاق أو فسخ، بل إنه يجب أن يفارقها لأن النكاح قد تبين فساده، بل تبين بطلانه. وأما الأولاد الذين ولدوا له في هذه المدة فهم أولاد له شرعيون، لأنه في الواقع وطئها بشبهة.
7: نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل
4: محمد العلي من الزلفي، يقول: لو قدمت من سفر بعيد وقبل وصولي إلى بلدي المقيم فيه 10 كيلومتر تقريبا وجبت صلاة الظهر مثلا، فهل أقصر الصلاة أم أتمها؟ وهل لو جمعت العصر معها يكون ذلك جائز أم لا؟ نعم.
6: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال الذي سألت عنه، وهو أنك مسافر أقبلت على بلدك وبقي بينك وبينه 10 كيلو وقد وجبت صلاة الظهر، فهل يجوز لك القصر والجمع؟ جوابه أن القصر يجوز لك، لأن الصلاة وجبت عليك وأنت في سفر، وصلاة المسافر مقصورة. وأما الجمع فلا ينبغي لك أن تجمع، لأن الجمع للحاجة، وهنا لا حاجة بك إلى الجمع ما دمت ستصل إلى بلدك قبل أن يأتي وقت العصر. وعلى هذا فصل الظهر 2 ركعات، وإذا قدمت إلى بلدك ووجبت صلاة العصر فصلها 4.
4: بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: يوجد في الأسواق نوع من الساعات تحمل إشارة صليب، فهل استعمالها مباح أم لا؟
6: ينبغي أن يعرف أن الصليب كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكسره ويزيله عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الصليب مجسما وجب كسره، وإذا كان بالتلوين كما يوجد في بعض الساعات فإنه يطمس بأن يضع عليه لون يزيل صورته حتى لا يبقى في الساعة شيء منه. ولا ينبغي للإنسان أن يحمل في يده ما فيه شعار النصارى، فإن هذا فيه من تعظيمهم ما هو ظاهر، وفيه أيضا من التشبه بهم. قد يقول قائل: إن هذا الصليب لا يقصد به التعظيم في وضعه في مثل الساعة وبعض الآلات، وإنما هو شعار الشركة. فنقول إن ظاهر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فرق بين أن يوضع الصليب من أجل تعظيمه والإشارة إلى كونه من شعائر النصارى، وبين أن يكون لمجرد الدلالة على هذه الشركة أو هذا المصنع. والمسلم يجب عليه أن يبتعد كثيرا عما يكون من شعار غير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. أما ما يظهر منه أنه لا يراد به الصليب لا تعظيما ولا لكونه شعارا، مثل بعض العلامات الحسابية أو بعض ما يظهر في الساعات الإلكترونية من علامة زائد، فإن هذا لا بأس به ولا يعد من الصلبان في شيء.
4: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع صالح عمر الجرو من اليمن الديمقراطية محافظة حضرموت، يقول: ما حكم من تحضره الصلاة وهو يرتدي ملابس قد أصابتها بعض النجاسة ولا يجد ماء لإزالتها، وهو بعيد عن منطقة إقامته إذ لا يستطيع أن يغير هذه الملابس، ووقت الصلاة قد أشرف على الانتهاء كأن يكون في سفر والمنطقة المقصودة بعيدة أيضا، أفيدوني عن ذلك أثابكم الله.
6: إذا كانت النجاسة في سؤال السائل الذي يقول إنه أتى عليه وقت الصلاة وهو في سفر وثيابه نجسة ولا يمكنه أن يطهرها ويخشى من خروج وقت الصلاة، فإننا نقول له: خفف عنك ما أمكن من هذه النجاسة. فإذا كانت في ثوب وعليك ثوبان فاخلع هذا الثوب النجس وصلي بالطاهر، وإذا كان عليك ثوبان كلاهما نجس
8: أو ثلاثة وكل منها نجس فخفف ما أمكن من النجاسة. وما لم يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة فإنه لا حرج عليك فيه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فتصلي بالثوب ولو كان نجسا. ولا إعادة عليك على القول الراجح، فإن هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت. والإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فقد أتى بما أوجبه الله عليه، ومن أتى بما أوجبه الله عليه فقد أبرأ ذمته.
7: في مثل هذه الحالة لا يجوز استعمال التراب لمحاولة التنظيف؟
8: يجب عليه أن
7: يحاول
8: التخفيف ما أمكن.
7: نعم.
8: بالتراب أو بغيره، المهم إذا أمكن تخفيف النجاسة أو إزالتها فهو الواجب، حتى كما قلت لك بخلع بعض الثياب التي كان فيها نجاسة. أما إذا لم يمكن فإنه يصلي فيها ولا إعادة عليه.
7: نعم. إنما الخلع لابد أن يراعي شرط ستر العورة،
8: يعني لابد أن يبقي عليه ما يستر به عورته.
7: نعم، بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول فيه: لقد صليت العصر والمغرب والعشاء في ملابس بها بعض النجاسة، ولم أذكر ذلك إلا بعد فراغي من صلاة العشاء، فهل يلزمني القضاء في هذه الحالة أم ما العمل؟ أفيدوني، شكر الله لكم.
8: نقول أيضا: إذا صليت في ثياب النجسة وقد نسيت أن تغسلها قبل أن تصلي، ولم تذكر إلا بعد فراغك من صلاتك، فإن صلاتك صحيحة وليس عليك إعادة لهذه الصلاة، وذلك لأنك ارتكبت هذا المحظور ناسيا. وقد قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعليه وكان فيهما أذى، فلما كان في أثناء الصلاة أخبره جبريل بذلك فخلعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولم يستأنف الصلاة، فدل هذا على أن من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فإنه يزيلها ولو في أثناء الصلاة ويستمر في صلاته إذا كان يمكنه أن يبقى مستور العورة بعد إزالتها. وكذلك من نسي وذكر في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الثوب النجس إذا كان يبقى عليه ما يستر به عورته. وأما إذا فرغ من صلاته ثم ذكر بعد أن فرغ أو علم بعد أن فرغ من صلاته فإنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة، بخلاف الرجل الذي يصلي وهو ناس أن يتوضأ، مثل أن يكون قد أحدث ونسي أن يتوضأ ثم صلى وذكر بعد فراغه من الصلاة أنه لم يتوضأ، فإنه يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة. وكذلك لو كان عليه جنابة ولم يعلم بها، مثل أن يكون قد احتلم في الليل وصلى الصبح بدون غسل جهلا منه، ولما كان في النهار رأى في ثوبه منيا من نومه، فإنه يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد ما صلى. والفرق بين هذا وبين المسألة الأولى، أعني مسألة النجاسة، أن النجاسة من باب ترك المحظور، وأما الوضوء والغسل فهو من باب فعل المأمور، وفعل المأمور أمر إيجادي لا بد أن يقوم به الإنسان ولا تتم العبادة إلا بوجوده. أما إزالة النجاسة فهي أمر عدمي لا تتم الصلاة إلا بعدمه، فإذا وجد في حال الصلاة نسيانا أو جهلا فإنه لا يضر، لأنه لم يفوت شيئا يطلب حصوله في صلاته. نعم،
7: جزاكم الله خيرا. هذه عدة أسئلة بعث بها السائل شين ميم ميم من العراق، محافظة صلاح الدين، قضاء تكريت. يقول: أنا أعلم أن للأب والأم دورا كبيرا في بناء الأسرة السعيدة، وعليهما يقع تهذيب وتأديب الأبناء وتعليمهم الأخلاق الفاضلة والحميدة، ولكني لا أجد ذلك في مجتمعي، فأولياء الأمور لا يفقه أولادهم في أمور الدين وما يجب فعله للدنيا والآخرة، وإنما يتركوهم على أهوائهم وتلك خطيئة عظمى، عظوني زادكم الله موعظة.
8: إننا لا نجد موعظة أعظم من موعظة القرآن، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فموعظة القرآن أعظم موعظة يتعظ بها المؤمن. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن في هذه المسألة التي سألت عنها، وهي مسؤولية الوالدين عن أولادهما، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين باسم الإيمان، مما يدل على أن مقتضى إيمانهم أن يقوموا بهذه المسؤولية العظيمة، وأن عدم قيامهم بها نقص في إيمانهم. فتوجيه الخطاب بوصف الإيمان يقتضي مع ذلك الحث والإغراء على القيام بما وجه إليه المرء. ولهذا يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم يبين الله تعالى أن هذا الخطاب الموجه إلى المؤمنين يحتمل أو يتضمن مسؤولية كبيرة، وهي أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا. ومعنى ذلك أن مسؤولية الأهل كمسؤولية النفس في هذا الأمر. وهذه النار بين الله عظمها في قوله: وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأنت كما أن عليك مسؤولية لنفسك، فعليك مسؤولية لأولادك، عليك أن تقوم بها، وسوف تسأل عنها يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ثم إن ضرر إهمال الأولاد لا يقتصر على هذا البيت الذي أهمله أهله، بل هو يسري سريان السم في الأجساد إلى جميع المجتمع، لأن أولادك سوف يتصلون بأولاد غيرك، فإذا كانوا على درجة من سوء الأخلاق فإنهم يعدون بذلك غيرهم، ويحصل فساد المجتمع رويدا رويدا، حتى يسلم الآباء إلى التاريخ في المستقبل أجيالا فاسدة. فموعظتي لك أيها السائل ولغيرك ممن يستمع إلى هذا، أن يتقي المرء ربه في نفسه وفي أهله، حتى يخلف من بعده ذرية صالحة تنفعه بعد موته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. نعم.
7: سؤاله الآخر يقول: هل يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى؟ فإني أرى الناس تحلف بالكعبة، فإني أرى بعض الناس يحلفون بالكعبة وبالقرآن وبمحمد، وإذا ناقشتهم في ذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال: والشمس وضحاها، أو يقولون إنه قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فما حكم هذا؟
8: الحلف بغير الله أو صفة من صفاته محرم، وهو نوع من الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وثبت عنه أنه قال: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا إشارة إلى أن الحلف بغير الله شرك يطهر بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وعلى هذا فيحرم على المسلم أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لا بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا بميكائيل ولا بولي من أولياء الله ولا بخليفة من خلفاء المسلمين ولا بالشرف ولا بالقومية ولا بالوطنية. كل حلف بغير الله محرم، وهو نوع من الشرك والكفر والعياذ بالله. وأما الحلف بالقرآن الذي هو كلام الله فإنه لا بأس به، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به حقيقة بلفظه مريدا لمعناه، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، فعليه يكون الحلف بالقرآن حلفا بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو جائز. وأما معارضة من تنصحه عن ذلك بقوله تعالى: والليل إذا غشى والشمس وضحاها وما أشبهها، فإن هذا من أعمال أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه من وحي الله سبحانه وتعالى فيعارضون به المحكم. فهذا الحلف ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حلف به، ولله تعالى أن يحلف بما شاء من مخلوقاته الدالة على عظمته وقدرته. وهو سبحانه وتعالى قد نهانا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نحلف بغيره، فعلينا أن نمتثل الأمر، وليس علينا أن نعارض أمر الله بما تكلم الله به، فإن الله يفعل ما يشاء. نعم.
7: سؤاله الآخر يقول فيه: سورة الإخلاص يقال إنها تمثل أو تعدل ثلث القرآن، فهل صحيح هذا، وأن من يقرأها 3 مرات كأنه قرأ القرآن كله؟
8: صحيح أن ثلث، أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره. ولكن ليس معنى المعادلة أنها تجزئ عن القرآن، فإن المعادلة قد لا يراد، قد فإن المعادلة قد لا تكون مجزئة. وانظر إلى ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات يعدل عتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو قال الإنسان هذا الذكر 100 مرة أو أكثر لم يجزئه عن عتق رقبة في كفارة. فالمعادلة معادلة الشيء بالشيء لا تقتضي إجزاء الشيء عن الشيء. فنحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لكننا نقول إن قراءتها لا تجزئ عن قراءة القرآن، بل لا بد من هذا وهذا. ولذلك لو أن الإنسان قرأها في صلاته 3 مرات ولم يقرأ الفاتحة ما صح صلاته، ولو كانت تجزئ عن القرآن لقلنا إنك إذا قرأتها 3 مرات في الصلاة أجزأتك عن الفاتحة، ولا قائل بذلك من أهل العلم.
7: أحسن الله إليكم. أيها الإخوة الكرام، بقي للأخ السائل شين، يقول: إذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء ولكنه بارد لا يستطيع استعماله، فماذا يفعل؟ وإذا تيمم فهل تجوز صلاته أم لا بد أن يقضيها حال دفء الماء أو تسخينه؟
8: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول إنه عنده ماء بارد لا يتمكن من استعماله، فهل يجوز أن يتيمم؟ وجواب على هذا السؤال أن نقول: لا يجوز أن يتيمم، بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء، إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذ. وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة، لأنه صلى كما أمر، وكل من أتى بالعبادة على وجه أمر

0: أن يكون الماء باردا ويتأذى الإنسان ببرودته، لكنه لا يخشى من الضرر. أما من يخشى من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه.
1: انتظاره لو جعله يتعدى وقت هذه الفريضة ألا يؤثر ذلك؟
0: لا يجوز.
1: نعم.
0: لا يجوز أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء.
1: نعم.
0: ويصلي، لأن الواجب عليه أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر به، إن قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله، وإذا كان يخشى من الضرر تيمم.
1: يتيمم. سؤاله الثاني يقول فيه: هناك بعض الشباب يمزح ويقول كلاما على الله وعلى رسوله من أجل أن يضحك زملائه، وحينما ننصحه يقول أنا أمزح، فبماذا تردون عليه؟ وهل إذا كان مازحا يجوز له أن يمزح بكلام على الدين أو الله أو الرسول أو المؤمنين؟ نعم.
0: نقول إن هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله أو كتابه أو دينه، ولو كان على سبيل المزح ولو كان على سبيل إضحاك القوم، نقول إن هذا كفر ونفاق، وهو نفس الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكتب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم، فنزلت فيهم هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، لأنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الركب لنقطع به عنا الطريق، فقالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما أمره الله به: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم لا يجوز لأحد أن يعبث فيه، لا باستهزاء ولا بإضحاك ولا بسخرية، فإن فعل فإنه كافر، لأنه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه. وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، لأن هذا من النفاق، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته. نعم.
1: أثابكم الله.
2: إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب.
1: هذه رسالة من السائلة رقية الحماد من القصيم الرس، تقول: لي والد متوفى وقد حج والحمد لله أكثر من مرة واعتمر، ولكن إذا ذهبت إلى البيت العتيق وصليت بالحرم سنة لأبي المتوفى، فهل هذا جائز أم لا؟
0: نعم، يجوز للإنسان أن يتصدق عن والده أو والدته أو أقاربه أو غير ذلك من المسلمين أو غير هؤلاء من المسلمين، ولا فرق بين الصدقات والصلوات والصيام والحج وغيرها. ولكن السؤال الذي ينبغي أن نقوله: هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة غير المشروعة؟ نقول إن هذا من الأمور الجائزة غير المشروعة، وأن المشروع في حق الولد أن يدعو لوالده دعاء، إلا في الأمور المفروضة فإنه يؤدي عن والده ما افترض الله عليه ولم يؤده، كما لو مات وعليه صيام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصيام صيام فرض بأصل الشرع كصيام رمضان، أو صيام فرض بإلزام الإنسان نفسه كما في صيام النذر. فهنا نقول إن إهداء القرب أو ثوابها إلى الأقارب ليس من الأمور المشروعة، بل هو

0: من الأمور الجائزة والمشروع هو الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فقال: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يصوم له أو يتصدق عنه، فدل هذا على أن أفضل ما نحله الولد لأبيه أو أمه بعد الموت هو الدعاء أو ولد صالح يدعو له. فإذا قال قائل: إننا لا نستطيع أن نفهم أن يكون هذا الشيء جائزا وليس بمشروع، وكيف يمكن أن نقول إنه جائز وليس بمشروع؟ نقول: نعم، إنه جائز وليس بمشروع. جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه حيث جعل لأمه نخله صدقة لها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته بهذا أمرا يكون تشريعا لهم، بل أذن لمن استأذنه أن يفعل هذا. ونظير ذلك في أن الشيء يكون جائزا وليس بمشروع قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: سألوه لأي شيء كان يصنعه؟ فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام عمله هذا، وهو أنه يختم قراءة الصلاة بقل هو الله أحد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه، إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بقل هو الله أحد، ولم يأمر أمته بذلك. فتبين بهذا أن من الأفعال ما يكون جائزا فعله ولكنه ليس بمشروع، بمعنى أن الإنسان إذا فعله لا ينكر عليه، ولكنه لا يطلب منه أن يفعله. فإهداء القرب من صلاة وصدقة وصيام وحج للوالدين والأقارب هو من الأمور الجائزة، ولكن الأفضل من ذلك هو أن يدعو لهم، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: أو ولد صالح يدعو له.
1: نعم. هل قراءة القرآن تدخل في هذا؟ هناك من يقرأ القرآن بكامله ثم يهديه إلى شخص ميت قريب له.
0: نعم، قراءة القرآن تدخل في ذلك، لأن القرآن فيه أجر عظيم، في كل حرف 10 حسنات. ولكن لا يدخل في ذلك ما يفعله بعض الناس، يستأجر قارئا يقرأ القرآن للميت.
1: نعم.
0: فإن هذا من البدع وليس فيه أجر لا للقارئ ولا للميت، ذلك لأن القارئ قرأ للدنيا فقط للمال، وكل عمل صالح يقصد به الدنيا فإنه لا يقرب إلى الله ولا يكون فيه ثواب عند الله. وعلى هذا فيكون هذا العمل يعني استئجار شخص ليقرأ القرآن على روح الميت، يكون هذا العمل ضائعا ليس فيه سوى اتلاف المال على الورثة، فليحذر منه فإنه بدعة ومنكر.
1: للأخت السائلة سؤال آخر، ولكن أعتقد تضمنته الإجابة في السؤال الأول، وهو سؤالها عن جواز تأدية عمرة لوالدها المتوفى. سؤالها الأخير تقول فيه: إذا أسميت طعاما أو أي شيء ودفعته إلى بعض اليتامى أو الجيران المستحقين، وقلت أجره لوالدي المتوفى، ولكن هذا المال من مال زوجي وليس من مالي الخاص، فهل يجوز هذا ويصل أجره إلى والدي أم لا؟
0: أما إهداء الثواب أو الأجر للوالد فهو على ما تقدم في جوابنا. أنه يصل، ولكن هذا ليس من الأمر المشروع الذي يطلب من الإنسان فعله. وأما كونه من مال زوجك، فإذا كان الزوج قد أذن بذلك ورضي فإنه لا حرج.
1: نعم. نعم. هذه رسالة من السائلة ميم ألف عين من محايل عسير، لها سؤالان. تقول في سؤالها الأول: إنها أم لطفلين وقد طلقها زوجها، ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك، حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي قالت لها لا تخبر القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي، ثم ذهبت إلى أهلها ولكنها تريد الرجوع إلى زوجها حفظا لأطفالها من الضياع والإهمال، فما حكم هذا الطلاق الذي وقع وبها العادة الشهرية؟
0: هذا الطلاق الذي وقع على المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم وطال فيه النقاش بينهم، هل يكون طلاقا ماضيا أو طلاقا لاغيا؟ فجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا ويحسب على المرء طلقة، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض، ثم تحيض المرأة الثانية ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة: الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة. ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيا، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والدليل لذلك في نفس المسألة الخاصة حديث عبد الله بن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع. وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض فقد طلقها على غير أمر الله تبارك وتعالى، فيكون مردودا. فهذا الطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه ليس بطلاق ماض، وأنه لا يحتسب شيئا، وأن المرأة ما زالت في عصمة زوجها.
1: نعم. لا عبرة بعلم الرجل بتطليقه لها بأنها طاهرة أو غير طاهرة؟
0: إنما لا عبرة بعلمه، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم وعدم الوقوع. نعم. وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق، ولكن لا إثم على الزوج.
1: سؤالها الأخير تقول فيه: هل السفر بدون إذن الزوج إلى بيت الأهل جائز؟ ولو كان ذلك لمسافة بعيدة، وإن قال: إن سافرت وأنا غير راض فأنت محرمة علي، فما الحكم في هذا لو حصل السفر بعد ذلك القول؟
0: يجب على المرأة أن تعلم بأنها تحت زوجها مثل الأسيرة، فالحكم له فيها، له أن يمنعها من الخروج ومن السفر، إلا أنه يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، فلا يكلفها ما لم تجر العادة به، ولا يمنعها مما جرت العادة بفعلها إياه. ولكن على كل حال لا يجوز لها أن تسافر بدون إذنه، ولا أن تخرج من بيته بدون إذنه، ف فإذا قال لها إن سافرت بغير إرضائي فأنت محرمة علي، فإن هذه مسألة لا نستطيع أن نتكلم بها من هنا، ونقول إنه إذا وقعت للمرء فعليه أن يسأل أقرب عالم يثق به في بلده أو في غير بلده، إنما نحن لا نحب أن نتكلم بها هنا لأنه يسمعها من لا يفهم الموضوع فيها.
1: نعم. هذه رسالة من السائل خاء ألف نون من جدة، يقول حدث أن تقدمت طالبا يد إحدى قريباتي وقد وافق أهلها وعقدت قراني عليها، وكانت المدة التي بين عقد القران والزواج طويلة جدا، وفي لحظة ضعف مني طلقتها، فأرجو أن تفيدوني هل يقع الطلاق بهذا علما بأني نطقت بالطلاق سرا في نفسي؟
0: نعم، يقع الطلاق عليها وتكون بائنا منك ولا عدة عليها ما دمت لم تدخل بها ولم تخل بها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعلى هذا فإن الطلاق ماض وليس لك عليها رجوع إلا بعقد جديد، وفي هذه الحال يكون لها نصف المهر الذي سميت، إذا كنت قد عينت مهرا معينا مدفوعا أو موعودا فإن لها نصف المهر، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أما إذا كنت لم تسمي لها مهرا ولم تدفع لها شيئا فإنه يجب عليك أن تمتعها بقدر يسرك وعسرك، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل الطيب محمد من السودان، سؤاله الأول يقول ما معنى قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنى قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هو أن اليهود لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا.
1: لا.
2: وكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة فيقلب وجهه في السماء ترقبا لنزول جبريل بذلك، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فكان اليهود ينتقدون ذلك، وهو أنه اتجه أولا إلى بيت المقدس ثم اتجه ثانيا إلى الكعبة، فبين الله تعالى أن الاتجاه إلى المشرق أو المغرب ليس هو البر، ولكن البر طاعة الله سبحانه وتعالى والإيمان به، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. والمعنى ولكن البر هو بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الإيمان الذي يستلزم امتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه، فهذا هو حقيقة البر. نعم.
1: بارك الله فيكم. سؤال ثاني يقول ما الفرق بين الغيبة والبهتان وما حكمهما وماذا يفعل من عزم على التوبة منهما؟
2: الغيبة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره،
1: نعم،
2: مما يتصف به من العيوب الخلقية أو الخلقية، فهذه هي الغيبة.
1: في في غيبته
2: أنت أن تذكر أخاك فيما يكره في غيبته، ولهذا قيل لها غيبة. وأما إذا ذكرته بما يكره في مقابلته فإنه يسمى سبا وشتما، وهذا إذا كان المذكور متصفا بما قلت فيه. أما إذا كان غير متصف فإنه يكون بهتانا أي كذبا، ولهذا قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن فالفرق بين الغيبة والبهتان أن الغيبة أن يكون الرجل الذي وقعت عليه الغيبة متصفا بما ذكر فيه،
1: نعم،
2: وأما البهتان فأن يكون غير متصف بما فيه بل يبهت به ويكذب عليه فيه، فتكون إذن مركبة من غيبة وبهتان. نعم.
1: ماذا يعمل من أراد التوبة منهما؟
2: أما من أراد التوبة منهما فإنه يستغفر لأخيه الذي اغتابه،
1: نعم،
2: ويكثر من الثناء عليه بما يستحق في الأماكن التي اغتابه فيها، لأن الحسنات يذهبن السيئات. وهل يجب عليه أن يتحلله فيذهب إليه ويخبره بما جرى منه في حقه أو لا؟
1: نعم.
2: قال بعض أهل العلم إنه يجب عليه أن يذهب إليه ويتحلله، لأنه يخشى أن يصل إليه العلم فيما بعد،
1: يعني يطلب منه السماح.
2: نعم، يطلب منه السماح. وقال بعض أهل العلم إنه إن كان أخاه قد علم باغتيابه فإنه يجب عليه أن يذهب إليه ويتحلله، أي يطلب منه السماح، وإن كان لم يعلم فإن الأولى أن لا يخبره، لأنه ربما لو أخبره لركب رأسه ولم يسمح له، وحصل بينهما عداوة وبغضاء، فيكون هو السبب في إثارة هذه العداوة والبغضاء. وهذا القول هو الراجح، أنه لا يخبره بل يستغفر له ويثني عليه بما يستحق في المجالس التي اغتابه فيها. اللهم إلا إذا كان يخشى أن يصل إليه العلم أو نحو ذلك من الأمور التي تحتاج إلى استحلال، فإنه لا بد أن يستحله.
1: جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع سين صاد كاف، مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله الأول: بعد عقد القران وقبل الدخول على زوجتي حلفت بالطلاق للإقلاع عن عادة سيئة كنت أمارسها بقولي تكون امرأتي طالقا إذا عدت إليها، ولكنني رجعت إليها مرة أخرى واستمرت حياتنا الزوجية كالعادة، فما الحكم في هذه اليمين مع العلم أنه كان بيني وبين نفسي دون علمها ولا علم وليها؟ وعند البداية للحلف بالطلاق هذا كانت النية ليست بغرض الطلاق ولكن للإقلاع عن هذه العادة، وسبب استمراري في حياتنا الزوجية أنني أجبت بأن اليمين ما دام ليس أمامها فلا يقع، راجيا زيادة الإطمئنان والإفادة منكم، أفادكم الله وجزاكم عنا أحسن الجزاء.
2: هذا السؤال أقدم له مقدمة، وهي أنه قد كثر من الناس في الآونة الأخيرة الحلف بالطلاق، فصار الإنسان منهم يرسل لسانه في هذا الأمر في أتفه الأمور، وربما يجعله طلاقا بائنا بالثلاث، وهذا أمر ينبغي للمرء أن ينزه لسانه عنه، لأن الحلف المشروع إنما يكون بالله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا أردت أن تحلف فاحلف بالله سبحانه وتعالى، فقل: والله لا أفعلن كذا، أو والله لا أفعلن كذا، أو باسم آخر من أسماء الله تعالى، أو بصفة من صفاته. أما أن تحلف بالطلاق أو بالعتق أو بغير ذلك فإنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لإخواننا أن لا يوصلوا ألسنتهم بمثل هذه اليمين. ثم أعود لأجيب السائل عن سؤاله فأقول: غريب منك أيها الأخ أن يكون مبادرتك لزوجتك التي عقدت عليها ولم تدخل بها محاولة الطلاق لها فتحلف بالطلاق، فهل لا صبرت على الأقل إلى أن تدخل بها ويمضي وقت؟ فالطلاق ليس أمرا هينا يتلاعب به المرء عند أتفه الأمور. ولهذا نجد كثيرا من الناس الذين لا يهتمون بهذا الأمر والذين يطلقون طلاقا منجزا غير معلق ولا مقصود من اليمين، نجدهم دائما يندمون ويذهبون إلى عتبة كل عالم لعلهم يجدون الخلاص، ولو أنهم رجعوا إلى أنفسهم وملكوها عند الغضب لكان ذلك أولى بهم وأجدر. أما بالنسبة لمسألتك فإنه ما دمت قاصدا الامتناع من هذا العمل السيء فإن هذا الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين، إذا خالفت ما حلفت عليه وجب عليك كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة. ولا فرق بين أن تقول ذلك وزوجتك لم تسمع أو تقول ذلك وهي أمامك تسمع، لا فرق.
3: لا.
2: وإفتاء من أفتاك بأنه حيث كان بينك وبين نفسك لم تواجه به الزوجة فإنه يكون يمينا، هذه الفتوى فيها نظر، لأنه لا فرق إذا قصدت اليمين بين أن تقولها لزوجتك مواجهة أو تقولها في مكان لا يسمعك أحد أو تقولها في مكان سمعك غير الزوجة.
1: هذا الحكم فيما إذا كان كلامه لنفسه مع نفسه كلاما منطوقا نطق به.
2: نعم نعم نطق به، وأما ما حدث به نفسه فإنه لا يؤاخذ به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.
1: نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: هل إذا أوقع زوج على زوجته بما يحمل معنى الطلاق بأن قال لها مثلا وهو يؤكد لها بأنه سوف يرسل لها ورقتها ومفهوم لديها أن الورقة تعني ورقة الطلاق، فهل يعد هذا طلاقا أم لا؟
2: إذا قال الزوج سأرسل ورقة طلاق أو سأطلقك،
1: نعم، أو الورقة إجمالا، نعم،
2: أو الورقة التي يفهم منها ورقة الطلاق،
1: نعم،
2: فإن هذا وعد بالطلاق وليس إيقاعا له ولا يقع عليه بذلك طلاق. فلو أراد أن يرجع عن نيته هذه فلا حرج عليه. أما إذا قال لزوجته قد طلقتك وتأتيك ورقة الطلاق فيما بعد فإن الطلاق يقع، وإذا كتب الطلاق عند المأذون أو غيره ممن تعتمد كتابته قد طلقتك وتأتيك ورقة الطلاق فيما بعد فإن الطلاق يقع، وإذا كتب الطلاق عند المأذون أو غيره ممن تعتمد كتابته وقال له اكتب بأني طلقت زوجتي فلانة بنت فلان، فإن هذا الأمر بكتابة الطلاق لا يعد طلقة ثانية، لأنه يراد به كتابة طلاق قد وقع منه ومضى، فهو خبر عن أمر قد وقع فلا تكون طلقة واحدة، إذ أنه يفرق بين الإخبار عن الطلاق وبين إنشاء الطلاق.
1: سؤاله الأخير يتعلق بالوضوء، يقول: هل يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي سيصلى به أم يصلى به حتى ينتقض وضوءه ولو كان لأكثر من صلاة؟
2: لا يشترط أن يسمي الصلاة التي توضأ لها،
1: نعم،
2: يعني لا يشترط أن ينويها، وكذلك لا ينطق بها بلسانه، كما هو معروف أن النطق بالنية ليس من الأمور المستحبة

0: لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلا فله أن يصلي الظهر ويتنفل بهذا الوضوء، وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء ما دام على وضوئه.
1: لا.
0: ولا حاجة إلى تعيين الصلاة. كما أنه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون أن ينوي صلاتنا وغيرها فإنه يرتفع حدثه وله أن يصلي به ما شاء.
1: ولو سمى لا يتقيد بالتسمية؟
0: نعم، ولو سمى لا يتقيد بالتسمية،
1: مثلا لو نوى بوضوئه صلاة الظهر مثلا يجوز له أن يصلي العصر والمغرب.
0: نعم
1: نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة بعثت بها الأخت سين ميم من جدة. في رسالتها تشكو من زوجها الذي تزوجها منذ ما يقارب 35 سنة وقد أنجبت له الأولاد والبنات، ولكنه بعد هذه العشرة الطويلة تنكر لها وأصبح يعاملها معاملة سيئة وهجرها من الكلام والمجالسة ومن كل شيء، وقد حاولت أن تكسب رضاه ولكنه يرفض كل تودد منها وتقرب إليه ويصر على رفضه لها وعدم تلبيته لطلباتها. فهي تسأل عن الحكم فيما لو تركته وذهبت إلى أهلها علما أنه تزوجها وهي يتيمة وبدون رضاها أيضا، ولكنها صبرت عليه وعاشت معه رغم كل ذلك السنين الطويلة، وترجو أيضا إسداء نصيحة إلى هذا الزوج وأمثاله لعل الله أن يهديه.
0: النصيحة لهذا الزوج أن يتذكر قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وعليه إذا كان قد هجرها لسبب يظنه مبيحا للهجر أن يحاول إصلاح الأمر ببيان السبب لها من أجل معالجته، وأما أن يكف عنها هكذا فليس هذا من العشرة بالمعروف. أما بالنسبة لها فإنه يجب عليها أن تصبر على ما حصل من زوجها وأن تتقي الله سبحانه وتعالى في أولادها، والذي أرى لها أن تبقى في بيت الزوج صابرة محتسبة للأجر حتى لا يتفرق الأولاد وتتشتت العائلة، ولكل شيء غاية ونهاية، ودوام الحال كما قيل من المحال. نعم.
1: هذا السؤال من المستمع عين يا نون من الطائف الشهداء الجنوبية، يقول: لقد رضعت ابنة خالتي من أمي في يوم واحد مرتين أو ثلاث مرات مع أخي الذي هو أكبر مني بفارق 4 أولاد، وقد تزوجت ابنة خالتي على رجل آخر وأنجبت بنتا فتزوجت أنا ابنتها أي ببنت البنت، فهل يجوز لذلك أم لا؟
0: ينبغي أن يعلم بأن الرضاع المحرم الذي يثبت به كون الرضيع ابنا للمرضعة يشترط فيه أن يكون 5 رضعات فأكثر قبل الفطام. وحسب سؤال السائل فإن هذه الطفلة التي صارت أما لم ترتضع من أمه إلا 3 رضعات فقط، وعلى هذا فلا تكون أختا له بل هي بنت خالته، ويجوز له أن يتزوج ابنتها لعدم ثبوت الرضاع المحرم. وقبل إنهاء الجواب أذكر المستمعين أن كثيرا من العامة يظنون أن البنت إذا ارتضعت من أم الإنسان مع ولد أكبر منه فإنها لا تكون أختا له، وهذا خطأ عظيم، فإن أي طفل رضع من أمك فإنه يكون أخا لك، سواء ارتضع من اللبن الذي نشأ من الحمل بك أو ارتضع من لبن سابق أو لاحق، المهم متى ارتضع رضاعا معتبرا من أمك قبلك أو بعدك أو معك فإنه يكون أخا لك من الرضاعة، ويكون كذلك أيضا أخا لأولاد زوجها الذي نشأ لبنها منه، يكون أخا لهم من الأب لأن أباهم واحد.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل هبة مفتاح من بحرة، يقول: كثير من الناس يذبحون ذبائحهم باليد الشمال مع العلم أنهم يذكرون اسم الله عليها، فهل يؤثر ذلك على حلها أم لا يؤثر؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يشترط في الذبح أن يكون باليد اليمنى، بل هو جائز باليد اليمنى وباليد اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولم يقيد ذلك بكونه في اليد اليمنى، لكن لا ريب أنه في اليد اليمنى أولى لأنها أقوى، وإذا كانت أقوى فإنها تكون أريح للذبيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراحة الذبيحة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعلى هذا فقد يكون الذبح في اليسرى أولى من الذبح في اليمنى، كما لو كان الإنسان أعسر، يعني يعمل بيده اليسرى ولا يعمل باليد اليمنى، ويسمى في اللغة العامية عندنا الأشتف، فإنه في هذه الحال الأولى أن يذبح باليسرى لأنها أقوى فتكون أريح للحيوان، وعليه فيضجع الحيوان في هذه الحال على الجنب الأيمن ثم يذبحه. والأفضل أن يذبح الحيوان ويضع رجله على عنقه ليتمكن من الذبح، وأما الإمساك بيديه ورجليه فليس هذا من السنة، بل إن العلماء يقولون الأولى أن تطلق يداه ورجلاه، لأن ذلك أريح له ولأنه أبلغ في إخراج الدم، إذ أنه مع الحركة يسير الدم ويندفع ويخرج، وكلما كان أبلغ في إنهار الدم فإنه أولى، عكس ما يفعله العامة الآن حيث يربضون عليه إذا أرادوا ذبحه ويمسكون بيديه ورجليه، فربما يؤلمونه قبل أن يذبحوه. كذلك بعض العامة يأخذ بيد الحيوان ويلويها على عنقه من الخلف، وهذا أيضا أقل ما نقول فيه إنه مكروه، لأنه بلا شك إذا لوى يده على عنقه من الخلف فإن ذلك يؤلمه ويؤذيه، وهو خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وليرح ذبيحته. وخلاصة الجواب أن نقول: لا بأس أن الإنسان يذبح بيده اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط أن يكون ذبحه باليمنى.
1: سؤاله الآخر يقول: إذا مات من لم يصلي وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل يرثه ورثته من بعده وإن كانوا صالحين؟ وهل ميراثهم حلالا؟ وهل تجوز الصلاة عليه؟ وهل تتبع جنازته؟ أفيدونا أفادكم الله.
0: إذا مات من لا يصلي فإنه مات كافرا كفرا مخرجا عن الملة، ولا فرق بينه وبين عابد الصنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا كافر وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة كذبها فعله. فالمنافقون يقولون: لا إله إلا الله، ويقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: نشهد إنك لرسول الله، ومع ذلك فقد كذبهم الله تعالى في هذا،
2: لأنهم لم ينقادوا لأمر الله ورسوله ولم يطمئنوا لذلك. إذن فمن مات وهو لا يصلي حرم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، وحرم الدعاء له بالرحمة والمغفرة لأنه من أهل النار، ولا يجوز لأحد أن يدعو بالمغفرة والرحمة بمن مات على الكفر. وكذلك لا يحل لأحد من أقاربه المسلمين أن يرثوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي رواه أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن ماذا نصنع به؟ نحمله إلى خارج البلد ونحفر له حفرة ونرمسه فيها بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة. وهذه المسألة مشكلة عظيمة، لأنها قد توجد من بعض الناس وأهلهم يعرفون ذلك أنه لا يصلي وأنه مات وهو لم يصلي، ولم يعلموا منه أنه آمن بالله وتاب، ومع ذلك يغسلونه ويكفنونه ويأتون به إلى المسلمين ليصلوا عليه، وهذا حرام عليهم لا يجوز لهم، لأنهم بذلك قد خانوا المؤمنين. فإن المؤمنين إذا لو علموا أنه لا يصلي ما صلوا عليه، وهؤلاء قدموه للمؤمنين يصلون عليه. فأنا أنصح إخواننا المسلمين أن ينتبهوا لهذه المسألة العظيمة، كما أنني أيضا أدعو أولئك المتهاونين بالصلاة أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يصلوا حتى يكونوا من المسلمين، فإن العهد الذي بيننا وبين المشركين الصلاة، فمن تركها فهو كافر، كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائلة إسراء محمد من العراق محافظة أربيل، تقول: أنا فتاة متزوجة حديثا، ومشكلتي هي زوجي، فهو إنسان بعيد عن الإسلام بتصرفاته وأفعاله، فهو لا يصلي ولا يصوم، بل ويمنعني من الصيام حتى رمضان، ويمنعني من فعل كل خير، علما أنني أعمل مدرسة لأساهم معه في تكاليف المعيشة، ولكنه يلح علي أن أترك العمل مع حاجتنا الماسة إلى ما أحصل منه من رواتب. وسبب إلحاحه علي هو الشك الذي يراوده في، فهو يشك في تصرفاتي رغم أنني متمسكة بالدين إلى أبعد حد، فلا أخرج إلا محجبة رغم قلة المتمسكين بالحجاب عندنا، ولكنه مع ذلك لا يثق بي، وقد ترك هو عمله أيضا ليبقى إلى جانبي بالبيت يراقبني في كل حركة أقوم بها، علما أنه يصرف على إخوة له يتامى، ومع ذلك ترك العمل وجلس في البيت. فما هو الحل الذي ترونه يرضي الله عني؟ فأبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن ماذا يمكن لي أن أفعله كي أغير من سلوك هذا الرجل الذي لا يعرف الله ولا دينه؟ أرشدوني أثابكم الله.
2: بالنسبة إليك، لا يجوز لك البقاء مع هذا الزوج، لأنه بتركه الصلاة كان كافرا، والكافر لا يحل للمسلمة أن تبقى معه. قال الله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالنكاح بينك وبينه منفسخ، لا نكاح بينكما إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ويرجع إلى الإسلام، فحينئذ تبقى الزوجية. وأما بالنسبة للزوج فإن تصرفه في الحقيقة تصرف خاطئ، وعندي أن فيه نوعا من المرض، وهو مرض الشك والوسواس الذي قد يعتري بعض الناس في أمور عباداتهم ومعاملاتهم مع غيرهم، وهذا المرض لا شيء أحسن من إدامة ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن واللجوء إلى الله سبحانه والتوكل عليه والاعتماد عليه في القضاء على هذا الوسواس الذي حصل لزوجك. والمهم أنه بالنسبة إليك يجب عليك أن تفارقي هذا الزوج وأن لا تبقي معه، لأنه كافر وأنت مؤمنة. وأما بالنسبة للزوج فإننا ننصحه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يحرص على الأذكار النافعة التي تطرد هذه الوساوس من قلبه، ونسأل الله له الهداية والتوفيق.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عثمان علي العميرين من الثانوية التجارية بالرياض، يقول: هل يثاب الإنسان الذي يقرأ القرآن ولو لم يفهم معانيه؟
2: القرآن الكريم مبارك، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالإنسان مأجور على قراءته سواء فهم معناه أم لم يفهم، ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يقرأ قرآنا مكلفا بالعمل به بدون أن يفهم معناه. فالإنسان لو أراد أن يتعلم الطب مثلا ودرس كتب الطب فإنه لا يمكن أن يستفيد منها حتى يعرف معناها وتشرح له، بل هو يحرص كل الحرص على أن يفهم معناها من أجل أن يطبقها. فما بالك بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو شفاء لما في الصدور وموعظة للناس، أن يقرأه الإنسان بدون تدبر وبدون فهم لمعنى. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. فالإنسان مثاب ومأجور على قراءة القرآن سواء فهم معناه أم لم يفهم، ولكن ينبغي له أن يحرص كل الحرص على فهم معناه وأن يتلقى هذا المعنى من العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم. فإن لم يتيسر له عالم يفهمه المعنى فليرجع إلى كتب التفسير الموثوقة مثل تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وغيرهما من التفاسير التي تعتني بالتفسير الأثري المروي عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. سؤاله الثاني يقول: سمعت أن الزواج من الأباعد أفضل من الزواج من الأقارب لمستقبل الأولاد من حيث الذكاء وحسن الخلقة ونحو ذلك، فهل هذه القاعدة صحيحة؟ هذه القاعدة ذكرها بعض أهل العلم وأشار إلى ما ذكرت من أن للوراثة تأثيرا، ولا ريب أن للوراثة تأثيرا في خلق الإنسان وفي خلقته. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعرض بعرض هذه المرأة كيف يكون الولد أسود وأبواه كل منهما أبيض؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى لها ذلك؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابنك هذا لعله نزعه عرق. فدل هذا على أن للوراثة تأثيرا ولا ريب في هذا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمرجع في خطبة المرأة إلى الدين، فكلما كانت أدين وكلما كانت أجمل فإنها أولى سواء كانت قريبة أم بعيدة، وذلك لأن الدينة تحفظه في ماله وفي ولده وفي بيته، والجميلة تسد حاجته وتغض بصره ولا يلتفت معها إلى أحد.
1: له سؤال أخير يقول: هل صحيح أن كل امرأة تلد تسقط عنها ذنوبها كلها لما تلاقيه أثناء الولادة من آلام ومتاعب ففيها تمحيص لذنوبها؟
2: هذا ليس بصحيح، ولكن المرأة كغيرها من بني آدم إذا أصابها شيء فصبرت واحتسبت الأجر فإنها تؤجر على هذه الآلام والمصائب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مثل بما دون ذلك، مثل بالشوكة يشاكها، فإنه يكفر بها عنه. واعلم أن المصائب التي تصيب المرء إذا صبر واحتسب الأجر من الله كان مثابا على ما حصل منه من صبر واحتساب، وكان أصل المصيبة تكفيرا لذنوبه، فالمصائب مكفرة على كل حال. فإن قارنها الصبر كان مثابا عليها الإنسان من أجل هذا الصبر الذي حصل منه عليها. فالمرأة عند الولادة لا شك أنها تتألم وأنها تتأذى، وهذا الألم يكفر به عنها، فإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله كان مع التكفير زيادة في ثوابها وحسناتها.
1: جزاكم الله خير الجزاء. أخوتكم: ما الحكم في رجل أغضبته زوجته فطلقها طلقتين في حال غضبه ثم ندم على ذلك، وفي اليوم التالي صالحها وقال أمامها 3 مرات: أرجعتك إلى عصمة نكاحي السابق، فقالت قبلت ولم يعمل سوى ذلك شيئا، فما حكم من فعل هذا الفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال الذي طلق فيه الرجل زوجته من أجل الغضب 2 طلقات ثم راجعها، أن نقول: الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى تنتفخ أوداجه ويقف شعره ويحمر وجهه، وربما يفقد وعيه، ودواء هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتوضأ، وأن يغير الحال التي كان عليها إن كان قائما جلس، وإن كان جالسا اضطجع. وكذلك أيضا من أدويته أن ينصرف عن المكان الذي حصل فيه الغضب قبل أن يحدث شيئا. وعلى المرء في تصرفاته أن يغلب جانب العقل، جانب العقل على جانب العاطفة، لأن العاطفة تجرف بالإنسان وتلقيه في الهاوية. وما أكثر الناس الذين يأتون ليزيلوا آثار غضبهم من طلاق وغيره، فعلى المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه، وأن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فقال: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. والحديث صحيح في البخاري. هذه نصيحتنا لهذا الأخ السائل وغيره بالنسبة للغضب. أما بالنسبة للطلاق الصادر منه فلا يخلو الغضبان من 3 أحوال: إما أن يكون الغضب يسيرا يتحكم الإنسان في نفسه وتصرفه حالته، فهذا لا شك في أن الطلاق يقع منه ويترتب عليه آثاره، لأن مثل هذا الغضب لم يفقده شيئا من وعيه وتصرفه. والحالة الثانية أن يكون الغضب متناهيا بحيث يصل إلى درجة لا يعي الإنسان فيها ما يقول، ولا يدري أهو في بر أم بحر، أم في أرض أم في سماء. ففي هذه الحال لا يقع طلاقه ولو كرره 100 مرة، لأن الرجل يكاد يكون فاقدا لعقله، أما إحساسه ووعيه فلا ريب أنه فاقدهما. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الطلاق لا يقع في هذه الحال. الحال الثالثة أن يكون الغضب وسطا بين هذين، فهو ليس في ابتدائه ولا في انتهائه، هو يعي ما يقول ويدري ما يقول، لكن الغضب أرغمه على أن يقول ما لا يرضاه ولا يحبه، بمعنى أنه أغلق عليه حتى كأن أحدا أكرهه على أن يطلق، وهو يدري أنه طلق ويدري ما يقول، لكن كالمرغم على ذلك. ففي هذه الحال اختلف أهل العلم هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق، فمنهم من يقول إنه لا يقع، ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، قالوا وهذا مغلق عليه حيث إن الغضب أجبره على أن ينطق بالطلاق. وبعض العلماء يقول إن الطلاق يقع لأنه يعي ما يقول ويدري ما يقول، وكون هذا الأمر شبه إكراه لا يمنع من وقوع الطلاق، لا سيما وأن الرجل لم يفعل ما أمر به من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتغيير حاله والوضوء. فهذه المسألة الدرجة الوسطى هي محل خلاف بين أهل العلم. فأنت أيها السائل انظر إلى حالك، هل أنت من أهل الحال الأولى التي في ابتداء الغضب، أو من أهل الحال الثانية التي هي غاية الغضب ونهايته، أم من أهل الحال الثالثة الوسطى، حتى تعرف هل يقع الطلاق منك أو لا يقع. وعلى كل حال فإن الطلقتين في مجلس واحد يعتبران طلقة واحدة، فلا يقع عليك بهذا الطلاق إن كنت من أهل الطلاق، أي من أهل الغضب الذين في الدرجة الأولى أو في الوسطى على رأي من يقول بوقوع الطلاق فيها، فإن الطلاق هذا الذي وقع منك يعتبر طلقة واحدة إن لم يسبقه طلقتان، فإن لك أن تراجع زوجتك في هذا الطلاق. أما إذا كان قد سبقه طلقتان متعاقبتان، بمعنى أن كل طلقة بينها وبين الأخرى رجعة، فإنه يعتبر هذا الطلاق آخر تطليقات ثلاث، ولا تحل لك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك.
1: نعم، استرجاعه لزوجته حسب ما ذكر هو، هل يكفي هذا أم لابد من إشهاد شهود على الرجعة؟
2: الإشهاد على الرجعة سنة مؤكدة،
1: نعم،
2: ولكن الرجعة تحصل بدون الإشهاد، فالإشهاد عليها ليس بشرط عند أكثر أهل العلم، ولكن لا ينبغي أن يشهد أن يرجع إلا بإشهاد.
1: بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل جابر بن جابر أبو هادي، يمني الجنسية، مقيم بالرياض. يقول لقد ورثت بيتا من المرحومة والدتي، وقد انهدم هذا البيت وجددت عمارته، ويوجد بجانبه قبور كثيرة، وبينما كنا نحفر أساسه عثرنا على عظام بالية يبدو أنها من القبور المجاورة، فأخذت هذه العظام ودفنتها في مكان آخر بعيدا عن البيت، وقد أكملت عمارته مع العلم أن بيوتنا تقع كلها بجوار قبور، وقد ورثنا هذه البيوت عن أجدادنا، ولا نملك بيوتا غيرها ولا أرضا لنبني فيها بعيدا عن هذه المقابر، فهل يحق لنا السكن في هذا البيت، وهل نقلي لهذه العظام إلى مكان جديد ليس علي فيه إثم أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
2: إذا كانت هذه القبور قبور مسلمين فإن أصحابها أحق بالأرض منكم، لأنهم لما دفنوا فيها ملكوها، ولا يحل لكم أن تبنوا بيوتكم على قبور المسلمين، ويجب عليكم إذا تيقنتم أن هذا المكان فيه قبور يجب عليكم أن ترفعوا البناء وأن تدعوا القبور لا بناء عليها. وكونه لا بيوت لكم لا يقتضي أن تحتلوا بيوت غيركم من المسلمين، فإن القبور بيوت الأموات ولا يحل لكم أن تسكنوها.

0: ألا نعلم هل هذا الميت من المرحومين أو ليس من المرحومين؟ وهذا الإنكار في محله إذا كان الإنسان يخبر خبرا عن أن هذا الميت قد رحم، لأنه لا يجوز أن نخبر أن هذا الميت قد رحم أو عذب بدون علم. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن الناس لا يريدون بذلك الإخبار قطعا، فالإنسان الذي يقول المرحوم الوالد أو المرحومة الوالدة أو المرحومة الأخت أو الأخ أو ما أشبه ذلك، لا يريدون بهذا الجزم أو الإخبار أنهم مرحومون، وإنما يريدون بذلك الدعاء أن الله تعالى قد رحمهم. والوالدة أو المرحومة الأخت أو الأخ أو ما أشبه ذلك، لا يريدون بهذا الجزم أو الإخبار أنهم مرحومون، وإنما يريدون بذلك الدعاء أن الله تعالى قد رحمهم والرجاء. وفرق بين الدعاء والخبر. ولهذا نحن نقول فلان رحمه الله، فلان غفر الله له، ولا فرق من حيث اللغة العربية بين قولنا فلان المرحوم وفلان رحمه الله، لأن جملة رحمه الله جملة خبرية، والمرحوم بمعنى الذي رحم، فهي أيضا خبرية، فلا فرق بينهما أي بين مدلوليهما في اللغة العربية. فمن منع المرحوم يجب أن يمنع فلان رحمه الله. على كل حال نقول لا إنكار في هذه الجملة، أي في قولنا فلان المرحوم وفلان المغفور له وما أشبه ذلك، لأننا لسنا نخبر بذلك خبرا ونقول إن الله قد رحمه وإن الله قد غفر له، ولكننا نسأل الله ونرجو، فهو من باب الرجاء والدعاء وليس من باب الإخبار، وفرق بين هذا وهذا.
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائلة هائية من العراق محافظة نينوى، تقول: توفي شخص وترك 5 أولاد و3 بنات، منهم ابن وبنت من زوجة أخرى، وقد ترك للجميع ميراثا، وترك لهذين الابن والبنت قدرا باسمهم يعادل ثلث المال، علما أن عمرهما لا يتجاوز 5 سنين، وترك هذا المال وديعة عند ابن أخيه. فقام أحد أولاد المتوفى الكبار ونقض الوصية المتروكة مع هذا المال بحجة أنه يعرف حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا وصية لوارث. وقد سألوا أحد العلماء عندهم فقال: يجب أن يبقى المال عند المودع حتى يبلغ الصغار. وسألوا آخر فقال: يجب أن يضم هذا الثلث إلى جميع الميراث وتوزع على جميع الورثة، فما هو الحكم الشرعي في هذا، وماذا يفهم من الحديث الشريف لا وصية لوارث؟
0: هذه الوصية غير صحيحة، وهي باطلة، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الميراث وقال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هكذا ختم آية ميراث الأصول والفروع، ومنه هذه المسألة التي ذكرها السائل. فالله تعالى قد فرض للأولاد ميراثهم، فلا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك في قوله: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذه الوصية التي أوصى بها الأب لابنيه الصغيرين دون بقية أولاده هي وصية باطلة محرمة. نعم، إن ثبت أن هذا المال قد حصل لهذين الابنين بطريق آخر غير طريق الأب، كما لو كان قد ورثاه أو وهب لهما بالذات، إذا ثبت هذا فهو لهما وليس وصية من قبل أبيهما. لكن إذا كان وصية من قبل الأب لا يستحقانه من مال الأب المتروك، فإنها وصية باطلة، ولبقية الورثة الحق في إبطال هذه الوصية ورد هذا المال إلى التركة ليقسم بينهم على كتاب الله تعالى.

0: أحسن،
1: ولكني أرى أن من الأحسن أن ينفذ وصية والدهما، لا سيما أن إخوتهما هذا أن أخويهما هذين صغيران، فهما محل الرحمة، لأنهما إذا كان صغيرين فهما يتيمان، والله تعالى قد أوصى باليتامى خيرا، فرأيي أنهما أن بقية الورثة ينبغي لهم أن يمضوا هذه الوصية، ليكون في ذلك بر للوالد حيث وافق مراده، حيث وافق مراده، ولأن ذلك إحسان إلى هؤلاء اليتامى. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل جعفر من القصيم بريدة، يقول: إذا كان الرجل يشتغل في شركة وعمله هذا يتطلب التجول في المزارع وإصلاح الماكينات والآلات الزراعية، وبعد الانتهاء من هذا العمل يعطيه صاحب هذا العمل مبلغا من المال غير محدد ولم يطلب العامل ذلك، بل بالعكس يحاول عدم تناوله ولكنه يصر على إعطائه إضافة إلى راتبه من الشركة، فهل هذا يعد حلالا أم لا يجوز له تناوله؟
1: الورع أن لا يقبل هذا الشيء وأن يدعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عاملا على الصدقة يقال له عبد الله بن لتبية، فلما رجع بالصدقة قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر ذلك وقال: هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى له أم لا؟ فدل ذلك وهو قوله هل لا جلس في بيت أبيه وأمه على السبب الذي من أجله حذر أصحاب الأعمال العامة من قبول ما يهدى إليهم. فهذا العامل لو أنه جلس في بيته ما أهدى إليه صاحب البستان شيئا، فلولا أنه عمل ما أهدى إليه، وعمله هذا له أجر مستحق على الشركة، فلهذا ينبغي له أن لا يقبل منه شيئا، فإن هذا أسلم وأورع.
0: هذه رسالة من السائل محمد العوضي العفيفي، مصري يعمل بالعراق، يقول: تزوجت ابنة خالتي وأنجبت طفلين، وبعد ذلك علمت أنها رضعت من أمي مع أخي، وأنا رضعت من أمها مع أخيها، ثم تركتها بعد ذلك بسبب الرضاع، ولكن حينما سألت بعض الناس قالوا لي: ما دام الرضاع لم يكن بينكما مباشرة وإنما مع أخيك وأخيها فلا يحرم هذا، ثم استرجعتها بعد ذلك وأنجبت طفلين آخرين، فما حكم الشرع في هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
1: أولا ينبغي أن يعلم أن الرضاع المحرم الذي تثبت به أمومة المرضعة هو ما كان 5 رضعات فأكثر قبل الفطام، فإذا كانت هذه الزوجة التي تزوجتها إذا كانت قد رضعت من أمك 5 رضعات قبل أن تفطم، أو كنت أنت قد رضعت من أمها 5 رضعات قبل أن تفطم أنت، فإن الأخوة ثابتة، فإن الأخوة ثابتة سواء كان هذا الرضاع بينكما مباشرة أي من بطن واحد، أو كانت هي رضعت مع أخيك أو أنت رضعت مع أخيها، لأن الأم واحدة، فهي لما أرضعتها أمك صارت بنتا لها، وإذا كانت بنتا لأمك فهي أخت لك، وأنت لما أرضعتك أمها صرت ابنا لأمها فأنت أخوها سواء رضعت معها أو مع ابن قبلها أو بعدها. ولكن المدار الآن على عدد الرضعات التي صارت منك أو منها، إن كنت رضعت من أمها 5 رضعات فهي لا تحل لك لأنها أختك، وإن كانت قد رضعت من أمك 5 رضعات فإنها لا تحل لك أيضا لأنها أختك، سواء كانت رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيك، أو رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيها، أو رضعت من لبن سابق أو لاحق، وكذلك هي. فالمهم يجب عليك الآن أن تبحث هل وقع الرضاع 5 مرات منها لأمك أو منك لأمها. إن كان الأمر كذلك فالنكاح باطل ويجب عليك أن تفارقها، ولكن الأولاد أولاد شرعيون لك، لأن هذا الذي لأنهم خلقوا من ماء يعتقد الواطئ أنه حلال، وهذا وطء بشبهة، فيكون الأولاد لك.
0: جزاكم الله خيرا. أيها الحلقة حول الحج وما يتعلق به من أحكام، وهذه أولى الرسائل بعث بها السائل شرف الدين أحمد العروس مقيم بالرياض، يقول: قدمت من خارج المملكة قاصدا العمرة، وقبل وصولي إلى مطار جدة غيرت ثيابي للإحرام في الطائرة، وكان في الطائرة شيخ أعرفه يعتمد عليه في العلم، ولما سألته قال لي بإمكاننا الإحرام من مطار جدة، فتمسكت برأيه وأحرمت بالمطار. وبعدما قضيت العمرة ذهبت إلى المدينة المنورة حيث مكثت هناك شهري شوال وذي القعدة، وسألت بعض من أثق بعلمه من أصدقائي هل أنا متمتع بهذه الحالة، حيث قد وافق إحرامي بالعمرة أول يوم من شوال، وهل يلزمني دم إذ قد سمعت وتأكدت من أفواه العلماء بأن مطار جدة لا يصح أن يكون ميقاتا لمن يمر عليه، وأفتاني بأن التمتع قد زال بمغادرة الحرم المكي، مع أني لم أقصد التمتع عندما أحرمت للعمرة، وأنه يمكنني الآن أن أحرم بالحج كما يحرم المقيم بالمدينة المنورة، فأحرمت بالحج مفردا. وأما تجاوز الميقات فقال لي: ليس عليك شيء لأنك جاوزته جاهلا ومقتديا برأي هذا الشيخ، واطمأننت في ذلك وأديت مناسك حجي، ولكن بعض زملائي لا يزالون يشكلون علي ويناقشوني بأنه كان يلزمني الدم بأحد الأمرين. أرجو أن تزيلوا عني هذا الشك بإجابة شافية ونصيحة كافية، جزاكم الله خيرا.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال يتضمن شيئين: الشيء الأول أنك لم تحرم وأنت في الطائرة حتى وصلت إلى جدة، والثاني أنك عندما أحرمت بالعمرة تذكر أنك لم تنوي التمتع، وأنك سافرت إلى المدينة وأحرمت من ذي الحليفة بالحج. فأما الأول فأعلم أن من كان في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم إذا حاد الميقات، أي إذا كان فوقه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وقال عمر رضي الله عنه وقد جاءه أهل العراق يقولون له: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، وإنها جور عن طريقنا يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. فقوله رضي الله عنه انظروا إلى حذوها يدل على أن المحاذاة معتبرة، سواء كنت في الأرض فحاذيت الميقات عن يمينك أو شمالك، أو كنت من فوق فحاذيته من فوق. وتأخيرك الإحرام إلى جدة معناه أنك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد عمرة، وقد ذكر أهل العلم أن هذا موجب للفدية، وهي دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. ولكن ما دمت قد سألت هذا الشيخ الذي ذكرت أنه قدوة وأنه ذو علم وأفتاك، بأنه يجوز الإحرام من مطار جدة، وغلب على ظنك رجحان قوله على ما تقرر عندك من قبل بأنه يجب عليك الإحرام إذا حليت الميقات، فإنه لا شيء عليك لأنك أديت ما أوجب الله عليك في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن سأل من يظنه أهلا للفتوى فأفتاه فأخطأ فإنما إثمه على من أفتاه، أما هو فلا يلزمه شيء لأنه أتى بما أوجب الله عليه. وأما الثاني وهو أنك ذكرت أنك لم تنوي التمتع وسافرت إلى المدينة وأحرمت بالحج من الحليفة أي من أبيار علي، فإنه يجب أن تعلم أن من قدم إلى مكة في أشهر الحج وهو يريد أن يحج فأتى بالعمرة قبل الحج فإنه متمتع، لأن هذا هو معنى التمتع، فإن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا قدم مكة في أشهر الحج وكان يريده فإن المفروض أن يحرم بالحج ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فإذا أتى بعمرة وتحلل منها صدق عليه أنه تمتع بها أي بسببها إلى العمرة إلى الحج أي إلى أن أتى وقت الحج. ومعنى تمتع بها أنه تمتع بما أحل الله له حيث تحلل من عمرته فأصبح حلالا الحل كله، يتمتع بكل محظورات الإحرام. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أنه خفف عن العبد حتى أباح له أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ليتحلل منها ويتمتع بما أحل الله له إلى أن يأتي وقت الحج. وعلى هذا فما دمت قادما من بلادك وأنت تريد الحج وأحرمت بالعمرة في أشهر الحج فأنت متمتع، سواء نويت أنك متمتع أم لم تنوي، لأن هذا الذي نويته هو حقيقة التمتع.
0: وسواء بقي في مكة
1: بقي أو أن يقال
0: نعم.
1: بقي أن يقال: هل سفرك إلى المدينة مسقط بالهدي عنك أم لا؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن الإنسان إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر انقطع تمتعه وسقط عنه دم التمتع، ولكن هذا قول ضعيف لأن هذا الشرط لم يذكره الله عز وجل في القرآن ولم ترد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يسقط الدم إذا سافر المتمتع بين العمرة والحج إلا إذا رجع إلى بلده، فإنه إذا رجع إلى بلده انقطع سفره برجوعه إلى بلده وصار منشئا للحج سفرا جديدا غير سفره الأول، وحينئذ يسقط عنه هدي التمتع لأنه في الواقع أتى بالحج في سفر جديد غير السفر الأول. فهذه الصورة فقط هي التي يسقط بها هدي التمتع، لأنه لا يسقط عليه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج حيث إنه انقطع حكم السفر في حقه وأنشأ سفرا جديدا في حج لحجه. نعم.
2: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب.
0: بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع عبد الرحمن عبد الهادي العتيبي من البجادية، يقول: ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئا حتى يضحي، وذلك من أول أيام عشر ذي الحجة، وكيف ذلك، وما هي الأشياء التي يمتنع من سيضحي عن فعلها، وهل هذا النهي يصل إلى درجة التحريم أم أنه للاستحباب، وهل يلتزم به المقيم والحاج على السواء أم هو خاص بالمقيم دون الحاج؟
1: هذا الحديث صحيح رواه مسلم، وحكمه التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، وفي رواية: ولا من بشره، والبشر الجلد، يعني أنه ما ينتف شيئا من جلده كما يفعله بعض الناس، ينتف من عقبه من قدمه. فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر والظفر والبشرة. والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم حتى يرد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها. وعلى هذا فيحرم على من أراد أن يرحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا حتى يرحي. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، لأنه لما فات أهل المدن والقرى والأمصار، لما فاتهم الحج والتعبد لله سبحانه وتعالى بترك الترفه، شرع لمن في الأمصار هذا الأمر، شرعه لهم ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه.
0: نعم، يعني هذه الحكمة من تشريع.
1: نعم. وإنما قلت ذلك لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد بترك شيء أو بفعل شيء إلا بنص من الشرع. فلو أراد أحد أن يتعبد لله تعالى في خلال 10 أيام بترك تقليم الأظفار أو الأخذ من شعره أو بشرته، لو أراد أن يتعبد بدون دليل شرعي لكان مبتدعا آثما. فإذا كان بمقتضى دليل شرعي كان مثابا مأجورا، لأنه تعبد لله تعالى بهذا الترك. وعلى هذا فاجتناب الإنسان الذي يريد أن يضحي الأخذ من شعره وبشرته وظفره يعتبر طاعة لله ورسوله مثابا عليها، وهذه من نعمة الله بلا شك. وهذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط
0: أو يضحى،
1: أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ،
0: لا حرج عليه.
1: وذلك لأن الحديث إنما ورد: وأراد أحدكم أن يضحي فقط، فيقتصر على ما جاء به النص. ثم إنه قد علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم. فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط. ثم إن المراد من أراد أن يضحي من نفسه، لا من أراد أن يضحي وصية لآبائه أو أجداده أو أحد من أقاربه، فإن هذا ليس مضحيا في الحقيقة، ولكنه وكيل لغيره، فلا يتعلق به حكم الأضحية، ولهذا لا يثاب على هذه الأضحية ثواب المضحي، إنما يثاب عليها ثواب المحسن الذي أحسن إلى أمواته وقام بتنفيذ وصاياهم. ثم إنه نسمع من كثير من الناس من العامة أن من أراد أن يضحي وأحب أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئا يوكل غيره في التضحية وتسمية الأضحية، ويظن أن هذا يرفع عنه النهي، وهذا خطأ. فإن الإنسان الذي يريد أن يضحي ولو وكل غيره لا يحل له أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو ظفره. ثم إن بعض النساء في هذه الحال يسألنا عمن طهرت في أثناء هذه المدة وهي تريد أن تضحي، فماذا تصنع في رأسها؟ نقول لها تصنع في رأسها أنها تنقضه وتغسله وترويه، ولا حاجة إلى تسريحه وكده، لأنه لا ضرورة إلى ذلك.
0: نعم، لأن التمشيط قد يؤدي إلى سقوط الشعر أو
1: نعم.
0: وكذلك هذا الحكم أيضا بالنسبة للرجل،
1: وكذلك بالنسبة للرجل ما ينبغي أن يسرح شعره أو يكده في هذه الأيام وهو يريد أن يضحي. وأما قول السائل هل هذا خاص بأهل الأمصار أو بالذين يحجون أيضا، فنقول إن الحاج إذا اعتمر فلا بد له من التقصير فيقصر ولو كان يريد أن يرحي في بلده، لأنه يجوز للإنسان أن إذا كان له عائلة لم تحج أن يشتري لهم أضحية أو يوكل من يشتري لهم أو يوكل أحد من إخوانه أو أولاده في أن يشتري له أضحية ويضحي عنه وعن أهل بيته. وفي هذه الحال إذا كان معتمرا فلا حرج عليه أن يقصر من شعر رأسه، لأن التقصير في العمرة نسك. نعم.
0: يقول أيضا ما هي العيوب التي تكون في بعض البهائم ولا تجعلها صالحة للأضحية، وما هو أول وقت للذبح وآخره، وهل يجزئ أن يذبح عن الإنسان غيره ولو لم يذكر أنها عن فلان؟
1: العيوب التي تمنع من الإجزاء بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجوز في الأضاحي: المريضة البين مررها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة أو الكثيرة أو العجفة التي لا تنقي التي لا منخ فيها. هذه هي العيوب الأربعة التي تمنع من الإجزاء ولا يجوز التضحية إذا كانت البهيمة متصفة بها، وما كان بمعناها أو مثلها فهو مثلها في الحكم. فالعورة البين عورها هي التي يتبين لمن رآها أنها عورة بحيث تكون العين ناتئة أو غائرة أو عليها بياض بين يتبين لمن آثار المرض وأعراض المرض بأن تكون غير نشيطة ولا تأكل وحارة وما أشبه ذلك مما يستدل به على مرضها. والعرجاء البين ضلعها قال أهل العلم إنها هي التي لا تستطيع المشي مع الصحيحة، وأما التي تستطيع المشي مع الصحيحة وتباريها وإن كانت تعرج فإنها لا بأس بها. وأما الهزيلة التي لا مخ فيها فهي التي لا يكون في أعضائها مخ، لأنها تكون غالبا غير طيبة اللحم، فلهذا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ومثلها مثل العورة العمية لا تجزي في الأضحية، ومثل العرجاء بين ضلعها ما قطعت إحدى أعضائها، وكذلك لو كانت زمنة لا تمشي أبدا فإنها لا تجزي. ومثل مريضة البين مرضها الحامل إذا أخذها الطلق، يعني إذا كانت تتولد ولا يعلمها تحيا أو تموت فإنها لا تجزي حتى تنجو. قال أهل العلم: ومثل ذلك أيضا التي بشمت من تمر أو غيره، بشمت فإنها لا تجزي حتى تثلط لأنها معرضة للخطر.
0: بشمت يعني أكلت،
1: يعني أكلت تمرا.
0: نعم.
1: وانبشمت بحيث انسد دبرها فلا يتنفس وانتفع بطنها.
0: نعم.
1: نعم. فهذه وامثالها لا تجزي.
0: مجدوعة الأذن أو
1: أما ما كان فيها عيب في أذنها.
0: نعم.
1: أو في قرنها أو في سنها أو في ذيلها فإنها تجزي، ولكن غيرها أحسن منها وأفضل.
0: نعم. أول وقت للذبح وآخره؟
1: أما أول وقت للذبح فهو بعد صلاة العيد، والأفضل أن يكون بعد الصلاة والخطبة
0: مباشرة.
1: وأما آخره فهو آخر أيام التشريق، فيكون وقت ذبح أربعة أيام، ويجزئ الذبح في هذه الأيام ليلا ونهارا
0: في أي وقت إن شاء.
1: نعم.
0: يقول: هل يجزئ أن يذبح على الإنسان غيره دون أن يذكر أنها عنه؟
1: نعم، يجوز أن يوكل من يذبح إذا كان هذا الموكل يعرف أن يذبح، والأفضل في هذه الحال أن يحضره، أن يحضر الذبح من هي له. والأفضل أن يباشر ذبحه هو بيده إذا كان يحسن، وأن يرجعها على الجنب الأيسر إذا كان يذبح بيمينه، فإن كان يذبح بيساره فإنه يرجعها على الجنب الأيمن، لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة، والإنسان الذي يذبح باليسرى ما ترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن. ثم إن الأفضل أن يضع رجله على عنقها حين الذبح وبعد ذلك، وأما أيديها وأرجلها فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة، لأن ذلك أريح لها، ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها، لأن الدم مع الحركة يخرج.
0: نعم،
1: فهذا أفضل.
0: نعم. يشترط أن يذكر أنها عن فلان؟
1: إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد.
0: نعم.
1: وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر. ثم إن تسمية المضحى عنه تكون عند الذبح، يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، عن محمد أو عن فلان وفلان، يسميه. وأما ما يفعله بعض العامة إذا كان ليلة العيد ذهب إلى المواشي ليسمي من له، وجعل يمسحها من مقدم الرأس إلى الذيل ويكرر التسمية، فهذا بدعة لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: نعم. هل يجوز توكيل غير المسلم في الذبح؟
1: أما في غير القربة فيجوز، في غير القربة يعني
0: في غير الأضحية،
1: في غير الأضحية والهدي.
0: نعم.
1: وأما في الهدي والأضحية فلا أدري عنه.
0: هي في الواقع أعتقد أنها عبادة، يعني من العبادات.
1: معلوم أنها عبادة.
0: نعم. يعني إذا
1: لكن هذه العبادة فيها نوع من عبادة المال.
0: نعم.
1: وتوكيل غير المسلم في هذا المهم نرجع إليه ونجب عنه في جواب آخر
0: إن شاء الله. نعم. أيضا يقول هل تستحب الأضحية عن الأموات كما هي بالنسبة للأحياء حتى لو لم يوصوا بها، أم أنها عبادة خاصة بالأحياء فقط إلا من أوصى من الأموات؟
1: الذي نرى أن الأضحية مشروعة في حق الأحياء فقط.
0: نعم.
1: لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عن الأحياء فقط إلا إذا أوصى بها الميت فإنها تفعل عنه، وذلك لأن الميت إذا أوصى بها فقد أوصى بها من ماله، وماله له أن يصرفه بما شاء في غير معصية الله فتنفذ كما أوصى. وأما الحي فإنه يضحي عن نفسه، ولكن لا مانع من أن يضحي ويقول هذا عن أهل بيتي وينوي بهم الأحياء والأموات.
0: نعم.
1: فإن ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يقول هذا عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد ظاهره أنه يشمل الحي والميت، أما أن يضحي عن الميت خاصة فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ماتت بنات النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، ثلاث بنات من بناته في عهده ولم يضحي عنهم، وماتت زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه ولم يضحي عنها، ومات استشهد عمه حمزة رضي الله عنه ولم يضحي عنه، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشرعه لأمته إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، ولما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بمشروع. ولكن مع هذا لا نقول أنه محرم أو أنه بدعة أو أنه لا يجوز.
0: لا.
1: لأنه أشبه ما يكون بالصدقة، كما قاس بعضها للعلم الأضحية عن الميت بالصدقة عنه، والصدقة عن الميت قد ثبتت بها السنة. نعم.
0: إذا اشترى إنسان ذبيحتين يقصد إحداهما للأضحية والأخرى لحما، يعني يشترط أن يعين التي سيضحي بها بعينها ولا يجوز له تبديلها بالأخرى؟
1: لا ليس بشرط.
0: نعم.
1: والذي ينبغي أن لا يعين، الذي ينبغي للإنسان أن لا يعين الأضحية إلا عند ذبحها، لأجل أن يكون حرا في تبديلها وتغييرها، فإذا أراد أن يذبحها يقول هذه أضحية فلان، أضحية عني وعن أهل بيتي أو عن فلان الذي أوصى بها وما أشبه ذلك.
0: ولو حصل وعينها؟
1: لو حصل وعينها تعينت
0: ولا يجوز له تبديلها.
1: إذا تعينت فإنها يتعلق بها حكم الأضحية ويجب عليه تنفيذها. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا بدلها بخير منها فلا حرج.
0: نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل
0: ميم ألف خاء من مكة المكرمة، يقول: أنا أعمل في قوة الحج والمواسم في مكة المكرمة، ولا يسمح لنا في عملنا بإجازة لأداء فريضة الحج، فهل يحق لي أن أغيب بدون إذن أو أن أؤدي فريضة الحج، مع العلم بأني لم أحج حجة الفريضة؟ وقد سألت بعض العلماء فقالوا لي إنه لا يجوز للحج بدون إذن من مرجعي، فهل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر.
1: نعم، هذا صحيح، فإن الإنسان الموظف متزم بأداء وظيفته حسب ما يوجه إليه، وقد قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعقد الذي جرى بينك وبين الدولة عهد يجب عليك أن توفي به على حسب ما يوجهونك به، ولكني أرجو أن يكون للمسؤولين في هذه الأمور نظر بحيث يوزعون هؤلاء الجنود، جنود المرور وجنود الأمن جنود المطافئ وغيرهم، ينظمونهم بحيث يكون إذا أمكن لبعضهم فرصة أن يؤدوا الحج في هذا العام، وللبعض الآخر فرصة أن يؤدوا في العام الآخر، وهكذا حتى يتم للجميع أداء الفريضة. وأما أن تختفي وتؤدي الفريضة وأنت مطالب بالعمل ليس عندك إجازة فإن هذا محرم عليك. نعم.
0: هذه السائلة أم إبراهيم من بغداد بعثت تقول: أدينا فريضة الحج أنا وزوجي للعام الماضي والحمد لله، فقد أدينا المناسك جميعا عدا طواف الإفاضة بالنسبة لي فقط، وأنا والحمد لله في كامل صحتي وقوتي، ولكن لشدة الزحام وخوفا من أن يغمى علي، وقد بدأت فعلا أكاد أختنق، ثم خرجت من في الشوط الأول من الطواف، وأدى زوجي الطواف في اليوم الثاني فجرا، وخرجنا من مكة المكرمة ولم يبق لدي الوقت الكافي، أفيدوني أثابكم الله ماذا يجب علي أن أفعل بعد هذه المدة، وأنا أنتظر جوابكم.
1: الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الهامة التي لا ينبغي تأخير السؤال عنها إلى مثل هذا الوقت بعد مضي 11 شهرا من الحج، إن كنت أديته في العام الماضي أو أكثر إن كنت أديته قبل ذلك.
0: لا.
1: ومثل هذه الحال على حسب ما نعرفه من كلام أهل العلم ما زلت على حجك، لأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه، ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن صفية رضي الله عنها حائض قال: أحابستنا هي، ولو كان أحدا ينوب عن أحد في طواف الإفاضة ما كان هناك حبس، لأمكن أن يطاف عن صفية ولا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي. وعلى هذا فأنت لا تزالي في الحج، والواجب عليك الآن أن تذهبي إلى مكة وأن تؤدي هذا الركن الذي فرضه الله عليك في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهو أيضا على قواعد أهل العلم، بل على ما جاءت به السنة أيضا، من أن التحلل الثاني لا يحصل إلا بطواف الفرض والسعي، تعتبرين لم تحلي التحلل الأول. فنسأل الله أن يعيننا وإياك. هذا ما نراه في هذه المسألة، وإن رأيت أن تستفتي غيرنا في هذا فلا حرج.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. وهذه رسالة السائل محمد عمر أحمد جاد الرب، سوداني مقيم بالمدينة المنورة، يقول: وفقني الله لأداء فريضة الحج في العام الماضي، علما بأنني قد أديت العمرة في الشهر الحرام، فقال لي أحد الإخوة المسلمين إنك متمتع ويجب عليك هدي، فذبحت هديا بعدما رميت الجمرة الأولى علما بأنني تحللت من الإحرام قبل أن أحلق أو أقصر أو أخذ شعيرات من رأسي وقبل الذبح كذلك. فعلمت من أحد الحجاج يوم الجمرة الثالثة أن علي هديا للمرة الثانية أو صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 بعد رجوعي، علما بأن 3 أيام مضى منها يومان، والمبلغ الذي معي لا يتجاوز 1000 ريال، وكما وضحت لكم سابقا ذبحت منه هديا وما بقي منه في حدود مصاريف أيام الحج. فأرجو منكم أن توضحوا لي ما حكم حجي هذا، أصحيح هو أم لا، وماذا أعمل في هذه الحالة، وقد فات الأوان، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه قبل أن أجيب على سؤالك أحب أن أوجه إلى إخواننا عامة المسلمين التحذير من الفتوى بغير علم، فإن الفتوى بغير علم جناية كبيرة حرمها الله عز وجل وقرنها بالشرك في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن قوله سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يشمل القول على الله في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وأحكامه، فالذي يفتي الناس بغير علم قد قال على الله ما لا يعلم وحرم ووقع فيما حرم الله عليه، فعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يمتنع عن صد الناس عن سبيل الله. فإن المفتي بغير علم يعتمد المستفتي فتواه، فإذا كانت خاطئة فقد صده عن سبيل الله ومنعه من سؤال أهل العلم، لأنه يعتقد، أعني هذا المستفتي يعتقد أن ما أجابه به هذا المفتي الخاطئ صواب، فيقف عن سؤال غيره، وحينئذ يكون هذا المفتي الخاطئ يكون صادا للناس عن سبيل ربهم. وما أكثر الفتاوى التي نسمعها في الحج خاصة، وهي فتاوى خاطئة بعيدة عن الصواب، بل ليس فيها شيء من الصواب، تكاد تقول عند كل عمود خيمة عالم يفتي الناس، وهذا من الخطورة بمكان. فالواجب على المرء أن يتقي ربه وأن لا يفتي إلا عن علم يأخذه من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من أقوال أهل العلم الذين يوثقوا بأقوالهم. فهذا الذي أفتاك بما فعلت بأن عليك هديا أو صيام 10 أيام أخطأ في ذلك، وعملك الذي عملته وهو أنك تحللت بعد أن رميت جمرة العقبة ولبست ثيابك ظانا أن ذلك جائز قبل الحلق لا شيء عليك فيه، بل إن بعض أهل العلم يقول إن من رمى جمرة العقبة يوم العيد فقد حل من كل شيء إلا من النساء، ولكن الصواب أنه لا يحل حتى يرمي ويحلق أو يقصر، إلا أنك لما كنت جاهلا في هذا الأمر فلا شيء عليك، ليس عليك هدي ولا صيام 10 أيام. ثم إن فعل المحظور أيضا إذا فعله الإنسان غير معذور فيه ليست هذه فديته، بل إن فعل المحظور غير جزاء الصيد وغير فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول، كل المحظورات يخير فيها بين 3 أشياء: إما أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح فدية يوزعها على الفقراء لقوله تعالى في حلق الرأس: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبهذه المناسبة أود أيضا أن أحذر كثيرا من الناس الذين كلما سئلوا عن محظور من محظورات الإحرام قالوا للسائل: عليك دم، عليك دم، عليك دم، مع أنه من مما يخير فيه الإنسان بين هذه الثلاثة، بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، وحينئذ يلزم الناس بما لا يلزمهم. والواجب على المفتي أن يراعي أحوال الناس وأن تكون فتواه مطابقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة، خلاصة جواب هذا في شيئين: الشيء الأول التحذير من التسرع في الفتوى التي لا تعتمد على كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أقوال أهل العلم الموثوق بهم عند تعذر أخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن ما فعلته أنت أيها الأخ حيث لبست حين رميت جمرة العقبة قبل أن تحلق، وهذا لا شيء عليك فيه لأنك جاهل، والجاهل الذي لا يدري أي محظور يفعله فلا شيء عليه فيه. ثم إنه وقع في سؤالك قلت: قبل أن أحلق أو أقصر أو آخذ شعيرات، وهذا يدل على أنك ترى أن أخذ شعيرات كاف عن التقصير، وهذا غير صحيح، فإن أخذ الشعيرات لا يجزئ، بل لا بد من التقصير الذي يعم كل الرأس، إما حلق يعم جميع الرأس وإما تقصير يعم الرأس أيضا. أما أخذ شعيرات من جانب كما يفعله عامة الجهال فإن هذا لا يجزئ ولا يجوز الاقتصار عليه.
0: أثابكم الله. هذا السائل ميم طاء راء سوري مدرس باليمن، يقول: أديت فريضة الحج والحمد لله، وأثناء رمي الجمرات كان الزحام شديدا، وقد حاولت جهدي أن تصيب الحصيات الجمرة، وكانت بعض الحصيات تطيش رغم محاولاتي ورغم إعادة بعضها، فالذي أعيده كان بعضه يطيش أيضا، فما الحكم في ذلك؟
1: الحكم في ذلك أنه لا يجب أن تضرب الجمرة.
0: نعم،
1: لأن هذه الأعمدة الموجودة في أحواض الجمار مجرد علامات على مكان الرمي، والواجب أن يقع الحصى في نفس الحوض، فإذا وقع في نفس الحوض فهذا هو الواجب، سواء استقر في الحوض أو تدحرج منه، فأنت احرص على أن تدنو من الحوض حتى يكون عندك يقين أو غلبة ظن بأن الحصى وقع في الحوض، فإذا تيقنت أو غلب على ظنك، لأن التيقن قد يتعذر في هذا المقام، فإذا غلب على ظنك أنه وقع في الحوض فإن هذا كافٍ. ولو طاشت بعض الحصيات ولم تقف الحوض فلا حرج عليك أن تأخذ من تحت قدمك وترمي بقية الحصيات.
0: نعم، لو صعب عليه أن يأخذ من تحت قدمي كما تفضلتم لشدة الزحام، ولكنه عاد ورجع مرة أخرى واستأنف البقية،
1: لا حرج عليه،
0: يصح يكمل الباقي.
1: لو تعذر عليه
0: العدد التي طاشت منه فقط،
1: لا نعم، لو تعذر عليه ورجع وخرج عن الزحام ثم أخذ حصى ورجع ورمى به فلا حرج، يكمل الباقي الذي طاش،
0: يكمل الباقي فقط.
1: نعم
0: نعم.
1: ثم إنه بالمناسبة،
0: نعم،
1: كثير من العامة يعتقدون أن رمي الجمرات رمي للشياطين، ويقولون إننا نرمي الشيطان، وتجد إنسان يأتي منهم بعنف شديد وحنق وغيظ وصياح وشتم وسب لهذه الجمرة، والعياذ بالله، حتى إني رأيت قبل أن تبنى الجسور على الجمرات رأيت رجلا وامرأته وقد ركبا على الحصى يضربان بالحذاء أو بالجزمات يضربان هذا العمود الشاخص ويسبانه ويلعنانه، والحصى من العجيب أن الحصى يضربهما ولا يباليان بهذا، وهذا من الجهل العظيم، فإن رمي هذه الجمرات عبادة عظيمة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، هذا هو الحكمة من هذه الجمرات، ولهذا يكبر الإنسان عند كل حصاة، ليس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل يكبر يقول الله أكبر تعظيما لله الذي شرع رمي هذه الحصى، وهو في الحقيقة يعني رمي الجمرات غاية التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يعرف حكمة من رمي هذه الجمرات في هذه الأمكنة إلا أنها مجرد تعبد لله سبحانه وتعالى، وانقياد الإنسان لطاعة الله وهو لا يعرف الحكمة أبلغ في التذلل والتعبد، لأن العبادات منها ما حكمته معلومة لنا وظاهرة، فالإنسان ينقاد لها تعبد لله تعالى وطاعة له ثم اتباعا لما يعلم فيها من هذه المصالح، ومنها ما لا يعرف حكمته ولكن كون الله يأمر بها ويتعبد بها عبادة هي حكمة، كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما يحصل للقلب من الإنابة إلى الله والخشوع والاعتراف بكمال الرب ونقص العبد وحاجته إلى ربه ما يحصل له في هذه العبادة فهو من أكبر المصالح وأعظمها. نعم.
0: إنما أمكنتها أليست هي التي كان الشيطان يقف فيها يتمثل لإبراهيم الخليل عليه السلام؟
1: هذا ورد فيه حديث.
0: نعم.
1: والله أعلم بصحته، وحتى لا على فرض صحته فإنه لا يعني أننا نحن نفعل ذلك كما نعم. فعله إبراهيم.
0: نعم.
1: أرأيت السعي بين الصفا والمروة أصله سعي أم إسماعيل بينهما بعد أن أصابها الجوع والعطش لتتحسس هل حولها أحد، ونحن إنما نسعى لا لهذا الغرض.
0: نعم.
1: إنما نسعى تعبد الله عز وجل وتذلل إليه وافتقار إليه بأن يغفر لنا ويرحمنا، فهو وإن كان أصل العبادة في عملا معينا لا يلزم أن يستمر إلى يوم القيامة. ثم هذا الرمل أيضا الرمل وهو في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم أول ما يقدم الإنسان سواء كان طواف قدوم أو طواف عمره، هذا أصله أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ليغيظ المشركين به الذين قالوا حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأصل مشروعيته لهذا الغرض.
0: نعم.
1: ومع ذلك نحن الآن نفعله لا لإغاظة المشركين لأن هذا قد زال.
0: نعم.
1: لكنه بقي فيه التعبد، فهذا يدلنا على أنه لا يلزم من كون هذا العمل المعين من الأنساك أصله كذا أن يكون عملنا له الآن هو العمل لهذا الذي شرع من أجله.
0: نعم.
1: نعم.
0: نعود للرمي، إذا رمى الإنسان نفس العمود الشاخص في وسط الحوض وأصابه ولكن نفس الحصاة لم تستقر في الحوض ولم تصب الحوض، أصابت نعم. العمود فسقطت في الأرض.
1: نعم.
0: هل تحسب؟ لا تجزي.
1: إذا ضربت العمود
0: نعم.
1: ثم نقزت حتى صارت خارج الحوض فإنها لا تجزي، يجب عليها أن يرمي بدلها.
0: نعم. إذن المهم هو إصابة الحوض،
1: المهم أن تقع في الحوض.
0: في الحوض.
1: نعم.
0: بارك الله فيكم. يقول أيضا لم يكن لنا مكان للإقامة في منى فكنا ننتظر فيها في ليالي المبيت إلى ما بعد منتصف الليل ثم نغادرها إلى بيت الله الحرام فنقضي فيه بقية الليل، فما الحكم في هذا؟
1: الحكم في هذا أن عملكم مجزئ من حيث الإجزاء، ولكن الذي ينبغي لكم خلاف ذلك.
0: نعم.
1: الذي ينبغي أن تبقوا في منى ليلا ونهارا في أيام التشريق، فإن لم يكن لكم مكان فأن تبقوا حيث انتهى الناس يعني عند آخر خيمة ولو خارج منها إذا لم تجدوا مكانا، إذا بحثتم أتم البحث ولم تجدوا مكان في منى فكونوا عند آخر خيمة من خيام الناس. وقد ذهب بعض أهل العلم في زمن هذا إلى أنه إذا لم يجد الإنسان مكان في منى فإنه يسقط عنه المبيت ويجوز له أن يبيت في أي مكان في مكة أو في غيرها. وقاس ذلك على ما إذا فقد عضو من أعضاء الوضوء فإنه يسقط غسله. ولكن في هذا نظر، لأن العضو يتعلق الحكم حكم الطهارة به ولم يوجد. أما هذا فإن المقصود من المبيت أن يكون الناس مجتمعين أمة واحدة، فالواجب أن يكون الإنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيج. ونظير ذلك ما إذا امتلأ المسجد من الجماعة وصار الناس يصلون حول المسجد، فإنه لا بد أن تتواصل الصفوف وأن يكون كل صف يلى الصف الآخر حتى يكون الجماعة جماعة واحدة. فالمبيت نظير هذا وليس نظير العضو المقطوع. نعم.
0: وهذه رسالة من السائلة راء عين ميم، مصرية مقيمة بالمدينة المنورة، تقول: لقد قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع، حيث منعني منهما عذر شرعي، فرجعت إلى بيتي بالمدينة المنورة آملا في أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع. ولجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام، فسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي: لا يصح لك أن تذهبي لتطوفي فقد أفسدت حجك وعليك الإعادة، أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي وعلي إعادته؟ أفيدوني عما يجب علي فعله، بارك الله فيكم.
1: هذا أيضا من البلاء الذي يحصل بالفتوى بغير علم. وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضا عند الخروج من مكة، وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وفي رواية لأبي داود أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد طاف طواف الإفاضة قال: فلتنفر إذن. فدل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه. وأما كنت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك، لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى المحرم إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لكن عليه متى زال عذره أن يعود ويقلع عما تلبس به.
0: نعم. المحظورات جميعها بدون استثناء؟
1: المحظورات جميعها بدون استثناء.
0: نعم.
1: نعم. إذا فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لكن متى ذكر أو علم أو زال إكراهه وجب عليه الإقلاع عما تلبس به من المحظور.
0: جزاكم الله خيرا. هذا السائل محمود خطاب، مصري يعمل بالمملكة الدوادمي، بعث بسؤالين. سؤاله الأول يقول: قمنا بأداء فريضة الحج في العام الماضي أنا وبعض من زملائي، وكانت النية في الإحرام بالتمتع، ولكن الذي حدث أننا بعد تأديتنا لطواف وسعي العمرة لم نحل من إحرامنا ولم نقصر أو نحلق، بل استمرينا كذلك على إحرامنا إلى أن ذبحنا الهدي ثم خلعنا الإحرام، فهل حجنا صحيح بهذا الشكل أم يجب علينا فعل شيء ما؟ أرشدونا أثابكم الله.
1: يجب علينا، أي بل يجب عليك أن تعرف أن الإنسان إذا أحرم متمتعا فإنه إذا طاف وسعى قصر من شعره من جميع الرأس وحل من إحرامه، هذا هو الواجب. فإذا

0: فإن كثير من أهل العلم يقول إن إحرامك بالحج غير صحيح، لأنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها، ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس به، وحيث إنك جاهل في هذه الحال فأرى أن لا شيء عليك وأن حجك صحيح إن شاء الله.
1: له سؤال ثاني ولكنه لا يتعلق بالحج، يقول: ما هو مصير الأطفال الذين يموتون دون البلوغ والتكليف، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، من ناحية مصيرهم في الآخرة؟ وهل الحديث الذي معناه أن كل مولود يولد على الفطرة ينطبق حتى على أطفال غير المسلمين؟
0: مصير أطفال المؤمنين الجنة، لأنهم تبع لآبائهم. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأما أطفال غير المؤمنين، يعني الطفل الذي نشأ من أبوين غير مسلمين،
1: نعم،
0: فأصح الأقوال فيهم أن نقول: الله أعلم بما كانوا عاملين، فهم في أحكام الدنيا بمنزلة آبائهم، أما في أحكام الآخرة فإن الله أعلم بما كانوا عاملين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمآلهم. هذا ما نقوله، وهو في الحقيقة أمر لا يعنينا كثيرا، إنما الذي يعنينا هو حكمهم في الدنيا وأحكامهم في الدنيا، أعني أولاد المشركين الذين من أبوين كافرين، أحكامهم في الدنيا أنهم كالمشركين، بمعنى أنهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابرنا. نعم.
1: هذا سؤال من المستمع إبراهيم السبراني، يقول: لقد أديت فريضة الحج ووجبت علي الفدية بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج، وبسبب نقص المال لم أتمكن من ذبح الفدية في الحج، فهل يجوز أن أفدي في بلدي وأطعمه إلى الفقراء عندي، أم ماذا أفعل؟
0: لا يجوز هذا، لأن دم الموتى والقران يجب أن يكون في الحرم، في مكة أو في منى أو في داخل أميال الحرم، وإذا كنت في ذلك الوقت لا شيء عندك فإن الواجب كما أمر الله عز وجل أن تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. نعم.
1: يظهر أن هذا الذبح الذي يجب عليه دم جبران، لأنه يقول بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج.
0: إذا كان دم جبران،
1: نعم،
0: فلا بد أن نعرف ما هو هذا الشيء الذي حصل. إن كان ترك واجب ففيه فدية يذبحها في مكة لأنها تتعلق بالنسك،
1: ولا يجزئ في غير مكة.
0: نعم،
1: ولا يجزئ في
0: غير مكة.
1: نعم.
0: وإن كان فعل محظور فإنه كما ذكرنا فيما سبق،
1: نعم،
0: يجزئ فيه 1 من 3 أمور: إما إطعام 6 مساكين ويكون في مكة أو في مكان فعل محظور، وإما صيام 3 أيام، وفي هذه الحال يصوم 3 أيام لأنه ليس في مكة،
1: نعم،
0: إلا أن يكون هذا المحظور جماعا في قبل التحلل الأول في الحج، فإن الواجب فيه بدنة يذبحها في مكان فعل المحظور أو في مكة ويفرقها على الفقراء، أو أن يكون جزاء صيد فإن الواجب مثله أو إطعام أو صيام، فإن كان صوما ففي مكانه، وإن كان إطعاما أو ذبحا فإن الله يقول هديا بالغ الكعبة، فلا بد أن يكون هناك في الحرم.
1: نعم. وله أن يوكل في ذلك من المقيم في مكة مثلا، إذا كان يعرف أحدا مقيما في مكة.
0: أي نعم، له أن يوكل في هذا.
1: نعم.
0: لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل علي رضي الله عنه في ذبح ما بقي من هديه.
1: هذه رسالة من المستمع موسى صالح من المنطقة الشرقية، يقول: أنا شخص أردني الجنسية مقيم بالمملكة، نويت الحج قبل 4 سنوات وذهبت مع أصحابي من أجل أداء الحج، ونويت حجا

0: وعمرة تمتعا، وبعد أداء العمرة فقدت أصدقائي ولم أكمل الحج، فهل علي في هذه الحالة شيء أم لا، علما بأنني أديت الحج في السنة الماضية؟
1: لا شيء عليك، لأن المتمتع إذا أحرم بالعمرة ثم بدا له أن لا يحج قبل أن يحرم بالحج فلا شيء عليه، إلا أن ينذر. إذا نذر أن يحج هذا العام وجب عليه الوفاء بنذره، فإن كان بدون نذر فإنه لا حرج عليه إذا ترك الحج بعد أداء العمرة.
0: هذه رسالة من السائل صاد عين، يقول: ذهبت إلى شخص يبيع الدجاج بعد ذبحه حاضرا، ولكني أثناء ذبحه للدجاج لم أسمعه يذكر اسم الله، فسألته عن ذلك فأجاب أنه يسمي على أول واحدة يذبحها في اليوم عنها وعن الجميع، لأنه لكثرة ما يذبح يقول إنه يجد صعوبة في ذكر اسم الله على كل واحدة وقد ينسى ذلك، والسؤال هو: هل يجوز أن يبيعها دون تسمية لكثرة المشترين، أو هل يجوز أن يسمي مرة واحدة في أول اليوم على دجاجة ثم يذبح البقية بدون تسمية، وما حكم أكلها كذلك؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن هذا الذابح جهل في كونه لا يذبح إلا على أول واحدة،
0: لا يسمي
1: في كونه لا يسمي إلا على أول واحدة، وذلك أن كل ذبح أو أن ذبح كل واحدة يجب أن يسمي عليها الله سبحانه وتعالى، لأن ذبح كل واحدة فعل مستقل عن الأخرى، فلا بد من أن يسمي على كل واحدة على حدتها، فإن لم يفعل فإن ما لم يسمى عليه لا يحل أكله، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ومن العجب أن هذا الذابح يقول إنه يشق عليه أن يسمي عند ذبح كل واحدة، مع أن النطق أسهل من الفعل، فإذا كان لا يشق عليه أن يذبح كل واحدة وحدها فكيف يشق عليه أن يسمي على كل واحدة؟ وعلى هذا فالواجب أن يسمي الله سبحانه وتعالى على كل واحدة، ولا يحل أكل ما لم يسمى الله عليه، لما تلوناه من الآية الكريمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، فإن السن عظم وإن الظفر مدى الحبشة. نعم.
0: لو ترك التسمية سهوا،
1: لو تركها سهوا ففيها في حلها خلاف بين أهل العلم.
0: نعم.
1: واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تحل، لأن التسمية شرط والشرط لا يسقط بالنسيان، وهذا الذي ذكره هو الراجح عندي، أن ما ترك التسمية عليه فالذابح معذور بهذا ولا يأثم بذلك، لكن بالنسبة للآكل لا يأكل، لأن هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها. وقال بعض أهل العلم إنه يحل ذبح ما تركت التسمية عليه سهوا، ولا يحل أكل ما صيد من الطيور وتركت التسمية عليه سهوا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فيفرقون بين الصيد وبين الذبيحة. وقال بعض أهل العلم إنه إذا تركت التسمية سهوا في الذبيحة وفي الصيد فإنها تؤكل، ولكن أرجح الأقوال عندي ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والإنسان إذا حرم من أكل هذه الميتة هذه الذبيحة التي لم يسمى الله عليها فإنه لن ينسى بعد ذلك، سوف يكون على ذكر دائما، فإذا قيل له هذا حلال ولا بأس لأنك معذور تهاون فيما بعد بترك التسمية.
0: نعم. بالمناسبة، الصيد بوسيلة من الوسائل الغير مباشرة كالكلاب مثلا أو الصقور ونحوها، كيف تكون التسمية عليها؟
1: تكون التسمية عليها عند إرسال الكلب.
0: نعم.
1: أو الصقر إذا أرسلته فقل بسم الله، ومتى صادها هذا فإنها تحل.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الرحمن عبد الرحيم مقيم بالرياض، يقول: يوجد في القرية المجاورة لقريتنا مسجد تؤدى فيه صلاة الجمعة، غير أن سكان قريتنا اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من يؤدي صلاة الجمعة في ذلك المسجد، ومنهم من يؤديها في منزله. أما أنا فكنت في أثناء إجازتي أقوم بأداء صلاة الجمعة في ذلك المسجد، فلما سألتهم عن سبب امتناعهم عن أداء الصلاة فيه قالوا: إن الإمام لا يجيد القراءة، فهو يقرأ بسرعة، وأحيانا يرفع بعض الآيات المكسورة وينصبها تارة أخرى، علما أنه يوجد من هو أعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأخير يعمل في تدريس القرآن وتحفيظه لأبناء القرية. وحسب اعتقادي أن سكان تلك القرية لم يجعلوا هذا الرجل إماما لهم لأنه غريب، أي ليس من عائلتهم، علما بأنه مقيم بهذه القرية ومتزوج منها، فهل تصح الصلاة خلف الإمام الأول؟
1: إذا كان الإمام الأول لا يلحن لحنا يحيل المعنى فإن الصلاة خلفه تصح، أما إذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى فإنه لا يصلى خلفه. ولكن يجب عليكم أنتم أن تتصلوا بالمسؤولين بالنسبة لهذا الإمام الذي لا يحسن القراءة، لأجل أن يعلموه حتى يتقن القراءة، أو يبدلوه بمن يحسن القراءة ويكون خيرا منه في إقامة إمامة الجمعة، لأن هذا مسؤولية الجميع، ولا يمكن للناس أن يقال لهم صلوا خلف هذا الذي لا يحسن القراءة أو صلوا في بيوتكم، فإن هذا خلاف المشروع. فالمهم أنه إذا كان اللحن لا يحن المعنى فإن الصلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي أن يعلم أو يبدل. أما إذا كان يحيل المعنى ولا يمكنه تعديله فإن الصلاة خلفه لا تصح، ولا يجوز أن يبقى إماما في هذه الحال.
0: نعم. بالنسبة للشخص الذي يجيد القرآن، هل يمنع من الإمامة لسبب أنه غريب عن تلك القرية وأجنبي عنها؟
1: من الناحية الشرعية لا يمنع. بل نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن مثل هذه العادات التي عندهم يجب أن يعلموا أولا بأن هذا خلاف الشرع، كونهم يتمسكون بعادات بحيث يخالفون بها فيها ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرون بأن هذا لا يجوز، وأن الواجب الرجوع إلى ما جاءت به السنة في هذه الأمور.
0: له سؤال آخر يقول: ما حكم قراءة الفاتحة مع رفع اليدين عند تعزية أحد أقارب الميت؟ وإذا كان ذلك لا يجوز فماذا يقال عند التعزية؟
1: قراءة الفاتحة عند التعزية مع رفع اليدين بدعة، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعزي أصحابه بذلك، وإنما التعزية معناها التقوية، أي تقوية المصاب على تحمل المصيبة. فبأي لفظ عزيت به صاحبك حصل المقصود. وقد عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته، حيث قال للرسول الذي أرسلته إليه: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فمثل هذه الكلمات من أحسن ما يكون للتعزية، أن يؤمر الإنسان المصاب بالصبر واحتساب الأجر على الله عز وجل، وأن يبين له أن كل ملك لله سبحانه وتعالى، له ما أخذ وله ما أبقى، وأن كل شيء عنده بأجل مسمى معين لا يتقدم ولا يتأخر. فالحزن والتسخط ونحو ذلك من الأشياء التي تنافي الشرع، هي لا ترد قضاء ولا تزيل مصيبة. فالواجب أن الإنسان يصبر ويحتسب، وأحسن ما عزي به الإنسان ما عزى به النبي عليه الصلاة والسلام ابنته من هذه الكلمات.
0: له سؤال أخير يقول فيه: ما حكم تعليق الأحجبة على أعضاء الجسد، وخاصة تلك الحجب التي بها آيات قرآنية أو أحاديث؟
1: هذه المسألة عن تعليق الحجب أو التمائم تنقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون المعلق من القرآن، والثاني أن يكون من غير القرآن مما لا يعرف معناه. فأما الأول وهو تعليقها من القرآن فقد اختلف في ذلك أهل العلم سلفا وخلفا، فمنهم من أجاز ذلك ورأى أنه داخل في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، وأن من بركته أن يعلق ليدفع به السوء. ومنهم من منع هذا وقال إن تعليقها لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به، والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف، وهذا القول هو الراجح، وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن، ولا يجوز أيضا أن تجعل تحت وسادة المريض أو تعلق في الجدار أو ما أشبه ذلك، وإنما يدعى للمريض ويقرأ عليه مباشرة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وأما إذا كان القرآن من غير المعلق من غير القرآن وهو القسم الثاني مما لا يعرف معناه فإنه لا يجوز بكل حال، لأنه لا يدرى ماذا يكتب، فإن بعض الناس يكتبون طلاسم وأشياء معقدة حروف متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تقرأها، فهذا من البدع وهو محرم لا يجوز بكل حال.
0: جزاكم الله خيرا. هذا السائل عبد الله أحمد من العراق بغداد المدائن، في سؤاله الأول يقول: إذا فات على المرأة المسلمة المتزوجة صيام رمضان بسبب إرضاع طفلها، فماذا عليها إذا لم تستطع قضاء ذلك الشهر؟ هل تفدي عنه؟ وهل زوجها هو المكلف بالفدية عنها إذا كانت لا تملك ما تفدي به؟ نعم.
1: المرضى إذا كانت تخاف على ولدها من الصيام بحيث ينقص اللبن حتى يتضرر الطفل، فإن لها أن تفطر، ولكنها تقضي فيما بعد، لأنها تشبه المريض الذي قال الله فيه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمتى زال المحذور؟ إما في وقت الشتاء لقصر النهار وبرودة الجو فإنها تصوم في ذلك الوقت، أو إذا لم يمكن ولو في الشتاء ففي العام القادم تقضيه. وأما الإطعام فلا يجوز إلا في حال كون المانع أو العذر مستمرا لا يرجى زواله، فهذا هو الذي يكون فيه الإنسان مطعما. نعم.
0: يقول أيضا إنه في هذا العام فات عليها أو صامت 18 يوما من أيام شهر رمضان ثم أفطرت البقية بسبب مرضها الشديد لضعفها وعدم قدرتها على الصيام، فماذا عليها إذا لم تستطع قضاء الأيام المتبقية من رمضان والتي أفطرتها مرغمة بسبب المرض؟
1: هي إن شاء الله تعالى نأمل ونرجو الله لها الشفاء والعافية، وإذا جاء الشتاء وقصر النهار وبرد الجو فإنها سوف تقدر إذا عافاها الله، فإن استمر بها المرض وأويس من شفائها فإنها تنتقل إلى الإطعام.
0: نعم. تطعم عن كل يوم مسكينا.
1: نعم.
0: السؤال الثاني يقول: رجل متزوج وله طفلان وليس له أملاك لا دار ولا عقار، يسكن في غرفة تعود ملكيتها لوالده، وله مرتب شهري من الدولة جزاء وظيفته، وهذا الأجر الشهري لا يزيد عن سد حاجته أو حاجاته الضرورية جدا، فهل عليه زكاة وما مقدارها بالنسبة المئوية للراتب؟
1: الراتب لا زكاة فيه، وغير الراتب لا زكاة فيه أيضا حتى يتم عليه الحول، فإذا أفناه الإنسان وأنفقه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه فيه، إلا أن ربح التجارة لا يشترط له حول، فلو اشترى الإنسان سلعة للتجارة ب10,000 ثم ارتفعت قيمتها عند تمام الحول إلى 15,000 فإنه يزكي 15,000، وإن كانت الخمسة ما حصلت إلا في نهاية العام، لأن ربح التجارة يتبع أصله في الحول. وإذا وجبت الزكاة في النقود فإن الواجب فيها ربع العشر، يعني واحدا من الأربعين.
2: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب.
0: هذه رسالة من المستمع علي مغربي من جمهورية مصر العربية، بعث بعدة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: نريد تفسيرا لهذه الآية الكريمة، قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
1: يبين الله تعالى في هذه الآية أن الإنسان الذي لا يحكم بما أنزل الله يكون كافرا، وذلك لأنه أعرض عن كتاب الله وعما أنزله على رسله إلى حكم طاغوت مخالف لشريعة الله. ولكن هذا حسب النصوص مقيد بما إذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن الحكم أفضل من حكم الله عز وجل وأنفع للعباد وأولى بهم، وأن حكم الله غير صالح لأن يحكم به بين العباد، فإذا كان على هذا الوجه صار كافرا كفرا مخرجا عن الملة. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله اتباعا لهواه أو قصدا للإضرار بالمحكوم عليه أو محاباة للمحكوم له ونحو ذلك، فإن كفره يكون كفرا دون كفر ولا يخرج بذلك من الملة، لأنه لم يستبدل بحكم الله غيره زهدا في حكم الله ورغبة عنه واعتقادا أن غيره أصلح، وإنما فعل هذا لأمر في نفسه، إما لمحاباة قريب أو لمضارة عدو أو ما أشبه ذلك. والمهم أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل.
0: نعم. سؤاله الثاني يقول: ما حكم تارك الصلاة وهو يزعم أنه مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يجحد فرضيتها ولكنه تهاون بها وتكاسل عنها، وهل يستوي هو ومن يصلي ويصوم في شهر رمضان فقط ولا يصلي باقي العام؟ وكذلك صنف من الناس يصلي فترة وينقطع فترة، وصنف آخر يصلي الجمعة فقط، وإن كان تارك الصلاة كافرا فهل يجوز أن نقول له يا كافر؟
1: نعم، تارك الصلاة كافر على القول الراجح كفرا مخرجا عن الملة، وذلك لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فبين الله تعالى أنه لأن الأخوة في الدين لا تتحقق إلا بهذه الشروط الثلاثة: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أما التوبة من الشرك فمن المعلوم أن المشرك ليس أخا للمؤمن وأنه مشرك كافر. وأما إقام الصلاة فإن هذه الآية تدل على أنه إذا لم يقم الصلاة فليس من إخواننا في الدين، وإذا انتفت الأخوة الدينية فإن معنى ذلك الكفر، لأن المؤمن أخو المؤمن مهما كان عليه من الفسق فهو أخوه. وانظر إلى قوله تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. مع أن قتال المؤمن من أعظم كبائر الذنوب، ومع ذلك جعلهم الله أخوة للطائفة الثالثة المصلحة. وكذلك في آية القصاص قال الله تعالى فيها: والقصاص لا يكون إلا عن قتل عمد، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فالمهم أن الأخوة الإيمانية لا تنتفي بالفسق لكنها تنتفي بالكفر، وهذه الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة تدل على أنه إذا لم يقم الصلاة فليس أخا في الدين، ومعنى ذلك أنه كافر. وأما الأمر الثالث وهو قوله وآتوا الزكاة فالآية هنا تدل على أن من لم يؤت الزكاة فهو كافر أيضا. وقد قال به بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن الراجح أن تارك الصلاة الزكاة لا يكفر، لأن في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح حين ذكر مانع الزكاة وذكر عذابه قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة فليس بكافر، وعلى هذا فتكون الآية دالة على أن تارك الصلاة كافر. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وفي السنن أيضا من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك أدلة أخرى ليس هذا موضع بسطها كلها تدل على أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة. وعلى هذا فإذا مات الإنسان على ترك الصلاة فهو كافر، لا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة، لأنه كافر والعياذ بالله، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وأما من كان لا يصلي إلا في رمضان فقد اختلف أهل العلم في حكم كفره، لأن هذا لم يتركها تركا مطلقا، والظاهر والله أعلم أنه ما كان لا يصلي إلا في رمضان ظاهر أنه متلاعب في الدين، كونه لا يصلي إلا في وقت يهواه ويدعه فهو أقرب ما يكون متلاعبا. وكذلك من كان لا يصلي إلا الجمعة فإنه على خطر عظيم، وقد قال بعض العلماء بكفره كفرا مخرجا عن الملة. فالواجب على المرء أن يتقي الله في نفسه وأن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة إن كان من أهل الجماعة بدون تخلف، والله المستعان.
0: من كان ينطبق عليه حكم الكفر هل يجوز مناداته بالكفر؟
1: الأولى أن لا ينادى بالكفر، لأن هذا يوجب الفتنة والشر، ولكن يقال أنت إذا لم تتب إلى الله فإنك كافر، يبين له هذا الكلام. وأما مناداته بيا كافر وما أشبه ذلك مما يثير الفتنة فهذا لا أراه، والحمد لله ما دام نحن في غنى عن هذا الأمر وبإمكاننا نمسكه ونقول له إن هذا العمل كفر فارجع إلى ربك وارجع إلى دينك وننصحه.
0: سؤاله الثالث يقول ما حكم من يسب الدين أي يشتم إنسانا بلعن دينه، وماذا عليه إن كان متزوجا، وإذا سألته عن ذلك يقول هذا لغو ولم أقصد سب الدين.
1: نعم، سب الدين كفر ولعن الدين كفر أيضا، لأن سب الشيء ولعنه يدل على بغضه وكراهته، وقد قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وإحباط الأعمال لا يكون إلا بالردة، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالمهم أن هذا الذي يسب الدين لا شك في كفره، وكونه يدعي أنه مستهزئ وأنه لاعب وأنه ما قصد هذا لا ينفي كفره، كما قال الله تعالى عن المنافقين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم نقول له إذا كنت صادقا في أنك مستهزئ أنك تمزح أو أنت هازل لست بجاد فارجع الآن وتوب إلى الله، فإذا تبت قبلنا توبتك، توب إلى الله وقول استغفر الله مما جرى وارجع إلى ربك، وإذا تبت ولو من الردة فإنك مقبول التوبة. نعم.
0: السؤال الرابع يقول ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة؟
1: الصلاة في المساجد التي بها أضرحة أولا يجب أن نقول إن كان المسجد مبنيا على الضريح فإن المسجد لا تحل الصلاة فيه لأنه مسجد محرم،
0: يعني القبر السابق
1: حيث بني على هذا الضريح.
0: نعم.
1: أما إذا كان الضريح قد أدخل في المسجد بعد أن عمر فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن يزال. فالمهم أنه إذا كان القبر سابقا وبني المسجد عليه فإنه يجب هدم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه، وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يبعد عنه ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان من المسلمين.
0: سؤاله الأخير يقول: ما هو مجال العمل المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة أن تعمل فيه بدون مخالفة لتعاليم دينها؟
1: المجال العملي للمرأة أن تعمل فيما يختص به النساء، مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريا أو فنيا، وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك. وأما العمل في مجالات تختص بالرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل، حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها. ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأن بني إسرائيل فتنوا بالنساء، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال.
2: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل صاد عين
0: من المنطقة الغربية، بعث بسؤال يقول فيه: ما هي شروط الرضاع المحرم مع ذكر الدليل؟ وما مدى صحة الحديث القائل بأن جارية شهدت على امرأة بأنها أرضعت رجلا من المسلمين وكان قد تزوجها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: دعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أمره الرسول بمفارقتها دون أن يسأله عن عدد الرضاعات؟ فهل يعني هذا أن قليل الرضاع وكثيره محرم، أم ماذا؟ أرجو إيضاح هذا الموضوع بالتفصيل.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شروط الرضاع المحرم: أولا أن يكون من آدمية، فلو رضع اثنان من بهيمة لم يكون أخوين، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولا تصدق الأمومة إلا إذا كانت المرضعة من بنات آدم. الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات فأكثر، لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن. فلو أرضعت المرأة الطفل مرة أو مرتين أو 3 أو 4 لم تكن أما له من الرضاع، فإذا أرضعت 5 مرات صارت أما له من الرضاع. الشرط الثالث أن يكون لهذا اللبن أثر في تغذية الطفل وتنميته، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الرضاعة من المجاعة، أي معناه أن الرضاعة المؤثرة هي التي تدفع جوع الإنسان الراضع، وهذا لا يكون إلا إذا كان قبل الفطام. وقال بعض أهل العلم: إن المعتبر أن يكون الرضاع في الحولين، فما بعد الحولين فلا عبرة به وإن كان الطفل لم يفطن، وما كان قبل الحولين فهو معتبر وإن كان الطفل قد فطن. هذه 3 شروط. هناك شرط رابع اختلف فيه أهل العلم، وهو أن يكون هذا اللبن قد ثاب يعني جر واجتمع من وطء أو حمل، ولكن هذا الشرط ليس بصحيح، فإن ظاهر النصوص الإطلاق، وإذا لم يثبت هذا الشرط فإنه لا عبرة به لأن الأصل عدمه. وأما ما أشار إليه الأخ من المرأة التي قالت للرجل مع زوجته إني قد رضعتكما، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بفراقها وقال له كيف وقد قيل، فهذا الحديث صحيح.
0: نعم.
1: وهو محمول على أن المراد بقولها قد أرضعتكما أي الرضاع المحرم المفهوم عند الناس، وحينئذ لا يحتاج إلى استفسار. ثم على فرض أنه مطلق فإن هذا المطلق يحمل على المقيد، فلا تترك الأحاديث الصحيحة الصريحة في اشتراط العدد من أجل قضية عين فيها احتمال. وعلى هذا فلو أن امرأة قالت للزوج إني قد أرضعتك وزوجتك، فإنه لا بد من الاستفصال كم أرضعت وكم، وهل كان قبل الفطام أم بعد الفطام.
0: نعم. كيفية الرضع بالنسبة لعدد الرضعات، هل هي بالشبع أو بمجرد المصة؟
1: هذه أيضا مما اختلف فيها أهل العلم.
0: نعم.
1: فبعضهم يرى أن الرضعة عبارة عن التقام الثدي، فما دام الصبي متقما للثدي فهي رضعة، فإذا أطلقه وعاد ولو في الحال فإنها رضعة أخرى.
0: نعم.
1: وعلى هذا فيمكن أن يأتي بالرضعة الخمس في مقام واحد. وقال بعض أهل العلم أن الرضعة إنها فعلة، فهي بمنزلة الوجبة والأكلة، وأنه ما دام في حضن المرأة فهي رضعة واحدة ولو أطلقت الثدي عدة مرات، لأنها كلها تعتبر متصلا بعضها ببعض
0: حتى يشبع،
1: وليس بشرط أن يشبع، المهم حتى تكون هذه الرضعة منفصلة عن رضعة أخرى بعدها، يكون بينهما وقت بحيث لا تعد هذه متصلة.
0: إذن هذه على المجالس، يعني هذه في مجلس.
1: نعم.
0: أخرى.
1: نعم.
0: في مجلس.
1: نعم. هذا أقرب ما يكون.
0: نعم.
1: كل واحدة في مجلس.
0: والأرجح من الرأيين،
1: الأرجح عندي هذا
0: أن كل
1: معتبر.
0: نعم.
1: المجالس.
0: المجالس.
1: رضعة خمس رضعات، فإذا كانت خمس رضعات فمعناه لابد أن تحقق كل رضعة منفصلة عن الأخرى.
0: نعم.
1: نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع علاء الدين عطى شحاتة، مصري يعمل بالعراق، بعث بسؤال يقول فيه: رجل ترك زوجته أكثر من سنتين وسافر إلى إحدى البلدان بحثا عن الرزق، ولكنه خلال تلك المدة كان دائم الحلف بالطلاق بجميع أنواعه لأي سبب يحدث، وبغضب وبدون غضب. يقول: تكون زوجتي طالقا بالثلاث، لا يحلها شافعي ولا المذاهب الأربعة،
1: أعوذ بالله،
0: فهل تحل له زوجته بعد ذلك وتقيم معه في منزله بعد عودته إلى بلده، أم أنه يجب عليه مفارقتها، وماذا يفعل لو أراد استرجاعها، علما أن هناك من الناس من يقول بأنه لا يقع منه طلاق أبدا لأنه في حالة غضب، فما حكم هذا الرجل، أفيدونا بارك الله فيكم.
1: هذا الرجل أخطأ خطأ عظيما في كونه يتسرع في الحلف بالطلاق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فعلى هذا الرجل أن يقلع مما كان عليه من هذا التهاون ويحفظ لسانه. ولكن بالنسبة إلى القضية التي وقعت منه وتكرار هذا الطلاق والحلف به، نسأله فنقول له: هل أنت تريد أن زوجتك تطلق إذا حصل خلاف ما تريد، أم أنك لا تريد هذا وإنما تريد تهديدها ومنعها؟ فإن كان الأول فإنها تطلق، وإن كان الثاني وهو أنك تريد تهديدها ومنعها فإنها لا تطلق وعليك كفارة يمين. وأما قول بعض الناس إنه لا شيء عليك لأنك في حال غضب فهذا الغضب ينظر فيه، فإن الغضب له ثلاث حالات: حال عليا، وحال ابتداء، وحال وسط.
0: نعم.
1: فالحال العليا هي التي يبلغ الأمر بالغاضب إلى أن ينسى ما هو عليه ولا يدري ما يقول، فهذا لا حكم لقوله لا في طلاق ولا غيره. والحال الابتدائي إذا كان عنده غضب لكنه يعي ما يقول ويملك نفسه فهذا قوله معتبر بكل حال. والحال الوسط التي يعي فيها ما يقول لكنه لا يملك ضبط نفسه ويكون ملجأ إلى أن يقول ما قال، فإنه فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى اعتبار قوله ومنهم من لا يرى اعتبار قوله.
0: نعم. هل من نصيحة إلى مثل هذا الشخص الذي يصدر الفتية بدون علم وقد يوقع غيره في الخطأ؟
1: نصيحتنا لهذا وأمثاله الذين يفتون بغير علم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أنهم إذا أفتوا فإنما يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى ويقولون على الله، وقد حرم الله عليه وقد حرم الله على عباده أن يقولوا عليه ما لا يعلمون، وقرن ذلك بالشرك به، فقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فليحذر المؤمن من أن يكون واقعا فيما حرمه الله عليه، ولا يفتي إلا بعلم، إن كان من أهل العلم فبما أعطاه الله من العلم، وإن كان من العامة فبما سمعه وتيقنه من أهل العلم. ومع هذا فإنه ينبغي للعام أن يتحرز غاية التحرز إذا استفتى أحدا من أهل العلم، فإن بعض العامة يستفتون فيصورون الشيء بغير حقيقته فيفتون على ضوء ما سمعه المفتي ويحصل بذلك الخطأ العظيم، وبعض العامة يصور شيء على حقيقته لكنه لا يفهم الجواب على حقيقته فيقع أيضا في خطر عظيم ويضل ويضل الناس.
0: بارك الله فيكم. هذا السائل أبو بكر الأمين من جدة بعث بسؤالين يقول فيها: إذا اعتمر الإنسان ولم يقصر شعره أو لم يحلق جهلا منه أو نسيانا فهل تصح عمرته أم لا؟ وإذا لم تكن صحيحة فماذا عليه أن يفعل؟
1: العمرة صحيحة وإن لم يحلق أو يقصر.
0: نعم.
1: وذلك لأن الحلق أو التقصير ليس من أركان العمرة وإنما هو من الواجبات، وإذا تركه الإنسان ناسيا فإنه يحلق متى ذكر إلا إذا فات الأوان، فإنه يذبح فدية يتصدق بها على الفقراء، وإذا تركه جاهلا وعلم فإنه يحلق إلا إذا فات الأوان، فإنه يذبح فدية يتصدق بها على الفقراء.
0: لا.
1: ولا إثم عليه في هذه الحال ما دام ناسيا أو جاهلا،
0: إنما لابد من الفدية.
1: لابد من الفدية إذا لم يمكن التدارك.
0: نعم. ولفقراء الحرم.
1: وتكون لفقراء الحرم.
0: سؤاله الآخر يقول: هل هناك دعاء خاص في الطواف أو السعي للحج أو للعمرة؟ وهل يجوز أن يقرأ القرآن فيهما؟
1: ليس هناك دعاء خاص للحج والعمرة، بل يقول الإنسان ما شاء من دعاء، ولكن إذا أخذ بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو أكمل، مثل الدعاء بين الحجر، بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك ما ورد من الدعاء في يوم عرفة، وما ورد من الذكر على الصفا والمروة وما أشبه ذلك، فالشيء الذي يعلمه ينبغي أن يقوله، والشيء الذي لا يعلمه يكفي عنه ما كان في ذهنه مما يعلمه. وهذا ليس على سبيل الوجوب أيضا، بل هو على سبيل الاستحباب. والمهم أنه ليس للحج ولا للعمرة دعاء معين لا بد منه، بل الأمر فيه كله على سبيل الفضيلة. وبهذه المناسبة أود أن أقول إنما يكتب في هذه المناسك الصغيرة التي تقع في أيدي الحجاج والعمار من الأدعية المخصصة لكل شوط، أقول إن هذا من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا من المفاسد ما هو معلوم، فإن هؤلاء الذين يقرؤونها يظنون أنها أمر وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعتقدون التعبد بتلك الألفاظ المعينة، ثم إنهم يقرؤونها وقد لا يعلمون معناها والمراد بها، ثم إنهم يخصون هذا الدعاء بكل شوط، فإذا انتهى الدعاء قبل تمام الشوط كما يكون في الزحام سكتوا في بقية الشوط، وإذا انتهى الشوط قبل انتهاء هذا الدعاء قطعوه وتركوه، حتى لو أنه قد وقف على قوله اللهم ولم يأتي بما يريد قطعه وتركه. وكل هذا من الخطأ، من الأضرار التي تترتب على هذه البدعة. وكذلك أيضا ما يوجد في هذه المناسك من الدعاء عند مقام إبراهيم، فإن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا عند مقام إبراهيم، وإنما قرأ حين أقبل عليه واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى وصلى خلفه ركعتين. وأما هذا الدعاء الذي يدعون به ويشوشون به على المصلين عند المقام فإنه منكر من جهتين: الجهة الأولى أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة، الجهة الثانية أنهم يؤذون به هؤلاء المصلين الذين يصلون خلف المقام. والمهم أن غالب ما يوجد في هذه المناسك غالبه مبتدع، إما في كيفيته وإما في وقته وإما في موضعه.
0: أحسن الله إليكم. هذا أو هذه رسالة بعثت بها الأخت عين ميم خاء ضاد من قرية المريفق بني الحارث، تقول: باسمي وباسم جميع فتيات قريتنا هذه نرفع هذه الشكوى مما نعانيه في قريتنا هذه من ظلم وقهر، وذلك بسبب العادة المتفق عليها بين أهل هذه القرية، وهي عدم تزويج البنات إلا من أهل قريتهم هذه، ولا يلزم ذلك الحجر الشباب، فلهم الحرية أن يتزوجوا من غير قريتهم، مما سبب كثرة العوانس وتعداد الزوجات لكبار السن الذين قد يصل عمر أحدهم إلى 70 سنة، بينما يتزوج فتاة تقل عن 20 سنة، وزاد الأمر سوءا ما قام به شيخ القبيلة من تحديد للمهر وتيسير له، وكل ذلك أدى إلى عدم احترام الزوجة وتقديرها وحفظ حقوقها، فهي تتعرض للإهانة والطرد والطلاق وتبديلها بغيرها لأدنى سبب، فلا يجد الرجل صعوبة في تعداد الزوجات، حتى أصبح هذا الأمر مجال تفاخر بين الرجال بأنه قد تزوج كذا وطلق كذا من النساء، إضافة إلى عدم مراعاة العدالة بينهن. وهذه الحالة قد سببت الكثير من المشاكل بين الفتيات وآبائهن، فهن يرفضن الزواج ويفضلن البقاء عوانس على أن يتزوجن ممن هم في سن آبائهن وربما أكبر، مع عدم احترام وعدل وتقدير، وغالبا ما تترملن وهن في مقتبل العمر، فلو كان الأمر هذا يعم الفتيات والشباب لكان الأمر سهلا، ولكن أن يكون هذا الحجر خاصا بالبنات فقط فهذا عين الظلم، فنحن نطلب منكم بذل النصيحة إلى هؤلاء الآباء أن يتقوا الله في بناتهم ولا يظلمهن فإنهن أمانة في أعناقهم، ولعل الله أن يهديهم ويقلع عن هذه العادة السيئة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وفقكم الله.
1: هذا سؤال مهم، وهو يتضمن أمرين: الأمر الأول النصيحة لهؤلاء الآباء والمشايخ لهذه القبيلة، فنحن نحذرهم من غضب الله وسطوته ومن دعاء هؤلاء النساء عليهم، فإنهن مظلومات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن وأمره بأخذ الزكاة من أموالهم، قال: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهؤلاء النساء اللاتي ظلم قد يدعون على هؤلاء الرجال بدعوة تستجاب فتحيط بهؤلاء الرجال والعياذ بالله. ثم إن هذا ليس من العدل أن تمنع الزوجة ممن هو كفء لها في دينه وخلقه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأيضا فإن هذه المسألة تسبب مفاسد كثيرة، فإن الفتاة إذا لم تتزوج في سن مبكرة فقد يؤدي بها الأمر إلى الفساد، فساد الأخلاق والزنا والعياذ بالله، وهذا أمر من أعظم المفاسد. أما بالنسبة لهذه القضية المعينة في هذه القبيلة فأرى أن يرفع الأمر إلى ولاة الأمور، وولاة الأمور هم الذين عليهم التنفيذ وأن يلزموا هؤلاء بالتمشي على ما جاءت به الشريعة من أن المرأة تزوج من كان كفءا في دينه وخلقه.
4: بارك الله فيكم. هذا السائل محمد ناصر من جمهورية اليمن الديمقراطية محافظة لحج، بعث بسؤالين. يقول في سؤاله الأول: ما معنى قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر؟
1: معنى هذه السورة العظيمة أن الله تعالى يخبر بما امتن به على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث أعطاه هذا الكوثر، وهو الخير الكثير العظيم، كما قال الله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. ومنه الكوثر الذي في الجنة، وهو نهر يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويصب منه ميزابان في حوضه صلى الله عليه وسلم، الحوض المورود يوم القيامة الذي يرده المؤمنون من أمته صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله تعالى لما ذكر من ثنى به عليه من هذا الخير الكثير أمره أن يصلي وينحر له، فقال: فصل لربك وانحر. فالصلاة هي الصلاة المعروفة، وهي التعبد لله تعالى بالأفعال والأقوال المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. والنحر هو التقرب إلى الله تعالى بذبح الهدايا والضحايا وما يشرع من الذبائح. فالجمع بين الصلاة والنحر يكون جمعا بين عبادة بدنية وعبادة مالية. وقوله: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك الذي يبغضك هو الأبتر المقطوع الذي لا خير فيه ولا بركة. وهذا كما يشمل من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا فإنه يدخل فيه أيضا من أبغض سنته وهديه، فإن من أبغض سنته وهديه لا شك أنه مبتور مقطوع، وأن الخير كل خير في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته وتعظيمه بما هو أهله صلوات الله وسلامه عليه.
4: سؤاله الثاني يقول: متى تكون الرؤيا التي يراها الإنسان في منامه صحيحة أو واقعة، وعند من من الناس أو من هم الذين تصدق رؤياهم؟
1: الغالب أن الرجل المؤمن الصدوق هو الذي تكون رؤياه صحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فإذا كان الإنسان صدوق الحديث في يقظته وعنده إيمان وتقوى فإن الغالب أن الرؤيا تكون صادقة، ولكن ليعلم أن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام: رؤيا وحلم وإفزاع من الشيطان. فالرؤيا هي التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وغالبا ما تقع، غالبا تقع، ولكنها أحيانا تكون يكون وقوعها على صفة ما رآه الإنسان في منامه تماما، وأحيانا يكون وقوعها على صفة ضرب الأمثال في المنام، يضرب له المثل ثم يكون الواقع على نحو هذا المثل وليس مطابقا له تماما، مثل ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبيل غزوة أحد أن في سيفه ثلمة، ورأى بقرا تنحر، فكان الثلمة التي في سيفه استشهاد عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، لأن قبيلة الإنسان بمنزلة سيفه في دفاعهم عنه ومعارضته ومناصرته، والبقرة التي تنحر كان استشهاد من استشهد من الصحابة رضي الله عنهم، لأن في البقر خيرا كثيرا، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل علم ونفع للخلق وأعمال صالحة. أما الذي يكون حلما فهو ما يراه الإنسان في منامه مما يقع له في ماجريات حياته، فإن كثيرا من الناس يرى في المنام ما تحدثه به نفسه في اليقظة وما جرى عليه في اليقظة، وهذا لا حكم له. وأما الثالث الحلم الذي فيه الإفزاع فهو من الشيطان، فإن الشيطان يصور للإنسان في منامه ما يفزعه من شيء في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في مجتمعه، لأن الشيطان يحب إحزان المؤمنين، كما قال الله تعالى: إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فكل شيء ينكر على الإنسان حياته وصفوه ويعكر صفوه عليه فإن الشيطان حريص عليه، سواء ذلك في اليقظة أو في المنام، لأن الشيطان عدو، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذا النوع الأخير أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التحرز منه، فأمر من رأى في منامه ما يكره أن يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، وأن يدخل عن يساره 3 مرات، وأن ينقلب على جنبه الآخر، وأن لا يحدث أحدا بما رأى. فإذا فعل هذه الأمور فإن ما رآه مما يكرهه في منامه لا يضره شيئا. وهذا يقع كثيرا من الناس ويكثر السؤال عنه، لكن الدواء له ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت، ولا تحدث بذلك أحدا، ثم إن كان ذلك في منامك الخاص فإنك تنقلب إلى الجنب الآخر وتدفل على يسارك 3 مرات. نعم،
4: بارك الله فيكم. الجزء الأول والقسم الأول الذي هو الرؤية، هل هي خاصة بأحد من الناس أو هي دليل صلاح على للإنسان؟
1: لا، ليس كذلك.
4: نعم،
1: ليس كذلك، بل هي أمر يقدره الله تعالى على المؤمنين وعلى الفساق، يعني وربما يرى الكافر أيضا رؤيا ويقع الأمر كما رأى.
4: نعم. هل يجوز التحريف في الرؤيا في روايتها؟
1: لا،
4: بزيادة أو بنقص.
1: لا يجوز التأويل في، لا يجوز التحريف في روايتها، ولا يجوز الكذب في الرؤيا، فإن الكذب في الرؤيا من كبائر الذنوب، لأن الإنسان يعاقب عليها. وكذلك أيضا لا يجوز لأحد أن يؤولها وليس من أهل التأويل، بمعنى أن يعبرها ويفسرها وهو ليس من أهل التأويل والتفسير والمعرفة، لأنه قد يؤولها على خلاف ما هي له، ويقع الأمر على حسب ما أول، ويكون في هذا ضرر عظيم.
4: نعم،
5: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل
4: صبري عبد العزيز فاضل، مصري الجنسية، مقيم بالرياض، يقول: ما الحكم الشرعي في رجل طلق زوجته بالثلاث في يمين واحدة، وكان ذلك في حالة غضب شديد، فقال لها: كوني حراما مثل أمي، وكان ذلك في بيت والدها، والزوجة في بيت زوجها، ولم تسمع اليمين، فهل يقع بهذا طلاق أو ظهار أم ماذا؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل الإجابة على السؤال ننصح إخواننا المسلمين عن مثل هذه العبارات المحرمة: كوني حراما مثل ظهر أمي، هذا هو ما ذكر الله

0: إلا إذا فعل ما أمره الله به، في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله والكافرين عذاب مهين. فأنت أيها الأخ عليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذا المنكر والزور الذي قلته، وعليك أن لا تقرب زوجتك بالجماع ودواعيه حتى تفعل ما أمرك الله به. أما الطلاق فإنه لا يقع الطلاق بهذا لأنه ظهار صريح لا يحتمل التأويل. نعم.
1: يقول أيضا إنه طلقها بالثلاث في يمين واحدة قبل أن يظاهر.
0: كلمة طلقها بالثلاث بيمين واحدة لم يبين لنا صورة ما قال، فلندري هل هو أوقع الطلاق عليها بشرط أو بغير شرط. إن كان بغير شرط مثل أن قال أنت طالق ثلاثا فإنه يقع الطلاق، وإن كان بشرط مثل أن يقول إن فعلت كذا فزوجتي طالق ثلاثا أو إن فعلت أنت كذا فأنت طالق ثلاثا وما أشبهه، فإن هذا حكم اليمين إذا كان قصده بذلك المنع والتحذير وليس قصده الطلاق. والرجل ما دام لم يذكر لنا صورة الذي وقع منه فإننا لا يمكننا أن نجيب على ما سأل.
1: نعم.
0: هذا
1: سؤال من المستمع عبد الله شافي مسعد الحارثي من بيشة، يقول شخص منقطع من الذرية والقرابة وله أملاك وأراض زراعية وهو كبير السن فقد قارب عمره 130 عاما وفقد بصره والذاكرة وكأنه في عهد الطفولة وهو الآن أقرب إلى الموت من الحياة، فليس هناك من يهتم به أو يعتني به، ولي أبناء عم يدعون أنهم ورثة له طمعا في الدنيا ونسوا الآخرة، وقد سئلوا كيف يرثونه فقالوا إن المزرعة بجوار المزرعة، مع العلم أنني أنا أخوهم ابن عمهم أنكر ذلك وأنا أكبرهم 20 عاما، وقد سألت كبار رجال القبيلة فقالوا إنه لا يتصل بنا ولا جده يتصل بجدنا بصلة قرابة، فما هو الحكم في تركة هذا الشخص وفي ادعاء هؤلاء؟
0: الحكم في من يستحق تركة هذا الرجل لا يمكن أن يستر حتى يموت ويتبين من يرثه، فما يدرى، فلعل هؤلاء الأصحاء الأشد الأقوياء لعلهم يموتون قبله، فما دام فيه عرق من حياة فإنه لا يحكم بمن يرثه حتى يتوفاه الله عز وجل. وإذا توفاه الله عز وجل فإن من المعلوم عند أهل العلم أنه يشترط لثبوت الإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث، وهو كيف يتصل هذا الرجل الذي ادعى أنه وارث لهذا الميت، كيف يتصل به وبأي جهة يكون استحقاقه للإرث. وهذه المسألة ترجع إلى قاضي المحكمة حين يتوفى هذا الرجل الكبير السن. نعم.
1: أيضا هذا سؤال من المستمع ميم نون ألف من العراق، يقول ما معنى قوله تعالى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وما المراد بالعمى في الآية؟
0: المراد بالعمى في الآية عمى البصيرة، يعني فمن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق لا يبصره ولا يلتفت إليه ولا يقبل إليه فإنه في الآخرة يكون أشد عمى وأضل سبيلا، فلا يهتدي إلى طريق أهل الجنة وإنما يكون مصيره النار والعياذ بالله. نعم.
1: هذا السائل عايد جار الله الزهراني من مكة المكرمة.

0: كرمة يقول: لدي قصار أرعاهم وليس لديهم أي مال بعد والدهم، ولكني أقرب الناس إليهم، وحالتي والحمد لله المادية ميسورة، فحينما أخرج زكاة مالي أدفع إليهم جزءا منها ثم أقوم بالصرف منها في قضاء حوائجهم، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟
1: يجوز لك هذا بشرط أن لا تكون نفقتهم واجبة عليك، فإن كانت نفقتهم واجبة عليك فإنه لا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة، لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة وفرت مالك حيث يستغنون بهذه الزكاة عن الإنفاق عليهم، وهذا حرام. أما إذا كانوا لا تجب نفقتهم عليك فإنه يجوز لك أن تعطيهم من زكاتك، بل إن زكاتك إليهم لكونهم قرابة منك تعتبر صدقة وصلة، وهي أفضل من الصدقة على غيرهم. نعم،
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع سالم محمد سالم، مصري يعمل بتربة البقوم، بعث بثلاثة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: ما معنى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى؟ قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهل ينطبق معناها على من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه بسبب الإهمال وقلة الفراغ وعدم المداومة على قراءته؟
1: معنى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أن كل من أعرض عن ذكر الله، وهذا يشمل الإعراض عن ذكره الذي هو القرآن والوحي الذي أنزله على أنبيائه ورسله، ويشمل الذكر الذي هو ذكر الله تعالى بالقلب وباللسان وبالجوارح، فمن أعرض عن هذا وهذا فإنه يعاقب بهذه العقوبة العظيمة، فإن له معيشة ضنكا. وهذه المعيشة ضنك قيل إن المراد بها تضييق القبر عليه بعد موته، وقيل إن المراد بها ما هو أعم، وأنه حتى وإن بقي في دنياه فإنه لا يكون منشرح الصدر ولا يكون مطمئن القلب، وذلك لأنه لا عيش أنعم ولا أطيب من عيش من آمن بالله وعمل صالحا، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، لأن الإيمان مع العمل الصالح يوجب للإنسان الانشراح والطمأنينة، ويكون في قلبه نور، ويكون راضيا بقضاء الله وقدره في المكاره والمحاب، فلا يوجد أحد أنعم منه. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن المعيشة الضنك تشمل هذا وهذا في القبر وكذلك في الدنيا. أما بعد الحشر فإنه يحشر عليه بالله يوم القيامة أعمى، كما قال الله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مواهم جهنم كلما خبز زدناهم سعيرا. وحينئذ يسأل لا سؤال استعتاب ولكن سؤال استظهار: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ وهذا لأجل إقامة الحجة عليه وخزيه والعياذ بالله في القيامة، فيقول الله له: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. نعم.
0: سؤاله الآخر يقول فيه: لدي قطعة أرض زراعية ولا أريد زراعتها، وأنا محتاج لمبلغ من المال، فهل يجوز أن أخذ المبلغ من أحد الأشخاص على أن أرهن له الأرض ليزرعها لمدة 3 سنوات ثم بعد ذلك أدفع له ماله وأخذ أرضي، فهل هذا جائز أم لا؟
1: هذا غير جائز، لأنه من الربا، فإنك إذا استقرضت منه مالا ومنحته أرضك صار هذا قرض يراد به المعاوضة، وهو قرض جر نفعا. وقد قال أهل العلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. فهذا الرجل لولا أنك أعطيته الأرض ليزرعها وينتفع بها ما أقرضك، وحينئذ يكون القرض مقصودا به المعاوضة لا الإرفاق. وأصل جواز القرض لأنه إرفاق، وإلا لكان حراما. ووجه ذلك أنك لو أردت أن تشتري من إنسان درهما بدرهم بدون قبض في المجلس فإنه يكون ربا. لكن إذا استسلفت منه درهما على وجه القرض وستعطيه إياه بعد مدة صار ذلك جائزا. لماذا؟ لأنه لا يقصد بهذا القرض المعاوضة والاتجار والتكسب، وإنما يراد به الإرفاق بالمحتاج. فإذا خرج عن مقصوده الأصلي وهو الإرفاق إلى المعاوضة والمرابحة صار داخلا في الربا، لأن ذلك هو الأصل في إبدال الدراهم بالدراهم. ومن ثم نقول: كل قرض جر منفعة للمقرض فإنه ربا، فهو حرام ولا يجوز.
0: ما هو الفرق بين هذه الحالة وبين الرهن؟
1: الرهن يكون للراهن لا للمرتهن.
0: نعم.
1: فالمرتهن غاية ما فيه أنه يتمكن من التوثق في حقه فقط، وإذا حل الأجل ولم يوفي بيع هذا الرهن، ولم يأتي المرتهن إلا مقدار حقه فقط، يعني لا يأخذ أزيد.
0: نعم.
1: فإذا رهنت هذا البيت أو هذا العقار ب100,000 وحل الأجل ولم أوفي فإنه يباع ويستلم المرتهن مقدار ما له فقط، والباقي يرده عليه. فإذا لم يحصل له إلا مجرد التوثيق في حقه.
0: نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول فيه: ما معنى الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون الجمع بينه وبين قوله تعالى: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا؟
1: هذا الحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع لقرب أجله وموته، ثم يسبق عليه الكتاب الأول الذي كتب أنه من أهل النار فيعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله فيدخلها. وهذا فيما يبدو للناس ويظهر، كما جاء في الحديث الصحيح أن إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، نسأل الله العافية. وكذلك الأمر بالنسبة للثاني: يعمل الإنسان بعمل أهل النار فيمن الله عليه بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى عند قرب أجله فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأما ما ذكرت من قوله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فإن هذه الآية لا تعارض الحديث، لأن الله يقول: أجر من أحسن عملا، ومن أحسن العمل في قلبه وظاهره فإن الله تعالى لا يضيع أجره. لكن الأول الذي عمل بعمل أهل الجنة فسبق عليه الكتاب، كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب، وعلى هذا فيكون عمله ليس حسنا، وحينئذ لا يعارض الآية الكريمة. نعم،
0: صحة الآية إن الله لا يضيع، أو هذه آية أخرى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل.
1: نعم،
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد الله أحمد من العراق بغداد، بعث برسالة ضمنها عدة أسئلة وقد سبقت الإجابة على بعضها وهذه بقيتها. يقول: الأذكار بعد الصلاة هل تردد بشكل جماعي من قبل المصلين؟ وهل ورد أن الإمام أو من يساعده وهو عندنا المؤذن الذي يؤذن للصلاة والإقامة، أقول هل من المسنون أن يقول وبصوت عال بعد الصلاة: جل ربنا الكريم، سبحانك يا عظيم، سبحان الله، يعني يقول سبحان الله 33 مرة، ثم يقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يا ربنا دائما نشكرك شكرا كثيرا الحمد لله، يعني يقول الحمد لله 33 مرة، ثم يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله جل شأنه، الله أكبر، يعني يقول الله أكبر 34 مرة، ثم يقول بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل من السنة أن يصوت والمصلون يستمعون إليه ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون، أم أن السنة أن يستغفر المصلي ربه فيقول 3 مرات: أستغفر الله العظيم، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره 33 مرة بشكل منفرد. هل تجري هذه الأذكار بشكل منفرد أم ورد أن الإمام يأمر بها واحدة واحدة؟
1: هذه الصفات التي ذكرها السائل من كون الإمام يقول سبحان الجليل العظيم وما أشبهه، هذه بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد أن كل إنسان يستغفر ويذكر لنفسه، لكن السنة الجهر بهذا، الجهر بالذكر بعد الصلاة، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعه، وهذا دليل على أن السنة الجهر به خلافا لما كان عليه أكثر الناس اليوم من الإصرار به، وبعضهم يجهر بالتهليلات دون التسبيح والتحميد والتكبير، ولا أعلم لهذا أصلا من السنة في التفريق بين هذا وهذا، وإنما السنة جهر. وقول بعض الناس إن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر به من أجل أن يعلمه الناس فقط، هذا مردود، وذلك لأن التعليم من النبي عليه الصلاة والسلام قد حصل بالقول، كما قال للفقراء من المهاجرين: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، ثم إننا نقول: هب أن المقصود بذلك التعليم، فالتعليم كما يكون في أصل الدعاء أو في أصل الذكر يكون أيضا في صفته، فالرسول علمنا هذا الذكر أصله وصفته وهو الجهر، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يداوم على ذلك يدل على أنه سنة، ولو كان من أجل التعليم فقط لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقتصر على أن يعلم الناس ثم يقول الناس هذا الذكر سرا. فالمهم من القول الراجح في هذه المسألة أنه يسن الذكر أدبار الصلوات على الوجه المشروع، وأنه يسن الجهر به أيضا، أعني رفع الصوت. نعم.
0: سؤاله الآخر يقول: سجود السهو هل هو سجدة أم سجدتان؟ وهل يسجد المصلي للسهو في الفرض والنفل أم يسجد للسهو في الفرض فقط؟ وهل يقرأ التحيات بعد السجدتين أم يسلم مباشرة؟
1: وقبل الإجابة على هذا السؤال وأريد أن ترده أيضا، قصنا برفع الصوت
0: نعم،
1: ألا يكون رفعا مزعجا، رفع الصوت في الذكر دبر الصلاة لا نريد أن يكون رفعا مزعجا، فإن هذا لا ينبغي، ولهذا لما رفع الناس أصواتهم بالذكر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في قفولهم من خيبر قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي خففوا عليها ولا تزعجوها، فهذا فالمقصود برفع الذكر حتى في حديث ابن عباس في أدبار الصلوات الرفع الذي لا يكون به إزعاج ومشقة على المرء. نعم.
0: السؤال الثاني يقول: سجود السهو هل هو سجدة أم سجدتان؟ وهل يسجد المصلي للسهو في الفرض والنفل أم يسجد للسهو في الفرض فقط؟ وهل يقرأ التحيات بعد السجدتين أم يسلم مباشرة؟
1: سجود السهو سجدتان لا سجدة واحدة، ويكون في الفرض وفي النفل إذا وجد سببه. وسؤاله هل فيه تشهد أم لا؟ نقول: إن كان السجود قبل السلام فإنه لا تشهد فيه، وإن كان بعد السلام فإنه على القول الراجح أيضا لا تشهد فيه، وإنما فيه التسليم. وبهذه المناسبة ومن أجل جهل كثير من الناس بأحكام سجود السهو، أحب أن أنبه بعض الشيء على أحكام سجود السهو. فنقول: سجود السهو له ثلاثة أسباب: الزيادة والنقص والشك. فالزيادة مثل أن يزيد الإنسان في صلاته ركوعا فيركع في الركعة الواحدة ركوعين، أو سجودا فيسجد ثلاث مرات، أو قياما فيقوم للركعة الخامسة مثلا في الرباعية ثم يذكر فيرجع. فإذا كان سجود السهو من أجل هذا فإنه يكون بعد السلام ولا يكون قبله، بمعنى أنك تتشهد وتسلم ثم تسجد سجدتين وتسلم. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى خمسا فذكره بعد السلام فسجد بعد السلام. ولا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام هنا ضرورة أنه لم يعلم إلا بعد السلام، هو كذلك، لكننا نقول لو كان الحكم يختلف عما فعل لقال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا علمتم بالزيادة قبل أن تسلموا فاسجدوا لها قبل السلام. فلما أقر الأمر على ما كان عليه علم أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر ثم ذكروه أتم صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، وذلك لأن السلام في أثناء الصلاة زيادة، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام لها بعد السلام. وكما أن هذا مقتضى الأثر فإنه مقتضى النظر أيضا، فإنه إذا زاد في الصلاة وقلنا يسجد للسهو قبل أن يسلم صار في الصلاة زيادتان، وإذا قلنا إنه يسجد بعد السلام صار فيها زيادة واحدة وقعت سهوا. السبب الثاني لسجود السهو النقص، وهذا سجوده قبل السلام، مثل أن يقوم عن التشهد الأول ناسيا، أو أن ينسى أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو ينسى أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، فهذا يسجد قبل أن يسلم، لأن الصلاة الآن نقصت بسبب هذا الترك. فكان مقتضى الحكمة أن يسجد للسهو قبل أن يسلم ليجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة. وقد دل لذلك حديث عبد الله بن محينة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر صلى الله عليه وسلم وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم. أما السبب الثالث فهو الشك، الشك في الزيادة والنقص، شك هل صلى أربعا أو ثلاثا. فهذا له حالان: الحال الأولى أن يغلب على ظنه أحد الأمرين، إما الزيادة أو النقص، فيبني على غالب ظنه ويسجد للسهو بعد السلام، كما في حديث ابن عباس إذا شك أحد، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه وليسجد سجدتين بعدما يسلم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو معناه. أما إذا شك في الزيادة أو النقص بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، ثم يتم عليه، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الأئمة خاصة وعلى سائر الناس عامة أن يعرفوا أحكام سجود السهو، حتى إذا وقع لهم مثل هذه الأمور يكونوا على بصيرة من أمرهم، فيسجد للسهو قبل السلام إن كان موضعه قبل السلام، أو بعده إن كان موضعه بعد السلام.
0: إذا كان هناك داع للسجود ولكنه نسي ولم يتذكر إلا بعد أن سلم، وربما تفرق بعض المصلين ثم تذكر بعد ذلك،
1: نعم يسجد إذا ذكر، يسجد نعم. إذا ذكر، إلا أن بعض أهل العلم يقولون إذا طال الفصل فإنه يسقط السجود عنه حينئذ، لكونه لا ينبني على الصلاة لطول الفصل بينه وبينها. وقال بعض أهل العلم إنه متى ذكر سجد للسهو
0: في أي حين،
1: والله الله أعلم بالصواب، ما عندي ترجيح في هذه المسألة.
0: نعم. والصلاة
1: ربما أرجح أنه إذا طال الفصل فإنه لا يسجد.
0: نعم. نعم. ومن تفرق دون أن يسجد فصلاته صحيحة.
1: نعم، من تفرق، الذين خرجوا ولم يسجدوا صلاتهم صحيحة.
0: صحيحة.
1: نعم.
0: هذا له سؤال أخير يقول فيه: إذا نسي المصلي أن يقرأ الفاتحة وبدأ يقرأ سورة من القرآن بعد دعاء الاستفتاح مباشرة، ثم تذكر خلال القراءة فرجع وقرأ الفاتحة ثم قرأ السورة التي كان يقرأها، بمعنى أنه استدرك على نفسه هذا السهو، فهل يسجد للسهو؟
1: لا يجب عليه سجود السهو حينئذ، وذلك لأنه لم يتغير شيء من الصلاة، غاية ما هنالك أنه أتى بذكر مشروع في غير موضعه وهو قراءة السورة قبل قراءة الفاتحة. ومثل هذا ذكر أهل العلم أنه يسن له سجود السهو ولا يجب عليه السجود.
0: نعم. ومثل هذا غير هذه مثلا من الحركات، لو هم بقيام فلم يقم، أو هم بزيادة سجدة فلم يفعل.
1: لا.
0: نعم.
1: إذا هم ولم يفعل فلا شيء عليه إطلاقا.
0: لا شيء عليه.
1: نعم، لأنه ما حصل منه فعل.
0: نعم. يقول: إذا شك خلال قراءته للسورة أنه لم يأتي بالفاتحة ولم يترجح عنده أنه أتى بها أم لم يأتي، فهل يأتي بالفاتحة دفعا لهذا الشك أم يستمر في قراءة السورة ويسجد للسهو لدفع الشك؟
1: يجب عليه أن يأتي بالفاتحة ما دام عنده شك، ولكن بشرط أن لا يكون هذا كثير الشكوك، فإن كان كثير الشكوك أو كان الشك عنده مجرد وهم لا أصل له فإنه لا يعتبر بهذا الشك، لأن من الناس من يكون كلما صلى شك في الزيادة أو في النقص أو في النية أو في التكبير وما أشبه ذلك، هذا إذا كان هذا شأنه في جميع صلواته فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، لأنه وسواس، والوسواس ربما يفسد على الإنسان عبادته إذا استدرج معه.
0: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب.
3: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل
0: صالح الحموي من دمشق سوريا، بعث برسالة يقول فيها: إنني أقوم بتدريس مجموعة من الناس الفقه الحنفي والتصوف، ونقوم بممارسة الذكر الحضرة، ودليلنا على هذا هو أن النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما هاجر إلى المدينة المنورة استقبله الناس بالإنشاد وضرب الدفوف فأقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم. كذلك ورد في القرآن قوله تعالى: قل الله، وكذلك فإنني أعلم تلامذتي ضرورة طاعة الشيخ ومحبته وعدم الاتجاه إلى شيخ غيره، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا شيخ له فشيخه الشيطان. ولكن أحد تلامذتي قد أخذ يجادلني مؤخرا في هذه الأمور وينكر علي ذلك بحجة أنها بدع وأنها تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أصبحت في حيرة من أمري، ولما سألت عن تصرفاته تلك قيل لي إن الشاب الذي يجادلني متأثر بالوهابية، وقال بأن هذه الفكرة الوهابية بدعة تدعو إلى التطرف وتحرم المدائح النبوية والمولد، وتقول عن كثير من الأمور المستحسنة إنها من البدع، فقد أشكل علي الأمر، أرجو إرشادكم وتوضيح هذه الحقيقة لي وفقكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن هذا السؤال سؤال عظيم اشتمل على مسائل في أصول الدين ومسائل تاريخية ومسائل عملية. أما المسائل العملية فإنه ذكر أنه يفقه تلامذته على مذهب الإمام أبي حنيفة، ولا ريب أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أحد المذاهب الأربعة المتبوعة المشهورة، ولكن ليعلم أن هذه المذاهب الأربعة لا ينحصر الحق فيها، بل الحق قد يكون في غيرها، فإن إجماعهم على حكم مسألة من المسائل ليس إجماعا للأمة. والأئمة أنفسهم رحمهم الله ما جعلهم الله تعالى أئمة لعباده إلا حيث كانوا أهلا للإمامة، حيث عرفوا قدر أنفسهم وعلموا أنه لا طاعة لهم إلا فيما كان موافقا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحذرون عن تقليدهم إلا فيما وافق السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك وغيرهم من أهل العلم أنها قابلة لأن تكون خطأ وصوابا، فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنه لا حرج عليه أن يفقه تلامذته على مذهب الإمام أبي حنيفة، بشرط إذا تبين له الدليل في خلافه تبع الدليل وتركه ووضح لطلبته أن هذا هو الحق وأن هذا هو الواجب عليهم. أما فيما يتعلق بمسألة الصوفية وغنائهم ومديحهم وضربهم بالدف والغبيرة وما أشبهها، الغبيرة التي يضربون الفراش ونحوه بالصوت، فما كان أكثر غبارا فهو أشد صدقا في الطلب، وما أشبه ذلك مما يفعلونه، فإن هذا من البدع المحرمة التي يجب عليه أن يقلع عنها وأن ينهى أصحابه عنها، وذلك لأن خير القرون وهم القرن الذي بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعبدوا لله بهذا التعبد، ولأن هذا التعبد لا يورث القلب إنابة إلى الله ولا انكسار لديه ولا خشوع لديه، وإنما يورث انفعالات نفسية يتأثر بها الإنسان من مثل هذا العمل، كالصراخ وعدم الانضباط والحركة الثائرة وما أشبه ذلك، وكل هذا يدل على أن هذا التعبد باطل وأنه ليس بنافع للعبد، وهو دليل واقعي غير الدليل الأثري الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهذا من الضلال المبين الذي يجب على المرء أن يقلع عنه وأن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون، فإن هديهم أكمل هد وطريقهم أحسن طريق. قال الله تعالى: ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا يكون العمل صالحا إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما استدلاله باستقبال أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف والأناشيد، فهذا إن صح فإنهم ما اتخذوا ذلك عبادة، وإنما اتخذوا ذلك فرحا بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من هذا الباب في شيء. وأما ما ذكره من مجادلة الطالب له وقول بعضهم إنه رجل وهابي وأن الوهابية لا يقرون المدائح النبوية وما إلى ذلك، فإننا نخبره وغيره بأن الوهابية ولله الحمد كانوا من أشد الناس تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته. ويدلك على هذا أنهم كانوا حريصين دائما على اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والتقيد بها وإنكار ما خالفها من عقيدة أو عمل قولي أو فعلي. ويدلك على هذا أنهم جعلوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، فهل بعد هذا من شك في تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهم أيضا إنما قالوا بأنها ركن من أركان الصلاة لأن ذلك هو مقتضى الدليل عندهم، فهم متبعون للدليل لا يغلون بالنبي عليه الصلاة والسلام في أمر لم يشرعه الله ورسوله. ثم إن حقيقة الأمر أن إنكارهم للمدائح النبوية المشتملة على الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة الأمر أن هذا هو التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو سلوك الأدب بين يدي الله ورسوله، حيث لم يقدموا بين يدي الله ورسوله فلم يغلوا، لأن الله نهاهم عن ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وقال لا تغلوا فيه، وقال عليه الصلاة والسلام: ونهى عن الغلو فيه كما غلت اليهود أكما غلت النصارى في المسيح ابن مريم. نعم، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والمهم أن طريق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه، وهو الإمام المجدد، طريقه هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لمن تتبعها بعلم وإنصاف. وأما من قال بجهل أو بظلم وجور فإنه لا يمكن أن يكون لأقواله منتهى، فإن الجائر أو الجاهل يقول كل ما يمكنه أن يقول من حق وباطل ولا انضباط لقوله، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومن أراد أن يعرف الحق في هذا فليقرأ ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده والعلماء حتى يتبين له الحق إذا كان منصفا ومريدا للحق. ثم إن المدائح النبوية التي يشير إليها الأخ مدائح لا شك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يرضى بها، بل إنما جاء في النهي عنها، جاء بالنهي عنها والتحذير منها. فمن المدائح التي يحرصون عليها ويتغنون بها ما قاله الشاعر: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وأشباه ذلك مما هو معلوم. ومثل هذا بلا شك كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم وإشراك بالله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله عز وجل، والدنيا وضرتها وهي الآخرة ليست من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي من خلق الله عز وجل، هو الذي خلق الدنيا والآخرة، وهو الذي جاد فيهما بما جاد على عباده سبحانه وتعالى. وكذلك علم اللوح والقلم ليس من علوم الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن علم اللوح والقلم إلى الله عز وجل، ولا يعلم منه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما أطلعه الله عليه. هذا هو حقيقة الأمر، وهذا وأمثاله هي المدائح التي يتغنى بها هؤلاء الذين يدعون أنهم معظمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجائب أن هؤلاء الذين يدعون أنهم معظمون لرسول الله عليه الصلاة والسلام تجدهم معظمين له كما زعموا في مثل هذه الأمور وهم في كثير من سنته فاترون معرضون والعياذ بالله. فأنصح هذا الأخ الذي يسأل هذا السؤال أنصحه بأن يعود إلى الله عز وجل وأن لا يطري رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وأن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يمتاز عن غيره بالوحي الذي أوحاه الله إليه وبما خصه الله به من المناقب الحميدة والأخلاق العالية، ولكنه ليس له من التصرف في الكون شيء، وإنما التصرف في الكون والذي يدعى ويرجى ويؤله هو الله عز وجل وحده لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بالأحرف صاد سين عين، مصري يعمل باليمن الشمالي، يقول: لي زميل يقوم بإخراج 2.5% من أي مبلغ يدخل له كزكاة للمال، وهو يقوم بذلك قبل أن ينفق من ذلك المال أي شيء، فهل ذلك يسقط عنه زكاة المال المشروعة عن المال الذي يحول عليه الحول بعد ذلك؟ وبالطبع ما يقوم بإخراجه هو أكثر بكثير من هذه النسبة، لأنه بذلك يخرج عما يحتاجه وعما يزيد مقدما.
1: إن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول عليها.
0: نعم.
1: فإذا تم الحول أحصل الإنسان ما لديه وأخرج زكاته، إذا كان من عروض التجارة أو كان من النقد فإنه يخرج عنه ربع العشر، يعني 2.5%، فيقسم ما عنده على 40، والحاصل بالقسمة هو الواجب في الزكاة، إلا ربح التجارة فإنه لا يشترط فيه تمام الحول. فلو اشترى عقارا 10,000 ريال للتجارة ثم بقيت قيمته على هذا الوضع، فلما تم 11 شهرا ارتفعت قيمته حتى بلغت 15,000، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة 15,000 ريال. وإن لم يتم على هذا الربح إلا شهر واحد،
0: الحول حول الأصل،
1: فالحول حول الأصل في ربح التجارة، وكذلك أيضا في نتاج السائمة، إذا كان عنده سائمة وأنتجت نتاجا يتغير به الفرض فإنه لا يشترط لها تمام الحول. وها هنا مسألة تشكل على كثير من الناس، وهي أصحاب الرواتب الذين يأخذون الراتب شيئا فشيئا، كيف يخرجون الزكاة؟ يقول بعض الناس: أنا إذا اعتبرت زكاة كل شهر بنفسه صعب علي ذلك، لأنه يشق علي إحصاؤه، فماذا أصنع؟ نقول: أحسن شيء في هذا إذا تم حول الشهر الأول أو الراتب استلمت، إذا تم الشهر، إذا تم الحول من أول شهر استلمت فيه الراتب، فأد زكاة ما عندك كله، زكاة ما عندك كله، فما تم حوله فقد أخرج زكاته في الحول، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة لا شيء فيه، وحينئذ تكون قد استرحت، فتجعل لك شهرا معينا وهو أول شهر تم به الحول من أول راتب، وتجعل هذا الشهر كلما مر عليك تخرج زكاة ما عندك حتى تستريح من مراعاة حساب كل شهر بنفسه. نعم.
0: سؤاله الثاني يقول: هل يشترط إخراج زكاة المال للمحتاجين من المسلمين أم تجوز حتى لغير المسلمين؟ كذلك إذا كانت تجب للمحتاجين من المسلمين فقط، فهل يشترط أن يكونوا ممن يقيمون شعائر الله، حيث نحن في زمن للأسف كثر فيه المسلمون الذين لا يصلون ولا يقيمون أكثر العبادات، فهل يشترط في من تجب لهم الزكاة شروط معينة؟
1: أما الكافر فإنه لا تدفع إليه الزكاة إلا ما كان من المؤلفة قلوبهم، فإن من المؤلفة قلوبهم من الكفار من يجوز أن تدفع لهم الزكاة. وأما الفاسق من المسلمين فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة، ولكن صرفها إلى من كان أقوى في دين الله أولى من هذا. وأما إذا كان المسلم لا يصلي فإن تارك الصلاة كافر مرتد، لا يجوز أن تصرف له الزكاة، لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وعليه فإنه ليس أهلا للزكاة إلا أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويصلي، فإنه تصرف إليه الزكاة. ولا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله، مثل أن نعطي هذا الشخص زكاة فيشتري بها آلات محرمة يستعين بها على المحرم، أو يشتري بها دخانا يدخن به وما أشبه ذلك، هذا لا ينبغي أن نصرفها إليه، لأننا بذلك نكون قد أعناه على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: إنما ليس هناك شروط يعني محددة لمن يستحق الزكاة،
1: فيه شرط الإسلام وشرط اتصافه بالاستحقاق
0: الحاجة. نعم
1: بالاستحقاق على صنف الثمانية المعروفة.
0: نعم. له سؤال أخير يقول هناك شخص يعرض علي أن أعطيه رأس مال لمشروع تجاري أو أشاركه، وحيث أنني ليس لدي أي خبرة في التجارة وأخشى على مالي من الضياع، ولكنه هو يجيد التجارة، فهو يقترح علي أن يجنبني الخسارة بمعنى أن يضمن لي نسبة ربح ثابتة شهريا، وليس لي دخل لا بالحساب الكلي لهذه التجارة ولا بالخسارة لو حدثت، علما بأنه كأي مشروع تجاري خال من أي معاملات محرمة أو تجارة في ما لا يرضي الله، فهل ما يقترحه علي بأن يجعل لي نسبة ربح ثابتة شهريا حلال أم حرام، وهل يدخل هذا تحت الربا أم لا؟
1: هذا حرام، ولا يجوز للإنسان أن يعطي ماله شخصا يفرض عليه كل شهر قدرا معينا سواء ربح المال أم خسر، لأن هذا من الميسر، إذ أن المال قد يربح شيئا كثيرا يكون ما أعطاك بالنسبة إليه قليلا، وقد يربح شيئا قليلا يكون ما أعطاك بالنسبة إليه كثيرا، وقد لا يربح شيئا فيخسر هذا العامل من ماله. ومثل هذا ما جاء به النهي في باب المزارعة من حديث رافع بن خديج قال كان الناس يواجرون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا يجعلون لصاحب الأرض شيئا معينا معلوما، إما أصواعا معلومة من الزرع، وإما جهة معينة من الأرض، وهذا محرم، فهذا الذي ذكرت مثله، ولكن الطريق السليم إلى ذلك أن تعطيه مالك يتجر فيه ويكون له من الربح نسبة معينة كنصف الربح أو ربعه أو ثلثه أو ما أشبه ذلك مما تتفقان عليه، فيكون هو منه العمل وأنت منك المال، والربح بينكما على حسب ما تتفقان عليه.
0: نعم.
1: وهذه هي المضاربة التي أجازها أهل العلم. نعم.
0: للأخ السائل سؤال أخير يقول فيه في إحدى الحلقات السابقة من برنامجكم سمعت ردا لأحد المشايخ عن سؤال حول نجاسة الكولونيا والروائح المضاف إليها الكحولات، وورد في رد فضيلة الشيخ أن ذلك متوقف على كمية الكحول المضافة للكولونيا، بمعنى أنه إذا كانت مضافة لها كمية كمية كحول بحيث إذا شرب منها الإنسان كمية كبيرة جدا ولم يسكر فليست بمحرمة، عملا بالقاعدة الشرعية ما أسكر كثيره فقليله حرام. وأنا أسأل، أليس القليل من الكحول المضاف لأي شيء وليكن دواء مثلا، أليس هذا القليل من كثير وهو الكحول مسكر؟ كذلك المضاف للكولونيا، أليس في الأصل هو قليل من كثير مسكر وهو الكحول؟ فهل القياس يكون على الكحول أساسا كقليل من كثير، أم على الكولونيا أو الدواء كقليل من كثير وهو مضاف إليه قليل من كثير مسكر وهو الكحول؟ أرجو التكرم بإيضاح هذه المسألة وتفصيل القول فيها حتى نكون على بينة من الأمر، جزاكم الله خيرا.
1: هذا الذي ذكره الأخ السائل أظن أنه صدر مني في بعض الحلقات السابقة.
0: نعم.
1: وذكرت أنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر له أثر فإنه لا عبرة به، وذلك لأنه إذا اختلط بهذا الشيء ولم يظهر له أثر فقد تلاشى فيه وتضاءل وذهب، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام هذا قد قضى عليه فإنه لا أثر له. وأظن أني مثلت لذلك أو نظرت لذلك بما لو سقطت نجاسة في ماء ولم يظهر فيه لها أثر فيه لا بالطعم ولا باللون ولا بالريح فإن الماء يبقى على طهوريته. فهذا الشراب أو الدواء الذي خلط فيه كمية قليلة من الكحول لكنها لا تؤثر فيه يعتبر طاهرا ومباحا لأن الحكم يدور مع علته كما قلت. وأما الكثير والقليل فمعناه أن هذا الشيء الشراب إذا كان لو أكثرت منه أسكرك، ولو شربت قليلا لم تسكر، فإن القليل منه وإن لم يسكر يكون حراما، وذلك لأنه يكون وسيلة إلى الكثير، فإن النفس تطمع في هذا وتزداد منه حتى يصل بها إلى حد الإسكار. ولهذا حرم الشارع ذرائع المحرمات ووسائلها. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، وليس معنى الحديث ما وقع فيه قليل من مسكر وهو كثير فإنه حرام، بل ما وقع فيه قليل من مسكر وتلاشى فيه ولم يظهر له أثر فإنه لا عبرة به لأنه لم يبق له أثر. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذه السائلة الطالبة أبو بكر فاطمة الزهراء من الجزائر، بعثت برسالة تقول فيها: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فمعنى هذا أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء أن تمس المصحف، ولكني أعرف أن المذهب المالكي يستثني من ذلك المعلم والمتعلم ذكرا كان أو أنثى ولو كان على غير طهارة، فهل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن كذلك فهل النهي عام لمن عليه حدث أصغر أو أكبر، أم أنه خاص بمن عليه الحدث الأكبر فقط؟
1: هذه الآية الكريمة لا تعني القرآن الكريم في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وإنما المراد به اللوح المحفوظ.
0: نعم.
1: واقرأ واستمع للآية: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الضمير في يمسه يعود إلى الكتاب المكنون لأنه أقرب مذكور، والقاعدة في اللغة العربية تقول إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وعلى هذا فالذي لا يمسه المطهرون هو الكتاب المكنون. والتعبير بقوله تعالى المطهرون اسم مفعول، ولم يقل المطهرون اسم فاعل، ولو كان المراد لا يمسه إلا الطاهر لقال لا يمسه إلا المطهرون.
0: نعم.
1: فلما قال المطهرون علم أنهم الملائكة الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى، فكانوا عبادا مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وعلى هذا فلا دليل في الآية على تحريم مس المصحف من غير الطاهر، لكن في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذا هو الذي استدل به من يرى وجوب التطهر لمس المصحف، استدلوا بهذا الحديث الذي كان مشهورا بين الناس ومعمولا به. وأما ما ذكرت عن مذهب المالكية فلا أدري عنه هل هذا مذهبهم أم لا، ولكن الخلاف في هذه المسألة معروف في اشتراط الطهارة لمس المصحف، الطهارة من الحدث وعدمها. نعم.
0: إذن على هذا من به حدث أصغر يجوز له أن يمس المصحف؟
1: هي المسألة خلافية فيها، أن العلماء اختلفوا فيها بناء على أن كلمة طاهر
0: الأرجح، يعني أرجح
1: الأرجح عندي أنه لا يشترط، ولكن الطهارة من الحدث الأصغر لمس المصحف، ولكن الأولى أن لا يمسه إلا بطهارة.
0: نعم.
1: هذا هو الأولى، وإذا كان محتاجا إلى ذلك فليلبس القفازين أو ليقلب المصحف بعود أو نحوه ويخرج من الخلاف.
0: إنما بالنسبة للحدث الأكبر هذا بالإجماع،
1: ما أدري عاد هذا بالإجماع أم لا.
0: نعم.
1: إنما الصحيح
0: حتى الحدث الأكبر،
1: الصحيح إنما حتى الحدث الأكبر، أما الصحيح فإن الجنوب لا يقرأ القرآن، الجنوب لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب.
0: نعم.
1: حتى يتطهر، بخلاف الحائض فإن الحائض لم يثبت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في منعها من قراءة القرآن، ثم إن حيضها ليس بيدها. الجنوب يمكنه أن يتطهر ويزيل المانع ويقرأ القرآن.
0: نعم.
3: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل محمد أحمد علي من الطائف، ضمن رسالته سؤالين. في سؤاله الأول يقول عزمت على ترك فعل ما فقلت تحرم علي امرأتي مثل أمي وأختي لو فعلت ذلك، ولكنني لم أنفذ بل فعلت ذلك الأمر، فماذا علي في هذه الحالة وما معنى عتق رقبة؟
4: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الجواب على هذا أولا النصيحة لهذا السائل وأمثاله من أن يتكلموا بمثل هذا الكلام، وإذا كانوا عازمين على الترك أو على الفعل فإن لهم مندوحة عنه، بحيث يحلفون بالله بقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولا حاجة إلى أن يعلقوا ذلك بتحريم زوجاتهم أو طلاقها أو ما أشبه هذا، فإن هذه من الأمور التي تضر بالإنسان، وهي أمور محدثة أيضا لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح. ولكن لما وقعت من هذا الرجل فإننا نقول له لا تعد لمثل هذا، وإذا كنت لا تقصد تحريم زوجتك وإنما تقصد الامتناع عن هذا الشيء ثم لم تمتنع منه، فإن الراجح في هذه المسألة أن يكون كلامك هذا حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين، بمعنى أن تطعم 10 مساكين تحضرهم فتغديهم أو تعشيهم، أو تعطي كل واحد مدا من الرز ومعه لحم، وإذا كانوا 10 في بيت واحد أعطيتهم ما يكفيهم 10 أمداد ومعها اللحم الذي يكفي، وبهذا تنحل يمينك.
0: مقدار المد بالكيلو مثلا؟
4: أما عتق الرقبة فمعناه تحريرها من الرق، بمعنى إذا وجدت عبدا مملوكا اشتريته وأعتقته، أو كان عندك عبد مملوك فتعتقه، هذا معنى قوله تعالى فتحرير الرقبة. وأما المد فإن صاع النبي عليه الصلاة والسلام كيلوين وأربعون غراما.
0: نعم.
4: حسب ما تحرر لنا، وصاع النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمداد. فيكون على هذا المد نصف كيلو وعشرة غرامات.
0: نعم
4: نعم،
0: المد نصف الكيلو،
4: نعم، وعشرة غرامات من البر الجيد، والذي يظهر أيضا أن الرز مثله يوازنه.
0: نعم. سؤاله الثاني يقول: حصل علي حادث سيارة نتج عنه إصابتي في ذراعي، فأعطاني صاحب السيارة مبلغ 3000 ريال فصرفت منه على علاجي وبقي منه، فهل يجوز

0: رجل قد أعطاك هذا وقال خذ هذا المال عالج منه نفسك، فإنه إذا كان قد قال لك عالج منه نفسك فإن معنى كلامه أن ما زاد عن العلاج ترده إليه إن أخذه، وإن سمح به فلا حرج. وأما إذا أعطاك هذه 3000 ولم يقل عالج نفسك منها، فإن هذه 3 تكون عوضا عما حصل عليك من هذا الحادث، ولا ترد عليه منها شيئا.
1: لكن من حيث الحكم يجوز له أخذ عوض عن هذه الإصابة؟
0: يجوز له أخذ عوض عن هذه الإصابة.
1: نعم. كيف تقدر الإصابات؟
0: الإصابات معروفة عند أهل العلم في كتاب الديات تقديرها.
1: نعم.
0: وقد قالوا في كس الذراع إذا جبر مستقيما فيه بعيران، ولكن إذا تراضى الطرفان على شيء فلا بأس به، إلا أنه إذا كان أكثر من المقدر فلا بد من علم الدافع بالمقدر، فإذا رضي بما زاد فلا حرج.
1: بارك الله فيكم. هذه رسالة بعثت بها الأخت فنون تا من حائل، تقول هي واحدة من عدد 8 بنات و8 أولاد من زوجتين لوالدهم المتوفى قبل 8 سنوات تقريبا، منهم 6 أولاد و4 بنات من زوجة أبيها، وولدان و4 بنات من والدتها. تقول المشكلة تتلخص في الآتي: بعد وفاة والدنا ترك لنا مزرعة بمدينة حائل، اتفقنا على بيعها نحن الورثة، وفعلا قمنا ببيعها وتقاسمنا، وأخذ كل ما يخصه من الإرث حسب الشريعة الإسلامية السمحة، ولكنه ترك أيضا مسكنا عبارة عن فيلا من دورين بمدينة الرياض اشتراها قبل وفاته بعدة أشهر بمبلغ يساوي قيمة المزرعة التي قمنا ببيعها بعد وفاته، وقد كتب ورقة بحيث تكون الفيلا وقفا بيد أخي الأكبر ويد أخي من الزوجة الثانية، ولهما حرية التصرف بها بعد أخذ قيمة ضحايا منها وصدقة وغيرها، والتي لا تكلف إلا مبلغا يسيرا. وقد كتب أيضا في حالة احتياج أحد من أولاده لهذه الفلة فلا يحرم منها، ولكن للأسف الآن لها ما يقارب 8 سنوات وهي تؤجر بمبلغ 80,000 ريال، وكل واحد منهما يأخذ سنويا 40,000، ولا نرى منها شيئا أبدا نحن بقية الأولاد والبنات، ولا يقومون بالصدقة ما عدا قيامهم كل سنة بالأضحية بعدد 4 ضحايا فقط، وقد طلبنا منهما إعطاءنا من تلك الأجرة أو بيعها وتقسيم قيمتها على الجميع، وبعد أخذ الثلث منها بعمل شيء خيري له في الدنيا والآخرة، ولكنهما امتنعا وقال ليس لكم أي شيء من هذه الفلة، وجعلها كأنها موهوبة لهما من والدنا، فهل يجوز لهما هذا التصرف؟ وما هي الطريقة السليمة والأصلح لمثل هذا مع العلم أن البنات متزوجات؟ نعم.
0: هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه بعينه، لأن كل مسألة يكون فيها حكومة أي خصومة بين طرفين، فإن هذا المنبر ليس منبر حل لمشكلتهم، لأن مشكلتهم تحل عن طريق القضاء المحاكم الشرعية. ولكن نحن نقول بصفة عامة،
1: نعم،
0: إنه لا يجوز للإنسان أن يوقف شيئا من ماله على بعض أولاده، لأن هذا من الجور، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز مثلا أن يقول هذا وقف على ابن فلان وفلان أو بنت فلانة وما أشبه ذلك، لأن هذا تخصيص لبعض أولاده بهذا الوقف، وهو محرم عليه سواء كان ذلك بعد وفاته أو كان ذلك في حياته. وأما ما يقفه الإنسان فإن كان وصية بحيث أوصى بوقفه بعد موته فإنه يعتبر من الثلث، بمعنى أنه إن زاد على ثلث ما خلف فإنه لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة المرشدين. وأما إذا وقفه في حياته فإن وهو صحيح شحيح فإنه لا بأس يكون كله وقفا، ولا خيار للورثة فيه، إلا أنه كما قلت لا يجوز أن يخصص به بعض أولاده دون بعض.

0: وهذه المسألة أعني مسألة تخصيص الأولاد من الأمور التي يتهاون بها بعض الناس مع أنها من الجور والإثم العظيم، فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل، فكما أنه يحب أن يكون له في البر سواء فيجب أن يكون أيضا في بره هو سواء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد عودة إسماعيل مصري يعمل بالرياض المستشفى المركزي، يقول لنا أخ توفي قبل والده وترك ابنا وبنتا، فهل لهم نصيب فيما تركه جدهم مع أعمامهم أم ليس لهم شيء؟
0: ليس لهم نصيب مع وجود أعمامهم، لأن أبناء البنين إذا وجد ذكر فوقهم فإنهم لا يرثون شيئا، فإن القاعدة في إرث الفروع أنه إذا وجد ذكر أعلى حجب من تحته من ذكور أو إناث، وعلى هذا فليس لأولاد الابن ما أعمامهم شيء من ميراث جدهم.
1: هذه الأخت هدى نون ميم من المدينة المنورة بعثت برسالة تقول فيها: قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن صبغ الشعر بالسواد، فما مدى صحته؟ وهل هو عام للرجال والنساء أم أنه خاص بالرجال؟ وما هي الحكمة من هذا النهي؟
0: هذا الحديث صحيح، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير الشيب وأمر بتجنيبه السواد، وتوعد من يخطبون لحاهم بالسواد بأنهم لا يريحون رائحة الجنة، وهذا يدل على أن الصبغ بالسواد من كبائر الذنوب، فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل وأن يتجنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون ممن أطاع الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم إن الحكمة من ذلك هو أن في صبغه بالسواد مضادة لحكمة الله تعالى التي خلق الخلق عليها، فإنه إذا حول شعره الأبيض إلى السواد فكأنه يريد أن يرجع بشيخوخته إلى الشباب، فيكون بذلك مضادا للحكمة التي جعل الله تعالى الخلق عليها بكونهم إذا كبروا بيض شعرهم بعد السواد. ومن المعلوم أن مضادة الخلق أمر لا ينبغي، ولا يجوز للمرء أن يضاد الله تعالى في خلقه كما لا يجوز له أن يضاد الله في شرعه. أما إزالة العيوب غير الطبيعية فهذه لا بأس بها، لا بأس بها، مثل أن يكون في الإنسان أصبع زائدة فيجري لها عملية بقلعها إذا لم يكن هناك ضرر، أو مثل أن يكون إحدى شفتيه فيها ثلم فيسوي عملية بسد هذا الثلم وما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به لأن هذا من باب إزالة العيوب الطارئة.
1: نعم.
0: نعم.
1: صبغ الشعر بالحمرة كالحناء ونحوه،
0: صبغ الشعر بغير الأسود هذا لا بأس به، ولهذا نقول
1: نعم
0: إنه بدلا من كونه يصبغ بالأسود يصبغ بصبغ يجعل الشعر بين السواد والحمرة، يجعله أدهم لا أسود خالصا ولا أحمر خالصا. نعم. وبهذا يزول المحذور ويحصل الخير.
1: لكن العلة في الصبغ بالسواد يعني ألا تكون موجودة في الصبغ بالحمرة؟
0: ما تكون، لأن الصبغ بالحمرة يتبين.
1: نعم.
0: يتبين، ما يكون أسود، ما يكون شعر شباب، فإن شعر الشباب ليس أحمر إنما نعم. هو أسود.
1: لها سؤال آخر تقول: في يوم من الأيام حدث أمر أغضبني كثيرا، فقلت إذا
0: وأظنها عرفت نعم. الآن أنه لا فرق بين الرجل والمرأة ولا بين المرأة التي تريد أن تتجمل لزوجها أو تريد أن تخفي شيبها عن زميلاتها، كله نعم. سواء، لا يجوز بكل حال.
1: حتى في حق النساء يحرم عليهن الصبغة بالسواد.
0: نعم.
1: سؤالها الآخر تقول: في يوم من الأيام حدث أمر أغضبني كثيرا، فقلت إذا تحقق ذلك الأمر سأصوم لله في كل سنة شهرا، وتحقق ذلك والحمد لله وبدأت أصوم، ولكني سمعت بأنه لا يقع النذر من الغضبان، فأنا الآن محتارة ولا تطاوعني نفسي بترك الصيام، وقد مضت علي سنة ولم أصم الشهر المنذور فيها، فما الحكم؟
0: الحكم أن الغضب ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام.
1: نعم.
0: غضب بلغ الغاية بحيث لا يشعر الإنسان بما يقول ولا يدري ما يقول، فهذا لا حكم لقوله لأنه لا يشعر بما يقول، فالإرادة منغلقة عليه فيكون قوله لغوا،
1: يعني كفاقد العقل.
0: نعم، يكون قوله لغوا.
1: نعم.
0: هكذا نقول. وأما القسم الثاني فهو الغضب في ابتدائه بحيث إن الإنسان يشعر بما يقول ويملك نفسه فيستطيع أن يتصرف تصرفا تاما، فهذا لا يؤثر إطلاقا، الغضب لا يؤثر في حقه. والقسم الثالث وسط بين هاتين الحالين بحيث يكون غضبان، يشعر ما يقول ويدري ما يقول لكنه فقد السيطرة التامة على تصرفه، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. والمرأة تعرف نفسها، إن كانت من القسم الأول فإن نذرها هذا لغو ولا يلزمها أن تصوم كل شهر كل سنة، وإن كانت من القسم الثاني وهو الغضب اليسير فلغوها فنذرها صحيح ويلزمها أن تفي بما نذرت. وأما إذا كانت من القسم الوسط ففيه خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه لا يلزمها، لأن الأصل براءة الذمة حتى يتبين لنا أنها تمكنت من التصرف كما تريد، والله أعلم.
1: لو فرضنا أن غضبها كان يسيرا بأن كانت تعي ما تقول وعلى هذا فيلزمها الوفاء بالنذر، لكن لو أرادت أن تتخلص من هذا النذر لمشقته فهي صيام شهر في كل سنة قد يشق عليها، كيف تتخلص؟
0: لا يمكن أن تتخلص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، فلا بد من تنفيذ هذا النذر، وما دام الشهر غير معين في السنة فإنه بإمكانها أن تجعله في أيام الشتاء، أيام الليل الأيام القصيرة والبراد.
1: نعم.
0: وهذا لا يشق عليها. ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أحذرها هي وأمثالها من النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير، وكما ترى فإنها الآن ندمت على هذا النذر بلا شك.
1: نعم.
0: وتحب أن تتخلص منه، فالإنسان في عافية لا ينبغي أن ينذر أبدا. وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية إذا مرضوا أو مرض لهم أحد أو فشلوا في دراسة أو ما أشبه ذلك نذروا لله إن نجحوا أو إن شفوا من المرض أو إن شفي قريبهم من المرض، نذروا لله نذرا كأن الله تعالى لا يمن عليهم بالقبول وبإزالة المرض وبحصول المطلوب إلا إذا شرطوا له شرطا، وهذا خطأ عظيم. فالله جل وعلا كريم، فالذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق وهو الصواب، وقد نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن النذر هو الحق والصواب. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هذا المستمع ميم قاف حاء من مكة المكرمة بعث بسؤالين، يقول نحن جماعة نعمل في سوق تجاري كبير وبجوارنا مسجد صغير لا يتسع إلا لحوالي 20 شخصا والباقون يفترشون الشارع المجاور لأداء صلاتهم مقتدين بإمام هذا المسجد بواسطة السماع من مكبر الصوت، كما إنه يوجد مسجد كبير على بعد 0.25 كيلو تقريبا، علما بأن هذا الشارع طريق للمشاة وللسيارات، فهل يعتبر هذا المكان من الأماكن المنهية عن الصلاة فيها كقارعة الطريق؟ وهل تنصحونهم بالصلاة في المسجد الآخر الأكبر والذي لا يبعد مسافة كبيرة؟
0: نعم، ننصحهم في أن يصلوا في المسجد الكبير لأنه أكثر خطا وأعظم الناس أجرا في الصلاة، أبعدهم فأبعدهم ممشى، ولأنهم لا يضطرون إلى الصلاة في الشارع، ولكننا لا نلزمهم بذلك، ما دام عندهم مسجد تقام فيه الجماعة فلهم أن يصلوا في هذا المسجد الصغير ولو كانوا في الشارع، ما دام يمكنهم متابعة الإمام فإن صلاتهم في الشارع هنا للضرورة. نعم.
1: نعم. السؤال الثاني يقول: امرأة حجت وكان محرمها ولدها البالغ من العمر 8 سنوات تقريبا، فهل حجها صحيح وماذا يشترط للمحرم، أي ما هي الشروط التي يجب توفرها فيه؟
0: أما حجها فصحيح.
1: نعم.
0: لكن فعلها وسفرها بدون محرم هذا محرم ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. والصغير الذي لم يبلغ ليس بمحرم.
1: نعم.
0: لأنه هو نفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظر، ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظرا أو وليا لغيره. والذي يشترط في المحرم أن يكون مسلما ذكرا بالغا عاقلا، فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم. وها هنا أمر نأسف له كثيرا، وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم، فإنهن يتهاون بذلك. تجد المرأة تسافر في الطائرة وحدها، وتعليلهم لهذا الأمر يقولون إن محرمها يشيعها في المطار الذي أقلعت منه الطائرة، والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة، وهذه العلة عليلة في الواقع، فإن محرمها الذي شيعها ليس يدخلها في الطائرة، بل إنه يدخلها في صالة الانتظار، وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذه المرأة ضائعة، وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسبب من الأسباب وتهبط في مكان آخر فتضيع هذه المرأة، وربما تهبط في المطار الذي قصدته ولكن لا يأتي محرمها لسبب من الأسباب، إما نوم أو مرض أو زحام سيارات أو حادث في سيارته منعه من الوصول أو غير ذلك. وإذا انتفت هذه كلها، كل هذه الموانع انتفت ووصلت الطائرة في وقتها، في وقت وصولها، ووجد المحرم الذي يستقبلها، فإنه من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة؟ قد يكون إلى جانبها رجل لا يخشى الله تعالى ولا يرحم عباد الله فيغريها وتغتر به، ويحصل بذلك الفتنة والمحذور كما هو معلوم. فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تسافر إلا مع ذي محرم. والواجب أيضا على أوليائها من الرجال الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يفرطوا في محارمهم وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم، فإن الإنسان مسؤول عن أهله، لأن الله تعالى جعلهم أمانة عنده، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول: هل يشترط لإمام الجمعة أن يخطب على مكان مرتفع أم يصلح أن يخطب في المحراب؟
0: لا يشترط أن يكون على مكان مرتفع، بل يجوز أن يكون في المحراب في الأرض، لكن على مكان مرتفع أحسن، لأنه أبين وأظهر للناس، وكما هو معلوم فإن السامع إذا رأى الخطيب يتأثر بخطبته أكثر وينتبه له أكثر، ولهذا ينبغي أن يكون على مكان مرتفع يراه الحاضرون جميعا إذا تيسر.
1: نعم. هذا السائل ألف عين يا يمني الجنسية مقيم بصبيع، يقول: كانت له زوجة وقد أنجبت له 3 أولاد وبنتا واحدة، ولكنه طلقها طلاقا باتا وحرمها على نفسه حرمة الظهر، ومكثت بعده 1.5 سنة ثم تزوجت شخصا آخر وخالعته بما دفع لها من مهر وكانت حاملا منه، وبعد علم زوجها الأول بفراقهما ذهب إليها وأخذ معه الأولاد وجعل يصرف عليهم جميعا ويدخل ويخرج في البيت وكأنه زوج لها، واستمر كذلك إلى أن وضعت حملها وأخفوه عن والده الحقيقي وتبناه هو، أي زوجها الأول، وأضافه في إقامته على أنه ولده، فما الحكم في هذه الحالة من حيث إضافة الولد له،
0: ومن حيث
1: نعم إضافة الولد إضافة الولد له ومن حيث دخوله وخروجه عندها بدون عقد جديد.
0: هذه المسألة مسألة كبيرة والعياذ بالله، وفيها جناية عظيمة على الزوج الثاني، وعلى هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل وأن يخبر والده بالولد وأن يتبرأ منه وأن يضيف والده هذا الولد إليه، ولا يحل له أن يجعل نسبه، أعني الزوج الأول، لا يحل له أن يجعل نسب ولد الزوج الثاني إليه، فإن هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وكيف يجعله ولدا له يستحل النظر إلى بناته ويرث منه وهو لا يرثه، وهو يرث هذا الولد وهو ليس أبا له، إلى غير ذلك من المسائل التي تنتهك فيها حرمات الله عز وجل. أما بالنسبة للمرأة فإنها لا تحل له، وإن حلت له بالزواج فإنه لا يحل له وطؤها حتى يفعل ما أمره الله به من كفارة الظهار، لأنه قد ظهر منها بالعقد وهي زوجة له، فلا يقربها حتى يقوم بما أمره الله من اعتاق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا.
1: لو فعل هذه الكفارة
0: لا بد من العقد، وأن يكون عقدا تاما بالشروط التامة.
2: هذه رسالة من الأخت السائلة أم خالد من الدمام، بعثت تقول: سمعت أنه في صلاة الفجر يوم الجمعة من الأفضل قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، فهل هذا عام للرجال والنساء؟ ففي بعض الأحيان عندما أقرأ سورة السجدة أنسى بعض الآيات وأقف في نصفها أو في ثلثها، فهل يجوز لي أن أجعل المصحف قريبا مني وأفتحه لأقرأ ما نسيت، أو أركع حيث أقف حيث ما نسيت؟
0: نقول في الجواب على هذا السؤال: ينبغي أن يعلم أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته من أقوال، ما فعله من أفعال أو قاله من أقوال، فهو مشروع للرجال والنساء والمنفرد والإمام أيضا، حتى يقوم دليل على التخصيص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا حديث عام وشامل، فكل ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام أو قرأ به أو فعله في صلاته فإن الأصل فيه المشروعية لكل أحد. وأما القراءة من المصحف عند خوف النسيان فإن هذا لا بأس به، فيجوز للإنسان أن يقرأ في المصحف عند خوف نسيان آية أو غلط فيها ولا حرج عليه. نعم.
2: لها سؤال آخر تقول فيه: نعلم أنه من المستحب للرجل في يوم الجمعة الغسل والتطيب ولبس أحسن الثياب، فهل هذا ينطبق حتى على المرأة أيضا ولها نفس الأجر؟ وهل يصح الاغتسال قبل الجمعة بيوم أو يومين وينوى به الجمعة، أم لا يصح إلا في يومها؟
0: هذه الأحكام خاصة بالرجل، لأنه هو الذي يحضر الجمعة وهو الذي يطلب منه التجمل عند الخروج، وعلى هذا فإنه هو الذي يطلب منه أن يغتسل يوم الجمعة ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إلى الجمعة. أما النساء فلا يشرع في حقهن ذلك، ولكن كل إنسان ينبغي له إذا وجد من في بدنه وسخا ينبغي له أن ينظفه، فإن ذلك من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان أن لا يدعها. وأما الاغتسال للجمعة قبلها بيوم أو يومين فلا ينفع، لأن الأحاديث الواردة في ذلك تخصه بيوم الجمعة، وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، هذا هو محل الاغتسال الذي ينبغي أن يكون. وأما قبلها بيوم أو يومين فلا يجزئ ولا ينفعه عن غسل الجمعة.
3: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نور على الدرب.
2: هذا السائل سيد أحمد ياسين سوداني مقيم بالرياض، بعث يقول: هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج وهي في أثناء العدة بعد زوجها المتوفى أو معتدة عموما للوفاة أو الطلاق؟
0: أما بالنسبة للمتوفى عنها فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تنقضي العدة، لأنها في هذه الحال غير مستطيعة، إذ أنه يجب عليها أن تتربص في البيت، كقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فلا بد أن تنتظر في بيتها حتى تنتهي العدة. وأما المعتدة من غير الوفاة فإن الرجية حكمها حكم الزوجة، فلا تسافر إلا بإذن زوجها، ولكن لا حرج عليه إذا رأى أن من المصلحة أن يأذن لها في الحج وتأذن وتحج مع محرم لها. وأما المبانة فإنها المشروع أن تبقى في بيتها أيضا، ولكن لها أن تحج إذا وافق الزوج على ذلك، لأن له الحق في هذه العدة، فإذا أذن لها أن تحج فلا حرج عليها. والحاصل أن المتوفى عنها يجب أن تبقى في البيت ولا تخرج، وأما المطلقة الرجعية فهي في حكم الزوجات، فأمرها إلى زوجها. وأما المبانة فإنها لها حرية أكثر من الرجعية، لكن مع ذلك لزوجها أن يمنعها صيانة لعدته. نعم،
2: أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع ميم عين يا من العراق محافظة ذي قار، يقول: السؤال حول موضوع أو ظاهرة تعرف بالدروشة يقوم بها بعض الناس الذين يدعون بأن نسلهم يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقوم هؤلاء بإيذاء أنفسهم وضربها بالأسلحة النارية والجارحة وأمام جمع من الناس دون أن يصيبهم أي أذى أو خروج دم من أجسامهم، فهل هذه كرامة أم هو سحر، أم أن هناك حديثا قدسيا شريفا أو نصا قرآنيا يثبت ذلك، وهل هذه الظاهرة موجودة في الأقطار الإسلامية الأخرى؟
0: هذا السؤال بالحقيقة هو نفسه دروشة، وهؤلاء الدراويش الذي يعنيهم أولا لا تقبل دعواهم أنهم من ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببينة تاريخية تثبت ذلك، ولو قبلنا هذه الدعوة لادعاها رجال كثير، فدعواهم أنهم من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام غير مقبولة حتى يثبت ذلك بالطرق الصحيحة التي يثبت بها مثل هذا الأمر. وأما كونهم يضربون أنفسهم بالحديد أو غير الحديد ولا يتأثرون بذلك، فإن هذا لا يدل على صدقهم ولا على أنهم من أولياء الله ولا على أن هذا كرامة لهم،
2: لا،
0: وإنما هذا من أنواع السحر الذي يسحرون به أعين الناس، والسحر يكون في مثل هذا وغيره، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى سحرة فرعون ألقوا حبالهم وعصيهم صارت من سحرهم يخيل إليه أنها تسعى وأن حيات وأفاعي، وكما قال الله عز وجل: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فهذا الذي يفعلونه لا شك أنه نوع من أنواع السحر وأنه ليس بكرامة. واعلم أيها السائل أن الكرامة لا تكون إلا لأولياء الله عز وجل، وأولياء الله تعالى هم الذين استقاموا على دينه، وهم من وصفهم الله في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس كل من يدعى الولاية يكون وليا، وإلا لكان كل أحد يدعيها، ولكن يوزن هذا المدعي للولاية يوزن بعمله، إن كان عمله مبنيا على الإيمان والتقوى فإنه ولي، لكن مجرد ادعائه أنه من أولياء الله هذا ليس من تقوى الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه، وحينئذ يكون واقعا في معصية الله فيما نهى الله عنه، وهذا ينافي التقوى. وعلى هذا فإن أولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة، وإنما هم يؤمنون بالله ويتقونه ويقومون بطاعته على الوجه الأكمل، ولا يغرون الناس ويخدعونهم بهذه الدعوة حتى يضلوهم عن سبيل الله. نعم.
2: هذه السائلة ألف باء تاء من الدمام بعثت بسؤال تقول فيه: كان والدي وعمي شريكين في مكتب تجاري توسعت أعماله ومساهماته حتى نالت المصانع والشركات وجزء من رأس المال التأسيسي لمؤسسة تتعامل بالربا، وقد توفي عمي رحمه الله ولكن والدي تولى الشركة والتي يقوم بإدارتها أبناء الشريكين، وقد تقدمت لوالدي بالنصيحة في إلغاء أسهم تلك المؤسسة الربوية التأسيسية، وقد انتقل والدي إلى رحمة الله من عهد قريب، ومنذ وفاته لم نتحدث مع إخوتي وأبناء عمي عن الميراث أبدا، ولقد حضر لدينا كاتب العدل وقرأ علينا نموذج الصكوك المطبوعة والتي فيها البيع والشراء والمساهمات، ومن ضمنها مساهمة تلك المؤسسات، وبعد ذلك طلب منا الموافقة والتوقيع، وأنا في نفس تلك اللحظة أعرف تمام المعرفة أن المساهمة في مثلها والقرض والاقتراض منها أمر محرم، ولكنني لم أستطع أن أقول أي شيء أمام كاتب العدل، لأنني أحرص أشد الحرص على مشاعر إخوتي، ولو أنني كنت أود أنهم قرأوا علي هذا النموذج قبل حضور كاتب العدل لأناقشهم فيه، فهل علي شيء وما هو الذي يجب علي فعله الآن إزاء هذا الموقف؟ أرجو إفادتي وجزاكم الله عنا كل خير.
0: نقول في هذا السؤال إنه تضمن أمرين: أحدهما المساهمة مع شركة تتعامل بالربا، وهذا محرم ولا يجوز، فإن أي أحد يتعامل بالربا لا يجوز المشاركة معه، لأنه سيؤدي إلى إدخال الربا على مال هذه الشركة فيختلط الحلال بالحرام، فلا يجوز تجوز المساهمة في ذلك. وأما بالنسبة لما صنعت من عدم بيان الأمر أمام كاتب العدل فإن هذا محرم، والواجب عليك أن تجعلي تقوى الله تعالى مقدمة على كل شيء حتى على مشاعر إخوانك وغيرهم، وأن تقول الحق، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولكن وبعد أن وقع هذا الأمر يمكن أن تتخلصي منه بطلب القسمة، وأن تأخذي نصيبك من هذا المال وأن تتصرفي فيه بانفراد، أو تطالبيهم بإخراج هذه الشركة التي تتعامل بالربا عن الشركة في بقية المال. فإذا لم يمكن هذا الأمر فلا بد أن تأخذي من نصيبك من هذا المال المشترك، وأن تتجري فيه على وجه لا يكون فيه ربا، وبهذا تتخلصين من هذا العمل.
2: بارك الله فيكم. هذا السائل المهندس أبو محمد سين ميم من إيران طهران بعث برسالة يقول في سؤاله الأول فيها: نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة، فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها، أم أنها آراء قد نسخ أو نسخ اللاحق منها السابق، أم ماذا؟ نرجو بيان ذلك جزاكم الله خيرا.
0: بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتهم من آن إلى آخر، بحسب ما يبلغهم من العلم، والإنسان بشر وطاقته محدودة، قد يكون عنده في هذا الوقت علم ثم يتبين له أن الأمر بخلافه في وقت آخر، إما بسبب البحث ومراجعة الكتب، وإما بالمناقشة، فإن الإنسان قد يركن إلى قول من الأقوال ولا يظن أن هناك معارضا له، ثم بالمناقشة معه يتبين له أن الصواب في خلافه فيرجع. والحاصل أن الإمام أحمد إذا روي عنه في مسألة أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يطلع في القول الثاني على أمر لم يطلع عليه في القول الأول فيقول به. ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نسخ أولها؟ نقول إن هذه الآراء باقية، وذلك لأن هذه الآراء صادرة عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلا فتبقى هذه الأقوال، اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول، مثل قوله رحمه الله كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، فتبينت أنني إذا قلت بوقع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها لزوج آخر، وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلة واحدة أحللتها للزوج الأول، فهذا صريح في أنه رجع عن قوله الأول فيؤخذ بالقول الثاني. أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسخا. وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعا عن القول الأول، لأن النص واجب الاتباع، فإذا قيل بهذا فله وجه، وحينئذ يكون قوله الثاني هو مذهبه، والله أعلم.
4: له سؤال آخر يقول: ما الحكم فيما يسمى بمواد التجميل الحديثة التي تتجمل بها المرأة مما يوضع على الشفاه أو على الوجه أو في العين أو على الأظافر، وذلك إن كان لزوجها فقط ولا يراها رجل أجنبي، حيث أنني سمعت أن بعض من لهم نصيب من العلم لم يجوز استعمال هذه المواد حتى وإن كانت للزوج فقط، لأنه جعلها من قبيل التشبه بالكافرات، فما هو القول الفصل في هذا؟
0: نقول إن التجميل ينقسم إلى قسمين: أحدهما تجميل ثابت دائم فهذا محرم، مثل الوشر والوشم والنمص. فالوشر هو التفلج، أي تفليج الأسنان ووشر بالمنشار حتى تكون جميلة. وأما الوشم فإنه يغرز الجلد ثم يوضع فيه من الداخل كحل أو نحو من الأصباغ وتبقى دائمة. وأما النمص فهو نتف شعر الوجه كالحواجب ونحوها، وكل هذا محرم ومن كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. أما إذا كان على وجه لا يدوم فإنه لا بأس به، مثل أن تتجمل بالكحل وبالورث ونحو ذلك، لكن بشرط أن لا يؤدي هذا إلى محظور شرعا، مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، أو يكون ذلك من باب التبرج تخرجه للرجال الأجانب ونحو ذلك، فإن هذا يكون محرما لغيره لا لذاته.
4: بارك الله فيكم. هذا سؤال للأخت المستمعة أم صالحة من جدة، تقول: لقد نذرت أن أصوم من كل شهر 3 أيام ولم أحدد أن أصوم الدهر كله أو أن أصوم أيام البرد لقصر النهار فيه، وقد سبق لي أن صمت فترة حتى داهمني المرض فلم أستطع مواصلة الصيام، وسؤالي الذي يحيرني وأخاف أن أعاقب على نذري يوم القيامة، هل يصح لي أن أتصدق على المساكين عن كل شهر بدلا من صيامي الذي نذرته؟ وكم مسكينا أطعم كل شهر عن الثلاثة الأيام التي نذرت صيامها إن كان هذا يجزئ، وإلا فماذا علي؟
0: قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أحذر إخواننا المسلمين من النذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وكم من إنسان نذر نذرا ثم ندم على هذا النذر وصار يلتمس التخلص منه من هنا ومن هناك. وهذا يبين حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه عن النذر، فالحذر الحذر يا أخي من النذر، فإنك تلزم نفسك بما أنت في حل منه وفي عافية منه، وربما لا يتسنى لك أن تفعله إلا على نوع من المشقة، وربما تدعه وتتركه، وحينئذ تعاقب بما ذكره الله في قوله: ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون. ثم إنه من المؤسف أن بعض الناس إذا أصيب بمرض أو أراد حاجة يرغبها ينذر لله عز وجل: إن شفاني الله من المرض أو حصلت لي الحاجة الفلانية فلله علي نذر كذا وكذا، كأن الله تعالى لا يعطيه حتى يشرط له شرطا، وهذا خطأ عظيم. فالله تعالى أكرم من عباده، بل يسأل الله تعالى أن يشفيه من المرض، ويسأل الله تعالى أن ييسر له حاجته التي يطلبها بدون أن ينذر، فيلزم نفسه بما لازمه. أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول إن الواجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، سواء كانت متفرقة أو متتابعة، وسواء من أول الشهر أو وسطه أو آخره. فإن عجزت عن ذلك فإن قياس النذر على الفريضة أن تطعم عن كل يوم مسكينا، فيكون عليك إطعام ثلاثة مساكين كل شهر، تدعين ثلاثة فقراء وتغدينهم أو تعشينهم ويكفي.
4: وإن أعطتهم في أيديهم فكم تعطيهم؟
0: إن أعطتهم في أيديهم فتعطيهم ثلاثة أمداد، ثلاثة أمداد من الرز، والأحسن أن يكون معه لحم يؤدمه حتى يتم الإطعام،
4: يعني لكل مسكين مد.
0: نعم
4: نعم. لو استطاعت أن تصوم فهل يلزمها هذا مدى الحياة ما دامت قادرة؟
0: إيه نعم، يلزمها مدى الحياة، لأنها أطلقت أن تصوم لله ثلاثة أيام من كل شهر، لم تخصه بسنة دون أخرى.
4: نعم.
0: ولا بحال دون حال. نعم.
1: سؤاله الآخر يقول: سمعت أن من شروط صحة الوضوء استصحاب النية، وقد زادت الوساوس عندي عندما سمعت هذا، فإذا وصلت إلى مسح الرأس أعدت الوضوء من أوله، أو إلى اليد اليسرى كذلك أعدته، وقد تتكرر هذه الحالة أكثر من 4 مرات، فبماذا تنصحوني؟
0: ننصحك بأن نعلمك بأن النية استصحابها معناه أن لا تنوي قطع الوضوء، هذا معنى استصحاب النية.
1: نعم.
0: أن لا تنوي قطعه، وليس معنى استصحاب النية أن تكون على تذكر لها من أول الوضوء إلى آخره، فإذا عزبت عن خاطرك ونسيتها وغفلت عنها فإن ذلك لا يضر، لأن الاستصحاب معناه أن لا ينوي القطع. فإذا وصلت إلى غسل رأسك أو غسل ذراعك اليسرى وشككت هل أنت نويت، هل يعني استمرت في هذه النية أو لم تستمر، فإن الأصل بقاؤها والاستمرار، فلا تعد الوضوء. وإني أحذرك من أن تسترسل في هذا الأمر، لأنك إذا استرسلت فيه لا يقتصر على الوضوء فقط، بل يتعدى ذلك إلى الصلاة وإلى غيرها من العبادات، وحينئذ تبقى دائما في حيرة وفي قلق. والنبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الأمر حين سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأنت يا أخي اقطع الوساوس عنك، واعلم أنك لو كلفت أن تعمل بدون نية ما استطعت. كل إنسان عاقل يعي ما يفعل أو ما يقول، فإنه لم يقول شيئا إلا بنية ولن يفعل شيئا إلا بنية. نعم.
1: هذه السائلة سناء عدنان محمد من العراق بغداد، بعثت بسؤالين. تقول: لنا أقارب لأبي، وقبل 17 عاما حدثت مشاكل من قبل زوجة قريب والدي، أدت إلى أن يحلف والدي بالطلاق على أمي إذا ما دخلت هذه المرأة إلى دارنا، وبقي الخصام بيننا وبينهم لمدة 17 عاما. وفي العام الماضي أراد أبي أن ينهي الخصام فأخذ والدتي وذهب إلى دارهم ليتصالح معهم، ولكن الذي حدث هو أن هذه السيدة قد أتت إلى دارنا وأتى والدي وسلم عليها، وقد أحرج هو لدخولها المنزل، فماذا على والدي أن يفعل؟
0: نقول قبل الجواب على سؤاله إنه ينبغي للمرء أن لا يحلف بالطلاق ولا بالنذر، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حلف بالطلاق على فعل امرأته بأن قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو علي الطلاق إن فعلت كذا، أو ما أشبه ذلك، فإنه بحسب نيته. إن كان نيته أن امرأته إذا فعلت ذلك فقد طابت نفسه منها وكرهها ولا يريد العيش معها وقد خالفته في هذا الأمر، فإنها إذا خالفته وفعلت تكون طالقا، لأن هذا الرجل أراد الطلاق بهذا التعليق. أما إذا كان الرجل الذي قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو علي الطلاق، أو ما أشبه ذلك، إنما يريد بهذا تهييبها وتحذيرها من هذا الأمر والتأكيد عليها بذكر الطلاق، فإن هذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أنها إذا خالفته في ذلك وجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يخير في ذلك، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ: ما نيتك في تعليق الطلاق لامرأتك إذا دخلت هذه المرأة إلى البيت؟ إن كان نيتك أنك لا تريد زوجتك بعد هذه المخالفة وأنك تكرهها وتريد طلاقها وفراقها، فإن زوجتك تطلق بها. أما إذا كان غرضك تهييب زوجتك وتحذيرها من هذا الأمر، وأنك تريد أن تبقى زوجة لك ولو خالفتك في هذا الأمر، فإن زوجة باقية وعليك كفارة يمين.
1: نعم. في حالة وقوع الطلاق فعلا تكون طلقة واحدة؟
0: أي نعم، تكون طلقة واحدة.
1: نعم، يعني بمعنى إذا كانت هي الأولى فله مراجعتها، أو الثانية؟
0: أي نعم، تكون الأولى والثانية فله المراجعة.
1: نعم. السؤال الثاني: تقول: هناك عادة يتبعها بعض الأسر، وهي إذا ما توفي زوج إحدى النساء فما على أقاربها أو أهلها إلا أن يجعلونها تمر من تحت التابوت الذي هو فيه 3 مرات، فإذا فعلت ذلك لا تلزمها العدة على زوجها، فهل هذا صحيح؟
0: هذا باطل، فإن المرأة إذا مات زوجها وجب عليها أن تعتد إن كانت حاملا حتى تضع الحمل، طالت المدة أم قصرت، وإن كانت غير حامل فحتى يمضي عليها 4 أشهر و10. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولما توفي زوج سبيعة الإسلامية نفست بعده بليال، فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تتزوج، فدل هذا على أن عموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن، عموم محكم لا يخص منه شيء، بخلاف قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإن هذا عموم مخصوص بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعلى هذا فالمرأة إذا مات زوجها إن كانت حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، وإذا انتهت العدة انتهى الإحداد أيضا. فلو مات الزوج في أول النهار ووضعت في آخر النهار انقضت عدتها وإحدادها وحلت للأزواج في نفس الليلة التالية.
1: نعم.
0: وإذا بقيت في الحمل 10 أشهر أو سنة أو أكثر فإنها تبقى في العدة والإحداد حتى تضع الحمل. وأما المرور من تحت تابوته 3 مرات أو ما أشبه ذلك فهذا من الأعمال الباطلة التي ليس لها أصل في شريعة الله.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع أحمد حمدان، سوداني يعمل بالمملكة، يقول: أخذت من بعض الوافدين إلى بلادنا مبلغا من المال وحضرت إلى هنا في المملكة العربية السعودية، وعندما رجعت إلى بلادي وجدت ذلك الرجل قد توفي، وسألت عن أقرب الناس إليه ولم أجد، وأريد التخلص من دينه ذلك الذي علي، فماذا أفعل به كي أبرئ ذمتي؟
0: ما دمت قد جهلت ورثة هذا الرجل ولم تعلم له وارثا فإن هذا يكون لبيت المال، لأن الرجل إذا مات وليس له وارث فإن ماله يدفع إلى بيت المال.
1: هذا
0: لكن بشرط أن يكون بيت المال منتظما ويصر فيه على حسب الشرع، أما إذا كان ضائعا فإن الأولى أن يتصدق به. فإن قدر أن يأتي أحد من ورثتي بعد ذلك فإنك تخيرهم فتقول: أنا تصدقت بهذا المال، فإن شئتم فهو لكم وأجره لكم، وإن شئتم أعطيتكم المال ويكون الأجر لي.
1: بارك الله فيكم. هذه السائلة فميم را مقيمة بالرياض، تقول إنها متزوجة ولها 4 أولاد، وبعد موافقة زوجها بالسفر وإنهاء كل الإجراءات رفض مرة أخرى رفضا قاطعا، وأقسم بالطلاق لو سافرت فستكون محرمة عليه، ولكنها أصرت على السفر برغم عدة الطلقات التي أقسمها أمامها، وأخيرا قال: علي الحرام، لو سافرت لتكون طالق، ولكنها سافرت، وقد مضى الآن على هذا الموضوع 10 أشهر وهي الآن تستعد للعودة إلى زوجها وأولادها، فهل من حقها الرجوع إليه بعد ذلك أم لا؟
0: أولا، حرام على هذه المرأة أن تسافر بدون إذن زوجها، فما دام زوجها لم يأذن فإنه يحرم عليها أن تسافر، حتى لو أذن واستعدت للرحيل وتهيأت للسفر ورجع فإن الحق له في ذلك، فلا يجوز لها أن تسافر إلا برضاه. أما بالنسبة لما وقع من الزوج فإننا نقول كما قلنا قبل قليل: إذا كان قد أراد أنها إذا فعلت هذا الشيء فإنها تطلق ويكون كارها لها والبقاء معها، صارت بهذا العمل طالقة، وإن كان يريد بذلك تحذيرها وتهيبها فإنها لا تطلق به، وعليه كفارة يمين حيث خالفته في هذا الأمر.
1: جزاكم الله خيرا. هذه 3 أسئلة من المستمعين سالم أحمد القيني ومحمد ناجي، يمنيين مقيمين بجدة. سؤالهم الأول يقولان فيه: نحن نعمل في مجال المقاولات المعمارية، وعند بداية عملنا في حفر أساس لإحدى العمائر، وعندما حفرنا وجدنا أثار مقابر قديمة جدا، وعندما أخبرنا صاحب العمارة بذلك قال: احفروا وارموا بالعظام التي وجدتموها في الشعب، وقد نفذنا ما أمرنا به، فهل علينا أو عليه الإثم في ذلك؟ وماذا يجب علينا وعليه فعله الآن؟
0: إذا كانت هذه المقابر مقابر المسلمين فإن عملكم هذا محرم ولا يجوز لكم أن تفعلوا ذلك. وفي مثل هذه الحال الواجب مراجعة ولاة الأمور، يعني أنه إذا حفر أحد في مكان يريد أن يؤسس فيه بيتا أو نحوه ووجد آثار مقابر فإنه يجب عليه أن يكف عن العمل وأن يرجع في ذلك إلى ولاة الأمر من أجل التحقق في هذه المقابر وعصمة أهلها.
1: سؤالهم الآخر يقولان: ما هو مصير أطفال المشركين أو الكفار الذين يموتون؟ هل هم في النار أم في الجنة؟
0: أطفال المشركين والكفار إذا كان الأم والأب كلاهما كافر فإن هؤلاء الأولاد لهم حكم الكفار في الدنيا، فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين.
1: نعم.
0: أما في الآخرة فأصح أقوال أهل العلم في ذلك أنهم لا يعلم مصيرهم، وأن علمهم إلى الله عز وجل، لأنهم يمتحنون في يوم القيامة بما أراد الله، فإن امتثلوا وأطاعوا دخلوا الجنة، وإلا فهم في النار. نعم.
1: سؤال الثالث يقولان: هل للصلاة على الميت وقت محدد كأن يكون بعد الفرائض مثلا أم تجوز في كل وقت، وهل لها عدد معين من المصلين أم أنها تؤدى ولو بمصل واحد، وهل يجوز أن تصلى فوق المقابر أم لا، وما هي صفتها؟
0: الصلاة على الجنازة ليس لها وقت محدد، وذلك لأن الموت ليس له وقت محدد.
1: نعم.
0: فمتى مات الإنسان فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه في أي وقت من ليل أو نهار، ويدفن في أي وقت من ليل والنهار، إلا في ثلاثة أوقات فإنه لا يجوز الدفن فيها، وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، يعني قبل الزوال بنحو 10 دقائق.
1: نعم.
0: وحين تضيف للغروب حتى تغرب، وتضيفها للغروب أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح. فهذه الثلاثة الأوقات لا يحل فيها الدفن، حتى لو وصلنا إلى المقبرة فإننا ننتظر حتى تنتهي هذه الأوقات.
1: يعني نهي حرمة هذا للتحريم؟
0: نعم، نهي للتحريم لحديث عقبة بن عامر أنه قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا.
1: نعم. هل هناك علة في هذا؟
0: الله أعلم. نعم. ما ندري ما هي العلة في هذه في تحريم الدفن في هذه الأوقات. أما تحريم الصلاة في هذه الأوقات فإن الرسول بين ذلك بأن الشمس تطلع بين قرن الشيطان وتغرب بين قرن الشيطان، وأن الكفار يسجدون لها، وأن الصلاة يكون فيها نوع من المشابهة للكفار الذين يسجدون للشمس.
1: نعم.
0: وسؤال عطل الفقرة الثانية.
1: عدد معين؟
0: وليس لصلاة الجنازة عدد معين.
1: نعم.
0: بل لو صلى عليه واحد فقط أجزأ ذلك. نعم.
1: يقول أيضا: هل تصلى فوق المقابر؟
0: نعم.
1: أو بين المقابر؟
0: تصلى في المقبرة.
1: نعم.
0: ولهذا استثنى أهل العلم صلاة الجنازة من النهي عن الصلاة في المقبرة، وقالوا إنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة كما تجوز الصلاة على القبر، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت ليلا فدفنها الصحابة، ثم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليه.
1: بقي صفة الصلاة عموما.
0: أما صفة الصلاة على الميت فهو بالنسبة للرجل يوضع أمام المصلي ويقف الإمام عند رأسه إذا كان ذكرا سواء كان صغيرا أو كبيرا، يقف عند رأسه ويكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس، بل قد ذهب بعض أهل العلم لأنه من السنة، ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر الثالثة فيدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفاه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر الرابعه، قال بعض اهل العلم ويقول بعدها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن كبر خامسة فلا بأس، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ينبغي أن يفعل ذلك أحيانا، أي أن يكبر.

0: زيها كصفة الصلاة على الرجل.
1: إذا اجتمع عدة جنائز فإنهم ينبغي أن يكونوا مرتبين، فيكون الذي يلي الإمام الرجال البالغون، ثم الأطفال الذكور، ثم النساء البالغات، ثم الجوار الصغار، هكذا بالترتيب. وعلى هذا فيقدم الذكر ولو كان صغيرا على المرأة، بمعنى يقدم أن يكون هو الذي يلي الإمام. وأما رؤوسهم فيجعل رأس الذكر عند وسط المرأة ليكون وقوف الإمام في المكان المشروع.
2: نعم. إنما يجوز أن يصلى عليهم صلاة جماعة، يعني على مجموعة صلاة واحدة.
1: نعم.
2: على مجموعة موتى.
1: نعم. أيضا ما دمنا في هذا البحث.
2: نعم.
1: وهو أنه يوجد كثير من العامة يظنون أن الأفضل أن يقف الناس الذين يقدمون الجنازة أن يقفوا مع الإمام، بل إن بعضهم يظن أنه لا بد أن يقف واحد أو أكثر مع الإمام في صلاة الجنازة، وهذا خطأ.
2: يعني من أهل الميت؟
1: من أهل الميت أو من غيرهم إذا لم يوجد له أهل قريبون.
2: نعم.
1: إذا كان رجلا مجهولا مثلا، يظن بعض العامة في نجد أنه لا بد أن يكون مع الإمام أحد، وهذا خطأ. فالإمام السنة أن يكون وحده، وإذا كان المقدمون للجنازة ليس لهم مكان في الصف الأول فإنهم يصفون بين الإمام وبين الصف الأول. المهم أن يكون الإمام وحده منفردا متقدما على الجماعة، وليس لاشتراط أو لمشروعية كما يظنه بعض العامة كون المصلين الذين قدموا الجنازة مع الإمام، هذا ليس له أصل.
2: نعم.
1: نعم.
2: السؤال يقول بالنسبة للصفوف، يعني هل يشترط إتمام الصف الأول فالأول وسد الفرج؟
1: أي نعم، الصفوف ينبغي فيها مثل غيرها أن يكمل الصف الأول فالأول وأن تسد الفرج. نعم.
2: يعني لو تعددت الصفوف بدون أن تكتمل
1: فهذا خلاف السنة.
2: خلاف السنة.
1: وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه ينبغي أن لا تنقص عن ثلاثة.
2: نعم.
1: حتى وإن لم يتم الصف الأول، وقالوا أنه ينبغي إذا كانوا لا يملؤون الصفوف ينبغي للإمام أن يجزئهم ثلاثة صفوف. نعم.
2: السائلان بعث بعدة أسئلة ولكن قد سبقت الإجابة على بعضها في حلقات مضت، وهذه رسالة المستمع عامر جودي حربي من العراق بغداد، يقول: من خلال قراءتي للقرآن الكريم وتكراره تبين لي أنه قد ورد ذكر النفس بكثرة في عدة سور من القرآن، بينما ذكر الروح لم يكن بتلك الكثرة، والروح التي يراد بها روح الإنسان لم ترد إلا مرة واحدة في قوله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهل هناك فرق بين الروح والنفس وما هو؟
1: الروح في الغالب تطلق على ما به الحياة، سواء كان ذلك حسا أو معنى. فالقرآن يسمى روحا لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن به حياة القلوب في العلم والإيمان. والروح التي يحيا بها البدن تسمى روحا كما في الآية التي ذكرها السائل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أما النفس فتطلق على ما تطلق عليه الروح كثيرا، كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقد تطلق النفس على الإنسان نفسه، فيقال مثلا: هذا جاء فلان نفسه وكلمني نفس فلان، وما أشبه ذلك.
2: بالتأكيد. نعم.
1: فتكون بمعنى الذات، تكون بمعنى الذات، فهما يفترقان أحيانا ويتفقان أحيانا بحسب السياق. وينبغي بهذه المناسبة أن يعلم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها، فقد تكون الكلمة الواحدة لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق. فالقرية مثلا

0: تطلق أحيانا على نفس المساكن وتطلق أحيانا على الساكن نفسه. ففي قوله تعالى أن الملائكة الذين جاءوا إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية، المراد بالقرية هنا المساكن.
1: لا.
0: وفي قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، المراد بها الساكن. وفي قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، المراد بها المساكن. وفي قوله واسأل القرية التي كنا فيها، المراد بها الساكن. فالمهم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها وبحسب ما تضاف إليه. وبهذه القاعدة المفيدة المهمة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أن القرآن الكريم ليس فيه مجاز، وأن جميع الكلمات التي في القرآن كلها حقيقة، لأن الحقيقة هي ما يدل عليه سياق الكلام بأي صيغة كان. فإذا كان الأمر كذلك تبين لنا بطلان قول من يقول إن في القرآن مجازا، وقد كتب في هذا أهل العلم وبينوه. ومن أبين ما يجعل هذا القول صوابا أن من علامات صحة المجاز أو من علامات المجاز صحة نفيه، بمعنى أن تنفيه وتقول هذا ليس هذا.
1: نعم.
0: وهذا لا يمكن أن يكون في القرآن، فلا يمكن لأحد أن ينفي شيئا مما ذكره الله تعالى في القرآن. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل أبو العرابي حسين من المملكة المغربية، وكنا في الحلقة الماضية قد تناولنا بعض أسئلته التي بعث بها، ووعدناه بإكمال البقية في هذه الحلقة، فها نحن نفي بوعدنا. وهذا سؤاله يقول فيه: هل يجوز دفن أكثر من شخص في قبر واحد؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المشروع أن يدفن كل إنسان في قبر وحده كما جرت به السنة قديما وحديثا، سنة المسلمين قديما وحديثا. ولكن إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى جمع اثنين فأكثر في قبر واحد فلا بأس به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كان يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. وفي هذه الحال ينبغي أن يقدم إلى القبلة أكثرهم قرآنا لأنه الأفضل. نعم
1: نعم. يعني لا يكون في وضع على بعضهم،
0: لا
1: يعني توضع بينهم
0: لا
1: حواجز،
0: لا يكون بعضهم إلى جنب بعض،
1: إلى جنب بعض
0: وليس بعضهم فوق بعض.
1: نعم
0: نعم.
1: أيضا يسأل يقول: لماذا منع الإسلام الوصية للوارث؟
0: منع الإسلام الوصية للوارث لأنه من تعدي حدود الله عز وجل، فإن الله تعالى حدد الفرائض والمواريث بحدود قال فيها: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإذا كان للإنسان بنت وأخت شقيقة مثلا،
1: نعم،
0: فمن المعلوم أن للبنت النصف، أن للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقية تعصيبا. فلو أوصل البنت في مثل هذه الحال بثلث ماله مثلا، لكان معنى ذلك أن البنت ستأخذ الثلثين والأخت ستأخذ الثلث فقط، وهذا تعدي لحدود الله. وكذلك لو كان له ابنان فإن من المعلوم أن المال بينهما نصفين، فلو أوصل لأحدهما بالثلث مثلا صار المال بينهما أثلاثا، وهذا من تعدي حدود الله. فلذلك كانت حراما، لأنها لو أجيزت ما كان لتحديد المواريث فائدة، فكان الناس يتلاعبون وكل يوصي لمن شاء فيزداد بذلك نصيبه من التركة، ويحرم من شاء فينقص به نصيبه.
1: نعم. إنما الوارث يأخذ نصيبه الشرعي حسب القسمة الشرعية للميراث دون الوصية. أيضا يقول: لماذا منعت الوصية بأكثر من الثلث؟
0: منعت الوصية بأكثر من الثلث لأن حق الورثة يتعلق بالمال، فإذا أوصى بزائد على الثلث صار في ذلك هضم لحقوقهم. ولهذا لما استأذن سعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بثلثي ماله قال لا، قال فالشطر قال لا، قال فالثلث قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام بل أشار في هذا الحديث إلى الحكمة في منع ما زاد على الثلث. ولهذا لو أوصى بزائد على الثلث وأذن بذلك وأذن الورثة في هذا فلا بأس به.
1: نعم. يسأل أيضا إذا مات أب وابن في حادثة ما ولم يعرف أيهما السابق بالوفاة فما الحكم في مثل هذه الحالة؟
0: القول الراجح في هذه الحال أنه لا توارث بينهما، لأن من شرط التوارث العلم بحياة الوارث بعد موت مورثه، فإن الله تعالى يقول فإن الله جعل المواريث باللام الدالة على الملك.
1: نعم.
0: فقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم إلى غير ذلك. واللام للتمليك، ومن المعلوم أنه لا ملك إلا في حال الحياة، فالميت لا يملك. ومن هنا نأخذ أنه لا بد من العلم ببقاء الوارث بعد موت مورثه، فإذا جهلنا الحال فقد فات هذا الشرط، وإذا فات الشرط أو إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا توارث بينهما، فلا يرث الابن من أبيه شيئا ولا يرث الأب من ابنه شيئا.
1: نعم. أيضا يقول إذا مات شخص وعليه دين ولم يخلف مالا بحيث يقضى هذا الدين منه، فهل يجب على ورثته أن يؤدوا عنه ذلك الدين أم لا؟
0: لا يجب على ورثته أن يؤدوا هذا الدين عنه، سواء كانوا من الأباعد أو من الأقارب، لكن إن كان هذا الميت والدا فينبغي لأولاده أن يوفوا عنه، لأن ذلك من بره. وأما الوجوب فلا يجب، لأننا لو أوجبنا هذا لا كنا نؤثمهم بترك الوفاء، وهذا يخالف قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولأننا لو قلنا بوجوب وفاء الدين عن الميت الذي لم يخلف تركه لكان في هذا فتح باب لهؤلاء الذين لا يبالون بارتكاب الديون، فيقول الواحد أنا سوف أتدين، وإذا مت فإن أهلي أو ورثتي يقضون عني الدين، فلا يبالي بعد ذلك بما استدانه وألحقه ذمته. ثم إني أقول إن الميت إذا مات وعليه دين فإن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فإن الله تعالى يؤدي عنه من فضله وكرمه فيرضي أهل الحق. نعم.
1: يقول أيضا إذا تزوج الإنسان زوجة أخرى أو يريد أن يتزوج زوجة إذا كان الإنسان يريد أن يتزوج زوجة أخرى فهل يشترط أن يستأذن امرأته الأولى، وما الحكم لو تزوج بدون علمها؟
0: أعتقد أنه لو استأذن منها لأبت أن يتزوج.
1: نعم.
0: ولكن ليس من شرط النكاح أن يستأذن الزوجة الأولى، بل حتى لو استأذنها وأبت فله الحق أن يتزوج.
1: نعم.
0: ولكن مع هذا أرى أنه ينبغي أن يشاورها
1: المروءة. نعم.
0: ويقنعها حتى تقتنع بذلك وتطمئن، ويبين لها الحكمة أو يبين لها العلة التي من أجلها يريد أن يتزوج. فإذا جاءتها الزوجة الجديدة جاءتها وهي على اطمئنان بها وعلى علم بها وعلى رضا بها، وحينئذ يمكن أن تعيش الزوجتان عيشة حميدة بدون تنافر ولا تباغض. فمن أجل مراعاة هذه المصالح ينبغي أن يستأذنها ويخبرها، وأما أن يكون ذلك واجبا فليس بواجب.
1: نعم. نعم. يقول لو أخفى عنها هذا الزواج
0: فلا حرج عليه.
1: لا حرج عليه.
0: لا حرج عليه. نعم.
1: أيضا يسأل يقول هل تجوز المغامرة بالنفس أو المخاطرة كما نرى حاليا في بعض أنواع الرياضة العنيفة التي قد تؤدي بمن يمارسها إلى الهلاك؟
0: هذا محرم، ولا يجوز للإنسان أن يغرر بنفسه فيما يخشى منه التلف أو الضرر، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وإذا كان الله تعالى نهى عن ذلك قال لا تقتلوا أنفسكم، فإن كل شيء يؤدي إلى الموت أو يؤدي أيضا إلى الضرر فإنه محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فكما أن الإنسان لا يحل له أن يعتدي على غيره فلا يحل له أن يعتدي على نفسه لتعريضها لما فيه التلف أو الضرر.
1: سؤاله الأخير يقول هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة وعظامها وشعرها؟
0: إذا كانت الميتة من حيوان يباح بالذكاة كبهيمة الأنعام،
1: يعني يؤكل.
0: أي نعم.
1: نعم.
0: إذا كان من حيوان يباح بالذكاة كبهيمة الأنعام فإنه يجوز الانتفاع بجلدها، لكن بعد الدبغ، أنه بالدبغ الذي يزول به النتن والرائحة الكريهة يكون هذا الجلد طاهرا يباح استعماله في كل شيء حتى في غير اليابسات على القول الراجح، لأنه يطهر بذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرض. وأما إذا كان الجلد من حيوان لا يحل بالذكاة فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، والله أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل كاف كاف دال سوداني مقيم بالرياض، يقول إنه رجل يبلغ 45 من عمره متزوج وله أولاد، وقد اقترف ذنوبا كثيرة في حياته قبل وبعد الزواج من كبائر وصغائر الذنوب، والآن والحمد لله تاب إلى الله توبة نصوحة وعزم على ألا يعود إلى فعل شيء من تلك المنكرات، وأخذ يربي أولاده على الصلاح والتقوى، وقد أدى عمرتين وينوي أداء فريضة الحج، فيسأل هل تقبل له توبة بعد أفعاله تلك أم لا، وبماذا تنصحونه أن يفعل كي تقبل توبته عند الله؟
0: التوبة النصوح مقبولة مهما عظم الذنب، لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التوبة تهدم ما كان قبلها، وإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب يقول الله تعالى فيه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فهذا يدل على أن من تاب من الذنب فإن الله تعالى يقبل هذه التوبة ويمحو عنه ما سلف كله، ولكن ليعلم أن التوبة لا بد فيها من شروط خمسة. الشرط الأول أن يكون فيها مخلصا لله، لا يحمله على التوبة رياء ولا سمعة ولا خوف ولا طلب رئاسة أو وظيفة أو نحو ذلك. الشرط الثاني أن يندم على ما مضى من هذا الذنب، بمعنى أن يكون في نفسه ألم وتحسر على ما فات، ويكون يتمنى أنه لم يفعله. الشرط الثالث أن يقلع عنه في الحال إذا كان متلبسا به، أي بهذا الذنب. فلا تصح التوبة من إنسان يعمل بالربا ثم يقول أنا تائب إلى الله من الربا أو أستغفر الله وأتوب إليه من الربا، لأن هذا لا ينفع. وبهذا نعرف أيضا أنه إذا كان الذنب متعلقا بآدمي فإنه لا بد أن يستحله أو يؤدي إليه حقه ليتحقق بذلك أنه أقلع عن هذا الذنب. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، فإن كان أقلع وتاب لكن في قلبه أنه لو حصلت له فرصة لعاد إلى هذا الذنب فإن هذه ليست بتوبة فلا تقبل منه. الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، وذلك بأن تكون قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإن كانت بعد ذلك فإنها لا تقبل، لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فهذه ليست بتوبة. وكذلك أخبر سبحانه وتعالى أنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه أو هذا البعض من الآيات هو طلوع الشمس من مغربها، فإن الناس إذا رأوا ذلك آمنوا وتابوا من الذنوب، لكنه لا ينفع بعد هذا توبة ولا إيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وبملاحظة هذا الشرط الأخير يتبين أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، قد يفجأه الموت في حال وهو لا يشعر، وحينئذ لا يحصل له التوبة من هذا الذنب. فعلى المرء أن يحرص على التوبة من الذنوب وأن يرجع إلى الله، وهو إذا رجع إلى الله بنية صادقة فإن الله تعالى يقبل توبته. بل قد قال الله تعالى في سورة الفرقان لما ذكر الشرك وما دونه، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم،
1: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الله أحمد من العراق بغداد، بعث برسالة يقول في سؤاله الأول فيها: هل تكفي الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة، أم أنه لا بد من الإتيان بالبسملة؟ وإذا استعدت وبسملت للفاتحة فهل تبسمل للسورة أو السور التي بعدها في الصلاة، أم أنه لا بد من البسملة في قراءة كل سورة بعد الفاتحة في الصلاة وإن تعددت السور التي نقرأها في الصلاة؟
0: التعوذ بالله من الشيطان الرجيم مشروع عند كل قراءة، كلما أردت أن تقرأ شيئا من القرآن في الصلاة أو غير الصلاة فإنه مشروع لك أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما البسملة فإن كنت تريد أن تبتدئ السورة من أولها فبسمل، لأن البسملة آية فاصلة بين السور يؤتى بها في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة، فإن سورة براءة ليس في أولها بسملة.
1: لا.
0: وعلى هذا فإذا أردت أن تقرأ الفاتحة في الصلاة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أولا، ثم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلف أهل العلم في البسملة في الفاتحة، هل هي من الفاتحة أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الفاتحة، ولكن الصحيح أنها ليست منها، وأن أول الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، لحديث أبي هريرة الثابت الصحيح أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي، وإذا قال: اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وعلى هذا فتكون الفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين، وهي سبع آيات: الأولى الحمد لله رب العالمين، الثانية الرحمن الرحيم، الثالثة مالك يوم الدين، الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: لا.
0: أما على القول بأن البسملة منها، فإن أول آية هي البسملة، والثانية الحمد لله رب العالمين، والثالثة الرحمن الرحيم، والرابعة مالك يوم الدين، والخامسة إياك نعبد وإياك نستعين، والسادسة اهدنا الصراط المستقيم، والسابعة الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكن الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة، كما أنها ليست من غيرها من السور.
1: الجهر بالبسملة،
0: الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي، وأن أن السنة الإصرار بها، لأنها ليست من الفاتحة، ولكنه لو جهر بها فلا حرج، بل قد قال بعض أهل العلم إنه ينبغي أن يجهر بها أحيانا، لأنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بها، ولكن الثابت عنه أنه كان لا يجهر بها، وهذا هو الأولى لا يجهر بها. لكن لو جهر بها تأليفا لقوم مذهبهم الجهر فأرجو أن لا يكون به بأس.
1: الجهر قبل الفاتحة وقبل السور أيضا أو قبل الفاتحة فقط؟
0: السور التي غيرها لا أدري.
1: نعم.
0: الجهر الذي أعرف الجهر ببسملة الفاتحة فقط.
1: الفاتحة.
0: نعم.
1: سؤاله الآخر يقول: المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طول ركوعه مقارب لطول قيامه وطول رفعه من الركوع، أي أن أطمئنانه في الوقوف بعد الركوع مقارب لركوعه، وطول سجوده مقارب لطول ركوعه، بمعنى أن الركوع أقصر قليلا من القيام، والرفع من الركوع أقصر قليلا من الركوع، والسجود أقصر قليلا من الركوع، فهل هذا صحيح؟ وإذا كانت السنة كذلك، فهل إذا قرأت بعد الفاتحة سورة الحجرات وقاف والملك ونون مثلا، هل سيكون ركوعي قريبا من مدة هذا القيام؟ وماذا ستكون أذكار الرفع من الركوع؟ هل أقتصر على ذكر ربنا ولك الحمد ثم أكرر هذا الذكر عدة مرات إلى أن أتيقن أنه قارب زمن قيامي وطوله، أم نكرر الذكر ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدة مرات، أم نذكر أنواعا أخرى خاصة بالرفع من الركوع ونجمعها في وقفة واحدة؟ وباختصار، هل نأتي بجميع أذكار الركوع وأذكار الرفع من الركوع، أم نقتصر على ذكر نوع واحد ونكرره حتى يكون ركوعنا ورفعنا من الركوع قريبا من بعضهما الآخر؟ وهل إن السجدتين بمجموعهما هو المصطلح عليه بقول العلماء كان سجوده صلى الله عليه وسلم قريبا من ركوعه، أم أن كل سجدة كان طولها مقاربا للركوع؟
0: هذا السؤال اشتمل على وهمين.
1: نعم.
0: الوهم الأول أنه ذكر أن الركوع أطول من القيام بعده، وأن القيام بعده أطول من السجود، وهكذا، وهذا خطأ، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون الركوع والقيام من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين قريبا من السواء كما صح ذلك عنه، فهذه الأركان الأربعة قريبة من السواء، الركوع والقيام منه والسجود والجلوس بين السجدتين، هذه قريبة من السواء وليست مقرونة بالقيام قبل الركوع، وهذا هو الوهم الثاني في سؤاله، حيث ظن أن القيام الذي قبل الركوع يكون مساويا للركوع، وليس الأمر كذلك، بل إن القيام قبل الركوع له سنة خاصة به ويكون أطول من الركوع. والحاصل أننا نقول إن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، أن هذه الأركان الأربعة متقاربة كما ثبت ذلك عنه، وليست مساوية للقيام قبل الركوع، وحينئذ لا إشكال. ولكن إذا كان الرجل يطيل الركوع كما في صلاة الليل، فإنه ينبغي له أن يطيل القيام بعده بحيث يكون قريبا منه، وحينئذ يقول ما ورد من الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد إلى آخر ما هو معروف. ثم إن كان القيام يقصر عن الركوع، إما أن يكرر هذا الحمد مرة أخرى أو يأتي بما وردت به السنة أيضا في هذا المقام. وكذلك في الجلوس بين السجدتين يدعو الله تعالى بما ورد ثم يدعوه بما شاء من أدعية. نعم.
1: يسأل أيضا يقول: هل دعاء الاستفتاح واجب في كل صلاة فرضا أو نفلا؟ وهل يمكن الإتيان بأكثر من نوع واحد من أدعية الاستفتاح في صلاة واحدة؟
0: الاستفتاح سنة وليس بواجب، لا في الفريضة ولا في النافلة. والذي ينبغي أن يأتي الإنسان في الاستفتاح بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا ليحصل له فعل السنة على جميع الوجوه. وإن كان لا يعرف إلا وجها واحدا من السنة واقتصر عليه فلا حرج، لأن الظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينوع هذه الوجوه في الاستفتاح وفي التشهد من أجل التيسير على العباد، وكذلك في الذكر بعد الصلاة كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينوعها لفائدتين. الفائدة الأولى ألا يستمر الإنسان على نوع واحد، فإن الإنسان إذا استمر على نوع واحد صار إتيانه بهذا النوع كأنه أمر عادي، ولذلك لو غفل وجد نفسه يقول هذا الذكر وإن كان من غير قصد، لأنه صار أمرا عاديا أوتوماتيكيا كما يقولون. فإذا كانت الأذكار متنوعة صار الإنسان يأتي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، صار ذلك أحضر لقلبه وأدعى لفهم ما يقوله. ثانيا، مما يظهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراده التيسير على الأمة، بحيث أن يأتي الإنسان تارة بهذا وتارة بهذا على حسب ما يناسبه. فمن أجل هاتين الفائدتين صارت بعض العبادات تأتي على وجوه متنوعة، مثل الاستفتاح والتشهد والأذكار بعد الصلاة.
1: نعم. المشهور من دعاء الاستفتاح ما هو؟
0: المشهور هو: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لكن أصح منه حديث أبي هريرة، وهو أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول، فقال: الله أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا أصح من الأول، لكن لو أتى الإنسان هذا لو أتى بهذا مرة وبهذا مرة وبغيرها أيضا مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بغيرهما مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكان أحسن.
1: أو جمع بين الاثنين؟
0: لا، ما يجمع بين الاثنين.
1: لا يجمع بين الاثنين،
0: لأنه لما سأله الرسول، لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول، ما أجابه إلا بواحد فقط.
1: نعم.
0: ما قال أقول كذا وكذا، فدل هذا على أنه ليس من المشروع الجمع.
1: نعم. أيضا يسأل عن المسافة بين القدمين عند الوقوف في الصلاة وعند السجود، بماذا نقدرها؟
0: المسافة في القيام لا أعرف في هذا سنة، فتكون المسافة بحسب، يعني يكون وضع القدمين على طبيعتهما، لأن كل شيء لم يرد به صفة فإنه يبقى على ما تقتضيه الطبيعة. وأما المسافة بين القدمين في حال السجود فإنه لا مسافة بينهما، السنة أن يلزق إحدى القدمين بالأخرى كما جاء ذلك في صحيح ابن خزيمة، وكما هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فتمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد. فإن وقوع اليد الواحدة على القدمين جميعا يدل على أن بعضهما لازق ببعض، وقد جاء صريحا في صحيح ابن خزيمة. فيكون المشروع في حال السجود أن يضم بعض القدمين إلى بعض.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل إسماعيل إبراهيم عمر من خميس مشيط، يقول: كنا نصلي جماعة صلاة الظهر، وبعد أن سجدنا السجدة الأولى في الركعة الثالثة قام الإمام للركعة الرابعة ولم يسجد السجدة الثانية، أما المأمومون فقد استمروا في سجودهم لعدم سماعهم تكبير الإمام، ولم ينتبهوا إلا بعد أن وصل الإمام الركوع للركعة الرابعة فقاموا وتابعوه في بقية الصلاة، وبعد أن سلم الإمام قام بعضهم وأعاد الركعة بكاملها وبعضهم سلم مع الإمام اقتداء به، فما الحكم في مثل هذه الحالة، وهل صلاة الجميع صحيحة أم لا؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا السؤال تضمن مشكلتين. المشكلة الأولى مشكلة الإمام الذي قام إلى الركعة الرابعة من سجود واحد في الركعة الثالثة، ومثل هذه الحالة إذا وقعت للمصلي فقام من سجدة واحدة إلى الركعة التي تليها، فإنه يجب عليه أن يرجع ليأتي بالسجود ثم يستمر في صلاته،
1: نعم،
0: ويكمل الصلاة ويسلم منها، ثم يسجد بعد السلام سجدتين للسهو ويسلم، إلا إذا لم يذكر أنه نسي السجدة، لم يذكر حتى وصل إلى المحل الذي قام منه، فإنه حينئذ يلغي الركعة الأخيرة التي أتى بها وتكون محل الركعة التي نسي منها السجود. مثال ذلك رجل فعل كما فعل الإمام المذكور، قام من السجدة الأولى في الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة، ولما شرع في القراءة واستمر ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، يعني ولا جلس أيضا بين السجدتين، فنقول له ارجع الآن واجلس بين السجدتين ثم اسجد السجدة الثانية، وبهذا تتم الركعة الثالثة، ثم تقوم إلى الركعة الرابعة وتكمل الصلاة وتسلم، ثم تسجد سجدتين للسهو وتسلم. وذلك لأن السهو هنا حصل فيه زيادة في الصلاة وهو القيام، وسجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإنه يكون بعد السلام. هذا بالنسبة لمشكلة الإمام. أما بالنسبة لمشكلة المأمومين الذين لم يعلموا أن إمامهم قام لعدم سماعهم التكبير حتى ركع، فإن ظاهر السؤال أن المأمومين أيضا لم يسجدوا السجدة الثانية، وحينئذ يكون قد بقي عليهم ركعة من صلاتهم، لأن إحدى الركعات ما سجدوا فيها إلا سجدة واحدة، وكذلك بالنسبة للإمام عليه أن يأتي بركعة لأنه لم يسجد في الركعة الثالثة إلا سجودا واحدا، فيكون كل منهم قد بقي عليه من الصلاة ركعة، فإن كانوا قد أتوا بها فقد تمت صلاتهم، وإن كانوا لم يأتوا بها حتى الآن فإنه يجب عليهم أن يعيدوا تلك الصلاة من أولها، يعيدوها الآن حين يسمعون هذا القول الذي نقوله، إلا إذا كانوا قد سألوا غيرنا من قبل فأفتاهم ومشوا على فتياه، فهم على ما أفتوا به إذا كان المفتي أهلا للفتوى.
1: لو فرضنا أن هذا الإمام لم يذكر أنه نسي السجدة الثانية إلا قبل انتهائه من الصلاة بقليل، فما العمل في مثل هذه الحالة؟
0: العمل في مثل هذه الحال إذا كانت السجدة في الركعة الثالثة كما في السؤال،
1: لا،
0: فإننا نقول له قم الآن وأت بركعة، وذلك لأن الركعة الرابعة صارت بدلا عن الركعة الثالثة التي ترك منها السجود، من حين ما يصل إلى مكان السهو فإن الركعة الثانية تقوم مقام الركعة التي قبلها التي نسي سجودها، وحينئذ يكون لم يصلي إلا ثلاثا فيأتي بركعة.
1: السؤال الثاني يقول: تأخرت ذات يوم عن صلاة الظهر فلم أصلها إلى أن جاء وقت العصر لسبب من الأسباب، فأتيت المسجد وإذا الجماعة يصلون العصر، فهل يجوز في هذه الحالة أن أصلي العصر معهم ثم أصلي بعدهم صلاة الظهر، أم أصلي معهم بنية الظهر وهم بنية العصر ولا يؤثر اختلاف النية هنا؟
0: نقول إن قولك أخرت صلاة الظهر إلى صلاة العصر لسبب من الأسباب لم يتبين لنا هذا السبب، فإن كان هذا السبب عذرا شرعيا فإن له حكما، وإن كان السبب غير شرعي فإن صلاتك الظهر لا تجزئك إذا أخرتها عن وقتها بدون عذر شرعي، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما وقع منك، ولا تنفعك الصلاة حينئذ لأنك تعمدت تأخيرها عن وقتها.
1: لا.
0: فإذا قدرنا أن السبب الذي أخرت من أجله صلاة الظهر إلى صلاة العصر كان شرعيا وأتيت إلى المسجد وهم يصلون صلاة العصر، فأنت بالخيار، إن شئت فصلي معهم بنية العصر فإذا فرغوا فأتي بالظهر ويسقط الترتيب حينئذ لئلا تفوت الجماعة، وإن شئت فصلي معهم الظهر أي بنية الظهر وإن كانوا يصلون العصر، ولا يضر اختلاف النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، فبين صلى الله عليه وسلم معنى الاختلاف عليه، ولهذا جاءت لا تختلفوا عليه ولم يقل لا تختلفوا عنه، بل قال عليه، مما يدل على المراد أن المراد المخالفة في الأفعال، وقد فسر ذلك في نفس الحديث فقال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا إلى آخره. أما النية فإنها عمل باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام ولو اختلفت، وعلى هذا فإنك تدخل معهم بنية الظهر وإن كانوا يصلون العصر، ثم إذا انتهوا من الصلاة تأتي أنت بصلاة العصر، وهذا عندي أولى من الوجه الذي قبله.
1: نعم. لو فرضنا أن الجماعة يصلون نافلة وهو فاتته فريضة وانضم معهم، هل يؤثر أيضا اختلاف النية بين الفرض والنفل؟
0: هذا أيضا لا تأثير له، فيجوز أن يصلي الإنسان فرضا خلف من يصلي نافلة، ويدل لذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة وله فريضة، وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فالجواب على ذلك من وجهين: الأول أن نقول يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم به، لا سيما وأنه قد شكي إليه في الإطالة حين صلى بهم ذات ليلة فأطال، ثم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ووعظه، والقصة معروفة.
1: لا.
0: فيبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحال معاذ رضي الله عنه. والوجه الثاني أنه على فرض أن يكون معاذ أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بصنيع معاذ هذا، فإن الله سبحانه وتعالى قد علم به ولم ينزل وحي من الله تعالى بإبطال هذا العمل، ولهذا كل ما جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه حجة لإقرار الله له، والله سبحانه وتعالى لا يقر أحدا على باطل وإن خفي على النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فلما كان هؤلاء القوم يبيتون ما لا يرضي الله عز وجل والناس لا يعلمون به بينه الله عز وجل ولم يقرهم عليه، فدل هذا على أن ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حجة وإن لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به حجة بإقرار الله له. فالمهم أن فعل معاذ رضي الله عنه هذا حجة على كل تقدير، وهو يصلي نافلة وأصحابه يصلون وراءه فريضة. إذن فإذا صلى شخص وراء قوم يصلون نافلة وهو يصلي فريضة فلا حرج في ذلك. ولهذا نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا دخل المسجد في رمضان وهم يصلون التراويح فإنه يصلي خلف الإمام بنية صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام من التراويح من الصلاة التي هي من التراويح أتى بما بقي عليه من صلاة العشاء، وهذا فرض خلف نافلة.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول: هل يجوز للمرأة الحائضة أو النفساء لمس الكتب أو المجلات التي قد تشتمل على آيات قرآنية وأحاديث نبوية قياسا على تحريم لمس المصحف؟
0: الجواب لا يحرم.
1: نعم.
0: لا يحرم عليها ولا على الجنوب ولا على غير المتوضي أن تمس شيئا من الكتب أو المجلات فيه أحاديث أو فيه شيء من كلام الله عز وجل، لأن ذلك ليس بمصحف.
1: هذه رسالة بعث بها المستمع محمد أحمد علي من الأردن عمان، يقول: ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، تضرب على رؤوسهم بالمعازف القينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، فإن كان هذا الحديث صحيحا فما هو لفظه الصحيح كاملا؟ وهل الوعيد بالخسف والتحويل إلى خنازير وقردة هل يكون هذا في زمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، مع أن الله قد رفع ذلك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إكراما له؟
0: هذا الحديث صحيح، صححه ابن القيم وغيره رحمهم الله، ولفظه ليشربن أناس من أمتي.
1: نعم.
0: الخمر يسمونها بغير اسمها، ولفظ تضرب على رؤوسهم المعازف ويضرب على رؤوسهم بالمعازف
1: يضرب. نعم.
0: وهو حديث صحيح، ويشهد له أيضا ما رواه البخاري في صحيحه فيما ترجم عليه باب من يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أناسا يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يقال إنها تسمى بالشراب الروحي. وما أعظم هذا القول وأبطله وأكذبه، فكيف يكون هذا الشراب المزيل للعقل، المميت للقلب، المبعد عن الرب، كيف يكون شرابا روحيا؟ ما هو إلا شراب خبيث يفسد العقل ويفسد الدين ويفسد الفكر أيضا. ولهذا صاحبه المبتلى به والعياذ بالله لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا ينشرح له صدر حتى يعود إليه مرة أخرى، فتجده دائما في هم وقلق حتى يشرب ويدمن، نسأل الله العافية والسلامة. وشراب هذا شأنه كيف تصح تسميته بالشراب الروحي؟ ما هو إلا الشراب مدمر للجسم والروح جميعا وللعقل والفكر، نسأل الله السلامة. ولهذا حرمه الله تعالى على عباده تحريما مؤكدا، وفي قوله تعالى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وفي قوله فاجتنبوه يعني كونوا في جانب وهو في جانب، وهو أبلغ من قوله لا تشربوه، لأن الاجتناب معناه التباعد عنه. ثم قال: فهل أنتم منتهون، يعني هل تنتهون عن ذلك بعد أن عرفتم هذه المضار العظيمة فيه؟ ولهذا قال أهل العلم: من أنكر تحريم الخمر وهو ممن عاش بين المسلمين لا يخفى عليه تحريمه فإنه يعتبر مرتدا كافرا بالله عز وجل يستتاب، فإن تاب وأقر بتحريمه فإنه يرفع عنه القتل، وإلا قتل كافرا مرتدا والعياذ بالله. فالمهم أن هذا الحديث وقع مصداقه، شربت الخمر وسميت بغير اسمها وضرب بالمعازف والقينات على الرؤوس. وأما قول القائل إنه كيف يكون ذلك وقد رفع الله هذا عن هذه الأمة، فيقال إن الذي رفع عن هذه الأمة هو الإهلاك بسنة بعامة بشيء عام يستأصلهم، وأما أن يختص بعضهم بعقوبة فإن هذا لم يرفع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، يعني في صلاة الجماعة، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. وكذلك هنا ذكر في الحديث أن الله تعالى يمسخهم قردة وخنازير، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك كلام الله عز وجل في القرآن يجب أن يؤخذ على ظاهره بدون تأويل إلا بدليل شرعي أو عقلي أو حسي ظاهر. فهنا نقول إن هؤلاء يمكن أن يمسكوا قردة وخنازير حقيقيين، وما ذلك على الله بعزيز، فإن الله تعالى على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. والذي قلب أهل القرية في من بني إسرائيل قردة قادر على أن يقلب غيرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القلب هنا قلب معنوي خلقي، بمعنى أن الله يجعل أخلاقهم أخلاق القردة والخنازير، ولكن الأول أليق بظاهر اللفظ، ونحن علينا أن نتبع ظاهر اللفظ وأن نخشى من هذه العقوبة المشينة والعياذ بالله، أن يخرج الإنسان من أهله إنسانا ثم يرجع قردا أو خنزيرا، نسأل الله السلامة.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: إذا صدر من المسلم سب للدين ليس عامدا بل سبق لسان ومن قبيل ما يسمى باللهو، فهل يؤاخذ على ذلك أم يدخل تحت قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ وإن لم يكن داخلا فما معنى هذه الآية إذن؟
0: أعلم السؤال.
1: السؤال مرة أخرى يقول: إذا صدر من المسلم سب للدين ليس عامدا بل سبق لسان ومن قبيل ما يسمى باللغو، فهل يؤاخذ على ذلك أم يدخل تحت قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ وإن لم يكن داخلا فما معنى هذه الآية إذن؟
0: من سب دين الإسلام فهو كافر، سواء كان جادا أو مازحا، حتى وإن كان يزعم أنه مؤمن فليس بمؤمن، وكيف يكون مؤمنا بالله عز وجل وبكتابه وبدينه وبرسوله وهو يسب الدين؟ كيف يكون مؤمنا وهو يسب دينا قال الله فيه ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال الله تعالى فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام، كيف يكون مؤمنا من سب هذا الدين ولو كان مازحا إذا كان قد قصد الكلام؟ فإن من سب دين الإسلام جادا أو مازحا فإنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وسب الدين مازحا أشد من سبه جادا وأعظم، ذلك لأن من سب شيئا جادا وكان هذا السب واقعا على الشيء فإنه قد لا يكون عند الناس مثل الذي سبه مازحا مستهزئا وإن كان فيه هذا الشيء. والدين الإسلامي والحمد لله دين كامل كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو أعظم منة من الله بها على عباده كما قال: وأتممت عليكم نعمتي. فإذا سبه أحد ولو مازحا فإنه يكفر، فعليه أن يتوب إلى الله ويقلع مما صنع، وأن يعظم دين الله عز وجل في قلبه حتى يدين الله به وينقاد لله بالعمل بما جاء في هذا الدين. أما شيء سبق على لسانه بأن كان يريد أن يمدح الدين فقال كلمة سب بدون قصد بل سبقا على اللسان، فهذا لا يكفر لأنه ما قصد السب، بخلاف الذي يقصده وهو يمزح فإن هنا قصدا وقع في قلبه فصار له حكم الجاد. أما هذا الذي ما قصد ولكن سبق على اللسان فإن هذا لا يضر. ولذلك ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي كان في فلاة فأضاع راحلته وعليها طعامه وشرابه، فلم يجدها ثم نام تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بناقته على رأسه، فأخذ بزمامها وقال: اللهم أنت رب، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح فلم يؤاخذ، لأن هذا القول الذي صدر منه غير مقصود له بل سبق على لسانه فأخطأ من شدة الفرح. فمثل هذا لا يضر الإنسان، لا يضر الإنسان لأنه ما قصده، فيجب أن نعرف الفرق بين القصد وعدمه. وحينئذ إذا عرفنا هذا، وأيضا قبل أن تفوت يجب أن نعرف الفرق بين قصد الكلام وعدم قصد الكلام. ليس بين قصد السب وعدم قصده، لأن هنا ثلاث مراحل، لأن هنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن يقصد الكلام والسب، وهذا فعل الجاد كما يصنع أعداء الإسلام بسب الإسلام. الثاني أن يقصد الكلام دون السب، بمعنى يقصد ما يدل على السب لكنه مازح غير جاد، فهذا حكمه كالأول يكون كافرا لأنه استهزاء وسخرية. المرتبة الثالثة أن لا يقصد الكلام ولا السب، وإنما يسبق لسانه فيتكلم بما يدل على السب بدون قصد إطلاقا، لا قصد الكلام ولا قصد السب، فهذا هو الذي لا يؤاخذ به. وعليه يتنزل قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فإنه هو قول الرجل في عرض حديثه: لا والله وبلا والله، يعني ما قصد، فهذا لا يضره، يعني لا يعتبر له حكم اليمين المنعقدة. فكل شيء يجري على لسان الإنسان بدون قصد فإنه لا يعتبر له حكم. وقد يقال إن الإنسان إذا قال في عرض حديثه: لا والله وبلا والله، إنه قصد اللفظ لكن ما قصد عقد اليمين.
1: لا.
0: فإذا كان هذا فإنه يفرق بين حكم اليمين وبين الكفر، فالكفر ولو كان غير قاصد للسب يكفر ما دام قصد الكلام واللفظ. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمود علي محمد من نيجيريا، يقول: أنا أعمل سائقا لسيارة، وذات يوم اصطدمت بثلاثة أشخاص غير مسلمين، ولكني أخفيت نفسي إلى أن تقدم شخص عني وأنهى القضية بالسماح دون دفع غرامة أو دية، فهل علي شيء في هذا؟ وهل تلزمني كفارة صيام أم لا؟ وإذا كانت تلزم فهل أصوم عن كل واحد منهم 60 يوما متتابعة، أم أصوم عن الجميع كفارة واحدة وتكفي؟
0: إذا كان هؤلاء القوم الذين من غير المسلمين بينك وبينهم ميثاق وعهد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فهؤلاء يجب عليك في قتلهم كفارة على ما قاله أهل العلم.
1: نعم.
0: والكفارة

0: تتابعت الستة كلها يجوز أن تصوم شهرين متتابعين ثم تستريح إذا احتجت إلى الراحة، ثم تستأنف لشهرين آخرين، ثم تستريح ثم تستأنف لشهرين آخرين. أما إذا كانوا حربيين غير معصومين فإنه ليس عليك في قتلهم كفارة.
1: نعم. لكن مثل هؤلاء الأجانب الذين يقيمون هل يعتبرون من أهل الميثاق ومن أهل العهد؟
0: الظاهر أنهم يعتبرون من أهل الميثاق والعهد.
1: نعم.
0: لأن هناك عهودا عامة بين الدول وعهودا خاصة. والذي أظن أن إقامة السفارة في بلد معناها العهد والميثاق، فإذا كان هناك سفارات في بلادنا فهو دليل على أن بيننا وبينهم عهدا.
1: بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع ميم صاد من جدة، بعث بعدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل صحيح أن الزوجين إذا كانا صالحين وتوفيا وكان من أهل الجنة أنهما يكونان زوجين حتى في الجنة؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هذا صحيح، أنه إذا مات الرجل وزوجته وكان من أهل الجنة فإنها تبقى زوجة له. قال الله تعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذرية شاملة لذرية الزوج والزوجة، فإذا كان الله يلحق بالمؤمنين ذرياتهم فمعنى ذلك أن الزوج والزوجة يكونان سواء ويلحق الله بهما ذريتهما. وهذا من كمال النعيم الذي في الجنة، فإنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهذا من كمال النعيم كما قلت. نعم.
1: سؤاله الثاني يقول: هل صحيح ما يقال عن الأموات إن الأرواح ترد إلى أهلها الميتين في يومي الاثنين والخميس لترد على الزوار، ولذلك يزورون المقابر في هذين اليومين ويدعون للأموات ويقرؤون الفاتحة وبعض سور القرآن الكريم؟
2: هذا لا أصل له، وزيارة المقابر مشروعة كل وقت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وينبغي للزائر أن يفعل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله من السلام عليهم دون القراءة، فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام مما يقوله: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ولا تنبغي القراءة على القبر، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد عنه فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يتخذه أو أن يعمله. واعلم أن المقصود بالزيارة أمران: أحدهما انتفاع الزائر بتذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ، فإن هؤلاء القوم الذين كانوا لنا في بطن الأرض كانوا بالأمس على ظهرها، وسيجري لهذا الزائر ما جرى لهم، فيعتبر ويغتنم الأوقات والفرص ويعمل لهذا اليوم الذي سيكون في هذا المثوى الذي كان عليه هؤلاء. أما الأمر الثاني فهو الدعاء لأهل القبور بما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو به من السلام وسؤال الرحمة. وأما أن يسأل هؤلاء الأموات أو أن يتوسل بهم فإن هذا محرم ومن الشرك ولا يجوز. ولا فرق في هذا بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، فإنه لا يجوز أن يتوسل أحد بقبر النبي عليه الصلاة والسلام أو بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد

0: موته، فإن هذا من الشرك، لأنه لو كان هذا حقا لكان أسبق الناس إليه الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك فإنهم لا يتوسلون به بعد موته. استسقى عمر رضي الله عنه ذات يوم فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. ثم قام العباس رضي الله عنه فدعا. وهذا دليل على أنه لا يتوسل بالميت بعد موته مهما كانت درجته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يتوسل بدعاء الحي الذي ترجى إجابة دعوته لصلاحه واستقامته في دين الله عز وجل. فإذا كان الرجل ممن عرف بالدين والاستقامة وتوسل بدعائه فإن هذا لا بأس به، كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وأما الأموات فلا يتوسل بهم أبدا، ودعاؤهم شرك أكبر مخرج عن الملة، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وبهذه المناسبة أود أن أذكر أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية من يذهبون إلى القبور لدعائهم والاستنصار بهم والاستغاثة بهم، وهذا شرك أكبر لا يزيدهم إلا خسارا وإلا عذابا ونكالا. فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يسألوا النصر من عند الله سبحانه وتعالى وأن يستغيثوا به وحده، فإن هؤلاء الأموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لغيرهم؟ هم بحاجة إلى أن يدعى لهم، فكيف يدعون؟ نعم،
1: بارك الله فيكم. سؤاله هو الثالث، يقول: إذا كان الرجل عنده دار مؤجرة غير التي يسكن فيها، فهل يدفع الزكاة عن قيمة الدار أو عما يتحصل له من أجرتها؟
0: الدار المؤجرة إن كانت معدة للتأجير والاستغلال فإنه لا زكاة في قيمتها، وإنما الزكاة فيما يحصل فيها من الأجرة إذا تم عليه الحول من العقد، فإن كان لا يتم عليه الحول من العقد فلا زكاة فيه أيضا، مثل أن يؤجر هذا البيت، يؤجره ب10,000 مثلا، يقبض منها 5 عند العقد فينفقها، ثم يقبض 5 عند نصف السنة فينفقها قبل تمام السنة، فإنه لا زكاة عليه حينئذ، لأنه لم يتم عليه الحول، هذا المال لم يتم عليه الحول.
1: نعم.
0: أما إذا كانت الدار قد أعدها للإجارة لكنه في الأصل اشتراها للتجارة، وهو الآن ينتظر بها الربح، لكنه قال: ما دامت لم تباع فإني أؤجرها، فإنه في هذه الحال يجب عليه الأجرة في قيمة الدار، وكذلك في أجرتها إذا تم عليه الحول كما قلنا قبل قليل. وإنما تجب عليه الزكاة في قيمة الدار حينئذ، لأنه أرادها للتجارة ما أرادها للبقاء والاستغلال، وكل شيء تريده للتجارة والتكسب فإن فيه الزكاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الذي عنده أموال يريد بها التكسب إنما نوى بها قيمتها لا ذاتها، وقيمتها دراهم ونقود، والدراهم والنقود تجب فيها الزكاة. وعلى هذا فيكون هذا الذي قصد بهذا البيت التجارة والاستغلال يكون واجبا عليه الزكاة في قيمة البيت وفي أجرته إذا تم عليه الحول من العقد.
1: نعم. له سؤال أخير يقول فيه: كيف نجمع بين قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وبين معنى الحديث الشريف الذي هو أن الله تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها ما لم تفعله أو تتكلم به؟
0: الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الذي أشرت إليه هو في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما كان بوسع الإنسان فإنه مؤاخذ به، وما كان ليس بوسعه فهو غير مؤاخذ به. فقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاءت الآية بعده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالخواطر التي ترد على المرء ولا يركن إليها ولا يطمئن لها، وإنما هو حديث نفس عابر لا يركن إليه ولا يأخذ به، هذا لا يؤاخذ به لأنه من غير طاقة المرء أو لأنه فوق طاقة المرء. أما إذا كانت الهواجس التي ترد على القلب يطمئن إليها الإنسان ويعتقدها فإنه عمل يؤاخذ به العبد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل أخاه المسلم فقال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالمهم أن ما يرد على القلب إذا اطمأن إليه الإنسان وأخذ به واعتبره فإنه يؤخذ عليه. أما الهواجس التي تطرأ ويحدث الإنسان نفسه فيها ولكنه لا يركن إليها فلا يؤخذ بها، مثل لو كان يحدث الإنسان نفسه هل يطلق زوجته أو لا. نقول إن الزوجة لا تطلق، حتى لو نوى أن يطلقها فإنها لا تطلق، لأن الطلاق لا يكون إلا بالقول أو بما يدل عليه من الفعل كالكتابة، ولا يؤخذ بهذا. وكذلك لو نوى أن يتصدق بهذه الدراهم وعزم ولكنه ما دفعها إلى الآن فإنه لازمه الصدقة بها، سواء نواها لشخص معين أو نواها صدقة ولم يعين من يتصدق بها عليه فإنه لا تلزمه الصدقة. نعم.
1: أثابكم الله. هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بالأحرف ميم غين طاء من العراق محافظة التأميم، يقول إذا كان الإنسان فاقدا لأحد أعضاء الوضوء كاليد أو الرجل مثلا فهل يلزمه التيمم عن غسل ذلك العضو المفقود؟ وما الحكم لو ركب له عضو صناعي فهل يلزمه غسله في الوضوء أم لا؟
0: إذا فقد الإنسان عضو من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم.
1: نعم.
0: لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه، حتى لو ركب له عضو صناعي فإنه لازمه غسله. ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما، لأن الخفين قد لبسهما على عضو موجود يجب غسله، أما هذا فإنه صنع له على غير عضو موجود. لكن أهل العلم يقولون إنه إذا قطع من المفصل فإنه يجب عليه غسل رأس العضو، مثلا لو قطع من المرفق وجب عليه غسل رأس العضد، ولو قطع قطعة رجله من الكعب وجب عليه غسل طرف الساق. نعم.
1: له سؤال آخر يقول السيارات المستعملة للأغراض الشخصية فقط دون تأجير هل عليها زكاة سواء كانت متعددة أم واحدة؟
0: إذا كان عند الإنسان سيارات أعدها للأجرة كالتكاسي مثلا أو سيارات الحمل الكبيرة فإنه ليس فيها أجرة، ليس فيها زكاة سواء قلت أم كثرت وسواء كانت قيمتها كثيرة أم قليلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أما إذا كان صاحب معرض يتجر بالسيارات يبيع هذه ويشتري هذه فإنه تجب عليه الزكاة في قيمة هذه السيارات، لأنه تاجر سيارات وعروض التجارة تجب فيها الزكاة كما هو معروف. نعم.
1: التي للاستعمال الخاص،
0: التي للاستعمال الخاص لا زكاة فيها
1: حتى لو تعددت،
0: ولو تعددت نعم. وكذلك ما كان للاستغلال وكدة فلا زكاة فيها.
1: نعم. له سؤال أخير يقول فيه: قال الله تعالى في كتابه العزيز رب المشرق والمغرب، وقال في موضع آخر رب المشرقين ورب المغربين، وقال فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فما معنى هذه الآيات؟
0: هذه الآيات كما سمعنا جميعا ذكر بعضها بالإفراد وبعضها بالتثنية وبعضها بالجمع، وقد يفهم الإنسان بادئ ذي بدء أن هناك تعارضا بين هذه الآيات، وأقول إنه لا تعارض في القرآن الكريم أبدا، فالقرآن الكريم لا يتعارض بعضه مع بعض، ولا يتعارض مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدت شيئا متعارضا فاطلب وجه الجمع بين هذه التي تظن أنها متعارضة، فإن اهتديت إلى ذلك فذلك المطلوب، وإن لم تهتدي إليه فالواجب عليك أن تقول كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. واعلم أنه إنما يظهر التعارض بين القرآن أو بينه وبين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتوهم التعارض من كان قاصرا في العلم أو مقصرا في التدبر، وإلا فإن الله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإنما قدمت هذه المقدمة لأجل أن تعم الفائدة. أما الجواب على السؤال فنقول إن الإفراد في قوله تعالى رب المشرق والمغرب يراد به الجنس، وما أريد به الجنس فإنه لا ينافي التعدد.
1: نعم.
0: وأما قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين فإن المراد بالمشرقين ما يكون في الصيف وفي الشتاء، يعني آخر مشرق للشمس في أيام الصيف وآخر مشرق للشمس في أيام الشتاء.
1: نعم.
0: يعني معناه مدار الشمس أو انتقال الشمس من مدار الجدي إلى مدار السرطان تكون في آخر هذا في أيام الصيف وفي آخر هذا في أيام الشتاء.
1: نعم.
0: وهذا أكبر دليل على قدرة الله عز وجل
1: سبحانه،
0: حيث ينقل هذا الجرم العظيم وهذه الشمس العظيمة ينقلها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وبالعكس، فهذا من تمام قدرة الله عز وجل أن تنتقل من الشمال إلى الجنوب. فهذا معنى المشرقين، أي مشرقا الصيف والشتاء.
1: نعم.
0: وأما قولها المشارق والمغارب بالجمع فقيل إن المراد مشرق الشمس ومغربها كل يوم، فإن لها في كل يوم مشرقا ومغربا غير المشرق والمغرب في اليوم الذي قبله أو اليوم الذي يليه، والله تعالى على كل شيء قدير. وقيل المراد برب المشارق والمغارب مشارق الشمس والنجوم والقمر فإنها تختلف، فيكون الجمع هنا باعتبار ما في السماء من الشمس والقمر والنجوم. وعلى كل حال فالله تعالى رب هذا كله وهو مدبره سبحانه وتعالى والمتصرف فيه كما تقتضي حكمته. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذه هي الأخت السائلة أم نعمان مقيمة بالرياض الصالحية، تقول: توجد في الطريق إلى بيت أهلي مقبرة وقد دفنت جدتي فيها، فحينما أريد الذهاب إلى بيت أهلي أمر منها مرورا دون وقوف بها، فأقرأ الفاتحة وسور الإخلاص والمعوذتين وأسلم على الأموات عموما وأدعو لهم بالرحمة والمغفرة، فهل علي إثم في ذلك رغم أنني أفعل ذلك أثناء مروري دون ما قصد للزيارة ودون ما توقف؟
0: ليس عليك إثم في هذا إذا سلمت على أهل القبور ودعوت لهم بالرحمة والمغفرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وأما قراءة الفاتحة والإخلاص وغيرها من القرآن فإن هذا من البدع، فلا ينبغي أن تفعلي ذلك واجتنبيه. ويكفي السلام والدعاء الوارد في السنة. نعم.
1: هذان سؤالان بعث بهما المستمع عبد الله محمد النهاري، يمني مقيم بالرياض. يقول: لي إخوة ذكور أصغر مني سنا، ولي أخت في سن الزواج، وفي حالة غيابي عن البلد لطلب الرزق تقدم خاطب لأختي فوافقه أخي الأصغر مني وعقد له عليها بدون إذني أو أخذ مشورتي، فهل يجوز له ذلك؟
0: نعم، يجوز له ذلك إذا كان بالغا عاقلا رشيدا يعرف الكفء من غيره، ووافقت أختك على ذلك ما دام أخا لها مساويا لك في كونه شقيقا وأنت شقيق، أو لأب وأنت لأب. أما إذا كنت أنت الشقيق وهو الذي لأب فإن الحق لك، الحق لك دونه، فأنت الولي شرعا. وأما إذا كان هو الشقيق وأنت الذي لأب فالحق له دونك، لكن إذا تساويتما كلكما شقيق لهذه البنت أو كلكما أخ لأب لهذه البنت فإن أي واحد منكما يتولى زواجها فعقده صحيح إذا كان بالغا عاقلا رشيدا ورضيت به المرأة، ولا حرج عليه في ذلك أيضا.
1: يعني ليس الحق للأكبر في السن،
0: ليس الحق
1: ليس له أولوية.
0: أي نعم، ليس له أولوية، لكنه من باب المروءة.
1: نعم.
0: ينبغي أن يشاور، لأنه في الغالب يكون أعرف وأدرى بالناس وبأحوال الناس في الغالب.
1: نعم.
0: وإلا فقد يكون الأصغر خيرا منه.
1: نعم. لكن نعم. إذا عرف أو اشتهر عن هذا الأخ الأصغر أنه سيء التصرف، قد لا يختار لها زوجا صالحا،
0: هذا يرجع إلى كونه فاقد العدالة.
1: نعم.
0: فإذا كان فاقد العدالة فإنه، وكان ظاهرا أنه ليس بعدل، فإنه لا يصح أن يكون وليا.
1: نعم.
0: وحينئذ يجب أن ينظر في هذا من قبل المحكمة.
1: نعم. سؤاله الآخر يقول: هناك رجل له أخت وقد زوجها من رجل له أخت أيضا في سن الزواج، وقد أخذ من زوجها نصف مهرها، ثم تقدم هو للزواج من أخته فتزوجها ودفع إليه نصف المهر، فهل يدخل هذا في الشغار أم لا؟ فإذا حصل أن غضبت إحداهما وفارقت المنزل فإن الأخرى تفعل مثلها ولو بدون سبب.
0: هذا لا يدخل في الشغار ما دام أنه لم يخطب أخت زوج أخته إلا بعد أن تم العقد، فإنه لا يدخل في الشغار، لكنه فيه تصرف سيء من هذا الأخ، حيث أخذ نصف مهر أخته، لأنه لا يحل له أن يأخذ من مهر أخته شيئا إلا إذا طابت نفسها بذلك ورضيت، وهي بالغة عاقلة رشيدة، فلها أن تعطيه ما شاءت. أما أن يأخذه بغير إذنها وبغير رضاها ليتزوج به من بنتها هذا الرجل فإنه محرم عليه ولا يصح. ونعم، ولا يجوز له فعل هذا. أما بالنسبة للنكاح فالعقد صحيح، لأنه ليس من باب نكاح الشغار. وأما كون كل واحدة من الزوجتين إذا غضبت الأخرى غضبت هي بدون سبب وخرجت من بيت زوجها فإن هذا حرام، حرام عليها أن تفعل، لأن الواجب عليها لزوجها أن تعاشره بالمعروف، وأن لا تنظر إلى معاشرة الزوجة الأخرى لأخيها. فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في معاملة غيره ممن يجب له الحق، وأن يقوم به على الوجه الأكمل. نعم.
1: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب.
1: هذه رسالة من المستمع مصطفى شعيب محمد، سوداني يعمل بالمملكة. يقول: أنا أعمل في مهنة تصليح الساعات، ولكني أعاني من مشكلة تضايقني كثيرا، جعلتني أفكر في ترك هذه المهنة، وهي أن كثيرا من الناس يحضرون ساعاتهم إلي لإصلاحها، ثم أعطيهم موعدا لأخذها بعد إصلاحها، ولكن كثيرا منهم لا يعود إلى أن مضى وقت طويل على هذه الساعات وهي عندي، فما الحكم في هذا؟ وهل يجوز لي التصرف فيها ببيع ونحوه أم لا؟
0: حكم هذه المسألة: إذا كنت لا تعرف الرجل الذي أعطاك هذه الساعة وأيست من رجوعه، أن تبيع هذه الساعة ثم تحفظ قيد ثمنها عندك، فإذا جاء صاحبها فخيره وقل له: إني أيست منك وإني بعت الساعة وتصدقت بثمنها، فإن شئت فأمضي هذا والأجر لك، وإن شئت ضمنت لك قيمة ساعتك والأجر لي، فتخيره. ولهذا ينبغي لك أيها الأخ، إذا أتاك أحد بساعته لإصلاحها، ينبغي لك أن تكتب اسمه وعنوانه ورقم هاتفه إذا كان له هاتف، حتى إذا تغيب عنك يوم من الدهر اتصلت به على عنوانه أو رقم هاتفه، وبذلك تسلم من هذه المشكلة، ويمكنك أن تؤدي الحق إلى صاحبه. نعم.
1: هذا سؤال من السائل: ما القسمة حسب ما أرشد إليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وللذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن كيف العمل إذا كان بين الورثة من الجنس الثالث الذي هو الخنثى، الذي لا يعلم هل هو ذكر أم أنثى؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان هذا الخنثى من ورثة لا يختلف ذكرهم وأنثاهم، فالأمر فيه واضح، مثل الإخوة من الأم، فإن الذكر والأنثى سواء، وعلى هذا فلا إشكال في هذه المسألة. أما إذا كان هذا الخنثى من جنس يختلف فيه الإرث بين الذكورة والأنوثة، فإن كان يرجى اتضاحه فإنه يعطى كل وارث اليقين إن طلبوا القسمة، ويوقف الباقي حتى ينظر ما يؤول إليه حال هذا الخنثى. وإن كان لا يرجى اتضاحه فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فكما أن هذا الشخص فيه جانب من الأنوثة وفيه جانب من الذكورة، فإنه يعطى نصف هذا ونصف هذا.
1: نعم.
0: وأما كيف يقسم فهذا أمر معروف عند أهل العلم. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذه السائلة حاء عين ألف من السودان، حلفة الجديدة، بعثت بسؤالين. في سؤالها الأول تقول:
0: قصدنا في كيف يقسم يعني كيفية عملية القسمة.
1: نعم.
0: وأما كيف يقسم فقد بينا أنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
1: نعم. سؤالها تقول: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها للأموات كوالديها أو أقربائها؟
0: من المعلوم أن مال الزوج للزوج، ولا يجوز لأحد أن يتصدق بمال أحد إلا بإذنه، فإذا أذن الزوج لها فلا حرج عليها أن تتصدق به لنفسها أو لمن شاءت من أمواتها. فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تتصدق بشيء، لأنه ماله، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. نعم.
1: سؤالها الثاني تقول: بعض الناس الذين يعملون في إحدى القطاعات التابعة للحكومة يقومون ببيع بعض الممتلكات الخاصة بالدولة خفية، فهل يجوز لهم ذلك؟ وهل يجوز شراؤها منهم أم لا؟
0: هذا حرام عليهم أن يبيعوا شيئا من أموال الدولة خفاء، ويعتبر عملهم هذا سيئا من وجهين: الوجه الأول الخيانة، والخيانة قد نهى الله عنها في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والوجه الثاني أكل المال بالباطل، فإنه لا يحق لهم شيء من مال الحكومة إلا على الوجه المشروع، ويجب على من علم بحال هؤلاء يجب عليه أن يبلغ عنهم الدولة حتى يردوهم إلى صوابهم ويعاقبوهم على هذا الفعل، لأن هذا فعل محرم والعياذ بالله، وكما قلت إنه محرم من وجهين: من جهة الخيانة ومن جهة أكل المال بالباطل.
1: نعم. هذه رسالة من المستمع محمود مغربي من جمهورية مصر العربية، بعث يقول: أنا مقيم في منطقة ليس بها إلا مسجد واحد، والإمام الراتب لهذا المسجد يجهل أحكام الدين ولا يحسن الصلاة ولا يطمئن فيها، ووصل به الحد إلى أنه يكمل قراءة الآية وهو راكع، وهذا الإمام يحيي البدع ويحافظ عليها ويكره السنة وينفر منها، ومن جهله وادعائه الكاذب أنه يقول إننا لا نحب النبي، وذلك لأننا لا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الجهرية بعد الأذان، ولقد نصحناه كثيرا ولكنه لا يحب الناصحين ومصر على البدع، وقد علمناه أن ما يفعله بدع وليس من الدين، وأرشدناه إلى السنن ولم يستجب لأقوالنا، ولم يقف به الأمر إلى مخالفتنا فقط، بل وصل إلى التشهير بنا بأننا خارجون عن الدين ومبتدعون ما ليس فيه، وعامة الناس يوافقونه على ذلك وهو الإمام الراتب، فماذا أفعل أنا وأمثالي مع هذا الإمام؟ فلا يوجد غير مسجد واحد، فهل أصلي في بيتي أم ماذا أفعل؟
0: إذا كان الحال ما وصفت عن هذا الإمام، فإن الواجب أولا أن ترفع الأمر إلى ولاة الأمور من أجل أن يعزلوه عن الإمامة أو يقوموه، فإذا تعذر هذا الأمر وبقي هذا الإمام على ما وصفت فإنه لا يحل لكم أن تصلوا خلفه، ولكم الحق في أن تصلوا في بيوتكم، إما أن تجتمعوا عند شخص معين منكم وتصلوا في بيته جماعة، أو يصلي كل واحد منكم في بيته مع أولاده وأهله. وأما الصلاة خلف من هذه حاله فإنها لا تحل. نعم.
1: له سؤال آخر يقول: هل تجوز الصلاة على يسار الإمام من غير عذر، إلا أنه يفعل ذلك خشية فوات الركعة فيركع على يسار الإمام لأنه أقرب مكان له عند دخوله من باب المسجد، والبعض يصلي خلف الصف منفردا بحجة إدراك الركعة أيضا، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ فقد قرأت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أو ما معناه، فما مدى صحة هذا الحديث؟
0: سؤالك تضمن أو سؤال هذا الرجل تضمن مسألتين: المسألة الأولى الصلاة عن يسار الإمام،
1: نعم،
0: والصلاة عن يسار الإمام خلاف المشروع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل فجاءه ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، فهذا الرجل الذي صلى عن يسار الإمام نقول له إن فعلك هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم هل وقوفه هذا محرم فتكون صلاته باطلة، أو هو خلاف الأولى فتكون صلاته صحيحة لكنه ترك الأولى. وعلى كل حال فالأحوط للمرء أن لا يصلي عن يسار الإمام، وأن يكون عن يمينه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بابن عباس رضي الله عنهما. أما المسألة الثانية فإنها الصلاة خلف الصف منفردا، فالصلاة خلف الصف منفردا لا تجوز على القول الراجح، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإن كان عنه رواية أخرى أنها تصح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك وأبي حنيفة والشافعي. ولكن الراجح أنها لا تصح خلف الصف منفردا، إلا إذا تعذر الوقوف في الصف بحيث يكون الصف تاما فإنه يصلي الإنسان خلف الصف منفردا تبعا للإمام لأنه معذور ولا واجب مع العجز كما قاله أهل العلم رحمهم الله. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المرأة تقف خلف الصف منفردة عن الرجال للعذر الشرعي وهو عدم إمكان وقوفها مع الرجال فإن العذر الحسي أيضا يكون مسقطا لوجوب المصافحة. وذلك لأننا في هذه الحال إذا لم يجد الرجل إلا صفا إلا موقفا خلف الصف منفردا إما أن يصلي منفردا خلف الصف مع الإمام أو يصلي منفردا وحده عن الجماعة أو يجذب واحدا من الصف ليكون معه أو يتقدم ويصلي إلى جانب الإمام.
1: نعم.
0: هذه الأحوال الأربع التي يمكن أن تكون بالنسبة لهذا الرجل الذي لم يجد موقفا في الصف. فنقول له أما التقدم إلى الإمام حتى يكون إلى جانبه فإن فيه محذورين، أحدهما الوقوف مع الإمام في صلاة الجماعة وهذا خلاف السنة لأن الأفضل أن ينفرد الإمام في مكانه ليكون إماما متميزا عن الجماعة منفردا عنهم في المكان ليعرف أنه إمام وأنه لا ثاني معه. ولا يرد علينا هذا قصة أبي بكر رضي الله عنه حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يصلي بالناس فكان على يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه لأن قصة أبي بكر كان أبو بكر رضي الله عنه هو الإمام أولا ويتعذر أن يرجع إلى صف وراءه لأنه متصل فوقوف أبي بكر هنا على سبيل الضرورة. أقول إنه إذا تقدم إلى الإمام وقف معه يكون خلاف السنة المطلوبة في حق الإمام وهو الانفراد وحده أمام جماعته. المحذور الثاني أنه إذا تقدم مع الإمام فإنه سوف يتخلل الصف أو صفين أو ثلاثة حسب ما يجد أمامه من الصفوف. وهناك محذور ثالث أيضا بل فوات أمر مطلوب وهو أنه إذا تقدم وصلى مع الإمام ثم دخل آخر ولم يجد مكانا في الصف فمنه سيتقدم أيضا إلى الإمام ويكون مع الإمام رجلان. لكن لو أن هذا لم يتقدم إلى الإمام وبقي خلف الصف ثم جاء الثاني صار صفا معه.
1: نعم.
0: هذه واحدة. أما جذبه لواحد من الصف خلفه من الصف الذي أمامه فهذا أيضا يترتب عليه عدة محاذير. المحذور الأول فتح فرجة في الصف وهذا من قطع الصف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قطع صفا قطعه الله. ثانيا أن هذه الفرجة التي حدثت في الصف في الغالب أن الناس يتقاربون وحينئذ يؤدي إلى حركة جميع الصف كلهم يتحركون ولولا جذب هذا الرجل ما تحرك الصف وبقي الناس على طمأنينتهم. المحذور الثالث أنه ينقل صاحبه الذي جذبه من المكان الفاضل إلى المكان المفضول في هذا نوع اعتداء عليه. المحذور الرابع أنه لا بد أن يحدث عنده شيئا من التشويش إذا جذب فإن الإنسان لا بد أن يكون عنده فزع أو نحوه مما يجب عليه تشويش صلاته
1: وقد يمانع بعضهم
0: يمانع. نعم ربما يمانع ويحصل في هذا. وبعضهم أيضا ربما يمد يده ويضرب من أراد أن يجذبه. فالمهم كل هذه المحاذير موجودة في جذب الإنسان من الصف حتى يكون مع هذا المنفرد.
1: نعم.
0: بقي الحالة الثالثة أن نقول انصرف ولا تصلي مع الجماعة لأن الصف تام وحينئذ نحرمه من صلاة الجماعة ويكون منفردا في موقفه وفي صلاته أيضا. يبقى عندنا الحال الرابعة أن نقول له كن خلف الصف منفردا في المكان موافقا في الأفعال، وهذه الأخيرة هي خير الأقسام بلا شك. فإذا كانت هي خير الأقسام فإنها تكون هي المطلوبة، ونقول له قف خلف الصف وصل مع الإمام منفردا لأنك معذور. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهذا حمله من يرون أن المصافة ليست بواجبة، حملوه على أنه نفي للكمال، قالوا إن هذا نفي للكمال وليس نفي للصحة.
1: نعم، يعني الصلاة صحيحة لكنها
0: ناقص.
1: الأجر ناقص،
0: لكنها ناقصة لأنهم يقولون إن قول لا صلاة أي لا صلاة كاملة.
1: نعم.
0: لمنفرد خلف الصف، ووازنوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فإن المراد هنا لا صلاة كاملة.
1: نعم.
0: ولكن هذا المذهب أو هذا الطريق ليس بصحيح، لأن الأصل فيما نفاه الشرع انتفاء الصحة، هذا هو الأصل، إلا إذا وجد دليل على أن المراد انتفاء الكمال فيحمل على انتفاء الكمال، وإلا فالأصل أن النفي نفي للصحة. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن ما ورد نفيه في النصوص فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون نفيا لوجوده، وهذا هو الأصل.
1: نعم.
0: مثل لا خالق إلا الله، هذا نفي لوجود خالق للخلق سوى الله عز وجل، وهذا هو الذي يجب عليه حمل النفي لأنه الأصل. فإن لم يمكن حمل النفي على هذا وكان الشيء موجودا فإنه يحمل على نفي الصحة شرعا، مثل لا صلاة بغير وضوء، فالإنسان قد يصلي غير متوضئ وتوجد الصلاة لكنها شرعا منفية، وهذا نفي للصحة. فإن لم يمكن الحمل على نفي الصحة لوجود دليل يمنع ذلك فإنه يحمل على نفي الكمال، مثل لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان، فإن هنا محمولة على نفي الكمال، على أن بعضا من أهل العلم يقول إن هذا الحديث محمول أيضا على نفي الصحة إذا كان بحيث ينشغل انشغالا كاملا لا يدري ما يقول في صلاته، فإنه لا تصح صلاته حينئذ. وعلى كل حال فهذه المراتب الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها، أن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن لم يمكن وكان الشيء موجودا فهو محمول على نفي الصحة، فإن لم يمكن وكان قد قام الدليل على الصحة فإنه يكون محمولا على نفي الكمال. وعلى هذا فقوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف أو لفرد خلف الصف هو من القسم الثاني، أي مما نفيت صحته فلا تصح صلاة منفرد خلف الصف. ولكن هذا يدل على وجوب المصافة، ووجوب المصافة عند التعذر يسقط بتعذره، لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تدل على أنه لا واجب مع العجز. وبهذا تبين أنه إذا تعذر الوقوف في الصف لكماله فإن المأموم أو الداخل يصف وحده ويتابع إمامه، وصلاته في هذه الحالة صحيحة.
1: أحسن الله إليكم. إذن ملخص القول في هذا أن من وجد مكانا في الصف ولم يصف فيه وصلى منفردا فصلاته غير صحيحة.
0: نعم.
1: وإذا لم يجد مكانا وجد الصف مكتملا وصلى منفردا
0: فصلاته صحيحة.
1: فصلاته صحيحة.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم. هذه
0: يعني صلاته في الأول باطلة.
1: نعم.
0: لأنه ترك الواجب.
1: ترك الواجب.
0: الواجب أن يدخل في الصف.
1: نعم.
0: وصلاته الثانية صحيحة لأنه تعذر عليه فعل الواجب.
1: وعملية جذب شخص آخر هذه
0: ذكرناها. نعم.
1: هذه رسالة من المستمع علي حسن إبراهيم زيلعي مقيم بخميس مشيط، يقول رجل بنى مسجدا وأوصى بأنه إذا مات يدفن في مؤخرة المسجد من الداخل، وقد توفي الرجل ودفن في المحل الذي أوصى أن يدفن فيه، وبعد فترة جاء أناس وأبعدوا علامات القبر وتركوا سطحه متساويا مع أرضية المسجد، والآن فيه أناس يصلون على سطح القبر دون علمهم بوجوده، فما الحكم في صلاتهم وماذا علينا أن نفعل بهذا المسجد أو بالقبر؟
0: هذه الوصية غير صحيحة، لأن المساجد ليست مقابر، ولا يجوز الدفن في المسجد، وتنفيذ هذه الوصية محرم، والواجب نبش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين فالذي يجب عليهم إذن أن ينبشوا هذا عظامه ثم يدفنوها في قبر في المقبرة.
1: نعم. هذا السائل صالح ألف عين من السودان الخرطوم، في سؤاله الأول يقول: حصل اختلاف بيني وبين بعض الإخوان حول الحديث الوارد في وقوع العين من الحاسد، والذي معناه العين حق، ولو أن شيئا سابق القدر لكان العين، فهم يقولون إن هذا يتعارض مع بعض الآيات، فما هو القول الحق في هذا الموضوع؟
0: القول الحق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن العين حق، وهذا أمر قد شهد له الواقع، ولا أعلم آيات تعارض هذا الحديث حتى يقول هؤلاء إنه يعارض القرآن، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، حتى إن بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، قالوا إن المراد هنا العين. ولكن على كل حال، سواء كان هذا هو المراد بالآية أم غيره فإن العين ثابتة وهي حق ولا ريب فيها، والواقع يشهد لذلك منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. ولكن من أصيب بالعين فماذا يصنع؟ يعامل بالقراءة، وإذا علم عائنه فإنه يطلب منه أن يتوضأ ويؤخذ ما يتساقط من ماء وضوئه، ثم يعطى للعائن، يصب على رأسه وظهره ويسقى منه، وبهذا يشفى بإذن الله. وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس، مثل الفنيلة والطاقية وما أشبه ذلك، ويربصونها بالماء ثم يسقونها العائن. ورأينا أنهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس، مثل الفنيلة والطاقية وما أشبه ذلك، ويربصونها بالماء ثم يسقونها العائن. ورأينا ذلك يفيد حسب ما تواتر عندنا من النقول.
1: يسقونها من أصابته العين؟
0: أي نعم.
1: نعم.
0: فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله، لأن السبب إذا ثبت كونه سببا شرعا أو حسا فإنه يعتبر صحيحا، أما ما ليس بسبب شرعي ولا حسي فإنه لا يجوز اعتماده، مثل أولئك الذين يعتمدون على التمائم ونحوها يعلقونها على أنفسهم ليدفعوا بها العين، فإن هذا لا أصل له، سواء كانت هذه من القرآن أو من غير القرآن. نعم.
1: له سؤال آخر يقول: حصل خلاف أيضا حول وجود السحر حقيقة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر، فهم ينكرون ذلك محتجين بقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، فما هو الحق في هذا وكيف نفسر هذه الآية؟
0: الحق في هذا أن السحر ثابت ولا مرية فيه، وهو حقيقة، وذلك بدلالة القرآن والسنة. أما القرآن فإن الله ذكر عن سحرة فرعون الذين ألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وحتى أوجس بنفسه خيفة، فأمره الله تعالى أن يلقي عصاه فألقاه، فإذا هي ثعبان مبين تلقف ما يأفكون. وهذا أمر لا إشكال فيه. وأما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر

0: فإنه حق، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سحر من حديث عائشة وغيرها، وأنه كان يخيل إليه أنه أتى الشيء وهو لم يأته، ولكن الله تعالى أنزل عليه سورتي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فشبه الله تعالى بهما. وأما قوله تعالى والله يعصمك من الناس فلا ينافي هذا، هذا إن كانت الآية لم تنزل بعد، وأنا الآن ما يحضرني هل هذه الآية قبل سحرها أو بعده، والظاهر لي أنها بعد السحر، وإذا كانت بعد السحر فلا إشكال فيها. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هذا المستمع ميم سين عين من حائل بعث برسالة يقول فيها: لي أخت توفيت وكان لديها مجموعة من الحلي الذهبية وقد أنجبت ابنتين وابنا واحدا، فقامت والدتي وأخذت رأي زوجها ووالدها في بيع الذهب وجعل قيمته لعدة حجج تعطيها لشخص يقوم بالحج لأختي المتوفاة، فوافق زوجها ووالدها على ذلك، فقامت والدتي ببيعه وقد بقي منهما قيمته 20,000 ريال، فهل يجب أخذ رأي الأولاد علما أنهم قصر فلا يتجاوز عمر الكبرى من البنات 5 سنوات وجميعهم تحت كفالة والدتي التي هي جدتهم منذ توفيت أمهم، وهل لهم الحق في المطالبة بما تركته أمهم من مال بعد بلوغهم سن الرشد، وهل يلحق والدتي إثم على تصرفها ببيع الذهب وإنفاق شيء منه في الحج لأمهم، وماذا عليها أن تفعل الآن؟
0: أقول إن هذا التصرف لا يحل بالنسبة لميراث القصر، لأن القصر لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من مالهم حتى ولا للميت الذي خلف هذا المال، فإن الله تعالى يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وعليه فإنه يجب أن تضمن هذه الأمة المتصرفة أن تضمن لأولاد المرأة القصر ما نقص عن ميراثهم، لأنها هي التي أتلفته عليهم على وجه لم يأذن فيه الشرع. ويجب على إخواننا المسلمين أن لا يتصرفوا في شيء حتى يسألوا أهل العلم، ليكونوا على بصيرة من أمرهم فيتصرفوا تصرفا يرضاه الله ورسوله. وأما كون الإنسان يستحسن الشيء فيتصرف فيه مع تعلق حق غيره به فإن هذا لا يجوز ولا يحل.
1: بارك الله فيكم. هذه السائلة فميم تقول: نحن 5 إخوة 4 بنات وابن واحد، توفي والدنا وترك لنا إرثا يدر علينا ريعا سنويا، فيقوم أخونا بتقسيمه إلى 6 أقسام، فيأخذ لنفسه 2 قسمين ويعطينا كل واحدة قسما واحدا على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل فعله هذا صحيح أم أن هناك تقسيما آخر يجب أن يتبعه في كل عام، وما العمل لو أردنا تقسيم كامل التركة بيننا؟
0: التركة تقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بالنص والإجماع، فإن الله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا أمر مجمع عليه. وتصرف أخيكم تصرف صحيح، فأنتن 4 وهو 1، لكنه عن سهمين، فتكون الأسهم التي يقسم عليها المال بينكم 6 أسهم، له 2 سهم ولكل واحدة منكن 1 سهم، وتصرفه صحيح ولا إشكال فيه.
1: إنما في حالة تقسيم كامل التركة
0: ما نقول إننا نقسم لهم كامل التركة حتى ننظر هل معهم وارث أم لا.
1: نعم.
0: إذا لم يكن وارث سواهم فلهم جميع التركة، وإن كان معهم صاحب فرض يعطى فرضه أولا ثم يقسم الباقي على هؤلاء لأنهم عصبة.
1: نعم. هذا سؤال من السائل في سؤاله الأول: إذا وقع الرجل امرأته في 40 وهي نفساء وذلك بعد مضي
2: 35 يوما وبعد اغتسالها لأداء الصلاة، فما الحكم وماذا يجب عليه والحالة هذه؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فإذا طهرت في أثناء 40 فإنه يجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال، لأن الله تعالى يقول في المحيض: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فما دام الأذى موجودا وهو الدم فإنه لا يجوز الجماع، فإذا طهرت منه جاز الجماع. وكما أنه يجب عليها أن تصلي ولها أن تفعل كل ما يمنع عليها أو كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء 40، فكذلك الجماع يجوز لزوجها، إلا أنه ينبغي أن يصبر حتى تتم 40، ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليه.
1: نعم
0: نعم.
1: لو رأت بعد 40 دما فهل يعتبر دما نفاس؟
0: إذا رأت بعد 40 دما وبعد أن طهرت،
1: نعم،
0: فإنه يعتبر دم حيض وليس دم نفاس، ودم الحيض معلوم للنساء، فإذا أحست به فهو دم حيض. فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيرا من الدهر فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها في الحيض فتجلس، وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي. نعم.
1: نعم. سؤاله الثاني يقول: إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة وطلقة واحدة فقط ولم يراجعها في العدة، ورغب في الرجوع إليها علما بأنها أم ولد، فهل يجوز له ذلك مع أنه أي الطلاق من مدة تزيد عن السنة، وكيف يكون ذلك؟
0: إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة ولم يسبق أن طلقها مرتين قبل ذلك وانتهت عدتها فإنها تحل له، لكنها لا تحل له إلا بعقد جديد تتم فيه شروط العقد، وكأنه يتزوجها من الآن، فلا بد من ولي ولا بد من جميع شروط النكاح المعروفة. أما لو كانت هذه الطلقة آخر 3 تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الجديد وتنقضي عدتها، ولا بد أن يكون نكاح الزوج الجديد نكاح رغبة، فإن كان نكاح تحليل ليحلها للزوج الأول فإنه نكاح فاسد باطل ولا يحلها لزوجها الأول.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل مدحت أحمد محمود عمارة، مصري مقيم بألمانيا، بعث برسالة ضمنها 3 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: أنا مصري الجنسية وأعيش في ألمانيا، وقد حاول الكثير ممن أعرفهم يدينون بالمسيحية حاولوا استمالتي وترغيبي في اعتناق دينهم، ولقلة معرفتي بدين الإسلام وعدم توفر القرآن عندي جعلني أحتار وأشك في أي الدينين هو الصحيح، وقد قرأت الإنجيل الذي أهدوه إلي ولم أجد فيه شيئا يقبله العقل السليم ولا المنطق مما يؤكد لي أنه محرف وغير صحيح، مما قوى إيماني بالله وتمسكي بديني الإسلام. وأخيرا حصلت على نسخة من القرآن الكريم وأخذت أقرأ فيها وفي بعض التفاسير، وزادني ذلك والحمد لله قوة إيمان ويقين بأن دين الإسلام هو الدين الحق، وأخذت بعد ذلك أحاول فيهم هم أن يعتنقوا دين الإسلام، فهل علي إثم في حيرتي الأولى، وبماذا تنصحوني أن أفعل نحو هؤلاء؟ كما أرجو إرشادي إلى من أجد عنده الكتب الدينية والقرآن بخط واضح والتفاسير الصحيحة.
0: هذا الذي حصل لك أيها الأخ هو من نعمة الله عليك، حيث ثبتك الله عز وجل في حال الشبهة والتلبيس من هؤلاء. ولا ريب أن ما فتح الله به عليك من معرفة الحق ومعرفة الإنجيل المحرف، لا ريب أن ما فتح الله عليك به خير ونعمة، ولهذا يسر الله لك حيث كنت تريد الحق

0: من هذا من هذه النسخة من القرآن الكريم والتفاسير القيمة، فنرجو لك الثبات، ونرجو أن تمضي قدما في دعوة هؤلاء وغيرهم إلى دين الإسلام ببيان صحته من الوجهة النقلية ومن الوجهة العقلية، فإنه الدين الحق الذي لا يشك فيه أي عاقل منصف إذا علمه أنه الحق، وحينئذ فاستمر في دعوتك إليه، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. وأما ما ذكرت من إرشادك إلى من يكون عنده تفسير أو كتب دينية، فإننا نرشدك إلى أن تتصل برئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الرياض في المملكة العربية السعودية، وتطلب منها الكتب المناسبة، لعل الله أن ينفع بها من يطلع عليها. نعم.
1: أيضا هناك المراكز الإسلامية منتشرة والحمد لله في كل دولة، وبإمكان الأخ الاتصال بأحدها ليحصل على ما يريد. سؤاله الآخر يقول: ما معنى قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم؟
0: معناها أن الله سبحانه وتعالى يبين كمال قدرته وعزته وحكمته ورحمته بعباده، حيث قدر هذا القمر منازل، كل يوم له منزلة غير المنزلة الأخرى، فيعود في آخر الشهر كما هو في أوله كالعرجون القديم. والعرجون هو غصن ثمر النخل، لأنه إذا قدم يلتوي ويضعف، وهكذا القمر فإنه يبدو في أول الشهر هلالا ضعيفا، ثم ينمو شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا في منتصف الشهر، ثم يعود في النقص شيئا فشيئا حتى يعود كعرجود النخل القديم ملتويا ضعيفا. والله سبحانه وتعالى قدره هذه المنازل لنعلم بذلك عدد السنين والحساب، ويتضح لنا الأمر كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولهذا لا شك ولا ريب أن التوقيت العالمي العالم هو بهذه الأهلة، لأن الله يقول: قل هي مواقيت للناس عموما. نعم.
1: له سؤال أخير أيضا حول تفسير قوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان.
0: هذا يكون يوم القيامة.
1: نعم.
0: فإن هذه السماوات العظيمة الواسعة الأرجاء الكبيرة يقدرها، إذا كان يوم القيامة فإن الله تعالى يطويها كطي السجل للكتب، كما قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فأما الآية التي سألت عنها فإن الله تعالى أخبر بأن السماء تنشق، وذلك لنزول الملائكة كما قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فالظاهر والله أعلم أن قوله فإذا انشقت السماء إشارة إلى هذا، وقوله فكانت وردة كالدهان أي تكون كحمرة الورد. والدهان قيل إنه الجلد الأحمر، الجلد الأحمر، وقيل إن الدهان هو ما ينظر من الدهن يكون متلونا بألوان متعددة. وعلى كل حال فهي تشير إلى أن هذه السماء سوف تكون بهذا اللون وعلى هذه الصفة في ذلك اليوم العظيم. وجواب إذا في قوله فإن انشقت السماء فكانت وردة كالدهان محذوف، وإنما حذف لأجل التهويل والتفخيم، أي كان من الهول ما يكون وما هو أمر عظيم. ولهذا قال بعدها: فيومئذ

0: لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل أبو العرابي حسين من المملكة المغربية، في الحقيقة بعث ب30 سؤال، ولكن أكثر الأسئلة قد تناوله البرنامج في حلقات مضت، ولذلك فسوف نعرض بعض أسئلته في هذه الحلقة. يقول: ما الحكم الشرعي في تحديد النسل؟
0: نقول إن تحديد النسل أمر لا ينبغي، لأن الذي ينبغي في الأمة الإسلامية تكثير النسل وزيادته، فإن كثرة النسل وزيادته من نعمة الله عز وجل، كما قال الله تعالى عن شعيب حين قال لقوم: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فبين شعيب عليه الصلاة والسلام أن تكثير الله لهم من نعمة الله عليهم، وكذلك امتن الله به على بني إسرائيل حيث قال: وجعلناكم أكثر نفيرا. فالأمة لا شك أنها تقوى بكثرة أفرادها وتزداد، كما أن في ذلك أيضا تكثيرا لنشر الشريعة والعمل بها، وهذا مما يفخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا حرج فيما إذا كان الإنسان يرى أنه لا بد من تنظيم النسل إذا كانت الزوجة لا تتحمل الحمل تباعا، فإنه لا حرج أن ينظم النسل، بمعنى أن يجعل كل سنة ونصف أو كل سنتين حسب حال المرأة وظروفها، وأعني بالظروف الظروف الجسمية. وأما التربية وما أشبهها فهذه أمرها إلى الله، والله تعالى يعين الإنسان على قدر مؤونته على قدر كلفته، فكلما كثر الأولاد زاد الله الإنسان نشاطا في تربيتهم إذا كان قصده حسنا. والمهم أن تحديد النسل لا يجوز، وأما تنظيمه فلا حرج فيه إذا دعت الحاجة إليه.
1: سؤاله الثاني يقول: هل يجوز للمسلم أن يعمل في مصنع للمسكرات علما أنه لا يتناولها، وما حكم دخله من ذلك العمل؟
0: لا يجوز للمسلم أن يعمل في مصنع للمسكرات، فإن هذا من المعونة على الإثم والعدوان، والله تعالى قد نهى عنه فقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكسبه من هذا العمل كسب محرم خبيث. فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي مأكله ومشربه، لأن الأمر عظيم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث آطر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فاستبعد النبي عليه الصلاة والسلام إجابة الدعاء من هذا الرجل المتغذي بالحرام، فأكل الحرام ليس بالأمر الهين، فالواجب على المؤمن أن ينظر في مأكله ومشربه وفي جميع مكاسبه حتى تكون على الوجه الذي يرضي الله ورسوله. نعم.
1: سؤاله الثالث يقول: ما حكم صنع التماثيل المجسمة وبيعها؟
0: صنع التماثيل المجسمة إن كانت من ذوات الأرواح فهي محرمة لا تجوز.
1: نعم.
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لعن المصورين، وثبت أيضا عنه أنه قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وهذا محرم. أما إذا كانت التماثيل ليست من ذوات الأرواح فإنه لا بأس بها، وكسبها حلال لأنه من العمل المباح. نعم.
1: يسأل أيضا عن معنى زواج المتعة وحكمه.
0: زواج المتعة أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل، فيقول مثلا زوجني ابنتك لمدة أسبوع، لمدة شهر، لمدة سنة، وما أشبه ذلك. وهذا النوع من النكاح كان حلالا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ووجه ذلك أن النكاح إنما يراد به البقاء والاستمرار والعيش مع الزوجة بسعادة، وأما نكاح المتعة فأشبه ما يكون به الاستئجار على الزنا، لأنه إنما يتزوجها لهذه المدة المعينة فيقضي وطره منها، ثم بعد انتهاء المدة ينفسخ النكاح رضي بذلك أم لم يرضى، لأنه نكاح مؤقت.
1: نعم.
0: وبمقتضى هذا العقد ينفسخ بانتهاء أجله، ومن أجل ذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فلا يحل للمسلم أن يتزوج عقدا بنكاح المتعة.
1: نعم. أيضا يقول: ما الحكم في تعليق التمائم
0: صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة؟ فلا يحل للمسلم أن يتزوج عقدا بنكاح المتعة.
1: نعم. أيضا يقول: ما الحكم في تعليق التمائم؟
0: التمائم لا يخلو إما أن تكون من القرآن أو من غيره، فإن كانت من القرآن ففيها خلاف بين أهل العلم من السلف والخلف، فمن العلماء من يقول إن تعليقها جائز ولا بأس به، وربما يستدل بقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ويجعل هذا من بركة القرآن، أن الله تعالى يدفع به العين والشر عمن علقه. وقال بعض أهل العلم من السلف والخلف إن تعليقه محرم، وذلك لأن مثل هذه الأمور لا يجوز إثباتها إلا بدليل من الكتاب والسنة، وليس في السنة وفي الكتاب والسنة دليل على أن تعليق القرآن يكون نافعا لصاحبه، وإنما ينفع من يقرأه. وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنيل البركة بالقرآن إنما يكون على حسب ما جاءت به الشريعة، وهذا القول هو القول الراجح، أنه لا يجوز أن تعلق التمائم من القرآن على الصدر ولا أن تجعل تحت الوسادة وما أشبه ذلك. ومن أراد أن يستشفي بالقرآن فليستشفي به على حسب ما جاءت به السنة. وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن، من طلاسم لا يدرى ما معناها، أو كتابة كالنقوش لا تقرأ وما أشبهها، فإنها محرمة، محرمة بلا شك، ولا يجوز للمرء أن يعلقها بأي وجه من الوجوه، لأنها قد تكون أسماء الشياطين أو أسماء عفاريت من الجن أو ما أشبه ذلك، والشيء الذي لا تدري ما معناه لا يجوز لك أن تتناوله وتستعمله في مثل هذه الأمور.
1: يسأل أيضا يقول: ما الحكم في الرشوة لرفع الظلم عن الراشي إذا لم يتم إلا بذلك؟
0: هذه المسألة مسألة عظيمة يقع فيها كثير من الناس، وذلك أن بعض المسؤولين نسأل الله السلامة يماطلون بتنفيذ أعمال الخلق إلا إذا أعطوا رشوة. هذه الرشوة مأخوذة من الرشا الذي يتوصل به الإنسان إلى الماء في البئر، فهي عبارة عن الشيء الذي يبذله الإنسان ليتوصل إلى مقصوده، وهذا المقصود إما أن يكون حراما وإما أن يكون حلالا. فإن كان المقصود حراما، مثل أن يبذل الرشوة ليتوصل إلى باطل يدعيه وليس له، أو ليتوصل إلى إسقاط حق عليه وهو ملزم به، فهذه الرشوة حرام بلا ريب من وجهين: الوجه الأول أنها إعانة على أكل المال بالباطل، حيث يأكل المرتشي مالا بالباطل بغير حق، والثاني أنه يتوصل بها إلى إبطال حق أو إلى إثبات باطل، ولا ريب في تحريم هذه، وأنها والعياذ بالله من أفسد ما يكون إذا وقعت في المجتمع،

0: أما القسم الثاني في الرشوة فهي التي يتوصل بها الإنسان إلى حق له ثابت لكنه يماطل به حتى يسلم هذه الرشوة، وهذه جائزة للدافع إذا لم يتوصل إلى حقه إلا بها، ولكنها حرام على المدفوع إليه، لأنه يكون بذلك خائنا ويكون آكلا للمال بالباطل، خائنا لأمانته التي ولي عليها وآكلا للمال بالباطل، لأنه لا يحق له، لا ليس له حق في هذا المال الذي بذل له، وهو عن المسؤول يجب عليه إقامة العدل ويجب عليه القيام بوظيفته سواء أعطي أم لم يعطى، لأن هذا مقتضى الأمانة. ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للناس أن يرفعوا إلى ولاة الأمور هذا الرجل وأمثاله لأجل أن يقيموا فيه العدل ويؤدبوه ويفعلوا ما يجب عليهم فعله من تعزير هذا تعزيرا يردعه وأمثاله عن مثل هذا العمل المشين والعياذ بالله. نعم.
1: يقول أيضا ما الحكم في المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه؟
0: أولا هذا السؤال نوجه فيه نصيحة قبل أن نجيب عليه، وهو أننا ننصح جميع أخواتنا المؤمنات أن لا يخرجن من بيوتهن إلا في حاجة لا بد من الخروج فيها، لأن بيتها أصون لها وأبعد لها عن الفتنة وأسلم لدينها وخلقها وأحفظ لزوجها، فلا ينبغي للمرأة أن تخرج إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ثم إذا خرجت يجب أن لا تخرج متبرجة بثياب جميلة أو نعال رفيعة أو رائحة طيبة أو ما أشبه ذلك، بل تخرج تفلة متبذلة لابسة ثيابا لا تجلب النظر ولا توجب الفتنة. ثم نقول في الجواب على السؤال ثانيا إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بلا إذنه ولا لزيارة أقاربها، فإذا كان يمنعها من الخروج فإنه لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه مع أن الصيام عبادة، فكذلك الخروج من باب أولى، فلا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها حتى يأذن ويرضى بذلك، ويجب على الزوج أن لا يأذن لها في الخروج أو أن لا يأذن لها بالخروج في حال تكون فيها فاتنة بثيابها أو رائحتها أو ما أشبه ذلك، وأن يراعي هذا الطلب الذي تقدمت به للخروج هل هو خروج لحاجة أو لا، فإن كان لحاجة فليأذن لها بالشروط التي أشرنا إليها، وإن كان لغير حاجة فليمنعها، والله موفق.
1: بارك الله فيكم. يسأل أيضا يقول ما الحكم في الصائم الذي يسافر من منطقته الحارة إلى منطقة باردة في الجو أو إلى بلد يكون النهار قصيرا فيه؟
0: لا حرج عليه في ذلك إذا كان قادرا على هذا الشيء، فإنه لا حرج أن يفعل، لأن هذا من فعل ما يخفف العبادة عليه، وفعل ما يخفف العبادة عليه أمر مطلوب، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنه يبل ثوبه وهو صائم، وذكر أن لأنس بن مالك رضي الله عنه حوض من الماء ينزل فيه وهو صائم، كل هذا من أجل تخفيف آباء العبادة، وكلما خفت العبادة على المرء صار أنشط له على فعلها وفعلها وهو مطمئن مستريح. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان وهو حاق أي محصور بالبول، فقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، كل ذلك من أجل أن يؤدي الإنسان العبادة وهو مستريح مطمئن مقبل على ربه. وعلى هذا فلا مانع من أن يبقى الصائم حول المكيف وفي غرفة باردة وما أشبه ذلك.
1: بارك الله فيكم. هذا
2: السائل النصر علي زهرة مصري يعمل بالأفلاج يقول ما سبب نزول قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وما معنى هذه الآية؟
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبب هذه الآية أن امرأة لأوس بن الصامت رضي الله عنه وعنها ظهر منها زوجها أوس، والظهار أن يقول الإنسان لزوجته أنت علي كظهر أمي، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الله تعالى شكواها وأنزل حل قضيتها على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أي تجادلك في شأنه تريد منك حلا له. والسمع هنا من الله عز وجل سمع حقيقي، سمع الله قولها وهو فوق سمواته على عرشه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، والله جل وعلا فوق عرشه عال على خلقه سمع قولها. ثم بين الله عز وجل أن الله يسمع تحاورها مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تعالى سميع بصير قد وسع سمعه الأصوات، فما من صوت خفي ولا بين إلا وهو يسمعه سبحانه وتعالى، وما من شيء يرى إلا وهو يراه سبحانه وتعالى سواء كان خفيا أم بينا. ثم بين الله حكم هذه القضية وهي الظهار بأنها منكر من القول وزور، فهي كذب من أشد الكذب، إذ كيف تكون زوجتك التي أحل الله لك جماعها مثل أمك التي حرم الله عليك جماعها؟ فتحريم الأم أي تحريم جماعها من أشد ما يكون إثما وتحريما، وتحليل الزوجة من أبلغ ما يكون حلا وإباحة، فكيف يشبه هذا بهذا وهو قول منكر لأنه محرم مضاد لحكم الله عز وجل؟ ولكن مع هذا فإن الله عفو غفور، إذا طالب الإنسان من ربه العفو والمغفرة غفر له سبحانه وتعالى. أما من جهة حكمه من حيث الزوجة فإنه لا يجوز له أي لزوجها أن يمسها حتى يفعل ما أمر الله به، حتى يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا قبل أن يمسها. وفي هذه العقوبة الشديدة، بل في هذه الكفارة الشديدة، دليل على عظم الظهار وتحريمه وكبره، وأنه يجب على المرء أن يطهر لسانه منه وأن يتقي الله تعالى في نفسه، فلا يظاهر من زوجته لما فيه من المنكر والزور والإضرار بها وبزوجها، والله المستعان.
3: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نور على الدرب.
2: بارك الله فيكم. هذا السائل شيخي محمد من الجزائر ولاية المسيلة، بعث بسؤالين. السؤال الأول يقول إذا أتى رجل للصلاة وقد سبق بشيء منها وكان قريبا من الإمام، وحدث للإمام شيء يمنعه من الاستمرار في الصلاة، فاستخلف هذا المسبوق ليكمل الصلاة إماما بالباقين، فما الحكم في هذه الحالة؟
0: أولا لا ينبغي للإمام أن يستخلف مسبوقا لما في ذلك من إرباك المأمومين الذين خلفه، وإنما يستخلف من لا قضاء عليه حتى يسلم بالمأمومين عند تمام صلاة الجميع. لكن إذا وقع مثل هذا الحادث واستخلف من كان مسبوقا فإن هذا المسبوق يتم بهم الصلاة، فإذا أتم المأمومون صلاتهم استمر هو في صلاته، ولكن هم يجلسون لا يتابعونه فيما زاد على صلاتهم، بل يجلسون ينتظرونه حتى يكمل صلاته ويسلم بهم. مثال ذلك، لنفرض أن هذا المسبوق المستخلف قد فاته ركعتان من صلاة العصر،
2: لا،
0: فإنه يصلي بالمأمومين ويجلس للتشهد، وهو في حقه تشهد أول، وفي حق المأمومين تشهد أخير،
2: لا،
0: فيبقونهم ثم هو يقوم ويأتي بما بقي من صلاته ثم يسلم بهم. نعم.
2: السؤال الثاني يقول: إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب وخرج ولم يستخلف أحدا فما الحكم؟ وهل في هذا فرق فيما لو كانت الصلاة صلاة جمعة أو غيرها؟
0: الحقيقة قوله إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب لا بد أن يقيد هذا بالأسباب المسوغة لقطع الصلاة.
2: نعم.
0: أما لأي سبب فلا يصح أن يقطع الإمام صلاته لأي سبب، ربما فريضة
2: نعم.
0: فواضح، وإن كانت نافلة فإن الأولى أن لا يقطعها بل يستمر ولا يقطعها إلا لغرض صحيح. على كل حال إذا قطع الإمام صلاته لسبب شرعي أو لغير سبب شرعي، إن كان لسبب شرعي فلا إثم عليه، وإن كان لغير سبب شرعي فعليه الإثم. فإذا كان لم يستخلف في هذه الحال فإن للمأمومين واحدا من أمرين: إما أن يكملوا فرادا، وإما أن يقدموا أحدهم أو يتقدم أحد منهم ليكمل بهم الصلاة، ولا حرج عليهم في هذا.
2: لا.
0: نعم. مع أن الأولى إذا حصل الإمام ما يسوغ الخروج من الصلاة الأولى أن يستخلف هو بهم حتى لا يحصل ارتباك بينهم.
2: هذه رسالة من المستمع خلفان محمد ناصر البوسعيدي من سلطنة عمان، يقول: هل يجوز للرجل أن يغسل ميتا كان لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر أم لا يجوز؟ وهل يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين وتقام عليه الصلاة؟
0: لا يجوز أن يغسل ميت لا يصلي ولا يصوم، والأهم أنه لا يصلي، فإذا كان هذا لا يصلي والعياذ بالله ولو كان يزعم أنه مسلم فليس بمسلم بل هو كافر، فإذا مات فإنه لا يجوز تغسيله ولا أن يكفن ولا أن يصلى عليه ولا أن يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يرمس في ثيابه في حفرة في مكان بعيد، وذلك لأن الكافر كافر لا يطهره صلاة ولا دعاء ولا غيره. وبهذه المناسبة أود أن أحذر من مات عندهم ميت وهم يعلمون أنه لا يصلي ولم يتب، أحذرهم من أن يتقدموا به إلى مساجد المسلمين ليصلي عليه المسلمون، فإن هذا من إيقاع المسلمين في الإثم، وإن كان من لا يدري لا إثم عليه لكن هم يوقعون الناس في الإثم، لقوله تعالى: لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، فكل كافر فإنه لا يجوز أن يصلى عليه ولا يقام على قبره للدعاء له. وهذه مسألة يقع فيها بعض الناس إما سفرا على ميتهم أو جهلا منهم بالأمر، ولكن طاعة الله ورسوله فوق كل اعتبار. فالمؤمن إذا علم أنه لا يجوز أن يصلى على من مات كافرا فإنه إذا مات له ميت وهو يعلم أنه كافر بأي سبب من أسباب التكفير فإنه يجب عليه أن يخشى الله وأن لا يصلي على هذا الميت ولا يقدمه للمسلمين يصلون عليه. وها هنا مسألة وهي أنه قد يقدم إلى الإنسان شخص يشك فيه هل هو مسلم أو كافر، لأنه مثلا تقرر عنده أنه ممن لا يصلي مثلا، فيموت هذا الذي تقرر عنده أنه لا يصلي ثم يقدم إليه ليصلي عليه فيشك في أنه مسلم أو كافر، فماذا يصنع؟ يصنع أن يصلي عليه لأن الأصل أن المسلم باق على إسلامه، ولكنه عند الدعاء له يشترط فيقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، والله تعالى يعلم حاله هل هو مؤمن أو لا، وبهذا يسلم من التبعة، يسلم من أن يدعو لشخص كافر بالمغفرة والرحمة. والاستثناء في الدعاء أو الشرط فيه أمر وارد في القرآن، ففي آيات اللعان قال الله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقال في المرأة ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالاستثناء في الدعاء وارد كالاستثناء في العبادات أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير حين أرادت الحج وهي شاكية، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فالمهم أن الإنسان يستثني في مثل هذه الحال، اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له. وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أنه أشكل عليه مسائل من مسائل الدين أو الفقه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكان من جملة ما أشكل عليه أنه تقدم له جنائز لا يدري هل هو مسلم أو لا، فقال له عليك بالشرط يا أحمد، يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام عليك بالشرط يا أحمد. وهذا السند ابن القيم عن شيخه ابن تيمية سند صحيح لأن الرجلين كلاهما ثقة، ولا يقول قائل إننا اعتمدنا هنا على إثبات حكم شرعي برؤيا، لأن هذه الرؤيا يؤيدها القرآن كما أشرنا إليه قبل قليل في قصة اللعان، وهو أن الاستثناء في الدعاء سائغ، وعلى هذا فهذه الرؤيا موافقة لقواعد الشريعة فيعمل بها.
2: بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول أقرضت شخصا مبلغا من المال ولم أستلم منه وثيقة تثبت هذا الدين في ذمته، وقد مكث مدة طويلة عنده وحينما طلبته منه أنكر ورفض إعطائي، فهل يجوز لي أن أختلس من ماله بقدر مالي عنده بدون علمه؟ وهل هذا يشتمل عليه معنى قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن لم يكن كذلك فما معنى الآية؟
0: نعم. لا يجوز لك أن تختلط شيئا من ماله لهذه الدعوة، وإنما الواجب عليك إذا كنت تريد إثبات حقك أن تشهد، أن تشهد على صاحبك حتى إذا أنكر فإذا البينة عندك، وإذا لم يكن عندك بينة وأنكر فإن الحكم في الشرع أن يوجه إليه اليمين فيحلف أنه ليس في ذمته لك شيء، وحينئذ يبرأ براءة في الظاهر حسب الظاهر للقاضي، والباطن يحاسبه الله عليه يوم القيامة. إذا كان كاذبا فإنه والعياذ بالله يلقى الله وهو عليه غضبان، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من حالف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ولكنه ظاهرا قد برئ، ولا يحل لك أن تختلس شيئا من ماله لأنك تعتبر خائنا حينئذ أو معتديا. وأما قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فهذا في الحقوق التي لا يبرأ منها من أنكرها، أما هذا الرجل فإنه برئ منها بإنكارها وتوجيه اليمين عليه، وحينئذ إذا حلف فليس لك عليه حق في الدنيا، أما في الآخرة فلك الحق. ثم الآية الكريمة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ظاهرة في العدوان البين، أما هذا فليس هناك عدوان بين لأن الأمر بينك وبينه، فلا يمكن أن نسلطك على ماله مع أن الشرع قد حكم ببراءته ظاهرا. نعم.
2: سؤاله الأخير يقول هل يجوز التحدث عن أناس يرتكبون المحرمات والفواحش في غيابهم بغرض التحذير منهم ومن شرهم، ولا يكون هذا داخلا في الغيبة المحرمة؟
0: نعم، يجوز لك أن تتحدث عن أفعال يقوم بها أناس للتحذير منها والتحذير من مجالستهم، لأن الأعمال بالنيات، وما دامت نيتك فك الناس أو تحذير الناس من شرهم فإنك قد صنعت خيرا ولا حرج عليك في هذا. نعم.
2: الغيبة المحرمة ما هي؟
0: الغيبة المحرمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره.
2: نعم.
0: فكل شيء تذكر به أخاك وهو مما يكرهه إما في خلقه أو خلقه أو دينه فإنه من الغيبة
2: في حالة غيابه. نعم.
0: إيه نعم، في حالة غيابه فهو من الغيبة، ولكن هذه المفسدة مفسدة الغيبة إذا اقترن بها مصلحة أكبر وأعظم فإنها لا تكون غيبة حينئذ بل تكون نصيحة.
2: نعم. هذه رسالة من المستمعة انشراح يوسف، جمهورية مصر العربية، تقول لقد توفي جدي لأبي وترك 4 أبناء منهم والدي 4 بنات، وكانت كل تركته بيد ابنه الأكبر من أموال نقدية وأراض زراعية ومواشي، وقد توفي والدي فقام كل واحد من أعمامي بأخذ نصيبه من أخيه الأكبر إلا أبي لم يسلم إلي نصيبه، فأنا ابنته الوحيدة فليس لي إخوة ولا أخوات، فهل لي الحق في مطالبته بحق أبي من جدي أم لا؟
0: الجواب هو أن لك الحق في أن تطالبي بنصيبك من أبيك الذي ورثه من جدك، لأنك مستحقة لما تستحقين منه، ولكن اعلمي أنه ليس لك من أبيك إلا نصف المال، والباقي يكون لأولى رجل ذكر، وأولى العصبة في هذه المسألة التي ذكرت هم أعمامك، لأن أباك يكون قد مات عن بنت وعن 3 إخوة، وفي هذه الحال يكون للبنت النصف وللإخوة 3 الباقي إذا كانوا على قيد الحياة، وإذا كان أحدهم هو الباقي صار الباقي له وحده دون أبناء أخويه، وإن ماتوا كلهم قام أبناؤهم مقامهم أما بنات الإخوة فإنه ليس لهن حق من التعصيب.
2: أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد محمود عبد الرحمن من الأردن يقول: لأهل قريتي عادة عندما يموت أحدهم تقوم النساء بالبكاء وشق الجيوب واللطم على الخدود والنياحة، فيقوم بعض رجال الدين بنصيحتهن ولكن دون فائدة، وزيادة على ذلك فإنهن يتبعن الجنازة إلى المقبرة بحالتهن تلك، ويقمن بحثو التراب على رؤوسهن في الطريق، وكذلك الرجال إذا وصلت الجنازة المقبرة ودفنوها فإنهم يجلسون على القبر يبكون وينوحون، وبعد مضي مدة 40 يوما يعملون عشاء للميت يدعون إليه كل من حولهم بدون استثناء، وينتهي العزاء بأن تراق القهوة والشاي على الأرض، فما رأيكم في هذه العادة وما هو الحكم في من يفعلها؟
0: هذه العادة عادة منكرة وبدعة ضالة، فالواجب على المسلم عند المصيبة أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن هذه المصيبة لا بد أن تقع مهما عمل، لأنها قد كتبت وجفت الأقلام وطوت الصحف، ومهما كان فلا بد أن يكون ما قدر الله عز وجل، كما كان المسلمون يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا اطمأن الإنسان إلى هذا وعلم أنها من الله عز وجل رضي وسلم، كما قال علقمة في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فوظيفة الإنسان عند المصائب الصبر واحتساب الأجر حتى لا يحرم الثواب، فإن المصاب حقيقة من حرم الثواب. وإذا وقعت بك مصيبة فقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فإنك إذا فعلت ذلك آجرك الله في مصيبتك وأعظم لك خيرا منها. وهذا أمر قاله النبي عليه الصلاة والسلام وشهد به الواقع. أم سلمة رضي الله عنها كانت تحت أبي سلمة وكانت تحبه حبا شديدا، فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قالت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وكانت تقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ فمن قضت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها خيرا من أبي سلمة. وهذا أيضا تشهد به وقائع كثيرة. فالإنسان إذا صبر واحتسب فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والجزع والحزن والنياحة لا ترد المصيبة بل توجب الوقوع في الإثم، فإن النياحة على الميت من كبائر الذنوب، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، النائحة التي تنوح والمستمعة التي تستمع إلى نياحها. وكذلك يجب على الرجال ولاة أمور هؤلاء النساء أن يمنعهن، ويجب على ولاة الأمور على البلد أي ذوي السلطة يجب عليهم أن يمنعوا مثل هذا في المقابر وفي الأسواق، وأن يمنعوا النساء من اتباع الجنائز حتى يكون المجتمع مجتمعا إسلاميا عارفا بالله راضيا بقضاء الله وقدره.
2: نعم. هذا سؤال من السائل: قدر وكثرة الشكوك والوساوس، وخاصة حينما يقرأ في كتب الفقه في أبواب الطلاق والأيمان، وخصوصا حينما يصف حالة رجل طلق زوجته ويذكر قوله بلسانه كأنه هو الناطق بذلك، فإنه يخشى أن يقع منه طلاق رغم أنه يصف طلاق شخص آخر، مما سبب له القلق والشك، فهل يقع منه أو من أمثاله ممن يروون حالة طلاق من الغير على ألسنتهم، أو مثلا في حالة تعليم أو نحو ذلك؟ كما أنه يطلب شرح الحديث إن كان صحيحا بهذا اللفظ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق.
5: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الأخ الذي ابتلي بهذا الأمر وهو الوسواس فيما يتعلق بالطلاق والأيمان، نخبره ونرشده إلى أن هذا الأمر الذي يقع منه قد ابتلى به بعض الناس وهو كثير، ودواؤه أن يستعيذ الإنسان بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن لا يلتفت إليه، وأن يعلم أن اليقين لا يزال بالشك، وأن النكاح الثابت الباقي لا يمكن أن يزال بمجرد أوهام ووساوس، وأن زوجته لا تطلق إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في كتب العلم ذكر الطلاق أو علم أحدا ممن يقرأ عنده بأحكام الطلاق، فإن زوجتها لا تطلق بذلك، بل إنه إذا غلب عليه حتى لفظ بالطلاق مغلوبا عليه بدون قصد ولا إرادة فإنه لا يقع منه الطلاق في هذه الحال. فإن بعض المؤسسين في هذا الأمر يجد من نفسه ضيقا عظيما وحرجا شديدا حتى ينطق بالطلاق بدون إرادة وبدون قصد، فمثل هذا لا يقع طلاقه، إنما يقع الطلاق إذا أراده الإنسان إرادة حقا وكتبه بيده أو نطق به بلسانه مريدا له غير ملجأ إليه ولا مغلق عليه فكره حينئذ، فهذا هو الذي يقع عليه الطلاق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الموسوس لا يقع طلاقه. وعلى كل حال فإن دواء هذا الوسواس الذي أصاب الأخ السائل وربما أصاب غيره كثيرا دواؤه أن لا يلتفت الإنسان إليه، وأن لا يهتم به، وأن يعلم إذا أنه إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في الفقه باب الطلاق أو درس طلبة في باب الطلاق فإنه لا يطلق زوجته إذا قال مثل أنت طالق، يريد أن يمثل به للطلبة أو نحو ذلك. ونصيحتي لهذا وأمثاله أن لا يلتفتوا إلى هذه الوساوس أبدا، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويدخل عليه وساوس في أمور عظيمة كمسألة الطلاق ومسألة الصلاة، بل حتى مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ودواء ذلك أن يستعيذ بالله من هذا الأمر وأن ينتهي ويعرض عنه ويلهو عنه، وهو بحول الله سيزول، وقد جرب ذلك كثير من الناس فانتفعوا حينما كانوا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم عند إصابتهم بهذا وينتهون عما يوسوسون به، فرأوا من ذلك فائدة عظيمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بمثل هذا حين شكوا إليه أنهم يجدون في نفوسهم ما لو خر أحدهم من السماء لكان أحب إليه من أن ينطق به، أو لو كان حممة أي فحمة محترقة لكان أحب إليهم ما ينطق به، فأرشدهم إلى ذلك صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على محمد. والحديث الذي ذكره ماذا عن صحته؟
5: أما الحديث الذي ذكره فهو صحيح،
2: نعم،
5: فإن الطلاق والنكاح والعتق هزله جد، فمن عقد النكاح وقال أنا هازل فإنه لا يقبل قوله هذا، لأنه عقده وأراده وثبوت الحكم عند الله عز وجل. وكذلك من طلق ولو كان هازلا فإن طلاقه يقع ما دام أراد الطلاق، فلو كان يمازح زوجته فقال لها أنت طالق وهو يمازحها فإنها تطلق بذلك. وبهذا نرى أنه يجب على الإنسان أن يحترز في مثل هذه الأمور وأن لا يتلاعب بالطلاق.
2: بالنسبة لعقد النكاح، هل تمثلون بمثال لإنعقاده بحالة مثلا هزل؟
5: إيه ممكن،
2: نعم
5: ممكن أن يكون بعض الناس مثلا يمزح مع واحد فيقول مثلا أنا أريد أن تزوجني بنتك وما أشبه ذلك، أو يقول له مثلا لا أنا عندك لست بكفء ما أنت مزوجا، فيقول لا أنا أزوجك، ويمزح عليه ويقول زوجتك فيقول قبلت. نعم. وهذا ربما يقع.
2: نعم.
5: فإذا حصل هذا الشيء انعقد النكاح.
2: ينعقد لابد أن يكون من ولي الفتاة نفسها.
5: أي نعم، لابد أن يكون من وليها، وأن يكون عند من يشترط الإشهاد أن يكون بحضور شهود.
2: نعم، بارك الله فيك.
5: وأما الوعد المجرد فهذا لا ينعقد به النكاح، مثل أن يقول سأزوجك بنتي أو انتظر حتى تكبر أو ما أشبه ذلك، فهذا لا ينعقد به النكاح لأنه وعد.
2: نعم
5: نعم.
2: هذه رسالة من المستمع عين ميم عين مصري يعمل بجدة، يقول أنا شاب في 34 من عمري متزوج منذ 5 سنوات ولي طفلان والحمد لله، وقد وقعت في أخطاء كثيرة في شبابي وأذن الله لي بالتوبة الصادقة والحمد لله وهداني إلى طريقه القويم وزادني الله هداية والحمد لله بعد أن من علي بنعمة الزواج والذرية، أجاهد الآن بعون الله في الاستمرار والاستزادة على طريق الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وما يقلقني الآن بل وينغص علي حياتي وخاصة أثناء أدائي لأي شعيرة أو فريضة أو حتى نافلة هو تذكري الدائم والمستمر لما وقعت فيه من أخطاء أثناء شبابي، وخاصة أنني قد زللت في أخطاء هي من أكبر الكبائر، وسؤالي هو أليس هناك من سبيل بعد أن تبت إلى الله توبة صادقة إلى إراحة نفسي من آلامها الموجعة؟ كلما تذكرت تلك الخطايا وخاصة الكبائر منها إنني أفكر في طريقة ربما تساعدني على نسيان هذه الخطايا، ولكن تحتاج إلى فتوى منكم، وهذه الطريقة تتلخص في إقامة الحد الشرعي على نفسي فيما ارتكبته من كبائر، فهل يلزمني هذا وكيف السبيل إلى ذلك، علما أن بعضها قد تكرر أكثر من مرة في الزمن الذي أشرت إليكم به؟ أرجو إرشادي إلى عمل يريحني ويطمئنني إلى قبول توبة الصادقة.
5: هذه التوبة هي في الحقيقة توبة صادقة، فإن هذا الندم العظيم الذي جرى منك والإقلاع الذي حصل هو حقيقة التوبة، ولا سيما وأنت والحمد لله حسب ما وصفت عن نفسك الآن ملتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى، حريص على فعل الخير والانكفاف عن الشر، فأنت الآن قد تبت حسب ما وصفت عن حالك توبة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منك. وثق يا أخي بأنك ما دمت على هذا الوصف فإن جميع ما سلف قد محاه الله عز وجل، بل إن الله يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فأنت بحول الله ممن يبدل الله سيئاتهم حسنات ما دمت قد صدقت في توبتك وندمت هذا الندم العظيم، ولا تلتفت إلى ما سبق، بل إن التفت إليه فلا تلتفت على أنه أمر لم يغفر، فإن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ولكن تنظر إليه على أنه ذنب وقع منك فتشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته إياك أن أقلعت عنه، وتزداد استغفارا وتوبة وتمسكا بما أنت عليه من الحق، والله موفق.
2: بارك الله فيكم. هذا السائل عامر أحمد محمد من مكة المكرمة، يقول في يوم الجمعة دخلت المسجد للصلاة وقام الإمام يخطب ودخل المسجد واحد من المصلين فصلى تحية المسجد ثم جلس بجانبي وسلم علي باليد مصافحا والإمام يخطب، فهل من حقي أن أصافحه باليد وأرد السلام عليه أو أعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فقد أومأت له برأسي، وبعد أن فرغ الإمام من الخطبة سلمت عليه واعتذرت منه وأخبرته بالحديث، فهل الحديث صحيح أم ضعيف؟ وهل الحق معي فيما فعلت؟
5: الإنسان إذا جاء والإمام يخطب يوم الجمعة فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ويجلس ولا يسلم على أحد، فالسلام على الناس في هذا الحال محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وكذلك قال: من مس الحصى فقد لغى. واللاغي معناه الذي أتى شيئا من اللغو، وربما يكون هذا اللغو الذي حصل منه مفوتا لثواب الجمعة، ولهذا جاء في الحديث: ومن لغى فلا جمعة له. وإذا سلم عليك أحد فلا ترد عليه السلام باللفظ، لا تقل عليك السلام، حتى لو قاله باللفظ لا تقل عليك السلام، أما مصافحته فإنه لا بأس بها، وإن كان الأولى أيضا عدم المصافحة وغمزه ليشعر بأن هذا ليس موضع مصافحة، لأن في المصافحة نوعا من العبث الذي قد يخرج الإنسان عن تمام الاستماع إلى الخطبة. وما صنعت من كونك نبهته حين انتهت الخطبة على أن هذا أمر لا ينبغي فهو حسن، وليت مثلك كثير، فإن بعض الناس يكون جاهلا في هذا الأمر فيرد السلام، أو ربما يخسره ويتركه ويهجره ولا يخبره إذا انتهى الخطيب لماذا صنع هذا، على أن من أهل العلم من قال إن له رد السلام، ولكن الصحيح أنه ليس له أن يرد السلام، لأن واجب الاستماع مقدم على واجب الرد، ثم إن المسلم في هذه الحال ليس له حق أن يسلم، لأن ذلك يشغل الناس عما يجب استماعهم إليه، فالصواب أنه لا رد ولا ابتداء للسلام والإمام يخطب. يقول لمن دخل وجلس: قم فصل ركعتين، وله أن يقول لمن يتردد بين الصفوف أو يتخطى الرقاب: اجلس فقد آذيت، وله أيضا أن يتكلم مع من يصلح جهاز مكبر الصوت إذا حصل فيه عطل، أو يتكلم مع إنسان ليفتح الشبابيك إذا حصل على الناس غم وضيق تنفس أو ما أشبه ذلك. المهم أن الخطيب له أن يكلم من شاء للمصلحة أو للحاجة، وكذلك لغيره أن يكلمه للمصلحة أو للحاجة. نعم.
2: نعم. هذه رسالة من المستمع إبراهيم محمد، بعث بعدة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: كيف تقدر مدة المسح على الخفين، أهي بالساعات أم بالفروض؟ وكيف ذلك بالنسبة للمسافر والمقيم؟ وهل تقاس عليها العمامة التي تربط على الرأس بإحكام ولا يسهل خلعها عند كل وضوء أم لا؟
5: هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس إلى بيانها، ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال إن شاء الله تعالى.
2: بارك الله فيك.
5: فنقول إن المسح على الخفين ثابت بدلالة الكتاب والسنة، أما الكتاب فهو من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم بكسر اللام، فتكون معطوفة على قوله برؤوسكم، فتدخل في ضمن الممسوح. والقراءة التي يقرأها الناس في المصاحف: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بفتح اللام، فهي معطوفة على الوجه، على وجوهكم، فتكون من ضمن المغسول. وحينئذ فالأرجل بناء على القراءتين إما أن تغسل وإما أن تمسح، وقد بينت السنة متى يكون الغسل ومتى يكون المسح. يكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة، ويكون المسح حين تكون مستورة بالخف ونحوه.
2: نعم.
5: أما السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وعده أهل العلم من المتواتر، كما قال من نظم ذلك مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فمسح الخفين

0: صلى الله عليه وسلم عند وضوئه قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما. وللمسح على الخفين شروط: الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر. فإن لبسهما على غير طهارة فإنه لا يصح المسح عليهما. والشرط الثاني أن يكون المسح في مدة المسح كما سيأتي بيان المدة إن شاء الله تعالى. والشرط الثالث أن يكون المسح في الطهارة الصغرى، أي في الوضوء. أما إذا صار على الإنسان غسل فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين ليصل جميع بدنه، ولهذا لا مسح على الخفين في الجنابة كما في حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه. هذه الشروط الثلاثة من شروط المسح، جواز المسح على الخفين. أما المدة فإنها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن. فالرسول عليه الصلاة والسلام وقتها يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، واليوم والليلة هو 24 ساعة، وثلاثة الأيام بلياليها 72 ساعة.
1: نعم.
0: لكن متى تبتدئ هذه المدة؟ تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح، وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس.
1: نعم.
0: لأن الشرع جاء بلفظ المسح، والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلا. يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام، فلا بد من تحقق المسح، وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح بأول مرة،
1: والوقت الذي ابتدأ به ينتهي به.
0: يكون ابتداء المدة من أول مرة المسح. فإذا تمت 24 ساعة من ابتداء المسح انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم، وإذا تمت 72 ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر. ونضرب لذلك مثلا تبين به الأمر: رجل تطهر لصلاة الفجر ثم لبس الخفين، ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته، وصلى العصر وهو على طهارته، وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح. فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني، إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني. فإذا قدر أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعا، وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء، فإنه حينئذ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول يوم، والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني، والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فهذه 9 صلوات صلاها. وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهوم عند كثير من العامة، حيث يقولون إن المسح 5 فروض. هذا لا أصل له، وإنما الشرع وقته بيوم وليلة تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح. وفي هذا المثال الذي ذكرنا عرفت كم صلى من صلاة في لبس الخفين.
1: نعم.
0: وبهذا المثال الذي ذكرناه تبين أنه إذا تمت مدة المسح فإنه لا يمسح بعد هذه المدة، ولو مسح بعد المدة بعد تمامها فمسحه باطل لا يرتفع به الحدث. لكن لو مسح قبل أن تتم المدة ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة فإن وضوءه لا ينتقض، بل يبقى على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء.
1: نعم.
0: فهذا المثال الذي ذكرنا

0: ذكرنا أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعا، أي قبل تمام المدة بربع ساعة، ثم بقي على طهارته إلى المغرب وإلى العشاء، فيصلي المغرب والعشاء بطهارته. وذلك لأن القول بأن الوضوء ينتقض بتمام المدة، أي بتمام مدة المسح، قول لا دليل له، فإن تمام المدة معناه أنه لا مسح بعد تمامها، وليس معناه أنه لا طهارة بعد تمامها. فإذا كان المؤقت هو المسح دون الطهارة فإنه لا دليل على انتقاضها بتمام المدة. وحينئذ نقول في تقرير دليل ما ذهبنا إليه: هذا الرجل توضأ وضوءا صحيحا بمقتضى دليل شرعي صحيح، وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول بانتقاض هذا الوضوء إلا بدليل شرعي صحيح، ولا دليل على أنه ينتقض بتمام مدة، وحينئذ فتبقى طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء التي ثبتت بالكتاب أو السنة. هذه خلاصة موجزة عن المسح على الخفين، وله فروع كثيرة لكنه ليس ما هذا موضع ذكرها، وهي معلومة في كتب أهل العلم والحمد لله. أما المسافر فإنه له 3 أيام بلياليها، أي 72 ساعة تبتدئ من أول مرة مسح. ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الرجل لو لبس خفيه وهو مقيم في بلده ثم أحدث في نفس البلد ولم يسافر، وثم سافر ولم يمسح إلا بعد أن سافر، قالوا فإنه يتم مسح مسافر في هذه الحالة، فاعتبروا ابتداء المدة من المسح من أول مرة مسح. وهذا مما يدل على ضعف القول بأن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس. أما مسألة الإمامة فالإمامة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز المسح عليها، وهي من حيث النظر أولى بالمسح من الخفين لأنها ملبوسة على ممسوح، فهي أصلا طهارة هذا العضو وهو الرأس أخف من طهارة الرجلين لأن طهارته تكون بالمسح، فالفرع عنه وهي العمامة يكون كذلك بالمسح. ولكن هل يشترط فيها ما يشترط في الخف بأن يلبسها على طهارة وتتقيد مدتها بيوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليها للمسافر، أو أن المسح عليها مطلق متى كانت على الرأس مسحها سواء لبسها على طهارة وبدون توقيت، إلا أنه في الحدث الأكبر لا يمسح عليها لأنه لا بد من الغسل لجميع البدن؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والذين قالوا بأنه لا يشترط لبسها على طهارة ولا مدة لها قالوا لأنه ليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقياسها على الخفين على ما يقولون قياس مع الفارق، لأن الخفين لبسا على عضو مغسول طهارته لا بد من الغسل فيها، وأما هذه فقد لبست على عضو ممسوح طهارته أخف، فلهذا لا يشترط للبسها طهارة ولا توقيت لها. ولكن لا شك أن الاحتياط أولى، والأمر في هذا سهل، فإنه ينبغي أن لا يلبسها إلا على طهارة، وأن يخلعها إذا تمت مدة المسح ويمسح رأسه ثم يعيدها.
1: ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين أو على العمامة غير انتهاء المدة؟
0: يبطل المسح أيضا خلع الخف.
1: نعم،
0: إذا خلع الخف بطل المسح
1: في أي وقت كان. نعم،
0: في أي وقت كان، لكن الطهارة باقية، طهارة باقية. ودليل كوني خلع الخف يبطل المسح، حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا، فدل هذا على أن النزع يبطل المسح، فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه، بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه الرجلين. وأما طهارته إذا خلعه فإنها باقية، فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح، وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي. وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء، وإنما الدليل على أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح، أي لا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل، بعد غسل الرجل بوضوء كامل. وعليه فنقول إن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة في مقتضى الدليل الشرعي حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض، وهذا هو القول الراجح عندنا.
1: جزاكم الله خير الجزاء. هذه رسالة من المستمع محمد صالح عبد الله من حائل، يقول في سؤاله الأول: ما حكم التسمية بأسماء هي من أسماء الله أو صفاته، كمثل رؤوف وعزيز وجبار ونحو ذلك، هل تجوز مثل هذه التسمية أم يجب تغييرها في من تسمى بها؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التسمي بأسماء الله عز وجل يكون على وجهين: الوجه الأول أن يحل بأل أو يقصد بالاسم ما دل عليه من صفة، ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله، كما لو سميت أحدا بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك فإن هذا لا يسمى به غير الله، لأن أل هذه تدل على لمح الأصل وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم. وكذلك إذا قصد بالاسم وإن لم يكن محلا بأل، إذا قصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا يسمى به. ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم التي تكنى بها لأن أصحابه يتحاكمون إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم كناه بأكبر أولاده شريح، كناه بأبي شريح، فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظا بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع، لأن هذه التسمية تكون مطابقة تماما لأسماء الله سبحانه وتعالى.
1: لا.
0: أما الوجه الثاني فهو أن يتسمى بالاسم غير محلا بأل ولا مقصود به معنى الصفة، فهذا لا بأس به، مثل الحكم حكيم، ومن أسماء بعض الصحابة حكيم بن حزام الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به، لكن في مثل جبار لا ينبغي أن يتسمى به، وإن كان لم يلاحظ الصفة، وذلك لأنه قد يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وعلو واستكبار على الخلق، فمثل هذه الأشياء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي للإنسان أن يتجنبها، والله أعلم.
1: السؤال الثاني يقول: إذا توفيت امرأة ولها مال وليس بعدها وارث، وأقرب شخص إليها هو من قامت بإرضاعه رجلا كان أو امرأة، فهل هو أحق بتركتها أم تؤول إلى بيت المال؟
0: ليست الصلة بالرضاع من أسباب الإرث، فأخوها من الرضاع وأبوها من الرضاع ليس له إرث ولا ولاية ولا نفقة ولا شيء من حقوق القرابات، لكن لا شك أنه له شيء من الحقوق التي ينبغي أن يكرم بها. وأما الإرث فلا حق له في الإرث، وذلك لأن أسباب الإرث ثلاثة: القرابة والزوجية والولاء، وليس الرضاع من أسبابها. وعلى هذا فالمرأة المذكورة في السؤال يكون ميراثها لبيت المال، يصرف إلى بيت المال، ولا يستحقه هذا الأخ من الرضاع.
1: السؤال الأخير يقول: إذا حصلت خصومة بين زوجين فحرمت الزوجة زوجها عليها، فهل يؤثر هذا كما لو صدر هذا التحريم من الرجل؟
0: تحريم المرأة زوجها على نفسها حكمه حكم اليمين، بمعنى أنها إذا مكنته بعد هذا التحريم فإنه يجب عليها أن تكفر كفارة يمين، لأن ذلك داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن تحريم ما أحل الله حكمه حكم اليمين، ولهذا قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولأن الله تعالى ذكر كفارة اليمين بعد أن أمر بالأكل من الطيبات، بل بعد أن نهى عن تحريم ما أحل الله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إلى آخره. فدل هذا على أن تحريم الطيبات أن حكمه حكم اليمين، فتحريم المرأة زوجها من هذا الباب، ويجب عليها كفارة يمين. كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وإطعام 10 مساكين على وجهين: إما أن يصنع طعاما غداء أو عشاء فيدعوهم إليه حتى يأكلوا، وإما أن يعطيهم حبا 6 كيلوات من الرز، ويحسن أن يجعل معها شيئا من اللحم يكون إداما لها ليتم بذلك الإطعام.
1: نعم، هل يلزم أن تطعم هي من نفقتها الخاصة، أو لو أطعم زوجها عنها لا بأس بذلك؟
0: نعم، لا بأس أن يطعم عنها زوجها بإذنها، فإذا أذنت له أو استأذنت منه أن تطعم من ماله فأطعمت فلا حرج.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. هذا المستمع أحمد سعد قايد من الحيدري، يمني مقيم بجدة، يقول: توفي والدي يرحمه الله، وكان قد أوصى في حياته أن يؤدى عنه الحج، وخصص قطعة أرض من أملاكه لمن يحج عنه. وبعد أن بلغنا سن الرشد أنا وأخي قدمنا إلى هنا في المملكة للعمل، واتفقنا مع شخص أن يحج عن والدنا مقابل مبلغ 2000 ريال، ولم ندفع إليه قطعة الأرض التي جعلها والدي لمن يحج عنه، فهل الحج صحيح وهل علينا شيء في ذلك؟
0: هذا الأب الذي أوصى بهذه القطعة أن يحج بها عنه يجب صرفها جميعا في الحج إذا كانت من الثلث فأقل، وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فأنتم فيه بالخيار. لكن إذا علمتم أن مقصود والدكم هو الحج فقط، أي أن مقصودها أن يؤتى له بحجة، وأنه عين هذه الأرض من أجل التوثق، فإنه لا حرج عليكم أن تعطوا دراهم يحج بها وتبقى هذه الأرض لكم. فالمهم أن هذا يرجع إلى ما تعلمونه من نية أبيكم، إن كنتم تعلمون أن من نية أبيكم أن تصرف هذه الأرض كلها بالحج عنه فعلى ما سمعتم تنفق كلها في الحج عنه ولو كانت عدة حجات إذا كانت لا تزيد على الثلث، وما زاد على الثلث فأنتم فيه بالخيار. وإذا كنتم تعلمون أن والدكم يريد الحج ولو مرة لكن عين هذه الأرض من أجل التوثقة فإنه لا حرج عليكم أن تقيموا من يحج عنه بدراهم وأن تبقوا هذه الأرض لكم.
1: والحج الذي أدي لعله صحيح إن شاء الله.
0: نعم الحج الذي أدي صحيح بكل حال.
1: نعم.
0: لكن يبقى إن كان الوالد يريد أن تصرف كل الأرض بالحج عنه فإنهم إذا كان ما بذلوه من 2000 ريال أقل من قيمة الأرض يصرفون بعد حجة أخرى ثم أخرى حتى تستكمل قيمة الأرض.
1: نعم. هذان سؤالان بعث بهما المستمع محمد عطية حسني مصري يعمل بالجبيل، يقول: أنا رجل متزوج من فتاة هي ابنة خالي، وقد حصل أن وقع والدي وخالي ورقة تثبت مبلغا من المال لزوجتي، وحفظت الورقة عند خالي والد زوجتي، وقد توفي والدي فطلبت الورقة من خالي وأخذ المبلغ من المال الذي عنده لزوجتي فرفض، فحلفت قائلا: إما أن تعطيني الورقة وإما بنتك طالق. ثم سافرت من البلد إلى هنا في المملكة للعمل، وهو قد أخذ ابنته من بيتي ولها الآن عند أهلها سنة ولم أبعث خلالها نفقة لها، فما الحكم في هذا؟ وهل وقع الطلاق؟ وهل كان يلزمني نفقة لها أم لا؟
0: الجواب على ذلك أن نقول: أولا ننصح هذا السائل وغيره من أن يتساهلوا في إطلاق الطلاق، وأن يكون هذا دأبهم في الأيمان والحلف، لأن هذه المسألة خطيرة، وكثير من أهل العلم إن لم أقول أكثرهم يرون أن الحلف بالطلاق طلاق بكل حال، وحينئذ يكون الإنسان معرضا نفسه لأمر عظيم. فالواجب على المرء أن يكون حازما دائما، وأن يكون لديه من القوة ما يستطيع أن يمنع ما يريد منعه أو يجلب ما يريد جلبه بدون هذه الأيمان وهذا الطلاق. وما ذكرت من الصورة التي وجهتها إلى خالك أبي زوجتك، فإن كان نيتك أنه إذا لم يدفع المال فإنك قد طابت نفسك من مصاهرته ورغبت عنه وعن قربه ونويت الطلاق بذلك، فامرأتك طالق إلا أن يدفع إليك هذا المبلغ الذي علقت الطلاق عليه. وأما إذا كانت نيتك أن تحثه على تسليم المبلغ وليس لك غرض في فراق زوجتك وأنت تريد زوجتك وتحبها فإن الطلاق لا يقع، ولكن إن سلم لك هذا المبلغ فذاك، وإن لم يسلم فعليك كفارة يمين بأن تطعم 10 مساكين. وفي سؤالك أنك قلت خالي والد زوجتي، فإن كان خالك حقا يعني أنه أخو أمك فهو خالك حقا، وإن كان خالك بمعنى أنه أبو زوجتك وليس بينك وبينه صلة قرابة فإن هذه التسمية لا ينبغي، لا ينبغي الإنسان أن يسمي أبا زوجته خالا أو عما، لأن ذلك قد يوهم أن له حكم الخال والعم القريبين. وتغيير الأسماء إلى مسميات غير شرعية لا ينبغي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغربنكم الأعراب على تسميتكم على صلاتكم العشاء، يعني فتسمونها العتمة فإنها العشاء في كتاب الله. فالخال شرعا ولغة أيضا هو أخو أمك سواء كان أخاها من أبيها أو أخاها من أمها أو أخاها من أبيها وأمها. والعم هو أخو أبيك من أمه أو من أبيه أو من أمه وأبيه. أما أبو زوجتك فإنه يسمى حما ويسمى صهرا وما أشبه ذلك. نعم.
1: لا. لو كان وقع الطلاق منه فعلا بأن كان يقصد الطلاق والآن يقول لها عند أهلها سنة، لو أراد استرجاعها ما الحكم؟
0: الحكم إذا كان قد وقت مدة لتسليم والدها هذا المبلغ وانتهت المدة ولم يسلم، فإن الطلاق يقع عند انتهاء هذه المدة. إذا عين هذه المدة سواء بشرطه بأن قال إن لم تعطني هذا قبل شهر أو قبل أسبوع أو ما أشبه ذلك، أو عينه بنيته بأن نوى أنه إذا لم يعطه في خلال شهر أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا مرت هذه المدة التي عينها بالشرط أو بالنية وقع الطلاق، ثم إن تمت العدة قبل أن يراجع بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد، وإن كانت العدة لم تتم فإنها تحل له بالمراجعة، فيقول راجعت زوجتي فلانة وتحسب عليه طلقة واحدة. أما إذا كان لم يعين وقت تسليم أبيها للدراهم لا بالشرط ولا بالنية فإنه حتى الآن لم يقع الطلاق، لأنه ما عين، يقول إن لم تسلمني، وإذا كان لم يعين فإنه على التراخي، ينظر حتى إذا أيس منه وعلم أنه لم يسلمه فإنه قد يقع الطلاق.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: توفي عندنا رجل وبعد مضي 7 أشهر على وفاته رأى أحد أقاربه في المنام رؤيا أنه ينادي أخرجوني من القبر وابنوا لي مقاما، وفعلا نفذوا هذه الرؤيا فأخرجوه من القبر وتجولوا به في البلد وبنوا له مقاما ويعتقدون الآن أنه ولي، فما الحكم في هذا العمل؟ وهل من نصيحة إلى مثل هؤلاء الناس الذين ضعفت عقائدهم إلى هذه الدرجة؟
0: الحكم في هذا العمل أنه عمل محرم، وأن المرائي التي ترى في المنام إذا كانت مخالفة للشرع فإنها باطلة، وهي من ضرب الأمثال التي يضربها الشيطان ومن وحي الشيطان، فلا يجوز تنفيذها أبدا، لأن الأحكام الشرعية لا تتغير بالمنامات. والواجب عليهم الآن أن يهدموا هذا المقام الذي بنوه له وأن يردوه إلى مقابر المسلمين، هذا هو الواجب. ونصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يعرضوا كل ما يروه في المنام، كل ما يرونه في المنام على الكتاب والسنة، فما خالف الكتاب والسنة فهو مطرح ومردود ولا عبرة به. ولا يجوز للإنسان أن يعتمد في أمور دينه على هذه المرائي الكاذبة، لأن الشيطان أقسم بعزة الله عز وجل أن يغوي بني آدم إلا عباد الله المخلصين، فمن كان مخلصا لله ومخلصا له متبعا لدينه مبتغيا لوجهه فإنه يسلم من إغواء الشيطان وشره، وأما من كان على خلاف ذلك فإن الشيطان يتلاعب به في عباداته وفي اعتقاداته وفي أفكاره وفي أعماله، فليحذر. يقول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
1: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
2: نور على الدرب.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال من المستمع سالم غانم عاشور العراق الموصل، يقول: قرأت في كتاب للشيخ الإمام الغزالي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة في من أخرجهم الله من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم، حين يقول الله تعالى: فرغت شفاعة الملائكة والنبيين وبقيت شفاعتي، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا حسنة قط ويدخلون الجنة، ويكون في أعناقهم سمات ويسمون عتقاء الله عز وجل. فما مدى صحة هذا الحديث وما معناه؟
0: هذا الحديث متفق عليه بمعناه،
1: نعم،
0: يعني أنه قد روى البخاري ومسلم معنى هذا الحديث، إلا أن فيه كلمة منكرة في هذا السياق الذي ذكره الأخ، وهو قوله: فتبقى شفاعتي، فإن هذه اللفظة منكرة، واللفظ الذي ورد في الصحيحين: ولم يبق إلا أرحم الراحمين، وإنما كانت اللفظة التي ذكرها السائل منكرة، لأن قوله فتبقى شفاعتي عند من يشفع؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي يشفع إليه، وليس يشفع إلى أحد سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. ومعنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأذن للرسل والملائكة والنبيين وكذلك لصالح الخلق أن يشفعوا في إخراج من شاء من أهل النار، فيخرج من أهل النار من شاء الله، حتى إذا لم يبق أحد تبلغه شفاعة هؤلاء ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، أخرج الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة من شاء، وجعل في رقابهم خواتيم على أنهم عتقاء الله سبحانه وتعالى فيدخلون الجنة. ومعنى قوله لم يعملوا حسنة قط أنهم ما عملوا أعمالا صالحة، لكن الإيمان قد وقر في قلوبهم، فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل، آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل، وحينئذ نصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيرا قط. وإما أن يكون هذا الحديث مقيدا بمثل الحديث الدالة على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلا، فإن من لم يصلي فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله، والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة، وهو مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله. فالمهم أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيمانهم فما عملوا خيرا قط، وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يعمل كالصلاة، فإنه لا بد أن يصلي الإنسان، فمن لم يصلي فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار.
1: بارك الله فيكم. هذا سؤال من الأخت سين ألف ضاد من بلدة المحاني، تقول: ما معنى كلمة الحيوان في قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وما معنى الآية؟
0: هذه الآية تدل على أن الدنيا ليست إلا لهوا في القلوب وغفلة ولعبا في الجوارح من المرح والبطر وما أشبه ذلك، إلا ما كان طاعة لله عز وجل، فإن ما كان طاعة لله عز وجل فإنه حق وليس لهوا ولا لعبا، بل هو حق ثابت يكون الإنسان فيه مثابا عند الله عز وجل ومأجورا عليه. لكن الدنيا التي هي الدنيا ليست إلا لعبا ولهوا، ولهذا تجد الإنسان فيها لاهيا لاعبا حتى يأتيه اليقين وكأنها أضغاث أحلام. أما قوله تعالى: وإن الآخرة لهي الحيوان، فالمعنى أن الآخرة هي الحياة الحقيقية الدائمة الثابتة التي ليس فيها لمن دخل الجنة تنغيص ولا تنكيد ولا خوف ولا حزن، وقوله لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا يعلمون الحقيقة ما اشتغلوا بالدنيا التي هي لهو ولعب عن الآخرة التي هي الحيوان. فإن الإنسان لو كان عنده علم نافع في هذا الأمر لكان يؤثر الآخرة على الدنيا ولا يؤثر الدنيا على الآخرة. ومع هذا فإن نصيب الإنسان من الدنيا لا يمنع منه إذا لم يشغله عن نصيبه في الآخرة، فلا حرج على الإنسان أن يأخذ من الدنيا ما أحل الله له، بل إن الامتناع من الطيبات لغير سبب شرعي مذموم وليس من طريقة أهل الإسلام. إنما ما ألهى عن طاعة الله من هذه الدنيا فإنه لا خير فيه.
1: هذه رسالة من المستمع سمى نفسه راغب الجنة من القنفذة حلي، بعث بسؤالين. سؤاله الأول يقول فيه: أنا شاب في 32 من عمري، وقد كنت تاركا للصلاة والصيام وأديت الحج عن نفسي وأنا كذلك، وبعد مضي سنة حجيت مرة أخرى عن أحد أقاربي وأنا أيضا على تلك الحال تارك للصلاة والصيام، وبعد ذلك تبت إلى الله وندمت على ما حصل مني من ارتكاب لمحارم الله وترك لواجباته، فماذا علي بالنسبة للصلاة والصيام فيما مضى؟ وهل حجي عن نفسي وعن قريبي صحيح أم يلزم إعادته؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فإني أسأل الله تعالى لمن سمى نفسه أو لقبها براغب الجنة أن يكون هذا اللقب مطابقا لمن لقب به، فيكون حريصا على الأعمال التي توصله إلى هذه الجنة، والتي ذكرها الله تعالى في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ونرجو أن يكون ذلك متحققا حيث هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان بعد الضلال والكفر. وما ذكره من أنه كان في أول أمره تاركا للصلاة والصيام وأنه حج مرة لنفسه وهو على هذه الحال ومرة لأحد أقاربه وهو على هذه الحال أيضا، ثم يسأل ما شأن هاتين الحجتين وماذا يجب عليه بإزاء ما ترك من الفرائض.
1: نعم.
0: فنقول: أما حاله وهو تارك للصلاة فإنه كافر من جملة الكافرين الخارجين عن الإسلام، لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة موجب للخلود في النار كما دل على ذلك الكتاب والسنة وقول السلف رحمهم الله. وعلى هذا فإن من لا يصلي لا يحل أن يتزوج امرأة من المسلمين، وإذا كان عنده امرأة فإن نكاحه منها ينفسخ ولا يحل الاستمرار عليه. وإذا كان قد عقد له النكاح وهو على هذه الحال ثم من الله عليه بالتوبة فإنه يجب أن يجدد عقد النكاح له، لأن عقد النكاح الأول الذي عقد له وهو لا يصلي عقد باطل.
1: سؤاله الثاني عن هذا الموضوع. نعم.
0: لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم.
1: نعم.
0: ولقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذه مسألة خطيرة جدا، حيث إنه يوجد في مجتمعنا من لا يصلي ثم يعقد له النكاح على امرأة مؤمنة تؤمن بالله وتصلي. أقولها وأكرر أن من عقد له النكاح وهو على هذه الحال أي لا يصلي ثم من الله عليه بالهداية، فإنه يجب أن يعاد عقد النكاح مرة أخرى حتى يكون عقدا صحيحا. وهذا الرجل الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل مكة، كقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما حجه عن نفسه وهو لا يصلي فإنه غير مجزئ ولا مقبول ولا صحيح، فهو لم يؤدي الفريضة الآن، فعليه أن يؤدي الفرض. وكذلك حجه عن قريبه لا ينتفع به قريبه ولا يؤدي عنه إن كان حجا عن فريضة، وذلك لأنه وقع من كافر، والكافر لا تصح منه العبادات، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ السائل، أما بالنسبة لحجك ولحج عن نفسك وعن قريبك فإنه لاغ ولا يصح، ويجب عليك أن تعيد حج الفريضة مرة أخرى. وإذا كان قد عقد لك النكاح وأنت على هذه الحال فإنه يجب عليك إعادة عقد النكاح من جديد. وأما بالنسبة لما تركت من الأعمال السابقة فإنه لا يجب عليك قضاؤها، لأن الصحيح عندنا أن كل عبادة موقتة بوقت، فإنه إذا أخرت عن وقتها عمدا بدون عذر شرعي فإنه لا ينفع قضاؤها، لأن العبادة المحددة بوقت معناها أنه يجب أن تكون في هذا الوقت المحدد، فلو فعلت قبله لم تصح، ولو فعلت بعده بدون عذر شرعي يصيغ التأخير لم تصح أيضا، وذلك لأنها إذا أخرت عن وقتها بدون عذر شرعي ثم صلىها الإنسان بعده أو ثم فعلها الإنسان بعده فإنه يكون قد فعلها على وجه لم يأمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأننا لو قلنا بقضائها في هذه الحال لكان كل إنسان يهون عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها أو العبادة المؤقتة عن وقتها ما دام ينفعه إذا أتى بها بعد الوقت. فعليه إذن، أي على هذا الأخ السائل، عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ويستمر في فعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بكثرة الأعمال الصالحة، ويكثر من الاستغفار والتوبة. وقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية نزلت في التائبين، فكل ذنب يتوب العبد منه ولو كان شركا بالله عز وجل فإن الله يتوب عليه.
1: جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني هو عن عقد الزواج بفتاة مسلمة مصلية صائمة، وقد تفضلتم بالإجابة عنه ضمن السؤال الأول بأنه يلزمه تجديد العقد.
0: نعم.
1: هذا المستمع آدم محمد شريف من بورت سودان يقول نحن مجموعة من الإخوان في الله اتفقنا على إنشاء صندوق مالي بأن يدفع كل واحد منا كل شهر مبلغا محددا من المال، ويجمع في هذا الصندوق بغرض مساعدة أي من الأفراد المشتركين فيه في أي حالة شدة يتعرض لها، ومن ذلك لو توفي أحد أسرته فإنه يدفع له منه مساعدة وهكذا، فهل في هذا مانع شرعي أم لا؟
0: ليس في هذا مانع شرعي، بل إن هذا من التعاون على البر والتقوى، وتحديد ذلك بمبلغ معين لا يضر، لأن المقصود به أن يكون هذا الصندوق منتظما، إذ لو لم يقيد بمبلغ معين منضبط ولا حصل على المال الكافي. ولكن ينبغي أن يكون هذا المال المعين أن يكون بالنسبة لا بالقدر المعين، فيقال مثلا يؤخذ من الراتب العشر، نصف العشر، ربع العشر، دون أن يقال على كل فرد 100 درهم مثلا، لأن الدخل يختلف. فالأفضل أن يكون ذلك بالنسبة إلى ما يحصله المرء. ثم إنه ينبغي أن ينظر أن يجعل هذا عونا لمن حصل عليه حادث، يعني حصل عليه ما لا يمكنه دفعه من كسر أو مرض أو ما أشبه ذلك. وأما أن يجعل معونة لمن حصل منه الحادث فهذا لا ينبغي، لأننا إذا وضعنا هذا الصندوق وجعلناه لكل من حصل عليه حادث أو منه حادث أوجب أن يتهور السفهاء ولا يبالوا بالحوادث التي تقع منهم، لأنه حيث علم أن هناك صندوقا يؤمن ما يلزمه من ضمان بسبب هذا الحادث فإنه لا يبالي أحصل منه الحادث أم لم يحصل. لهذا أقول إن هذه الصناديق موجودة حتى هنا في البلاد السعودية، ولكن ينبغي أن تكون هذه الصناديق التعاونية أن تكون معونة في من حصل عليه الحادث الذي يحتاج إلى مساعدة مالية، لا لمن حصل منه الحادث للوجه الذي ذكرته، وهو أن ذلك يؤدي إلى التساهل والتهور وعدم المبالاة بالحوادث التي تقع من الإنسان. وأما كونه أو ما قول السائل إنه إذا مات أحد من عائلته أعانوه،
1: لا،
0: فهذا في النفس منه شيء، ولا ينبغي أن يقيد ذلك بالموت، لأنه قد يموت أحد من الأسرة ويخلف مالا كثيرا يستعني به الإنسان عن المعونة. فالأولى أن يكون أمر المعونة مقيدا بالحاجة بأي سبب كان، حتى لا يحصل نزاع فيما بينهم، أو حتى لا تصرف الأموال في غير مستحقيها. نعم.
1: هل نقيس على حالة الصندوق هذه ما تفعله بعض شركات التأمين الحالية من استحصال مبلغ معين من كل شخص يريد أن يؤمن على مثلا بضاعته أو سيارته أو نحو ذلك؟
0: لا نقيسه على هذا.
1: نعم.
0: فإن شركات التأمين هذه لا شك أنها محرمة وأنها من الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وذلك لأن هذا العقد غرر دائر بين الغنم والغرم، وكل عقد هذه حاله فإنه من الميسر، إذ أن الإنسان يكون فيه حاله دائرة بين أن يكون غانما أو غارما. وأضرب لك مثلا بأنه إذا كان عندي سيارة وأعطيت شركات التأمين مبلغا من المال كل شهر، كل شهر مثلا لنفرض أنه 100 ريال، فمعنى ذلك أنها ستكسب في السنة 1200 ريال. قد يحدث حادث على سيارتي يستهلك 5000 ريال لإصلاحها،
1: هذا وارد،
0: وحينئذ تكون الشركة غارمة لأنه أخذ منها أكثر مما بذلت مما بذل لها. وقد يكون الأمر بالعكس، قد تمضي السنة والسنتان والثلاث ولم يحصل على سيارتي حادث، وحينئذ أكون أنا غارما لأنه أخذ مني مبلغ من المال بغير حق.
1: نعم.
0: وهذا بعينه هو الميسر لأنه يشبه الرهان الذي قد يكون الإنسان فيه غانما وقد يكون فيه غارما، ولأنه نفس ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حيث نهى عن بيع الغرر، فإن هذا يشبهه إن لم يكن هو إياه. ثم إن في هذه التأمينات في الحقيقة إضرارا بالمجتمع وإخلالا بالأمن، لأن هذا الذي قد أمن على حادث سيارته قد يؤديه هذا التأمين إلى التهور وعدم المبالاة بالصدم والحادث لأنه يرى أنه مؤمن له. ولهذا ينبغي حفظا لأمن المجتمع أن تمنع هذه التأمينات أو هذه الشركات. فالذي أرى في هذا أنه يجب على كل مؤمن أن يجعل اعتماده على ربه سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن المعاملات المحرمة، لأن هذا المال الذي بأيدينا هو عارية، إما أن يؤخذ منا ويتلف في حياتنا، وإما أن نؤخذ منه ونتلف ويبقى لغيرنا. فالواجب على المؤمن أن لا يجعل المال غاية بل يجعله وسيلة، وليتذكر دائما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وليتذكر دائما قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي لعلي أنفق مالي، من جملة ما يدخل في هذه الآية لعلي أنفق مالي الذي تركته فيما يقربني إلى الله من الأعمال الصالحة. فقال الله عز وجل: كلا، أي لا رجوع، أو بمعنى حقا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فنصيحتي للمسلم أن لا يتشبه بالكفار الذين يجعلون المال غاية لا وسيلة، ويجعلون الدنيا مقرا، لأن مقر المؤمن هي دار الآخرة التي هي خير وأفضل وأعظم من هذه الدنيا بكثير، كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وليعلم أنه إذا اتقى الله عز وجل في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وولايته التي ولي عليها من أهله من زوجات وغيرهم، ليعلم أنه إذا اتقى الله عز وجل في ذلك فإن الله تعالى قد ضمن له وهو لا يخلف الميعاد أن يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأنت يا أخي المؤمن اصبر، والرزق سيأتيك إذا سعيت له بالأسباب المشروعة غير المحظورة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لن تموت نفس، إنه ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ونسأل الله تعالى أن يحمي المسلمين من الربا والميسر، وأن ييسر لهم المعاملات الطيبة التي يأكلونها رغدا هنيئا لا تبعد عليهم في الدنيا ولا في الآخرة. لكن قد يقول قائل: إذا ابتليت بهذا الأمر فقدمت إلى بلد أو كنت في بلد يرغمونني على هذا التأمين،
1: لا،
0: فماذا أصنع؟ هل أعطل سيارتي مثلا وأستأجر، أم ماذا أصنع؟ أقول في هذا إنه إذا أرغمت على هذا التأمين فلا حرج عليك أن تدفع ما أرغمت عليه، ولكن إذا حصل عليك حادث فلا تأخذ منهم إلا مقدار ما دفعت، لا تأخذ منهم ما يكون بهذا الحادث إذا كان أكثر مما أعطيتهم، وبهذا تكون خرجت من التبعة، لأنك ظلمت بهذا العقد المحرم الذي أجبرت عليه، وبدفع هذه الفلوس التي أجبرت على دفعها، فإذا ظلمت فإنك تأخذ قدر مظلمتك باختيارهم هم، لأنهم هم الذين يستدفعون إليك هذا بمقتضى العقد الذي أجبروك عليه. فلا أرى بأسا أن تأخذ منهم مقدار ما دفعت فقط على هذا الحادث الذي حصل لك، وإذا كان الحادث أقل مما دفعت فهم لن يعطوك إلا بقدر الحادث، وهذا لا شك أنك ستأخذه.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: عندنا عادة عندما يتوفى أحد فإن أهله من بعده قبل إقامة العزاء يحضرون سجلا لتسجيل أسماء المعزين الذين سيفدون للعزاء ويدفعون مالا لأهل الميت مواساة في فقيدهم، فهل هذا المال حلال أم حرام؟
0: هذه العملية بدعة لم تكن معروفة عند السلف، وإنما المعروف الذي جاءت به السنة أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فإذا علمنا أن أهل المصاب أن المصابين بهذا الميت قد انشغلوا عن إصلاح غدائهم أو عشائهم بما أصابهم من الحزن، فإنه لا بأس، بل من السنة أن نبعث إليهم طعاما لنكفيهم المؤونة والتعب والشغل في هذا اليوم. وأما أن يسجل المعزون وأن يرى المعزون أن عليهم ضريبة يدفعونها فهذا من البدع، وإذا كان كذلك فإن المال المأخوذ على بدعة لا يحل ولا يجوز، والواجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب ويأخذ عوض مصيبته من الله عز وجل، فإن واجب المؤمن إذا أصيب بمثل هذه المصائب بل بأي مصيبة أن يقول ما أثنى الله على قائليه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وكما ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله وأخلف له خيرا منها.
1: هذه رسالة من المستمع آدم عبده إسماعيل من الصومال. سؤاله الأول يقول: ما المقصود بالأمانة جبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ولماذا كان الإنسان ظلوما جهولا بحمله الأمانة، وما هو معنى الآية إجمالا؟
0: الأمانة هي تحمل أباء، أو بالأصح هي تحمل المسؤولية في العبادات التي أمر الله بها ورسوله، وفي اجتناب المحرمات التي نهى الله عنها ورسوله. هذه هي الأمانة.
1: نعم.
0: وأداؤها أن يقوم بذلك على الوجه الأكمل. ولما كانت السماوات والأرض والجبال لم يكن لها من العقل والإدراك مثل ما للإنسان، صار المتحمل لها الإنسان بما أعطاه الله تعالى من العقل والتفكير والتمييز، وبما أنزل الله عليه من الكتب وأرسل إليه من الرسل. فإن الإنسان قد قامت عليه الحجة بعقله وبالوحي الذي أنزله الله إليه. وعلى هذا فإن الإنسان بتحمله هذه الأمانة كان ظلوما جهولا لجهله بما يترتب على هذا التحمل ولظلمه نفسه بتحملها. ولكن الآية إنه أي الإنسان، وهذا باعتبار الإنسان من حيث هو إنسان، أما إذا كان مؤمنا فإنه سوف يزيل عن نفسه هذا الوصف، سوف يهتدي بالوحي فيكون عالما، وسوف يتقي الله عز وجل فيكون غير ظالم لنفسه. فالإنسان في الآية الكريمة من حيث هو إنسان على أن بعض المفسرين قال إن المراد بالإنسان هنا الكافر، ولكن ظاهر الآية العموم، وأن الإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول
1: الجنس، يعني جنس الإنسان.
0: ولو وكل إلى نفسه،
1: نعم،
0: لو وكل إلى نفسه لكان ظالما جاهلا، ولكن الله تعالى من عليه بالهدى والتقى.

0: لا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها،
1: نعم،
0: ولا غيرها أيضا، سواء كانت بكرا أم ثيبا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل النكاح بعقد بيد غير المرأة، فقال ولا تنكح المشركات، في الرجال قال لا تنكح المشركين، فأضاف النكاح إلى الزوج نفسه، أما في النساء فقال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فجعل الإنكاح بيد غير المرأة. وقال سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي.
1: نعم.
0: فهذا الدليل من الأثر على أنه لا بد للمرأة من ولي ينكحها. أما من حيث النظر فإن المرأة ناقصة العقل والدين، فهي قاصرة في تفكيرها، وهي أيضا ضعيفة في دينها. أقول هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للرجل الحازم من إحداكن، ولقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولولا نقصان المرأة ما كان الرجل قواما عليها، بل صريح الآية بما فضل الله بعضهم على بعض. فإذا كانت المرأة بهذا الوصف بدلالة الكتاب والسنة من نقصان العقل والدين، فإنها محتاجة إلى ولي مرشد يعرف الكفر ويعرف مصالح النكاح ويعرف من تكون المرأة عنده حتى يقدم على تزويجها أو يحجم. لهذا لابد من ولي للمرأة يزوجها بالشروط المعروفة عند أهل العلم، ولا تزوج المرأة نفسها سواء كانت بكرا أم ثيبا. لكن ها هنا مسألة يجب التنبه لها، وهو أنه لا بد من إذن المرأة ورضاها سواء كانت بكرا أم ثيبا، وسواء كان المزوج أباها أم غيره، فإن القول الراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته ولا غيرها حتى ترضى بذلك الزوج وتأذن. لكن إن كانت بكرا فإذنها يكتفى فيه بالسكوت، وإن صرحت بالرضا فهو أكمل، لكن السكوت كاف. وإن كانت ثيبا فلا بد أن تصرح بالرضا، فتقول نعم إنها رضيت بهذا الزوج. ويجب على الولي أبا كان أم غيره أن يعين الزوج الخاطب للمرأة تعيينا تحصل به المعرفة، فلا يقول أن أتحبين أن أزوجك من فلان حتى يبين لها حال هذا الرجل وأوصاف الرجل، فإنه كما أن الرجل يريد من المرأة ما يريد من الجمال واستقامة الحال، فكذلك المرأة تريد من الرجل ما يريده الرجل منها من الجمال واستقامة الحال، فلا بد أن يبين الرجل للمرأة المستأذنة على وجه تقع به المعرفة، أما الإجمال فإنه لا يحصل به المقصود. نعم لو أن المرأة وثقت تمام الثقة من وليها واكتفت بما رآه وقالت له مثلا هل أنت مقتنع بهذا الزوج من حيث الدين والخلق، لكان هذا يكفي إذا وثقت به ورضيت بما رضي به لها.
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع محمد هيجان الفاهمي العسيري من الرياض، يقول أقدمت على بناء مسكن لي ولعائلتي في أرض في قريتي هي من ملكي وملك أجدادي، وقد اكتشفت أن بجوار هذا المسكن قبرا لأحد عباد الله، وقد قمت بإزالته تماما من موقعه علما بأن

0: عمر هذا القبر يزيد عن 200 عام، وهنا أسأل ماذا يجب علي أن أفعله كفارة لما قمت به إن كنت أخطأت في ذلك؟ هل علي إثم أم أنه لا يلحقني شيء، علما بأنني قد وضعت القبر في مكان آخر غير موقعه الأول، وليس في المقبرة العامة بل في مكان خال، فأرشدوني إلى ما يجب علي فعله الآن.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال أنه إذا كان هذا القبر خارج عن البناء والمسكن فإن الأولى بك أن لا تتعرضه، لأن صاحب القبر يملكه حتى يكون ترابا ورميما، ولكن ما دام الأمر قد وقع منك فإن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره، ثم إن وضعك إياه في غير المقبرة هذا أيضا خطأ، فإن هذا المكان الذي وضعته فيه قد يكون مملوكا لإنسان، وإذا قدر أنه ليس بمملوك فإنه ربما يصل إليه البنيان والعمران فينقل مرة ثانية. والذي أرى في هذا الأمر أن تراجع المحكمة التي عندكم، هل تنقله من المكان الذي وضعته فيه أخيرا أو تبقيه على ما كان عليه. عليك أن تراجع المحكمة حول هذا الموضوع ليقضي القاضي بما يراه صوابا.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع المقيم بالرياض عرف نفسه برقم 99، يقول: ما هي قصة الغرانيق الواردة في بعض كتب السيرة مع شرح قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ وما هو الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا؟
1: قصة الغرانيق هي أنه ذكر بعض المفسرين على قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ذكر بعض المفسرين أن هذه القصة كانت حين قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أن الشيطان ألقى في قراءته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى.
0: نعم.
1: وهذه القصة أنكرها كثير من أهل العلم وقال إنه لا يمكن أن يقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في إسنادها. ومن العلماء من لم ينكرها وقال إن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، فالذي ألقى هذا الكلام هو الشيطان وليس النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هو الشيطان فإن ذلك لا يقدح في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، إلى آخر الآيات. وهذا لا يقدح في مقام النبوة وفي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن الضمير في قوله وما ينطق يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه صلى الله عليه وسلم ما يقوله عن ربه وما يبلغه من الوحي، فإنه لا ينطقه عن هوى منه أو تقول على الله عز وجل بلا علم، وإنما هو وحي يوحيه الله إليه. ولهذا قال وما ينطق عن الهوى، فأتى بعن الدالة على أن المعنى ما ينطق نطقا صادرا عن هوى، وإنما هو عليه الصلاة والسلام ينطق عن الوحي الذي أوحاه الله إليه. نعم.
0: الفقرة الأخيرة يقول ما هو الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا؟
1: الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا ومن غيره فيما يذكر من الإسرائيليات،
0: نعم،
1: أن يعرض هذه الإسرائيليات على ما في الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، لا لأنه من خبر بني إسرائيل ولكن لأنه موافق للكتاب والسنة، وما خالفه فهو باطل، وما لم يخالفه ولم يوافقه، يعني ما لم تعلم مخالفته ولا موافقته فإنه يتوقف فيه ولا يحكم بصدقه ولا بكذبه.
0: جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول كنت ذات يوم أصلي وكان معي حقيبة فيها مبلغ من المال فوضعتها أمامي لأن جيبي لا يتسع لها، وأثناء الصلاة تقدم إليها أحد ضعاف النفوس وخطفها وهرب بها مسرعا ولم أستطع أن أقطع الصلاة للحاق به، فهل تركي له يأخذها ويهرب طمعا في أجر صلاة الجماعة عمل صحيح، أم أنه كان يجب علي أن أقطع الصلاة وألحق به حتى لو كان المال قليلا؟
1: الجواب في هذه الحال إن كانت الصلاة نفلا فلا شك في أنك يجوز لك قطعها لتحرز مالك، وأما إذا كانت فريضة فهو كذلك أيضا لك أن تقطع الصلاة من أجل الحفاظ على مالك وإحرازه من هذا الظالم المعتدي. وإذا قطعتها في مثل هذه الحال فإن لك أجر صلاة الجماعة لأنك لم تقطعها إلا لعذر، فلو أنك قطعتها وحميت مالك وحفظته لنفسك ثم أنجيت هذا الرجل من هذا الظلم والعدوان لقول النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبين أن نصر الظالم أن تمنعه من الظلم، لو أنك فعلت هذا لكان أولى بك. فالمهم أن قطع الصلاة الفريضة أو النافلة في مثل هذه الحال لا بأس به لأنك تحرز مالك وتمنع غيرك من الظلم.
0: حتى لو كان المال قليلا؟
1: نعم، ولو كان المال قليلا، لأن فيه إضاعة للمال لو تركته، وفيه أيضا إغراء لمثل هذا الظالم أن يعتدي مرة أخرى على غيرك.
0: بهذه المناسبة ما هي الأشياء أو الحالات التي يجوز قطع الصلاة لها أو من أجلها؟
1: الحالات كثيرة، منها أن يخاف الضرر على نفسه إذا استمر في صلاته، ومنها أن يخاف تلف ماله، ومنها أن يخاف تلف معصوم مثل أن يشاهد شخصا يعتدي على إنسان ليقتله أو لينتهك حرمته أو يرى حية مقبلة على أحد أو سبعا أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يقطع الصلاة لإنقاذ المعصوم، لأن إنقاذ المعصوم واجب ويفوت إذا استمر في صلاته. أما الصلاة فإن الاستمرار فيها واجب ولكنه يمكنه تداركه بعد أن ينقذ هذا المعصوم من هذه الهلكة. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع إبراهيم سعد حوتة من خميس مشيط أحد رفيدة بعث بسؤال يقول فيه: لقد جرى بين ابنتي وزوجها مشاجرة وسوء تفاهم، وكنت موجودا أثناء تلك المشاجرة فغضبت جدا ودهاني الشيطان لعنه الله، وقلت لزوج ابنتي: طلاق مني، أنك لن تكون زوج ابنتي بعد هذا. وفي أثناء الوقت أسفت على هذا الكلام الذي بدر مني أثناء المشاجرة، فما الحكم فيما قلته؟
1: أولا، قولك الشيطان لعنه الله،
0: نعم،
1: ينبغي أن تقول أعاذني الله منه، فإن هذا هو الأولى لقوله تعالى: وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأما قولك طلاق مني ألا تكون زوجا لابنتي، فهذا خطأ منك، فإن هذا معناه أنك توجد عداوة والبغضاء بين ابنتك وزوجها، وهذا غلط، فتوب إلى ربك واستغفره. وإذا كانت ابنتك الآن عندك فأعدها إلى زوجها، لا تحل بينه وبينها. وما وقع منك من هذا الطلاق بهذا اللفظ فإن حكمه حكم اليمين، عليك أن تكفر كفارة يمين بأن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة. ثم إني أنصحك وغيرك من الناس عن الحلف بغير الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بالطلاق وبالنذر وبالعتق وما أشبهه هذا أمر لا ينبغي، بل إنما يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى. أما الحلف بصيغة القسم بغير الله فإنه من الشرك والكفر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
0: هذه 3 أسئلة بعث بها المستمع عبد الرحمن إبراهيم أحمد، سوداني مقيم باليمن مدينة باجل. السؤال الأول يقول: نرجو توضيح النوافل التي يصليها المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الصلوات المكتوبات بعدد ركعتها، كصلاة الإشراق وصلاة الضحى والرواتب قبل الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، كذلك صلاة التهجد كم عدد ركعتها، وهل يلزم بعدها صلاة الوتر، علما بأن الإنسان قد يكون أوتر بعد العشاء ونام.
1: الرواتب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها 10، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح. هذه 10. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. وعلى هذا فتكون الرواتب 12 ركعة: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح. إلا أنه ينبغي في الركعتين قبل صلاة الصبح ينبغي فيهما أمران: أحدهما التخفيف، والثاني قراءة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى مع الفاتحة، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية مع الفاتحة، أو في الركعة الأولى مع الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، في سورة البقرة. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، في سورة آل عمران في الركعة الثانية مع الفاتحة.
0: لا.
1: وأما ركعتي الضحى ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وأقلها أي أقل سنة الضحى ركعتان. وأما تهجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فهذا ما كان يصليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل 11 ركعة ولا يزيد على ذلك. ومع هذا فلو أن الإنسان تهجد بأكثر وزاد على 11 ركعة فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، أو قال توتر له ما صلى. فعلى هذا نقول عدد صلاة الليل ليس محصورا بإحدى عشرة، بل يصلي الإنسان نشاطه. وأما إذا أوتر في أول الليل وكان من نيته أن لا يقوم في آخره، فإنه إذا قدر له أن يقوم بعد فإنه يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر ولا يعيد الوتر.
0: لا.
1: لأن الوتر ختم به صلاة الليل في اعتقاده قبل أن ينام. ولكن ينبغي للإنسان الذي من عادته أن يقوم من آخر الليل أن يجعل وتره في آخر الليل، كما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. أما من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فإنه لا ينام حتى يوتر. نعم.
0: السؤال الثاني يقول ما الحكم في المداومة على قراءة سور معينة يتخذها الإنسان كورد بجانب تلاوة القرآن يوميا، حيث علمنا من بعض الأحاديث بأن قراءة هذه السور لها فضل عظيم كسورة ياسين وسورة حاميم الدخان والفتح والملك وغيرها.
1: أما ما لم يرد به النص من قراءة بعض السور أو الآيات فإنه لا يجوز للإنسان أن يقرأه معتقدا أن ذلك أن قراءة هذا الشيء المعين سنة.
0: لا.
1: لأنه لو فعل ذلك لشرع في دين الله ما ليس منه. وأما ما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه تثبت به الحجة فإنه لا بأس أن يداوم عليه على الوجه الذي جاء، كان جاء بالمداومة يكون مداوما، وإن كان جاء بغير المداومة يكون غير مداوم. والمهم أنه ينبغي بل يجب على العباد وأصحاب الأوراد، يجب عليهم أن يتحروا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يبتدعوا في دين الله ما ليس منه. فإنه حتى القرآن إذا خص الإنسان منه شيئا معينا يتخذه دينا بالمداومة عليه أو ما أشبه ذلك وهو لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه يكون حجة، فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل يكون مبتدعا في دين الله ما ليس منه. نعم.
0: السؤال الأخير يقول ما المراد بذكر الله؟ هل المراد تلاوة القرآن وحده أم الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأدعية المأثورة؟
1: ذكر الله عند الإطلاق يشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل، سواء كان ذلك في القلب أو في اللسان أو في الجوارح.
0: نعم.
1: وأما عند التقييد مثل قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإنما يراد به ما جاءت به السنة من الذكر المعروف من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد والاستغفار والثناء على الله سبحانه وتعالى بقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام والمهم أن الذكر الذي يحمد عليه العبد أعم من الذكر الخاص، فالذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فذكر الله بقلب مثل التفكر بآياته الشرعية والكونية، وكذلك التوكل عليه والرغبة إليه والإنابة إليه والمحبة وما أشبه ذلك. وأما ذكر الله باللسان فظاهر، وهو كل قول يقرب إلى الله تعالى من الأذكار الخاصة وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وغير ذلك. وأما بالجوارح فكل فعل يقرب إلى الله تعالى، مثل الصلاة بقيامها وقعودها وركوعها وسجودها والصدقات والنفقات وما أشبهها. فالمهم أنه ينبغي أن نعرف الفرق بين الذكر المطلق العام وبين الذكر الخاص. نعم،
0: أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من الأخت عين عين ميم من العراق صلاح الدين. سؤالها الأول تقول: إنها منذ 5 سنوات بدأت تصوم رمضان، وحرصا منها على عدم الإفطار وطمعا في فضل صيام رمضان، فكانت لا تفطر أبدا حتى إذا أتتها الدورة الشهرية، جهلا منها بوجوب الإفطار والقضاء، ولكنها بعد أن علمت أنها كانت تخالف الواجب بفعلها ذلك فقد ندمت عليه، وحينما أهل شهر المحرم عزمت على صيامه وفعلا صامته كله كفارة وتعويضا عن ذلك، فهل هذا يكفي أم يلزمها شيء آخر؟
1: صيامها شهر المحرم كفارة عن ما فعلته من الصيام في حال الحيض وعدم قضائه. إذا كانت تريد أن يكون ذلك كفارة عن ذنب فعلته فإنه لا يجزئها عن القضاء.
0: نعم،
1: وعليها أن تقضي ما أفطرت، بل على الأصح ما صامته في أيام الحيض، لأن ما صامته في أيام الحيض ليس بصحيح. وأما إذا كانت صامت شهر المحرم قضاء عن الأيام التي صامتها في أيام حيضها لاعتقادها أنه صوم فاسد يجب عليه قضاؤه، فإن ذلك صحيح، ويكون هذه الأيام التي قضتها عن الأيام التي صامتها في حال الحيض إذا كانت بعددها. فإن كانت الأيام التي صامت أقل من العدد التي صامته في أيام الحيض فإنه يجب عليها أن تكمل ما بقي.
0: كونها خصصت شهر المحرم بالصيام هل في هذا شيء؟
1: كونها خصصت لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم.
0: نعم،
1: فهي خصصته لفضله.
0: السؤال الثاني تقول: حينما أنام بالليل دائما أرى في المنام أحلاما مخيفة وأشياء كثيرة تحدث من المعجزات والخوارق مما يجعلني دائما قلقة وخائفة، فبماذا تنصحوني أن أفعل أو أقول عند النوم حتى تختفي عني هذه الأحلام المزعجة؟
1: اقرأي عند النوم آية الكرسي، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية في أول الجزء الثالث في سورة البقرة، فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقرأي كذلك سورة قل هو الله أحد، وسورة قل أعوذ برب الفلق، وسورة قل أعوذ برب الناس. وهذه الأحلام المزعجة المخيفة التي ترينها دواؤها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن لا تحدثي بذلك أحدا، فإن ذلك لا يضرك. ثم إن استيقظت في أثناء النوم من هذه الأحلام فاتولي عن يسارك 3 واستعيذي بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم انقلبي على الجنب الآخر إن كنت نائمة على الجنب الأيمن فكوني على الجنب الأيسر، والعكس بالعكس. وكذلك تقومين أيضا من أسباب دفع هذه الأحلام المكروهة، تقومين وتذكرين الله وتوضئين وتصلين ما شاء الله، هذا كله مما يدفع هذه الأحلام.
0: لا.
1: ثم إنه ينبغي لمن رأى حلما يكرهه، ينبغي له أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى، وأن لا يحدث بذلك أحدا، وأن يعرض عنه بقلبه وفكره ولا يذكره، فإن ذلك لا يضره كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل على محمد، جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين، المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
2: نور على الدرب.
0: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل، يقول في سؤاله الأول: إذا كان الإنسان يريد السفر مسافة قصر وفعلا خرج من بيته، ولكن أتى عليه وقت الظهر مثلا وهو لا زال في المدينة التي سيسافر منها، فهل يجوز له أن يؤخره مع العصر ويصليهما جمعا وقصرا، أم يجب عليه أن يصليها في وقتها ما دام لم يفارق المدينة بعد؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال يتوقف على معرفة أسباب الجمع، فالجمع لا يقتصر سببه على السفر وحده، بل السفر سبب من أسباب الجمع. وإلا هناك أسباب أخرى غير السفر يجمعها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما حين أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، فسئل رضي الله عنه لما صنع ذلك، فقال: أراد أن لا يحرج أمته، أي أراد أن لا يوقعها في حرج. وعلى هذا فمتى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يجوز الجمع. فهذا الذي مشى من منزله يريد السفر ولكن المدينة كانت واسعة كبيرة مترامية الأطراف، ويشق عليه أن يتوقف ليصلي الظهر في وقتها، فإن له أن يجمع فيؤخرها إلى وقت العصر. أما إذا كان لا يشق عليه أن يتوقف في أي مكان، فإنه يجب عليه أن يقف ويصلي الظهر في وقتها، لأنه إلى الآن لم يكن له سبب يبيح الجمع، حيث لم يخرج من بلده فيكون قد فارق البلد ودخل في السفر. واعلم أن الجمع كما يكون عند الحاجة إليه يكون أيضا بفوات مصلحة الجماعة، فإذا كان هؤلاء الجماعة سيتفرقون ولا يصلون جماعة فإن لهم الجمع، ولهذا جاز الجمع للمطر من أجل الجماعة، فإن الناس في أيام الشتاء في أيام الأمطار يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تقديم، وما هذا الجمع إلا لخوف فوات الجماعة، إذ من الممكن أن ينصرفوا بدون جمع ويقال لهم: صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم، من أجل المشقة بالحضور إلى المسجد. لكن الجماعة لها شأن كبير، فهي واجبة لا يجوز تركها إلا من عذر شرعي. نعم.
0: السؤال الثاني يقول: إذا وصل إلى المدينة التي يريدها مثلا في وقت صلاة العشاء ولم يكن صلى المغرب في وقتها بل أخرها إلى وقت العشاء، فهل يلزمه أن يصليهما في أول وقت العشاء نظرا لطول وقته، أم لا بأس بتأخيرها ولو إلى آخر وقت العشاء؟ ثم بالنسبة لصلاة العشاء، هل يصليها قصرا مع الجمع أم يتمها مع الجمع إذا كانت إقامته طويلة؟
1: ما دامت البلد التي وصل إليها ليست بلدهم،
0: نعم،
1: وإنما هي بلد آخر سافر إليه ليقضي حاجة منه ثم يرجع إلى بلده، فإنه إذا وصل إلى البلد في وقت المغرب فله أن يؤخرها فيصليها مع العشاء، يصليها مع العشاء جمعا ويقصر العشاء إلى ركعتين، لأنه مسافر وإن كان في البلد الذي وصل إليه أو وإن وصل إلى البلد الذي يريده، ما دام من نيته أن يرجع إلى بلده إذا انتهت حاجته. ولكن الذي نرى أنه إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة ويسمع فيه الأذان أنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس، وحينئذ فلا بد له من الإتمام، لأن من ائتم بمن يتم وهو مسافر فإنه يجب عليه الإتمام تبعا لإمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن ابن عباس سئل عن هذا فقال: تلك هي السنة، أي الإتمام، إتمام المسافر خلف من يصلي أربعا. نعم.
0: هل نحدد مدة الإقامة بأيام معينة؟
1: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم،
0: نعم،
1: يبلغ نحو 10 أقوال، وأصح الأقوال فيها عندي ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أنه لا تحديد للمدة التي ينقطع بها حكم السفر، ما دام هذا الرجل عازما على أنه متى انتهى شغله رجع إلى بلده فهو مسافر لم يتخذها وطنا ولا مقرا. هذا هو الذي نراه في هذه المسألة، وقد تأملت كثيرا مما استدل به المحددون فلم أرى فيه ما يدل على التحديد، وإنما هي مدة وقعت اتفاقا لا قصدا.
0: نعم.
1: وما وقع اتفاقا فإنه لا يعتبر تشريعا. مثال ذلك أن الذين حددوها بأربعة أيام استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة عام حجة الوداع،
0: نعم،
1: وبقي 4 أيام فخرج في اليوم الثامن إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه المدة حتى رجع إلى المدينة كما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه. قالوا: فهذا دليل على أن المدة التي لا ينقطع بها حكم السفر 4 أيام فقط. ومن المعلوم لكل متأمل أن هذه المدة وقعت اتفاقا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قدم في اليوم الثالث أي قبل الخروج إلى منى بخمسة أيام لقصر، ولو لم يكن هذا الحكم ولو لم يكن هذا هو الحكم لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لأمته، لأنه يعلم أن من الحجاج من يقدم في اليوم الثالث وفي اليوم الثاني، ومنهم من يقدم قبل دخول شهر ذي الحجة، فلو كان الحكم يختلف بين من قدم في اليوم الرابع ومن قدم في اليوم الثالث لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبينه لأمته، لأن الله تعالى أوجب عليه البلاغ، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال سبحانه وتعالى: فإنما عليك البلاغ، وقال تعالى: اعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فالحاصل أن هذا مثال لمن حددوا، وهو كما رأيت لا يدل على التحديد. كذلك أيضا من أهل العلم من حدها ب15 يوما كمذهب أبي حنيفة، ومنهم من حده ب19 يوما كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن الراجح عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه لا تحديد لمدة الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر ما دام الرجل عازما على الرجوع إلى بلده، وأنه قد اتخذ هذا البلد لمجرد قضاء الحاجة فقط. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذه المستمعة تركان فكرة بشار من العراق كركوك، تقول: أنا طالبة في الجامعة، وذات يوم كان عندنا درس عن تحنيط الحيوانات، فكنا نقوم بإجراء التجارب على بعض الحيوانات كالأرانب والذئاب والحمام ونحوها، فنحضرها حية ثم نقوم بقتلها. وهنا المشكلة الثانية، فإننا نقتلها بأحد الوسائل التالية: إما بحجزها في مكان خال من الهواء حتى تموت، أو بقتلها بواسطة المخدر ونحو ذلك من الوسائل غير الذبح الشرعي. ولا نستطيع رفض العمل هذا، فهو عبارة عن مادة دراسية يترتب عليها النجاح أو عدمه. فما الحكم الشرعي أولا في التحنيط لغرض التعلم أو للاحتفاظ بالحيوانات المحنطة للزينة؟ وثانيا، ما الحكم في قتل الحيوانات بالوسائل السابقة الذكر؟
1: تحنيط الحيوان من أجل التعلم والحصول على علم ينفع العباد هذا لا بأس به، وذلك لأن الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولكن يجب أن تتخذ أسهل الوسائل للوصول إلى هذا الغرض في قتل هذا الحيوان المحنط، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وإذا خدرت بمخدر من أجل إجراء العملية عليها في حال حياتها فإن هذا لا بأس به أيضا، لأن هذا فيه مصلحة للمتعلمين ولا فيه كبير مضرة على هذا الحيوان، إذ أنه عند التخدير لا يتألم بالتشريح، فلا بأس بذلك. وأما حبسها في محل بحيث لا يصل إليها الهواء فإن في نفسي من هذا شيء، فإن في نفسي من هذا شيئا، لأن هذا تعذيب شديد عليها، ولا أدري هل الحاجة ملحة إلى هذه العملية أم غير ملحة. وأما بالنسبة لتحنيط هذه الحيوانات للزينة فلا أراه جائزا، وذلك لأنها خلقت لينتفع بها بالأكل، أما بالزينة فإنها فيها شيء من السرف ومن إضاعة المال بغير فائدة، فلا أرى أن تحنط لهذا الغرض، لأن بذل المال فيها إضاعة له.
0: جزاكم الله خيرا. هذا المستمع أحمد سومارتو شمس العيون أندونيسي مقيم بالمدينة المنورة، يقول: أنا رجل متزوج بامرأتين وقد أتيت إلى المملكة للعمل، وبعد وصولي بمدة بعثت برسالة إلى إحدى زوجتي وفيها طلاقها وأنا مصمم على ذلك، وبعد وصول الرسالة لم تقتنع بذلك الطلاق ورفضته ورفضت الزواج بعدي أبدا، وأخيرا وبعد مضي مدة طويلة عدة سنوات جاءني الخبر أنها رفعت علي دعوى بالمحكمة تطلب مني النفقة عن السنوات الماضية بحجة أنها رافضة طلاقها، وتطلب أيضا أن أمكنها من أداء الحج والعمرة على نفقتي، فهل يلزمني نحوها شيء من هذا أم أن الطلاق واقع وليس علي لها أي شيء؟
1: لا ريب أن الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء، ولا أعلم أحدا قال بأنه يشترط لوقوعه رضا المرأة، فالطلاق يقع على المرأة سواء رضيت أم لم ترضى بذلك. ولكن يبقى النظر في مسألتك أيها الأخ، ربما تكون الزوجة لم تقتنع بوثيقة الطلاق حيث لم تكن الوثيقة على وجه يثبت به الحكم، بأن كانت بمجرد كتابة لا تعرف ولا يدرى من كاتبها. ومثل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يتحرى فيها، وأن لا يكتب طلاق امرأته بمجرد قلمه الذي قد لا يعرفه أكثر الناس، فإن هذا خطأ، وقد رأيت كثيرا من الناس يفعلون هذا، فتجده يكتب أقول وأنا فلان وفلان وأقر في حالة إقراري شرعا بأني قد طلقت زوجتي فلانة، ثم يوقع، وهذا في الحقيقة فيه تقصير كبير، فإن الأمر يترتب عليه مسائل هامة، ومنها أن المرأة إذا لم يكن عندها وثيقة إلا مثل هذه الوثيقة فإنها لا تتمكن أن تتزوج بهذه الوثيقة، فإذا حصل أن أحدا يريد أن يطلق زوجته فلا بد أن يتتبع ما يأتي. أولا ينظر هل هي حائض أم طاهر أم حامل، فإن كانت حاملا فإنه يصح أن يقع الطلاق عليها حتى لو كان قد جامعها في يومه، فإنه يجوز أن يطلقها، خلافا لبعض ما يفهمه العامة يقولون إن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين أتوا بهذا القول. المهم إذا كانت المرأة حاملا فإن طلاقها لا بأس به في الحال ولو كان قد جامعها من يومه. ثانيا إذا لم تكن حاملا وهي حائض فإنه لا يجوز أن يطلقها وهو حرام عليه، وقد تغيظ في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، لأن الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ومن طلقها في الحيض لم يكن طلقها لعدتها. وإن كانت طاهرا غير حامل فينظر هل جامعها في هذا الطهر أم لم يجامعها، إن كان قد جامعها فإنه لا يحل له أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر، وإن كان لم يجامعها في هذا الطهر فإنه يحل له طلاقها. والحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلق حال الحيض ولا في الطهر الذي جامعها فيه زوجها، ويجوز أن تطلق في حال الحمل وفي الطهر الذي لم يجامعها فيه، فهذه أربع حالات: حيض، طهر جامعها فيه، ففي هاتين الحالين لا يجوز أن يطلقها الزوج. طهر لم يجامعها فيه، حمل، في هاتين الحالين يجوز أن يطلقها الزوج، ولا يشترط لطلاقه أن ترضى بذلك، هذا يجب أن ينظر إليه عند الطلاق. ثانيا يجب أن يكون الطلاق بإثبات شرعي، وذلك بأن يطلق الرجل وإذا كتبه بوثيقة يكون بشهادة اثنين وبخط معروف أو بخط مصدق من قبل المحكمة مثلا، أو من قبل من يوثق بتصديقه ممن يعرف تصديقه أيضا. أما أن يرسل ورقة هكذا غير معروفة الخط ولا موثقة فإن المرأة قد تنكر الطلاق، قد تقول هذا طلاق لم يثبت، وحينئذ تلجئه إلى المحاكمة والمخاصمة. وليس معنى ذلك أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الوثيقة، لا، لو طلقها الإنسان بدون وثيقة وقع الطلاق، لكن أريد من هذا أن تكون الوثيقة وثيقة الطلاق بيد الزوجة حتى إذا تمت العدة وأرادت أن تتزوج صار لديها وثيقة تثبت بها فراق زوجها الأول.
0: نعم. من حيث النفقة؟
1: من حيث النفقة كما قلت قد تكون المرأة لم تقتنع بهذه الورقة،
0: نعم،
1: ولم ترها وثيقة طلاق، وأنا لا أدري عن الورقة التي بعث بها هذا الرجل، وعلى هذا فلا بد من محاكمته، فإما أن يثبت أنه طلق بالتاريخ الذي كتب فيه هذه الورقة، وإذا ثبت فإنه لا نفقة له عليها، وإما أن لا يثبت وحينئذ يبقى النكاح على ما كان عليه حتى يتبين وجه الأمر فيه.
0: في الحالتين اللتين ذكرتموها التي هي لا يحل الطلاق،
1: نعم،
0: التي هي الطهر الذي يجامعها فيه،
1: نعم،
0: أو في حال الحيض،
1: نعم.
0: لو حصل وطلق فهل يقع الطلاق أو لا؟
1: جمهور أهل العلم نعم. ومنهم المذاهب الأربعة على أن الطلاق يقع
0: يقع
1: يقع حتى ولو كان في هذا الوقت المحرم إيقاعه فيه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال، واختياره هو الصواب أنه لا يقع في هذه الحال، وذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله.
0: نعم.
1: وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والناس أي لأهل العلم في هذه المسألة كلام طويل جدا ومناقشات كثيرة، ولكن الذي تبين لنا من قواعد الشريعة العامة ومن بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن الطلاق لا يقع. وكيف يقع وهو محرم؟ والمحرم لا يريد الله تعالى منه إلا أن لا يكون وأن لا يترتب عليه أثره إذا كان مما يمكن فيه الصحة والفساد. إذا كان مما يمكن فيه الصحة والفساد فإنه لا يمكن أن يقع صحيحا وهو محرم، كما لا تصح الصلاة في أوقات النهي وما أشبه ذلك مما يقع في وجه، ولا يصح الصيام أيضا في يوم العيد وفي أيام التشريق في الحال التي يحرم فيها.
0: نعم. وعلى أي حال هو آثم الشخص المطلق لأنه فعل
1: محرم بالاتفاق.
0: نعم.
1: ولكن هل يقع الطلاق وتحسب عليه هذه الطلقة أم لا يقع؟ هو كما قلت لك إنه أكثر أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة على وقوعه.
0: نعم.
1: واختار شيخ الإسلام أنه لا يقع وهو الصحيح عندي إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خيرا. هذا السائل جاد الكريم محمد عبد المنان من السودان يقول: اعتاد بعض المزارعين عندنا حينما تثمر مزارعهم ويكثر ورود الطير عليها مما يتلف المحصول عليهم، اعتادوا أن يذهبوا إلى أحد أهل القرية ليعمل لهم ويكتب ورقة تحمي زراعتهم من الطير بشرط أن يأخذ منهم ربع جوال من المحصول، فهل هذا العمل جائز شرعا أم لا؟
1: هذا العمل ليس بجائز شرعا.
0: نعم.
1: وذلك لأنه لا يمكن أن تكون هذه الورقة تطرد الطيور عن المزارع، فإن هذا ليس معلوما بالحس وليس هو أيضا معلوما بالشرع، وكل سبب ليس معلوما بالحس ولا بالشرع فإن اتخاذه محرم، فلا يجوز أن يعملوا هذا العمل، وإنما عليهم أن يكافحوا هذه الطيور التي تنقص محاصيلهم، يكافحوها بالوسائل المعتادة التي يعرفها الناس، دون هذه الأمور التي لا يعلم لها سبب حسي ولا شرعي.
0: السؤال الثاني يقول: كذلك في حالة ما إذا سحر أحدهم يذهبون إلى شيخ كما يسمي نفسه ويكتب لهم ورقة فيها آيات من القرآن ثم يحرقها في النار ويجعلها تحت الشخص المسحور حتى إذا اشتم رائحة الدخان نطق باسم من سحره فيقول: سحرني فلان ابن فلان، ويذكر السبب الذي سحره من أجله. وقد أحدثت هذه الحالة الكثير من المشاكل حتى وصل بعضها إلى السلطات، فما الحكم في هذا العمل من الفاعل والمفعول له؟
1: الحكم أن هذا لا يجوز.
0: نعم.
1: لو كان هذا الرجل الشيخ لو كان يكتب القرآن ويعطيه المريض فيشربه لكان هذا مما ورد عن السلف وكان هذا جائزا وتأثيره ظاهر. أما كونه يكتب الآيات ثم يحرقها حتى يشم هذا المسحور دخانها، أخشى أن يكون هذا الإحراق امتهانا للقرآن أمام الشياطين التي تريد من بني آدم أن ينتهن كتاب الله عز وجل حسا ومعنى، وإلا فلا وجه للإحراق وكونه يشم دخان هذا الورق الذي احترق. الذي أرى في هذه الحالة أنه لا يجوز أن يذهب إلى هذا الرجل ويؤخذ منه هذا الدواء، وأن يستعين المسحور بالأدوية الحسية الطبيعية المعروف تأثيرها، وبالدعاء وبالآيات القرآنية، ومنها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن هاتين السورتين ما تعود متعود بمثلهما.
0: بارك الله فيكم. إذا كنت أصلي بجماعة إماما لهم وبعد أن فرغنا من الصلاة تذكرت أنني لم أكن على طهارة، فما العمل؟ وهل علي إثم في ذلك؟ وهل يلزم إعادة الصلاة على الجميع أم أنا فقط أعيدها؟ وماذا لو اكتشفت ذلك أثناء الصلاة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا صليت في جماعة ثم تبين لك بعد الفراغ من الصلاة أنك لست على وضوء فإنه لا إثم عليك، كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفعلك هذا تضمن أمرين: الأمر الأول الصلاة وأنت محدث، وهذا وقع منك نسيانا فلا إثم عليك لأنه من باب فعل المحرم، وفعل المحرم حال الجهل والنسيان لا إثم فيه لما ذكرناه من الآية الكريمة. والأمر الثاني أنك صليت بغير وضوء، وهذا من باب ترك المأمور ولا يعذر الإنسان فيه بالنسيان، بل إذا نسي أتى بالواجب عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فلم يسقطها بالنسيان. وهكذا جميع أوامر الله ورسوله لا تسقط بالنسيان إذا كان وقت الطلب بها، إذا كان الطلب بها باقيا. وعلى هذا فنقول عليك أن تعيد الصلاة لأنك صليت بغير وضوء. أما بالنسبة للمأمومين الذين ائتموا بك فلا إعادة عليهم لأنهم صلوا بطهارة خلف إمام لا يعلمون عن حاله، فهم أتوا بما أمروا به، فليس عليهم في ذلك شيء. أما إذا ذكرت ذلك في أثناء الصلاة فإن الواجب عليك الانصراف، لأنه لا يجوز لك الاستمرار في صلاة وأنت على غير وضوء، بل يجب عليك أن تنصرف من صلاتك، وحينئذ تأمر أحد من وراءك أن يتم الصلاة بالجماعة الذين خلفك. فإذا كنت قد صليت ركعتين أتم بهم الركعتين الباقيتين إذا كانت الصلاة رباعية. وإن لم تفعل فإن لهم أن يقدموا واحدا منهم يتم بهم الصلاة، فإن لم يتيسر ذلك فإنهم يتمون صلاتهم كل واحد وحده ولا تبطل صلاتهم بذلك، لأنهم كما قلت قد أتوا بما يجب عليهم وفعلوا ما أمروا به من الائتمام بهذا الرجل الذين لا يدرون عن حاله. فإذا تبين له أنه غير متوضئ فإن الخلل تبين في صلاته وحده، أما صلاتهم هم فلم يتبين فيها خلل. هذا حكم صلاة هؤلاء بالنسبة لما إذا علمت في أثناء الصلاة، وبالنسبة إذا لم تعلم إلا بعد الصلاة، فالحكم سواء. وأما من فرق من أهل العلم بين كونه علم بعد الصلاة أو علم في أثناء الصلاة وقال إذا لم يعلم إلا بعد فراغه من الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة، وإذا علم في أثنائها بطل صلاتهم، فإن هذا لا وجه له. فإذا كان إذا ذكر في أثناء الصلاة فما الذي يبطل ما مضى من صلاتهم وهم قد قاموا فيه بما يجب عليهم؟ وحينئذ يستمرون في صلاتهم. وكما قلت الأفضل له أن يعين واحدا منهم يتم بهم الصلاة حتى لا يرتبكوا في بقية صلاتهم.
0: وطبعا هذا بالنسبة إذا كان سواء كان الحدث أكبر أو أصغر،
1: سواء كان حدث أصغر أو أكبر.
0: نعم.
1: أما إذا كان نجاسة، يعني ذكر أن على ثوبه نجاسة في أثناء الصلاة مثلا،
0: نعم،
1: أو في حين فرغ من الصلاة، فإذا ذكر حين فرغ من الصلاة فصلاته هو صحيحة وصلاتهم هم صحيحة أيضا إذا كانت نجاسة على بدنه أو ثوبه.
0: نعم.

0: فإنه إن تمكن من إزالة هذا الثوب في أثناء الصلاة فعل، كما لو كان عليه ثوبان فأكثر ورأى النجاسة في الثوب الأعلى وخلعه فليستمر في صلاته، أو رأى النجاسة في مشلحه مثلا فخلعها يستمر في صلاته. أما إذا لم يتمكن مثل أن لا يكون عليه إلا ثوب واحد وإذا خلعه تعرى، فإنه حينئذ ينصرف ويتم المأمومون صلاتهم على ما ذكرنا من قبل. ولهذا خلع النبي عليه الصلاة والسلام من عليه ذات يوم وهو يصلي بالناس، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن فخلعتهما، واستمر الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته ولم يستأنفها. وهذا دليل على أن الإنسان إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة أن عليه نجاسة على ثوبه فإنه يزيل هذا الثوب النجس إذا أمكن ويستمر في صلاته.
1: نعم. بالمناسبة لو شاهد هذا الشخص أثناء صلاته شيئا من ماء الرجل مثلا، من مائه الذي ينزل منه في ثوبه،
0: المني طاهر وليس بنجس، وعلى هذا فلو شاهد الإنسان على ثوبه وهو يصلي أثر مني فإنه يستمر في صلاته ولا حرج عليه.
1: نعم.
0: لكن لو شاهده وعلم أنه من احتلام،
1: نعم،
0: من احتلام لم يغتسل منه، فإنه يجب عليه أن ينصرف من صلاته ويغتسل، وأما المأمومون فكما قلنا في أول الجواب.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد سليمان الشمري من جدة بعث برسالة يقول فيها: أنا شاب عقدت قراني على فتاة من أسرة كريمة، وبعد مضي شهر من حدوث العقد علمت أن الفتاة رجعت في كلامها ورفضت أن تزف إلي بحجة أنها لا تريدني فقط، وقد حاولت جهدي أن أعرف السبب دون جدوى، وأهلها يقولون لا نستطيع إرغامها على الزواج منك وهي لا ترغب في ذلك، ويقولون سنعيد لك المبلغ الذي دفعته والذي هو مسجل في العقد، علما أنني قد خسرت أضعافه، فهل يحق لها الرفض بعد إتمام العقد عليها؟ وإن أصرت على الرفض فهل يلزمون بدفع كل ما خسرت عليها أم يتقيدون بما في العقد فقط؟
0: نقول إنك حين عقدت عليها ملكتها،
1: نعم،
0: وصارت زوجة لك، والطلاق الآن بيدك، إن شئت فطلق وإن شئت فلا تطلق، ولكن مشورتي عليك ونصيحتي لك أنه ما دام الأمر كذلك على الوصف الذي ذكرت أن تطلب منهم ما أعطيتهم وتطلقها، لأن في ذلك إرفاقا بها وبأهلها وإرفاقا بك أنت أيضا، فإن دخولك على امرأة لا تريدك من أول الأمر يترتب عليه والله أعلم أن تسوء العشرة بينكما في المستقبل، وحينئذ تتنكد الحياة ويكون العيش مرا معها. فالذي أشير عليك به وأنصحك أن تدع هذه المرأة، ولك الحق في أن تطلب منهم جميع ما أعطيتهم، فإن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أنها لا تريده. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا ما أراه لك يا أخي، والنساء سواها كثير، ولا تندم على ما جرى، فإنك لا تدري ما تكون العاقبة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنت

0: لا تعلمون.
1: لكن كونهم يرفضون إعطاءه إلا ما سجل في العقد رغم أنه يقول قد خسرت أضعافه.
0: هو على كل حال كل ما أعطاهم إذا طلبه فهو حق له، وإن طلب أكثر فهو حق له أيضا عند أكثر أهل العلم، فإن أكثر أهل العلم يقولون إنه يجوز أن يخلعها بأكثر مما أعطاها لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإنما من صيغ العموم لأنها اسم موصول فتكون عامة. ولكن الأفضل له أن يقتصر على ما أعطاها فقط، ويطلب الخلف من الله سبحانه وتعالى على ما بذل، وهو إذا ترك ذلك لله عز وجل فإن الله تعالى يعوضه خيرا منه.
1: بارك الله فيكم. هذا المستمع ميم ميم ها من عمان بالأردن بعث بعدة أسئلة. سؤاله الأول يقول: عندنا إمام في المسجد حافظ للقرآن مجود، تبدو عليه علامات الصلاح، فهو إلى جانب مواظبته على الصلاة يصوم يوما ويفطر يوما، إلا أنه دائما يعمل حلقات للذكر بعد العشاء تستمر إلى وقت متأخر من الليل يرددون فيها بعض الأذكار، ومن ذلك قولهم مدد يا سيدي يا رسول الله ومدد يا سيدي عبد القادر وما شابه ذلك من الأذكار، فهل هذا جائز ويثابون عليه أم لا؟ وهل تؤثر هذه الأعمال على صحة صلاتنا خلفه؟ فإن كان كذلك فما العمل في صلواتنا الماضية؟ نعم.
0: حقيقة أن ما ذكره السائل يحزن جدا، فإن هذا الإمام الذي وصفه بأنه يحافظ على الصلاة ويحافظ على الصيام يصوم يوما ويفطر يوما، وأن ظاهر حاله الاستقامة، قد لعب به الشيطان وجعله يخرج من الإسلام بالشرك وهو يعلم أو لا يعلم، فدعاؤه غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة، سواء دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أو دعا غيره، وغيره أقل منه شأنا وأقل منه وجاهة عند الله عز وجل. فإذا كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شركا فدعاء غيره أقبح وأقبح من عبد القادر أو غير عبد القادر. والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، قال الله تعالى آمرا له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال آمرا له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى آمرا له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بل قال الله تعالى آمرا له: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يجيره أحد من الله فكيف بغيره؟ فدعاء غير الله شرك مخرج عن الملة، والشرك لا يغفره الله عز وجل لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وصاحبه في النار، لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ونصيحتي لهذا الإمام أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الأمر المحبط للعمل، فإن الشرك يحبط العمل. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فليتوب إلى الله من هذا وليتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع من أذكار وعبادات، ولا يتجاوز ذلك إلى هذه البدع بل إلى هذه الأمور الشركية، وليتلو دائما أو ليتفكر دائما في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
1: السؤال الثاني يقول إنه أيضا هذا الإمام يتظاهر بأنه ولي من أولياء الله وأن في يده إصلاح الأمة، ويجلس في الخلوة قرابة أسبوع يذكر الله ويزعم أن الله يوحي إليه، فما هي علامات الولاية وهل يعرف الولي حقا أنه ولي؟
0: علامات الولاية وشروطها بينها الله تعالى في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه هي علامات الولاية وشروطها: الإيمان بالله وتقوى الله عز وجل.
1: لا.
0: فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، أما من أشرك به فليس بولي لله بل هو عدو لله، كما قال تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فأي رجل أو امرأة يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإنه مشرك كافر وليس بولي لله ولو ادعى ذلك، بل دعواه أنه ولي مع عدم توحيده وإيمانه وتقواه دعوى كاذبة تنافي الولاية. نعم.
1: هل مثل هذه الأعمال تؤثر على صحة صلاتهم خلف هذا الإمام؟
0: إذا كانوا جاهلين فإنها لا تؤثر، وإن كانوا عالمين بحاله وعالمين بحكم الشرع فيه فإنها لا تصح صلاتهم، لأن الكافر لا تصح صلاته ولو صلى ما دام يشرك بالله سبحانه وتعالى. فالغالب فيما أظن أنهم كانوا جاهلين بهذا، وعليه فليس عليهم إعادتهم فيما مضى من صلاتهم.
1: نعم. سؤاله الثالث يقول رجل فقير وله صديق غني موسر، وحينما يريد صديقه الغني دفع الزكاة يقول له هذا الفقير أعطني جزءا من المال أنفقه لك على بعض الأسر المحتاجة، وهو يعني نفسه ولكنه يستحي أن يصرح له بحاجته فيعطيه المال على أن يوزعه على المحتاجين فيأخذه هو وهو محتاج فعلا، فهل يجوز أخذ الزكاة بهذه الطريقة؟
0: هذا محرم عليه ولا يجوز.
1: نعم.
0: وهو خلاف الأمانة، لأن صاحبه يعطيه على أنه وكيل يدفعه لغيره وهو يأخذه لنفسه، وقد ذكر أهل العلم بأن الوكيل لا يجوز أن يتصرف فيما وكل فيه لنفسه. وعلى هذا فإن الواجب عليه الآن أن يبين لصاحبه بأن ما كان يأخذه من قبل كان يصرفه إلى نفسه، فإن أجازه فذاك، وإن لم يجزه فإن عليه الضمان، أي على هذا الذي تصرف هذا التصرف عليه أن يضمن ما أخذه لنفسه ليؤدي الزكاة عن صاحبه. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة يفعلها بعض الناس الجهال، وهو أنه يكون فقيرا فيأخذ الصدقة الزكاة ثم يغنيه الله فيعطيه الناس على العادة،
1: على أنه لا زال فقير،
0: على أنه لم يزل فقيرا.
1: نعم.
0: ثم يأخذها، فمن الناس من يأخذها ويأكلها ويقول أنا ما سألت وهذا رزق سقاه الله إلي. وهذا محرم ولا يجوز، لأن من أغناه الله تعالى حرم عليه أن يأخذ شيئا من الزكاة. ومن الناس من يأخذها ثم يعطيها غيره بدون أن يوكله صاحب الزكاة، وهذا أيضا محرم ولا يحل له أن يتصرف هذا التصرف، وإن كان دون الأول لكنه محرم عليه أن يفعل هذا، ويجب عليه ضمان الزكاة لصاحبها إذا لم يأذن له ويجز تصرفه. وإذا كان هذا صادقا فإنه يقول لصاحب الزكاة الذي أعطاه: أنا قد أغناني الله، ولكني إذا تحب أن أعطيها من أراه أهلا فإن أذن له، وإلا فليردها إليه. نعم.
1: السؤال الأخير يقول: هناك رجل تزوج من امرأة وبعد أن مكث عمرا طويلا ورزق بالبنين والبنات تبين أنها أخته من الرضاع، ولكنه مع ذلك لم يفارقها ورفض قائلا: أبعد هذا العمر الطويل وهذه العشرة الطويلة أتركها؟ لا يمكن ذلك أبدا، فما الحكم فيه وفي زوجته التي هي أخته من الرضاع؟
0: بعد أن تبين أنها أخته من الرضاع تبين أن النكاح باطل.
1: نعم.
0: وأن المرأة لا تحل له بأي وجه من الوجوه. أما أولاده الذين ولدوا في هذه الحال فإنهم أولاد شرعيون ينسبون إليه شرعا، لأنهم أتوا بوضع شبهة حيث لم يعلموا بأنها أخته من الرضاع. وأما إمساكه إياها على أنها زوجة فهذا لا شك أنه محرم، وإن اعتقد حله وهو يعلم أن الرضاع يحرم به ما يحرم بالنسب فإنه يكون كافرا لإنكار هذا الحكم الشرعي الذي أجمع المسلمون عليه ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قالوا أخواتكم من الرضاعة. ثم يستتاب، فإن تاب وأقر بأنها حرام عليه وإلا قتل. وفي هذه الحال إذا أراد أن يبقيها عنده على أنها أخته من الرضاع لا على أنها زوجته، لكن تبقى عنده في البيت وعند أولادها فلا حرج، ليس في هذا شيء، إنما سيبقيها على أنها زوجة يتمتع بها تمتع الزوج بزوجته، هذا محرم بإجماع المسلمين ولا يحل له أن يفعل ذلك، بل هو محرم بالنص والإجماع.
1: نعم.
0: ويجب على ولاة الأمور أن يفرقوا بينه وبينها في هذه الحال.
1: لكن طبعا يجب التأكد من صحة الرضاع ومن عدده ووقته.
0: نعم، هو لا بد أن يكون الرضاع محرما.
1: نعم.
0: أما الرضاع الذي لا يحرم فلا أثر له، كما لو لم تكن رضعت من أمها أو رضع أو هو رضع من أمها إلا مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا، لأن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان 5 رضعات فأكثر
1: وكان في الحولين.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة ميم يا عين من العراق الموصل، بعثت بسؤالين. تقول في سؤالها الأول: إنها امرأة متزوجة ولها 5 أطفال، إلا أنها تشتكي زوجها الذي وصفته بأنه تارك للصلاة والصيام، مدمن على شرب المسكرات والعياذ بالله، مع أنه حج بيت الله وقد كان يؤدي الصلاة، إلا أنه عاد وتركها واستمر على تركها والكفر بها. فتقول: إنها سمعت أن عليها مسؤولية كبيرة نحو زوجها هذا وتصرفه، وأن عليها أن تصلح شأنه، فكيف ذلك وهو الذي له السلطة والقوة في بيته؟ ثم تسأل عن حكم بقائها معه بهذا الوضع، هل تأثم أم لا؟ كما تقول أيضا: إن زوجها يأمرها بالسجود له في حالة دخوله المنزل وخروجه، عملا بالحديث الذي يزعم أنه روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوجب السجود على المرأة لزوجها، فهل هو محق في ذلك أم لا؟ وهل هذا الحديث صحيح أم لا؟
0: أما تركه للصلاة فإنه يقتضي أن يكون كافرا خارجا من الإسلام، ولا يجوز لك البقاء معه ما دام مصرا على ذلك. فإن أمكن نصيحته وإرشاده ورده إلى الإسلام فهذا هو الواجب، وإذا لم يمكن فإنه يجب عليك مفارقته والخروج من بيته، ولا يجوز لك البقاء معه لأنه فسخ نكاحك منه بردته عن الإسلام، وليس له ولاية على أولاده ما دام على هذه الحال. وأما زعمه وأما أمره إياك بالسجود له فلا سمع له ولا طاعة في ذلك، وهو أمر بالكفر والشرك. وأما قوله إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تسجد المرأة لزوجها فقد كذب في هذا، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه، وهو كاذب فيما قاله وفيما نسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله له الهداية، وأنت انظري إن هداه الله وإلا فاخرجي من بيته ولا تبقي عنده.
1: وما هي حدود مسؤولية المرأة على زوجها؟
0: حدود مسؤولية المرأة أن تنصحه،
1: نعم،
0: وترشده وتبين له الحق وتدعوه إليه، فإن رجع عن كفره وغيه فهي زوجته، وإن لم يرجع فإنه يجب عليها أن تفارقه.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا سؤالها الثاني، تقول فيه، السؤال يتعلق تقريبا بجزء من الموضوع السابق وهو الذي تضمن شكواها من زوجها لقلة دينه وتسلطه عليهم. سؤالها الثاني تقول: ما مدى صحة الحديث القائل الولد وما ملك لأبيه، فإن زوجها هذا يفرض على أحد أبنائه أن يعطيه المال رغم فسقه وفجوره، فكيف أن الابن يتعب ويشقى في جمع المال ثم يعطيه لمثل هذا الأب ليصرفه في المحرمات ويوزع منه على إخوته الباقين ويحرضهم ضد أخيهم حتى غرس الكره والعداوة بينهم، فهل يلزم هذا الابن إعطاء والده هذا ماله أو شيئا منه وهو بهذه الحال أم لا؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن ما أشارت إليه من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فهو حديث حجة، ولهذا قال أهل العلم إن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه، فأما ما تعلقت به حاجة الولد أو كان يضر الولد فإنه ليس له أن يتملكه. وكذلك إذا كان الابن، بل إذا كان الأب يأخذه منه ليصرفه في أمور محرمة فإن ذلك حرام عليه ولا يملك هذا الشيء، لأنه يعني الأب لا يملك أن يصرف ماله الخاص به في معاصي الله، فكيف بمال ابنه؟ وعلى هذا فإننا ننصح هذا الأب بأن يتقي الله عز وجل في ولده وفي أهله بل وفي نفسه، ويرجع إلى الله ويتوب إليه ويقبل على صلواته وعلى عباداته حتى يلقى الله تعالى وهو مؤمن. ونسأل الله العافية والسلامة من الشرور.
1: بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد السلام أحمد سالم من خميس مشيط بعث برسالة ضمنها سؤالين، يقول: ما حكم من أخفى مجرما عن العدالة أو ساعده على الهرب أو الاختفاء؟
0: يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لأحد أن يعين آثما أو معتديا على إثمه وعدوانه أيا كان، فهذا الظالم المعتدي المجرم لا تجوز مساعدته في تمكنه من الهرب أو الستر عليه.
1: نعم.
0: اللهم إلا إذا كان في ذلك مصلحة، مثل أن يكون هذا المجرم لم يسبق منه شيء، لم يسبق منه بادرة، وظاهر حاله الصلاح، فإننا هنا يمكن أن نقول إن الستر عليه مستحب في هذه الحال إذا علمنا أنه سيستقيم، بل إذا غلب على ظننا، أما العلم فغير معلوم، لكن إذا غلب على الظن أنه سيستقيم ويرجع إلى الله عز وجل. فأما من عرف بالفساد ولا يظن فيه الخير فإنه لا يجوز الستر عليه، وهذا لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أو ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإن المراد بذلك من كان في ستره مصلحة، وأما من كان ستره يزيده في الشر والتوغل في العدوان فإن ستره في هذه الحال لا يجوز.
1: نعم.
0: نعم.
1: هل يدخل في هذا التستر على الأجانب المقيمين مثلا بصفة غير شرعية الذين قد يخشى من وقوع ضرر منهم، أو
0: وهذا أيضا
1: مخالفة طبعا لتعاليم أو لأنظمة الدولة؟
0: وهذا أيضا مثله.
1: نعم.
0: مثل هذا أيضا الستر على من أقام في البلاد بغير نظام.
1: نعم.
0: وذلك لأن الدولة تنظم النظم التي ترى أنه من مصلحتها ومن مصلحة رعيتها، فإذا ستر على من خالف هذه الأنظمة فمعنى ذلك أنه أعان هذا المخالف على مخالفته، ثم إن هذا ليس من النصيحة لدولته وحكومته، بل هذا من الإساءة وسوء السمعة. حتى الناس الأجانب إذا رأوا من الرعية مثل هذه الأمور وأنهم يخونون الدولة في أنظمتها ويسترون ما يخالفها، لا شك أنهم يأخذون طابعا سيئا عن هذا الشعب بالنسبة إلى حكومته. فالواجب علينا كرعية تحت راع بايعناه على السمع والطاعة بالمعروف، الواجب علينا أن نعينه على أنظمته التي لا تخالف الشرع والتي يقصد منها مصلحة الرعية ومصلحة البلاد، حتى يكون الراعي والرعية متلاقيين فيما هو من مصلحة البلاد ومنفعتهم.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: إذا ارتكب الإنسان جريمة عليها حد شرعي أو قصاص وهرب واختفى حتى ماتت القضية ولم يعد البحث عنه قائما، وقد تاب إلى الله وندم على ما فعل، فهل يكفيه هذا أم لا بد من تسليم نفسه لإقامة الحد عليه أو لأخذ القصاص منه؟ وإن لم يفعل ذلك فما الحكم؟ وهل هناك فرق فيما إذا كان معتديا أو مدافعا عن نفسه؟
0: الإنسان الفاعل للجريمة لا يخلو من حالين، أحدهما بل إحداهما أن تكون الجريمة متعلقة بحق العباد، فهذه لا بد من إيصال حق العباد إليهم مهما كان الأمر، كالقصاص الوارد في سؤاله. فالإنسان مثلا إذا جنى على شخص فقطع عضوا منه أو قتله، فإنه يجب عليه أن يسلم نفسه إلى ولي هذا القصاص، سواء كان المجني عليه إن كان باقيا وذلك في قطع العضو، أو أولياؤه إذا كان قد مات.
1: لا.
0: أما إذا كان الأمر وهو الحالة الثانية يتعلق بحق الله عز وجل، فإنه إذا تاب فيما بينه وبين ربه قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد، ولم يجب على ولي الأمر إقامته إذا علم أنه صلح ورجع إلى الله عز وجل وتاب عليه، لقوله تعالى: في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
2: نور على الدرب.
1: هذه رسالة من المستمع رمضان محمود أحمد من جمهورية مصر العربية، يقول: أنا أعمل بالعراق منذ حوالي 3 سنوات تقريبا، وقد جمعت مبلغا من المال، ولكني لم أخرج زكاته نظرا لصعوبة أحوالي المادية، فعلي الكثير من الدين، وأهلي في بلدي ينتظرون مساعدتي لهم بإرسال المال إليهم، فهل علي شيء في ذلك؟ وكذلك بالنسبة للصلاة، فعملي يستمر 13 ساعة متواصلة فلا أتمكن من أدائها، ولو صليتها يوما ما صليتها في اليوم الآخر، فما الحكم في فعل هذا؟
0: تضمن فعلك هذا أمرين: أحدهما ترك الصلاة، والثاني ترك الزكاة، وهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فأما الصلاة فإنك لا تعذر بتركها أبدا بأي حال من الأحوال، يجب عليك أن تصلي الصلاة لوقتها مهما كان الأمر، حتى لو قدر أنك تفصل من هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى، أو إلى أن تخرج إلى البر وتحتطب وتبيع الحطب وتأكله، فإنه يجب عليك أن تؤدي الصلاة، ولا يحل لك أن تؤجلها كما يفعله بعض الجهلة إلى أن يناموا، فإذا جاءوا للنوم صلوا الصلوات الخمس، هذا محرم ولا يجوز، وهو من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر والعياذ بالله، لأنه قد يؤدي إلى الكفر. وأما الزكاة فإن هذا المال الذي تكتسبه إذا بقي عندك حتى تم عليه الحول فإنه يجب عليك أن تؤدي زكاته، وكون أهلك ينتظرون ما ترسل إليه من الدراهم لا يمنع وجوب الزكاة، والزكاة ليست شيئا صعبا وليست جزءا كبيرا من المال، ما هي إلا 1/40 فقط، يعني 2.5%، فهو أمر بسيط وأمر يسير. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تنقص المال، فهي أي الصدقة تزيده بركة ونموا، ويفتح الله للإنسان من أبواب الخير ما لا يخطر على باله إذا أدى ما أوجب الله عليه في ماله. فعليك أن تزكي كل مال تم عليه الحول عندك، أما ما أنفقته أو قضيت به دينا قبل أن يتم الحول عليه فإنه لا زكاة عليك فيه.
1: السؤال الثاني يقول: سافرت في إحدى المرات إلى إحدى البلاد واقترضت مبلغا من المال من أحد الأشخاص، ولكن فقدت ذلك المال وقد أخبرته بذلك فلم يصدق ولم يقتنع، وأصر على أن أعطيه نقوده في وقت ضيق حدده هو، فما العمل؟ وهل يلزمني دفع ماله حتى لو كان سرق مني؟
0: هو يقول إنه استقرضه منه.
1: نعم.
0: إذا استقرضت مالا من شخص فإن هذا المال يكون دينا في ذمتك، ويكون المال الذي استقرضته ملكا لك، وعلى هذا فإذا سرق أو احترق أو سقط وضاع فإنه على نصيبك وليس على نصيب المقرض. المقرض ثبت حقه في ذمتك دينا عليك، فعليك أن توفيه إياه، وعلى هذا فالذي يطالبك بما أقرضته يجب عليك أن تؤديه إليه، لأنه كما قلت إذا كان قد أقرضك فأنت تملك المال المقرض، ويبقى عوضه دينا في ذمتك توفيه لصاحبه. وكونه عينه بمدة معينة هو على ما اتفقتم عليه.
1: لا.
0: إذا كان قد أقرضك إلى شهر أو إلى سنة أو إلى أكثر أو أقل فإنه يكون على ما اتفقتما عليه، ويتأجل بحسب التأجيل الذي أو بحسب الأجل الذي اتفقتما عليه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن القرض يجوز تأجيله، ولا يجوز للمقرض إذا أجله أن يطالب به قبل تمام الأجل. وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون إن القرض لا يتأجل بتأجيله، وأن المقرض لو أجله فله أن يطالب به قبل الأجل، لأن الأجل عندهم لاغ، والصواب أن الأجل إذا اتفق عليه ثابت لا تجوز المطالبة بالقرض قبل أن يتم. نعم.
1: هذا المال الذي سرق منه يضمنه لصاحبه حتى لو كان سرق من حرز؟
0: هو المال هذا مال المقترض.
1: نعم.
0: ما دام قرضا فهو في ملك المقترض. المقترض ثبت حقه في ذمة المقترض. ما له دخل في المال هذا. نعم لو كان المال وديعة.
1: نعم.
0: يعني قال له خذ هذا المال عندك وديعة. أو خذ هذا المال أده إلى أهلي في البلد الفلاني.
1: نعم.
0: فحينئذ إذا ضاع هذا المال بدون تفريط من هذا الذي أخذه وبدون تعد فإنه لا ضمان عليه. أما إن فرط ووضعه في مكان ليس محرزا أو تعدى فأنفقه لحاجته فإنه بذلك يكون ضامنا. فأما إذا لم يكن تعد ولا تفريط وكان المال لصاحبه وديعة عند هذا الرجل أو معطى إياه ليدفعه إلى شخص أو إلى أهله في بلد آخر وضاع بلا تعد ولا تفريط أو سرق فإنه لا شيء عليه.
1: بارك الله فيكم. هذه رسالة بعث بها المستمع أحمد سعيد سالمين من مكة المكرمة. في سؤاله الأول في رسالته يقول: ما معنى قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
0: سبحان الله. معنى هذه الآية أن الله يخبر بأنه حرم على الذين هادوا وهم اليهود حرم عليهم كل ذي ظفر من البهائم.
1: نعم.
0: وذي الظفر قال أهل العلم هو الذي ليس فيه شق في يديه ولا في رجليه، تكون يداه ورجلاه طبقة واحدة، بمعنى أنه يكون كخف البعير مثلا.
1: نعم.
0: غير مشقوق، لأن الأرجل في البهائم منها ما هو مشقوق كالماعز والبقر ومنها ما هو غير مشقوق كالإبل.
1: نعم.
0: فحرم عليهم كل ذي ظفر، وحرم عليهم من البقر والغنم شحومهما إلا ما استثني، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض فإنه حلال لهم.
1: نعم.
0: وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا التحريم إنما هو ببغيهم وعدوانهم، وأنهم لما بغوا واعتدوا حرم عليهم بعض الطيبات، كما قال تعالى في آية أخرى: وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا.
1: يعني هذا كنوع من العقاب في الدنيا.
0: إيه نعم، هو نوع من العقاب. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: نعم.
0: وهنا الضمير يعود إلى الله عز وجل، وإنما جاء بصيغة الجمع للتعظيم، وهو سبحانه وتعالى أصدق القائلين وأعدل الحاكمين. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الإنسان بمعصيته لربه وببغيه قد يحرم بعض الطيبات، إما شرعا كما حصل لليهود، وإما قدرا، فإن الإنسان قد يصاب بآفات تمنعه من تناول بعض الطيبات بسبب عدوانه وبغيه. وكذلك أيضا قد يحدث الله تعالى الجد والقحط وقلة الثمار بسبب المعاصي والذنوب. فرزق الله عز وجل والطيبات التي أحلها للعباد إذا بغوا واعتدوا فقد يحرمون إياها إما شرعا وإما كونا وقدرا. لكن إذا اتقى الناس والتزموا ما أمر الله به ورسوله وقاموا بطاعة ربهم فإن الله يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نسأل الله تعالى أن يحقق للمسلمين الإيمان والتقوى.
1: هذا التحريم هل هو خاص باليهود فقط؟
0: نعم، خاص باليهود لقوله: وعلى الذين هادوا حرمنا.
1: وهل هو عام؟
0: تقديم المعمول كما قال أهل العلم يفيد الحصر.
1: نعم. وهل هو عام إلى يوم القيامة أو مستمر في الوقت؟
0: لا، هو عام عليهم.
1: نعم.
0: وفي شريعتهم ما نسخ،
1: لم ينسخ هذا. نعم. إلى يوم القيامة.
0: إلى يوم القيامة، لكن الشريعة كلها.
1: نعم.
0: شريعة اليهود وشريعة النصارى وجميع الشرائع نسخت بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما داموا متمسكين بدينهم وهم يعتقدون أنهم على دينهم فإن هذا محرم عليهم.
1: نعم. السؤال الثاني يقول: حصل عندنا زواج بين رجل من أقاربي وشخص آخر، ولكن فيه شك في صحته، فقد حصل أن اتفق هذا الرجل مع شخص آخر على أن يتزوج ابنته وهو يزوج أخته لابن ذلك الرجل، واشترط كل واحد منهما أن يدفع الآخر ما يلزم للفتاة من ملابس وحلي حسب ما يحدده هو، فهل مثل هذا النكاح صحيح أم يدخل في الشغار المحرم؟ فإن كان كذلك فماذا عليهم أن يفعلوا الآن؟ وإن لم يكن من قبيل الشغار فما هو الشغار إذن؟
0: هذه الصورة التي ذكرتها لا شك أنها من الشغار.
1: نعم.
0: لأنه لم يكن فيها إلا أو لم يبدأ فيها من المهر إلا ملابس المرأة وحلي، وهذا ليس مهرا معتادا في وقتنا هذا، فالمهر في وقتنا هذا لا يقتصر على الحلي والملابس المرأة، بل يكون معه نقود. وعلى هذا فقد زوج كل منهما الآخر بمهر أقل من مهر المثل، وهذا شغار بلا شك، وذلك لأنه أصبح المهر من شيئين: من المال ومن الأبضاع، فكأن كل واحدة صار مهرها هذا المال الذي بذل لها وبضع الأخرى، وهذا محرم ولا يجوز. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فجعل الله سبحانه وتعالى المهر مالا فقط، أن تبتغوا بأموالكم، وهذان الرجلان كان المهر بينهما مالا وبضعا، وعلى هذا فهو حرام ويكون داخلا في الشغار. أما لو بذل كل منهما للمرأة مهر مثلها وكان كل منهما كفءا لمن تزوج بها ورضت كل منهما به، فهذا أحله بعض أهل العلم وقال إنه لا يدخل في الشغار، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من الشغار، ولا ريب أن المنع منه أولى، لأن الناس في زمننا هذا قلت أمانتهم، وصار الواحد منهم لا يهمه مصلحة موليته وإنما يهمه مصلحة نفسه، فالذي ينبغي أن يمنع هذا مطلقا سدا للذريعة ودفعا للفساد. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هذا المستمع ناصر سلمان إبراهيم من جمهورية السودان الديمقراطية يقول: هل يجوز أخذ دية المقتول والعمل بها في عمل يكون وقفا له كبناء مسجد أو أي شيء يكون صدقة جارية له، أو التصدق بها للفقراء والمساكين؟
0: دية المقتول تؤخذ وهي ملك لورثته يتصرفون فيها كما يشاءون، ولا يجوز أن تصرف في مصالح خيرية إذا كان الورثة غير مرشدين، بأن كانوا صغارا أو سفهاء أو مجانين، فإن الواجب أن يبقى نصيب كل من اتصف بواحدة من هذه الصفة أن يبقى له موفرا، ولا يجوز لهم أن يصرفوها فيما ذكره السائل من بناء مسجد أو غيره. أما إذا كان الورثة كلهم مرشدين ورأوا أن يصرفوها إلى جهة خير تكون للمقتول فإن هذا لا بأس به.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فهذه رسالة من المستمع محمد أحمد واو شين مصري يعمل بالقصيم بريدة، يقول: أنا رجل متزوج وقد حصل مني طلاق في حالتين. الأولى حضرت إلى بيتنا والدة زوجتي وبقيت عندنا مدة قصيرة، وحينما أرادت الذهاب ومعها ابنها منعتهما رغبة في بقائها عندنا مدة أطول، فقلت علي الطلاق إن لم تمسوا معنا فسأرمي بما تحضرونه لنا في المرة القادمة في البحر. فهم عادة ما يحضرون لنا بعض الهدايا والطعام، ولكنهم لم يمكثوا بل سافروا. فسألت أحد العلماء في قريتنا فقال في هذه المرة ليس عليك شيء، وإنما في المرة القادمة لو أحضروا لك فرمه في البحر. وقد صعب علي هذا الأمر لعدة أسباب، فأردت المخرج من هذه اليمين. فقال لي هات يدك، فوضعتها في يده وبينهما منديل أبيض، وجعل يقرأ بعض القراءات وأنا أردد خلفه. ثم قال اعطي زوجتك مبلغا يسيرا من المال وهذه كفارة يمينك. ولعلمكم فإني لم أقصد طلاق زوجتي، وإنما أردت إلزام والدة زوجتي وابنها بالبقاء معنا. فهل بقي علي شيء بعد هذا؟ والحالة الثانية حينما حدثت منازعة بين زوجتي ووالدتي، تركت زوجتي البيت وذهبت إلى بيت أهلها، وقد أردت إصلاح ما بينهما، فذهبت وأخذت زوجتي لكي تراضي والدتي، وفي الطريق كانت تتكلم، فقلت لها علي الطلاق ألا تتكلمي في الطريق، ولكنها لم تسكت وتكلمت بعد أن حلفت. فذهبت إلى العالم الأول نفسه وأفتاني بمثل ما فعله في المرة الأولى، علما أنني أيضا في هذه اليمين الأخيرة لم أقصد الطلاق، وإنما أردت المنع لها من الكلام. فهل يقع منهما شيء؟ وماذا يلزمني فعله الآن؟ أرشدونا بارك الله فيكم.
0: إرشاد ما لك بما نعلمه من شريعة الله أن تتجنب مثل هذه الأيمان، أيمان الطلاق، فإنها أيمان غير مشروعة، ولا هي معروفة في عهد السلف أيضا في عهد الصحابة. وعلى هذا فهي من الأيمان التي لا ينبغي للمؤمن أن يحلف بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا نسميه يمينا لأنه في حكم اليمين، وليس هو اليمين الذي هو القسم بالطلاق، فإن القسم بالطلاق أو بغيره من المخلوقات يعتبر محرما ونوعا من الشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالذي يحلف بغير الله مثل أن يقول والنبي أو الرسول أو الكعبة أو شرفي أو نحو ذلك، أو نحو ذلك مما يحلف به الجهال، فإن ذلك محرم عليه ولا يجوز، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأمر. أما بالنسبة لما وقع منك على والدة زوجتك وعلى زوجتك في المرة الثانية، فقد صرحت في سؤالك أنك لم ترد الطلاق وإنما أردت اليمين، حيث أردت منع والدة زوجتك من السفر، وأردت منع زوجتك من الكلام في أثناء الطريق. وما دامت هذه نيتك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن كفارة ذلك ليس كما قال لك المفتي الذي استفتيته، بل كفارة ذلك أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، وإطعامهم إطعام المساكين في كفارة اليمين يكون على وجهين، فإما أن تصنع طعاما غداء أو عشاء فتدعوهم إليه، أي تدعو المساكين إلى هذا الغداء أو العشاء فيأكلون، وإما أن تعطيهم إياه بدون طبخ، ومقداره 6 كيلوات من الرز، ويحسن أن تجعل معه لحما يكون إداما له حتى يتم الإطعام، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق الإطعام ولم يقدر ما يطعم، فقال سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فبين المدفوع إليه ولم يبين المدفوع. فما جرت به العادة أن يكون طعاما فهو طعام، وقد علم أن الغداء أو العشاء يعتبر إطعاما لهم، فيقال أطعمتهم إذا غديتهم. وعلى هذا فأنت الآن يلزمك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وفي هاتين الحالين اختلف أهل العلم، هل يجب عليك كفارتان لكل يمين كفارة لاختلاف المحذوف عليه، أو تكفيك كفارة واحدة لأن الكفارة من جنس، فتعدد الموجبات لها لا يلزم منه تعددها، كما لو أحدث الإنسان بعدة أنواع من الحدث فإنه يجزئه وضوء واحد. يعني أن الإنسان لو نام وأكل لحم إبل وخرج منه ريح وبول وغائط فإنه يكفيه وضوء واحد عن هذه الخمسة كلها، لأن الموجب فيها شيء واحد. فكذلك الأيمان إذا كان الموجب فيها شيئا واحدا فإنه يكفيه عنها جميعها كفارة واحدة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإن أتيت بكفارتين لاختلاف الفعلين فهو أحسن وأحفظ.
1: بالنسبة لما أفتاه به هذا الشخص، يعني كونه يدفع شيئا من المال إلى،
0: قلت لا في أثناء الجواب أنه ليس بصحيح،
1: لكن هل بالنصيحة إلى مثل هؤلاء الذين
0: نعم
1: يتولون الإفتاء؟
0: نعم النصيحة إلى هؤلاء الذين يتولون الإفتاء بغير علم،
1: نعم،
0: أن نقول لهم ولأمثالهم ليحذروا من هذا العمل المحرم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم، قرنه بالشرك به، ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها. والقول على الله بلا علم يتضمن القول على الله في ذاته، والقول على الله في أسمائه وصفاته، والقول على الله في أحكامه، والقول على الله في أفعاله. فالمفتون بالأحكام الشرعية قائلون على الله في أحكامه، فلا يحل لهم أن يفتوا بغير علم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهؤلاء المفتون في الحقيقة يرتكبون إثما عظيما، ولا أدري ماذا يحمل هؤلاء المفتين على التسرع في الفتوى وعلى التسابق في حقيقة يرتكبون إثما عظيما، ولا أدري ماذا يحمل هؤلاء المفتين على التسرع في الفتوى وعلى التسابق فيها، ما أدري ما الذي يحملهم، مع أن الأمر خطير جدا وعظيم، والإنسان مفتي واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه، ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه. فأنا أنصح هذا الأخ المفتي أن يفتي بغير علم، أنصحه يعني عن الفتوى بغير علم، وأحذره من ذلك هو وغيره أيضا. وأقول الحمد لله إذا كنت تعلم وعندك علم فأفت الناس بما تعلم، واستعن بالله عز وجل واسأله التوفيق والهداية، وإن كنت لا تعلم فإنما عليك الصبر حتى تراجع المسألة وتتبينها من كلام أهل العلم. ثم إنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به نازلة لا سيما النوازل المشكلة أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في سؤال التوفيق للصواب، وأن يستغفر الله عز وجل عند إصدار الفتوى. وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
1: هذا المستمع

0: أبو بكر حبيب الحاتمي من الصومال دينسور يقول: لماذا لم تبتدأ سورة التوبة بالبسملة كغيرها من السور؟ فإننا إذا أردنا قراءتها نقول قبل البدء فيها: أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار والعزة لله ولرسوله، ثم نبدأ في السورة، فهل هذا مشروع أم مخالف؟
1: هذا الدعاء الذي ذكرت عند ابتداء سورة براءة هذا مبتدع لا أصل له، ولا يجوز للإنسان أن يبتدأ به السورة. وقد رأيت وأنا صغير، رأيت هذا مكتوبا على هامش بعض المصاحف، والواجب لمن اطلع عليه أن يطمسه وأن يزيله، لأن هذا من البدع الذي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للشق السؤال الأول، وهو أنها لم تبتدأ هذه السورة بالبسملة، فلأنها هكذا جاءت، لأنه لو كانت البسملة موجودة فيها لكانت محفوظة ولكانت موجودة، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهي هكذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشكل على الصحابة رضي الله عنهم فيما يروى عن عثمان هل هي سورة مستقلة أم آخر سورة الأنفال، فوضعوا بينهما فاصلا دون بسملة. ووضع الفاصل هنا حكم بين حكمين، لأنه لو ثبت أنها من بقية الأنفال لم يكن هناك فاصل ولا بسملة، ولو ثبت أنها مستقلة لكان بسملة بدون فاصل، لكان بسملة وفاصل، فلما لم يثبت هذا ولا هذا جعلوا فاصلا، وكان هذا من الاجتهادات الموافقة للصواب. فإني أعلم علم اليقين أن لو كانت البسملة نازلة أمام هذه السورة لكانت باقية بلا شك، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلى هذا فلا يشرع للإنسان إذا ابتدأ بسورة براءة لا يشرع له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع نون عين، جمهورية اليمن الديمقراطية، عدن، يقول: أنا رجل متزوج من امرأة، وقد عشنا حياة سعيدة هانئة إلى أن تدخل أهلها بالإفساد بيننا وإيقاع الخصومة والمشاكل، وقد حاولت إنهاء كل الخلافات والمشاكل، فكانت إذا أخذها أهلها أذهب وأراضيها ثم أعيدها إلى منزلي معي، وهكذا إلى أن مليت من كثرة المشاكل والخلافات فطلقتها طلقة واحدة، ولأجل ذلك ذهبت إلى أهلها وبقيت عندهم سنة، ولكون الرغبة من كل منا في الآخر لا زالت، فقد استشرت أهلها في إعادتها ووافقوا نظير مبلغ من المال حددوه هم ووافقت عليه، وفعلا دفعت المال واسترجعتها بدون عقد جديد، فهل علي في ذلك شيء أم لا؟
1: هذه المرأة التي طلقتها ثم بقيت عند أهلها سنة، إن كانت عدتها قد انقضت فإنه لا بد من أن تعقد عليها عقدا جديدا، وإن كانت عدتها لم تنقضي فإنه يكفي إرجاعها بدون عقد. قد يقول السامع: كيف تبقى سنة ولم تنتهي عدتها؟ فأقول: نعم يمكن ذلك، يمكن أن تكون حاملا ولم تضع الحمل بعد، يمكن أن تكون مرضعا، والمرضعة عادة لا تحيض، وذوات الحيض لا بد لإكمال العدة من ثلاث حيض كاملة. وأما ما اشتهر عند العامة من أن عدة الطلاق ثلاثة أشهر مطلقا لغير الحامل، فهذا ليس مبنيا على أصل صحيح، وإنما العدة بثلاثة أشهر لامرأة غير حامل ولكنها لا تحيض لصغر أو كبر أو سبب آخر، المهم أن ثلاثة الأشهر لا تكون عدة إلا لمن لا تحيض، فأما من تحيض فإن عدتها 3 قروء أي 3 حيض ولو طالت المدة. وعلى هذا فلو ارتفع حيضها لمرض أو لرضاع أو نحو ذلك فإنها تنتظر حتى يعود الحيض بعد زوال السبب وتعتد به. فإن زال السبب المانع من الحيض ولم يعد الحيض فإن هناك خلافا

0: وكانت تحيض كل شهر، فعلى هذا تكون قد خرجت من العدة.
1: نعم، على هذا
0: ولا تجوز له إلا بعقد جديد.
1: نعم، إذا كانت تحيض كل شهر مرة، نعم، وكانت هذه المرأة المطلقة قد حاضت 3 مرات فإنها لا تحل له إلا بعقد. هذا إذا لم يكن الطلاق الذي وقع منه آخر 3 تطليقات كما يتبين من سؤاله، فإن ظاهر الحال أنه ما طلقها قبل هذا 2.
0: نعم، هكذا يبدو. لو كان استرجاعها، يعني هو نوى استرجاعها أو ربما تلفظ به ولكن أهلها رفضوا أن تذهب إلى منزل زوجها،
1: إذا رجعها في العدة،
0: نعم،
1: فإنها تكون زوجة له سواء رضي بذلك أهلها أم لا،
0: حتى لو لم تأتي إلى منزله.
1: ولو لم تأتي إلى منزله.
0: جزاكم الله خيرا.
1: لكن في مثل هذه الحال، أقول في مثل هذه الحال ينبغي أن يشهد على الرجعة حتى لا يحصل إنكار منها أو من أهلها.
0: نعم. هذه رسالة من المستمع الحاج إدريس حمد، سوداني مقيم بالعراق، يقول: هل هناك قاعدة شرعية يعتمد عليها في تحريم وتحليل أكل الحيوانات؟ فالقرآن والسنة لم يوضحا كل الحيوانات، فهناك حيوانات أليفة محرمة وبعضها حلال، وكذلك الوحشية، فإن كان هناك قاعدة أو صفات للمحرمة والحلال فأرجو شرحها حتى نكون على بصيرة، وهل القياس بالشبه اعتبار في هذا أم لا؟
1: الحقيقة أن هذا السؤال وقوله إن الكتاب والسنة لم يبين ذلك، هذا غلط منه، وإنما الصواب أنه لم يتبين له ذلك من الكتاب والسنة. أما الكتاب والسنة فإن الله بين فيهما كل شيء، فالقرآن كما قال الله عنه تبيان لكل شيء، والسنة الإيمان بها وتنفيذ أحكامها من الإيمان بالقرآن، فهي متممة ومكملة ومفصلة لما أجمل ومفسرة لما أبهم. ففي القرآن والسنة الشفاء والنور والهداية والاستقامة لمن تمسك بهما، ولا يوجد مسألة من المسائل التي تحدث إلا وفي القرآن والسنة حلها وبيانها، لكن منها ما هو مبين على سبيل التعيين، ومنها ما هو مبين على سبيل القواعد والضوابط العامة، ثم الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما، يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم، كما يختلف أيضا إدراكهم لما في القرآن والسنة بحسب ما معهم من الإيمان والتقوى، فإنه كلما قوي الإيمان بالله عز وجل وقبول ما جاء به القرآن والسنة وتقوى الله عز وجل في طاعته، قوي العلم بما في القرآن والسنة من الأحكام. وإني أقول من على هذا المنبر إن القرآن والسنة فيهما العلم والهدى والنور وحل جميع المشاكل، وأن نظامهما ومنهاجهما أكمل نظام وأنفعه وأصلحه للعباد، وأنه يغلط غلطا بينا من يرجع إلى النظم والقوانين الوضعية البشرية التي تخطئ كثيرا، وإذا وفقت للصواب فإنما تكون صوابا بما وافقت به الكتاب والسنة. وأقول لهذا الأخ إن هناك ضوابط لما يحرم، فأقول: الأصل في كل ما خلق الله تعالى في هذه الأرض أنه حلال لنا من حيوان وجماد، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا عام خلقه لنا لمنافعنا أكلا وشربا ولباسا وانتفاعا على الحدود التي حدها الله ورسوله، هذه قاعدة عامة جامعة مأخوذة من الكتاب وكذلك من السنة.

0: حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو. وعلى هذا فلننظر الآن في المحرمات، فمنها الميتة لقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة، ومنها الدم المسفوح لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، ومنها لحم الخنزير لقوله تعالى في هذه الآية أو لحم خنزير. وإنما حرمت هذه الثلاثة لأنها رجس، فإن قوله فإنه أي هذا المحرم الذي وجده الرسول عليه الصلاة والسلام رجس، وليس الضمير عائدا إلى لحم الخنزير فقط كما قاله بعض أهل العلم، لأن الاستثناء إلا أن يكون أي ذلك المطعوم ميتة أو دما مسفوحا أو لحم الخنزير، فإنه أي ذلك المطعوم من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجس. ومنها الحمر الأهلية ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. ومنها كل ذي ناب من السباع، يعني كل ما له ناب من السباع يحترس به مثل الذئب والكلب ونحوها فإنه محرم. ومنها كل مخلب من الصيد كالصقر والعقاب والبازي وما أشبه ذلك. ومنها ما تولد من المأكول وغيره كالبغال، فإن البغل متولد من الحمار إذا نزع الفرس على أنثى الخيل، والخيل مباحة والحمر محرمة، فلما تولد من المأكول وغيره غلب جانب التحريم فكان حراما. وهذه المسائل موجودة والحمد لله في السنة مفصلة وكذلك في كلام أهل العلم، فالأمر بين. وإذا أشكل عليك الأمر فارجع إلى القاعدة الأساسية التي ذكرناها من قبل، وهو أن الأصل الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأما الشبه فهذا لجأ إليه بعض أهل العلم وقال إنه إذا لم نعلم حكم هذا الحيوان هل هو محرم أم لا فإننا نلحقه حكما بما أشبهه، ولكن ظاهر الأدلة يدل على أن المحرم معلوم بنوعه أو بالضوابط التي أشرنا إليها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام كما حرم النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
1: نعم. هذا سؤال من السائل يقول احتجت في يوم ما إلى مبلغ من المال فأعطاني صديق ذهبا لكي أبيعه لسد حاجتي، وطلب مني أن أرد له قدر وزن الذهب ذهبا آخر جديدا وأن أضيف للوزن عددا من الجرامات يعطيني قيمتها نقدا، فمثلا أعطاني ذهبا مستعملا وزنه 50 جراما على سبيل الدين وطلب مني أن أرد له هذا الوزن ذهبا جديدا أو وأن أضيف للوزن 30 جراما ذهبا جديدا يعطيني قيمتها نقدا، وقد اتفقت بدل أن يعطيني قيمتها نقدا أن ينقص قدرها من الذهب القديم، فهل في مثل هذا التعامل إثم أم يجوز؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن القرض لا شك أنه من الإحسان، إذا أقرض الإنسان شخصا محتاجا فإن ذلك إحسان إليه، والله تعالى يحب المحسنين، ولهذا كان مندوبا إليه لقضاء حاجة أخيه المسلم، ولكنه يجب في هذا القرض أن يتمشى فيه على قواعد الشرع. فإذا أقرضك شيئا فإنك ترد مثله، إذا أقرضك حليا من الذهب فإنك ترد مثله، أقرضك ثوبا ترد مثله، وهكذا ترد كل مثل كل ما كان له مثل ترد مثله من غير زيادة في العدد ولا في الكيفية. فإذا اشترط عليك المقرض أن ترد أجود منه أو أكثر منه كان ذلك محرما وربا، وذلك لأن القرض إرفاق وليس معاوضة وطمعا. فإذا عدل به عن جهة الإرفاق إلى جهة المعاوضة والطمع صار بيعا، ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا يدا بيد مثلا بمثل. وعلى هذا فإن ما صنعته مع صاحبك في استقراض هذا الحلي بهذا الشرط محرم، ولا يجب عليك الآن إلا أن ترد له مثل ما أخذت منه، والذي اشترط عليك من الزيادة يعتبر شرطا لاغيا لا يجوز لك الوفاء به، فضلا عن كونه يجب عليك الوفاء به. فعليكما جميعا أن تلتزم بما شرط الله ورسوله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. فإذا كان هكذا فإن الواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يتبع ما جاء به الشرع في عباداته ومعاملاته. نعم،
1: يعني يلزم هذا الشخص أن يعيد لصاحبه الذي اقترض منه قيمة الذهب القديم فقط؟
0: ليس قيمته،
1: هو أعطاه لكي يبيعه في السوق ويستفيد من قيمته.
0: الذي فهمت من السؤال أنه أعطاه هذا الذهب قرضا، والمقترض هو الذي يبيعه لنفسه في السوق.
1: نعم،
0: فإذا المقترض ثبت الآن في ذمته حلي، ما ثبت دراهم. أما إذا كان المقرض أعطاه هذا الذهب وقال خذ هذا بيعه، يعني على نفقته على ملكه هو، على ملك المقرض، فإذا بعته فقد أقرضتك
1: قيمته
0: ثمنه.
1: لا،
0: فهذا نعم يكون المقرض الآن دراهم وليس ذهب، وحينئذ فيرد عليه مثل الدراهم التي باع بها هذا الحلي.
1: نعم، وإن أعطاه الذهب.
0: أما إذا كان قد أغراضه نفس الحلي فإنه يرد عليه مثل حليه،
1: مثلها.
0: نعم،
1: يعني بوزنها.
0: نعم، بوزنها وكيفيتها إذا أمكن، أو بأقل إذا رضي المقرض.
1: نعم،
0: لأنه إذا أفاه دون حقه ورضي فهذا لا بأس به وهو خير أيضا.
1: نعم
0: نعم،
1: جزاكم الله خيرا. هذا المستمع بوعيطة فوضيل من الجزائر يقول في القرية التي أقيم فيها بعض العادات توشك أن توقعنا في خطر كبير، منها زيارة بعض قبور أشخاص ماتوا قديما يدعي أجدادنا أنهم من الأولياء الصالحين، وزيادة على هذا فإنهم يسألونهم الخيرات والرزق مثل الأولاد دون أن يسألوا الله العلي القدير، ويلقون إليهم بالنذور كأن يقول الواحد منا لئن نجحت في الامتحان لأذبحن كبشا وأقدمه قربانا إلى ذلك الولي الصالح ويسميه باسمه الشخصي. وفعلا فهم يوفون بالنذر، فهل يجوز هذا أم لا؟ وما هي نصيحتكم لهم؟
0: نصيحتنا لهؤلاء وأمثالهم أن يرجع الإنسان إلى عقله وتفكيره، فهذه القبور التي يزعم أن فيها أولياء تحتاج إلى إثبات أنها قبور أولا، إذ قد يصنع شيء يشبه القبر ويقال هذا قبر فلان كما حدث ذلك. ثانيا، إذا ثبت أنها قبور فإنه يحتاج إلى إثبات أن هؤلاء المقبورين كانوا أولياء لله، لأننا ما ندري هل هم أولياء لله أم أولياء للشياطين. ثالثا، وإذا ثبت أنهم من أولياء الله فإنهم لا يزارون من أجل التبرك بزيارتهم أو دعائهم أو الاستغاثة بهم أو الاستعانة بهم في هذه الأمور، وإنما يزارون كما يزار غيرهم للدعاء لهم فقط، على أنه إذا كان في زيارتهم فتنة فإنه لا تجوز زيارتهم. لو كان في زيارتهم مثلا خوف فتنة بالغلو فيهم فإنه لا تجوز زيارتهم دفعا للمحظور ودرءا للمفاسد. فأنت يا أخي حكم عقلك، هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت لا بد أن تتحقق: ثبوت القبر، ثبوت أنه ولي، ثالثا الزيارة لا لأجل الاستعانة بهم ولكن لأجل الدعاء لهم، لأنهم الآن في حاجة مهما كانوا فهم في حاجة إلى الدعاء لهم، أما هم فهم أموات جثث لا ينفعون ولا يضرون. ثم إننا قلنا إن زيارتهم لأجل الدعاء لهم جائزة ما لم تستلزم محظورا، فإن استلزمت محظورا بحيث يغتر بهم فإن زيارتهم لا تجوز. أما من زارهم على وصف الذي ذكره السائل ليستغيث بهم أو نذر لهم فذبح لهم فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، يكون صاحبه به كافرا مخلدا في النار.
1: سؤاله الثاني يقول: ألاحظ أن غالب أفراد المجتمع اليوم استبدلوا تحية الإسلام المشروعة على بعضهم بقولهم صباحا صباح الخير ومساء مساء الخير، فما رأيكم في هذه الظاهرة وهل تكفي عن السلام المشروع أم لا؟
0: هذه الظاهرة ظاهرة لا ينبغي أن يكون عليها المجتمع الإسلامي، لأنه استبدال للتحية الإسلامية بمجرد الترحيب، فقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم هذا دعاء للمسلم عليه بالسلامة من الآفات الدنيوية والدينية مع ما يتضمنه من التحية، فلا ينبغي أن يستبدل هذا أو أن يبدل هذا بشيء لا يتضمن هذا الدعاء. وإذا كان الإنسان يريد أن يسلم السلام المشروع فإنه يقول السلام عليكم ثم إن شاء قال صباح الخير أو مساء الخير أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت أو ما أشبه ذلك. وأشد من ذلك من إذا سلم عليه وقيل السلام عليكم رد بقوله أهلا وسهلا أو بقوله مرحبا أو بقوله حياك الله وما أشبهه، دون أن يرد الرد الواجب وهو أن يقول عليكم السلام، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن دعا لك بالسلام ولم ترد عليه مثل هذا الدعاء فإنك ما حييته بأحسن ولا رددت عليه تحيته. فيجب على من سلم عليه بالسلام المشروع السلام عليكم أن يقول عليكم السلام.
1: ما حكم البدء بالسلام والرد؟
0: البدء بالسلام سنة مؤكدة،
1: نعم،
0: وخير الناس من يبدأهم بالسلام، وأما الرد فإنه فرض على من سلم عليه أن يرد، لكن إذا سلم على جماعة فإنه يكفي عن الرد منهم واحد، لأن الرد عند أهل العلم فرض كفاية وليس فرض عين.
1: نعم. هذه رسالة بعث بها المستمع عبد الله ياسين عبد الجليل العروضي من الجمهورية العربية اليمنية. ضمن رسالته 4 أسئلة. سؤاله الأول يقول: امرأة كان لها ولد وقد أصيب بمرض خطير، فنذرت إن شافاه الله من ذلك المرض أن تصوم لله سنة كاملة، وقد شفي ولدها وكبر وتزوج ومضت السنين ولم تستطع الوفاء بنذرها ولم تصم ولا يوما واحدا، فهل لها من مخرج من هذا النذر بكفارة ونحوها؟
0: الجواب على هذا: أولا ينبغي أن يعلم بأن النذر مكروه، بل إن بعض أهل العلم حرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وكم من إنسان نذر نذرا ثم إذا حصل ما علق عليه النذر تعب في التخلص مما نذر، وربما لا يوفي بما نذر تهاونا، وحينئذ يخشى أن يقع فيما قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فلا ينبغي للإنسان أن ينذر مهما كان، والله سبحانه وتعالى يدفع السوء ويجب الخير بدون أن يشرط له شرط. فإذا وقعت في مصيبة أو في بلاء فاسأل الله تعالى أن يرفعه عنك، وإذا أردت خيرا فاسأل الله تعالى أن ييسره لك. أما أن تنذر فكأنما لسان حالك يقول: إن الله لا يعطي إلا بشرط، وهذا أمر لا ينبغي. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر لا يجلب الخير لأحد ولا يدفع السوء عن أحد، ولكن البخيل الذي لا يتصدق إلا إذا ألزم نفسه هو الذي ينذر لأجل أن يتصدق. ونقول ثانيا في الجواب على هذا السؤال: هذه المرأة التي نذرت أن تصوم سنة يجب عليها أن تصوم السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإذا كانت لا تستطيع أن تصوم فإنه لا شيء عليها، والله أعلم.
1: هل يجوز أن تصوم السنة متفرقة على عدة سنين؟
0: يجوز أن تصومها إذا لم تنوي
1: نعم
0: أنها سنة متتابعة أو تشترط ذلك، فإن اشترطت أنها متتابعة أو نوت بقلبها أنها متتابعة وجب عليها أن تفي بما نذرت.
1: نعم. لو فرض أنها ماتت قبل أن تكمل نذرها فهل يصام عنها أو يكفر عنها؟
0: ينظر إن أخرت بتفريط منها فإنه يصام عنها.
1: نعم.
0: وإن أخرت بغير تفريط كما لو شرعت من حين ما وجب عليها النذر ولكنها ماتت قبل فإنه لا يقضى عنها.
1: لا يقضى عنها. نعم. ولا يكفر.
0: ولا يكفر عنها.
1: السؤال الثاني يقول: وجدنا كتبا مؤلفة في الطب للشيخ جلال الدين السيوطي، فهل كان عالما بالطب إلى جانب التفسير حسب ما تعلمون، أم أنه اسم على اسم، أو هي منسوبة إليه فقط؟ فإن كنتم قد اطلعتم على شيء منها فما رأيكم فيما اشتملت عليه، وخاصة تلك الرموز والطلاسم التي لا تعرف، والأحرف الأبجدية العربية والعبرية والأرقام، وهذه دواء للجنون وبعض الأمراض الأخرى.
0: أنا لا أعرف عن السيوطي أنه عالم بالطب.
1: نعم.
0: وإن كنت قد قرأت له قديما كتابا يشتمل على عدة علوم منها بحوث في الطب، أما ما ذكره السائل من هذا الكتاب الذي فيه الطلاسم باللغات العبرية والعربية وغيرها والحروف وما أشبهها، فهذا لا أعرف عنه شيئا، ولكن يجب أن يعلم أنه لا يجوز الاستشفاء بأمر لا يعرف معناه، فهذه الحروف التي لا يدرى ما هي، وهي عبارة عن طلاسم معقدات وأشياء لا تعلم، لا يجوز لأحد أن يتداوى بها ولا يستشفي بها، وإنما يستشفى بالكتابة المعروفة التي لا تنافي ما جاءت به الشريعة.
1: نعم. السؤال الثالث يقول: ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس ولو كانت السلعة هي نفسها، فيبيعها لواحد مثلا بعشرة ريال وللآخر بعشرين ولثالث بخمسة، وهل مثل هذا يجوز أم لا؟
0: إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق وأن هذه السلعة تزداد يوما وتنقص يوما فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق، وليس في ذلك محذور. وأما إذا كان هذا الاختلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل شطارة المشتري وكونه جيدا في المماكسة أو غير جيد، فإذا رأى أنه غير جيد غلبه، وإذا رأى أنه جيد نزل له، فإن هذا لا يجوز، لأنه من الغش وخلاف النصيحة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث تميم الداري أنه قال: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكما أنه هو لا يرضى أن يفعل به أحد مثل ذلك، فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين؟ فالواجب أن يكون بيع الإنسان بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه، وأن لا يجعل لهذا سعرا ولهذا سعرا بسبب غباوة المشتري. أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه بالتنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه، أو كونه يبيع السلعة بما تساوي في الأسواق ثم يأتي رجل يلح عليه في المماكسة والتنزيل حتى ينزل له، فإن هذا لا يضره لأنه ما خرج عن السعر المعتاد.
1: السؤال الأخير يقول: أخذت أرضا زراعية من شخص ما ودفعت له رهنا فيها قدره 5000 ريال لمدة 3 سنين، وزرعتها تلك المدة وحصدت ثمارها لنفسي ولم أعطه شيئا منها، ورغم ذلك كان المحصول يعادل نصف قيمة الرهن فقط، وبعد نهاية المدة استلم أرضه وأعاد إلي ثمن الرهن كاملا، فما الحكم الشرعي في هذا التعامل؟
0: السؤال ليس بمفهوم كما ينبغي،
1: لا،
0: ولكن يبدو لي أنه قد اتفق مع صاحب الأرض على أن يعطيه شيئا من المحصول، وأن صاحب الأرض استوثق لنفسه بأخذ هذا الرهن، وأنه لما انتهت المدة التي تمت بينهما لم يعطيه شيئا من محصول الأرض، وأخذ الدراهم التي رهنها عند صاحب الأرض ثم انصرف. فإذا كان الأمر كما فهمت من هذا السؤال فإنه يجب عليك الآن أن تذهب إلى صاحب الأرض وأن تعطيه نصيبه من الغلة التي أخذت من هذه الأرض، وأن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعاملة، وأن تكون صريحا في معاملاتك، لا تخفي معاملة على أخيك المسلم الذي جرى بينك وبينه مثل هذه المعاملات.
1: لو فرضنا أنه لم يكن بينهما شرط أن يعطيه شيئا من المحصول، وإنما صاحب الأرض يعني ليس له قدرة على زراعتها فأعطاها هذا الشخص وأخذ منه هذا الرهن،
0: في ظني أن هذا غير ممكن، لأن الرهن لماذا يأخذ رهنا؟
1: يعني ربما يضمن عدم ادعاء هذا الشخص بعد مضي المدة لأن هذه الأرض له.
0: ما يتصور هذا، لا يتصور.
2: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
3: نور على الدرب.
1: هذه رسالة بعث بها السائل أبو يونس من جمهورية اليمن الديمقراطية، يقول: ما حكم تأدية صلاة الجنازة على ميت غائب، وهل لها زمن محدد أم تجوز في أي وقت ولو بعد مضي زمن طويل على الوفاة؟
0: الصلاة على الميت الغائب جائزة، لكن الغائب في غير البلد جائزة وليس لها مدة محدودة، فليصلي عليه إذا كان لم يصلي عليه من قبل وإن طالت المدة، لكن الذي نرى أنه يصلي عليه إذا كان هذا الميت قد مات في زمن يكون المصلي فيه مميزا، أما لو كان هذا الميت قد مات قبل أن يخلق هذا الإنسان فإنه لا تشرع الصلاة عليه. ولهذا لو قال قائل الآن سوف أصلي على أبي بكر أو على عمر أو على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة أو على غيرهم مما ماتوا قديما لقلنا إن هذا ليس بمشروع. لكن لو مات إنسان في زمن أنت فيه موجود ومن أهل الصلاة يعني مميزا فإن لك أن تذهب أن تصلي عليه صلاة الغائب. وقال بعض أهل العلم إنه لا يصلى على الغائب إلا في حدود شهر فقط، وما زاد على الشهر فإنه لا يصلى عليه، ولكن الصحيح أنه لا بأس، إلا أنه يشترط ما ذكرت، لأنه إذا مات قبل أن تولد مثلا فإنك لست مخاطبا بالصلاة عليه أصلا. وكذلك لو مات في سن لم تبلغ فيه حد التمييز فإنك لست من أهل الصلاة عليه. نعم.
2: السؤال الثاني يقول: في قريتنا مسجد قديم ومندثر، وقد عمل بعض الناس عندنا على تخريبه فهدموا جزءا منه ثم توقفوا وقاموا ببيع بعض الأخشاب التي هدمت، ونظرا لحاجتي إلى تلك الأخشاب فقد اشتريت بعضها وانتفعت بها في بناء بيت لي، فهل علي شيء في ذلك؟
0: ليس عليك شيء في هذا ما دام المسجد قد هدم ليعاد بناؤه على وجه أكمل وأنفع، فإن بيعه في مثل هذه الحال لا بأس به، ولا بأس أن يشتري الإنسان منه ما يريد. أما لو كان هدمه جناية
2: تخريب
0: للتخريب فقط فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه شيئا، لأن هذا الفعل غير مأذون فيه.
2: السؤال الثالث يقول: أهل قريتنا عندهم عادة في رمضان، وهي صلاتهم 5 فروض: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وذلك بعد صلاة آخر جمعة في رمضان، ويعتبرونها قضاء عن أي فرض من هذه لم يصله الإنسان أو نسيه في رمضان، فما الحكم في هذه الصلاة، وهل لها أصل في الشريعة الإسلامية أم لا؟
0: الحكم في هذه الصلاة أنها من البدع وليس لها أصل في الشريعة الإسلامية، وهي لا تزيد الإنسان من ربه إلا بعدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدع وإن استحسنها مبتدعوها ورأوها حسنة في نفوسهم فإنها سيئة عند الله عز وجل، لأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذه الصلوات 5 التي يعيدها الإنسان أو التي يقضيها في آخر يوم رمضان لا أصل لها في الشرع. ثم نقول: هل إنك لم تخل إلا في 5 صلوات فقط؟ ربما كنت أخللت في عدة أيام لا في عدة صلوات، والمهم أن ما علمت أنك مخل فيه فقضه متى علمت ذلك بدون تأخير، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وأما أنك تفعل هذه الصلوات 5 احتياطا كما زعمت فإن هذا منكر ولا يجوز.
2: السؤال الأخير يقول: ما حكم الصلاة في مسجد يوجد في اتجاه قبلته ضريح لإنسان قد يكون هو مؤسس المسجد وبانية، هل تعتبر الصلاة صحيحة أم باطلة؟
0: لا يجوز أن يوضع في المسجد قبر لا في قبلته ولا خلف المصلين ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم. وإذا دفن أحد في المسجد ولو كان هو المؤسس له أو البانية له فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن مع الناس. أما إذا كان القبر سابقا على المسجد فإنه يجب أن يهدم المسجد وأن يبعد عن القبر، لأن فتنة القبور في المساجد عظيمة جدا، ربما يدعو إلى عبادة هذا المقبور ولو بعد زمن بعيد، ربما يدعو إلى الغلو فيه وإلى التبرك به، وهذا خطر عظيم على المسلمين، فيجب عليهم البعد عن كل المساجد التي فيها القبور، سواء كان القبر سابقا على المسجد أم لا. لكن إن كان سابقا وجب أن يهدم المسجد ويغير مكانه، وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن يخرج هذا الميت من قبره ويدفن مع المسلمين.
1: ربما كان يقصد السائل أنه خارج دار المسجد ولكن في اتجاه القبلة،
0: حتى إذا كان خارج جدار المسجد فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا إلى القبور.
1: لا،
0: فالصلاة إلى القبر محرمة
1: إذا كان قريبا من المسجد،
0: ولا تصح الصلاة إلى القبر. أما إذا كان القبر بعيدا وبينه وبينه شارع ويعلم أنه لا يصلي إليه فهذا لا بأس به.
1: السؤال الثاني يقول لي ابنة خالة وقد ارتضعت مع إخوتي الذين هم أصغر مني بأن ارتضع إخوتي من أمها أكثر من 3 مرات. يقول لي ابنة خالة وقد ارتضعت مع إخوتي الذين هم أصغر مني بأن ارتضع إخوتي من أمها أكثر من 3 مرات، فهل يصح أن تقدم لخطبتها زوجة لي أما أنا فلم أرضع من أمها؟
0: إذا كنت أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك فإنه يجوز لك أن تتزوج بها، لأنه لا صلة بينك وبينها في هذه الحال، فليست أخت لك ولا أنت أخ لها. أما إخوتك الذين رضعوا أكثر من 3 مرات فإنهم إن رضعوا 5 مرات صاروا إخوة لها، إذا كانوا رضعوا من أمها أكثر من 5 مرات. أما إذا رضعوا 3 أو 4 أو دون ذلك فإنهم لا يكونون إخوة، لأن الرضاع المحرم ما بلغ 5 مرات. قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات يحرمنا، فنسخنا ب5 رضاعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن. فهذا دليل على أن المحرم 5 رضاعات لا أقل. ويشترط أيضا أن يكون هذا الرضاع في زمن الإرضاع، وهو ما كان قبل الفطام على رأي بعض أهل العلم، أو ما كان قبل الحولين على الرأي الآخر. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع محمد قسم أبو إدريس، سوداني يعمل باليمن. يقول ما الحكم الشرعي في بيع المحصول قبل أن يظهر الزرع على وجه الأرض أو قبل ظهور الثمرة وبعد خروج الزرع على وجه الأرض؟ هل جائز هذا أم محرم؟
0: نقول هذا محرم، لا يجوز بيع المحصول حتى يبلغ نموه، وحتى يشتد إذا كان حبا، وحتى ينضج إذا كان عنبا أو نحوه، المهم حتى يطيب أكله ويكون صالحا بالأكل. فأما بيع المحصول قبل ذلك فإنه حرام. أما بيع ما يجز في الحال فإنه إذا انتهى إلى جزه جاز بيعه، كما لو كان هناك أعلاف تباع على أنها علف أو مزارع تباع على أنها علف فإنها تباع إذا آن جزها وقطعها ولا حرج في ذلك. وإنما كان الأمر هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وذلك لأنه أقطع للنزاع وأبعد عن الخصومات، حيث إن صاحبه المشتري من حين ما يشتريه ينتفع به ولا ينتظر به شيئا، بخلاف ما لو بيع الثمر من أجل الثمر قبل أن يبدو صلاحه فإنه قد تعتريه آفات يحصل بها النزاع والخصومات والمشاكل. وهذه من حكمة الشرع أنها عن كل بيع يوجب الخصومات والعداوة والنزاع، لأن كل شيء يوجب ذلك فإنه يحدث به من تصدع المؤمنين والتباغض والتباعد بينهم ما ينافي كمال الإيمان.
1: السؤال الثاني يقول ما هي الأعذار التي تبيح للإنسان التخلف عن صلاة الجماعة رغم سماعه الأذان، وماذا تفيد كلمة لا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟
0: أولا هذا الحديث ضعيف فلا حجة فيه. ولكن هناك حديث آخر ثابت وحجة، وهو من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والنفي هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة ليس المراد به نفي الصحة، إنما المراد به نفي الكمال، إنما المراد به نفي الكمال، فلا تكمل صلاة من سمع النداء إلا في المسجد. لكن هذا الكمال كمال واجب وليس كمال مستحب، فإن الحضور إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة واجب على الرجال ولا يجوز لهم التخلف عنها. قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فيجب على كل من سمع النداء من الرجال أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين إلا أن يكون هناك عذر شرعي. ومن الأعذار الشرعية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا كان الإنسان قد حضر إليه الطعام وهو في حاجة إليه ونفسه متعلقة به فإن له أن يجلس ويأكل ويعذر بترك الجماعة حينئذ، فإذا فرغ من أكله ذهب إلى المسجد إن أدرك جماعة وإلا فهو معذور. وكذلك من كان الأخبثان البول والغائط يدافعانه ويلحان على الخروج فإنه في هذه الحال يقضي حاجته ثم يتوضأ ولو خرج الناس من المسجد لأنه معذور. ومن العذر أيضا أن يكون هناك مطر ووحل فإن في ذلك مشقة في حضور المساجد، فله أن يصلي في بيته وفي رحله. وإلا فالأصل وجوب حضور صلاة الجماعة على الرجال في المساجد. نعم.
1: هل يكون مقياس القرب والبعد هو سماع الأذان خاصة مع وجود مكبرات الصوت الحالية التي قد تسمع من أماكن بعيدة؟
0: لا، هو سماع الأذان بالنسبة للأذان المعتاد الذي ليس فيه مكبر صوته.
1: نعم.
0: وحتى أيضا بالنسبة للأذان المعتاد الذي لا يكون المؤذن فيه خفي الصوت، لأنه قد يكون مؤذن ضعيف الصوت وبيتك قريب من المسجد، لو أذن غيره لسمعته. فالعبرة بذلك القرب المعتاد الذي يسمع فيه النداء في العادة.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع إبراهيم محمد عيسى سوداني مقيم بالكويت، يقول لقد كنت في شبابي مقصرا في الدين إلى درجة كبيرة، فكنت لا أصلي ولا أصوم وأسرق من أموال الناس، وقد حلفت أيمانا كثيرة وحنثت فيها وأنا لا أحصي عددها الآن، كما قد صدر مني طلاق لزوجتي مرات كثيرة ولا أعرف العدد بالتحديد، وعشرتنا لا زالت مستمرة وقد أنجبت بنتين، فما الحكم في تركي لما مضى من الفروض والواجبات، وما الحكم في الأيمان التي حلفتها وحنثت فيها، وما الحكم في الطلاق الذي صدر مني وأجهل عدده الآن؟
0: أما بالنسبة للعبادات التي تركتها في ذلك الوقت فإنك إذا تبت توبة نصوحا إلى الله عز وجل غفر الله لك ما سلف، لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأما بالنسبة للأيمان فإن عليك أن تكفر كفارة يمين واحدة وتجزئ عن جميع الأيمان على المشهور من مذهب الإمام أحمد، وذلك لأن الأيمان مهما تعددت فإن الواجب فيها شيء واحد وهو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وذهب بعض أهل العلم بل أكثر أهل العلم على أن الأيمان إذا كانت على أشياء متعددة فإن عليه لكل يمين كفارة، وعلى هذا القول وهو أبرأ للذمة على هذا القول يجب عليك أن تتحرى الأيمان التي حلفت وهي متباينة فتخرج عن كل يمين منها كفارة. وأما بالنسبة للطلاق الذي وقع منك فإذا كان الطلاق الذي وقع منك أكثر من اثنتين فإن زوجتك الآن لا تحل لك، لأن الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فعليك إذا تيقنت أنك قد طلقت ثلاثا فأكثر عليك أن تفارقها ولا تحل لك حينئذ، وعليك أن تتقي الله في هذا الأمر وتعلم أنك إذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه. الله موفق.
2: بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد السلام أحمد سالم من خميس مشيط بعث برسالة ضمنها سؤالين، يقول: ما حكم من أخفى مجرما عن العدالة أو ساعده على الهرب أو الاختفاء؟
0: يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لأحد أن يعين آثما أو معتديا على إثمه وعدوانه أيا كان، فهذا الظالم المعتدي المجرم لا تجوز مساعدته في تمكنه من الهرب أو الستر عليه.
2: لا،
0: اللهم إلا إذا كان في ذلك مصلحة، مثل أن يكون هذا المجرم لم يسبق منه شيء، لم يسبق منه بادرة، وظاهر حاله الصلاح، فإننا هنا يمكن أن نقول إن الستر عليه مستحب في هذه الحال إذا علمنا أنه سيستقيم، بل إذا غلب على ظننا، أما العلم فغير معلوم، لكن إذا غلب على الظن أنه سيستقيم ويرجع إلى الله عز وجل. فأما من عرف بالفساد ولا يظن فيه الخير فإنه لا يجوز الستر عليه، وهذا لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أو ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإن المراد بذلك من كان في ستره مصلحة، وأما من كان ستره يزيده في الشر والتوغل في العدوان فإن ستره في هذه الحال لا يجوز.
2: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل
4: عبد الرحمن سعيد الفقيه من الجبيل، يقول إنه مصاب بضيق الصدر وكثرة الشكوك والوساوس، وخاصة حينما يقرأ في كتب الفقه في أبواب الطلاق والأيمان، وخصوصا حينما يصف حالة رجل طلق زوجته ويذكر قوله بلسانه كأنه هو الناطق بذلك، فإنه يخشى أن يقع منه طلاق رغم أنه يصف طلاق شخص آخر مما سبب له القلق والشك، فهل يقع منه أو من أمثاله ممن يروون حالة طلاق من الغير على ألسنتهم، أو مثلا في حالة تعليم أو نحو ذلك، كما أنه يطلب شرح الحديث إن كان صحيحا بهذا اللفظ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق.
0: لا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الأخ الذي ابتلي بهذا الأمر وهو الوسواس فيما يتعلق بالطلاق والأيمان، نخبره ونرشده إلى أن هذا الأمر الذي يقع منه قد يبتلى به بعض الناس وهو كثير، ودواؤه أن يستعيذ الإنسان بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن لا يلتفت إليه، وأن يعلم أن اليقين لا يزال بالشك، وأن النكاح الثابت الباقي لا يمكن أن يزال بمجرد أوهام ووساوس، وأن زوجته لا تطلق إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في كتب العلم ذكر الطلاق أو علم أحدا ممن يقرأ عنده بأحكام الطلاق، وقل عليه
5: حتى لفظ بالطلاق مغلوبا عليه بدون قصد ولا إرادة فإنه لا يقع منه الطلاق في هذه الحال. فإن بعض الموسوسين في هذا الأمر يجد من نفسه ضيقا عظيما وحرجا شديدا حتى ينطق بالطلاق بدون إرادة وبدون قصد، فمثل هذا لا يقع طلاقه، إنما يقع الطلاق إذا أراده الإنسان إرادة حقا وكتبه بيده أو نطق به بلسانه مريدا له غير ملجأ إليه ولا مغلق عليه فكره حينئذ، فهذا هو الذي يقع عليه الطلاق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الموسوس لا يقع طلاقه. وعلى كل حال فإن دواء هذا الوسواس الذي أصاب الأخ السائل وربما أصاب غيره كثيرا دواؤه أن لا يلتفت الإنسان إليه وأن لا يهتم به وأن يعلم إذا أنه إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في الفقه باب الطلاق أو درس طلبة في باب الطلاق فإنه لا يتطلق زوجته إذا قال مثل أنت طالق يريد أن يمثل به للطلبة أو نحو ذلك. ونصيحتي لهذا وأمثاله أن لا يلتفتوا إلى هذه الوساوس أبدا. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويدخل عليه وساوس في أمور عظيمة كمسألة الطلاق ومسألة الصلاة بل حتى مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ودواء ذلك أن يستعيذ بالله من هذا الأمر وأن ينتهي ويعرض عنه ويلهو عنه وهو بحول الله سيزول. وقد جرب ذلك كثير من الناس فانتفعوا حينما كانوا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم عند إصابتهم بهذا وينتهون عما يوسوسون به، فرأوا من ذلك فائدة عظيمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بمثل هذا حين شكوا إليه أنهم يجدون في نفوسهم ما لو خر أحدهم من السماء لكان أحب إليه من أن ينطق به، أو لو كان حممة أي فحمة محترقة لكان أحب إليه من أن ينطق به، فأرشدهم إلى ذلك صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على محمد. والحديث الذي ذكره ماذا عن صحته؟
5: أما الحديث الذي ذكره فهو صحيح.
2: نعم.
5: فإن الطلاق والنكاح والعتق هزله جد، فمن عقد النكاح وقال أنا هازل فإنه لا يقبل قوله هذا لأنه عقده وأراده وثبوت الحكم عند الله عز وجل. وكذلك من طلق ولو كان هازلا فإن طلاقه يقع ما دام أراد الطلاق، فلو كان يمازح زوجته فقال لها أنت طالق وهو يمازحها فإنها تطلق بذلك. وبهذا نرى أنه يجب على الإنسان أن يحترز في مثل هذه الأمور وأن لا يتلاعب بالطلاق.
2: بالنسبة لعقد النكاح هل تمثلون بمثال لإنعقاده في حالة مثلا هزل؟
5: ممكن.
2: نعم.
5: ممكن أن يكون بعض الناس مثلا يمزح مع واحد فيقول مثلا أنا أريد أن تزوجني بنتك وما أشبه ذلك، أو يقول له مثلا لا أنا عندك لست بكفؤ ما أنت مزوجا، فيقول لا أنا أزوجك ويمزح عليه ويقول زوجتك فيقول قبلت، وهذا ربما يقع.
2: لا.
5: فإذا حصل هذا الشيء انعقد النكاح.
2: انعقد لابد أن يكون من ولي الفتاة نفسها.
5: أي نعم، لابد أن يكون من وليها وأن يكون عند من يشترط الإشهاد أن يكون بحضور شهود.
2: نعم. بارك الله فيك.
5: وأما الوعد المجرد فهذا لا ينعقد به النكاح، مثل أن يقول سأزوجك بنتي أو انتظر حتى تكبر أو ما أشبه ذلك، فهذا لا ينعقد به النكاح لأنه وعد.
1: نعم. هذا سؤال من السائل يقول
6: يعتمد بعض الناس أن الصدقة المبذولة من شخص عليه دين غير مقبولة ولا يؤجر عليها، فهل صحيح هذا؟ وما هي الحقوق الشرعية المالية التي يعفى منها من عليه دين حتى يقضيه؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصدقة من الإنفاق المأمور به شرعا والإحسان إلى عباد الله إذا وقعت موقعها، والإنسان مثاب عليها، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وهي مقبولة سواء كان على الإنسان دين أم لم يكن عليه دين، إذا تمت فيها شروط القبول بأن تكون بإخلاص لله عز وجل ومن كسب طيب ووقعت في محلها، فبهذه الشروط تكون مقبولة بمقتضى الدلائل الشرعية. ولا يشترط أن لا يكون على الإنسان دين، لكن إذا كان الدين يستغرق جميع ما عنده فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يتصدق والصدقة مندوبة ليست بواجبة ويدعى دينا واجبا عليه، فليبدأ أولا بالواجب ثم يتصدق. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا تصدق وعليه دين يستغرق، فمنهم من يقول إن ذلك لا يجوز له لأنه إضرار بغريمه وإبقاء لشغل ذمته بهذا الدين الواجب، ومنهم من قال إنه يجوز لكنه خلاف الأولى. وعلى كل حال فلا ينبغي للإنسان الذي عليه دين يستغرق جميع ما عنده لا ينبغي له أن يتصدق حتى يوفي الدين، لأن الواجب أهم من التطوع. وأما الحقوق الشرعية التي يعفى عنها من عليه دين حتى يقضيه فمنها الحج، فالحج لا يجب على الإنسان الذي عليه دين حتى يوفي دينه. أما الزكاة فقد اختلف أهل العلم هل تسقط عن المدين أو لا تسقط، فمن أهل العلم من يقول إن الزكاة تسقط فيما يقابل الدين سواء كان المال ظاهرا أم غير ظاهر، ومنهم من يقول إن الزكاة لا تسقط فيما يقابل الدين بل عليه أن يزكي جميع ما في يده ولو كان عليه دين ينقص النصاب. ومنهم من فصل فقال إن كان المال من الأموال الباطنة التي لا ترى ولا تشاهد كالنقود وعروض التجارة فإن الزكاة تسقط فيما يقابل الدين، وإن كان من الأموال الظاهرة كالمواشي والخارج من الأرض فإن الزكاة لا تسقط. والصحيح عندي أنها لا تسقط سواء كان المال ظاهرا أم غير ظاهر، وأن كل من في يده مال مما تجب فيه الزكاة فعليه أن يؤدي زكاته ولو كان عليه دين، وذلك لأن الزكاة إنما تجب في المال لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والحديث في البخاري بهذا اللفظ. ولهذا الدليل من الكتاب والسنة تكون الجهة منفكة فلا تعارض بين الزكاة وبين الدين، الجهة منفكة لأن الدين يجب في الذمة والزكاة تجب في المال، فإذا كان كل منهما يجب في موضع دون ما يجب فيه الآخر لم يحصل بينهما تعارض ولا تصادم، وحينئذ يبقى الدين في ذمة صاحبه وتبقى الزكاة في المال يخرجها منه بكل حال.
7: بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول هناك رجل مصاب بمرض عصبي
6: فيأتيه الإغماء أحيانا ويستمر به مدة ثم يفيق، فما الحكم بالنسبة للوضوء؟ هل ينتقض بالإغماء أم لا؟ وكذلك لو طالت مدة الإغماء حتى فاتت عدة فروض من الصلوات، فهل يقضيها أم لا يقضيها؟
5: أما الوضوء فإنه ينتقض بالإغماء،
6: نعم،
5: لأن الإغماء أشد من النوم.

0: سواء كان من نائم أو قاعد متكئ أو قاعد غير متكئ أو أي حال من الأحوال، ما دام لو أحدث لأحس بنفسه فإن نومه لا ينقض الوضوء. فالإغماء أشد من النوم، فإذا أغمي على الإنسان فإنه يجب عليه الوضوء. أما لو أغمي عليه مدة فات بها عدة صلوات أو صلاة واحدة، فإن العلماء اختلفوا في هذا، هل يجب عليه القضاء مدة الإغماء أو لا يجب؟ فمنهم من قال إنه يجب عليه قضاء الصلوات التي تفوته في مدة الإغماء، قالوا لأن الإغماء كالنوم، والنائم يجب عليه قضاء الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب على المغمى قضاء الصلاة، وذلك لأنه لا يصح قياسه على النائم، لأن النائم إذا استيقظ أوقف وصحى، بخلاف المغمى عليه فإنه لا يملك إيقاظ نفسه ولا يملك أحد أن يوقظه، فبينهما فرق، ومع وجود الفارق لا يصح القياس، ولكن الاحتياط والأولى أن يقضي إبراء لذمته. ثم إن كان هذا واجبا عليه بأصل الشرع أو بمقتضى الشرع فقد أبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبا عليه فإن ذلك يكون تطوعا يؤجر به عند الله. نعم.
1: السؤال التالي من المستمع وردي محمد الوردي من سوريا، يقول: كان لأخي الشقيق ابن رضيع، وقد عملت والدته عملية جراحية فقامت أمي بإرضاعه، فهل يجوز له أن يتزوج من ابنتي أو من بنات أحد أعمامه الآخرين أم لا؟
0: إذا كان هذا الطفل قد رضع من أمك 5 رضعات فأكثر فإنه يكون ابنا لها، وإذا كان ابنا لأمك كان أخا لك ولإخوانك، وعلى هذا فلا يجوز له أن يتزوج بأحد من بناتك أو بنات إخوانك، لأنه يكون عما لهم، ولا يتزوج كذلك أحدا من أخواتك أو من بنات أخواتك، لأنه أخ لهن وخال لبناتهم. هذا إذا كان الرضاع 5 رضعات فأكثر في مدة الرضاع، وهي إما حولان على المشهور، وإما قبل الفطام على القول الثاني. أما إذا كان الرضاع أقل من 5 رضعات فإنه لا يؤثر شيئا، ولا يكون الرضاع ابنا للذي رضع منها أو للتي رضع منها، وحينئذ فإنه يجوز أن يتزوج من بناتك لأنه ليس خالا لهم.
1: الرسالة التالية بعثت بها المستمعة السودانية لم توضح اسمها، بعثت بثلاث أسئلة. في سؤالها الأول تقول: إنها فتاة متزوجة وقد حصلت مشاكل بينها وبين أهل زوجها، فقالت لأم زوجها: ابنك مثل أخي، تقصد من ذلك تحريمه عليها كما يحرم أخوها، وقد امتنعت عن زوجها بسبب كلامها ذلك، فما الحكم في مثل هذا القول إذا صدر من المرأة؟
0: الحكم في هذا القول أنه لا يحل لها أن تنطق بهذا النطق، لأنها شبهت من أحله الله لها بمن حرمه الله عليها، وهو كذب وزور، ولكنه ليس له حكم الظهار، أي أنه لا يلزمها أن تكفر كفارة ظهار، لأن الله تعالى خص الظهار بالرجال حيث قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. لكنه بالنسبة للمرأة إذا قالته لزوجها يلزمها كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة،

0: من لم يجد فصيام 3 أيام وتكون الأيام متتابعة. والإطعام طعام المساكين يكون على وجهين، فإما أن يصنع غداء أو عشاء ويدعوهم إليه فيأكلون، وإما أن يدفع إليهم من أوسط ما يطعم الناس في بلادهم مقدار 6 كيلوات، والأولى أن يكون معه لحم يؤدمه حتى يتم الإطعام ويكمل.
1: نعم. 6 الكيلو للجميع العشرة.
0: نعم، 6 الكيلو لجميع العشرة.
1: نعم. السؤال الثاني تقول إنها منذ أن وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان، ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية، ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن.
0: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين، فإن هذا الترك، يعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام، إما أن يكون جهلا وإما أن يكون تهاونا، وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت، وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو لها أن يقبل الله توبتها.
1: السؤال الأخير تقول ما هي الأذكار والأدعية المشروعة التي تقال بعد الانتهاء من كل صلاة، وهل هناك فرق بين الأدعية بالنسبة للصلوات، بمعنى هل لكل صلاة دعاء خاص بها، أم هو دعاء واحد وذكر واحد يقال بعد كل صلاة، وما هو؟
0: الأذكار الواردة بعد الصلوات متنوعة، فإذا أتى الإنسان بنوع منها كان كافيا، لأن العبادات المتنوعة يجوز بل يشرع للإنسان أن يفعلها على تلك الوجوه التي أتت عليها. مثال ذلك الاستفتاح، فيه استفتاحات متنوعة، إذا استفتح بواحد منها أتى بالمشروع، ففيه ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفيه أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فإذا استفتح بالأول أو بالثاني أو بغيرهما مما ورد في الاستفتاح، وهو الذي يقال في أول ركعة قبل الفاتحة، فلا حرج عليه، بل هو الأفضل أن يستفتح بهذا تارة وهذا تارة. وكذلك ما ورد في التشهد، وكذلك ما ورد في أذكار الصلوات، فإذا فرغ الإنسان من الصلاة فإنه يستغفر 3، يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 3 مرات: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول أيضا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فهذه 99، فهذه 99، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويجوز أن يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة جميعا، والحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة جميعا، بمعنى أنه يسبح 33 مرة وحدها، ويحمد 33 مرة وحدها، ويكبر 34 جميعا، فهذه 100. ويجوز أيضا أن نقول بدلا عن ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فهذه 100. فهذه الأنواع الأفضل أن يأتي الإنسان منها مرة بهذا ومرة بهذا ليكون قد أتى بالسنة. أما في صلاة المغرب وصلاة الفجر فإنه ورد أنه يقول بعدها 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وكذلك يقول رب أجرني من النار 7 مرات. واعلم أن تنوع العبادات والأذكار من نعمة الله على الإنسان، ذلك لأنه يحصل بها عدة فوائد، منها أن تنوع العبادات يؤدي إلى استحضار الإنسان ما يقول من الذكر، فإن الإنسان إذا دام على ذكر واحد صار يأتي به كما يقول روتينيا بدون أن يحضر قلبه، فإذا تعمد وتقصد تنويعها فإنه بذلك يحصل له حضور القلب. ومن فوائد تنوع العبادات أن الإنسان قد يختار الأسهل منها والأيسر لسبب من الأسباب فيكون في ذلك تسهيل عليه. ومنها أن في كل نوع منها ما ليس في الآخر فيكون بذلك زيادة ثناء على الله عز وجل. والحاصل أن الأذكار الواردة في الصلوات متنوعة كما سمعتم إلى بعض منها. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع حنون من العراق التأميم، يقول لي بعض الأصدقاء الذين كثيرا ما أجلس معهم وأقضي بعض الوقت معهم فيحدث أحيانا منهم بعض المخالفات الدينية في الطريق، فأذكرهم بحقوق الطريق التي يجب الالتزام بها لمن جلس فيها، ولكنهم يكابرون ويقولون إنها واجبة على من جلس في الطريق لا على من مشى فيها، فما رأيكم في هذا وما هو الحديث الذي يتحدث عن هذا المعنى؟
0: رأينا في هذا أن ما ذكروه من أن هذه الحقوق إنما جاءت في من يجلس على الطريق لا في من يمر به هو صحيح، جاءت في من يجلس على الطريق، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الجلوس على الطرقات، أو قال في الطرقات قالوا يا رسول الله هذه مجالسنا ما لنا منها بد نتحدث فيها، قال فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: نعم.
0: وهذه الحقوق الخمسة وإن كانت جاءت في الحديث في من جلس في الطريق فإنها واجبة حتى في على من مر بالطريق، فإن غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة على كل أحد، كل أحد يجب عليه أن يكف أذاه وأن يغض بصره عما لا ينبغي عما لا يجوز النظر إليه، وأن يرد السلام وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فهؤلاء الأصحاب إن امتثلوا ما نهيتهم عنه وتركوه فهذا خير لك ولهم، واستمر على صحبتهم إذا كانوا يأتمرون بالمعروف وينتهون عن المنكر. أما إذا أصروا على ما هم عليه ولم يقلعوا عما حرم الله عليهم من هذه الأشياء وأمثالها وما هو أعظم منها فإنه لا يجوز لك أن تصاحبهم، لأن مصاحب فاعل السوء له حكم فاعله لقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وبهذه المناسبة أود أن أذكر ما يفهمه بعض الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. حيث إن بعض الناس فهم من هذا الحديث أن من جلس مع من يفعل المنكر وهو كاره لهذا المنكر بقلبه فإنه قد سلم منه، وهذا فهم خاطئ، لأن من كره بقلبه لا يمكن أن يبقى في مكان أو في حال يكرهها، لو صدق لفارقهم. فمفارقة الإنسان لفاعل المنكر هو الإنكار بالقلب لأنه علامته. أما أن تجلس معهم وتقول أنا أكره ما يفعلون فهذا يخالفه الواقع، وهو جلوسك مع أهل المنكر. فلا يمكن الإنكار بالقلب إلا بمفارقة مكان المعصية ومن يمارس هذه المعصية. نعم.
1: السؤال الثاني يقول: توجد بقرب قريتنا مقبرة وقد جعلت من فوقها الطرق ويجلس الناس عليها، فهل يجوز لهم ذلك؟
0: لا يجوز أن تجعل مقابر المسلمين طرقا يتطرق الناس بها أو يجلسون عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر، وقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. والواجب أن ترفعوا هذا للمسؤولين لديكم، إما للبلدية أو للمحكمة أو لهيئة الأمر المعروف عن المنكر أو للمسؤول عن هذا الأمر، حتى يزال هذا الطريق وتحترم مقابر المسلمين. نعم.
1: نعم. هذا سؤال من السائل يقول: والدتي على قيد الحياة وقد تزوج والدي غيرها، ولكنها سيئة المعاملة لنا ولوالدنا، وقد أثارت الكثير من الفتن والمشاكل بيننا وبين والدنا حتى تسببت في الفرقة بيننا، إلى أن انتقل هو وزوجته الأخرى وأبناؤه منها إلى منزل آخر، وهجرونا من كل شيء، حتى إنها تسب والدي وتشتمه، وقد جعلتني أكرهها كثيرا، وأحيانا أدعو عليها وعلي بالموت، فهل علي إثم في ذلك؟ وهي ماذا عليها في فعلها ذلك؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن العدوان على المسلم ولا سيما من بينك وبينه صلة أنه محرم، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على أخيه المسلم بالأذى بقول أو فعل، لقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والواجب عليها وعليكم أيضا التواد والتآلف وعدم النزاع والخصومة، وأن تزيلوا ما في نفوسكم من الأحقاد والأضغان والكراهية. وإن الإنسان لا يأخذه العجب أن يقع هذا من والدة لأولادها ومن زوجة لزوجها، ولكن الهداية بيد الله عز وجل، وعليكم أن تبدأوا الحياة من جديد، وأن تناصحوا أمكم لما فيه الخير والصلاح، حتى لا تلجئ الوالد إلى الخروج لزوجته الجديدة وأبنائها. وإذا أمكن إعادة الأمور إلى مجاريها وأن يرجع الوالد إلى بيته الأول وتسكن جميعا عيشة واحدة وبيتا سعيدا، فإن هذا هو الأولى. وأما ما ذكرت من أنك تدعو على نفسك وعليها بالموت فهذا حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فعليك أن تصبر وأن تحتسب وأن تسأل الله الهداية لوالدتك، والله سبحانه وتعالى مقلب القلوب، إذا شاء واقتضت حكمته أن تعود الأم إلى ما يجب عليها فإن ذلك ممكن وليس على الله بعزيز. فعليك يا أخي بالصبر وكثرة الدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يهدي والدتك لما فيه الخير والالتئام والائتلاف.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل حمود علي المالكي من بني مالك، بعث برسالة يقول فيها: أنا رجل متزوج وقد كنت مكثرا من شرب الدخان، وحرصا مني على الإقلاع عنه كلية، فقد أقسمت بالطلاق على ألا أعود لشربه أبدا، وفعلا فقد انقطعت عنه مدة طويلة، ولكن في يوم من الأيام كنت جالسا مع بعض الأصدقاء ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أدخن، فانتبهت لذلك وتذكرت أنني حلفت بالطلاق على تركه، وقد سألت عن ذلك فقيل علي كفارة فقط، ولأنني أشك في عدد الطلقات في ذلك الوقت، فقد أصابني القلق والشك في بقائي مع زوجتي بعدما حدث، ولكني ما زلت ممسكا لها، وحياتنا عادية جدا، فأرجو إرشادي إلى ما يجب علي من ناحية الطلاق، جزاكم الله خيرا.
0: الطلاق الذي وقع منك هو كما أفتاك المفتي، حكمه حكم اليمين وعليك كفارة يمين، ولكني أنصحك عن أمرين: الأمر الأول أن تجعل لسانك يعتاد للحلف بالطلاق، فإن هذا أمر خلاف المشروع، فلا ينبغي للإنسان أن يعتاد الحلف بالطلاق، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الأمر الثاني فإني أنصحك عن الرجوع إلى شرب الدخان، لأن شرب الدخان محرم بدليل الكتاب والسنة، ولا أعني بالدليل هنا الدليل الخاص الذي ينص على هذا الدخان وهو التتن، لأن هذا ما حدث إلا أخيرا، لكن في نصوص الكتاب والسنة كلمات عامة جامعة تشمل ما يحدث إلى يوم القيامة. فمن النصوص الدالة على تحريمه قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن المعلوم أن هذا الشراب عن الدخان سبب لأمراض كثيرة مستعصية ربما تؤدي بالإنسان إلى الموت، كما قرر ذلك الآن أكابر الأطباء. ومنها قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذه وجه دلالتها كالآية الأولى. ومنها قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالله تعالى نهى أن نؤتي السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال، نهى أن نعطيهم الأموال، وبين أن الله جعل هذه الأموال قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. ومن المعلوم أن الدخان ليس فيه مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا، بل فيه مضرة. أما من السنة فيستدل على تحريمه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن إضاعة المال، وإضاعة المال صرفه فيما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، والدخان لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيكون صرف المال فيه صرفا، بل يكون صرف المال فيه إضاعة للمال. ومن أدلة السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن قواعد الشرع تشهد له، فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرر والضرار، وهو نفي بمعنى النهي، ألا يمارس الإنسان ما فيه الضرر أو ما فيه الإضرار بالغير، وحينئذ نقول هل في الدخان ضرر أم لا؟ والجواب على لسان الأطباء فيه ضرر، وحينئذ يكون داخلا في النهي الوارد في هذا الحديث. هذه أدلة تحريم الدخان من حيث الأثر، أما من حيث النظر فإن شارب الدخان يستثقل العبادات البدنية، ولا سيما ما فيها الإمساك عن الأكل والشرب مثل الصيام، فإن الصيام من أثقل شيء على شارب الدخان، لأنه يحبسه عن تناوله في النهار، فيجد من ذلك مشقة عظيمة وثقلا عظيما من هذه العبادة. كذلك أيضا تثقل عليه الصلاة أحيانا، لو جاء وقت الصلاة وهو مشتهل للدخان لوجدته يستثقل هذه الصلاة وينتظر بفارغ الصبر الخلاص منها، وهذا لا شك أنه مؤثر على العبد في سيره إلى ربه عز وجل. فنصيحتي لك أيها الأخ ولعامة إخوان المسلمين أن يتجنبوا شرب الدخان، ولا يصعب على المرء تركه إذا صدق العزيمة والتوجه إلى ربه باستعانته تبارك وتعالى وسؤاله الخلاص منه، وبإبعاده عن الجلوس مع الذين يشربون. ولهذا عدت إلى شربه حين جلست مع أولئك الذين يشربونه، فالابتعاد عن مجالس من يشربه من أكبر العون على الاعتصام منه، وأهم شيء صدق العزيمة والنية والإخلاص لله والاستعانة به سبحانه وتعالى، فإن هذا كله مما يعين الإنسان على تركه. وقد رأينا أناسا من الله عليهم بتركه فعادت لهم الصحة والقوة والنشاط وحمدوا العاقبة. نعم،
1: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
2: نور على الدرب.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع يحيى موسى يحيى من السودان، يقول في سؤاله الأول في رسالته: نحن نقوم بزراعة الفول، فهل عليه زكاة وكيف تقدر؟ فإن بعض الناس يقولون إن زكاته من قيمته بعد بيعه وقدرها 10%، فهل هذا صحيح أم لا؟
0: نعم، الفول تجب فيه الزكاة لأنه من الحبوب.
1: نعم،
0: وإذا بلغ النصاب وهو 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع الرسول صلى الله عليه وسلم مقدر بالأثقال، لكنه لا يحضرني الآن هذا المقدار، وربما نبينه إن شاء الله تعالى في آخر الحلقة أو في حلقة قادمة.
1: نعم،
0: والواجب فيه العشر كاملا، يعني 10%، يعني 10% إذا كان يشرب بدون مؤونة، أي يشرب سيحا أو يشرب بعروقه بدون سقي أو من الأمطار، فهذا يجب فيه 10%. أما إذا كان يشرب بالمكائن وبمؤونة لاستخراج الماء، فإن الواجب فيه نصف العشر، أي 5%.
1: نعم، وزكاته من جنسه لا من قيمته.
0: نعم، أما إخراج الزكاة فإنه يجوز إخراجها منه، ويجوز إخراجها من قيمته إذا بيع، كما نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز إخراج القيمة إذا باع الإنسان بستانه. وإخراج القيمة غالبا أنفع للفقراء، لأن الفقير إذا أتته القيمة اشترى بها ما يحتاجه لنفسه من ملابس ومطاعم وغيرها، لكن إذا أتاه الفول
3: فقد يكون فقد يرغب أن يأكله وقد يرغب أن يبيعه، وحينئذ ربما ينقص عليه.
1: نعم. فيما لو زكينا القيمة هل نزكيها على قدر زكاة الحب معنى 10% أو على أساس زكاة نقد بنقد؟
3: لا، على أساس زكاة الحب والثمار.
1: نزكي 10%.
3: 10% أو 5%.
1: نعم. السؤال الثاني يقول: في حالات الزواج قد يحدث اتفاق الفتاة والشاب على الزواج مع رفض والدي الفتاة، فيذهبان إلى القاضي فيزوجهما من عنده مع وجود الولي، ولكن بسبب رفضه فإنه لا يرجع إليه لأخذ موافقته، فما حكم مثل هذا الزواج؟
3: إذا رفض الولي أن يزوج المرأة التي هو ولي عليها من خطبها، فإنه ينظر إذا كان هذا الخاطب كفئا في دينه وخلقه، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده لا إلى القاضي. فمثلا إذا كان لها أب وأخ فرفض الأب أن يزوج والخاطب كفء في دينه وخلقه، فإن لأخيها الشقيق أو الذي من الأب أن يزوجها، فإن لم يكن لها أخ فعمها، وهكذا الأولى فالأولى من عصبتها. فإن لم يكن لها عصبة فإنه يزوجها القاضي حينئذ، لأن القاضي ولي من لا ولي له. أما مع وجود ولي غير ممتنع من تزويج كفء فإنه لا يجوز أن يتولى تزويجها القاضي. نعم.
1: كيف نحكم الآن إذا كان انعقد زواج بهذه الصفة بعد رفض الوالدين عقده القاضي دون الرجوع إلى غيرهما من الأولياء؟
3: نقضي بهذا بأن القاضي هو المسؤول عن هذا الأمر.
1: نعم.
3: ولا نستطيع أن نعترض شيئا حكم به قاض من قضاة المسلمين.
1: السؤال الثالث يقول: عندي مبلغ من المال جمعته منذ عدة سنوات ويتزايد سنة بعد أخرى، ولكني منذ 4 سنوات لم أزكه وأريد الآن تزكيته، فهل أزكي عن السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط، وكم أخرج للزكاة منه؟
3: إذا كان عندك نقد مضى عليه عدة سنوات لم تزكه فإنك آثم في تأخير الزكاة، لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها، لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فورا. وعلى هذا فإنك آثم بهذا التأخير، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، وعليك أن تبادر الآن بإخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات، ولا يسقط عنك شيء من هذه الزكاة، بل عليك أن تتوب وتبادر بالإخراج حتى لا تأتم بها بالتأخير، أو حتى لا تزداد إثما بتأخيرك.
1: نعم.
3: نعم.
1: كيف يقدر الزكاة في 4 سنوات؟
3: يقدرها بحيث يعرف كم كان ماله كل سنة.
1: نعم.
3: ومعلوم أن في الأموال النقدية فيها ربع العشر، فيخرج ربع العشر عن كل مال، وهو يرجع إلى ما مضى، كم كان ماله عند الحول الأول، عند الحول الثاني، عند الحول الثالث، عند الحول الرابع.
1: نعم.
3: حتى يتبين له. وإذا كان في شك من هذا الأمر فإنه يتحرى ويحتاط في إبراء ذمته.
1: نعم. يعني في المال الذي يثبت عنده في الحول المتأخر ينقص منه ما أخرجه في الحول الذي قبله.
3: لا.
1: نعم.
3: مثلا إذا كان عنده في الحول الأول 10,000.
1: نعم.
3: يخرج زكاة 10,000 عن الحول الأول، عند تمام الحول الثاني صار 20,000.
1: نعم.
3: فإنه يخرج عن 20,000 كلها، عند الحول الثالث صار 30,000 يخرج عن 30,000، عند الحول الرابع صار 40,000 يخرج عن 40,000.
1: نعم.
3: وهكذا.
1: لكن أقصد لو كان المبلغ ثابت بعدد معين فإنه في كل سنة ينقص الذي أخرجه في التي قبلها.
3: لا، إذا كان ثابتا لا يزيد.
1: نعم.
3: فإنه لا ينقص مقدار الزكاة التي تجب عليه، لأن الصحيح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. نعم. فمثل إذا كان عنده 10,000 ريال،
1: نعم،
3: فإنه يجب عليه أن يزكيها كل سنة
1: نفس العشرة،
3: 4 سنوات نفس العشرة. نعم. لأن الزكاة لا تمنع الوجوب.
1: سؤاله الأخير يقول: يقوم بعض مأذوني الأنكحة بعقد نكاح جماعي بأن يعقد لعدة أشخاص بقراءة وخطبة واحدة، فهل يصح مثل هذا العقد؟
3: نعم، يصح مثل هذا العقد أو مثل هذه العقود. فإذا اجتمع جماعة عند مأذون واحد ليعقد لهم النكاح وقرأ الخطبة المشروعة،
1: نعم،
3: وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقرأ 3 آيات، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول، يبدأ بالأول فيقول: قل، ويشير إلى الزوج، قل زوجتك بنتي أو أختي أو ما الذي يريد أن يعقد النكاح لها فلانة،
1: لا.
3: فيقول الزوج: قبلك. ثم بالثاني ثم بالثالث وهكذا، على أنه لو عقد النكاح بدون خطبة أصلا فإنه لا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له بها حاجة، فطلبها أحد الصحابة رضي الله عنهم والقصة مشهورة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يخطب عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة. فهذه الخطبة إنما تقال على سبيل الاستحباب فقط،
1: نعم،
3: وليست على سبيل الوجوب. وإذا اجتمع عدة عقود في خطبة واحدة فلا بأس بذلك.
1: نعم.
3: نعم.
1: قراءة الفاتحة عند عقد الزواج، حتى قد أصبح البعض يطلق عليها قراءة الفاتحة وليس العقد، ويقول: قرأت فاتحتي على فلانة، هذا مشروع؟
3: هذا ليس بمشروع، بل هذا بدعة.
1: نعم،
3: هذا بدعة. وقراءة الفاتحة أو غيرها من السور المعينة لا تقرأ إلا في الأماكن التي شرعها الشرع، فإن قرأت في غير الأماكن تعبدا فإنها تعتبر من البدع. وقد رأينا كثيرا من الناس يقرؤون الفاتحة في كل مناسبات، حتى أننا سمعنا من يقول: اقرأوا الفاتحة على الميت وعلى كذا وعلى كذا، وهذا كله من الأمور المبتدعة المنكرة. فالفاتحة وغيرها من الصور لا تقرأ في أي حال وفي أي مكان وفي أي زمان إلا إذا كان ذلك مشروعا بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي بدعة ينكر على فاعلها.
1: نعم.
3: نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا المستمع سليمان عيسى من تشاد نجامينا يقول: أنا الآن أعمل بدولة تشاد في التجارة، وقد قدمت من السودان بعد أن سافر والدي إلى المملكة العربية السعودية، وكان عنده قطعة أرض في السودان، وكان عنده أيضا منزل، وقد كلفني ببيع الأرض والذهاب بثمنها له في السعودية، وقد بعت الأرض فعلا، وبعد مدة سافرت إليه في المدينة المنورة حيث يقيم، وفي ذلك الوقت وهب لي المنزل الموجود في السودان، وللعلم فإن لي أختين، وحين عودتي إلى السودان بعت المنزل وسافرت بقيمته إلى دولة تشاد واستقريت فيها، واشتريت لي منزلا هناك وكونت تجارة مما بقي معي من ثمن المنزل الذي بعته في السودان، فهل هذه الهبة لي من والدي صحيحة أم أن لأختي حقا في تجارتي ومنزلي؟
3: تخصيص والدك إياك بهذا البيت بدون أختيك حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وعلى هذا فإنه يجب على والدك الآن أن يسترد ما أعطاك أو أن يستسمح أختيك أو أن يعطيهما مثل ما أعطاك، لكل واحدة منهما نصف ما أعطاك، لأن العطية يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل، إذ لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، وقد جعل الله تعالى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى هذا فنقول لوالدك إذا أراد أن يتخلص من هذا الأمر لك واحد من ثلاثة طرق، فإما أن تأخذ من ولدك الذي خصصته بهذا البيت تأخذ ما أعطيته منه، وإما أن تستسمح البنتين حتى يسمح بذلك، وإما أن تعطي كل بنت نصف ما أعطيت الولد، وبذلك تبرأ ذمتك، وإلا فإنك آثم، وهذا من الجور الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا أشهد على جور.
1: نعم. لو لم يتمكن والده من فعل أحد هذه الأمور الثلاثة بسبب بعده عنه، ولكن نفس الولد أو الذي هو السائل أشرك أختيه في تجارته ومنزله بهذا القدر،
3: لو فعل هذا لكان جيدا وتبرأ نعم. بذلك ذمة الوالد.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع ألف صاد باء من اليمن تعز يقول أنا رجل متزوج وقد تركت بلدي وزوجتي وسافرت خارج البلد للعمل، وقد مكثت حوالي 9 أشهر غائبا، وقد كانت زوجتي حاملا فوضعت مولودها في 7 أشهر و10 أيام فقط، مما جعل الشك يساورني في أمرها، وقد فكرت في فراقها ولكني لم أستطع نظرا لرغبتي الشديدة، وهي كذلك في استمرار العلاقة الزوجية بيننا، ولكن هذا الشك يقلقني دائما، فأرجو إفادتي، هل يمكن أن تضع الحامل مولودها في 7 أشهر؟ وما هي أقل مدة الحمل الممكنة وأكثرها؟ وبماذا تنصحوني أن أفعل؟
3: ننصحك بأن تبقى على زوجيتك مع هذه المرأة، ونطمئنك بأن ولادتها 7 أشهر ليس فيها شك، فإن أقل مدة الحمل التي يمكن أن يعيش فيها 6 أشهر، لأن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى وفصاله في عامين، ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، فإذا أسقطنا عامين للفصال من 30 شهرا بقي 6 أشهر للحمل، وهذه أقل مدة الحمل التي يمكن أن يعيش فيها إذا خرج. فابنك الآن والحمد لله ليس فيه شك، وينبغي أن تزيل عن نفسك هذه الوساوس إزالة مطلقة، أما أكثر مدة الحمل فإنه لا حد لها على القول الراجح، وإن كان بعض أهل العلم يحدها بأربع وبعضهم بأكثر، لكن ما دام الحمل متيقنا في بطن هذه المرأة فإنها حامل به إلى أن تضعه.
1: نعم. هذا سؤال من السائل محمد يوسف إبراهيم من الظهران يقول كان لي عم وقد توفاه الله، وبعد مضي مدة على وفاته تقدم أحد الأشخاص يقول إن لي على عمك دينا فأوفنيه، فطلبت منهم ما يثبت ذلك الدين من وثيقة ونحوها، فلم يكن عنده شيء، ثم طلبته أن يحلف بالله أن له دينا على عمي، وكذلك رفض أن يحلف بحجة أنه لن يحلف على حق الله، فليس في هذا داعي للقسم، فما العمل في مثل هذه الحالة؟ هل أعطيه ما ادعاه من الدين أم لا؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أجيب عن سؤال سبق من بعض المستمعين عن مقدار نصاب الحبوب والثمار. وقد سبق أننا قلنا إنه 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدنا بتحرير ذلك وقد حررناه والحمد لله.
1: نعم.
3: فكان صاع النبي صلى الله عليه وسلم 2.40 كيلو أو غراما بالبر الجيد الذي زينته زينة العدس. فالصاع النبوي 2.40 كيلو بالعدس، وهو معروف عند الجميع، أو بالبر الجيد الدجن، ويكون على هذا النصاب، يكون النصاب على هذا 612 كيلو على حسب الوزن الذي ذكرناه الآن.
1: نعم، يعني 300 صاع ضربت في 2.40 كيلو.
3: اي نعم.
1: نعم.
3: وأما بالنسبة لجواب الأخ السائل، فإن هذا الذي ادعى أن له دينا على عمك لا يلزمك وفاؤه إلا إذا أقام بينة، فإن لم يقم بينة فإنه لا يلزمكم أن توفوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. ويكون هو المفرط حيث لم يثبت هذا ببينة، وليس عليكم شيء. اللهم إلا إذا علمتم أن هذا الرجل ثقة لا يمكن أن يدعي ما ليس له، فحينئذ يجب على من وثق بقوله أن يؤديه ما ينال نصيبه من الميراث. وأما من لم يثق بقوله فإنه لا يلزمه أن يؤديه شيئا. وكونك طلبت منه اليمين فلم يحلف بناء على أنه يعتقد أن الحق له، فإنه يكون هو الذي أسقط حقه، لأنه لا يستحق شيئا إلا بيمين. ولكن كما قلت قبل قليل، إذا كنت أنت تثق من صدق هذا الرجل وقد ورثت من مال عمك شيئا، فأدي له نصيب أو قسط ما يكون من نصيبك من ميراث عمك. وهكذا كل من صدقه من الورثة فإنه يلزمهم أن يعطوه قسط نصيبهم من الورثة من التركة. مثال ذلك، لنفرض أن عمك له بنت وأن العاصب أنت، فيكون للبنت النصف ولك الباقي وهو النصف. فإذا كان صاحب هذا الدين يدعي 10,000 ريال وأنت تثق من صدقه، فإنك تعطيه من الذي ورثت من عمك، تعطيه 5,000 ريال لأنها مقابل نصيبك. ثم البنت إن صدقته أيضا دفعت الباقي، وإن لم تصدقه فإنه لا يلزمها شيء. هذا هو حكم هذه المسألة.
1: جزاكم الله خيرا. هذه 3 أسئلة بعث بها المستمع إبراهيم المطر من سوريا الجزرة. يقول في سؤاله الأول: عندي 60 رأسا من الغنم أعلفها 6 أشهر من السنة بأنواع من العلف، فمنها التبن والحشيش والشعير، فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كان عليها زكاة فما مقدارها؟
3: هذه الغنم التي تعلفها نصف السنة كاملا ليس عليك فيها زكاة، وذلك لأن زكاة المواشي لا تجب
4: إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى المباح، يعني ترعى ما أنبته الله تعالى في الأرض السنة كاملة أو أكثر السنة. فأما ما لا يرى، فأما ما يعلف أكثر السنة أو نصف السنة فإنه لا زكاة فيه إلا إذا كنت قد أعددتها للتجارة، بحيث تكون تاجرا تتاجر بهذه المواشي، تبيع هذه وتشري هذه، فهذه لها حكم زكاة العروض. وإذا كان هذه حالك، أي أنك تتاجر بها وتبيع وتشتري لست مبقيها للتنمية، فإن عليك زكاتها بحيث تقدرها كل سنة بما تساوي، ثم تخرج ربع عشر قيمتها، أي 2.5% من قيمتها. هذا هو حكم هذه المواشي التي ذكرت.
1: السؤال الثاني يقول: لي أرض زراعية وقد سلمتها إلى أحد الفلاحين ليزرعها لنفسه مقابل 20 ليرة في المئة أخذها منه، فهل هذا جائز؟ وبماذا يسمى هذا النوع من التعامل الزراعي شرعا؟
4: نعم، يجوز هذا، يجوز لك أن تعطي أرضك من يزرعها بسهم ممن توجها، بسهم مشاع ك20% وهو الخمس، أو 40% وهو الخمسان، أو 50% وهو النصف، وهكذا. وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر حين فتحها، عاملهم بما بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، أي بنصفه. فيجوز لمن عنده أرض أن يعطيها من يزرعها بسهم مشاع ممن توجها، ويسمى هذا معاملة، ويسمى أيضا مزارعة. نعم.
1: سؤاله الثالث يقول: أنا متزوج من امرأتين وكل واحدة منهما قد أنجبت البنين والبنات، ولكنهما لا تصليان، وأما الصيام فإنهما تصومان، ولكن الصلاة ترفضان تأديتها حتى بعد أن علمتهما وبينت لهما أنها فرض ولا يجوز تركها إلا بأعذار شرعية بالنسبة للنساء، ولكن دون جدوى، فماذا يجب علي نحوهما؟
4: يجب عليك نحوهما أن تفارقهما، وذلك لأن تركهما للصلاة موجب للكفر المخرج عن الملة، فتكونا كافرتين بتركهما الصلاة، والكافرة لا تحل للمؤمن لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فالواجب عليك ألا تمسك بعصمتها هاتين المرأتين لأنهما كافرتان، وليس لهما حق في حضانة أولادهما، فأنت أخرجهما من بيتك وأولادهما عندك، ليس لهما حق في حضانتهما، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. وإني أقول لهما ولعلهما تسمعان: إن صيامكما رمضان غير مقبول، وليس لكما منه إلا التعب والعناء، ذلك لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل صالح. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل، فكيف بالعبادات الخاصة التي لا تتعدى فاعلها؟ والحاصل أن هاتين المرأتين قد انفسخ نكاحهما منك، إلا أن تتوبا إلى الله وترجعا إلى الإسلام وتصليا، فإن رجعتا وصليتا فهما زوجتاك، وإلا فأخرجهما من بيتك وأبطئ أولادك.